ركبتها وعدي بها ثنية. 107.8 موزيك اف ام معاك في الاوتوغوت. موزيك اف ام الاولى في تونس.

0: الأولى في تونس. أول ساعة من خمسة لستة صباح نادي الفورتي.
1: صباحكم فل، ان شاء الله نهاركم زين ونهاركم مبروك. الناس الكل مرحبا بكم، هذا اخر موعد من اول ساعه بالنسبه للاسبوع هذايا. نذكركم اللي موعدنا كالعاده يتجدد معكم يوميا كل صباح من الاثنين للجمعه، تبداو معنا الصبحيه من الخمسه حتى للسته متاع الصباح، تلقاو كل مهمكم من اخبار اكتواليتي، ناخذوا فكره على التوقعات الجويه، عندنا زاد موعد مع زابينج اللي يخليكم على اطلاع باهم ما تحكي في برامج موزايك فام، وزاد اهم التصريحات اهم الاخبار اللي تعدات في مختلف برامج موزايك فام. هكيكا يكون عندكم فرصة وتكونوا مطلعين على أهم الأخبار وآخر التطورات. نتمنى لكم نهاية أسبوع مريحة للناس اللي اليوم آخر نهار في الخدمة، إن شاء الله يا ربي أن إكسيلون ويكاند يتعدى، إن شاء الله ترتاحوا، إن شاء الله تنجموا تاخذوا قسط من الراحة، إن شاء الله تنجموا تعادوا تشارجيوا البطاريات باش نبداو إن شاء الله جمعة جديدة وإحنا في فورما، إن شاء الله تنجموا زيدا تتفرهدوا، تطلعوا على الناس اللي تحبوهم، تلموا مع عائلاتكم، تطلعوا على الناس اللي متوحشينهم. إن شاء الله كازدا نتمنى انه الناس اللي تسمع فينا على سيت www.muzaikafm.net واللي موجودين خارج تونس، نتمنى انكم تكونوا في فورما اليوم الصباح. نتمنى لكم زيدا انتم زيدا نهاية اسبوع مريحة، كان فما حتى بعض البلدان اللي اليوم يبدأ الويكاند. نتمنى لكم ان شاء الله أطيب الأوقات. بعد شوية موعدنا يكون مع الزابينج، صباح برشا دايوغ على فاطمة اليوم تسمعها في الزابينج، صباح على زيد اللي رافقني في الإخراج. الموعد بعد لحظات زيدا مع الميتيو، ناخذ فكرة على توقعات الجوية، هذا الكل مع برشا موزيكا نقترحها عليكم. خلينا نبدأ بصوت صابر الرباعي يا حبيبي توتسي في أول ساعة.
0: أول ساعة
2: يا حبيبي ربي ولا غيرك أحد

0: جوان مورغان تغني لإيديت بياف اليوم الصباح برام. نهاركم مبروك وإن شاء الله نهاركم زين. آخر التصريحات آخر الأخبار كان فلتوا أي معلومة تلقاها في زابينغ مع فاطمة يوميا.
1: زابينغ. دونك في الاول نذكروا نقصر ليزي قال انه الفيديو اللي هبطت معادله بالذكاء الاصطناعي ومن بعد تراجع واكد صحه الفيديو وبرر الموضوع بانه مزاح عادي بين كوبل بين زوجين وكان يفادلكو بشكل مرح وقال انه الامر
2: فاتني تليفون والله اصلا تصور قلت لي يحصل ما بين يحصل الرؤساء راه زاد ما يدخلوش مع هذا اعطيني تليفونك علاش الكود بدات الكود علاش بدا هكاك الديسكسيون هذيك اعطيني نعمل طلع تليفونك وهو كل يعمل روحه واثق من روحه يقول شد التليفون
3: كان جاي مدرب يعني تونسي من
4: تونسي
3: من هوني تونسي بلا باش
4: معني القرايه والتكوين
3: باسبور تونسي
4: اسمه صبري لموشي
3: اي معاش معكوني معاش معكوني ما لعبلك في حتى فريق كل شيء نحكي يعني تونسي راه من هنا من
4: متكون
3: هوني ويعرفك الكواليس عرفت الكواليس هذيك الكواليس اللعبه هذيك
4: الكل وراها
3: فوالا هذيك يعرفوها التوانسه اللي عايشين هوني معناها اللي متكونين هوني تولي لعبه فلوس والجامعه تدخل والرئيس يدخل من غادي فهمت تو ما نتصورش فما واحد في نجم ياثر على الموضوع
5: شكون وقف قرار الدوله مصح عليه وزيد
2: هذا سؤال
5: شكون وقف قرار الدوله الخبز وقف عامين النص وهاو باش يزيد يوقفوه يلا
3: انت مش تقعد الى نهايه الموسم وانت تطرح
4: ليني حل كوشه
5: لا لحظه لحظه تعرف كي نحل كوشه شنو نقول لا مش لازم الخبز خليه هكا اخي ماذا يعطيني طرناطة نبيع اشترها في النوار ونصور منها اكثر من الباقيت يجيني مواطن باش يشري باقيت نبدا نكعرها
6: انا ناكد لك اللي صار قبل في المنتخب مش باش يصير في الكوب دي موند هذا ناكده لك خاطر عندنا لي زيكو اللي كونوا المسؤولين ما يقربوش من التيرام ما فماش اللي كان يصير قبل هذاك مثلا مسؤول يجي تلقاه مثلا لام ثلاثة أربعة جوارات وشويه انتماءات واحد هذا كل ما صارش في خلينا نقولوا في ستاج الاخراني
2: يعمل روحه هو راقد وهي شاف التليفون ودوم ما جاوا هابطين قالت له شنو هي الميساج تحل الباب قالت له عاد تفضل هاي بالباب
4: هاو الافريقي باش يرجع هاو سيس باش يرجع
3: هاو اوزولي راني كلمه هاو ايه. وكان كل ما استعملهمش في الكره
4: لا لا هاو باش يرجعوا سيس كان غايب النادي الافريقي كان غايب
3: كان ترشحوا زوز في دوري المجموعات رابطه الابطال وزوز في الكاف وقتها نقولوا عنا بطوله ممتازه وحتى فنيين ونبداو نخدموا على رواحنا
4: بالضبط
3: جمعة كاملة يعديها في الوتيل هاوكا عنده البحر عنده
4: نسيم
3: كذا ياكل كذا
4: من فوق
3: ويبز الشامبور
2: إيه حاسوا مش موافقنا برشا في الموضوع
7: هنا مع حماية الحياة الشخصية
2: فماش حي... أنت أصلا كنت تقرر أنك تعرس مع حياتك الشخصية
7: لا لا
0: تبرعت
7: لا لا هذاك
2: فاهم في هذا عرس
7: لا هذاك متفاهمين فيه أما أنه ناس أخرى خارج لا أنه ناس أخرى خارج الكوبل يحكيوا في المسائل هذه أنا واحد الناس أخرى
2: نرجع له خلينا نكمل نادي كملوا هالكستريم محنون الاخرين
5: انا نحب السائح نخرج ونهاير يحضر حفله في المسرح البلدي يمشي كرتاج يمشي يمشي يصرف شويه
3: الساك تقول له يصرف وين مش يصرف
5: معني
8: مع الاذاعات اش كنت تلزم الاذاعات والتلافز والروادن والمطاعم انه يعطيه فلوس اللي جات تعطيها خاطر يتعداولها غنياتها اش كنت تلزم التلفزه الوطنيه
3: احنا نخلص
8: اي اي
3: احنا كمزيك
8: لا لا لا نعرف نعرف اش كنت تلزم التلافز انه في الاعادات اللي موجوده للمسلسلات ولا
3: مفروض
8: ولا اي مفروض
3: مفروض
8: هذا
3: صافي بارتي
8: صافي بارتي صافي
3: بارتي صافي بارتي
8: دونك من بعد باش نتعداول الوقت
7: انت اليوم تكلم في التوانسه كل يوم الصباح لا لا لا مش لا لا لا لا لا لا ما تهربش ما تهربش ما تهربش منها بجد لا باش
2: تفضل
7: هل انه هذا يعطي الحق للتوانسة باش يعرفوا شنو يصير بينك انت ومرتك
2: بيان سور
7: هاي حاجه اخرى كيكا
3: السائح اللي يمشي لجربة مثلا قل لي مثلا في جربة شو يعمل بخلاف أنه يقعد في الوتيل يعوم ويفطر وبريك عشاء وكذا شو يعمل بخلاف هذا
7: البريكة
3: ايه البريكة
7: شوف اللي يأثر في الحكاية قلت لك أنا الصفعة موضوع يتحكي لي أنه يأثر على سياسات الدولة أنه هو يحكي هو ممثلة إيرانية شنو تأثيره على سياسات الدولة؟ إنه هولندي يهز الكرواسون لصاحبته على سكوتر شنو تأثيره على سياسات الدولة؟
2: طب بالله طب ما يمشي بسكوتر معناتها حتى الآخر مصغر مخه زاد ماشي بسكوتر يهز لها في كرواسون ضربته كهرباء بها الدولة الفرنسية مشيت بكل خاطر كرواسون باش يهز صاحبته
9: فور ما شاء الله
7: اي بيه يا بيه ماك تعرف اليوم زوز ملايين وميتين يا محمد لازمهم برشا تركيز
9: ان شاء الله مربوحة
7: ان شاء الله
10: اي شد روحكم مليح
2: يا لبنى
7: قبل الريزو سوسيو تكتبوا كتب على العلاقات خارج الزواج نتاع الرؤساء الفرنسيين من ميتيران الجيسكار ميتيران
2: دخلت خير عليه مش هذا وين الممثل الايراني هذه الكف بالفار رجل اعمل كيف تحب
7: بدل لونج الاخر
2: صحيح انا حطهم لك ثلاثه اخترنا هي الصوره اللي اجمل فيه
1: كيف عليك يا
2: كارا
7: شنو السؤال ما فهمتش السؤال
2: فهمش السؤال
7: اي مالش
2: تعليقك على الصوره هذه الثلاثيه جميل
9: السلامه
7: اهلا بيك يتربجوا بيك يا اخي حما
9: كيفاش
7: يتربجوا بيك حما
9: محمد
7: اسمعني خي حطوا بارلور راك
9: لا تري
7: لا شكون عايش اسم الله لولد عمي اسم الله لولد
9: عمي اي اي اي
10: راح الغير
7: يا محمد
9: وخير
7: ربي شي سلتك
1: زابينج هذا كان اخر زابينج بالنسبه للاسبوع هذايا الموعد هذايا خليوه ديما في بالكم ما تنسوش الموعد اللي يخليكم يوميا على اطلاع باخر التطورات اهم الاخبار شويه اخر موعدنا مع الاكتواليتي بعد لحظات عنا موعد مع الميتيو ناخذ فكره على التوقعات الجويه خليكم مع اوركستر ناسيونال دو بارباسيا شرفه تصفيت في اول ساعه

0: ساني شاينينغ هذا بوب مارلي. وصلنا الوقت الميتيو زعما فما شميسة اليوم، كيفاش بتكون درجات الحرارة تتشيتي في ميتيو ميتيو. التوقعات الجوية لليوم الجمعة 15 مايو سحب عابرة تكون أحيانا كثيفة مع أمطار محليا رعدية، هذا بالوسط والجنوب، وتتدرج آخر النهار نحو بعض جهات الشمال وتكون أحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد. بالنسبة لدرجات الحرارة القصوى تكون بين 20 و 24 درجة بالشمال والمرتفعات الغربية، بين 25 و 30 درجة ببقية الجهات، 33 درجة بالجنوب الغربي، وأقصى الجنوب باش نفوتوا ل 40 درجة، فإنه درجة الحرارة باش تكون في حدود ال 41. البحر مضطرب فمحليا شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية، متموج إلى مضطرب بالشمال، الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الغربي بالوسط والجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وبالمرتفعات، ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. بالنسبة لغدوة السبت 16 ماي الحرارة في انخفاض طفيف، البحر مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب، الريح من القطاع الشمالي قوية نسبيا إلى محليا قوية قرب السواحل وبالجنوب وتكون ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. وبالنسبة لغدوة فإن الطقس يتميز بسحب أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة في الصباح بالمناطق الساحلية الشمالية ومحليا بالوسط مع سحب عابرة على كامل البلاد.
1: ميتيو أول ساعة كل يوم الاثنين الجمعة من 5 ل 6 الصباح مع نادية الفورتي.
0: نزلنا معكم حتى ل 6 متاع الصباح، نهاركم فل ان شاء الله، نهاركم مبروك. الناس الكل تحية لكم من تسمعوا فينا، كنتوا التحقتوا بينا، نذكركم اللي موعدنا بدا من 5 ومازلنا معكم ل 6 شوي اخر موعد لاكتواليتي في لي زيفينمون دو جور شارل ازنافور ليسبوا توت سويت. اول ساعه مرحبا بيكم.
1: اول ساعه

0: سيزاليا إيفورا بتي في توصلنا الخمسة واحد وأربعين دقيقة. نهاركم مبروك إن شاء الله نهاركم زين. نسلي كل يوم نتسمع فينا طريق السلام عليكم وخيط الأكتواليتي في les événements du jour.
1: Les événements du jour.
0: البارح لحديث الكل على موعد عيد الأضحى في تونس بطبيعة الحال نحكيه فلكيا. حسابات الفلكية اللي كانت رجحت أنه نهار الأربعاء 27 ماي يوافق العاشر من ذي الحجة 1447 موعد عيد الأضحى المبارك، وهذا بطبيعة الحال في انتظار الإعلام الرسمي من ديوان الإفتاء بالجمهورية التونسية. كان هذا حسب بلاغ صادر البارح الخميس عن مدينة العلوم بتونس. دونك أغلب البلدان الإسلامية اعتمدت بداية شهر ذي القعدة اللي هو نهار 18 أفريل 2026 ليكون يوم السبت 16 ماي 2026 الموافق ل 29 ذي القعدة 1447 يوم تحري هلال شهر ذي الحج حسب نفس البلاغ وحسب زادة الحسابات الفلكية، فإنه يحدث الاقتران المركزي للقمر نهار السبت 16 ماي 9:09 بتوقيت تونس، وتغرب الشمس نهار السبت 16 ماي 2026 على الساعة 7:22 فيما يغرب القمر على الساعة 7:24 دقيقة، يعني بعد دقيقتين من غروب الشمس. وحسب التقديرات فإنه ارتفاعه بيكون ب 17 دقيقة فوق الأفق وببعد قوسي عن الشمس اللي يوصل الخمس درجات وثانية، وبالتالي فإنه رؤية الهلال باش تكون مستحيلة بسبب حدوث الاقتران بعد الغروب متاع الشمس. وهذا زادة اللي رجح إنه نهار لحد 17 ماي يكون متمم إن شاء الله لشهر ذي القعدة، وإنه نهار 18 ماي يكون الفاتح لشهر ذي الحجة 1447 إن شاء الله. نقولوا عيد مبروك للناس الكل، وإن شاء الله يا ربي من هنا لوقتها ما تكون الأمور كان والظروف الكل طيبة لإن شاء الله العيد. ومدينة العلوم زادة شدت على أنه ديوان الإفتاء بالجمهورية التونسية يقعد هو الجهة الرسمية المخولة للإعلان عن بداية الأشهر الهجرية والمناسبات الدينية. دايوغ احنا بدنا في احلى صباح بعد شويه باش نحكيوا على الموضوع هذا، باش نحكيوا زيد يكون حاضر معنا رئيس الجمعيه التونسيه لعلوم الفلك اللي باش نحكيوا معاه في التفاصيل نتاع رؤيه الهلال الى اخره. نحكيوا زيد على البارح الخميس اللي صدر برايد رسمي الجمهورية التونسية القانون عدد 8 لسنة 2026 واللي مؤرخ في 13 ماي والمتعلق بالفنان والمهن الفنية. القانون هذية اللي شفنا فيه 45 فصل تمت المصادقة عليه نهار 12 ماي برمته من قبل مجلس نواب الشعب 76 صوت مع واحتفاظ نائب واحد من غير ما تم تسجيل أي رفض، وهذا بعد استكمال مناقشة الفصول متاعه الكل خلال جلسة عامة تم تخصيصها للنظر في هذا النص التشريعي. ونذكروا أنه أهم النقاط وأهم ما يضمن هذا القانون هو تنظيم الممارسة متاع المهن الفنية، فيه مجموعة من الأحكام المتعلقة بتنظيم الممارسة متاع المهن الفنية، فيه التطرق لنقطة البطاقة المهنية للفنان والعامل في المهن الفنية اللي تضبط شروط إسنادها وسحبها باش تكون من طريق معناتها لجنة، والذكاء الاصطناعي ضمن المهن الفنية كيف تم التطرق ليه من خلال القانون هذايا. و التركيز كان على المنظومة القانونية لأنه خاصة في علاقة وأصحاب المبادرة وعدد من المدخلين في القطاع اعتبروا أنه المنظومة الحالية ما هيش قادرة على أنها تواكب التطور متاع الأنشطة الفنية، خاصة أنه فما دي سبيسياليتي جدد ظهروا. ونقطة أخرى هي الحماية الاجتماعية والمهنية المتوفرة للعاملين في المجال هذايا. وكنا حكينا زادة بأكثر تفاصيل على القانون هذايا، تنجم ترجع دايوغ للباج أحلى صباح بالموزيكا فام تلقاو الفيديو اللي تنظم القانون هذا، وتلقاو الفصول الكل وين حكينا مع صاحب المبادرة ومن بين الناس اللي كتبوا القانون هذا المحامي أحمد بن حسينة. تلقاو التفاصيل في الفيديو متاعو. كانوا هذو les événements du jour بالنسبة اليوم.
1: les événements du jour أول ساعة

0: هاك معايا المهفشي وسنة 45 دقيقة شانا نهاركم زين كنت التحقتوا بينا الموعد بعد لحظات مع أحلى سبيح تطيط لو بروغرام دو جور
1: Les programmes du jour, Mosaïque FM.
0: À partir de la 7 qui m'a rendu comme équipe à la semaine, tout le monde joue d'amour comme c'est à hâte à la 9. Rapidement, ذكر comme bien, Hamel, Mawari, d'entre comment on a de ma fête, ma fille, triqa, had, 47 triqa, harbush, tarbah, harbush, tarbah, ça m'a rire de rage, les cartes de recharge, on aide Mosaïque FM, ça m'a rachat, traq, mawad, l'actualité, fia, al-khoué, elle m'a dit qu'on m'a mec qui fit 10 minutes chrono, elle m'a dit qu'il y a des allo conducteur, mitin dinar, fit, ben, aide total énergie, t'es ايمن المصري يوميا عند كما وعد زيدا مع الربح في سبح تربح تكلمون على 71-113 ألف وساعتنا الثالثة كالعادة الموعد يكون مع إيد الدهمني في مع إيد الباغوميتر ونختمو بانتباه شقال هذا شان يستنيكم على امتداد 3 ساعات مرحبا بتليفوناتكم مرحبا بتعليقاتكم شكرا لكم على الاستماع لنا ميرسي بوكو زيد اللي رافقنا في الإخراج فاطمة ميرسي بوكو اللي سمعتوها يومين في الزافينغ نعطيكم موعد بعد لحظات في أحلى صباح وإن شاء الله موعدنا يتجدد في جمعة جديدة نهار الاثنين في أول ساعة نهاية أسبوع مريحة للناس الكل بون ويكاند للي اليوم اخر يوم عمل ما تبدلوش لي فريكونس نتاع موزايك اف ام اقل من 10 دقائق الموعد يكون معاكي بحال صباح الكل
1: لي بروغرام دو جور موزايك اف ام اول ساعه كل يوم الاثنين الجمعه من 5 ل 6 الصباح مع ناديه الفورتي موزايك اف ام الاولى في تونس

صباح النور، صباح الفل، ان شاء الله نهاركم اسعد لايام، ان شاء الله جمعه مباركه ليكم الكل اللي تسمعوا في موزايكا فام، ان شاء الله طريق السلامه وان شاء الله دعاء مستجاب في نهار فضيل كما اليوم. بعد درجات حراره باهي البارح حق كنا في حدود 26 درجه، اليوم ان شاء الله باش نكونوا 27 درجه، لكن هل تنخفض درجات الحراره بصفه مفاجاه في نهايه هذا الاسبوع؟ مفاجاه راه مش معناتها 10 درجات الاولاد كمان مش للدرجه، دونك استناو شويه اخر ناديا ومن بعد معهد الوطني للرصد الجوي تناخذوا اكثر تفاصيل على الطقس في نهاية الأسبوع هذا. إن شاء الله يا سيدي وين ما تدعيوا ربي يتقبل منكم، إن شاء الله ربي يعطيكم أتمنى، إن شاء الله بإذن الله مزيد من الراحة ومزيد من الأخبار الطيبة في نهاية هذا الأسبوع، إن شاء الله ربي يفتحها في وجوهنا الناس الكل. احنا كلنا حاضرين لهنا وكل الفريق متواجد معكم من 6 حتى 9 تاع الصباح، وأمنياتنا إن شاء الله بإذن الله تعديوا معنا أحلى صباح.

الميتيو 36 دقيقة. إن شاء الله نهاركم زين. التوقعات الجوية لليوم الجمعة 15 مايو، سحب عابرة تكون أحيانا كثيفة مع أمطار محليا رعدية بالوسط الجنوب، من بعد الدرج آخر النهار نحو بعض الجهات بالشمال، وتكون أحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد والريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الغربي بالوسط الجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل المرتفعات وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر باش يكون مضطرب محليا شديدة الاضطراب بالسواحل الشرقية، متوج إلى مضطرب بالشمال، لكن تتراوح هي الحرارة القصوى بين 20 و 24 درجة بالشمال المرتفعات الغربية وبين 25 و 30 درجة ببقية الجهات، وتوصل حتى ل 33 درجة بالجنوب الغربي وتوصل حتى ل 41 درجة بأقصى الجنوب. بعكس غدوة السبت 16 مايو الحرارة باش تكون في انخفاض طفيف، تو أكثر تفاصيل بعد شوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي. We'll be right back.

0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباح الأخبار الحلوة والإيجابية في صبحية نهار اليوم. نحكيه على نهار 15 مايو، تخلى علينا نص الثاني من مايو. كيم بالطاقات الحلوة، كيم بالفرحة، الأجواء الممتازة لأكثرية الأبراج الفلكية، المهم من غير تسرع في القرارات. أول أخبارنا باش تكون للحمل الفترة هذه، تربح كي تكون هادي واثق من روحك، والثور فما فرصة باهية وإلا مشروع صغير ينجم يتحرك القدام إذا تركز مليح. إيه الجوزة، وجودك مع العائلة يعطيك راحة نفسية كبيرة الفترة هذه. والسرطان النص الثاني من ماي، فيه الحركة تغييرات، انت بتبعك تحب التبديل التجديد، اما المرة هذه يلزمك تركز اكثر باش ما تضيعش الفرص. الاسد، اذا انت مرتبط التواصل راهو يتحسن وفما برشا حاجات تتوضح بيناتكم. العذراء، حاول تكون واضح في مشاعرك وما تخليش الغموض يعمل مشاكل. وكان على برج الميزان، عندك افكار باهية برشا طاقة، ما يلزمك تنظم وقتك على خاطر التشتت ينجم يضيع عليك فرصة مهمة. إلى عقرب، عندك اللمة، خبر يفرح يخص العائلة، أصحابك زيدا ينجموا يعرضوا عليك حاجة جديدة ولا خرجة تبدلك الجو. القوس، نفسيتك تتحسن كي تبعد شوية على الضغط والسهر، حتى الجدي نحبك تركز على حاجة واحدة وكملها للآخر على خاطر النجاح متاعك يجي من التركيز مش من التسرع. الدلو، راهو نص الثاني من ماي، يجيب لك طاقات جديدة، تبديل في الجو العام متاعك، تحس روحك تحب تتحرر من الروتين وتعمل حاجات مختلفة. ونكملوا مع برج الحوت، فما فرصة تعاون وإلا مشروع جديد نجم يحلك بيبان جديدة.
0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. كل يوم الاثنين والجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح.

0: خربش تربح، خربش تربح.
1: صباح الفل، صباح الورد، ان شاء نهاركم اسعد، الايام جمعه مباركه ليكم الكل، دعاء مستجاب ان شاء الله باذن الله. في نهار فضيل كيما اليوم تنجموا تربحوا معنا ان لو دو برودوي جديده، يكفي انكم تطلبونا 71113000 كي العاده، تشاركوا معنا في صباح تربح مع 7:35 دقيقه جوست بعد 10 مينوت كرونو. حضرتوا تليفوناتكم، الرقم البطاقه اليوم الصباح هو التالي 82 77 15 05 86 74 06. ألف مبروك لسعيد الحظ الفائز ببطاقة شحن بقيمة 10 دنانير.

0: في تونس. راديو موزايكا فم تونس. الأخبار.
1: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. صدور القانون المتعلق بالفنان والمهن الفنية بالعدد الأخير من الرائد الرسمي متضمنا 45 فصلا تهدف إلى تنظيم ممارسة الأنشطة الفنية وتأطير أوضاع العاملين بالقطاع. وينص القانون على إحداث بطاقة مهنية للفنان والعامل في المهن الفنية مع تحديد شروط إسنادها وسحبها إلى جانب تنظيم العلاقة التعاقدية من خلال اعتماد عقد فني يضبط حقوق وواجبات مختلف الأطراف. كما يتضمن القانون أحكاما تتعلق بتعزيز الحماية الاجتماعية للفنانين مع مراعاة خصوصية النشاط الفني الذي يتسم بعدم الاستقرار وتقطع فترات العمل سواء بالنسبة إلى الأجراء أو العاملين بصفة مستقلة. وزير الشؤون الاجتماعية عصام لحمر يقول إن تونس بصدد مراجعة عدد من فصول مجلة الشغل حتى تواكب تطورات عالم الشغل بما يضمن مزيدا من مقومات ومعايير العمل اللائق. ووزير الشؤون الاجتماعية يؤكد أن بيئة العمل شهدت خلال العقود الأخيرة تحولات متسارعة بفعل التطور التكنولوجي وتغير أنماط الإنتاج وظهور أشكال جديدة من التنظيم المهني والعمل الرقمي، وكان ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الوزارة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة. تعليق نشاط المنظمة التونسية للأطباء الشبان لمدة شهر وفق ما أعلنه رئيس المنظمة وجيه ذكر. والمتحدث ذاته يبين في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنه تم عشية أمس إعلام المنظمة من قبل الكتابة العامة لرئاسة الحكومة بقرار تجميد نشاط المنظمة التونسية للأطباء الشبان لمدة 30 يوما، مؤكدا الامتثال لهذا القرار ومد رئاسة الحكومة بكل المعطيات التي ستطلبها. عالميا، تصاعد نبرة التهديدات الإسرائيلية تجاه لبنان عقب إعلان الاحتلال الإسرائيلي إصابة مستوطنين إثر هجوم بمسيرة انقضاضية استهدفت منطقة رأس الناقورة الواقعة على الحدود اللبنانية الفلسطينية. يأتي ذلك فيما كشفت تقارير إعلامية عن بدء تزويد قوات الاحتلال بمعدات دفاعية جديدة لمواجهة سلاح المسيرات التابع للمقاومة والذي بات يؤرق المنظومة الدفاعية للاحتلال على الحدود الشمالية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن تدمير إيران عسكريا سيستمر، ويضيف أنه يتعين على الإيرانيين إبرام صفقة. والرئيس الأمريكي يشير إلى أن الرئيس الصيني أبلغه بأن بلاده لن تزود إيران بأي معدات عسكرية، وأنه عرض المساعدة في ضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع فريق أحلى صباح. إلى اللقاء ودمتم بخير.
0: الأولى في تونس أحلى صباح.

0: feeling me?
1: Mosaïque FM.
2: Mosaïque FM.

0: ستة لتسعة متاع الصباح على خوان.
1: جمعة مباركة إن شاء الله بإذن الله ليكم الكل. 7:12 إن شاء الله طريق السلامة تقسم مساحة بشوية اليوم الصباح. طبعا شوية شوفوا كيف هم أمطار متوقعة اليوم ولا من المعهد الوطني للرصد الجوي وفي نهاية الأسبوع بصفة عامة. صباح نور إياد.
2: صباح النور أمين. تحية المستمعين الكل إن شاء الله جمعة مباركة ونهاية أسبوع مريحة للجميع.
1: أمين. بونجور ندو.
3: نهارك مبروك أمين. نهاركم زين وإن شاء الله بون ويكاند للناس. اليوم آخر نهار خدمة في على الخوي. اليوم نحكيو على موعد عيد الأضحى في تونس. بطبيعة الحال نحكيو فلكيا الحسابات الفلكية شنو تقول, وهذا في انتظار الإعلان الرسمي من ديوان الإفتاء بالجمهورية التونسية. على كل شفنا حتى البارح مدينة العلوم بتونس كانت حكيت على الموضوع هذايا وأكدت زادة أنه أغلب البلدان الإسلامية اعتمدت بداية شهر ذي القعدة يوم 18 أبريل 2026 باش يكون يوم السبت 16 ماي 2026 الموافق ل 29 ذي القعدة 1447 يوم تحري هلال شهر ذي الحج حسب البلاغ اللي كان صدر عن مدينة العلوم بتونس. مشكور جدا ضيفنا حضر معنا كيما جات العالة زادة رئيس الجمعية التونسية العادة زادة العادة زيدة رئيس الجمعية التونسية لعلوم الفلك دكتور سفيان كمون حضر معنا. صباح الخير, مرحبا بك.
4: صباح النور عايشة مدام نادي على الاستضافة. صباح الخير في أمين.
1: صباح الخير في صباح الأيام.
3: مرحبا بك دكتور. كي نسمعوك ديما نفرحوا, نحسوا اللي فما ديما فما
1: عيد
3: صحيح ديما حضور معنا نحسوا بالفرحه والبهجه. على كل
2: عباد يتقابلوا من العيد للعيد
3: صحيح هذه احنا من العيد للعيد. مرحبا بك دكتور سفيان كمون, شكرا لك على حضورك معنا اليوم الصباح. تفضل تعطينا التفاصيل حسابيا وحسب الحسابات الفلكيه وقتاش من المرجح ان شاء الله انه يكون اول ايام عيد الاضحى
4: بإذن الله. ربي فضلكم وكل عادة الجمعية قامت بالحسابات الفلكية متاحة اللي هي متناسقة مع الحسابات العالمية والدولية والوطنية الرسمية خاصة المتمثلة في المعهد الوطني للرصد الجوي. والمعطيات اللي عنا هو أنه يوم 16 ماي 2026 يقع الاقتران بين القمر والشمس. الاقتران نفسروه هو كون الشمس والقمر على نفس خط الطول السماوي, يعني كما خطة الطول والعرض اللي موجودين على الكرة الأرضية فما زاد خطة الطول والعرض موجودين في السماء. يعني تقريبا نقولوا على أقرب مسافة تقريبا ظاهريا من الشمس. يقع الاقتران هذا في حدود الساعة 8:00 مساء مع 8 متاع الليل توقيت غرينيتش توقيت العالمي, يعني 9:00 توقيت تونس. هذا بالنسبة لمركز الأرض.
3: أيوة.
4: أما كان نعتبره بالنسبة لمدينة تونس بحكم أنه تونس موجودة على سطح الكرة الأرضية بعيدة عن المركز تقريبا بعد بساعة بحدود الساعة 10:03 بتوقيت تونس, يعني بعد غروب شمس يوم 16 ماي 2026. ما يعني أنه الشهر مازال مبداش, يعني استحالة رؤية هلال الشهر يوم 16 ماي 2026.
1: فلا دونك العيد نهار الأربعاء
3: عليها
4: كتاب. بالنسبة لكل العالم الإسلامي الظروف ما تمكنش من رؤية هلال يوم 16 ماي بحكم أنه الاقتران مازال موقعش بالنسبة لكل العالم الإسلامي. وحتى كيف نمشيه باتجاه القارة الأمريكية المكث متاع الهلال اللي هي المدة الفاصلة بين غروب القمر وغروب الشمس صغيرة زادة ما تمكنش من رؤية الهلال حتى في القارة الأمريكية. ابتداء الرؤية إن شاء الله متاع الهلال نظريا يوم 17 ماي 2026 على الساعة 6:32 توقيت كوني, يعني 7:30 خارج, يبدأ من من من من غرب المحيط الهادي. يعني أول المسلمين إن شاء الله اللي باش نجموا نشوفوا الهلال هم مسلمو الفلبين وإندونيسيا, ويتجه باتجاه الغرب لكل دول العالم الإسلامي. أين معناتها يوم 17 ماي يمكث الهلال بالنسبة لمدينة تونس يقعد تقريبا قريب الساعة بعد غروب الشمس, وبالنسبة لمكة المكرمة 58 دقيقة بعد غروب الشمس, تونس العاصمة تحديدا 79 دقيقة بعد غروب الشمس. يعني يمكن رؤية الهلال يوم 18 ماي ايضا بسهوله تامه بالنسبه للدول اللي
2: بدات
4: بعدنا بالنهار. احنا بدينا شهر معناتها شهر ذي الحجه معناتها في شهر ابريل المتمم نتاعو معناتها يوم 29 يكون يوم 16 ماي 2026، والمتمم نتاعو ان شاء الله يوم 17 ماي 2026. بالطبع المعطيات هذه المعطيات العلمية هي معطيات ثابتة، لكن القرار بيد السلطات الدينية.
1: أي معناتها
2: بداية شهر العيد وقتاش؟
1: العيد وقتاش؟
4: العيد بإذن الله يكون بعد 10 أيام، يعني يوم عرفة 26 ماي، وسو بيوم معناتها يوم العيد أول أيام العيد يوم 27 ماي.
1: دونك نهار الأربعاء
4: يعني وثاني أيام العيد يوم 28 ماي. بالطبع العرب معناتها المملكة العربية السعودية تطبق تقويم أم القرى، ومعايير التقويم أم القرى غير غير غير موجودة بالنسبة ليوم 16 ماي 2026، بحكم أنه الاقتران يقع بعد غروب الشمس والقمر يغرب بعد الشمس.
1: مش نعاود نلخص، معناتها العيد فلكيا وحسابيا هو يوم الاربعاء 27 ماي.
4: باذن الله وان شاء الله يكون عيد موحد لكل الأمة الإسلامية، لأن الظروف الهندسية لرؤية الهلال تخلي انه العالم الإسلامي ان شاء الله الكل يعيد فرد
3: فرد.
1: يد عندك سؤال؟
2: لا
1: عبو بتعرف شيء على العيد؟
2: بارك الله عليه سفيان،
1: برسمي سفيان بارك الله عليه، ما خلعناش مجال نسألوك خطة بارك الله. أعطيت كل الجوانب العلمية والفلكية من كل البلدان زادة تقريبا وين نجمو
4: باش نفتح قوس بعد إذنكم.
1: أي بيان سور،
4: هو أنه قد يكون كالعادة يتراءى لبعض الناس أنه باش يشوفوا الهلال وهو مازال موش ظهر يوم 16 ماي، بحكم انه كوكب الزهره موجود.
1: بتشوف الكوكب
4: بالنسبه في للجماعه بالنسبه للجماعه اللي ما عندهمش الخبره الكافيه لرؤيه الهلال يشوف جسم مضيء جرم مضيء يعتبره هلال، لكن فرق كبير بين كوكب الزهره وبين الهلال. الهلال شكل الهلال، كوكب الزهره يظهر كانه نجمه لامعه شويه. يعني ننتظروا كالعاده بعض ممكن في دول اخرى ان شاء الله بالنسبه لبلادنا. لا باذن الله لانه سمحت المفتي عنده المعطيات الكل العلميه والفقهيه والدينيه، لكن بالنسبه للدول الاخرى ننتظر انه يقع بعض الخلط في حمايه الهلال وكوكب الزهره.
3: شكرا لك دكتور سفيان كمون، يعطيك صحه. شكرا لك على حضورك معنا، ان شاء الله نهارك زين. رئيس الجمعيه التونسيه لعلوم الفلك كان ضيفنا اليوم في على الخوي. نهارك زين.
0: Et si votre smartphone faisait tout, mais en mieux, découvrez le nouveau Vivo V70 5G. Équipé d'appareil photo frontal et arrière de 50 mégapixels avec AI, du numéro 1 mondial Zeiss. Processeur ultra rapide Snapdragon 7 génération 4. Un total de 24 Go RAM et 512 Go de stockage. Batterie 6500 mAh. Écran AMOLED immersif 120 Hz. Prix public conseillé 2199 dinars. Vivo V70, c'est à votre rythme.
5: Agile Energy, toi fadlek fil gamme mtaha NEI Synth 0W20 pour moteur thermique et hybride. La gamme NEI Synth zout 100% italienne, tضمن حمايه اكثر وتزيد في عمر الموتور. NEI Synth, la performance italienne, disponible chez Agile Energy.
6: علاش كل ما نسالك على لي بون بلان ولا فاريات تقول لي جاسيت ماكسيت؟
7: اي خاطر مع اورانج وماكسيت تلقى الفاريات الكل، فرجه موسيقى ماتشويت انترنت وبروموات على الماكله. هذا الكل كي جس ماكسيت، ملا جس ماكسيت وقل لي ايش لقيت
6: عندك اورانج.
0: كل يوم السنه الجمعه من 6 ل 9 تاع الصباح.
8: كتالوج عزيز الجمعة هذه فيه جديد أريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش، ملا اكتشفوها على موقعنا عزيزة بوانتيان ولا على الباش فيسبوك مجازة عزيزة.
1: مباشرة مع ضواتنا الأرض الجوي خونا سليم، شان نهارك أسعد الأيام.
9: صباح الخير أمين وصباح الخير، كيف مستمعين دعاتكم زيك؟
1: شان نهارك مبروك سعيد. اليوم سحبة شوية الصباح، فما ملامح أنه قد يكون بعض كميات الأمطار إن شاء الله.
9: صحيح اليوم نحن تحت تأثير منخفض للضغط الجوي متمركز على خليج جنوب بشيش من مناطق الشمال والوسط ومحلين جنوب ويكون مصحوب أمطار متفرقة وريح قوية نسبيا. الأمطار بشيش من مناطق الوسط ومحلين جنوب تكون متفرقة ومؤقتر عادية، لكن العشية وآخر آخر نهار وفي الليل تشمل من مناطق الشمال ماهيش بتكون كمية كبيرة، بتكون كمية ضعيفة في المتوسطة. إن شاء الله تكون أمطار خير على البلاد. بالنسبة للريح تقعد من القطاع الشمالي بالشمال والقطاع الغربي بالوسط والجنوب، تكون قوية نسبيا قرب السواحل والمرتفعات وضعيفة في معتدلة بقية المناطق. وقد أصدرنا نشرة بحرية خاصة بإعلان برياح قوية بمناطق خليج قابس ومع حاليا شرق تونس، ورجاء من أخو البحارة أخذ الاحتياطات اللازمة بما أنه البحر بش يكون مضطرب فشديد الاضطراب خاصة بالسواحل الشرقية ومضطرب بالشمال. بالنسبة للحرارة في استقرار نسبي وتتراوح القصوى بين 24 و 29 درجة بالشمال والوسط وفي حدود 20 درجة المرتفعات الغربية وبين 30 و 35 درجة بقية الجهات وتصل إلى 40 درجة بأقصى الجنوب. إن شاء الله اليوم بتوصل العاصمة بسجل 28 درجة كحرارة قصوى وهي في حدود المعادلات العادية لشهر مائي. بالنسبة للغدوة تقعد بعض الأمطار متفرقة في الصباح من المناطق الساحلية الشمالية وسحب عابرة بقية الجهات، لكن تكثف خاصة من مناطق المرتفعات الغربية آخر النهار تكون مصفوحة بعض الأمطار متفرقة ومؤقتة عادية وتشمل أثناء الليل بعض المناطق الشرقية للشمال الوسط، بينما الريح غدوة تقوى نسبيا تكون قوية نسبيا إلى محلين قوية خاصة قرب السواحل وبالجنوب وين تثير محلين الرمال والأتربة، بينما الحرارة غدوة في انخفاض. شكرا لكم.
1: يعطيك الصحة إن شاء الله هالكاس عاد الأيام في الأمان.
0: ميتيو
8: كتالوج عزيز الجمعة هذه فيه جدي أريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش، ملك تشفوه على موقعنا عزيزة بوانتيان ولا على الباش فيسبوك.

0: 10 minutes chrono. 10 minutes chrono. بعبارات الحب صبحت على صديقي مكي جوست قبل الفقرة. إن شاء الله نهارك أسعد الأيام.
1: إن شاء الله نهارك أسعد الأيام خويا أمين. جمعة مباركة ليك وللسادة المستمعين.
0: أحلاك مكي.
1: يعيشك خويا.
0: تم بعد نرجو نحكيو على الأخبار الدولية. تنشوفوا شنو الأخبار اللي اخترتهم لنا. أما قبل نبدأ
1: معك. معك أنت تحب اختار أخبار هاني معك.
0: ليش دخلني أنا؟ أنت عادة انت تقوم بالفقره، انا مجرد منشط على روحي بالفقره دي. به نبدا من الجوله الاخيره من البطوله. البارح كملنا سكرنا الدوسي.
1: البارح وفات بطوله الرابطة المحترفه الاولى على استنتاجات واضحه بيان سور لفريقي بطل، والبارح تسلم اللقب نتاعو. الترجي الرياضي التونسي يشارك في الشامبيونز ليج العام الجاي، وشبيبه القروان تنزل الرابطة المحترفه الثانيه. البارح بعد الموفاه والمقابلات، النادي الافريقي قدام حضور جماهيري غفير وغفير جدا. البارح حتى الفيراج متاع الدرجة الرياضي التونسي المنعرج الجنوبي تحل قدام جماهير النادي الافريقي. نجمو نحكيو على بتتر 45,000 متفرج، نحكيو على اجواء كبيره وكبيره برشا صنعتها جماهير النادي الافريقي البارح في حدث استثنائي في الملعب وخارج الملعب. البارح كانت فرحة كبيرة لجماهير النادي الافريقي. بالحق نهار ما ينجمش أي محب للنادي الافريقي ينسى نهار متاع البارح، ولا فرحة الكبيرة البارح واللمة الكبيرة البارح، لأنه بخلاف اللمة متاع الجماهير شفنا لمة في الملعب، لمة للرؤساء السابقين للنادي الافريقي اللي حتى وإذا كان يعني ما همش هما اللي يسيروا حاليا، لكن كانوا موجودين في العام متاع السنة وساهموا إداريا وماديا في دعم الهيئة هذية. نحكيه على الرئيس السابق سعيد ناجي، كيف نحكيه على يوسف العلمي، نحكيه على هيكل دخيل، نحكيه على كامل يدير. البارح كانوا موجودين في النادي الافريقي في تسلم اللقب في احتفالات النادي الافريقي. من بعد الاحتفالات تحولت من ملعب حمد العقربي في رادس إلى باب جديد. حافلة الفريق دخلت من القصبة، تعديت وصلت الباب جديد وسط حضور جماهيري غفير جدا البارح. حتى اللي ما نجمش يحضر في الملعب رادس على الأقل خرج للشارع ومشي يحتفل مع الفريق متاعه برمز بطولة تونس والتتويج باللقب للمرة 14. دونك فرحة كبيرة البارح لجماهير النادي الافريقي، وجواء كبيرة صنعتها البارح جماهير النادي الافريقي مش كان في العاصمة. يعني اللي ما نجمش يحضر في المقابلة نتاع البارح ولا في الاحتفالات باللقب على الأقل حضر في بلاده. برشا ناس البارح كانت فرحانة. نقطة فقط في المقابلة نتاع البارح، كانت فما بعض المواجهات ما بين يعني عدد من الأحباء في منطقة الفيراج، هي النقطة الوحيدة اللي اوكي ما كبرتش برشا لكن هكا فسدت شويه ليفينمون تاع البارح. ولو انه الحاجه الباهيه انه يعني مش العبيد الكل مشيت في السونس هذاك، والعبيد الكل كانت فرحانه والعبيد الكل كانت واعيه انه المومون الاهم هو تسلم اللقب البارح. بقيت المقابلات البارح، الترجي الرياضي التونسي في بنغردان يحقق الفوز بهدف حمزه رفيع، دونك هدف يساوي تاهل الترجي للتشامبيونز ليج العام الجاي وانهاء الموسم في المرتبة الثانية. النادي الصفاقسي بعد موسم كبير ربح البارح ضد النجم الرياضي الساحلي، لكن بفوز الترجي الرياضي التونسي ما نجمش يكمل في المرتبة الثانية ويخلط للمرتبة الثالثة، وضمن بطبيعته مشاركة في كأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم. وفي اللونجو متاع النزول البارح، الأولمبي البيجي يخطف نقطة تعادل من البطل النادي الافريقي. في نفس الوقت الشبيبة تتعادل مع نجم المتلوي، وبالتالي بما أنه الفرق نقطة ما بين زوج فرق، فأنه شبيبة القروان تغادر إلى الرابطة المحترفة الثانية، والأولمبي البيجي يضمن البقاء بشق الأنفس في المقابلة متاع البارح.
0: به اليوم من نهار كبير زادا، اليوم من انتظار الإعلان قائمة المنتخب الوطني التونسي اللي باش تلعب المونديال إن شاء الله. بعد أقل من شهر يبدأ المونديال ديجا. هل ننتظر اليوم بعض الأسماء المفاجأة ولا كل يد شدت أختها؟
1: شوف، هو ممكن وقبيل أنا وياك نحكيو على القائمة نتاع فرنسا، تنرجع لك من بعد.
0: لا ما حكيليش، أنا حبيت نحكي على، أنت ما تحبش تحكي على
1: دقيقة واحدة. انه التكتم الكبير على القائمه نتاع المنتخب الوطني التونسي، خاصه مع الاطار الفني الجديد بقياده صبري لموشي. كنقول لك ما فما حتى ربع انفورماسيون على اوكي، فما اسامي واضحه انه باش يكون في الليسته، لكن ما فماش أي تسريبات المرة هذه صبري لموجي تكتم كبير على قائمة المنتخب الوطني التونسي اللي باش يتم الإعلان عليها اليوم مع الأربعة متاع العشاء. فما ملاعبية ظاهرين أنكم يكونوا موجودين في القائمة، لكن نستناو
0: ننتظر مفاجآت ولا حسب رأيك؟
1: مستبعد شوي، مستبعد شوي
0: به.
1: بخلاف هذا القائمة اليوم مع الإعلان عليها من برشا أندية بشنو يظنوا عائدات مالية هامة من الفيفا في
0: جوستمون، خاطر قال من الأول مش عامل على ملعبية من البطولة المحلية، لكن رينا بعض الأسماء
1: ومشي يتفرج وفهم برشا سامي يستحقوا أنه يكونوا موجودين في البطولة المحلية.
0: من بطل تونس النادي الإفريقي هل نتوقعوا وجود لاعبين؟
1: أكيد تقريبا، كي نحكيوا على حارس محيب الشامخ، كي نحكيوا على غيث الزعلوني، كي نحكيوا على فراس شوات، وبتاتري نجم يضيف اسم آخر في القائمة. دونك كي نحكيوا مين، نحكيوا على العائدات المالية، بما أنه الفيفا عاملة برنامج هو اسمه برنامج تخصيص الأرباح للأندية لتعويض على مشاركة اللاعبين متاعها في المونديال. البرنامج هذا يبدأ في 2010 وقتها بمبلغ 40 مليون دولار، وسنة وصل ل 355 مليون دولار، زيادة كبيرة خاصة
0: كل ملاعبي.
1: لا لا لا لا لا لا الباكيج الكل يعني
0: كل ملاعبي هكا سامحني
1: عرفش نقول لك قداش كل ملاعبي. دونك بما انه ارتفع عدد اللاعبين مع ارتفاع عدد المنتخبات، فانه تم زيادة 70% مقارنة بالمونديال اللي فات زاد في قطر. البرنامج هذا في انتظار التوضيح الرسمي من الفيفا باش يشمل حتى اللاعبين اللي شاركوا في التصفيات وما مشاوش للمونديال، انديتهم باش تاخذ نسبه معينه مازال ما تمش الكشف عليها من قبل الفيفا. بالنسبه للاعبين اللي باش يشاركوا في المونديال اللي باش يكونوا موجودين اليوم في القائمه، انديتهم في اخر عامين باش ياخذوا تعويض على كل نهار من اللي تبدا التحضيرات حتى لاخر مقابله للمنتخب في المونديال. المنحه على كل نهار باش تكون في حدود 10,000 دولار، يعني كل لاعب
0: من يبدا استاجر
1: كل لاعب في حدود 29 مليون النهار نتاعو بالفريق نتاعو باش ياخذ. دونك نحكيو على المضمون ما بين انطلاق التحضيرات واخر مقابله في الدور الاول نهار 26 جوان، في صوره ما ان شاء الله لا بيان سور انه المنتخب يغادر من الدور الاول لكاس العالم، يعني كل لاعب باش يجيب الفريق مبلغ في حدود 350,000 دولار، يعني نحكيو على مليار كل لاعب في القائمه، مليار للفريق يعني به. انا قلت لك اخر عامي، فرضا لاعب لعب سنة في فريق اكس عامله يلعب في فريق ايغريك، المليار هذاك يتقسم على اثنين المليار هذاك. دونك المليار بمليار في القائمه نتاع المنتخب الوطني التونسي. كما قلت لك اذا كان عنده عامين في نفس الفريق فانه هذاك الفريق هذاك ياخذ وحده المليار، اذا كان عامله ولعب في فريق اخر فانه المليار هذاك يتقسم ما بين الزوز انديه اللي لعب فيهم المليار اللي نحكيوا عليه. دونك الاربعه نتاع العشيه اليوم الاعلان الرسمي على القائمه، والاربعه نتاع العشيه اليوم نعرفوا على الاقل بلوز موا استفاده الانديه.
0: به الاخبار الاخرين يخليك تختار وانت مكي على راحتك في 30 ثانية.
1: البارح ميسير شفنا كذلك على القائمة متاع فرنسا والغياب
0: ماك تحب أرسنال على خطة بي اس جي، تفضل شو دخلك في قائمة فرنسا؟
1: به تنمشيو في أرسنال على خطة بي اس جي. قبل نهاية ربط الأبطال بشارة على زوز أندية، المقارنة مين ما عادش كان فوق الميدان حتى في طريقة التعامل مع الموظفين. حسب صحيفة تيليغراف، إدارة أرسنال قررت تعطي الموظفين فرصة باش يحضروا النهائي في بودابست، أما بشرط صغير برشا اللي هو كل واحد فيهم يخلص 1,000 يورو من جيبه، يعني نحكي على 3.5 مليون تقريبا.
0: وهذه تسمى هدية معناتها.
1: تحب يعني قالوا لهم بلغة أخرى، تحب تعيشوا الحلمة معنا، الحلمة موجودة،
0: ما بالفورو راي الحلمة
1: الكارتة نتاعكم لازمها تخدم. دونك في المقابل باريس سان جيرمان نذكر أنه قرر أنه يتكفل بالمصاريف نتاع تنقل الموظفين الكل، في لقطة خلت برشا ناس تقارن ما بين رحلة سياحية في اي بي وكريديت كونسوماسيون في لندن، وبرشا سخرية على مواقع التواصل الاجتماعي اللي يقول لك في بي اس جي الموظف يحضر للنهائي كمكافأة، وفي أرسنال الموظف يحضر بالكمبيالات بالنسبة للفريق الإنجليزي.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله. بالنسبة لقائمة المنتخب الفرنسي كان عند خليها 8 سبور إكسبريس.
1: أوكي
0: خليها 8، ما فيهش مفاجآت كبيرة.
1: ما فيهش ما فيهش مفاجآت، ما قوة الأتاك يكفي انه تلقى مبابي اوليزي شركي وديمبيلي هذوما في الاتاك تاع فرنسا.
0: مساكن اللي باش يلعبوا ضد المنتخب الفرنسي في المونديال هذا كان ما صارتش مفاجأة، وكما كل عام فافوري فافوري روحوا من التور الأولاني.
1: هو فرنسا عندها مشكلة فقط في وسط الميدان، يعني في وسط الميدان. لا هذاك موضوع آخر، هذاك موضوع
0: عندها مشكل كان في مبابي، كان ما يلعبش مبابي تهزوا كوب جيمون
1: خاطر أبارامون في
0: عتبة. يا مبابي قالوا لك عتبة قبل ولا؟ بصراحة صاحبي والله طلعت عتبة، ما عرفش كان في بالك ولا الجمعية اللي تخرج منها أمورها تتنفنف، ما تمشيش تلعب مونديال ارتاح. بورتون هز مونديال صغير اهو، هز كوب دي موند، هز كوب دي موند صغير، اما حدك غادي يكعب.
1: حتى هو مبابي ما عملش مارج دو بروغريسيون كبيرة من بعد المونديال تاع 2018، بالعكس الى الاسوء مش الى الاحسن.
0: واضح، يعطيك صحة مكي. 8 موعد الاخبار وسبور اكسبريس معك. تشاو. 10 مينوت كرونو.
2: سين الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح.
3: سيداتي سادتي، وصلنا إلى الأراضي المقدسة، نتمنى لكم حج مبرور وسعي مشكور.
4: مع أريدو انترنتك في الحج بأحسن سوم ابتداء من 5 دينارات باش تكونكتي مع عائلتك وأحبابك وتهنيهم عليك كل يوم. ملا اكتيفي روميك باسبور على ماي أريدو وخليك كونكتي.
5: أريدو، طور عالمك.
6: منير، انا ما عادش نجم، الفريجيدير تثلج وزيد ضيقه وما تهز شيء.
7: وين يا مدام؟ تهريت بالمصروف وصعب عليا كل شيء.
8: وين لقيت لكم اسهل حل؟ مع فريجيدير وكونجيلاتور تيليفونكن، تمتع باقوى تكنولوجيات التبريد، الرانجمون براتيك والايكونومي دينيرجي، لوسعه والمتانه والجارانتي 3 سنين، وهذا الكل باعز سوم مع تيليفونكن. سهلها تسهيل.

0: حياتي. تحب على التليفون يكسر الدنيا؟ عليك بالفيفو V70 FE، كاميرا 200 ميجا بكسل، باتري 6000 ملي امبير اور، شارج رابيد 90 واط، اكران اموليد 120 هرتز و IP69، ديسپونيبل ان دو فيرسيون 8 و 12 جيجا رام و 256 جيجا ستوكاج. فيفو 70 FE يكسر الدنيا و يكسر الاسوام زادا. فيفو V70 FE à partir de 1499 دينار، بري بوبليك كونسيي.
1: انت اللي تسمع فيا انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين، جو ليك انت كيما انت. فروزي قل لك كيما لا انت
2: زعما وين نلقى برجر بنين ويملى العين.
3: جسيت ماكسيت، ادخل على الابليكاسيون ماكسيت نتاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل. من الاثنين للخميس عندك 30% رميز على برجر في باغيت. ميلا جس ماكسيت وقل لي شلقي عندك أورانج.
4: أحلى صباح، أحلى صباح، كل يوم الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 الصباح.
5: ابدأ نهارك بالربح والبنة مع جديدة. جديدة بنة على بنة. صباح تربح.
6: عبير صباح نور.
7: صباح الخير. صباح الخير،
6: ان شاء الله اسعد الايام اختي الغاليه.
7: عايشك
6: ان شاء الله. جمعه مبروكه سعيده ان شاء الله باذن الله.
7: ان شاء الله يا ربي كل الامتحانات على خير تتعدي لنا جمعه.
6: امين يا ربي. انت اتيديونت؟
7: انا اي دكتورون.
6: ما شاء الله. معناتها
7: معناتها كم في الدكتوراه؟
6: كم في الدكتوراه نتاعك؟ دونك ما تنطبقش تحس اتيديونت ما تجيش، ما طالبه في الدكتوراه تجي زعما.
7: اي طالبه في الدكتوراه تجي. وي
6: ماذا؟ قولكش مثلا 37 سنة طالبة توشبيك يا عبير.
7: عليش الأسئلة المحجبة؟
6: والله خاتيني أنا أسمعني جيبولي فيشرة وصباح فيها معطيات ما هي شخصية برشة دايور بعدها. ما العمر 40 نورمال. كان ما قلت عمرك ما عاش. كانت من سالي بيحبوا يقول عمرهم ولا ما عاش؟
7: ليه ما يقلقني فما وفيت خطر أنا عرست وجبت الصغار
6: إن شاء الله.
7: دونك عملت غفتور في الوصف وبعد
6: ذلك. تقول أنت للمرأة ما تعرست وجب صغار ما عادش يهمها تقول عمرها ولا نورمال؟
7: لا مش شكيك. اما من عارف ما عنديش مشكلة حقيقة.
6: اختار من هذا كل عبير. ريت هذا كله شمنا فيه. انت ان شاء الله باذن الله فباش تعيدوا سنة ولا ما زلتوا تخموا؟
7: ان شاء الله. اي سي ان شاء الله. خلينا علاش بعيد باش نعيدوا ان شاء الله.
6: على بكري برشا. وين حاطينه من في البانو؟ خلينا علاش في البانو.
7: مين عند مولاه يقعد؟
6: قاعد عند مولاه ان شاء الله باذن الله. يلا ان شاء الله عيد مبروك سيد.
7: عايشك علينا الكل
6: وان شاء الله ربي فضلك العائلة كله صغيرات والمسو.
7: عايشك يخليك.
6: وسؤالي اليوم هو على علوش العيد.
7: علوش العيد بيحبني سؤال كورة لما حلق.
6: شكون بحذاك المسو هو توا؟
7: لا ولدي هو اللي استمع.
6: ربي فضله لك ان شاء الله.
7: في الليل ونقوموا بكري على خاطر صبح تربح.
6: قولوا البارح شنو الكلمة اللي قعدت نعود فيها ولدك؟ شو انا خدش بيهم عبير هذوما يعملوا شو على الصباح في الراديو؟ شنو المعنى نتاعها يا اخي ولدك؟ او قال لك فسرت لها اش معناتها شو ولا ايه؟ اي قال لها اش معناتها شو؟
8: دي معناتها احتفال.
6: كي ماركي كريستيانو رونالدو بمونتو يعمل شو هذيك نتاعو باه. فوالا. يا عبير سؤالك اليوم يا لله على علوش العيد. علوش يا سيدك بن سيدك فرضا شرينا علوش عمره 9 أشهر. قداش من سنة عنده تبكرنا؟
7: 9 شهور عنده
6: 6 سنين. الله عنده 6 سنين.
7: عنده 15.
6: مش بيه
7: 15 عنده 4. كيفيش ما عنديش فكرة.
6: بيسألش حاولوا.
7: عنده 20 سنة. الكل
6: معناتها باب باب باب باب ملا عبير. إجابة صحيحة عبير. 20 سنة. ولدك طلعهم ولا كيفية؟
7: لا والله كيكا معناتها شوية قلت من فوق واللوتة.
6: 20 سنة. برافو عبير. تحياتي ليك يا للا. بوسنا صغرون برشا محليه إن شاء الله ربي فضله لك. ربحت أن لودو بخدوية جديدة من أهداء جديدة وإن شاء الله نهارك أسعد الأيام. في لمن
5: صباح تربح. ابدأ نهارك بالربح والبنة مع جديدة. جديدة بنة على بنة.

0: صباح نور مراد.
1: صباح الخيرات أمين. صباح الخيرات الناس الكل اللي يسمعوا فينا, وإن شاء الله جمعة مباركة للجميع إن شاء الله.
0: أمين يا ربي. آي سيدي, وانت هزنا في نهاية الأسبوع اليوم.
1: نهاية الأسبوع باش نمشيو للمدخل الجنوبي للعاصمة.
0: طيب تخرجوا متفرهدوا نهاية الأسبوع, تهزنا المدخل الجنوبي للعاصمة. هاي نجلسكم تفرهدوا اليوم في المدخل الجنوبي للعاصمة.
1: على خاطر المدخل الجنوبي توا نلاحظوا فيه حركة فيها كثافة, خصوصا على مستوى المدخل الغربي, وإحنا ماشيين إلى حيادات, فبالتالي ماذا بينا مستعملي الطريق معناها يكونوا هكا أتونتيف شوية, نخليو مسافة أمان بينا وبين السيارة اللي قدامنا حتى نفوت المنطقة هذيك. بطبيعة الحال معناها تخييط على مستوى الجسر إلى وسط العاصمة ترجع الحركة عادية. نفس الشيء بالنسبة للجي كي ويت, كيف اللحظة فيها حركة, ما إيش الحركة الكبيرة ولكن تدعي منها مزيد إلى اليقظة وكذلك الانتباه. ساحة باب القدرة على مستوى نهج باب سويقة كذلك في اتجاه ساحة باب سعدون اللحظة حركية فيها بداية كثافة في الجولان وسط العاصمة على مستوى شارع تركيا ثم شارع المنصبية ثم ساحة الزلاج بين القاف, الحركة فيها الكثافة المرورية. طبعا المحور هذا زاد كيف يربط مع الطريق الوطنية رقم واحد في عديد المحاور, خصوصا على مستوى جبل جلود كذلك على مستوى ميغرين سيدي الزيق. نلاحظوا الحركة فيها كثافة في الجولان. نمشيو إلى ولاية طنوبة على مستوى الطريق الوطنية رقم 71 الداخلين إلى وسط العاصمة كيف على مستوى بورتال حيدر, ومنهم ماشيين إلى ساحة بارتو ونلقاو الحركة فيها بداية كثافة في الجولان. نفس الشيء بالنسبة لمدخل تركيا عبر الطريق الوطنية رقم 10 واللي تربط مع الطريق الوطنية رقم 8 كسترا على مستوى شارع المغرب العربي واحدة الداخلين إلى وسط العاصمة, وإلا على مستوى مدخل أريانا زاد كذلك نلاحظوا حركة فيها الكثافة المرورية. طبعا في الوقت هذا أمين زاد كيف نلقاو واحد نتاع حرس وشرطة المرور اللي هما معناها الواجب نتاعهم ولا الدور نتاعهم في تو اللي هما معناها يسهلوا في الحركة, فبالتالي دعوة نوجهوها إلى مستعملي الطريق وقت اللي يكونوا أعوان المرور موجودين تلغى جميع العلامات المرورية, ما ننساوش التخفيض من السرعة, ما ننساوش من البطاقات كذلك على المجاوزة الممنوعة في بعض الأحيان اللي أرى لقد تجمع تجزء إلى ما لا يحمد عقباه, ما ننساوش سنتور سيكوريتي بالنسبة للمقاعد الأمامية وكذلك المقاعد الخلفية, ما ننساوش هذا الصيانة الدورية للسيارة, نطبق الماء نتاع الراديتور, نطبق الضغط نتاع العجلات اللي هو بريمورديال, خصوصا واحنا باش نمشيو نعملوا مثلا لونج ديستانس ما بين تكون السياره فيها الكماليات معناها نتاع السياقه الامنه نتاعنا. ان شاء الله اللي قاعدين يسوقوا تو يسمعوا النصايح هذه ويعملوا بها لان فيها سلامتهم وسلامه غيرهم من مستعملي الطريق, ما نقول ان شاء الله سياقه امنه وبون كانت الناس الكل ان شاء الله.
0: يا سيدي يعطيك الصحه, بارك الله فيك, شهر نهارك اسعد الايام في الامان.
2: كل يوم السيد الجمعه من 6 ل 9 نتاع الصباح
3: مرتاح من غسرة وستخيس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو ملافيس على ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في أحسن الزوتيل في تونس, وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيد traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من تاو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
4: كل عام تحدي جديد في بلاصة جديدة. جات أسيرانس مع الجامعة التونسية للدرجات ترجع لكم بجات بايك تشالنج إديسيون إكسيبسيونيل, تهزكم بين سحر البحر وقوة التاريخ. نستناكم نهار الأحد 24 ماي في الموقع الأثري بهرقلة pour une expérience inoubliable avec des circuits pour tous les niveaux 20, 30 VTT 55 و 70 كيلومتر صغار وكبار. الناس الكل انفيتي. ادخلوا قايد على الموقع getbike.in. مالا جيب البسكليت وشارك في كومبيت.
5: أجيل إنرجي توفر لك في الكام متاحة NEI Synth 0W20 pour moteur thermique et hybride. La gamme NEI Synth زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر وتزيد في عمر الموتور. NEI Synth La performance italienne disponible chez Agile Energy.
6: علاش كل ما نسالك على لي بون بلان ولا فاريات تقول لي جاسيت ماكسيت؟
7: اي خاطر مع اورانج وماكسيت تلقى الفاريات الكل, فرجه موسيقى ماتشويت انترنت وبروموات على الماكله, هذا الكل كي جاس ماكسيت. ملا جاس ماكسيت وقل لي ايش لقيت
6: عندك اورانج.
8: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع BYD. رود شو بزل موجود في تونس سيتي حتى 24 ماي. تيست درايف السيارات BYD, تيراج او سور وبرشا كادوات للربح. عيشها إلكتريك, عيشها BYD.
9: À toi maman, à qui j'ai vidé ton flacon de parfum préféré, ton pot de crème hors de prix ou cassé ton rouge à lèvres de luxe. Je fais la promesse de tout remplacer pour ta fête. Surtout que Fatal m'offre un chèque cadeau de 50 dinars pour chaque 200 dinars d'achat. Fatal, la beauté révélée.
10: انتي اللي تسمع فيا انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انتي وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك انتي كيما انتي. فروزي قلك كيما لا انتي.
11: ديما نخمم كيفاش نستثمر فلوسي ونكون كابيتال نعمل بمشروع ونخمم على مستقبلي. نحلم باش نسافر وندور العالم ونتهنى على روتريتي. أسيرونس زيتونة تكافل تقف معاك في كل مرحلة في حياتك avec des solutions sur mesure وبرامج ادخار متنوعة مع لو كونترا ايبارني مثمر والكونترا تكافل مناسب. نجم تستثمر فلوسك وانت مرتاح، تحقق مربيح وتزيدوا مع الكابيتال اللي عندك وتنقص في الشارج دامبو متاعك. الأكثر تفاصيل اطلبونا على 82 10 80 80 ولا زورونا على زيتونة تكافل.com. مع تأمينات الزيتونة تكافل وقفتنا معاكم صحيحة.
12: صيف السنة العين تستحق تشوف حاجة جديدة والنفسية تستحق تفرهيدة بين جو اسطنبول وشوارعها، بحورات فتحية ومناظرها الطبيعية، سهريات كوشاداسي ومعالمها الأثرية. بالرسمي مل العرض تنجم تعيشه من توا، اترزيرفي على tunisibooking.com ولا امشي لأقرب أجنس تونيزي بوكينج. عيش العرض منك ليه وتفرهد، وهذا الكل بتسهيلات في الدفع. صيف السنة مل العرض في تركيا مع تونيزي بوكينج. تجم زادة تكلمنا على 71-124-124.
13: القاصد بيتربي يتهنى على أوراقه الباس وزاده وزواده، واتصالات تونس تهنيه على مكالماته وانترنته، وتقدم الحجيجنا أوفر حج. العرض اللي تلقاوه كان عند اتصالات تونس، بيه تتمتعوا بـ5 جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش، وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فترة الحج. أوفر حج عرض متوفر في ليزيسباس تي تي بـ30 دينار كهو.
2: أحلى سبيح أحلى سبيح كل يوم السنة الجمعة من 6 لـ 9 متاع الصباح.
14: جيو بحضينا باش نحفلوها بافتتاح ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مغرين، وين تلقاونا بقوة راجعين، خدمات جديدة تفرح الزائرين والجو جوين. لأكثر معلومات زورونا على الباش فيسبوك توتال انرجي. توتال انرجي تقدم لكم الو كوندكتور.
2: الو كوندكتور.
0: الو
2: كوندكتور.
0: الو ايمن، صباح نور.
15: صباح صباح يا عم الحاج، صباح الفل عليك يا امين، وصباح الفل على كل مستمعينا الاعزاء الكرام الجمال. يا رب كده نهايه اسبوع موفقه وجمعه مباركه على كل اللي بيسمعوا فينا. احنا موجودين دلوقتي ما بين حلق الواد وما بين الكرم، عارف انت الرامبوال الكبير اللي في الوسط ده، احنا موجودين هناك دلوقتي. ومعانا مدام دنيا، صباح الفل.
16: صباح الخيرات، نهار جديد خويا امين، صباح الخير
0: ان شاء الله، اسعد الايام اختي.
15: شفت الموجات الايجابيه، شفت على طول كده تديك موجات ايجابيه. ايه الاخبار، كله تمام؟
16: لا الحمد لله يا رب، ان شاء الله فرحانين احنا اليوم اللي شاركنا معاكم برنامج هايل زي ان شاء الله.
15: ربي يخليك، ديما تسمعينا الصباح؟
16: دائما الصباح نسمع فيكم ونسمع في جوكم.
15: انت وين ماشيه؟ طب
16: ان شاء الله باش نوصل ولدي للمدرسه.
15: المدرسه، هو اسمه ايه؟
16: اسمه إيهاب.
15: إيهاب، ازيك يا إيهاب؟ لاباس؟
17: لاباس،
15: كله تمام؟
17: كله تمام. واخيه عميد،
0: صباح الخير.
17: واخيه عميد،
0: صباح الفل، الحمد لله.
15: هو إيهاب شاطر؟
16: شاطر شاطر إيهاب، الحمد لله يا رب.
15: الحمد لله ويا رب العالمين، ربنا يكرمه إن شاء الله. ماشي مدام دنيا، سؤالنا النهارده يكون سهل إن شاء الله يا رب، ويكون خفيف كده وتربحي معانا ال 200 دينار إن شاء الله. باه، أنهي العربات اللي ما تنجمش تتوقف داخل مناطق العمران بحرية؟
16: عادة العربيات الثقيلة.
15: ثقيلة بس ثقيلة ومعها حاجة.
16: ثقيلة ومحمولة بحاجات معني حاملة، حاملة الحاجات خطيرة زي الغاز، زي الإيسانس، الحاجات هذوما معني
15: يعني. المواد الخطرة يعني.
0: زي الهواء
16: إن شاء الله.
15: زي الهواء يا حبيبي.
16: حبيبي.
15: أيوة. طب نكملها. اتفق يا هاب، اتفق. اتفق.
0: لا عجبتني كلمة منه كلمة. زي الهواء يا حبيبي.
15: زي. لا بقى نسمعها ده هاب التقف. مدام دنيا بتقف. نسمعها بقى من.
16: زي الهواء يا حبيبي.
0: زي الهواء.
16: إن شاء الله يا ربي يا أمين، ربي يفرحني بنتي باك اسمه.
0: أمين.
16: إن شاء الله هكا زي ربنا فرحانة ونشارك معاكم في موزايك.
0: أمين يا ربي. أو عندك وعد من عندي إن شاء الله البنوتة تاخد باك ونعمل لها ديديكاس هنا وتسمعني أنت تزغريتها من توا. سمعني كتزغريتها من توا، نحب نسمعها كتزغريتها. عبارة اللهم صلي على النبي، اللهم صلي على النبي، إن شاء الله ديما فرحانين يا ربي.
15: ديما يا رب، ديما إن شاء الله.
0: ها العبيد يزمروا زيادة، أولد حفلة في الشارع.
15: كل الناس الصبر الحمد لله ما شاء الله، والف الف مبروك ليكي.
16: ربي يفضل، ربي يخليك وياخذ بخاطركم، وربي يفضلكم وربي يخلي موزيك.
15: والف الف الف مبروك ال 200 دينار مدام دنيا، ربنا يخليك يا رب وصباحك
0: يا منيا. يا منيا
15: دنيا.
0: دنيا سامحني يا دنيا. وزي الهوى
16: يا حبيبي زي الهوى.
0: كمل كمل كملها كملها.
16: من الهوى يا حبيبي من الهوى.
18: الله الله والله
0: كان واحد شايف مدام منيا اليوم ينجم يقولها مبروك خاطر عندي احساس لبنتها باش تاخد
18: يا ابني دنيا دنيا, دنيا. انت عملت مونيا ليه دنيا
0: يعطيك صحه محسن ايمن بارك الله فيك
18: زي فاكر امبارح لما دناو والتاني بيقول
0: اي صحيح وبهذا البارح سمعنا الماتش انا وصديقي ايمن مع بعضنا سمعناه ما تفرجناش فيه في الراديو والمعلق على الاذاعه الوطنيه ما تم يعرفش فرق بين دانو وبين الاخرى مشروب اخر ويقولون المذيعة تقول له ليه رو اسمه دانو ما اسموش هذه كانت تشرب يقولها ليه هو كبش وهي كب في الاخر خلتهاش كيف نهاية الشوط
18: نهاية
0: الشوط الثاني واحد من الشوط ميطول اوليني كيفاش ايمن
18: في واحد مستمع بيسلم عليك في عربية كرهبة يعني وبيقول لي سلم عليه ما عرفتش اسمه ايه فبيقول لك تسلم عليك يعني كلهم بيزمروا عليك
0: يا سيدي يزمروا عليك كل بارك الله فيكم يعطيك صحة يا ايمن وقيت حتى تمشي تزمر معاهم بارك الله فيك
18: الله يسامحك الله يسامحك السلام عليكم
0: ان شاء الله نهار
18: جمعه مباركه ان شاء الله باي
19: باي يجيو بحدينا باش نحفلوها بافتتاح ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مغرين وين تلقاونا بقوه راجعين خدمات جديده تفرح الزائرين والجو جوين لاكثر معلومات زورونا على الباج فيسبوك توتال انرجي توتال انرجي قدمت لكم الو كونديكتور
20: الو كونديكتور

0: مسرف الزيتون. كل واحد فينا عنده قيم يمشي عليها ومبادئ يعلى بيها وتعطي قيمة لكل واحد فينا. قيمة النية والإصرار. النية الصادقة ما تتأجلش، على خطر الطريق للفرج يبدأ بالتخطيط. كي تخلي دعوتك تتحول لقرار واضح وتخلي خطواتك منظمة، تولي الرحلة متاعك أقرب من أنها تكون مجرد حلمة. العمرة عندها قيمة كبيرة، وحقك أنك تعيشها براحة قلب من غير ما تعب روحك بالمصروف المفاجئ. هذك علاش فما حلول تمويل اللي تهم العمرة، تعاونك باش تنجم ترتب أمورك بطريقة مرتاحة وبخطة تناسب الإمكانيات متاعك. تمتع بتمويل عمرة بأسوان خارقة للعادة، وتنجم زيدا تتحصل على خيارات واسعة من ليزاجونس فواياج باش تختار اللي ربحك. مع تمويل عمرة اليوم وغدوة نأمنوا ونحققوا. وما تنسيوش إنه القيم اللي بالدنيا ما نسلموش فيها وما نقدموا إلا بها.
1: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
0: نهارك زين مع مصرف الزيتونة.

0: Mosaïque FM, الأولى في تونس.
1: في مونوبري لي زوفر امباتابل وحتى ال 17 ماي تجيكم بأوفر الدوخ جلاس جولد ميتيك ثلجة 900 مليلتر زوز ب 16 دينار و 300 مليم أكاو. يلا ما تفلتوش الفرصة.
2: مونوبري ديما معك.
3: تحب تشري كهربا فورد من غير تسبقة؟ اليوم مصرف الزيتونة وألفا فورد يوفروا لك عرض استثنائي وممتاز ويمكنوك من تمويل إيجارة 100% ويهديوا لك 5 انتروتيان. اشري فورد واتمتع بالقوة والرفاهية اللي فيها. المزيد من المعلومات اتصلوا بنا على 71 100 601 أو زوروا موقعنا ford.com.tn.
4: بابا إليكومون الفواياج ان باتو.
5: الفواياج مع جي ام في منه سفر ومنه رحلة في البحر. هزوا كهربتنا ونشدوا لتونس ثنيتنا. في بيتنا مرتاحين بريحة البحر من السمين بالماكلة البنينة والسيرفيس أبوغ شيخي وبالوي فيه مكونكتي.
6: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% avec 20% seulement à payer au moment de la réservation. Offre valable jusqu'au 19 mai pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
7: كل يوم في ام جي عنا ارخص سوم. الويكاند هيدا بولي روتي ب 13 دينار و 980 في عوض 16 دينار و 500.
8: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
9: الصالون المتوسطي 15 للفلاحة والصناعات الغذائية اسمامات فود 2026 عرض تجهيزات ومعدات فلاحية ومنتجات الصناعات الغذائية اسمامات فود من 13 ل 17 ماي بقصر المعارض بصفاقس.
10: تيهاك زاهي وعامل جو.
11: اي قل لي مبروك ما وزادوني في الشهرية.
10: صحة ترى وريني قدش وليت.
11: هاي الابليكاسيون محلولة في تليفوني. شوفي للا وصلي عني بي.
10: تي هاي هي بيدها الشهرية. تي ما تبدل شي.
12: ما تقوليش ماكش لابس لينيتك متاع القريب
13: باش ما يفوتك حتى ديتاي لا من قريب لا من بعيد. عليك بأوفر أوبتيلاب كي تشري دي فيغ بروغريسيف أوبتيك. أوبتيلاب تهديلك بلارات أخرين بروغريسيف أوبتيك ولا سوليغ على كيفك. أوفر فالابل جسكو 10 جوان. أوبتيلاب دلل عينيك.
14: قولي ما نلقاش برومو على ريستو
15: جسيت ماكسيت. ادخل على الابليكاسيون ماكسيت متاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للجمعة مع اوبو منو كريسبي شباتا يولي ب 10900 في عوض 16200. مين جس ماكسيت وقل لي شلقيت عندك اورانج.
16: Tout ce que vous connaissez s'inverse et quelque part un futur s'éveille sur quatre roues. XPeng débarque en Tunisie avec une nouvelle direction de l'automobile et lance des modèles intelligents équipés d'IA, de conduite assistée et de technologies de pointe. Êtes-vous prêt à changer de direction? Prenez la première sortie et dirigez-vous vers le showroom de XPeng, route de la Marsa. XPeng, the future of mobility.
17: باش تحفل السيزون لازم تعمل طلع لجيون. حتى ال 17 ماي جيون يدلك باحسن التخفيضات من لوازم جديده ولليزيكيبمون سبورتيف بنواعهم الكل. وبالطبيعة حتى الماتريال دو بريكولاج موجود. اعمل طلع على الكتالوج جديد وزورنا في اقرب هايبر مارشي جيون ليك وتمتع باقوى التخفيضات.
18: تدلل
19: جيون ايام دللنا.
10: تحل باتيسري بوشري سالون دو تي ولا ريستوران علمية سي لا ميور ريكومونداسيون افيك اون اكسبيريونس دو 55 ans نعاونوك من الكونسيبسيون حتى لانستالاسيون و 100% ساتيسفاكسيون كليون. نو تكنيسيان سون لا 7 جور سور 7 ا تو مومون. علمية في اكثر من 20 بلاد من فرنسا للبنين حرفائها الكل متمنين. تظهر لك اغلى شويه مكي تحسبها صحيح لسلعتك ما تختارها كان هي. علمية عتبه البركه بداو بيها جدود وماتيريالها لتوا موجود.
9: Almia, le partenaire des professionnels exigeants. 31 57 33 33 ou 72 44 07 58.
0: Radio Mosaïque FM Tunis. Al-Akhbar.
15: صباح الخير واهلا بكم الى موجز الاخبار. وزير الداخلية خالد النوري يؤكد خلال انعقاد اللجنة الوطنية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة مواصلة العمل للرفع من الجاهزية اللازمة لمجابهة خطر الحرائق الغابية وتأمين موسم الحصاد وحماية المحاصيل الزراعية. وشدد الوزير على أهمية تنسيق وتوحيد الجهود بين مختلف هياكل الدولة والقطاعات المتدخلة لضمان نجاعة التدخلات والوقاية من الكوارث. اللجنة الوطنية الاستشارية للعمليات العقارية توافق خلال جلسة أشرف عليها وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وجدي لهذيلي على 12 ملف تفويت لفائدة عدد من الهياكل العمومية، إلى جانب 3 ملفات شراء عقارات لفائدة وزارتي الصحة والتربية. وخصصت الجلسة للنظر في ملفات تتعلق بتفويت عقارات دولية واقتناء الدولة لعقارات من الغير في إطار إنجاز المشاريع العمومية المبرمجة وتسوية بعض الوضعيات العقارية العالقة. تسجيل تراجع في أعداد المهاجرين غير النظاميين بإصفاق سواء على مستوى المدينة أو المعتمديات أو الطرقات، وفق رئيسة المجلس الجهوي التي أشارت إلى تكثيف عمليات العودة الطوعية خلال الفترة الأخيرة، مبينة في تصريح لمراسلنا فتح بوجناح أن عمليات العودة تتم بانتظام واسترسال، حيث يتم نقل المهاجرين غير النظاميين عبر الحافلات نحو مطار تونس قرطاج. وفي السياق ذاته يستقبل مخيم برنامج العودة الطوعية بالكيلومتر 21 في إطار مشروع التدخل الإنساني للعودة الطوعية الذي انخرطت فيه وزارة الداخلية منذ جويليا 2025 بالتنسيق مع الهلال الأحمر التونسي، ما بين 80 و100 مهاجر أسبوعيا من الراغبين في العودة إلى بلدانهم. وتشير مصادر رسمية إلى أن عدد المهاجرين غير النظاميين الذين عادوا إلى بلدانهم إلى غاية 14 من ماي الجاري بلغ 4090 مهاجراً. عالميا، فرنسا تعلن أن 26 شخصا خالطوا مصابين بفيروس هانتا على صلة بسفينة الرحلات البحرية إم في هونديوز، جاءت نتائج اختباراتهم سلبية للمرض. من جانبها السلطات الهولندية تقول إن جميع الأشخاص الذين وصلوا إلى هولندا على متن رحلات الإجلاء من السفينة هذا الأسبوع جاءت نتائج فحوصهم سلبية. ويخضع 26 شخصا للعزل في المستشفيات في فرنسا، منهم 22 تم تحديدهم على أنهم خالطوا عن قرب امرأة هولندية كانت على متن السفينة السياحية التي شكلت محور إنذار دولي بشأن المرض النادر الذي ينتقل عادة عن طريق القوارض. استئناف الجولة الثالثة من المحادثات بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة في مقر وزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن، وذلك بعد ساعات من انتهاء اجتماعات اليوم الأول منها. وبدأت مباحثات الطرفين أمس وهي الثالثة من نوعها بهدف وقف الحرب وتحديد مستقبل العلاقة بين لبنان والاحتلال، بينما يقترب وقف إطلاق النار الهش من نهايته دون أن يضع حدا للهجمات الإسرائيلية العدوانية والدامية خاصة على جنوب لبنان. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع مكي في سبار إكسبريس. إلى اللقاء ودمتم بخير.
0: الأولى في تونس.
18: مع أريدو الألفين يطلع منها، شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما أريدو، وإلا كليكي على اليان إليجيك بار SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل لأكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
20: أريدو، طور عالمك.
21: سبور إكسبريس. صباح النور، مرحبا بكم في سبور إكسبريس. باش نحكيو على البطولة اللي وفات البارح، لكن قبل الحدث اليوم على 4 متاع العشية، مدرب المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم صبري لموشي يعلن على قائمة اللاعبين اللي باش يشاركوا في كأس العالم. الإعلان كما قلت باش يكون في ندوة صحفية مع 4 متاع العشية. البارح وفات بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بإجراء مقابلة الدفعة الأخيرة من الجولة الختامية في رادس. النادي الإفريقي تعادل مع الأولمبي البيجي 1-1. هيثم بن مبارك سجل هدف بيجا دقيقة 60، سيدو خان عدل للإفريقي في دقيقة 68، حمزة الخضراوي خذ ورقة حمراء في دقيقة 89. بينشر حمزة الخضراوي لاعب النادي الإفريقي. اتحاد بن قردان انهزم ضد الترجي الذي تونسي 1-0. هدف المقابلة الوحيد سجله حمزة رفيعة في دقيقة 38. نادي سويقسي فاز في الكلاسيكو على النجم الساحلي 3-1، ثنائية عمر بن علي مع ساسيس في الدقيقة الأولى دقيقة 28. علي معلول سجل الثالث من ضربة جزاء دقيقة 45، وهدف الوحيد للنجم سجله وسام عبيد في دقيقة 82. نجم المتلاوي تعادل مع شبيبة القيروان 0-0. والاتحاد الرياضي المنسيري فاز على مستقبل سيمان 3 بلاش ثنائية لابراهيم السويسي دقيقة 5 ودقيقة 53 وهدف ملك الميلادي في دقيقة 76. بعد الجولة الأخيرة الترجي رسميا في المرتبة الثانية وشبيبة القيروان تغادر إلى الرابطة المحترفة الثانية. دونك الترتيب بعد نهاية البطولة: النادي الإفريقي بطل في الصدارة ب 66 نقطة والبارح احتفل باللقب نتاعه وتسلم لقب البطولة. كان الاحتفال بدأ في ملعب حمد العقربي في رادس ومن بعد بقيت صارية في باب جديد ونمشيو للملعبية واللقب والإطار الفني. الترجي الرياضي التونسي ينهي البطولة في المرتبة الثانية برصيد 63 نقطة ويترشح الرابط الأبطال الإفريقية. النادي الصفاقسي في المرتبة الثالثة 62 نقطة ويشارك في كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. المرتبة الرابعة للملعب التونسي ب 48 نقطة. المرتبة الخامسة للاتحاد الرياضي المنسيري 45 نقطة. مرتبة السادسة ترجي جرجيس والنجم الساحلي 41 نقطة. المرتبة الثامنة لنجم المتلوي 40 نقطة. المرتبة التاسعة شبيبة العمران 36 نقطة. المرتبة العاشرة في اتحاد بن قردان ومستقبل مرسى 35 نقطة. المرتبة 12 للنادي البنزرتي ب 33 نقطة. المرتبة 13 للأولمبي البيجي 32 نقطة ويتفادى النزول. مرتبة 14 اللي فيها شبيبة القيروان 31 نقطة وتنزل الرابطة الثانية. وكما نعرفوا مستقبل سليمان 27 نقطة. مرتبة 15 نزل للرابطة الثانية ومستقبل جيبس مرتبة 16 والأخيرة 18 نقطة ونزل للرابطة المحترفة الثانية. نعرفوا زوز فرق اللي صعدوا في انتظار الفريق الثالث. دونك نحكيه على أمل حمام سوسة وتقدم ساقية الدير العام الجاي في الرابطة الأولى في انتظار الفريق الثالث اللي بيش يترشح بعد مقابلة البرج. بعد نهاية البطولة في رشاوات يكمل هداف برصيد 14 هدف. المرتبة الثانية عمر بن علي لاعب النادي الصفاقسي 11 هدف. أحسن خط هجوم في البطولة للترجي 45 هدف. أحسن خط دفاع النادي الإفريقي مقبل كان 10 أهداف. أكثر حارس مرمى عمل كلين شيت نور الدين فرحاتي حارس الملعب التونسي 19 مقابلة ما قبلش فيهم أهداف. أكثر فريق حقق انتصارات في البطولة هو النادي الإفريقي 19 انتصار وأكثر فريق خسر مقابلات في البطولة هو مستقبل جيبس ب 18 مقابلة. بعد مباراة البارح وبعد تحديدا بعد مباراة الاتحاد الرياضي ببن قردان والترجي الرياضي التونسي لاعب الترجي يانسا سي في ستوري على انستغرام أعلن رحيله على الترجي بعد نهاية الموسم. ينساس كتب قال هذه آخر مقابلة لي في البطولة مع الترجي وهو ما يعني أنه ما هوش بش يجدد عقده مع الفريق بش يكمل المازال في الكاس تونس وقال أنه بش يقعد بعدها محب ومشجع للترجي. البارح تم سحب قرعة نصف نهائي كاس تونس لكرة اليد واللي أفرزت ديربي يجمع في النادي الإفريقي بالترجي الرياضي التونسي. المقابلة الثانية نادي ساقية الزيت ضد جمعية الحمامات. المقابلة تلعبون نهار 22 مايو. في دورة تونس المفتوحة للتنس تونس أوبن اليوم يتلعبوا مقابلات الدور نصف النهائي في الفردي كوبيانز يواجه دالي بلانش انطلاقا من 11 متاع الصباح والنصف النهائي الثاني يجمع تريستان بوير بإيناكي مونتس دالاتوري اللاعب الإسباني. بالنسبة للنصف النهائي للدوبل للأسف عزيز الواقع ما نجمش يكمل بسبب الإصابة. دونك برنامج النصف النهائي اليوم بارتن وفيربنسكي الثنائي تشيكي ضد سيرفانتس وكارول وغورنيس وفالكوف يلعبوا ضد دالي بلانش وشارل إرنانديز. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على السيت موزايكا فان بوانات. نخليكم مع أمين وكامل فريق أحلى صباح.
1: مع أريد الألفين يطلع منها شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما أريد وإلا كليكي على اليان إليجيك بغ SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل الأكثر من 600 مليون في اللعب بالكل.
20: أريد طور عالمك
2: أحلى صباح.

0: تريدو؟ جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فخفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا. وحتى كانو فالك الفخفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
1: أريدو طور عالمك. موبايل نيوز مع
2: نادي الفوتي. ثانية 14 دقيقة إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل في موبايل نيوز. اليوم باش نرجعو نحكيو على الموضوع اللي كان أثر جدل. نحكيو على لامين يامال اللي كان رفع العلم الفلسطيني وقت الاحتفال متاع فريقه بلقب الدوري المحلي لكرة قدم. الخطوة هذية اللي خليت حتى الاحتلال يتدخل واعتبر أنه اللي صار تحريض على الكراهية. رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز البارح الخميس يصرح ويقول أنه بلاده فخورة بالنجم الشاب لفريق برشلونة. ونذكروا ويامال كان رفع العلم الفلسطيني خلال موكب الفريق للاحتفال بالتتويج بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم نهار الاثنين. وزير الدفاع تابع للاحتلال هو بيدو كان كاتس وجه انتقاداتي للنجم الإسباني البارح وقال انه النجم هذي اختار التحريض على الكراهية ضد بليدو. وهذا جاء في منشور لكاتس على منصة إكس باللغة الإسبانية يقول انه آمل بانه ينأى نادي كبير ومحترم كيما برشلونة بنفسه عن التصريحات هذية وبأن يوضح بشكل لا لبس فيه أنه لا مكان للتحريض أو لدعم الإرهاب كما كان صرح سانشيز دافع. ونحكي هو زاد من أبرز منتقدي الاحتلال وسبق أنه صف الحرب في غزة بأنها إبادة جماعية عن اللاعب الإسباني. وجاء في منشور زاد لرئيس الوزراء الإسباني على إكس يقول أنه الناس اللي ترى أنه التلويح بعلم دولة هو تحريض على الكراهية يا إما فقدوا عقلهم أو عار أعمى البصر متاعهم. ويقول لقد عبر لامين عن التضامن اللي يشعر به ملايين الإسبان مع فلسطين. يقول هذا سبب آخر باش نكونوا فخورين به. ذكروا زيد أنه في غزة عدد من الفنانين كانوا في مخيم اللاجئين فوق أنقاذ جدارية كانوا صوروا تصاور ليامال ملوح بالعلم الفلسطيني حسب ما كان أكدوا صحافي في وكالة فرانس بريس. مدرب برشلونة قال أنه ما يحبذش اللي قام به يامال لكنه يقول قلت أنه هذا خياره الشخصي لأنه شخص بالغ ويعمل اللي يحب. كنت هذه موبايل نيوز. بالنسبة اليوم تنجموا تعدوا تفرجوا فيها على الباج. أحلى صباح باي مزيكا فهم.
1: موبايل نيوز مع نادي الفوتي.
0: مع أريدو جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فخفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا. وحتى كانو فالك الفخفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
1: أريدو طور عالمك. أحلى صباح.
3: علاش كل ما نسألك على بون بلون ولا فرييد تقول لي جاسيت ماكسيت؟
4: اي خاطر مع اورانج وماكسيت تلقى لفرييد الكل، فرجة موسيقى ماتشويت انترنت وبروموات على الماكلة. هذا الكل كي جاس ماكسيت. ملا جاس ماكسيت وقل لي ايش لقيت
3: عندك اورانج.
5: بروفيسيونيل دو باتيمون دو لا كونستركسيون اي دو ليموبيلي، موعدكم مع الصالون الدولي للبناء والتشييد، مشاركات محلية ودولية، أحدث مواد وتقنية البناء، ندوات وورشات عمل. كونوا في الموعد من 19 ل 24 ماي بقصر المعارض بالكرم، يوميا من 10 صباحا إلى 6:30 مساء.
6: ارتاح من الغسرة وستخيس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو. ملا في ساعة ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في أحسن الزوتيل في تونس، وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيد traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
7: تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية ينظم مسرح أوبرا تونس عرض أوبرا ديدون إيني. يقدم العرض 120 فنان بمشاركة الأوركسترا التونسي وأصوات أوبرا تونس وبالي أوبرا تونس. الموعد يومي 14 و15 ماي 2026 على الساعة 7:30 مساء بقاعة الأوبرا بمدينة الثقافة. التذاكر متوفرة بمدينة الثقافة وعلى الموقع الإلكتروني tunisiaopera.in.
8: سيداتي سادتي، وصلنا إلى الأراضي المقدسة، نتمنى لكم حج مبرور وسعي مشكور.
0: مع أريدو انترنتك في الحج بأحسن سوم ابتداء من 5 دينارات باش تكونكتي مع عائلتك وأحبابك وتهنيهم عليك كل يوم. ملا اكتيفي روميك باسبور على ماي أريدو وخليك كونكتي.
1: أريدو طور عالمك.

0: مولان دور يودك بشنوازلو ليا لكريم كيك بنين ويجيب بين وقتين.
1: مولان دور ودي روحك وزيد.
2: أجيل إنرجي توفر لك في الجام متاعها إنياي سينت 0W20 بور موتور تيرميك إي هيبريد. لا جام إنياي سينت زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر وتزيد في عمر الموتور. إنياي سينت لا بيرفورمانس إيطاليان. ديسبونيبل شي أجيل إنرجي.
3: Tout ce que vous connaissez s'inverse. Et quelque part, un futur s'éveille sur quatre roues. XPeng débarque en Tunisie avec une nouvelle direction de l'automobile et lance des modèles intelligents, équipés d'IA, de conduite assistée et de technologies de pointe. Êtes-vous prêt à changer de direction? Prenez la première sortie et dirigez-vous vers le showroom de XPeng, route de la Marsa. XPeng, the future of mobility.
4: للمرة السابعة على التوالي اتصال تونس تتحصل على لقب أفضل شبكة انترنت موبيل في تونس. تتويج أوراها سنين خدمة، استثمار متواصل من أقصى الشمال لأقصى الجنوب. ريزو تي تي يكبر يقوى ويتطور باش يقرب لكم الكل وين ما كنتو. اتصال تونس مش عام ومش اثنين، سبع سنين وكالعادة أحسن ريزو موبيل في تونس.

0: 8:21 دقيقة على موزايكا فام مع إياد. بعض لحظات ثلاث أخبار للتعليق وبونجور إياد.
1: صباح النور أمين، تحية المستمعين الكل. كما كل نهار جمعة ثلاث أخبار. اليوم مش نحكيه على زيارة ترامب لبكين مش لبوتين، وباش نحكيه على الحكومة الإسرائيلية المقبلة، وباش نحكيه على الذكاء الاصطناعي.
0: بونجور نادية.
2: أهلا وسهلا أمين، نهاركم مبروك ناس الكل. اليوم في انتباه باش نحكيه على آلاف الأمريكيين يتخليوا على الجنسية متاحهم، السبب نعرفوه بعد شوية في انتباه شغال.
3: مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي؟ تبع تيك نيوز باي تي تي واعرف اخبار تكنولوجيا ولنوفوتي مع الفيديوهات متاع فريزيتا وبنانيتو. ولينا نسمعوا برشا بمصطلح البرين روت. شنو البرين روت؟ مصطلح ولا بوبولر برشا في السوشيال ميديا، ويعني المحتوى اللي ما يستحقش برشا تفكير. يعني فيديوهات ولا ترندز خفيف ريبيتيتيف، ساعات ابسورد، اما تشدك وتخليك تكمل تتفرج من غير ما تفيق بروحك، كيما سكرول بلا وعي تضحك شويه وبعد تنسى شنو شفت. فريزيتا وبنانيتو هذو مثال على ترندز من نوع برين روت. شخصيات ولا افكار كيوت غريبه، الوان، اصوات، لوبس، كونتنت بسيط برشا، ما في حتى لوجيك كبيرة، أما إديكتيف بطريقة غريبة. السر فيهم سهلين للفهم، فيجول وفاني، ولوب يتعودوا برشا. برين روت ماهيش حاجة خايبة بالضرورة، أما هو كونتنت معمول باش يتستهلك تيك تاك، يعطيك دوبامين صغير ومن بعد تمشي للي بعده. أعطينيكم جديد وتوا باش نودوكم بالمفيد. تيك نيوز مع اتصالات تونس. قصر المسافة مع أوفر حج. سافر البيت ربي وانتي متهني انك نجم تسمع صوت عائلتك وتشاركهم كل لحظة من الحج من غير ما تخمم في السوق. بـ30 دينار أكهو تمتع بـ5 جيجاوات انترنت باش تكونكتي مع العائلة والأحباب وتقبل مكالماتهم بلاش، والفاليديتي 90 يوم كاملين. مع أوفر الحج متاع اتصالات تونس، سافر للحج وانتي مطمئن. تيك نيوز باي تي تي. مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي.
0: بونجور إياد، صباح النور.
1: صباح النور أمين.
0: ثلاث أخبار للتعليق كالعادة. نبدأ بالأخبار الأولاني. الكيان المحتل نحو انتخابات مبكرة، الائتلاف الحاكم والمعارضة يدفعان لحل الكنيست.
1: أي هو فريمان معناتها حاجة لافت الانتباه أنه التوجه للانتخابات سابق الأوانها في الاحتلال ما جاش من المعارضة. عادة نعرفوا أنه محاولات إسقاط الحكومة تم بحل البرلمان، وحل البرلمان هو قرار متاع سحب ثقة، ولكن لفت الانتباه المرة هذه نهار 13 ماي معناتها ولت البارح تم تقديم مشروع قانون اللي شكون قدمه حزب الليكود اللي هو حزب ينتمي للتحالف الحكومي اللي يقوده بنيامين نتنياهو، ويدعو لحل البرلمان. هذا تم تقديمه نهار 13 ماي، التصويت باش يكون نهار 20 ماي دونك الأسبوع الجاي، و التصويت هذايا إذا صار والأرجح أنه باش يصير على خاطر من جهة مقدمه حزب معناتها أغلبي في الحكومة، ومن جهة أخرى المعارضة ما تنجمش تصوت ضده، دونك باش يتعدى والأرجح أنه باش يتعدى، وإذا تعدى فإنه باش تكون فما انتخابات سابقة لأوانها اللي هي باش تصير في تقريبا أوت المقبل، لأنه الأجل الدستوري هو متاع 90 يوم بين حل البرلمان وعقد انتخابات جديدة. به هذايا إذا نشوفوه معناتها اليوم أمين، فما حكومة جديدة، فما انتخابات سابقة الأوانها. أهم سؤال عنا اليوم هو شنية حظوظ نتنياهو في أنه يكون أغلبي في الحكم. أولا من أهم الحاجات اللي صارت بعد تقديم مشروع القانون هو استطلاع رأي قامت به قناة 12 الصهيونية، واللي يبين أنه حزب نتنياهو اللي يقود ما عادش في المرتبة الأولى، وأنه تحالف المعارضة اللي قودوه بنات واللبيد اللي هما اليوم في المعارضة باش يكونوا في المرتبة الأولى. بيصير الفارق ماهوش بعيد، ذكروا أنه الكنيسة راهو يتكون من 120 عضو، وأنه الانتخابات هي انتخابات على قائمة واحدة وتعتمد نظام النسبية، بمعنى أنه كل حزب باش ياخذ النسبة متاع الأصوات اللي تم اعتمادها. وهنا باش نلقاو أنه معناتها المعارضة جي في مرتبة أولى ب 26 مقعد، من بعد نلقاو الليكود ب 24 مقعد، من بعد حزب شاس ب 11، ومن بعد حزب جانس اللي هو الأبيض والأزرق 8، ومن بعد نلقاو أحزاب الصهيونية الدينية ب 13 مقعد، ومن بعد فما تتفرق 38 مقعد اللي قادوا. هذا هل انه يجاوب على السؤال متاع لي بلوك كيفاش باش يتوزعوا؟ في الحقيقه كيف نشوفوا التفاصيل نلقاو انه لو بلوك متاع نتنياهو، معناتها الناس اللي اليوم يحكموا مع نتنياهو، عندهم 50 مقعد على 120، ونلقاو ايضا انه المعارضه اللي اليوم يقودوها بنات ولابيد باش يكون عندهم 60 مقعد، ونعرفوا انه الاغلبيه يلزم تكون اكثر من 61 مقعد. هذا الشيء يعطي دور لعرب 48 للفلسطينيين اللي موجودين داخل ما يسمى الخط الاخضر واللي هم عندهم الجنسيه الاسرائيليه وعندهم الحق في التصويت. اليوم استطلاعات الراي تعطيهم 10 مقعد. دونك نجم نكون راهو في وضعية في اوتيجي اللي النواب العرب في الكنيسة هما لفزر دروا، هما اللي حدوا شكون الحكومة اللي باش تحكم. والأرجح انه بينسور ما همش باش يحكموا مع نتنياهو وحلفاء من اليمين الديني القومي الصهيوني المتشدد، ونلقاو احنا في وضعية نتاع انه الفلسطينيين وعرب الداخل عرب 48 هما اللي حددوا مصير الحكومة الإسرائيلية وشكون يكون رئيس حكومة بعد نتنياهو. دوك الموضوع هذا باش يصير في الثلاثة أشهر هذوما ويستحق المتابعة.
0: نمشوا الأخبار الثانية من زيارة ترامب للصين. ترامب لفوكس نيوز: الصين وافقت على شراء النفط الأمريكي وسفنها ستبدأ قريبا بالتوجه لموانئنا لشراء النفط الأمريكي. مش عارف كان أمنية ولا أخبار رفع.
1: هو صحيح ولكن مش 100%، بمعنى أنه الصين مش قررت أنها تولي ديبندانت من النفط الأمريكي، ولكن زاد ما هوش غلط. الرئيس الصيني عبر للرئيس الأمريكي على استعداد الصين على أنها تولي تشري قسم من النفط الأمريكي باش معناتها تلبي الحاجيات متاعها من الطاقة. لهنا أمين يلزم نفهمه أنه كيف نشوفه الليستة متاع الإعلانات، نفهمه أنه الزيارة تم إعدادها جيدا، أنه فما ديتيران دونتانت، فما معناتها اتفاقات حاصلة. أولا الهدف متاع زوز أطراف هو التهدئة مش فقط عسكريا ولكن سياسيا بأهداف اقتصادية. زوز أطراف مقتنعين أنه أي تصعيد يمس من الأمن العالمي راهو باش يأثر على الاقتصادات وباش يأثر على دولهم. هذاك علاش نلقاو أنه الصين مثلا قبلت بيان سور الطلبات الأمريكية كانت في الأقصى. مثلا ترامب الإدارة متاعه قالت أنه فما مشروع باش الصين تشري 500 طائرة بوينغ. في الأخر الاتفاق اللي تم الإعلان عليه هو 200 طائرة فقط. الأساسي هو أنه حطوا ميكانيزم للتنسيق بيناتهم، آلية للتنسيق. فما زوز مجالس اللي هما مجلس التجارة لبورد أوف تريد ومجلس الاستثمار بورد أوف انفستمنت اللي هما باش يحدوا التبادل متاع السلع، الكميات متاعها، المبالغ متاعها، باش ما يتمش الانتقال لمرحلة متاع حرب تجارية جديدة ينجم يكونوا خاسرين فيها زوز. فما اتفاق زادة حول هرمز وعلى أساس أنه المضيق يكون مفتوح. ومن نجاحات ترامب أنه نجح ياخذ تصريح معناتها صيني اللي يقول لا لفرض رسوم متاع عبور على مضيق هرمز. ولكن واضح زاد كيف انه ترامب يعول على الدعم الصيني لاقناع الايرانيين لمواقف اكثر ليونه ينجموا يخليوه ينهي ويغلق ملف الحرب في اسرع وقت. على خاطر اليوم قد ما تقدم ليامات قد ما ترامب قاعد يخسر في الراي العام بسبب اسعار النفط و تراجع الشعبية متاعو عند الناخبين الأمريكيين.
0: كملوا بالأخبار الثالث. لكل كما كل جمعة عنده علاقة بالذكاء الاصطناعي. مرة هذه لوفيغارو قالت كيما تنبأ بهذا بيل غيتس 90% من الخدم باش يختفي بسبب الذكاء الاصطناعي ليا وإلا حتى لروبو انتليجون.
1: فوالا لهنا هو المقال لوك فيري اللي هو فيلسوف ووزير فرنسي سابق اللي يرجع على تصريحات لبيل جيتس اللي يقول فيها راهو الذكاء الاصطناعي والروبوتيك باش يخلقوا ثوره صحيح ولكن ايضا باش يخلقوا ثوره في سوق الشغل ويقول انه ما يسمى بالليكول بلان معناتها اللي كادر والناس اللي يخدموا في البيروات راهو باش يعوضهم الذكاء الاصطناعي وليكول بلو اللي هما لي زوفري راهو باش يعوضوهم لي روبو يومانويد وبالتالي 90% من سوق الشغل باش ياخذوها هذوما الزوز وباش ماهمش باش يكونوا مواطن شغل يشغلهم البشر. هنا لوك فيري ينطلق من حاجه يقول انه اولا ما فما حتى شيء يخلي انه نشكوا في الكلام نتاع بيل جيتس انه التطورات السريعه ونسق التطور السريع يخلي انه امكانيه انه هذا يصير مساله معقوله، ولكن فيري يطرح ثلاثه والا اربعه سيناريوهات اللي يقول لك اولا السيناريو اللي قاعدين يروجوا له ماسك وعدد ملي ملياردير نتاع سيليكون فالي اللي يقولوا انه البديل هو ما يسمى الدخل الكوني المضمون، بمعنى انه هذا الريفينيو يونيفرسال انه كل مواطن من غير ما يخدم عنده باش يكون عنده دخل يكفله القيام بكل ما يحتاجه انه ياكل ويشرب ويلبس ويتفرهد ويحوس ويعمل كل شيء، وانه الدخل هذا باش يكون عالي بحيث انه باش يقضي على الفقر في العالم. دونك هذا السيناريو اللي انطلق منه. السيناريو الثاني يقول لا ينجموا ما يمشيوش فيه وهذاك سيؤدي الى ثوره باش يؤدي الى انه اغلب الناس اللي باش تخسر الخدمه نتاعها باش تجوع وباش تثور على هالكونسنتراسيون ولا التركيز نتاع الثروه عند عدد قليل نتاع ناس وسيؤدي الى فوضى عارمه في العالم. ويمشي السيناريو الثالث اللي هو يبريد يقول لك به خلي نفترض انه معناتها تم توزيع هالدخل المضمون هذايا على الناس الكل، انه المواطن ولا الانسان ما يعيشش فقط باش ياكل ويشرب ويلبس، فانه فقدان اليوتيليتي والا معناتها فقدان الوظيفه نتاعه في المجتمع راهو باش يؤدي الى ظواهر نتاع ادمان نتاع مخدرات نتاع اكتئاب نتاع عزله اجتماعيه نتاع حاجات اللي هي في اخر المطاف ستؤدي الى الازمه. ولهنا يقترح في السيناريو نتاعه فيري اللي يقول الحل هو انه صحيح نعطيه الريفينيو هذايا ولكن في نفس الوقت يكون فما ان سيرفيس سيفيك نوع من الخدمة المدنية اللي كل شخص عنده وظيفة في المجتمع يقوم بها ماهيش مرتبطة بالدخل متاعه ولكنها تكون إجبارية بما يسمح للشخص هذاك باش يكون في كونتاكت مع ناس باش يكون عنده حياة اجتماعية باش يحس انه عنده دور في المجتمع. دونك اليوم حبيت نحكي على المقال نتاع فيري لانه يبين انه لو ديبا تحل اليوم في العالم، خاطر نحكي وراه على حاجات الافق نتاعها 20 سنه راه الحد الادنى نتاع الدول الطبيعيه تخطط على 20 سنه، معناتها فما دول تخطط على 50 وعلى 100 سنه. دونك اليوم لو ديبا اصبح واقعي واصبح يهم اصحاب القرار في اغلب دول العالم اللي قاعده تفكر في شكل العالم وكيفاش تنظيم التكنولوجيا، ولكن مش فقط التكنولوجيا ايضا العلاقات الاجتماعيه في عصر ما بعد الذكاء الاصطناعي.
0: واضح، يعطيك صحه اياد، اقعدوا معنا راجعين. احلى صباح.
3: ما بيناتنا نحكيو ديما في حكايات ومواضيع تهم لي جون، كل مره نختاروا سوجي وانتم اللي تحكيو لنا تجاربكم حاجات عشتوهم ولا تعديتوا بيهم. ونهار السبت هذا موضوعنا كيفاش نجم نسلكها في ليزيكزاما، كيفاش نجم تتغلب على امتحانات صعيبه، شو الاغلاط اللي يلزم نبعدوا عليها باش ما نتعثروش في الامتحانات، وكيفاش رغم اللي عكست معاك في ليزيكزاما كبشت وشديت صحيح وعملت المستحيل باش تنجح، كيفاش ليزيكزاما يلزم نمردوهمش يوليو جحيم. هذا الكل نحكيو فيه في مبيناتنا نهار السبت من الأربعة حتى للستة متاع العشية. كلمنا من توا على 71 113 013 ولا على الواتساب سيدة 23 513 ألف. واعطيونا لمحة على أراكم. مبيناتنا مع اسمعي بن عيسى. Toujours plus proche de vous.

0: قولي ما ثمش بون بلان تاع بيتزا بنينة.
1: جسيت ماكسيت ادخل على الابليكاسيون ماكسيت متاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل. كل نهار خميس مع بابا جونز كي تشري بيتزا لارج عندك الثانية بلاش. ميلا جس ماكسيت وقولي شلقيت عندك اورانج.
2: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
3: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
4: صباح الأخبار الحلوة والإيجابية. صباحكم فل إن شاء الله تكونوا لباس. وأخيرا بيبان الخير تتحل الأبراج المائية. وأخيرا برج السرطان عقرب برج الحوت تسكروا هيك الدفاتر القديمة فما طاقة تعويض بعد ضغط وخيبة قديمة. النص الثاني من ماي جايب معاه أخبار أحلى وأقوى من اللي كنتوا تتوقعوه. وإنت يا عذراء إنت يا برج الثور والجدي مش كل حاجة وخرت عليكم يعني حرمان، بالعكس حضرونا لوحكم للفرحة الكبيرة. فما استقرار بعد فترة تعب زيد انتيجة جاية ما تخافوش حتى لو كانت طاد. وعلى فكرة راهو النص الثاني من الشهر الحالي فما فرصة اعتذار فما تصالح وبداية عاطفية أحلى من قبل. وش بيهم الهوائيين شبيك يا دلو شبيك جوزي ميزين علاش يفضلكم هالتخميم علاش هالطاقات رانا تعلمنا منكم القوة والصبر خافوا شوية على رويحكم ميسالش أضحكوا للدنيا ما استنسنيش بيكم رانا في هالمود. انتو ما راكم من أكثر الأبراج أمان الفرحة راهي تحبكم على خاطر قلوبكم صادقة. كيفكم كيف الناريين كيفك أنت يا حمل أسد وكيفك أنت زيدة يا برج القوس الحظ معاكم على خاطركم ما تستسلموش حتى وقت التعب. المهم راهو النص الثاني من ماي استنوا فرحة بعد تعب. وتعرفوا حاجة أنتم مش كان الحظ والسعادة تي أنتم اثبت فيديو.
2: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
3: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.

0: أول أخبار في الباغومتر باش نحكيه على الضمان المالي، وكنت ذكر وقت اللي حكينا على تشيرة متاع الولايات المتحدة الأمريكية وكأس العالم، كان فما جدل حول المبلغ اللي اختارت أنه تخليه السيادة وإدارة الأمريكية في علاقة بالتحصل على التأشيرة هذية. الجديد أنه نقلا عن وزارة الخارجية الأمريكية تقول أنه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن تفرض على المشجعين من دول معينة من حاملي تذاكر مباراة كأس العالم أنهم يدفعوا الضمان المالي لدخول الولايات المتحدة الأمريكية. ونذكروا أنه الولايات المتحدة الأمريكية وإدارة ترامب كانت ألزمت زوارها من بعض الدول أنهم يدفعوا ضمان مالي يوصل حتى ال 15,000 دولار للحصول على التأشيرة السياحية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وبرت أنه المبلغ هذايا ضروري لمنع تجاوز مدة الإقامة المسموح بها. وفما حاليا 50 دولة تخضع لشرط الضمان المالي.
1: المعين وشكون المثلث وشكون المستطيل وشكون الدائرة وإحنا وين فيها؟
0: إحنا وين؟ إحنا
2: في المعين.
0: إحنا في المعينين.
1: شو معينين؟
0: معيني.
1: ما إحنا ما ندفعوش ندفعوا.
0: ليه ندفع؟
1: ما علاش دول عملت لنا بعض في
2: الكل. لا حتى إحنا مش نوليو اللي عنده تيكي ما يخلصش.
0: مشكل.
1: شنو بالوجوه؟ إيه
0: مشكل.
1: أحمر إيه.
0: مشكل مشكل.
1: أحمر فسروا لبعضكم أنتم، أنا نتفرج فيكم وما أحمر ده. أسأل
2: أنا لا أنا اللي فهمته هو أنه الدول اللي تخضع للمونتون تاع 15,000 دولار إكسبسيونيل ما اللي ماشيين لكأس العالم ما يخلص
1: مش كل
0: مش كل هي قالت مش حتى في الواحد مش كل محطوطين مش دول كل بعض الدول بعض الدول واللي بما فيهم الحاملين تذاكر نحكيه يعني دوك مش الكل
2: ما نتصورش خاطر معناتها ما شفتش قائمة تاع دول
1: فيه.
2: لا أنا في كل الحالات ضد. علاش؟ على خاطر شنو الفرق بين واحد ماشي لكاس العالم وواحد ماشي سياحة عادية باش هذاك تقول له ما تخلصش والاخر يخلص؟ هذه الاولى
1: متغش
2: متغش
1: يتغش بالقدام
2: مين القرار هذا راه ما خذاوش حب في معناتها الناس اللي ماشيه تتفرج، ولكن اليوم فما معناتها خلينا نقولوا كريز في الولايات المتحدة الأمريكية، والليزوتيل والبروفيسيونيل نتاع السياحة

0: لقاو انه ما فماش الارقام اللي كانوا يستناو فيها وما فماش حجوزات في علاقه بكاس العالم. فما حس نتاع صينيه فهمتوا شنو
1: قلت العالم ما يسمعش بالقدام فهمتوا كيف هتولت ايام مع جزاز اخي حط لك ابلات راح احط له اقوى حاجه خليه
0: هذي عبد العزيز العلوي مش عبد الله
1: مش سينا بارابول طاح معظم
0: ظهر لي عبد العزيز العلوي
1: مش بارابول اعطيني كرونومتر خويا مراد نذكر اياد اللي هي 30 ثانيه فقط التعليق لكل اخبار من بعد نادي ما تقولناش ما نجمتش نعمل انتبه من جراير وهكا
2: هاني نشوف هاني
1: نشوف اخذت الوقت هذا كله ما زدت وقت حتى شيء انا ضد احمر وهي امصت كوب دي موند باش تلعب جماهيريا هي كأس عالم فاشلة تنظيميا وهي الأسوأ على الإطلاق رغم أنه كانت تاريخية بمشاركة 64 منتخب إلا أني أرى أنها الأفشل تنظيميا وجماهيريا باش تكون ما عادش تلعبوا الكوب دي موند في قارة الولايات المتحدة الأمريكية هذيك كلها الزون هذيك ما عادش تلعبوا فيها كوب دي موند خليكم في وسط
0: وتوقع كان تونس تهز كأس العالم تقعد على نفس الموقف
1: أنا باش نقعد أنت معي نفس الموقف تفضل أختي نادي
2: الأخبار الثانية باش نكملوا نحكيوا على الولايات المتحدة الأمريكية باش نحكيوا زادة على قاضي أمريكي اللي كان أوقف مؤقتا العمل بالعقوبات المفروضة على المقرر نتاع الأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. نحكيوا على فرانشيسكا ألبانيزي اللي مؤخرا الإدارة الأمريكية فهمت أنها قامت بانتهاك حقها في حرية التعبير بفرض الإجراءات بعد انتقادها للحرب على غزة. نذكروا أنه في شهر فيفريل 2025 الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان وقع أمر تنفيذي نص على فرض عقوبات على كبار مسؤولي وموظفي المحكمة الجنائية الدولية وكان هذية ردا على إصدار مذكرات التوقيف بحق رئيس الوزراء الاحتلال نتنياهو ووزير الدفاع السابق. وزاد فرضت الولايات المتحدة الأمريكية في شهر جويلية عقوبات على البنازي اللي كانت توثقت الإبادة في قطاع غزة في عدة تقارير وطالبت زادة بملاحقة الجهات والشخصيات اللي ضالعة في الموضوع ذي ووصفت العقوبات اللي استهدفتها إنها جزء من استراتيجية أمريكية أوسع نطاق تهدف إلى إضعاف آلية المساءلة الدولية.
1: جست أنت أخضر أنا أخضر زادة النادي هذا رقم شفته من البارح خاطر رقم واحد يعني تقويم
2: نطقكم
1: والله ممتاز أنا أخذت لكم نمرو شوف النمرو ما تأطلبوا
2: أصبوا تأوف المباشر
1: خاطر
2: الوضع
1: الوضع ما تنجم يهزنا الكارثة رسمي كارثة نطقية ما تنجم
2: تفطلوا باللطفة
1: والله بصراحة وليت خايف نخدم حق واحد ولا قلبه ولا
2: لا العظيم لبس لبس كاو تعب
1: اسمع حقها به
2: أي
1: صحيت
2: أكها
1: تفضل يطلع عطيه صينيته خليه ينطلق
0: بيه بيسور أنا
1: شد الضحكة يا ريد تفضل يطلع
0: أنا أخضر على خاطر أولا البنازي هي من أهم الشخصيات الدولية اللي ظهرت بعد فترة حرب الإبادة على غزة. أولا معناتها المسؤوليات اللي تتحملها داخل الأمم المتحدة ما كانتش عائق ليها باش تعبر على رأيها وإنها تصدح بالحقيقة في علاقة بالجرائم اللي ارتكبها الاحتلال في حق الشعب الفلسطيني. هذا في المقابل دفعت الثمن متاعو عقوبات فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية عليها رغم اللي هي مواطنة أمريكية. إذا يور لفات اللي هي مواطنة أمريكية خلاها تمشي للقضاء الأمريكي والقضاء الأمريكي أنصفها وقال إنه ما عندهاش ما فهمش عليش باش يتم تسليط عقوبات عليها. الشيء اللي ما صارش بالنسبة لقضاة المحكمة الجنائية الدولية اللي ما زالت عندهم عقوبات
2: في الكوجينة على سبيل
1: هو الوحيد اللي عودوا له أربع مرات شوف في خبيها شوف لي باه نظرا لضيق الوقت نكملوا اخبار
2: الخير
1: ها وفيه ثلاثه
2: لا مازال
1: اي تفضل
2: ونظرا لضيق الوقت باش نعمل
1: انت عمر ربي تدير هلا بعضنا كيف ما حاسس باش نموت في اخطاء
2: نظرا لضيق الوقت كيف ما حاجه توجيب تبعتها باه دوك الاخبار الثالث باش نحكيو على سلطات جنوب غرب فرنسا اللي كانت منعت ركاب وطاقم سفينه سياحيه من النزول في بوردو نهار الاربعاء وهذا في اجراء احترازي بعد اشتباه في اصابه العشرات بالتهاب التهاب على مستوى المعدة والأمعاء على متن السفينة هذه.
1: على جاسترو سبق الخير.
2: ها مش نلاوع على معد. دونك والسلطات الصحية في بيان لها قالت إنه ما فما حتى سبب لربط ما يبدو إنه انتشار للمرض هذه على متن السفينة بتفشي فيروس أنتا على السفينة الفاخرة الأخرى اللي كانت أبحرت بين الأرجنتين وجزر الكناري. ولا دونك هذا تفضلوا سبق.
0: أحضر. أنا أخضر لأنه العالم تعلم من دروس الماضي وأصبحت أي حادثة تخلي أنه يكون فما ديزالرت وأنه يكون فما معناتها إشعارات متاع خطر ويتم اتخاذ الإجراءات الضرورية لأنه يكونوا يتحطوا الناس في كارانتين لأنه يتم التثبت هل أنه الأمراض هذه معدية وإلا لا. دونك اليوم واضح أنه تجربة كورونا خلت العالم يكون أكثر يقظة وأكثر حذر في علاقة بتفشي الأمراض المعدية.
1: أنا مع الكارونتين ما تنشكوا فيه حطوه كارونتين جانا شك يد ما حطوه كارونتين ونادية نادية ما
2: شفتو
1: نادية اللي عند قد يكون
0: أنت خايف من العود من العدوى
2: من العودة
1: ها تعديت أنت لولين
2: هاي العودة
1: خايف للعدوى متاع تقويم النطق غير عن نادية بأي أصابت إيه احنا مزلنا ربي قدر كان أصابتني أنا أهل الراحة البرنامج مشاء وقتها سيء ونادية ما تهزت تتحطهم كارانتين انتي في جهة ياكل أفكار جملة ما عادش ياكل كلمات انت ياكل حروف وهو ياكل أفكار
2: ساعات عادة من
1: فكرة الفكرة بلقى الكلمة بالله العظيم مش حل عليها ديكسيونير
0: يصدح
1: يصدح يصدح أصطعنا بالمعلوماتك يصدح شنو يصدح
0: أخي اللي قدام كذا كاش اسمه مصدح
1: ولي كي كي هتكلم
0: ولي يصدح يعبر
1: بيه مالا معاش تصدح تواريض شو أخذوا معنا هنا رجعين شوية
0: لا تصدح
3: القاصد بيتربي يتهنى على أوراقه الباس وزاده زواده واتصالات تونس تهنيه على مكالماته وانترنته وتقدم الحجيجنا أوفر حج العرض اللي تلقاوه كان عند اتصالات تونس بيه تتمتعوا ب5 جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فترة الحج أوفر حج عرض متوفر في ليزيسباس تي تي ب30 دينار كهو
4: ديما نخمم كيفاش نستثمر فلوسي ونكون كابيتال نعمل بمشروع ونخمم على مستقبلي نحلم باش نسافر وندور العالم ونتهنى على روتريتي أسيرونس زيتونة تكافل تقف معاك في كل مرحلة في حياتك avec des solutions sur mesure وبرامج ادخار متنوعة مع لو كونترا ايبارني مثمر والكونترا تكافل مناسب نجم تستثمر فلوسك وانت مرتاح تحقق مربيح وتزيدوا مع الكابيتال اللي عندك وتناقص في الشارج دامبو متاعك الأكثر تفاصيل اطلبونا على 82 10 80 80 ولا زورونا على زيتونتكافل.com مع تأمينات الزيتونة تكافل وقفتنا معاكم صحيحة
5: كل يوم في ام جي عنا أرخص سوم الويكاند هذا بولي روتي ب 13 دينار و 980 في عوض 16 دينار و 500 ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم
6: علاش كل ما نسألك على بون بلون ولا فرييد تقول لي جسيت ماكسيت
7: اي خاطر مع اورانج وماكسيت تلقى لفرييد الكل فرجة موزيكا ماتشويت انترنت وبروموات على الماكلة هذا الكل كي جس ماكسيت ملا جس ماكسيت وقل لي ايش لقيت
6: عندك اورانج
8: كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح انتبه اشغال نادية الفورتي
2: اللي في الامريكيين تخليوا عن الجنسية متاعهم
1: ما عادش تخليوا على الفقرة متاعك ما تخليوا على والله باش تخليوا عليها الفقرة ما عادش وقت ما تحبش ينتبدا العشرة نتاع الليل حل باب حل
2: باب
1: هذا حس الباب تحل
2: افهم روحك
1: هذا سنور دي نجيكو على الفضح اللي عملتوه هاكو تسمع مش وحده ما عادش نطبق من سامي يا سامي ولا معناتها الأعمال اللي عملتوهم الحلقة دي تتطلب منكم معناتها عقاب شديد جدا يبدأ بشطحة تعرف الغناء إيد ولا
0: الغناية نعرفها من الشطحة ما نعرفش نشطح
1: لا لا برسمي الغناية إيه بقى في بالك لليوم ما زلت هي اللي محطمة كل الأرقام القياسية في نومبر دو فون دو ديسك اسم الألبوم دونك يتفرجوا فيلم مايكل جاكسون قوي قوي مراد يعرفوا السينجل هذايا مليح اللي هو ثريلر نرجع بكم لأواخر الثمانينات دجا تعدى في الأخبار لأول مرة ولأول مرة في MTV الأمريكية فنان أسود البشرة يتعدى كان بسبب السينجل هذايا. قلكم بون ويكاد ناديا.
2: بون ويكاد.

0: Publicité. زعما وين نلقى برجر بنين ويملى العين.
1: جسيت ماكسيت. ادخل على الابليكاسيون ماكسيت نتاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل. من الاثنين للخميس عندك 30% رميز على البرجر في باغيت. ميلا جس ماكسيت وكل يشلقي. عندك اورانج.
0: The Comedy Nights revient au Radisson Blu Tunis le 17 mai avec Jal qui fait son retour en Tunisie avec son nouveau spectacle.
2: Imagine si on mettait un Portugais dans une série américaine Hold Up, essayer de comprendre ce qu'il dit. Poum, pam, hey, tout le monde va sous nos têtes. Je vois que le piste l'air. Comment ça peut être camarade? Comment ça peut être camarade là? Moi c'est Mamadou. Écoute-moi, Mimidou. Je suis comme un profiler, profiler.
0: Billetterie et information sur l'application IJA et Tesketi.tl en partenariat avec Yassir, Radisson Blu Tunis et Mosaïk FM.
3: كل يوم في ام جي عنا ارخص سوم الويكاند هيدا بولي روتي ب 13 دينار و 980 في عوض 16 دينار و 500 ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم
0: Kia Tunis Open, du 11 au 16 mai au Tennis Club de Tunis à Alain Savary. Des joueurs nationaux et internationaux. Venez encourager nos joueurs tunisiens. Entrée gratuite, des cadeaux à gagner. Une console de jeu, des tablettes, des smartphones, une montre intelligente et autres à gagner tout au long de la semaine. Kia Tunis Open, du 11 au 16 mai au Tennis Club de Tunis à Alain Savary. Avec la participation de Kia, Lloyd Assurance, UBCI, Hôtel Sheraton et Mosaic FM.
1: ارتاح من الغسرة وستريس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو. ملا فيسا ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في احسن الزوتيل في تونس وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
4: صوتك مميز وحلمك توصل للنجومية. المسابقة الكبرى للغناء في دورتها السادسة تعطيك الفرصة. إذا كان عمرك بين 18 و 25 عام تغني بالعربي ولا بأي لغة، الفرصة قدامك. اربح زوز ملايين و 500 وزيد بورس باش تقرا الموسيقى. ما عليك كان تسجل على www.fairyriad.com وابعث فيديو بصوتك وعيش التجربة للآخر. آخر أجل للتسجيل نهار 17 مايو. ما تخليش الفرصة تفوتك. المسابقة الكبرى للغناء في دورتها السادسة برعاية اتصالات تونس وموزايك فام.
5: سيدتي سادتي، وصلنا إلى الأراضي المقدسة. نتمنى لكم حج مبرور وسعي مشكور.
6: مع أريدو أنترنتك في الحج بأحسن سوم ابتداء من 5 دينارات باش تكونكتي مع عائلتك وأحبابك وتهنيهم عليك كل يوم. ملا أكتيفي روميك باسبور على ماي أريدو وخليك كونكتي.
7: أريدو، طور عالمك.
8: تيهاك زيه وعمل جو.
9: اي قل لي مبروك، ما وزادوني في الشهريه.
8: صح ترى وريني قداش وليت.
9: هاي الابليكاسيون محلوله في تليفوني، شوفي لله وصلي عني بي.
8: تي هاي هي بيدها الشهريه، تي ما تبدل شيء. ما تقوليش ماكش لابس لينيتك نتاع القريب
10: باش ما يفوتك حتى ديتاي، لا من قريب لا من بعيد. عليك باوفر اوبتيلاب كي تشري دي فيغ بروغريسيف اوبتيك. اوبتيلاب تهدي لك بلارات اخرين بروغريسيف اوبتيك ولا سوليغ على كيفك. اوفر فالابل جوسكو 10 جوان. أوبتيلاب دلل عينيك.
11: تدلل
12: باش تحفل السيزون لازم تعمل طلع لجيون. حتى ال 17 ماي جيون يدلك بأحسن التخفيضات من لوازم جديدة ولليزيكيبمون سبورتيف بنواحهم الكل. وبالطبيعة حتى الماتريال دو بريكولاج موجود. اعمل طلع على الكتالوج جديد وزورنا في أقرب إيبر مارشي جيون ليك وتمتع بأقوى التخفيضات.
11: تدلل
13: جيون إيام دللنا.
0: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
14: اهلا بكم الى موجز الاخبار. الشركة الوطنية للنقل بين المدن تنطلق في اعتماد خدمة الدفع الإلكتروني عبر البطاقات البنكية لاقتناء تذاكر السفر، وهذه الخدمة متوفرة حاليا في محطتي باب عليوة وباب سعدون بالعاصمة، إضافة إلى وكالات قفصة وتوزر ونفطة وجرب حمة السوق وجرب ميدون، على أن يتم تعميمها تدريجيا لتشمل كافة نقاط بيع التذاكر التابعة للشركة الوطنية للنقل بين المدن في مختلف أنحاء البلاد. تونس تشهد إطلاق مشروع ممول من إيطاليا يهدف إلى دعم الاقتصاد الأزرق وتعزيز التنمية المستدامة بالمناطق الساحلية من خلال تطوير موانئ الصيد البحري وتثمين التراث البحري ودعم سلاسل القيمة في القطاع. في هذا السياق، المهندس العام بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري نوفل بن رمضان يقول إن المشروع يستهدف ولايات نابل وصفاقس ومدنين من خلال تدخلات ميدانية ومؤسساتية لفائدة البحارة والمهنيين، تشمل تطوير الخدمات داخل موانئ الصيد البحري ودعم الهياكل المهنية وتكوين الشباب ومرافقة المشاريع الصغرى والمؤسسات الناشئة. يشار إلى أن الاقتصاد الأزرق هو الإدارة المستدامة والاستخدام الرشيد لموارد المحيطات والبحار والسواحل بهدف تحقيق النمو الاقتصادي وتحسين سبل العيش والوظائف مع الحفاظ على سلامة النظم البيئية البحرية وتنوعها البيولوجي. لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بمجلس نواب الشعب ناقشت مقترح القانون الأساسي المتعلق بالهياكل الرياضية من خلال الاستماع إلى عدد من الخبراء المختصين في القانون الرياضي والنزاعات الرياضية في إطار مواصلة النظر في المشروع القانون. ينتظر أن يحمل إصلاحات جوهرية على مستوى تنظيم وتسيير القطاع الرياضي في تونس. ويتضمن المشروع عددا من الإجراءات الجديدة، من بينها تحديد المدة النيابية لرؤساء وأعضاء المكاتب التنفيذية بأربع سنوات مع حصر عدد النيابات في 3 فقط بالنسبة للجامعات والهياكل الرياضية، إلى جانب منع الجمع بين المسؤوليات داخل أكثر من هيكل رياضي أو بين المسؤوليات الرياضية والوظائف المرتبطة بالرقابة أو فضي النزاعات. عالميا، استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف وإطلاق نار نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة. وتتواصل الخروقات الإسرائيلية رغم اتفاق وقف إطلاق النار من خلال القصف الجوي والمدفعي وإطلاق نار من الآليات العسكرية وعمليات نسف لمنازل ومنشآت مدنية، إضافة إلى استهداف مناطق سكنية وخيام النازحين ومراكز الإيواء. الصين تدعو إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط وإرساء وقف إطلاق نار شامل مع إعادة فتح مضيق هرمز في أسرع وقت ممكن، وذلك إثر القمة التي جمعت الرئيس الصيني بنظيره الأمريكي في العاصمة بكين. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، ولا موعد الآن مع جيهن في سبح الناس. إلى اللقاء ودمتم بخير.
0: الأولى في تونس. تصبح الناس.

0: توجيه الميلاد.
1: ليه اليوم جمعة، دونك اليوم من 9 حتى ل 11 على مزيكا فام. صباح الخيرات، صباح النور، وصباح الفل على يسمعونا اللي يحبونا واللي تبعونا الكل. 9 ودرج بالضبط بالضبط من تو حتى ل 11 على امتداد ساعتين، الاخبار لاكتواليتي اللي صاير في البلاد، كل حاجة بتسمعوها من عنا وتلقاها كان الصحيح في الصحيح. الموسيقى منوعة، ونهار جمعة اخترنا نبداو بجو الزيارة.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك FM 71 113 013.
1: هذا هو نمبر ريبوندور متاعنا اللي من خلاله تواصلوا صوتكم. وزادة كيف كيف كان عندكم أي أنيفرسير كما سمعتوا، عيد ميلادك، عيد ميلاد حد عزيز عليك، كالعادة دي مع ريبوندورنا تتمناوا للأحباب والأصحاب طول العمر إن شاء الله يا ربي. الطقس مسحب اليوم، متوقع زادة تصب شوية أمطار في بعض الولايات من هوني للعشية، ممكن زادة في الليل. تو ناخذوا التفاصيل، الطقس هكا باش يقعد باش يمشي ويرجع يسخن. نقول أنا في الويكاند هاتوا ناخذوا تفاصيل بعد شوية من المعهد الوطني للرصد الجوي. تحية اللي يسمعوا فينا الكل في جربة، بارامون فما مشكلة الماء، ماء مقصوص لنهار الاثنين 3 و4 قالوا لي، هاتوا نثبتوا من هالحكاية. صوتكم يوصل تتصويت، هذا أول صندوق عجب.
2: صندوق عجب.
3: صباح النور يا جيهان، نهارك زين برب يا جيهان. شوفنا حل، احنا رانا في جزيرة جربة، راه الماء قصين وعلينا طوى 3 أيام وقريب الرابع، يعني راي ربي الناس تعلم بها، ربي ناس عندها صغار، ناس ما دوشتش، ناس هكا علاش معناتها طوى في جزيرة زعمة وكل شيء واحد ما مقصوص. رجعونا الماء بربي يا جيهان، راه تصدقني راه طوى عنده قرابة 4 أيام، لا في الليل لا في الصباح، معناتها فما عباد ما عندهاش لا تزقية باش يغسلوا بها ولا عندهم حتى شيء، ولا موتور ولا حتى شيء، حاجة أوتوماتيك.
4: صندوق عجب موزيك اف ام في الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية. الشيمينوة ما أدركها من الشيمينوة، المحطات الكلها مصددة مكلها الزيدة، القناطر اللي عاملين اللي تعدى من المحطة القناطر الحديد الكلها مكلها الزيد الزيد الزيد الزيد مش نورمال. فايونس اللي تمشي عليه الدروج هذاك الكل مقلع الدروج الكلها مقلعة. هل يعقل أن المواطن يبدأ واقف يسنى في الترينو على ما يعملوش عتبات كيف كما نقولوا عتبات سيمان باش المواطن يبقى باش يرتاح وباش يقعد؟ يا رسول الله الا قال كل شيء بلوم تقاس وين تقعد باش تسنى الترينو.
5: انا نموت على بلادي، مريت عليها، نموت على بلادي ونغير عليها وما نحبش فيها، والطوة معناتها في العمر الذي كي نسمع النشيد الوطني لحمي قشعر ما نحبش فيها الحقيقه، ما نحبش. فما دي سوليوشن، ما فما حتى مشكل، ما فيش حل، فما برشا دي سوليوشن، برشا لازم كل واحد يحترم الخدمه نتاعو، اللي يلبس زي كوسوسوا زي طبيب كوسوسوا زي بوليس كوسوسوا اي زي لازم يحترمه، يعطيه كارو، اللي يلبس زي نتاع شوفور نتاع كار لازم يعطيه كارو. شنو شوفور نتاع كار يسوق شباك محلول وهو يتكلم في التليفون وسيجارو في يده؟ في بلدان الخليج ولا في بلدان الاوروبيه تلقى هكا، تلقى لابس كسوه وكرافات ولبس بالكدا، ما نشوف هذا شي فول الكار، ما نحكيش على شي فول التاكسيات. انت من ثم حتى حد ما عادش يعطي قدر لخدمته، معناتها هذه مونتاليتي كبيره ياسر لازمنا نخدموا عليها سنوات، والا نبداو نعملوا طاف نعاقبوا. تصيف يلبسوا شورت وشلاكا يمشيوا بهم للبنك، علاش الديغراداسيون هذي؟ علاش بينا؟ شنو نقصنا عليهم ولا شنو اللي زايدين هم علينا؟
2: صندوق عجب. صباح الناس.
6: ارتاح من الغسرة والستريس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو. ملا في ساعة ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في أحسن الزوتيل في تونس، وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من تاو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
7: عيد العلوس انا نحبه برشا، تعرفوش علاش؟ على خاطر نعمل فيه برشا جو، انا وماما واخواتي ربي يفضلهم لي.
8: لمة العيد الكبير وفرحة الصغار تبدأ من عندك، تبرع بالبطاقة البنكية على www.sosvu.tn او ابعث SMS على 85 510، ولا كلمنا على 58 371 0002. في العيد الكبير فرحة الصغير أجرها كبير.
7: عيدكم مبروك.
9: في ام جي جمع سبت حد سومنا مع عند حد، جيل دوش لوكس 250 ملليلتر ب 3590 بعوض 5990، وصحن باللار 23 سنتيمتر دينار و 990 بعوض 3990. ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
2: علاش كل ما نسألك على لي بون بلون ولا فريات تقول لي جاسيت ماكسيت؟
10: اي خاطر مع اورانج وماكسيت تلقى لفريات الكل، فرجة، موسيقى، ماتشويت، انترنت وبروموات على الماكلة، هذا الكل كي جس ماكسيت. ملا جس ماكسيت وقل لي ايش لقيت
2: عندك اورانج.

0: أديل على موزيكا فام 9:25 دقيقة.
1: صباح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9:30 نهار.
0: مسحبة الدنيا، نعم اليوم مسحبة ومتوقع حتى تصب شوية أمطار في بعض الولايات. خلينا ناخذ التفاصيل أكثر ونسمع بيها هكا مستحبة نسمع ترد الروح. نقول هنا من المعهد الوطني للرصد الجوي معنا سليم بن ميلاد. سليم صباح الخيرات.
2: صباح الخير جيهان وصباح الخير كيف مسمعين ذات مزيك
0: معايا ولا ليه في نسمة ترد الروح
2: صحيح صحيح.
0: أيوة والطقس كيفاش
2: اليوم؟ نحن تحت تأثير منخفض الضغط الجوي متمركز على خليج جنوة بشيش من مناطق الشمال والوسط ومحلين الجنوب، ويكون مصحوب أمطار متفرقة ورياح قوية نسبيا. الأمطار بشيش من مناطق الوسط ومحلين الجنوب تكون متفرقة ومؤقتا عادية وتشمل آخر النهار مناطق الشمال. الحقيقة الكمية ماشي بتكون كبيرة بتكون ضعيفة في متوسطة. إن شاء الله تكون أمطار الخير على بلادنا. بالنسبة للريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الغربي بالوسط والجنوب تكون قوية نسبيا قرب السواحل والمرتفعات وضعيفة في معتدلة بقية الجهات. وقد أصدرنا نشرة بحرية خاصة بإعلان برياح قوية بمناطق خليج قابس ومحليا شرق تونس، ورجاء من أخو البحارة أخذ الاحتياطات اللازمة بما أنه البحر بش يكون مضطرب فشديد الاضطراب بالسواحل الشرقية ومضطرب بالشمال. بالنسبة للحرارة في استقرار نسبي وتتراوح القصوى بين 24-29 درجة بالشمال والوسط وفي حدود 20 درجة بمرتفعات غربية وبين 30-35 درجة بقية الجهات وتصل إلى 40 درجة بأقصى الجنوب.
0: توصل 40 اليوم في أقصى الجنوب.
2: اليوم في تونس العاصمة سجلوا 28 درجة كحرارة قصوى وهي في حدود معدات العادية الشرمية. بالنسبة للغدوة تقعد بعض الأمطار متفرقة في الصباح بالمناطق الساحلية الشمالية
0: وتقعد هكا مسحبة غدوة زادة كيف ولا بشتظهر أكثر الشميسة؟
2: في الصباح تقعد بعض الأمطار متفرقة في الصباح بالمناطق الساحلية الشمالية قيت المناطق فيها سحب عابرة، بينما السحب هذه تكيت في آخر النهار بالمرتفعات الغربية تكون مع أمطار وقت عادية تشمل أثناء الليل بعض المناطق الشرقية للشمال الوسط. بالنسبة للريح غدوة تتقوى وتكون قوية نسبيا إلى محلين قوية.
0: معناها خريف غدوة كما اليوم هكا يعطي عطينا على الخريف تحسه
2: صحيح نفس الحالة. بينما الريح كما قلنا الريح مش تقوى تكون إلى محلين قوية خاصة قرب السواحل وفي الجنوب تولي تثير محلين الرمال والأتربة وضعيفة معتدلة بقية المناطق والبحر يتواصل المضطرب فشديد الاضطراب، بينما الحرارة غدوة في انخفاض وتتراوح بين 18-24 درجة بالشمال الوسط بين 25-30 درجة بقية الجهات وتصل ل 36 درجة بأقصى الجنوب. بالنسبة لنهار الأحد تقعد بعض الأمطار متفرقة في الصباح تتقلص تدريجيا آخر النهار وتقعد سحب عابرة آخر النهار نهار الأحد ونهار الاثنين.
0: واضح معناها طقس هكا باش يتواصل حتى لنهار الاثنين إن شاء الله، وبداية من بعد الله أعلم نرجع زعما للسخانة حسب التوقعات هكا.
2: ديما نحن في مصافحات أخرى ندوكم تحديدات صغيرة جديدة وإن شاء الله كل حاجة نعطيها في وقتها.
0: أي به إن شاء الله. يعطيك صحة سليم بن ميلاد، شكرا ليك. دونك هالنهارين هذوما كما قال تحية ليكم خلالك زادة كيف العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي. خريف معناها تحسنا نعيشوا في أجواء الخريف بين البارح واليوم متواصل حتى هكا طقس لنهار الاثنين مغيبة فما نسمة في الجنوب سبحان الله تكون 40 درجة توصل شباب بيعطينا على قد طاقتنا. كانوا بعضنا على موزيكا فام صباح الناس كما كنا نهار جمعة تلقاونا كل نهار جمعة من 9 معكم حتى ال 11.
1: صباح الناس
3: تنظم القاعدة إيفانتس سهرة استثنائية يحييها ولأول مرة في تونس الفنان اللبناني محمد فضل شاكر نهار السبت 16 ماي بنزل جولدن كارتاج تونس بمشاركة زهر لايف باند رانا زاروق دي جي مارو وأنس غيزة، ونهار لحد 17 ماي بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة

0: تذاكر سهرة نزل جولدن كارتاج تونس على موقع إيجا، وسهرة مسرح الأوبرا مدينة الثقافة تونس على موقع تذكرتي بوانتين. أنفو لاين 21 821 ألف. سهرات محمد فضل شاكر بمساهمة لوندور، لا غازيل، غونو، هاي ليفل ستارز، سيم موتورز، نيسان وموزايك اف ام.
1: قولي ما نلقاش برومو على ريستو
2: جسيت ماكسيت. ادخل على الابليكاسيون ماكسيت متاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للجمعة مع اوبو منو كريسبي شاباتا يولي ب 10900 في عوض 16200. مين جس ماكسيت وقولي شلقيت عندك اورانج.

0: مولاندور يودك باش نوازلو لي على كريم كيك بنين ويجيب بين وقتين.
1: مولاندور ود روحك وزيد.
2: كي الرجال قاهر الكفار اللي يقضي على كشمار الدار، السيد يرتع فيها وحده ليل ونهار. وتوا مع كل رجال لقينا الحل الفعال، كلام كل رجال ورجع للغار اللي بقطرة منه في أقل من نهار أنفكتهم كبار وصغار، ولهنا وفيه الكشمار. كل رجال الحل اللي يقطع الكفار. برودوي التهاش.

0: هو يضحك معنا يقول لك الحب جاني وبعد خذيني ورميني. افهم انت ترى حلل وناقش.
1: اسمع اخبار البلاد مع جهان ميلاد.
0: اخبار الخير ان شاء الله نسمعوها. تحيه لكل مستمعينا. بدينا عاده نسمعوا عنا مديده, بدينا نسمعوا على الاسوام الغاليه. هذا مش احنا قلناه, هذا المواطن التونسي اللي يدور واللي يسال قداش سوم العلوش. اسوام غاليه برشا برشا برشا, اللي خلى التونسي من مديده ملي الحم سومه طلع حتى عند الجزار بصفه كبيره وخياليه, خلاه يتوجه للدجاج. ويقولوا لي اليوم انه حتى الذروه متاع استهلاكنا للدجاج تبدل مع الارتفاع متاع سعر الحم, وخاصه مع العيد الكبير. هو عنده الارقام الكل وكل المعطيات. ذي في رئيس غرفه قطاع الدواجن سي ابراهيم النفزاوي. صباح الخير سي ابراهيم.
2: ما الخير, ما نعبر بيكم أستاذ مرحبين بالمستمعين المزيكا فان.
0: ربي خليك سي إبراهيم. معناها توا قديش نسبة الاستهلاك متاعنا في الدجاج اليوم؟ نعرف أنه تونسي كها وغلاء عليه الحم مشي للدجاج.
2: بالنسبة للنسبة هي نسبة وصلنا حتى 90% راهو تو ديجا
0: بالنسبة لهم. الاستهلاك زاد بنسبة 90% توجه تونسي للدجاج.
2: هي على خاطر تو هو الاستهلاك شكمة المواطن التونسي يلتجي إلى اللحوم البيضاء, خاطر فيها فيها فيها هون وفيها كل شيء. وخاصة النهار انهارت هضومة حتى الأسوام طاحت ماهيش كيما قبل. الأسوام كانت مسعرة ب 8500 حتى توصلت حتى 8200 للتمشي المستهلك. وبالنسبة اللي انت لخطر شهر ماي هذايا كنا خايفين منه, راه شهر ماي هذايا خايفين منه, خايفين خطر انتاج شوية الانتاج شوية, لكن ما توا تم شوية ركود. كما انت نعرف ورقة العام باش نحضر ورقة العام يلزمنا 3-4 ايام كاتب الشتمة يقبل رأس العام تكتر
0: الإقبال
2: على الجيش. توا راكده شوية ما تمش خدمة ما تمش كذا, يحضر في الواحد مرقة العيد الكبير خطر عيد كبير توا ولا استهلك كل حولهم البيضاء أكثر.
0: سنة معناها سنة اتقلبت معناها توا ما عادش التحذيرات للرأس العام الجيجة وليت تحذيرات للعيد الكبير الجيج.
2: يعطيك الصحة كفهمتني.
0: هكا تحسوها انتوما معناها اليوم
2: شيء طبيعي بالنسبة لنا احنا. اذا كنت تتقارن انت لو كنا في الشهر اللي فات 15,000 طن, لو الشهر ضايع عنا 13,445 طن بالنسبة للدجاج. 13,445 طن بالنسبة للدجاج. وعنا ديك الرومي 6,500 طن. وعنا البيض 163 مليون بالضبط. وهذايا الشهر هذايا اللي كنا قلت لك خايفين منه عملنا منه حتى مخزون, يعني مخزونات بالنسبة للدجاج عملنا مخزون 1700 أو 1077.2 هذا الدجاج.

0: وخدمنا كأرقام خدمنا عليهم ومع الإدارة العامة المنافسة والأبحاث الاقتصادية، وعملنا هو مش حتى كتلع شوية المقصور سوق الوحدة، عملنا دخلنا ودخلت الوزارة ودخل السيد الوزير وعملنا مقرر لهوامش الربح حتى تكون 15% بالنسبة للمقصوص هذا الدجاج المقصوص، وبالنسبة للسكالوب 20%، وبالنسبة للدجاج 15%. هذا ما خدمنا عليهم خدمة كبيرة برشا، وقاعدة تأكل فيها تجيب في نتائج.
1: أعطيني هنا المستهلك، الوكيل اللي قلت لي أنت الذروة بتاع استهلاكنا للدجاج كانت في رأس العام،
0: كانت في رأس العام شيء طبيعي معروف رأس العام تمشي شكون ما يخدمش الدجاج.
1: من وقتاش تبدلت العادات هذية وليت الذروة وقتاش؟
0: عندها توا 3 سنين 4 سنين قبل تبدلت المعطيات هذية، من اللي بدا العلوش يغلى ومن اللي بدا اللحوم الحمراء تغلى المعطيات كلها تبدلت والأرقام كلها تبدلت. وثم عندنا أرقام جديدة توا إن شاء الله بحول الله تمي علينا من آخر ماي حتى ديسمبر باش يولي عندنا من 15,000 حتى 16,000 طن اللي بعمرنا ما عملناها في الدجاج. 16,000 راي 16,000 طن بعمرنا ما عملناها في تاريخ تونس، باش يولي عندنا موجودة هذه 16,000 وربي يبقى علينا السترة خاطر ما تعرف ما يغيرنا إلا كده كان تم أمراض وتم كذا.
1: لا لطف علينا أرجع لي على رأس العام. دوك رأس العام ما عادش الذروة وقتاش ولا الذروة تستهلك الدجاج للتونسي؟
0: قلت في قلتك في عيد كبير تو في عيد كبير نهار كضمة 3 أيام 4 أيام تاع عيد كبير هذيك
1: تولي معناها 3 أيام قبل 4 أيام عيد الكبير الاستهلاك يكثر ولات الذروة نتاع البيعان نتاع الدجاج.
0: يعطيك الصحة
1: أكثر. فهمتك هكاهو. سي إبراهيم نفزاوي يعطيك ألف صحة، شكرا ليك ضيفي رئيس غرفة قطاع الدواجن. رأيكم أكيد بيسير يهمنا، التونسي هرب وسعر الحم توجه للدجاج، يقول لك استهلاك التونسي للدجاج زاد بنسبة 90%. فمشكون ينجم يقول لك ليه معناها وكأنه تضخيم للنسبة، هذم أهل القطاع يقولوا راه ويقول لك انه ذروه حتى استهلاك الدجاج اللي عاده بنعرفوها في العائله التونسيه مهما يحضروا ويصنفوا يقول لك لازم هكاك عادتنا نحبوا الدجاج روتي ونحب نشي الدجاج. فتو يقول لك تبدل وليت الذروه نتاع استهلاك الدجاج وليت في 3 أيام و4 أيام قبل العيد الكبير. رايكم يهمنا بيان سور على ريبوندونا على 71 113 013. احنا زاد باش نعملوا طله ونسالوا على اسباب الدجاج الخضره الغله اللحم وغيره كالعاده ساعتنا الثانيه في بوان مارشي.
2: صباح الناس القاصد بيتربي يتهنى على اوراقه الباس وزاد وزواده، واتصالات تونس تهنيه على مكالماته وانترنته، وتقدم الحجيجنا اوفر حج العرض اللي تلقاوه كان عند اتصالات تونس بيه تتمتعوا ب 5 جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش، وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فتره الحج. اوفر حج عرض متوفر في ليزيسباس تي تي ب 30 دينار كهو.

0: يبدأ نهارك.
1: موعدنا الأسبوعي مع لبون بلون مع ترافل تودو. ترافل تودو اللي تهنيك وتمنك على البروغرامات على الجو على خطر ما فما كل البروموات وأحسن الأفاريات. البون نوفيل نقولكم إنه الأرلي بوكينج مازال متواصل حتى الآخر شهر مي. دو كنت تحب تخلط على فاريات وعلى أرخص الأسواق تريزيرفي سيفك على بكري تفرح العائلة والصغار بسيجور هبال في الحمامات في سوسة مستير جربة وغيرهم. ريزيرفي من توا قبل 31 ماي وتمتع بتخفيضات مثلا في أوتيل أخشيبيل مستير 3 اتوال ابتداء من 99 دينار أكهو للشخص الواحد بعد ما كان 117 دينار أون لوجمون سامحوني بتي ديجني. البروموات هذو ما زاد تلقاهم في الحمامات في أوتيل عنبر الفل أون إكسكلوزيفيتي على ترافل تودو ابتداء من 154 دينار للشخص الواحد فعوض 182 دينار اون لوجمون زاد بيتي ديج. وفما نوزل اوسيانا اوتيل اند سبا 5 اتوال دونك ابتداء من 220 دينار للشخص الواحد فعوض 294 دينار اون لوجمون بيتي ديجني. وفما زاد نوزل جولدن توليب بريزيدون حمامات 4 اتوال التخفيض ابتداء من 127 دينار للشخص الواحد في عوض 176 دينار اون لوجمون بيتي ديجني. دونك تستغل الفرصة تريزيرفي قبل 31 ماي. الإقامة باش تكون حتى 31 أكتوبر بأسواق مستحيل راهو تنجم تلقاها في جويلية وأوت وأكيد الديسبونيبيتي مضمونة وأحسن الغرف مازالت موجودة. دونك عملوا طلع على موقع traveltodo.com ومش هذا أكاهو فما زاد للناس المغرومة بالفواياجات وبمناسبة عطلة العيد الكبير ترافل تودو خمت فيكم وتحط على ذمتكم ديبار أون جروب لإسطنبول التاريخ من 27 ماي ل 31 ماي بقداش ابتداء من 1,695 أكاهو. رحلة شلون تشمل؟ تشمل تذكرة طائرة بيان سور ذهاب وإياب مع شركة الطيران تركيش إيرلاينز فيها التوصيل فيها النزل 4 إتوال الجونين تقسيم وجينوفا أوتيل لليلي 3 إتوال. دونك في عطلة عيد العيد الكبير أو كاستنبول تناديك تعمل تحويسة في شوارع تقسيم تزوروا الجامع الأزرق تعملوا دوما دورة وشوبينج وتجربة استثنائية سنة فيكم لمدة 5 أيام و 4 اللي يستنى يسمع فيا يقول لي كيفاش الريزيرفي. دوك نقول لك امشي ريزيرفي بلاصتك من توا زور اقرب اجنس ليك لترافل تو تو ولا تنجموا تكلموهم على 70 103 103.
0: تصبح الناس كل يوم الاثنين الجمعه من 9 لنص النهار على موزاييك اف ام.

0: الأخبار نهزوكم ونعملوا طلع على أسوام المرشي كل يوم على موزايك اف ام. للمرة السابعة على التوالي اتصالات تونس تتحصل على لقب أفضل شبكة انترنت موبيل في تونس. تتويج وراها سنين خدمة، استثمار متواصل من أقصى الشمال لأقصى الجنوب. ريسو تي تي يكبر يقوى ويتطور باش يقرب لكم الكل وين ما كنتوا. اتصالات تونس مش عام ومش اثنين، 7 سنين وكالعادة أحسن غيزو موبيل في تونس.
1: ارتاح من الغسرة والستريس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو. ملافيسا ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في أحسن ليزوتيل في تونس وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري
2: Agile Energy توفر لك في الجامة متاعها NEI Synth 0W20 pour moteur thermique et hybride. La gamme NEI Synth زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر وتزيد في عمر الموتور. NEI Synth, la performance italienne. Disponible chez Agile Energy.
3: سيداتي سادتي وصلنا إلى الأراضي المقدسة، نتمنى لكم حج مبرور وسعي مشكور.
4: مع أريدو انترنتك في الحج بأحسن سوم ابتداء من 5 دينارات باش تكونكتي مع عائلتك وأحبابك وتهنيهم عليك كل يوم. ملا اكتيفي روميك باسبور على ماي أريدو وخليك كونكتي.
5: أريدو، طور عالمك.
6: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
7: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. المنصة البحرية الجانحة بسواحل بنزرت تغادر فجر اليوم الجمعة موقع جنوحها بمنطقة الحويشات بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية والإدارية مع مختلف السلطة المتدخلة وفق ما أعلنته وزارة النقل. وكانت المنصة قد جنحت منذ 12 جانفي 2025، فيما أسهم ديوان البحرية التجارية والموانئ في عملية تعويمها وإبعادها عن السواحل الشمالية لولاية بنزرت باستعمال معداته الجديدة، منها الجرار البحري ماكتاريس الذي دخل حديثا حيز الاستغلال بميناء بنزرت منزل بورقيبة. الإعلان عن نتائج المرافقة التقنية التي استفادت منها 5 هياكل تونسية تحت إشراف وزارة الصناعة والمناجم والطاقة في إطار مشروع تعاون الدولي قوافل بهدف دعم المؤسسات التونسية ومرافقتها في مسار التصدير نحو 4 أسواق إفريقية مستهدفة ضمن هذا البرنامج، وهي السنغال وموريتانيا والكونغو الديمقراطية وكينيا. في هذا السياق مدير برنامج قوافل مازن القاسم يوضح في تصريح لزميلتنا هناء السلطاني أن هذه المرافقة التقنية تندرج ضمن برنامج دعم شامل مولته الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة إجمالية تقدر ب 3.8 ملايين يورو ويمتد على 3 سنوات بهدف تعزيز الشراكة التونسية الفرنسية ودعم تنافسية المؤسسات التونسية في التصدير.
8: ندعم الستركتور أو المؤسسات العمومية بدعم تقني لحتى يقدروا يقدموا خدمة تداول شركات ولا شركاتهم طريق على الأسواق الأفريقية مع السنغال، موريتانيا، كونغو الديمقراطية وكينيا، ما بين قوافل وخمس مؤسسات حكومية اللي هن CTC، باكتك، لافي، لابي ولوجيكا. دربنا 10 إطارات بباكتك مع CTC، خدمنا مع الإطارات لتدريبهم على كيف يعملوا الأوديت للشركات اللي مختصة أكثر شيء بالمجال الصحة والفارماسيتيك. سورتو لابي سهلنا اتفاقية ما بين الابي ولنابي اللي هي مؤسسة زميلة بكونغو عشان يكون في استراتيجية تعاون المدى البعيد بين المؤسستين تيدعموا كمان الشركات التونسية والكونغولية لحتى يقدروا يوصلوا لأسواق البلدين. بلجيكا خدمنا معهم على كيف يدرسوا ويفهموا أكثر البزوان تبع الأسواق الأفريقية بالنسبة للكونسيرف اليمنتير التونسي. خدمة اللي خدمناها مع لافي على دراسة استراتيجية pour la mise en place de la fille internationale حتى تقدر كمان de promouvoir le savoir-faire tunisien بمجال la gestion des zones industrielles. كيف يقدروا يأسسوا مؤسسات بالخبرة التونسية.
7: عالميا، وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يقول إنه يجب وقف الحرب في إيران فورا مع ضرورة التوصل إلى هدنة، مضيفا أن التدخل الغربي سواء العسكري أو عبر تغيير الأنظمة يزيد من تعقيد الأوضاع بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا. في الأثناء، المتحدث باسم الخارجية الصينية يشير خلال مؤتمر صحفي لأن الحرب في إيران تسببت في كوارث بالمنطقة ولها تداعيات خطيرة، مبينا أن التفاوض هو الطريق المناسب لإنهاء حرب إيران. وزراء مجموعة بريكس يدعون إلى تفعيل وقف إطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق إلى غزة. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك. إلى اللقاء ودمتم بخير.
6: الأولى في تونس. أصبح.

0: بوان مارشي.
1: لو بوان مارشي على موزايك فام. اليوم مش نهزوكم لسوق بن قردين مع زميلنا ومراسلنا نبيل حديد. صباح الخيرات نبيل.
2: صباح النور جيان، تحية ليك، تحية لكل اللي يسمع فينا في موزاي وكيشاهد فينا. نحيوكم اليوم من السوق البلدي ببن قردين. طقس بصراحة اليوم طقس شتوي بامتياز، امطر الصباح البارح امطر، اليوم ما زالت مغيمة شوية، تقول كما امطر ان شاء الله
1: ان شاء الله
2: حمدي. ما فماش سخانة، طقس معتدل لكن امطر موجودة والحمد لله. ان شاء الله ربي يزيدنا يطمعنا المطرة باهية اليوم. هذه اليوم تخلينا ندخل لسوق بن قردين
1: متفرجين
2: منعوشين. هو باعتبار اليوم تعرف جهان قلنا بن قردين فيها جمعة وسبت السوق البلدي، هذاك علاش اليوم تقريبا الأسواق لقيناها متقاربة ما بين السوق الموجود في وسط البلاد والسوق البلدي والسوق المنتصب في المعنى المراقبة الاقتصادية، وين لقينا البطاطا تقريبا من 1500 حتى 2000، الرزويدة الطماطم 2500 حتى 3500، الفلفل الحار 4000، الفلفل الحلو 4200، القراع الأحمر من 1800 حتى 2200، السنارية الربطة بال 2000 حتى 2500، الخص 2500 الكيلو، الفقوس الخيار ب 2500. هذه تقريبا الخضرة عملنا تنجزها بجنب، لقينا الغلة الفراز من 4000 حتى 4500 و 5000 موجود، الفراز الكبير الخشين، البرتقال 3500، الدلاع مرحبا بيه الدلاع ب 4500 كيلو.
1: ايه
2: هذه والله فكره طيبه، هي القهه تو جهان هي دلاع كبير، يقسموها في زوز، يقسموا زوز من الناس بجنب بعضهم، يقسموا دلاع على زوز ياخذوها، ولا تاتوا لي كبيره برشي يقسموها على اربعه. فهمت؟ هذه تو المعمول بدا ووصلت معناها لهنا في الجنوب، خاصه كانت قبل مش موجوده برشا باعتبار الدلاع كان رخيص وكان يعني متوفر، لكن تو دلاعه كبيره ب 4500 كيلو، معناها باش تكلف على الاقل اكثر من تصور انت 10 كيلو تبدا فيها الدلاعه، يقسموها على زوز من الناس ياخذوها
1: دلاعه
2: كامله. هذه البطيخ 4500 حتى 7000، هذه بالنسبه للغله. ولقينا ود البحر اليوم البوري ب 25، الشوباي من 18 حتى 23، التريليا من 18 ل 24، القرنيط 35 حتى 40 دينار، الشلبة من 15 حتى 23 دينار، لوراطة المربية ب 25 دينار، وراطة البحيرة اللي هي ناقصة برشا ب 33 دينار، الجدي ب 49 دينار حتى 50 دينار موجود البرة، القعود من 28 حتى 30 دينار و 35 دينار الخبرة، العنز من 28 حتى 30 دينار، والضان اللي هي تقريبا عنز كبير شوي، الضان من 17 حتى 25 دينار تقريبا. كما قلت لك جهان، هذه الأسوام اللي موجودة في السوق البلدي اللي هي يعني مسعرة وموجودة عن طريق الرقابة الاقتصادية، وبطبيعة باش تلقى البرة أكثر شوي أقل شوي. هذه السوق الموجودة في بن قردين اليوم كما قلت لك في وسط طقس شتوي بامتياز اليوم، والمواطن نجم يعمل دوره في السوق البلدي كما قلنا اليوم جمعه وصيبه في بن قردين، السوق البلدي منتصب اليوم جهه.
1: نبيل باش نسالك، في بن قردين شحوي العلوش الحي نقول لنا قداش كان سومت هكا من الى تقريبا؟
2: العلوش العلوش والله جيم تعرف في اخر ما تمت المراقبه نتاعها بصراحه اسوام السناء نار يا حبيبي، كما قلنا عملوا نفس الغنيه عملناها نار يا حبيبي، الاسوام كيما تقريبا اغلب الاسوام في الجمهوريه يكونوا غاليين. حكينا مع الفلاح علاش وصلت هيك، يقول لك ما بين العلسه ناقصه، ويقول لك ما بين الطلب كبير، وهذه
1: الكميه العلسه ناقصه. لا عاد ربي عطاه خير والحشيش برشا،
2: هذا احنا ما ضابينها.
1: قضيه تقريب قضيه تقريب
2: من 1500 حتى 2000، 2200، 2300 اكثر حاجه لقيناها 2300 في سوق بن قردين، لكن اقل حاجه حتى الظريفه خلاص 1500 موجود، 1500 حتى 2000، 2300 اكثر حاجه لقيناها، اللي بصراحه عيد لكن 2500 و2300 يجي هان برشا برشا
1: برشا برشا برشا برشا برشا بالحق كما قلت يا نبيل، يعطيك الف صحه.
2: مبروك ومسبق وان شاء الله عيد الجمعين ان شاء الله.
1: شكرا لك نبيل حديد، تحيه لكل مستمعينا. اليوم دورتنا كانت في السوق البلدي كما سمعتوا بن قردين.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013. تنظم وزارة الشؤون الثقافية عرض الفنان التونسي نور شيبة في تاريخ اختتام الدورة 35 لشهر التراث.
1: يا طير حمامان حمامان،
0: وذلك يوم الاثنين 18 مايو 2026 بالموقع الأثري شمتو بولاية جندوبة ابتداء من 8 مساء.
1: يا حب اشبيك وصيتك ما سمعت كلامي.
0: عرض الفنان نور شيبة جولة في الموروث الموسيقي التونسي بمساهمة موزايك فام.

0: إلا نهار الجمعة كنا معكم حتى الأحداش. بعد شوية باش ناخذكم في دورة. نعرف الجمعة جاي باش تكون لسومين بلوكي، دونك برشا عائلات بدأ عندهم ستريس من الجمعة هذي متاع التحضيرات وليزيكزامام الجمعة جاية، بعد عدد دي التنفيذة وبعد ندخلوا عاد في الامتحانات الوطنية، سيديام على نوفيام على بكالوريا، إن شاء الله بنجاح للصغيرات الكل. في هذا الكل التنفيذة وين باش ننزلوا لكم في إيفازيون، دونك اقترح علينا بعد شوية رمزي العربي في إيفازيون. نتلقاوها كما كنا نهار الجمعة، اون ديستيناسيون جديدة، ساعة تلقاها قريبة لك راهو وما يجيش لبالك انه موجودة بحذاك، بلاصة بالخضار وبالزينة هذيا الكل. دونك على هذيا مهمة نتجيني ياسر هكا مومون بالحق ديفازيون باش نمشي ونهربوا فيه نتنفسوا فيه، اون سو ديكونيكت، خليو التليفون كان للتصاور، ميساج نصوروا فيه اما ما نهزوش تليفونات، امشيو لبلاصة ما فيهاش ريزو ما تصوروش، كان تصوروا اما ما تهزوش تليفونات باش تعملوا كل ريلاكس نقول انا. دونك بعد شوية في إيفازيون خليكم معنا على موزيكا فهم، ما تنسيوش انه بعد شويه زي كيف نسمعوكم لشكون تتمنى. واليوم طول العمر كلمتونا على ريبوندونا على 71 113 013. بعد شويه نسمعوكم.
1: صباح الناس
2: À toi maman, à qui j'ai vidé ton flacon de parfum préféré, ton pot de crème hors de prix ou cassé ton rouge à lèvres de luxe. Je fais la promesse de tout remplacer pour ta fête. Surtout que Fatal m'offre un chèque cadeau de 50 dinars pour chaque 200 dinars d'achat. Fatal, la beauté révélée.

0: كل يوم معاكم للنص النهار العشرة وخمسة وثلاثين دقيقة. لليوم معاكم منكونوا لحداش. تسمعوا معنا في سباحة الناس. هي مش مجرد شراكة، معناها في الاخر نقول مش ورقة باش تصحح بين زوز اطراف، لا هي مادامش نحكي عليها لهنا لانه باش تكون عندها منفعة كبيرة البرشة قاعدين يسمعوا فينا. قاعد عندك احلام، عندك صنعة تحب تخدمها وتحب تتكون فيها بسرعة وتتكون التكوين الصحيح في المجال الصحيح وتاخذ الشهادة الصحيحة، وخاصة تلقى الدعم المادي المرافقة وقت التكوين. والمهم هون يراه مش كان تتكون برشا تكونوا ويخرجوا يلقاو روايحهم هاني بالتكويني أما قاعد، لا هون باش تصير المرافقة ما بعد التكوين اللي أنا نعتبرها أهم نقطة في هذية في حياة كل شكون يخمم باش يبني مستقبله، أنك تلقى شكون يدعمك يقف معاك يكمل يقول لك كمل في هذا، لا صلح من هذا وانت في بداية مشروعك. وهذا اللي باش نحكي عليه على الشراكة. يعطيكم الصحة في الفكرة الحق متاع ربي. الوردة البيضة والأكاديمي دي شيف، فرحانة يكون بحذنا سي عدنان شنقل، هو مدير عام تبع مجمع الوردة البيضة. نورتني سي عدنان، مرحبا بيك.
1: مرحبا بيك ومرحبا بمستمعي موزايك كفام.
0: شكرا ليك. ومش غريب على قريب يولي ولد موزايك، مش ديجا ولد موزايك. شيف أيوب شفتر مدير عام الأكاديمي دي شيف، مرحبا بيك.
2: عيش معكم زين الكل، الله يخليك.
0: باكو شيخ نقول لكم مبروك عليكم الشراكة. الاتفاقية مازالت كي تم امضاءها، نقول لنا العقد ذي اللي باش يهم برشا ناس. اليوم كي نبدا معاك سي عدنان، الاتفاقية هذه الشراكة هذه كيما انا اختصرتها لك، انا كيف تعطيني اكثر، انه اخترتوا الاكاديمي دي شيف اليوم باش تبنيوا معها وتكونوا معها.
1: افكتيمون اخترنا الاكاديمي دي شيف، اول شيء للسمعة اللي تكتسب اللي تكتسبها الأكاديمي دي شيف، دونك هي تعتبر من المؤسسات الرائدة في التكوين في الاختصاصات معينة. نحن كان البرنامج متاعنا يهدف إلى تكوين وتأهيل فئة معينة من الشباب اللي هما نقولوا نحن مش نعطيهم فرصة ثانية، ممكن خاصة الشباب اللي غادروا الدراسة متاعهم على بكري وما تحت لهمش الفرصة باش أنهم يكون عنده مستقبل وإلا يكون عنده شهادة باش أنه يواصل. دونك فكرنا كانت هي مجرد
0: فكرة بديت
1: فكرة وتحققت الحمد لله، كانت حلمة وتحققت. أن قلنا نحطوا البرنامج هذا بطبيعة الحال بدعم من المجمع الوردة البيضاء. دونك حكينا في الفكرة استحسنوها وقلنا نمشيوا في البرنامج هذا متاع تكوين وليداتنا ونأهلوهم باش نخلقوا لهم فرص متاع تشغيل هنا في بلادنا وعلاش لا في أماكن أخرى. وهذا الهدف الأساسي اللي كان مشين فيه إن شاء الله.
0: الأكاديمي دي شيف اللي قاعدة تخرج تبارك الله، أنا قاعدين نشوفه في الاتفاقية معنا في المباشر، دونك المومو هذا كان
2: تاع التصحيح.
0: الأكاديمي اللي سمعتها كما قال سي عدنان سبقتها اللي قاعدة تخرج لنا تبارك الله في دي شيف اليوم، معناه اللي يسمع فينا شيف أيوب يقول لك أي فرصة باش ما نشدش الحيط، نقول أنا النجم كيفاش بالاتفاقية تعاوني باش نعمل فورماسيون ونلقى

0: توفر له ظروف النجاح. ظروف النجاح تبدا بمنتوج ممتاز اللي توفره مجموعه لاغوس بلانش جروب دونك نعرفوا اللي انا الحقيقه علاقتي بهم علاقه قديمه ما هيش ترتبط اليوم بالسينياتور هذيا، عندها اكثر من 11 عام كمنشط مختص في حصص الطبخ في التلفزه. نعرف البرودوي ورده بالقداب القداك، علاش توجهت لهم ومش اليوم بركه كيف ما قلت لك علاقه الاكاديمي من نهار اللي بدينا دونك من 2018 ولا ورده واقفين معانا الحقيقه كمؤسسه مازال حتى ما عندناش اسم كبير في المارشي، معناها ثم علاقة
1: أمنوا بكم
0: أكثر من أنهم أمنوا بالأشخاص، أمنوا بالمشروع. المشروع أمنوا بالإضافة متاعه اللي باش يحققها سواء على المستوى الاجتماعي كيف ما قال سي عدنان باش نعطيه فرصة ثانية للشباب اللي ما يشملوش تشملوش منظومة التكوين. أغلب اللي جاوا يتكونوا نسبة كبيرة منهم باش ما قولش الكل دون مستوى التسعة أساسي. دونك ونعرفوا اللي عندنا برشا مقاطعين دون مستوى التسعة أساسي ما عندهمش شانس أنه يدخل يتكون إلا في حاجات معينة. إحنا اليوم حاطين على ذمتهم فرصة أنه يتكون في اختصاصات مطلوبة جدا سواء في تونس وإلا في الخارج.
1: اللي
0: هي عندنا أربع اختصاصات. الاختصاص الأول هو البيتزايولو. دونك نعرفوا البيتزا حاجة بلا مونديال والمندفر متاعو ديما مطلوبة اي سيغتو توانسة تبارك الله يتفنوا فيه. دونك استعنا بالسافوار فير متاع الشيف فارس بريني يعطيه الصحة، نحب نشكره وكان هو من المؤسسين الفكرة هذه. دونك باش يكون الوليدات هذوما ويحطهم على السكة وي سورتو يرافقهم بعد ما يتخرجوا هو ولا لاغوس بلانش جروب. كيف الأكاديمية حاضرة في المرافقة الوليدات تقنيا مع هذه عندنا دي سبيسياليتي اخرين اللي هو هنا نغتنم الفرصة باش نشكر برشا سيد احمد ببكري. دونك شيف احمد ببكري هو بارمي لي ميور شيف اللي في عندنا في تونس، عندنا برشا كفاءات يعملوا بلانشغي ونعرفوا تبارك الله عندنا سمعتنا طيبة جدا بالسفراء السافوار فير التونسي البرا اللي يعملوا الخبز واللي يعملوا الفينوازغي واللي يعملوا سناكينغ. دونك هذوما تروا سبيسياليتي اخرين لهي بيهم شيف احمد ببكري اللي نشكروه برشا. قاعدين كيف ما قلت حطينا رهنا على مهن مطلوبة في سوق الشغل التونسية، مهن عندها مستقبل في سوق الشغل التونسية والعالمية، والوليدات هذوما أقرب طريق لهم باش ما يضيعوش برشا وقت. مدة 3 شهور، الشهر الرابع يعمل في ستاج، الشهر الخامس يصبح يخدم على الروح
1: على ضمانتك.
0: لا هذا على ضمانتك. تبع عامل واحد يلزم يتوفر عندهم الكل ديما نقولها التلامذة هو العامل الذاتي. كي نقري 100 شيف ينجموا كلهم يطلعوا شيفان كما نجم يطلع منهم كان 10، مربوطه بحاجه بركه العامل الشخصي والذاتي لونديرانس الخدمه الديسيبلين كان ليسبري كرياتيف انسان يخدم. الكل قرا في معهد الصحافه والصحفيين
1: اي اكزاكتومون تخدم الخدمه تعطيك
0: دونك هذا الخدمه فوالا
1: اكزاكتومون. ان شاء الله مبروك عليكم.
0: دونك
1: احنا فرحنا معاكم اليوم في الشراكه دي وان شاء الله نشوفوا لو فروي نتاعها الليامات الجاية وسنة الخات.
0: تفضل. نحب نقول حاجة أخرى مع لاغوس بلانش غروب يزيد يضيف سي عدنان النقطة هذه أنه احنا عندنا مشاريع مستقبلية قاعدين نخدموا أكثر على لي بروفيسيونيل دو ميتيي زادة بخلاف الوليدات باش يكونوهم يكونوا حاضرين سوق شغل. نخدموا زادة على الناس اللي موجودة على سوق الشغل في حد ذاتها التطوير لي سوفت سكيلز متاعنا الكل. أنا واحد من الناس جو في بارتي ديما راه الإنسان لازم يتطور أترافير لي فورماسيون. دونك وردة باش تحط على ذمتهم مجموعة من لي workshop donc les ateliers نتاع لي فورماسيون à travers des formateurs soit توانسة كفاءات تونسية والا كفاءات من الخارج ضيوف يتم استدعائهم باش يقدموا لو سافوار فير نتاعهم ويحطوه على ذمه التونسي باش يتعامل مع المنتوجات الممتازه اللي عندنا.
1: عندك مزيدنا سي عدنان؟
2: الحقيقه يعطي الصحه شيف قال كل شيء.
1: الحاجه اللي شيف من خليك متقون معناها الحق دونك
0: اللي
2: الحاجه اللي نحب ناكد عليها بالنسبه للمجمع مع الوردة البيضاء هو نحن راو هذا بالنسبة لنا نحن التزام وهذا يدخل في برنامج المسؤولية الاجتماعية المجمع الوردة البيضاء. وكانت أول فرصة مع الأكاديمي دي شيف أن نعطيه نغزره شوية للفئة من الشباب هذا واللي نحن نحب نستثمر فيه مع بعضنا الكل نتعاونوا مش يكون إن شاء الله فما برنامج متواصل والبيز امبورتون اللي نقوله اللي مش يكون فما استمرارية في التتبع. قلت له انت شايف على ضمانتك معناتها مش تضمن ان شاء الله نحن مع بعضنا مش نأمنوا ان ان شاء الله الوليدات هذو نتبعهم بعد ونحاولوا نسهلوا لهم حتى وين ينجم يشتغل وبشكون ينجم يتصل والفرص اللي تنجم تتاح له. التكوين قاعدين نعملوا فيه في مهن واعده والمهن هذه ناقصه في تونس. دونك نحن نحبوا نأطرها طرق

0: علمية صحيحة دونك معناتها عملية وعلمية دونك. والتكوين صار ماشي تمادى، والبرنامج هذا مش متاع توا دونك، نحنا نحكيو بكري على برنامج 5 سنين قدام دونك ان شاء الله باش يكون فما تعاون متواصل وبكل وراء لصالح وليداتنا وصالح بلادنا.
1: ميرسي بوكو سعدنان، نورتوني سعدنان شنقل مدير عام تابع مجمع الوردة البيضاء، شيف ايوب شفتر مدير عام لاكاديمي دي شيف، نورتونا ميرسي بوكو، ان شاء الله مره اخرى مبروك عليكم.
2: شكرا. شكرا.

0: Évasion.
1: إيفازيون معنا رمزي العربي هزنا هكا البلاصة مزيانة ونبدأ ونسرحوا توا بخيل ده معك رمزي. صباح الخيرات.
2: صباح الفل والياسمين. صباح الخير والخمير لكل حد اختار يسمعنا ويهرب معنا بخيل والتركينة مزيانة في تونس. إيفازيون اللي تعودتوا بها هي فسحة أمل نقسموها معاكم وين ما كنتوا. وهربت اليوم يا سادة ويا مادة العروس الشمال الغربي تبرقة أو كحنا كل سيزوم اللي كنا في الغابات والويدين وجبوليتا وبش نمشيوا لبلايس شوية غابة وبحر أنا طندون جيسيف نهزوهم البحورات ينسيدو سويت. دونك اقتراحنا لهم اليوم يكون في عروس الشمال الغربي تبرقة تحديدا الشعونية غابة بحر بعيد على جوجمة المدينة والخطر. ناخذوا تورو تباجة وبعد 178 كيلومتر نخلطوا لبلاصتنا اللي اخترنا هيكم وما تنسوش متعة الطريق شوية جبن من باجة شوية كريمة من نفزة على خاطر إذا كان وصلنا للبلاصة متاعنا اليوم البحر أمامكم والغابة وراءكم فأين المفر. باش نبداو براندوني صغيرة زوز كيلومتر اللي توصلنا حتى تكشي المدخل الغابة وهي عبارة على بيست تراب هكية تلقى الشجر على اليمين والشجر على اليسار وتبدأ تستشعر اللي انت باش تعيش افونتور مزيانة هكية وين حتى تكشي اللي يطل علينا شجر البندق العالي والمظلل. الشعونية في تبرقة ماهيش معروفة برشا اما فيها سر صغير ما يعرفوا كان اللي مشي ورجع ساكت على خاطرها كي تحكي تخاف الناس تكتشفها وتضيع الباهي اللي فيها. تدخل بين النجار كل خطوة تخليك وراك الدنيا تبدا روندوني خفيفة وتطلع شوية شوية حتى يكشي لين توصل لمرتفع صغير ما هوش جبل كبير اما يكفي انه يبدل لك نفس وهكا المنظر يا ولدي تقول بانوراما مرسومة بيد ربي. واكيد الناس اللي يحبوا يفهموا فاش قاعدين نحكيهم عليهم كان يدخلوا تويكا الباج نتاعنا ويشوفوا التصاور المزيانين على خاطر باش تلقى قدامك بحر تبرقة ازرق كيف الياقوت ما بينه ما بين السماء حد تلقى بركوكش على اليمين حاصرها الجبل وتستنى الشمس تطل عليها بشوية حنية وعلى يسارك تبرق المزيانة وحتى ترى انه الحصن التاريخي متاحها من بعيد ويقف كأنه عابد يحرس البر والبحر. وإذا ثبت تحتك شوية تشوفك الوتلة والشيخات ديار مبنية على البساطة والكرم وناسها إذا كان ما حيوكش بالقهوة يحيوك بالضحكة والهوي الله على هوي يدخل صدرك ويخرج معاه الكلكعة. طيب روحك بلدوي وبصراحه مع المشهد هذايا ما تنجمش تشد روحك على هوما ديما احنا في اللي كيف سيزون هذايا جايين كي نبداو نمشيو في الغوندوني نمشيو نمشيو نمشيو نمشيو
1: نصحوا شويه
2: اكزاكتومون خاصه شو البحر يبدا فارغ هكايا واللون الازرق والديجراديسيون وكل هو ذي في الصيف الصيف برفوا تمشي تعوم فيه ما تلقى فيه حتى حد البحر معناها فريمون متعه مش رمو زيد نمشي للحجره هذيك الكبيره اللي موجوده غاديكا تفدي بلونجون معناها نمشي لها كسوا عمان والا بالكاياك ولا بالباد دونك فيها متعه مش نورمال البلاصه وهيك كتخرج القرش اللي فيك وتسمع صوت الموجه اللي تعادل
1: تخرج اللي... القرش اللي فيك هذي
2: بالضروره شعريه
1: القرش اللي فيك الضروره شعريه
2: ضروره شعريه
1: بالحق
2: هي والاغنيه معناها وكل معناها ديما حاضرين
1: تخيل سرح بيك
2: وتسمع صوت الموجه اللي تعادل المزاج كيف كيف موجات موزايك نجم تعمل فيها هذه ضروره شعريه
1: هذه بريم تتصبر بريم هذه
2: دونك وهكاك تعدل المزاج نتاعك تنجموا تعملوا فيها بيكنيك والا تبحيره والا روندوني كل الطرق في الشعونيه تؤدي الى الطاقه الحبيه وتعرفوا اللي بعض الهدوء فيه شفاء اكثر من الف كتاب. يقول المثل اللي ما يخرج من داره ما يعرف قيمه بلاده والشعونيه تخليك تفهم اللي الجمال ساعات يكون قريب اما احنا اللي نكون بعاد عليه وكما يقولوا البحر يرد الروح والجبل يرد نفس والشعونيه جمعت الاثنين في بلاصه واحده. واليوم يا ساده ويا ماده سافرنا من اجلكم الى الشعونيه الزمنيه على هذاك في كل زمان ومكان الفلاقة هكا اختنا نعيش
1: ميرسي بوكو رمزي يعطيك ألف عاود القرش
2: الخرج القرش اللي فيك وطاقة الحبية وتعديل الموجة اليوم برشا حاجات
1: ليه ما شاء الله برشا أبيت شعري
2: أوكي جاي الويكاند دونك كله يعد يختار الجملة اللي تساعده يمشي للطبيعة
1: هكا ميرسي بوكو رمزي العربي كانت هذه إيفازيون لليوم
0: إيفازيون في الجمعة من 9 ونص نهار
1: من عند عشيرته مريم من عند أولاده حمودة وياسين يحبوا يقولوا لعصام البوسلمي كل عام وانت حي بخير يا بابا وربي فضلك لينا بطول العمر لكل مستمعينا كلمتونا على ريبوندر موزايك فام شكون تمنيتوا اليوم طول العمر

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: أنا مفيدة من جاز الباب، نحب نهني رجل بنتي وولدي في نفس الوقت خليل بعيد ميلاده اليوم، إن شاء الله يا ربي تفلحوا وتعطي بذرية صالحة، ومرته وبنتي أميمة، وإن شاء الله ديما فرحانين وربي يطول عشتهم. ميرسي مزيك.
2: أنا راضية من وردية، نحب نهني بنتي عيد ميلادها سلام، إن شاء الله كل عام وهي حية بخير، وربي يفضل لها وليداتها أريش وورد، يفضل لها ملابيتها إن شاء الله.
3: حبيت نقدم تهاني عيد ميلاد والدي جاسر القضاعي، وقلوا ماما تحبك برشا وربي يفضلك، كل عام وانت حية بخير، ربي يعطيك ما تتمنى، إن شاء الله ديما فرحانة بك يا روحي، ماما تحبك برشا.
4: نحب نقدم ديتيكات لأختي مريم الخميسي، نقولها إن شاء الله كل عام وانت حية بخير، وربي يفضلك لينا ويفضلك لأولادك.
5: بونجو مزايك، اليوم عيد ميلاد ماما، قولها ماما كل عام وانت حية بخير، بديك سيزي من عند سلسبيل أي دنيا وعالي، نقولها ماما نحبك بارشا وربي يطول في عمرك بارشا، وراني نموت عليك يا ماما، واستنى فيك كادو باهي باهي باهي يا ماما، نحبك بارشا يا ماما.
6: أنا حنان المجري، اليوم عيد ميلاد بنت خويا وجدان المجري، كل عام وهي حية بألف خير، وإن شاء الله نشوفها في أعلى المراتب.
7: أنا هلا بالأبيض من كازاكا، حبيت نهني سنة بنت أختي سنة العياري، ونقولها كل عام وانت حية بخير، وربي يعطيك على قد قلبك المزيان، ونحبك برشا يا نوسة.
0: وانتي غدوة عيد ميلادك ولا عيد ميلاد عبد العزيز عليك، افرح وهني على ريبوندور موزايك اف ام، اطلب 71 113 013.
8: هو مش كنا ليميسيون فيت، هي جمعة الفلف سيات عادات بعد ما مازال، نقول لكم شكرا لكم على الاستماع، ميرسي الفاطمة اللي حضرتنا لانيفرسير، ميرسي الكريمة كانت معنا في ستاندار، ميرسي الهادية ديجيتال رفيق تكنيك، لكم اللي تبعتونا نقول لكم بون ويكاند، نتقابلوا ان شاء الله نهار الاثنين.

سيتي ما بيناتنا نحكيو ديما في حكايات ومواضيع تهم لي جون. كل مرة نختاروا سوجي وانتم اللي تحكيوا لنا تجاربكم، حاجات عشتوهم ولا تعديتوا بيهم. ونهار السبت هذا موضوعنا كيفاش نجم نسلكها في ليزيكزاما، كيفاش نجم تتغلب على امتحانات صعيبة، شو الأغلاط اللي يلزم نبعدوا عليها باش ما نتعثروش في الامتحانات، وكيفاش رغم اللي عكست معاك في ليزيكزاما كبشت وشديت صحيح وعملت المستحيل باش تنجح، كيفاش ليزيكزاما يلزم مردوهمش يوليو جحيم. هذا الكل نحكيو فيه في مبيناتنا نهار السبت من الأربعة حتى للستة نتاع العشية. كلمنا من توا على 71 113 013، ولا على الواتساب زادة 23 513 ألف، واعطيونا لمحة على أراءكم. مبيناتنا مع اسماعيل بن عيسى، توجور بري بروش دو فو.

0: لم العواد والخطوات ولصق في الألبومات باش تربح ليد سبيسيال تعمل جو مش نرمال.
1: لنن كلاس تومي جيري وحفلها بالليد مع الأولاد.
2: The Comedy Nights revient au Radisson Blu Tunis le 17 mai avec Jal qui fait son retour en Tunisie avec son nouveau spectacle.
3: Imagine si on mettait un portugais dans une série américaine Hold Up, essayer de comprendre ce qu'il dit. Boum, pam, eh, tout le monde va sous nos têtes. Je vois que le biche l'air. Eh, comment je peux te comprendre? Comment je perds ton camarade là? Moi c'est Mamadou. Écoute-moi, Mimidou. Je suis comme une profiler.
2: Billetterie et information sur l'application IJA et Tesketi.tn en partenariat avec Yassir, Radisson Blu Tunis et Mosaïque FM.
4: Radio Mosaïque FM Tunis. الأخبار.
5: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بولاية تونس تصادق على قائمة تضم 43 معينة أنجزتها اللجنة الفنية للمؤسسات التربوية ذات الأولوية في التدخل التابعة للمندوبية الجهوية للتربية تونس 2، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بما ورد في محاضر الجلسات والمعاينات. وخصصت الجلسة للنظر في نتائج أعمال اللجنة الفنية وتدارس وضعية عدد من المؤسسات التربوية التي تستوجب تدخلا عاجلا، حيث تم إقرار عدد من التوصيات لضمان حسن متابعة هذه الملفات وفق ما أكدته ولاية تونس. مركز النهوض بالصادرات يعلن فتح باب المشاركة في معرض متعدد القطاعات للمنتجات التونسية الذي من المقرر تنظيمه من 5 إلى 7 جويليا 2026 في العاصمة الأردنية عمان، والذي سيتيح الفرصة للمؤسسات التونسية للنفاذ إلى هذه الأسواق. وسيكون المعرض فضاء للقاءات الأعمال الثنائية بهدف عرض تشكيلة واسعة من المنتجات التونسية على المستوردين والموزعين الأردنيين إلى جانب الفاعلين الاقتصاديين من البلدان المجاورة. ويتعين على المؤسسات الراغبة في المشاركة في هذه التظاهرة التسجيل في أجل أقصاه 20 ماي الجاري. قطاع الصناعات التقليدية يوفر مواطن شغل لحوالي 300 ألف حرفي، ويسهم سنويا في إحداث 4000 موطن شغل بمعدل استثمارات يقدر ب20 مليون دينار، كما يسهم بنسبة 2% من مجموع الصادرات التونسية لتبلغ نحو 160 مليون دينار خلال سنة 2025 حسب المديرة العامة للديوان الوطني للصناعات التقليدية. عالميا، ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا صباح اليوم الجمعة على غرار صعود أسواق النفط، بعدما قال رئيس الأمريكي دونالد ترامب إن صبره تجاه إيران بدأ ينفد، ما أثار مخاوف من تجدد الصراع. يشار إلى أن خام برنت ارتفع إلى نحو 108 دولارات للبرميل مع صعود العقود الآجلة بنحو 7% هذا الأسبوع، فيما تجاوز خام غرب تكساس الوسيط 103 دولارات. الوزير لدى الاحتلال الإسرائيلي تامر بن غفير يؤكد وجود نية بشأن الاستيطان في لبنان، داعيا إلى عدم الخوف من الضغوط على حد قوله. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك. والموعد الآن مع جيهان بن عبد الله في فريكونسي كولو. إلى اللقاء ودمتم بخير.
4: الأولى في تونس.

0: Fréquence écolo. Fréquence écolo. كل جمعة من 11 للسنار مع جابر عبد الله.
1: البحر باش يسلم علينا ويحكينا برشا حكايات اليوم. نحكيو على البحر الابيض المتوسط، البحر اللي نحنا ننتميو له، اللي يمثل كان 1% اكاهو من مساحه البحار العالميه، اما يحتوي على 10% من التنوع البيولوجي البحري في العالم. نحكيو زيد على القيمه الاقتصاديه للبحر الابيض المتوسط. في نفس الوقت نلقاو انه هالمتوسط يعاني من درجات حراره قاعده ترتفع اسرع من المعدل العالمي الحادي. في تونس تواجه سواحلنا التلوث، الانجراف، ضغط الطاقة، الهجرة، التغير المناخي. وفي وسط هذا الكل اليوم نحب نسأله، هل تنجم بلادنا تتحول من دولة قاعدة تواجه في أزمات البحر إلى تونس هل تنجم تكون قوة متوسطية قود مستقبل الاقتصاد الأزرق؟ بنعرش الحلمة كبير علينا ولا قدنا، انتو ما قولولنا. مرحبا بكم في حلقة جديدة من فريكونس كولو، معاكم حتى النص النهار كما العادة. مراد في الإخراج، مرحبا بك بلاكي. لبنى في الإخراج الرقمي، باش نكون معاكم جهان بن عبدالله، باش يحضروا معنا ضيوفنا لليوم. يكون معنا بعد لحظات سيد عماد زميت، رئيس مركز تونس لمبادرة ويست ميد للاقتصاد الأزرق، ويكون حاضر معنا زيد قيس عويب، وقت اللي باش نحكيو على الشباب التونسة اللي خلقوا من مشاكل أو من نفايات البحر فرصة لتونس، حولوها لمواد تتصدر للعالم، وبرشة نجاحات أخرى من عند التوانسة في الاقتصاد الأزرق، كما زاد برشة طموح لتونس. هذا الكل باش يكون موضوعنا في حلقة اليوم من فريكونس إيكولو. خليكم على نص النهار.
0: فريكونس إيكولو، كل جمعة من 11 نص النهار مع جابر عبدالله.

0: Fréquence écolo. Fréquence écolo.
1: مرحبا من جديد. تولى عشرة سمحوني 11 و10 دقائق على الأولى في تونس, وانت تسمع في فريكونس كلو. هو السنين الطويلة البحر عند التوينسا كان مجرد عومة سياحة, على غالب في بعض الحالات البحر هو فرصة للهروب للضفة الأخرى ونحكيه على الحرقة, ولكن يلزمنا نفيق على رواحنا وقاعدين نفيق أن البحر التونس هو فرصة مش هربة. نحكيه أكثر على الموضوع هذا, على قيمة البحر, على قيمة تونس في غرب المتوسط. ضيفنا سيد عماد زميت, رئيس مركز تونس لمبادرة ويست ميد للاقتصاد الأزرق. صباح النور, مرحبا.
2: صباح الخير مدام جيهان, شكرا لك على الاستضافة هذه, و نتمنى ان شاء الله استماع طيب لمستمعي مزيكا فهم.
1: خلينا نبداو بشويه امل. بلادنا اليوم نعرفوا انه التحديات كبيره برش, تحديات تغير المناخ, الضغوطات على البحر, الصعوبات اللي تعيشها كل المدن والولايات الساحليه, وتنجم تكون حتى قرقنه اكبر مثال لانه حكاوا المختصين على امكانيه اختفاء هالجزيره هذه. هل الازمات الكبيره نجم نحن نحولوها لفرص, نجم نتغلب عليها, نجم ننقذ البحر والسواحل متاعنا, تنجم تتحول بلادنا ولا تنجم تكون تونس نموذج للاقتصاد الأزرق في غرب المتوسط؟ عنا الإمكانيات المؤهلات.
2: أنت طب بديتني مالها, بديت موضوع هكا شائك شوية. هذا اليوم احنا تونسنا, أنا شفت ثم دراسات صاروا في 1950 كانوا ثلثين من العباد يعيشوا في داخل البلاد والثلث آخر على معناها السواحل. اليوم في 2026 احنا تقلب السلام فيرس, اليوم عندنا ثلثين ولا أكثر عايشين على السواحل والثلث آخر داخل معناها
1: البلاد.
2: هذا كان يدل على حاجة, يدل على قيمة معناها البحر وقيمة الشواطئ هذه والقيمة اللي تعطيها معناها للمواطنين. المواطنين شو يستناو بشي غير خدمة. دونك البحر اليوم بالنسبة لنا في تونس معناها لازم نستغلوه على خاطر فيه دونك نقاو البيش, نقاو الاكواكلتور, نقاو التوريزم, نقاو الباتريمون ماريتيم, نقاو المواني, نقاو النقل. معناها البحر دونك يلم معناها السواحل نتاعنا كل تلم معناها توت التوسي اندستريال اللي هو يمكن العباد باش تخدم في تونس. انت قلت جبت على التغيرات المناخيه. فما دراسه صارت عملتها معناها وزاره البيئه في 2023, والدراسه دي عطات قالت راهو اللي من معناها من 2023 حتى 2100 البحر باش من نيفو دو لو باش يطلع متر متر بشكل متر. دونك سي انورم
1: برشا ميترو,
2: سي انورم أي. سي انورم. وانت جبت على الجزر وقلت على قرقنا, كان البحر يطلع ميترو معناها ومن نشوفوا مع البروجيكسيون حتى 2100 احنا عندنا براتيكمون يظل 22 زيل و 23 زيل ايلو في تونس, ممكن لا موتي نتاعهم باش يكون يصيروا انفاي بار لو, ما عادش نلقاوهم,
1: ينجم يغرم بالماء ويختفي.
2: بيان سور يختفيو. دونك احنا اليوم من واجبنا ومن الأولاد متاعنا أن نتلهو ونشوفو شنو هو تغيير المناخ هذايا, شنو معناها الانعكاس متاعو على معناها على المواني متاعنا, على الجزر, على الشواطئ متاعنا, باش نجمو معناها نقاوموا المستقبل.
1: ونجمو تكون عنا بلاصة واضحة وظاهرة وحتى قيادية في المستقبل.
2: تونس كانت ديما قيادية, ماهوش كلام فم هذايا, لكن تونس راهو انت تعرف احنا كرتاج كانت شنو كانت معناتها الفتره التالي نرجعوا نلقاو اللي لي كونتوار معناتها دو كرتاج موجودين, معناتها كانت كرتاج هي فلوريسونت, كانت الكوميرس كله تعدى على تونس, يتعدى من كرتاج. احنا كنا عندنا ومازال عندنا راهو معناتها نكونوا احنا رائدين في المجال هذايا في تونس, معناتها في مجال وصرتوا في مجال البحر.
1: وهو حتى الموين اللي بنيتهم قرطاج مازالوا حايرين فيهم توا وحايرين في الاركتيكتور نتاعهم للحظه هذه. به وقت اللي نحكيوا على ويست ميد سي عماد, بين دول غرب الحوض المتوسط, الدول الاوروبيه, الدول الافريقيه, نحن شمال افريقيا هما جنوب اوروبا, ميسيلش كان زيد ميسيلش تفسر لنا المبادره حتى شويه, شنو الأهداف متاع المبادرة. وديما كي نلقاو بين دول إفريقية وأوروبية نقولوا كيفاش باش يتخلق التوازن في مبادرة الشراكة بين دول أوروبية ودول إفريقية، كيفاش نوصلوا للتوازن، شنو الأهداف الأساسية لتونس من شراكتها في المبادرة هذه، هل نجموا من خلال المبادرة مثلا نوصلوا إلى منعرفش عدالة مناخية مثلا، هل هذا من أهدافها؟
2: بحبيت نبدأ باش نتكلم على مبادرة معناها غرب المتوسط. هي المبادرة هذه بدأت في 2017 وخارجة من الاتحاد من أجل المتوسط. دونك معناها البلدان معناها غرب المتوسط تلموا معظم كل في برشلونة. والبلدان هذه شكون هم؟ البرتغال، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا ومالطا في البلد سود معناها سود أوروبا. بالنسبه احنا في معناها افريقيا الجنوب عندنا ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب وموريتانيا. ملتموا من وزراء الخارجيه ومعناهم حبوا معناها ايزون كريه دي سيم بلاتفورم دونك دو ديسكوسيون دي ديالوج اللي معناها الهدف نتاعها الاولاني هو كيفاش معناها ننميو الاقتصاد الازرق في البلدان هذه. الحقيقه معناها دونك معناها المشروع هذا قاعد معناها قاعد يتم من 2017 حتى اليوم، في برشا من حاجات باهيه. دونك احنا نعرفوا البلدان معناها الاوروبيه خذوا علينا شوط معناها شوط في كبير شويه في الدراسات نتاعهم وفي القرارات اللي خذوهم معناها في مخصص الاقتصاد الازرق. دونك احنا من البلدان معناها شمال افريقيا مع البلدان من المنظومه اللي كنا نحكيوا عليها من هما جمال جنوب اوروبا معناها نخدموا بعضنا ونشوفوا شنو الحاجات اللي نجموا نعملوا بعضنا باش ننهضوا شويه زاده كيفيف معناها باللي لي بي هذوما لافريك دو نور يطلعوا انه اللي فرض مستوى مع البلدان الاوروبيه هذيا باش نحافظوا زاده على المحيط نتاعنا خاطر المحيط نتاعنا البحر المتوسط يمسنا احنا ويمسهم هما. دونك اون سايد دو فوار انصومبل كومون كريي معناها دو la valeur ajoutée et créer des projets اللي هما يعاونونا pour le développement تاع الايكونومي دو فيتونس.
1: يعني نحكيوا على علاقه توازن، نحكيوا على مصالح مشتركه بما انه بيناتنا البحر ونعرفوا زيد مشاكل البحر الابيض المتوسط، وكان نحكيوا على غرب المتوسط وقت اللي نقولوا تلوث وقت اللي نقولوا انجراف وهذا الكل، وراي المشكل مش في تونس بركه، راه كيما يعيشوه هما كيما نعيشوه نحن، معناها المشاكل تتنقل وتتحرك. اليوم وقت اللي نحكيوا على اقتصاد ازرق يلزم نحطوا المستقبل على الطاوله، أما زيدا يلزم نلقاو الحلول، فالمبادرة هوني شنو دورها بالضبط وقت اللي نقوله تلوث انجراف عدة مشاكل من النقل مثلا البحري تصير هذا الكل، دونك المبادرة وين تقف بالضبط؟
2: انت قلت لو احنا عندنا معناها قسم مشترك اللي هو البحر المتوسط، وقت تصير تلوث في تونس باش تمس به ليبيا، تمس به الجزائر، تتمس به مالطا، تمس به إيطاليا. دونك احنا عندنا قاسم مشترك ونخدم مع بعضنا معناها أي حاجة باش تمس البحر نتاعنا راهو باش معناها مشيرتين باش يكون عندها
1: الضرر للناس الكل كيفكيف.
2: دونك هنا احنا نخدم معناها في المبادرة معناها غرب المتوسط عندنا معناها قاسم هذا المشترك ونخدمه معناها بالاشتراك مع بعضنا معناها جانيون جانيون. انت عندك مشاكل نتاعك، انا عندي مشاكل نتاعي، نقعدوا في طاوله ونشوفوا كيفاش بنحلوا المشاكل دي ونخرجوا من كل معناها بقرار اللي هو مربح من مشيرتين، مشيرتنا معناها
1: مشيرت الشمال والجنوب
2: اكزاكتومون.
1: هذا هو. ما نجموش نحكيوا على البحر سي عماد وما نجموش نحكيوا على الاقتصاد الازرق من غير ما نحكيوا على الطاقه. اليوم علاقة البحر بالطاقة، هو على سبيل المثال مثلا وقت اللي نحكيه على الكابل البحري الماد، وقت اللي نحكيه على تنقل السفن، وقت اللي نحكيه على المواني، وهذم كلهم نقاط مترابطة مع بعضها. وقت اللي زيدا نشوفه مستقبل تونس اللي قاعدة تحاول انها تبني مستقبل طاقي جديد، وقت اللي نحب نتحوله من ممر نتحوله الى نحن مصدر الطاقة، فبين البحر والطاقة الخضراء والاقتصاد الازرق تونس كيف كيفاش نجم تربح وكيفاش نجم تخلق التوازن، تربح راه نقصد بيئيا واقتصاديا الاثنين؟
2: شو موضوع الطاقة موضوع معناها كبير برشا وفيه برشا معناها اشكاليات. اليوم كنت باش نتكلموا على الطاقة، دونك شو عندي انا بالنسبة لي انا الشونجمون كليماتيك والترانزيسيون انرجيتيك حاشين بعضهم يجيو معناها ماشيين بعضهم مزوز. احنا كي نقولوا راهو مثلا نيفو دو لو باش يطلع 1 متر ولا باش نقولوا راهو تمبيراتور فتتروكمونتي دو 1.4 جوسكا 2100، هذا يكون منين جاي؟ جاي من التلوث وجاي من معناها استعمال الطاقات اللي هي الغير المتجدده. اليوم نسكن نحب نقولوا معناها يفوق، مثلا نحكيوا على البحر في الوامي دونك المنظمة الدولية البحرية عندها استراتيجية عملتها 2050 باش تقول لك راهو زيرو معناها ايميسيون في 2050. اسكو سي فازابل؟ À mon avis, c'est pas faisable. Mais on a, mais ce n'est pas faisable parce que ce n'est pas. Alors, je crois que c'est l'âge. L'homme, nous, en 2016, on a atteint une étape de manière un peu pratique. في وقت من الأوقات في 2022, قلنا هات, on va renouveler la flotte متاعنا. باش نبدلو معناها السفن متاع شركة تونسية الملاحة. بدينا نشوف الموضوع هذا. أول موضوع لقيناه شائك وحتى اليوم زي ما تحلش هو شنو هو الطاقة المتجددة اللي باش نعملوها عليه. باش نعمل الهيدروجين الهيدروجين فير باش نعمل الميثانول باش نعملوا معناها تنجم ولا الغاز دونك حتى اليوم ماناش نعرفين شنو هو الطاقه المتجدده هذه اللي باش نستعملوها ونخدموا بها المستقبل ماشي احنا برك من حتى الاليشان معناها الاليشان معناها انترناسيونال مازلت اليوم معناها ما نعرفوش ان هي الطاقه اللي لازم باش تكون القدام اليوم بداوا فما بعض مثلا بعض المجهزين خلينا نحكيوا البحر بعض المجهزين يستعملوا معناها في الغاز مي الغاز سي با معناها
1: مش نحكيوا على طاقه
2: دونك ما هو فيه دي ايميسيون وكل شيء باش نمشيو معنا ايميسيون زيرو سي با معناها سي با دو جور لوندما لكن يلزمنا زي كيفيف نبداو بشوي بشوي نقصوا ونحاولوا باش نلقاو معناها نلقاو معناها الانرجي اللي هي فريمون انرجي بروبر واللي معناها زيرو ايميسيون واللي ما نعرفش كي نمشيو نوصلوها ولا ما نوصلوهاش على الاخر معناها نوع هذا
1: يعني ما عندكش
2: ما نجمش نجاوبك عليه اليوم فما من الناس كنت تكلم مثلا تكلم على الهيدروجين فير اي الهيدروجين انا نشوف انا كنت في ثلاثة جماعات التالي كنت في أبوجا في معناها مع الاتحاد الأفريقي عمل معناها دراسة كبيرة في على ليشيل كونتيننتال باش يحكيو معناها شو مع الديكربوناسيون في المتير ترانسبور يحكيو على لي بور فير أوسي وكان فما مشروع معناها في على الهيدروجين فير في ناميبيا تعمل مشروع كبير ياسر معناها عملوه لي بلج مي توا قاعدين معناها بعد ما تعمل المشروع هذايا فيه برشا معناها اشكاليات كيفاش باش نوصلوا معناها نوصلوا الهيدروجين هذايا للبلدان الافريقيه خاطر الهيدروجين معناها ابار من اذا كان باش تعمل انت باش تعمل معناها بور لو برودوير يا با سوسي مي بور لو برودوير من بعد يفور ستوكي pour le stocker il manque des espaces espace par manière on بعد ما pour le transporter انت بتاول من نبيبه باش تطلع به لاوروب شوف معناها شنو معناتني قداش دونك يا ان بروبليم انورم دونك سور اون بلس من الهيدروجين اللي فاسيلمون انفلامابل دونك حتى في الانفيرونمون كل كذا كان يتسيب يعمل لك معناها يعمل برشا معناها يعمل برشا بوليسيون دونك الي لا الهيدروجين مي غدوة كي نحبوا نعرش بتحكيوا على الهيدروجين يزم واحد يشوف روحه ويعمل استراتيجية كاملة كيفاش حتى كي بيبقى البرودوير يفو فوار كومون البرودوير كومون الستوكي كومون لشميني وسي معناها نهاريخ دونك اليوم فما معناها حاجات قاعدين نتعملوا لكن ديما فما دي كونترانت اللي هما يلزم معناها يلزم يتراو
1: هو موضوع الهيدروجين
2: سامحني باش نقول لك معناها دونك كمان معناها يلزم ديما فما استراتيجية ناسيونال باش نعرفوا زاد كيفاش معناها احنا وين باش نمشيو معناها كسوة مثلا الهيدروجين ولا الالكتريفيكاسيون ولا توسكي الكتريك واحنا بالالكتريك ما مشينا فيه معناها مشينا بالكده دونك يفو زاد معناها يلزم فما تكون عندنا استراتيجية معناها وطنية اللي هي مش بعيدة على استراتيجية معناها العالمية باش نعرفوا احنا وين باش نمشيو كومون فير لي ترانزيسيون معناها ايتاب بار ايتاب
1: إيه هو باش نحكيو حتى على الاستراتيجيات في التحكم والتصرف وتقسيم البحر يمكن بين مختلف الأنشطة اللي تنجم تدور فيه خليني ناخذ معك بعض الأمثلة المواني الذكية هل مشروع هذايا اللي تخدم عليه هل يمكن تطبيقه في تونس هل فما قاعدين تخموا وانه نجموا نبنيوا مواني ذكيه زاده في تونس او خضراء
2: الرومان هو كل شيء جائز راه نجموا معناها باش تعمل معناها مواني خضراء ولا مواني ذكيه اون بو الفير احنا ما نبدوش بعيد مثلا في ليبيا انا مرة فاتت شفت مشروع في ليبيا على بورت مصراتة شوفت بورت مصراتة سي ان سمارت بورت اللي اكتويلمون اللي سمارت بورت اللي جرين بورت اوسي دونك موجود كي نمشيو نشوفو في طنجيمات معناها في المغرب طنجيمات سي ان بورت كي فيه اللي سمارت واللي جرين اوسي دونك اون بو لو فير دونك لازم شويه فولونتي مي لازم زاد كيفيف معناها تكون عندنا زاد الطاقات والكفاءات والاستراتيجيات اللازمه باش نجموا نوصلوا ونعملوا حاجه ما يتعملوا راه ماهوش
1: معناها ميناء رادس مثلا ينجم يتحول الى ميناء اخضر ذكي
2: ينجم معناها ينجم فما حتى في حتى فما حتى اشكال يسفي دافوار معناها لي كومبيتونس يسفي الماتريال يسفي دافوار معناها استراتيجي بور لو ميتر ان بلاس يسرا في معناها فما حتى اشكال فيه
1: بي الطاقة بالنسبة كما قلنا منطقة تونس تنجم تولي تصدر، تنجم تولي تخرج الطاقة. حكينا شوية على الهيدروجين فيغ، ظهر لي تونس هي الحل، ظهر لي باش تربط بين إفريقيا و... وأوروبا ولا ليه؟
2: ينجم يكون يعني احنا موقع بتاعنا
1: أما عنده ضريبة بيئية.
2: احنا عند موقع بتاعنا موقع استراتيجي، ولكن معناها ديما البروبليم انفيرومونتال اللي تجور في اي حاجه ما نفش تعملها اندستريال ولا باش تعمل حاجه ايكونوميك، راه فما الكوتي انفيرومونتال شنو لازم هو معناها في المنطق وفي اللوجيك. انت كي تعمل الدراسه نتاعك تاخذ بعين الاعتبار هل معناها الانعكاسات معناها البيئيه، وتاخذ ولا تعمل تايفو معناها افوار دي معناها كيفاش باش تفاديها للمواطن، وتخدم على روحك. دونك توجور مي لازم تحطها في مخك وتعملها باش تنجم تفاديها من بعد، وتحط شنو معناها لي سوليسيون بور ايفيتيها معناها لا بوليسيون دونفيرونمون. مي لو بروجي يفو كي سوا في معناها فما حتى اشكال.
1: باش نرجعوا نحكيو على ويست ميد وتونس في غرب المتوسط في السنوات هذيا، المشاريع يمكن اللي تخدمت في تونس واللي جايه مستقبلا. اما قبل ماذا بيا نحكي معك شويه على الحوكمه، على المخططات الفضائيه البحريه. اليوم نشوفوا في بعض الدول يمكن عندها استراتيجيه واضحه ومنظمه، نحن نخاف في تونس ليكون تصرف البحر بطريقه عشوائيه، مسار السفن من جهه، مسارات الطاقه من جهه اخرى، السيد البحري من جهة، السياحة ومتابعها من جهة أخرى. دونك كيفاش تتم الحكمة والتصرف وتسيير البحر؟
2: في مع النقطة هذه خلقت بس نرجع شوية لما نرجع من الويست ميد والنيسيتيف هذه. في النيسيتيف ويست ميد فما معناها فيها ميكانيزم داسيستانس كي معناها كي مي اون بلاس. ميكانيزم داسيستانس هذا شنو اللي فيه؟ في الهوب ناسيونال اللي هو معناها انا كوفير جونكسيون ما بين معناها الويست ميد اي لو غوفرنمون، ونيفو دو غوفرنمون عندنا معناها ضمن المنسق، عندنا منسق وطني، المنسق الوطني نتاعنا اللي هو سي سعاد سفير سي زياد بوزويتا، اللي هو معناها اللي يشرف معناها على على على البرنامج هذا. وعندنا معناها من نقطه الاتصال التقنيه اللي هي الكتاب العام لشؤون البحر. على مستوى المسي عليها توسي أمين عاشور اللي هو مكلف بإدارة الكتابة العامة لشؤون البحر، على مستوى معناها الإدارة العامة لشؤون البحر وقع فما معناها استراتيجية تعملت، والاستراتيجية هذه معناها وقع دونك دراستها معناها من قبل كل المدخلين في القطاع معناها القطاع البحري. والاستراتيجيه هذه تحددت معناها حسب ما نعرف معلوماتي انا مشيت معناها رئاسة الحكومه بور لابروباسيون اي لادوبسيون. دونك الاستراتيجيه اللي لا
1: موجوده قاعده تخدم
2: خدمت ساي معناها ان شاء الله معناها ماشيه بور لابروباسيون، ويظل لي حسب من اللي نعرف انا معناها سسرى ابروفي اون 2026، وتولي هذيك سي معناها لين ديريكتريس نتاعنا اللي فيها تو لي اسبي نتاع معناها الاقتصاد الازرق، معناها فيها التكوين، فيها النقل واللوجستيه، فيها التاشي الاكواكولتور، فيها التوريزم ديورابل كوتشي، فيها لا سيكوريتي لا سيورتي، كل معناها موجودين معناها كل القطاعات كل موجوده، واللي هي استراتيجيه هذه اللي هي معناها شامله في الاقتصاد الازرق، وان شاء الله تتم هذه وذيك باش نقدم بها في المستقبل.
1: هون
2: سامحني حتى معناها حتى على مستوى الحكومه راه في معناها في الاستراتيجيه الوطنيه 2026 و2030 الاقتصاد الازرق معناها خذا حظه بكذا واضح، ولات معناها نكتبوها نقولوا معناها تطوير الاقتصاد الازرق في الاستراتيجيه نتاعنا، ومعناها بنخدموا عليها على 5 سنوات المقبله ان شاء الله.
1: اهميه الاقتصاد الازرق لتونس، بما انك هزيتنا انت للاقتصاد الازرق وباش نحكيو زيد على السياحه المستدامه، نحكيو على مستقبل التشغيل للشباب والفرص اللي تنجم تتحل. اليوم الاقتصاد الازرق قديش مهم لتونس، وهذا كيفاش نلمسوه في قوانين في قرارات في اجراءات؟
2: شو ديما نحب ديما نرجع بيك معناها الويست ميد، ونرجع معناها شنو اللي عملنا احنا في ويست ميد. اليوم تحس اللي ثم معناها ان بروغريسيون فيزيبل احنا مثلا عمناول تونس معناها تونس عمناول هي ترأس المبادره، كانت ترأسها عمناول تونس والبرتغال وسنا تونس ومعها اسبانيا. في العام الفارط معناها تونس مع البرتغال تونس تحصلت معناها حطت معناها البوان تاعها باش ونكريا جروب دو ترافاي تكنيك على لي كومبيتونس بلو
1: البلو سكيلز المهارات الزرقاء،
2: مش مهارات مي لي ميتي معناها بلو، فهمت؟ والجروب هذا الترافاي يلم الزكسبير من جميع البلدان، كل بلاد عندها دو أو تروا زكسبير، وإحنا تونس هي معناها ترأس معناها الجروب ترافاي هذا، هي والبرتغال خاطر احنا معناها عملناها معناها وعملناها مع بعضنا، دونك قعدت تونس هي والبرتغال. الجروب ترافاي نتاعنا هذا فيه 300 تونسيين، فيه سي شادلي عبد اللي اللي هو ديريكتور جينيرال تاع الامبيا لاجونس ناسيونال بو لا ريشيرش سيانتيفيك، فيه سي علي شيخ صبوعي دونك اللي هو مدير عام للبيش لاكواكولتور وزاره الفلاحه، وفيه سي محمد صلاح عزازه اللي هو ديريكتور جينيرال دو لينستيا معناها دار الحوت معناها فوق، ومعناها والجروب ترافاي هذايا بدا يخدم العمل معناها الكيكوف نتاعو معناها الكيكوف ميتينغ معناها الديماراج نتاعو يا اموا اون اريير، وباش يقعد يخدم الجروب هذايا. شنو مهمته؟ مهمته باش يشوف شنو اللي لازمنا في المستقبل، شنو معناها نوعيه الدراسه من السامبل اوفري حتى ايش للانجينيور في الايكونومي بلو. دونك باش نحاولوا بشويه بشويه نحطوهم مع الوزارات المعنيه باش نشوفوا شنو ناقصنا ونشوفوا شنو باش نعملوا في المستقبل معناها في السنوات المقبله هذه باش نكونوا عبيات واطارات اللي هي تكون في الطاقه، اللي هي تكون في الطاقات معناها المتجدده الكل، اللي هي تكون حتى في النقل واللوجستي، اللي يكون في الديجيتاليزاسيون. دونك كنت تكلمت على السمارت وتسكي وحدك كيف معناها في الـ في الـ في اللوجستيك معناها باش نشوفوا شنو معناها معناها لي ميتيه هذوما وكيفاش اون فالي فورمي اون با فير لي ريفيرونسيال بوسيبل، ونحاولوا باش معناها باش نكونوا فيهم العباد نتاعنا في تونس.
1: كي نقفوا هوني شويه سي عماد، كي تقول لي رانا قاعدين نشوفوا انه لازمنا نكونوا الشباب نتاعنا ولازمنا نكونوا العباد نتاعنا، ظهر لي نرجعوا هوني لنقطه مهمه في مختلف المواضيع ان كانت بيئيه ولا غيرها، نرجعوا للتعليم في تونس، نرجعوا للجامعات نتاعنا، نرجعوا يظهر لي اللي يلزمنا نبدلوا، يلزمنا نطوروا شويه على خاطر التكوين الموجود حاليا ما يتماشاش برشا مع مهن المستقبل. هذاك علاش تكونوا الكفاءات، لانه مالوغوزمون مش الكل موجودين.
2: انت معنا سالت السؤال هذا، عطا نرجع بيك انا نقول لك شنو اللي صار مثلا عام ناول في اكتوبر 2025، 28 اكتوبر 2025. ليفينمون في معناها في المنظوم في الانيشيتيف وسمات ديما عندنا نعملوا معناها ليزيفينمون هذوما ناسيونو. ليفينمون ناسيونال اللي عملناها في اكتوبر اللي فات كان الكل على البلو سكيلز. وجاو فيه برشا عباد معناها كنت ناجح بصفه كبيره ياسر، وجاو فيه على جميع المستويات. قلنا احنا راهو معناها بنشوفوا معناها شنو يلزمنا ونقصنا في التكوين نتاعنا من المكتب معناها من ليكول بريمير حتى ايش لليونيفرسيتي. على خاطر معناها ليكولمي بلو سي اون كولتور، واذا كان تو لا با راك تو لا با. دونك احنا قلنا راهو باش نبداو بشويه بشويه من الصغار نتاعنا اللي هما يقراوا في المكتب، نعملوهم دي زينيسياسيون، بعد نمشيو لسي كيف كيف، وبعد نمشيو للجامعه باش تخلي حتى يتخرجوا. دونك نعطيهم الطفل يبدا ملي ولا الطفله تبدا معناها من هي تبدا في المكتب، ويبدا عندها معناها سيت نوسيون دو ليكومي بلو على الانفيرونمون على البلاستيك على. دونك يسا اون افي وخرجنا اون في دو روت، ومع الفي دو روت هذيك بعد هي بالضبط خذينا القرار انه تكوين الجروب دو ترافاي معناها البلو سكيلز واللي هو باش يخدم على الخدمه هذه الكل. دونك باش نحاولوا معناها نحاولوا باش معناها اون فاينيسي سيت فورماسيون لا من يعني من ليكول بريمير حتى لليونيفرسيتي، ونحاولوا باش تبدا لجيل المستقبل الكل تبدا عندها فكره على يكون بلو على شونجمون كليماتيك باش يعاونوا معناها اكثر، يكونوا عند تكوين اكثر ويحافظوا كيفيف على المحيط نتاعهم
1: ويكونوا حاضرين.
2: يكونوا حاضرين ان شاء الله.
1: من أهم عائدة تونس من عرش يمكن بعض جزء كبير منها يجي من السياحة، وقت اللي تتعثر السياحة الأمور كلها تتعب في البلاد. اليوم تحكيوا على مصطلح جديد وقت اللي نقولوا السياحة المستدامة، يعني ما تجيش لتونس على خاطر شمس وبحار أكهو، تجي لتونس على خاطر فيها سياحة مستدامة. اليوم شنو تنجم تكون السياحة المستدامة؟ شنو تنجم ترجع بالفايدة زيد على تونس على وجه البلاد اقتصاديا زيد كيف كيف؟ وهل وقت اللي نحكيوا على سياحة مستدامة هل النجم نمسوا مثلا من بعض الفئات الهشة؟ هل النجم يتضروا؟ كيفاش تصير الأمور؟
2: أنت ما تواجب التعليسير على السياحة المستدامة على خطر ما أنها صارت للإبانمو ناسيونال ومارديا على السياحة دونك الساحلية المستدامة. ما نحن قلنا السياحة دونك توريزم كوتشي جورابل، وعملنا الإبانمو هذه ناسيونال على خطر احنا معناها شفنا اللي في تونس معاه معناها المنسق الوطني سي زياد بوزويته ومع سي أمين عاشور اللي هو معناها في الكتاب العام شؤون البحر، وقلنا راهو معناها يلزم ليفينمون تاعنا يكون على السياحه والسياحه المستدامه الساحليه في تونس، نظرا لانه معناها نعرفوا احنا شو اهميه السياحه عندنا في تونس.
1: ونرجعوا زاد لكلامك وقت اللي قلت لي ثلثين التوانسه حاليا لقينا انهم اللي عايشين على السواحل، معناها حتى زاد يستقاتوا او خدمتهم في علاقه بالبحر.
2: حسب
1: تقريبا
2: الشفر اللي عندي انا انه معناها السياحه تمثل 10% من الناتج القومي الوطني دونك كوميم سي امبورطون، وقعد والسيكتور هذا قاعد يخدم اكثر من 115000 و120000 ان شاء الله الارقام تاعي تكون صحيحه معناها بعد كل. دونك قلنا راه معناها اللي السياحه دونك الساحليه المستدامه لازمها تاخذ حظها في تونس، ونحاولوا زاد كيفيف باش احنا في تونس معناها يكون معناها نقوي عندنا برودوي توريستيك اللي هو معناها محافظ على البيئه واللي هو صديق
1: واللي يجبد اكثر. شمعني سياحه ساحليه مستدامه يعني نستغنيو على الباراسول والبحر والبنايات القريبه هذيك ونطوروا سياحه اخرى تنجم تكون في علاقه بالصيد مثلا، تنجم تكون في علاقه بالغوص، شنو هو السياحه المستدامه؟
2: هذا تو مالكي كي عملنا السيمينار نتاعنا هذا شكون فيه السيمينار هذا؟ فيه اصحاب النزل فيه الباتريمون معناها ليامبي دونك الانستيتيو ناسيونال دو باتريمون الباتريمون ماريتيم، فيه وزاره البيئه، فيه لي ان اس تي ام اللي هي ليتود سيانتيفيك، فيه معناها الناس المتعاملين البيش. جبنا الناس كل على خاطر اليوم الناس كل عايشه متعايشه على البحر ومتعايشه معناها على الساحل هذا. اليوم ايش قلنا احنا؟ قلنا راهو احنا نحبوا مثلا التوريست نتاعنا كي يجي تونس كيمشي لوتيل ما نحبوش يقعد في لوتيل، يلزم نقولوا زاكتيفيتي يمشي يعمل تو مثلا يمشي اللي يمشي تجربه. اليوم نعملوا في السياحه الصحراويه، دونك يجي لوتيل التوريست يمشي معناها يقعد في جربه وبعد يخرج يمشي للصحراء يقعد دو تروا جور في الصحراء وعاود يرجع. في تبرقه التوريست يجي للوتيل بعد يخرج يعمل ليكو توريزم، دونك عندهم تبرقه معناها دي برومناد معناها ودني كل. وقلنا راهو معناها التوريست والتوريزم يتعايش مع الانفيرونمون تاعو. اليوم نحكيو مثلا مع بار ليكو توريزم نحكيو على البيسكا توريزم نتكلم عليها انت بار اكزومبل. تجي مثلا في بور لي باشور معناها والكوميونيتي دي باشور يجي وقت اللي هما مثلا تبدا عندهم نوم يبداش يخدموا كل شيء. قلنا علاش من حال التوريست مثلا يمشي وطب قاعده صايره في الجزائر ولا صايره في الواحد التوريست يدخل يمشي يشوف كيفاش يعملوا شباك البحريه نتاعو، يمشي ويدخل يطلع فيه فلوكه يرمي السناره نتاعو ويستار. دونك معناها اون اسي دو كريي ان ديناميك اللي هي تلم معناها وتعطينا معناها ان اوفر جلوبال. دو كلموا الناس كل قاعدين معناها اون سونسيبيليز تو الموند راهو اتونسيون معناها هذاك باش معناها نحبوا راهو كي باش نعملوا السياحه هذه الترفيهيه وكل شيء لازم نكون معناها نحافظوا على البيئه نتاعنا نحافظوا على المناخ نتاعنا. معناها سيت اون سونسيبيليزاسيون اوسي بور معناها للناس اللي هما متعايشين على البحر. دونك سيتي سا لسبري نتاعنا وقلنا نخرجوا افيك اون فاي دو روت اللي فيها دي بروجي كون بو اوسي فينونسي. ونحبوا زاد تونس تكون عندها معناها رائده في هذا المجال. معناها نحبوا احنا معناها معروفه تونس بالتوريزم تاعها الكل، دونك نحبوا احنا نبدا مريدين على في البحر المتوسط ونكون عندنا معناها كلمه نتاعنا ونكون عندنا دي بروجي اللي باش نجموا نشوفوهم حتى في وست ميد بور افوار دي فينونسمون بور سي بروجي لا.
1: يعني الدعم المادي نجم يكون موجود مع وست ميد للشباب. وكي نحكيوا شويه على الشركات الناشئه، السياحه مهم وتشغل الشباب برشا، ومهم انه يجي الوقت باش نبدلوا من السياحه التقليديه اللي نعرفوها لشكل جديد ووجه جديد. والشباب اللي قاعدين نحبش نرجع بالأرقام، ولكن فما نسبة كبيرة من الشباب اليوم معطلين في الوقت اللي عنا الفرص والقدرة والذكاء زيدة موجود والكل شيء موجود عنا في تونس. الشباب هذوما ينجموا اليوم يتوجهوا للاقتصاد الأزرق، ينجموا يستثمروا في الاقتصاد الأزرق. مع وست ميد شنو خدمتوا على الشباب؟ كيفاش تنجموا توجهوهم؟ كيفاش نجموا تتفاعلوا معهم بشي قدموا ينجحوا اكثر في الشركات الناشئه نتاعهم؟ هما برشا حاليا.
2: شوف مثلا انا بعطيك نقول لك ان الرول نتاعي ان طونك ناسيونال معناها رئيس مركز المبادره اني حاجه من الحاجات نتاعي نشوف من الشركات اللي كان ثم دي شركات ناشئه دي ستارت اب عندهم افكار مشاريع ولا مشاريع معناها متقدمه شويه، معناها نشوفهم ونحاول باش نوجههم ونحاول باش نلقاهم لي فينونسمون افيك لي بير دو فون من برا. دونك فما كما با مال دو معناها من شركات ناشئه مش برشا هما في البحر، لكن

0: بارك الفريكوم تاعهم يمشي بالانرجي سولير. دونك سي ان بروجي كي بروميتور. دونك اللي معناها قاعدين تو نشوفوا معاه معناها الشركه هذه ناجحه ونحاولوا باش نعاونوه معناها باش بور بيرسي باش يجي البرودوي نتاعو يحطوا في تونس ويحطوا زي كيف في البلدان اللي مجاورين معناها في افريقيا دي نور والا كيف حتى او نيفو معناها ريجيونال في ايطاليا ولا في فرنسا.
1: وقت اللي احنا نحكيوا على الاقتصاد الازرق فما رقم هو نتاع 5.5 مليون يورو تمويل ايطالي لدعم الاقتصاد الازرق في تونس.
0: انت هو راه مش قداش قلت انت سامحني
1: 5.5 مليون يورو
0: غالي الرقم. الرقم هو 8.2
1: 8.2
0: مليون يورو. زاد كيف انا مانيش ان شاء الله ما يسمع فيا سي بن ميمون دونك اللي هو البون فوكال معناها البروجي البروغرام انترليغ نيكست ميد في تونس واللي هو في وزاره الاقتصاد. دونك الجمعه معناها الاسبوع الفارط هو كان في معناها في الكونسيل ديميسيون تاع انترليغ نيكست ميد عمل الحاجتين باهين اللي احنا تفهمنا عليها من تونس لكن هو
1: زيد تحسن شوي
0: وصل معناها باش يقنع الطرف الاوروبي معناها في البروجرام هذايا باش نعملوا حاجتين هما دونك بافير معناها وركشوب اللي هو وركشوب معناها في بالنسبه باش نعملوه بور لا كوميونيتي بلو ايكونومي من هنا انا سميتها تونيزيان بلو ايكونومي كوميونيتي الكوميونيتي تاع الايكونومي بلو في تونس باش نجيبوهم الكل ونقعدوا باش معناها نعملوهم معناها التكوين كيفاش يحط البروجي نتاعو شنو هما لي كونديسيون اللي نتاع لي بروجي هذوما باش نحاولوا نعملوا معناها فما انا بيل بروجي باش يصير في الموات سبتمبر دونك باش نحاولوا باش التوانسه وسورتو حتى في معناها في التوريزم خاطر معناها اللي المونطون اللي قلت عليه انت 8.2 مليون دورو هذايا
1: يتبتت
0: الوي للتوريزم كوتي دوراب. دونك الشركات الناشئة واللي عندها مشاريع واللي عندها حاجة تنجم تقدم في لابيل بروبوزيسيون اللي هو جاي وهذايا تعمل دونك هذايا معناها ان شاء الله في معناها الاشهر القادمين باش يخدموا عليهم هذوما الكل. هذه يعني حاجة ثانية بربي سامحني انت علي زانكيوباتور معناها العائلة اللي بالتجربة تاع لي ستارت اب احنا برمي لي معناها لي زاكس نتاعنا استراتيجيك بور 2026 قلنا راهو اون فاكري في تونس معناها ان انكوباتور بلو اللي هو باش يعاون لي ستارت اب وان شاء الله نحطوه معناها نشوفوه مع معناها البارتي انسيسيونيل وسورتو اللي معناها لي نسيام هي كيفا كيفا معناها لابريتي الستارت اب معناها الانكوباتور هذايا باش يكونوا فيه مدخرين اخرين وباش يكون فيه تحت السيكتور بي بي باش نحاولوا نعاونوا ونحاولوا اون فايغويي لي جون اللي عندهم اللي عندهم معناها مشاريع ولا مشاريع كيف تقدموا افكار مشاريع باش نعاونوهم باش يحطوا مشاريع نتاعهم هذايا حيز التنظيم.
1: هل هذا الكل يوردي انه تونس عندها بلاصتها في غرب المتوسط في الاقتصاد الازرق ويلزمنا جوست نخدموا شويه؟
0: انت معناها تقول لي انا راه ديما نقول احنا تونس
1: رائدين
0: احنا الامل ديما عندنا امل احنا ديما نقول احنا رائدين احنا عندنا الكفاءات وعندنا معناها الافكار وعندنا لا فولونتي دو فير دي شوز اون بو فير بوكو دو شوز هذه ما في حتى اشكال هذه
1: مسلمه
0: هذه
1: واضح. شكرا لك يعطيك صحة سي عماد زميت. نخلي الكلمة الأخرى اللي كنتي تحب توجهها للشباب التوانسة اللي يحبوا يخاموا في الاقتصاد الأزرق تحب توجهها للويست مي تحب توجهها لأوروبا تحب توجهها للتوانسة أصحاب القرار فيما يخص مستقبلنا ومستقبل اقتصادنا وخاصة الأزرق منه.
0: أنا مش نوجه معناها كلامي كله لشباب تونس نقول روا احنا معاكم احنا هوني راهو معناها المبادرة متاعنا هذه باش نعاونوكم راهو معناها شباب تونس راهو عنده بوكو دو بوتونسيال ولا راهو الاقتصاد الازرق يعطينا بوكو دو بورتونيتي اللي هو معناها انت استديت منهم الناس هذوما دونك يا بوكو دو بورتونيتي في الاقتصاد الازرق دونك اوني لا باش نعاونوهم باش نلقاوهم لي فينونسمون وراهو باش التكوين كله معناها التكوين نتاعهم وراهو معناها ان شاء الله ما نلقاو المستقبل نتاعنا راهو مستقبل زاهر ومستقبل خير
1: ان شاء الله. شكرا لك يعطيك صحه سي عماد. بعد لحظات نحكيو على سلطعون البحر او سلطعون الازرق داعش كما سميوها السيده وكان مشكله في الوقت هذيك وخافوا منه الناس الكل فما برشا حلول تلقات ومن بينها انه حتى الديشي نتاعو زاد النجم ونستثمروا فيه والنجم ونطوروه وما عادش يقعد فضلية البحر النجم يتحول إلى ثروة أو عائدات تجي لتونس بأفكار توينسا. بعد شوية قيس عوي بيكون بحثينا نحكيه على كيتاليكس رجعين بعد لحظات.
2: فريكانس إيكولو فريكانس إيكولو مبيني.

0: إتنا نحكيو ديما في حكايات ومواضيع تهم لي جون. كل مرة نختاروا سوجي وانتم اللي تحكيو لنا تجاربكم، حاجات عشتوهم ولا تعديتوا بيهم. ونهار السبت هذا موضوعنا كيفاش نجم نسلكها في الاكزاما، كيفاش نجم تتغلب على امتحانات صعيبه، شو الاغلاط اللي يلزم نبعدوا عليها باش ما نتعثروش في الامتحانات، وكيفاش رغم اللي عكست معاك في الاكزاما كبشت وشديت صحيح وعملت المستحيل باش تنجح، كيفاش الاكزاما يلزم ما ردوهمش يوليو جحيم. هذا الكل نحكيو فيه في مبيناتنا نهار السبت من الاربعة حتى للستة متاع العشية. كلمنا من توا على 71 113 013، ولا على الواتساب سيدة 23 513 ألف، واعطيونا لمحة على أراءكم. مبيناتنا
1: مع اسمعي بن عيسى. فريكونس إيكولو، كل نهار جمعة من 11:30 نهار مع جابر عبدالله.
2: 11:46 دقيقة على الأولى في تونس. هذا هو المثال الحي على الليجن التوينسة اللي ما شاء الله عليهم. احنا ديما نقولوا احنا تونس ذكيين ونخموا ومبدعين في مجالاتنا وغير مجالاتنا. السلطعون الأزرق أو كما تسمى بين معقفين داعش، اللي قطع الشباك، اللي تعب الصيادة، اللي أثر يمكن حتى على الثروة السمكية متاعنا، تلقات بعض الحلول ولو يستعملوه في بعض الأطباق وغير، ولو يصطادوا يطيبوا بيصدروا، ولكن قاعد الدشي متاعه مشكل اللي ولا ما عادش مشكل. مرحبا بك قيس عويب، اهلا وسهلا، مرحبا بك.
3: يعيشك يعيشك، مرحبا بك وبالساده المستمعين.
2: دونك معك انت اليوم قيس، نحكيو على كيتاليكس. شنو هو كيتاليكس؟ كيفاش بدات الفكره؟ وانا حتى كي سالتك في الاوف قلت لك يا اخي اختصاصك عندك علاقه بالبيولوجي، ما نعرفش شنو المجال اللي ينجم يكون عنده علاقه بقشره السلطعون. كيفاش جات الفكره؟
3: الفكرة والله غرام غرام متاع متاع بزنس وحب الاطلاع أكثر من كل شيء. دونك الباركور كيفاش بدا عندي أنا مي اللي نوجه له تحية اليوم، أنيس بن غالية، واللي هو زاد اليوم شريكي، غربني بالكوميرس انترناسيونال في البيش، في الصيد البحري، منتوجة الصيد البحري. وانا وقتها ان انا حبيت نعمل شركه نتاع كوميرس انترناسيونال في الكوموديتيز، في الكوموديتي معناتها في السكر، في الحاجات الكبار وكذا. قال لي بون سي، قال لي كومبليكي برشا وكذا، اجا معايا راهو الحوت، راهو عندك ما تتعلم وعندك ما تشوف. وايفكتيفمون معناتها اكتشفت عالم جديد تغرمت بيه، عجبني، خدمنا مع بعضنا ايبوك باهيه. وهو معناتها تنجم تقول وقتها جينا في البريود نتاع اللي داعش ولا الكراب بلو هذايا مارشي في تونس قاعد اون ديفلوبمون. وهوني حبيت بين قوسين نقول زادا اللي انسرت مامون وقت اللي اول ما اكتشفناه داعش كانت اصلا فما انسيتاسيون من عند الدولة التونسية انه تعطي حتى تعويض اي واحد يلمه
2: ويستادو باش ينقص منه، وهو يتكاثر بصفة كبيرة،
3: بصفة كبيرة. وهي بون هو سيت اون ريزولتانت، هذه نتيجة نتاع الشانجمون كليماتيك، اليوم الميديتيراني سخن ولقى هو ميليو بروبيس باش يتكاثر فيه،
2: لقى راحته ونجم يتكاثر فيه.
3: الحق كان اختر كبير على من الجانب الاقتصادي ساقبل، وسكوندو من الجانب البيئي خاطر ياثر على على الفاريتي نتاع نتاع لي سبيس اللي موجوده. دونك نرجع
2: لك الفكره نتاعكم انتم، هي في قلب الاقتصاد الازرق وفي قلب الاقتصاد الدائري، زيد ونحكيوا على صفر النفايات في الاخر.
3: بالضبط. الفكرة جات من رابور من عند الفاو اللي قال في 2050 باش نلقاو اسي دو بروتيين للبوبولاسيون مونديال. واليوم لاحظنا بحكم النشاط نتاعنا وقراب نحن من الصياد ومن جين تاع الصيد البحري، لاحظنا البحر نقص، الانتاجية نقصت، ولاحظنا زاد من شيرة اخرى اللي تربية الاسماك قاعدة تتطور، لكن تربية الاسماك لازمها العلفة. هذا من جانب، من جانب آخر قربنا للمنتجين والمصدرين متاع المصانع اللي يعملوا البروسيس متاع الكراب بلو سورتو بعد الكوفيد حسوا اللي راهو كونتيتي كبيره نتاع نتاع دي شيء. اليوم انت اذا كان عندك مرشي باش تصدر اللحم، اللحم راهو عندك 80% من من من من من البرودوي نتاعك دي شيء. معناتها تشري انت ما نعرفش انا 200 كيلو، 80 كيلو يمشي دي شيء باش تصدر انت 10 كيلو.
2: و80 كيلو هذوكم كيما نقولوا
3: بالضبط هذوكم اليوم انت كمعمل عندك اليوم كمعمل عندك انت ترخيص من تاع الشاسي سي بي موجبه هو انت ما دير نفايات هذيك ما لازمكش تنجم تصرفها ليبرومو، لازم تحطها في الشان دو فروا دونكو انرجي ايتترا وتقعد تقص بونو من عند البلديه باش تزيد هزو كذا. دونك فريمون كو انورم في وقت اللي صار انفلاسيون والاسعار معناتها فما نحن اليوم قاعدين نتنافسوا مع المصدرين الاخرين من لي بي ازيتيك ولا من المروج. دونك هذايا حسينا به المشكل هذايا وقلنا هذه ستون بيوماس خذيناها قلنا خلينا نشوفوا كيفاش نشوفوها شنو منش تتكون بالضبط.
2: جيتوا يظهر لي تشوفوا في التركيبه من الاول، مشيتوا لابوغاتوار معناها وحللتوا شفتوا شنو هذا
3: ايشانتيون. خذينا ايشانتيون عملنا له تحليل لقيناها غنيه بالليمينيرو وغنيه بالبروتيين. دونك سي تان نوتريمون اليوم معناتها عندك ان برودوي ان بيوماس كي غيش اون اليمون نوتريتيف والبحر للبحر قلنا هذه تجي فارين دو بواسون خارق العاده. صافكو ما نجحتش كوميرسيالمون لقينا
2: المرشي النجاح يبدا بالعثره الاولى
3: اكزاكتومون كوميرسيالمون لقينا مرشي لقينا دولانتيري كيبعثنا لي زاناليز بور بروسبكتي معناتها باش نشوفوا معناتها امكانيه التصدير نتاع المنتوج هذايا. لقينا طلب لكن كي جربناه على ارض الواقع
2: ما مشاش. مالا شنو نجمو نعملو بيه؟ شنو تعملو بيه اليوم في كيتاليكس؟
3: هوني نرجع لك للنشاط. هو انا مانيش ميكروبيولوجيست لكن شريكي ميكروبيولوجيست وخذينا هاك البيوماس هذيك وقلنا خلينا نحلوها هذيك بلوس دو بروفوندور نشوفو بالضبط شنو فيها. اكتشفنا فيها ماده الكيتين سيتان بوليمير اللي هو يخلي هالليمينيغو البروتين ما يتهضموش من عند الحوت. والفكره كانت على باس كيفاش باش نحيو هالكيتين من البيوماس هذه باش نعملوا فارين دو بويسون باهي. سوف كو كي زدنا زربنا و بلوتو كي زدنا غطسنا في الموضوع اكتشفنا انه الكيتوزان نجم نخرجوه من الكيتين. والكيتوزان هذه ماده معناتها نجم تكون ميراكل دون لو سونس اللي تنجم تطبقها، تنجم تستعملها في الفلاحه، تنجم تستعملها تعمل بها بيو بلاستيك، تنجم تستعملها اليوم في حتى في مجال الادويه. بزنس كله تبدل وبدات المغامره نتاع كيتين.
2: شفت محليها العثره الاولى وين المواد هذوما وين يمشيوا حاليا؟ كيتاليكس وين موجوده؟ مع شكون تتعامل في العالم؟
3: كيتاليكس اليوم موجوده في تونس في بنزرت في ولايه بنزرت قريبه من البحر قريبه من الصياد والمنجين نتاع داعش في تكنوبول اغرو اليمونتير. اليوم تتعامل برينسيبالمون مع الفلاحه. اليوم عندنا منتوجات مع ديزانترون اغريكول بيولوجيك ناتوريل 100% طبيعيه.
2: احسن حاجه اللي هما طبيعيين معناها فما حتى تاثيرات جانبيه على بالضبط. البشر ولا على البيئه
3: بالضبط. عندنا انا مونتمونت سول ناتوريل، عندنا انيليسيتور دو ديفونس ناتوريل، وعندنا ان ستيمولون ناتوريل. وهذوما الكل اليوم الحق قربنا من الفلاح وجربنا معاهم اعطى نتائج خارق العاده. اليوم فما انتري في تونس وفي العالم في ظروف اللي نعرفوها نحن اليوم نتواجه فيها الفلاحة دو فاسون جينيرال معناتها هذا مجال. اليوم زاد قاعدين قراب برشا من معناتها من لي سونتر دو ريشيرش ومن لي يونيفرسيتي قاعدين نبحثوا في دي ابليكاسيون جديده بالنسبه لماده الكيتوزان خاطر نحن متاكدين اللي عندها افاق كبيره. نعطيك مثال، دخلنا في اون كولابوراسيون مع سي بي بي سي سونتر بيوتكنولوجي تاع بورسدري ونوجه لهم تحيه في بروجي يتمثل انه نعملوا ان بونسمون biodégradable ou sans auto-cicatrisant à base de kétosane et de plantes médicinales. دونك هوني هذيا معناتها يفتح الافاق كبيره برشا. داير هوني نوجه معناتها نداء اي شرشر اي اتيديون عنده فكره نتاع بروجي، اي شاب عنده فكره نتاع بروجي اون ابليكاسيون ا بارتير دو كيتوزان بيبان محلوله ونحطوا اليد في اليد ونقدموا مع بعض.
2: انا نحبك انت تكون كمثال اليوم قيس عويب وحتى كيتاليكس الكل وشركائك اللي خدموا معاك ولي جون اللي شفتهم في سنيتك اللي يطمحوا انهم يستثمروا في الاقتصاد الازرق. اليوم شنو تنجم تقول تنجم تقول لهم؟ ابحثوا في الثنية هذية راهي فيها برشا مستقبل، دقوا البيبان راهو فما برشا ناس وبرشا كفاءات نجم تعاون، هذا هو اللي باش ينجحنا غدوة. شنو تنجم تقول لهم اللي حتى نوعا ما يقول لك المجال هذا مش مجالي وبعيد عليا ومش وقته وما نجمش نعمل مغامرات؟ يظل العالم الكل قاعد يقول هكا ماشي الامور.
3: اليوم شوف اليوم فرص كبيرة قاعدة تتفتح بالتكنولوجيا بالإيه. اليوم ما فماش من انفورماسيون اللي ما عادش عندك لها أكسي. الحق اليوم بالنسبة للي جون نشجعهم برشا على لوتو انتربرونيا. الفرص راهي موجودة. معناتها نحكي لك أنا غيان كو على الإيكونومي بلو بركرة فما شيفر يخوفني، أكثر من 30% من البرودكسيون مونديال ان تيرم دو برودوي دو لا بيش تطيش.
2: ودي نجمو نخلقوا منها برشا حاجات اخرى.
3: بالضبط.
2: شكرا لك وبالتوفيق ويعطيكم الصحه، وفرحانه بيوم برشا ان التوانسه كيبداو يعملوا حاجات هكا تنعوش القلب وتقول والله ما حلينا التوانسه وعندنا الحق نبداو هزين خشمنا في السماء. شكرا لك قيس عواي، بالتوفيق ليك انت وكيتريكس الكل. هو مازال بحذينا، مازال بحذينا، وكان يظهر لي عنده ما يقول، عنده راي. مازال بحذينا سي عماد زميل. ميسالش قصيت عليك تليفون شوي، شنو رايك في الفكره نتاع كيتريكس وشنو رايك في لي جون سي عماد؟ حتى كي حكينا في الاوف ميساج باش نحل لهم قوس يقول لي رانا النجم والتوانسه، رانا محلينا، رانا قوين، رم لي جون نتاعنا الكل ما شاء الله عليهم تونس وشبابها. بعد المثال هذا
4: انت نفعتي لي كلمه قبيله، قلت لك انا مع الشباب وراهو عندنا فرص تضعوا جديدة. معناها زيد اكد عليهم ريجيون كيتريكس، كيتريكس قال راهو معناها اللي عندنا بوكو دوبورتونيتي في الايكونومي، في الايكونومي بلو بور لي جون تونيزيان. وان شاء الله كيما قلت لك كبير، دونك باش نحاول وحنا معناها اون كومباني لي جون، فما اكومبانيمون كيتريكس. احنا عرفتوا من عامنا ولا كي جاوا حضروا معنا في الكونفرنس معناها ريجيونال تاع ويست ميد، و في ميم تو جا معنا بلوبسول، جا معنا شركة بلوبسول اللي هو إلى تي بريمي البروجي متاعو. احنا نحبو توا نلقاو كيما كيتريكس كيما بلوبسول نلقاو دوتر جون كي عندهم أفكار. احنا نعملو نداء من هنا ونقولو أي إنسان عنده فكرة ولا عنده مشروع ولا المشروع متاعو مقدم ويفركس معناها على الإحاطة، يفركس على معناها التمويل متاعو، راهو احنا أون إلى موجودين باش نعاونوهم اللي جون متاعنا في تونس.
2: شكرا لك سعيد زميت، ميرسي قيس عوايب. دونك احنا اليوم جينا حابين نقولوا راهو البحر ماهوش للهربة والبحر ماهوش للهجة ومش للحرقة. البحر باش تقعد هوني باش تستثمر في بلادك وباش تطورها وتطور انت روحك، والاقتصاد الأزرق هو ثنية من ثنية وحل من الحلول. شكرا لكم على الاستماع. 10 ثواني مثالش مراد
4: صابر سعيد مثال قلت احنا نحبوا نحبوا منها شباب نتاعنا، نحبوا اولادنا ولادينا ولادكم ولاد تونس الكل يقعدوا في تونس. احنا نحاولوا باش نكونوهم، نحاولوا باش نعملوا ميحاته، واحنا اونيلا راهو نقولوا اونيلا نحبوهم يخدموا وعندنا معناها البوتنسيال في تونس، نجموا يخدموا ونجموا نلقاو رواحهم في تونس
2: ان شاء الله. هذه هي اللي نتمنوها البيئه. راهو زيد جينا باش نقولوا راه مانيش نحكيوا على جوست البيئه هي شنو ناقصها، ما احنا يلزمنا نتفاعلوا معاها باش نجموا نعيشوا معاها على خاطر هي اللي باش تعيشنا غدوه. ميرسي مراد، ميرسي لبنى، كنت معكم جيهان، سلام عليكم في لبنان.
1: Fréquence écolo. Fréquence écolo.
5: Publicité. ارتاح من الغسرة وستريس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو. ملافيسا ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في احسن الاوتيل في تونس، وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70303 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجيو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
6: تي هاك زي وعامل جو.
7: اي قل لي مبروك، ما وزادوني في الشهريه.
6: صح تروريني قدش وليت.
7: اي الابليكاسيون محلوله في تليفوني، شوفي لله وصلي عني بي.
6: تي هاي هي بيدها الشهريه، تي ما تبدل شيء. ما تقوليش ماكش لابس لينيتك نتاع القريب
8: باش ما يفوتك حتى ديتاي، لا من قريب لا من بعيد. عليك باوفر اوبتيلاب كي تشري دي فيغ بروغريسيف اوبتيك، اوبتيلاب تهديلك بلارات اخرين بروغريسيف اوبتيك ولا سوليغ على كيفك. اوفر فالابل جوسكو 10 جوان. اوبتيلاب دل العينيك.
9: قولي ما ثماش بون بلان تاع بيتزا بنينه.
10: جسيت ماكسيت، ادخل على الابليكاسيون ماكسيت نتاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل. كل نهار خميس مع بابا جونز كي تشري بيتزا لارج عندك الثانيه بلاش. ميلا جس ماكسيت وقولي شلقيت عندك اورانج.
11: بابا إلي كومون الفواياج ان باتو؟
12: الفواياج مع جي ام في منو سفر ومنو رحله في البحر. هزو كرابتنا ونشدوا لتونس ثنيتنا في بيتنا مرتاحين بريحة البحر منسمين بالماكلة البنينة وسيرفيس أبور شيخين وبالويفي مكونكتين.
13: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% avec 20% seulement à payer au moment de la réservation. Offre valable jusqu'au 19 mai pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
14: À toi, maman, à qui j'ai vidé ton flacon de parfum préféré, ton pot de crème hors de prix ou cassé ton rouge à lèvres de luxe. Je fais la promesse de tout remplacer pour ta fête. Surtout que Fatal m'offre un chèque cadeau de 50 dinars pour chaque 200 dinars d'achat. Fatal, la beauté révélée.
15: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع BYD. رود شو بزل موجود في تونس سيتي حتى 24 ماي. تيست درايف السيارات BYD. تيراج وصور وبرشة كادوات للربح. عيشها إلكتريك. عيشها BYD.
16: تدلل تدلل
17: باش تحفل السيزون لازم تعمل طلع لجيون. حتى ال 17 ماي جيون يدلك بأحسن التخفيضات من لوازم جديدة ولليزيكيبمون سبورتيف بنواحهم الكل. وبالطبيعة حتى الماتريال دو بريكولاج موجود. اعمل طلع على الكتالوج جديد وزورنا في أقرب إيبر مارشي جيون ليك وتمتع بأقوى التخفيضات.
16: تدلل
18: جيون إيام دللنا.
19: صيف السنة يستنى فيك برشا جو وتفرهيد وتلا رحلات بحورات وسهريات بالرسمي مع العرض نجم تعيشه صيف السنة. ما عليك تدخل من توا اترزيرفي على tunisibooking.com ولا امشي لأقرب أجنس تونيزي بوكينج وعيش العرض منك ليه. هذا الكل بتسبقة صغيرة كهو. صيف السنة مع العرض مع تونيزي بوكينج. رزيرفي على بكري وتفرهد. النجم زادة تكلمنا على 71 124 124.
20: حب تحل باتيسري بوشري سالون دو تي ولا ريستوران علمية سي لا ميور ريكومونداسيون افيك اون اكسبيريونس دو 55 ans نعاونوك من الكونسيبسيون حتى لانستالاسيون و 100% ساتيسفاكسيون كليون نو تكنيسيان سون لا 7 جور سور 7 ا تو مومون علمية في اكثر من 20 بلاد من فرنسا للبنين حرفائها الكل متمنين تظهر لك اغلى شويه مكي تحسبها صحيح لسلعتك ما تختارها كان هي علمية عتبه البركه بداو بيها جدود وماتيريالها لتوا موجود
21: Almia, le partenaire des professionnels exigeants. 31 57 33 33 ou 72 44 07 58.
22: Radio Mosaïque FM Tunis. Al-Akhbar.
23: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. منظمة الصحة العالمية تعلن أن تونس قد تمكنت من القضاء على مرض الترخومة وهو نوع من أنواع الرمد ويعرف باسم الرمد الحبيبي وتعتبر ذلك إنجازا بارزا في مسيرة الصحة العامة في تونس تحقق بعد عقود من الجهود الوطنية المتواصلة. والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية يقول إن تخلص تونس من هذا المرض كان بفضل الالتزام السياسي طويل الأجل والرعاية الصحية الأولية المتميزة والعمل الجماعي وأن تونس أثبتت إمكانية التغلب حتى على أكبر مرض معدن يسبب العمى في العالم حسب تعبيره. هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس تقضي بست سنوات سجنا في حق رجل الأعمال نجيب إسماعيل وعادل وفتح جنيح وموظفين اثنين بالديوانة بخصوص ملف فساد مالي وإداري وجرائم ديوانية. والدائرة تقضي بتخطئة نجيب إسماعيل بأكثر من 300 مليون دينار وتخطئة الموظفين بالديوانة بأكثر من مليون دينار. 40 نائبا بمجلس نواب الشعب يدعون مؤخرا مقترح قانون جديد يتعلق بالإحاطة بالمتقاعدين يتضمن حزمة من الامتيازات الاجتماعية والصحية والثقافية للمتقاعدين بهدف تحسين جودة حياتهم. ويقترح مشروع القانون تمتيع المتقاعدين بتخفيض لا يقل عن 30% في معاليم النقل العمومي الوطني والجهوي وتمكين المتقاعدين التونسيين المقيمين بالخارج من تخفيض لا يقل عن 30% على تعريفات النقلة الجوية والبحرية خارج فترات الذروة وفق شروط تضبط بأمر. وفي الجانب الصحي مشروع القانون يقترح إعفاء المتقاعدين من المساهمة المتعلقة بالخدمات الوقائية والكشوفات المبكرة الخاصة بمرض السرطان وأمراض القلب في القطاع العمومي. دوليا وزير الخارجية الإيراني يقول إن طهران مستعدة للعودة إلى القتال ومستعدة أيضا للحلول الدبلوماسية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يغادر الصين دون تحقيق إنجازات كبيرة في مجال التجارة أو الحصول على مساعدة ملموسة من بكين لإنهاء حربه مع إيران على الرغم من قضائه يومين غلبت عليهما الإشادة بمضيفه الرئيس تشي جين بينغ. الطقس اليوم مغيم جزئيا بأغلب الجهات، فأحيانا كثيف السحب بالوسط ومحليا بالجنوب مع أمطار متفرقة ومؤقتة رعدية، ثم تشمل آخر النهار مناطق الشمال. الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الغربي بالوسط والجنوب قوية نسبيا قرب السواحل والمرتفعات وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. الحرارة اليوم في استقرار نسبي، حيث تتراوح القصوى بين 24 و 29 درجة بالشمال والوسط، بين 30 و 35 درجة ببقية الجهات، وتصل اليوم إلى 40 درجة بأقصى الجنوب. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع نوف الورتيني وكامل فريق ميدي ماك.
0: الأولى في تونس
2: ميدي ماك، كل يوم مثل الإجراء من الصناعة للمنزاتين. ميدي ماك مع نوف الورتيني.
3: يا مرحبا يا مرحبا، أهلا وسهلا بكم. هذه ميدي ماغ على موزايكا في مثل الجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين، نحاولوا نلخصوا لكم أهم الأحداث والأخبار ونحلوا لكم ونفهموكم كل اللي صار في تونس والعالم. اليوم حلقة متنوعة في ميدي ماغ بين الأخبار والملفات الاجتماعية والمواضيع اللي تهمكم يوميا. باش نحكيوا على قانون الانتداب الاستثنائي، خدمات الدفع الإلكتروني في النقل، مستقبل الحوار الاجتماعي بعد مراسلة وزارة المالية لاتحاد الشغل، و تساؤلات حول إمكانية عودة الروح للمفاوضات الاجتماعية، هل هي الخطوة الأولى ولا لا؟ وزاد ملف مهم على مجلة الشغل ومفهوم العمل اللائق اللي قالها الوزير. العمل اللائق في تونس هل هو متوفر للشباب والعمل اليوم؟ في فقرة الأخبار الغريبة، أمريكا تخفف قيود التأشيرات للمشجعين التوانسة، معناتها للي ماشيين مع المنتخب ساعة الكورجية والناس كل ما يدفعوش، للي ماشيين مع المنتخب التونسي يبدو أنهم مش باش يدفعوا الأمور المالية.
4: أنا نحي $15,000 متاعي.
3: فما محاولة تفجير متحف في فرنسا، التور التونسي في القضية، وأخبار فرنسا حكيت للتفاصيل كل. نرجع بالتاريخ، العام 1940 كما اليوم تأسس مطعم ماكدونالدز، بداية ثورة الأكل السريع في العالم. وبش نختم فقرة من الأرشيف، بش نرجع للإذاعة والمتعة اللي كانت في الإذاعة. سي خليل مرحبا بك.
24: مرحبا سي نوفل، مرحبا أخوي.
3: سي نهت شنحوالك؟
4: صباح نور نوفل، مرحبا بك. ونهاية أسبوع مريحة للجميع.
3: نهاية أسبوع مريحة للجميع. سي سلاح
25: مرحبا بك نوفل، مرحبا بالإكيب الكل، نسلم زيادة على مستمعينا ومشاهدينا وين ما كانوا موجودين.
3: سي ناجي شنحوالك؟
26: الحمد لله نوفل
3: لبس، الحمد لله.
4: صوتك مبدل
3: زين. اي مو البارح تغش شوي لاسباب خاصه نحكيو عن بعض.
26: لاسباب اخباريه
3: تغشش وتغشش.
26: وين كيس لاسباب تحريريه؟
3: لا لاسباب كرويه
26: زاده. اي صحيح صحيح.
3: حركوا حركوا شيء سينيج مصر، حظ اوفر ليه. يبدو انه يعني واصل في السياسه ولكن مش واصل في الكره. يلا
26: الحصريه التي لم يرغب ان يعرفها.
3: يلا نعملوا على آخر الأخبار. دقيقة نيوز.
0: دقيقة نيوز.
27: دقيقة نيوز.
0: دقيقة نيوز.
4: نبدأ أخبارنا بكلام وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، اللي يقول أن تونس بصدد مراجعة عدد من فصول مجلة الشغل حتى تواكب تطورات عالم الشغل بما يضمن مزيد من مقاومات ومعايير العمل اللائق. موضوع بنرجعوا له بأكثر التفاصيل بعد شوية في حل دوسي. وزير الشؤون الاجتماعية أكد يقول بيئة العمل شهدت في العقود الأخيرة تحولات متسارعة بفعل التطور التكنولوجي وتغير كذلك أنماط الإنتاج وظهور أشكال جديدة زادة من التنظيم المهني والعمل الرقمي. وهذا كان في ورشة عمل نظمتها الوزارة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة. وزير الداخلية خالد النوري أكد في انعقاد اللجنة الوطنية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة الحرص المشترك لكل هيكل الدولة على تنسيق وتوحيد الجهود بين مختلف القطاعات، أشار إلى أن العمل متواصل للرفع من الجاهزية المستوجبة لمجابهة خطر الحرائق الغبية وتأمين موسم الحصاد وحماية المحاصيل الزراعية. الباحث والأستاذ بقسم علم الاجتماع بجامعة تونس المختص في الديموغرافيا الاجتماعية محمد علي بنزينة يقول أنه نسبة تأخر سن الزواج مرتفعة في بلادنا. يقول أنه المعطيات توري أنه 80% من الفئة العمرية المتراوحة بين 15 و34 سنة ما همش معرسين. بنزينة يذكر في الندوة العلمية أنه معدل سن الزواج في تونس يبلغ اليوم 35 سنة عند الرجال و28 سنة بالنسبة للفتيات، وفق آخر إحصائيات ليناس. يقول مؤشرات هذه الكل توري الجمهوري أنه الشباب أصبح يأجل الزواج أكثر فأكثر نتيجة لعدة ظروف، من بينها يذكر هو صعوبات إيجاد موطن شغل بعد التخرج من الدراسة أو عدم الاستقرار المهني، شيء يؤدي إلى تأخر مشروع الزواج. أستاذ المختص في القانون الرياضي فتحي المولدي وقت جلسة استماع ليه في البرلمان للجنة التربية والتكوين المهني والرياضة يقول مشروع القانون الأساسي المتعلق بالهياكل الرياضية هو خطوة مهمة بعد أكثر من 30 سنة من العمل بقوانين قديمة ما عادش تواكب تطورات المجال الرياضي. المولدي يقول فكرة المشروع ممتازة في حد ذاتها، إلا أنه انتقد عدد من النقاط الموجودة في المشروع هذايا، خاصة ما أعتبره هيمنة لوزارة الرياضة على مختلف الهياكل الرياضية من خلال منح الوزير صلاحية تعيين عدد من الهياكل والهيئات على غرار المحكمة الرياضية وهيئة الحوكمة، كما عبر عن استغرابه من غياب ممثلي وزارة الرياضة عن جلسة الاستماع المتعلقة بمناقشة المشروع القانون هذا، يقول أمر مخجل. المولدي يحكي زادة على إمكانية تحويل الأندية والجمعيات الرياضية في تونس إلى شركات، يقول أنه الفكرة قابلة للنقاش من حيث المبدأ، إلا أنه تطبيقها حاليا صعيب في ظل الأوضاع المالية والإدارية اللي تعيشها أغلب الجمعيات الرياضية التونسية. وزارة الداخلية تأكد أنه برنامج العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين المتواجدين على تراب تونس عبر مشروع التدخل الإنساني لإذن به رئيس الجمهورية مكن إلى حد اليوم من تسهيل عودة حوالي 4000 مهاجر من دول إفريقيا جنوب الصحراء إلى بلدانهم الأصلية في ظروف عادية. نكملوا مع خبر صدور القانون المتعلق بالفنان والمهن الفنية بالعدد الأخير من الرائد الرسمي متضمن 45 فصل، الهدف هو تنظيم ممارسة الأنشطة الفنية وتأثير أوضاع العاملين بالقطاع الفني.
1: دقيقة نيوز.
5: دقيقة نيوز.
1: دقيقة نيوز.
3: شكرا لك ناهد، مرحبا بك سينجي إصلاح. نحب نسألك تأخر سن الجواز بين 15-34 سنة، 80% ما همش معارسين سن الجواز عند الرجل، شفناه في معهد الإحصاء قريب يوصل ل 38 سنة. هل تأخر، باش نسأل سؤال رو جاد جدا، هل تأخر سن الزواج لأسباب اقتصادية ولا أيضا اختيارية؟ فما اللي ما يحبش يعرس حتى كان يمكنه من الزواج
26: هو لي
3: لا بالحق جاوبني،
26: هو الاقتصاد اختار هيك
3: بالحق اختيارية.
26: هو مش الشاب اختار، اما لكن معناها راهو اختيار من الاسباب الاقتصادية من الاخر، هذا هو
3: الاسباب الاقتصادية فقط هي اللي خلت الشاب ما يعرسش لا في سن متقدمة.
26: شو مستحيل كان تكون فقط، ولكن السبب المهيمن
3: الرئيسي
6: يبدأ يتخيل قبل ما يعرف هتيش بش يسر مش يبطل.
26: لا سامحوني بلاش سامحوني سامحوني سامحوني في الكلمة
6: سامحوني
26: في الكلمة. فما ناس توكي شي يعرس تقول دراش قالهم بدأوا باللطف عليه هو شير مشان في روحه ما تقول دراش على شيء داخل مصروف هو للمرأة مع الزوج
6: المستقبل مفهوم العرس تبدل. كان عندنا مفهوم العرس سهل، أنا مثلا عرس شهريتي وقت نقري 400 نكرب 150-250 يكفي، وساعة ساعة نطلع المهدية في الصيف نعمل لك نهيريته ليه يكاو
26: هذا قاو في دي جي وما دو في دي جي
6: وتاخو تلمسة وكذا وفريش دير وكاو الأمور تو برا شوف قديش يكاو ما عاش حبي عرس.
3: والأسباب الاختيارية أنه معناتها لا في العقل هاني عمل جو هاني كذا هاني كذا، ما نعرفش سينيزي أنت تعتقد الأسباب الاقتصادية هي المهيمنة مسيطرة؟
7: طبعا الأسباب الاقتصادية وأسباب اجتماعية، هو ما فماش شاب ما يحبش يعرس، ما فماش مواطن يعني ما يحبش يعرس، يعني ما خلينا من الاستثناءات.
3: لا لا
7: يعني
3: بصفة عامة طبعا
7: القرار الشخصي اللي يتخذه الإنسان أي إنسان معناه أنه ما يعرسش تبقى استثناءات، أما القاعدة العامة أنه ما فماش شاب ما يحبش يتزوج ويعمل عائلة ويعمل أسرة ويستقر ويجيب أبناءه يعني ويعمل روحه حياة. الأسباب الاقتصادية اليوم تمنع، لأنه تشوف السن اللي تبدأ سن العمل، وقتاش الشاب يدخل سوق الشغل، وقتاش يبدأ يخدم، يعني وقتاش يبدا يدخل فلوس،
3: وظروف العمل الاولى اللي هي صعيبه
7: انه تشوف انت عدد العاطلين عن العمل وفرص العمل ما عادش متوفره بالقدر المطلوب،
3: وظروف العمل انت كما ولدنا وهاي 600 دينار
7: اي لا ما ندخلوش برشا في
3: لا التفكر. ندخلو
7: اي لا
3: السنوات الاولى ما ينجمش يقول لك
7: يا نوفل
3: كيف باش نلمد، ما هو لازمني قرض ساعه استنى لازمني قرض للعرس نتاع 20 مليون 25، القرض ما تاخذه لما ترسم وباش تترسم كذا
7: شوف هو اليوم الشاب قبل كان يدخل سوق العمل في السن 25 27 28، بعد بدأت توخر بشوية بشوية 29 30 35. اليوم وصلنا أنه فما شكون اللي يدخل سوق العمل يبدأ الخدمة عمره 40 سنة، وساحياً فما شكون يبدأ عمره 45 سنة.
3: ما هوش معدل، المعدل في
7: لا لا مش معدل لما إيه؟ لا موجود اليوم فما موجود. فما يا أخي يتخرج وعمره
3: مقتنع اللي يدخل سوق العمل 40 سنة يتحمل جزء كبير من المسؤولية هو كشخص.
7: شوف أيا كان احنا نقولوا معدل معدل سن العمل نقولوا في 30 عام باش يدخل يخدم 30 عام صحيح. حط له انت توا مع غلاء المعيشه مع غلاء السكن مع بطبيعه الحال اللي باش يقدم على الزواج معناه ماهوش باش يقدم عليه غالبا وهو عنده يملك مسكن امتلاك مسكن هذا حلم مؤجل يجي من بعد دونك وقتاش يزمو سنوات باش يخدم باش يحصل يفضل شويه فلوس كان فضل يفضل شويه فلوس باش يتزوج من بعد
3: واضح.
7: ثم وقت اللي يتزوج راه الزواج مكلف اليوم مكلف جدا وكي يتزوج
3: ايوه وفما الراجل يخدم مرة تخدم تولي
7: ايوه
3: ولو يهزوا مع بعض من قبل كانت مسؤوله واحنا وقت احنا عرسنا
7: توا زوج شهريات وما وحين ما تخلط
26: لازمك تكون انستغرامير نوعا ما
3: فوالا به دونك في القانون الرياضي فتح المدة نحكي عليها في فترة أخرى
7: اي ما لو في المطرحناش السؤال ايه وبعد توا اي تأخر سن الزواج الحل
3: ما تعبتش من طرح الأسئلة أنت
7: لا الأسئلة
3: ما تعبتش من طرح الأسئلة بلا فايدة تو نحكيه على قانون الرياضة غياب ممثل وزارة الرياضة عن جلسات الاستماع بمناقشة مشروع القانون غريب وقال هو مخجل ولكن غريب يلا نعملوا طلعة جرايد بعد الفاصل
8: علاش كل ما نسألك علي بون بلون ولا فرييد تقول لي جسيت ماكسيت
9: اي خاطر مع اورانج وماكسيت تلقى لفرييد الكل فرجة موسيقى ماتشويت انترنت وبروموات على الماكلة هذا الكل كي جس ماكسيت ملا جس ماكسيت وقل لي ايش لقيت
8: عندك اورانج الصالون المتوسطي 15 للفلاحة والصناعات الغذائية اسمامات فود 2026 أعرض تجهيزات ومعدات فلاحية ومنتجات الصناعات الغذائية اسمامات فود من 13 ل 17 ماي بقصر المعارض بصفاقس
10: عيد العلوش أنا نحبه برشا تعرفوش علاش على خط نعمل فيه برشا جو أنا وماما وإخواتي ربي فضلهم لي
11: لمة العيد الكبير وفرحة الصغار تبدأ من عندك تبرع بالبطاقة البنكية على www.sosvu.tn أو أبعث SMS على 85 510 ولا كلمنا على 58 371 002. في العيد الكبير فرحة الصغير أجرها كبير.
10: عيدكم مبروك.
12: للمرة السابعة على التوالي اتصال تونس تتحصل على لقب أفضل شبكة انترنت موبيل في تونس. تتويج وراها سنين خدمة، استثمار متواصل من أقصى الشمال لأقصى الجنوب. ريزو تي تي يكبر يقوى ويتطور باش يقرب لكم الكل وين ما كنتوا. اتصال تونس مش عام ومش اثنين، 7 سنين وكالعادة أحسن ريزو موبيل في تونس.

0: عندنا وفي الورتاني.
1: مرحبا مرحبا، يلا نعملوا طلع جرايد.
0: في الجرايد
1: فما خبر مهم، ولكن هذا الخبر أخيرا في 2026 الدفع الإلكتروني يدخل لتذكر سفر بين المدن. الشركة الوطنية للنقل معناتها هبطت بلاغ قالت الانطلاق خدمة الدفع الإلكتروني عبر البطاقات البنكية لاقتناء تذكر سفر. معناتها أنا
2: عم في بالعالم شغلك في مش ريزو مش غيرك وما عندك دفع
1: إلكتروني. عام 2026 سيناجي
3: ننستاليو في التيبي،
1: واحد قالك سيبون تنجم راو لا مش بيع إلكتروني. ساعات فما سفرات في العيد وكذا يعملوا دفع الكتروني، دفع الكتروني، اما ما نسخايد بالانترنت ومن بعيد وتختار كرسي الكار معترك يهبط البيع. قريت الديوان كي قالوا الكتروني الكتروني بالانترنت نسخايدك هيك لا ظهرت، يعني تمشي الغادي وتعطي كارت بنكي
4: تشد الصفه تي بي
3: ما يعبر عنه بالبنك،
4: وكنت تشد الصفه تي بي شوف انت الصف نتاع تدفع 10000 وتاخذ تذكرتك، والصف نتاع تي بي كي تخرج لك ابروفي تفرح، كي تخرج لك ايشيك وبعد يطلعها شويه في الماكينه باش تلقط الريزو معناتها باش يزيدوا لك الكل مش 40 مرة أخرى.
1: لا هذا الكل مش مشكلتي، مشكلتي انه يهبط في بيان يا نجي اخوي، عبارة عن انا نهبط بيان قلنا في الورتيني شريت ستيلو اليوم الدفع الالكتروني نعاودوا نشوفوا فما فيديو عقد التوانسة الكل عرافة بالكارت بونكير وين هذيك في الايران ولا وين عرافة بالكارت بونكير تخلص، احنا نهبطوا بيان رانا بالكارت بونكير تنجموا تخلصوا، وهذا ليس بغريب على تونس.
2: هبطت قبل ما نتذكر اللي هي هبطت ما نعرفش بالضبط الوقت ايش، اما ما عنديش زاده فتره طويله هبطتها ستيك معناها قالت اللي هي تولت فما خدمه
3: البروسيسوس تو
2: كبلاغ ماهوش جديد انه يهبطوا بلاغ
1: ستيك تخلص الكترونيا.
2: ليه ليه قال لك بالتي بي
3: نحكي على التي بي
2: يو دفع مش الكترونيا دفع
4: بالتي بي يو بلس فلوس بالكارت
2: اكزاكتومون
3: التي بي يو تو رانا قاعدين
1: واحنا نلوموا على الاسترونات اللي ما تحبش
5: ستيك تو في برشا فروع تنجم تمشي غادي سير بلاس تخلص بالتي بي يو
3: بالتي بي يو اي بالتي بي يو. اما هو الانستالاسيون نتاع تي بي يو اليوم في الهياكل نتاع الادارات نتاع الدوله بروسيسوس قاعدين نمشيو فيه مازال راهو ماهوش مكتمل.
4: لا قسان تساكر بالتي بي يو تشوف انت في السرعه في الانجاز وكاو ما بين انت واقف تمد فلوس
1: هو من المفروض قسان تساكر كيفاش يعملوا كيما ريستورونات فما ريستورونات
5: وليني
1: لا ولا يعمل لك التابلو تجي تقص تذكرتك تك تك تك وتمشي، اما انت قسان تساكر ومقابلك شخص تمد له سبيس خير انت كي تشد صف على شخص وتمد له كارت بنكير لا اعملوا تابلو نحكي لك راهو ابسط ابسط
5: كيما عملوا في البلديات وقت اللي قالوا راهو استخراج المضامين
1: تمشي تصحوا
5: اما كي تخرج مضمون تتبعه عندك لازم تمشي البلدية
1: اي فوالا باش يتصحح. دونك ندعو وزارة النقل باش حتى كان عملت الكارتة من غير ما تهبط انونس الخبر الرئيسي. لا لا انا الخبر الرئيسي هذا
5: لا مش على على ما على الحافل لا على الشركة على شركة النقل بين المدن. الحقيقة ما انا تمنيت انا كنت نستنى باش على الاقل يقولونا راه باش يتم تهيئة واصلاح المحطة الكبيرة اللي في العاصمة محطة باب عليوة اللي صراحة واضحة يعني وضع مزري
4: ماشي في مستوى الحدث
5: ما يعني لا راو راو انا مشيتك المره غادي وشفت والله العظيم والله تصدمت معناها ما لا مكان ولا اصبح مكان غير لايق معناها كنت تدخل وتشوف المرافق اللي فيه ونديري كانك دخلت معلش انا ما حتى عمرها ما 300
1: أنا
5: عام
1: انا هذا اللي يوتر لي اعصابي سينيجي الاهمال. نسمع كنهار في صباح الناس على منتزه النحلي انا كنت نمشي له بعد فجاه قعد يتدهور بطريقه اخي قالها كانوا 25 يخدموا ولاو ثلاثة فيه هيك هو واضح ما تحت شيء حتى ما ما ما في حد شيء به. الموضوع المهم في المغرب اليوم قانون الانتداب الاستثنائي المعطلون يحتجون من اجل اصدار الاوامر الترتيبيه. نحن توا في الشهر الخامس قرار صار في مجلس النواب ولم يبدا تنفيذه بعد خليل
4: اعرف
1: معناتها وبرشا مواضيع لم يبدا تنفيذها بعد
4: مقال خرج تقريبا بعد 24 ساعه من لقاء رئيس الجمهوريه برئيس الحكومه في اخر جمله منه قال الشعب التونسي ينتظر القرارات والقرارات اتي واخر جمله تتعلق بالبؤس والتفقير ومن طالت بطالتهم هذا توا الخطاب الرسمي
1: أي.
4: واليوم وقت نسمع ردود وزارة التشغيل وقت نسمع الهياكل الحكومية بعد 5 أشهر من إصدار القوانين اللازمة للانتداب نبدأ ونستناو في الأوامر الترتيبية وأحنا نستناو يجيك واحد يقول والله ننظموا في حكاية المنصة باش نرتبوا المترشحين حسب الترتيب التفاضلي بمعنى ما عندناش لحد الآن الآلية التنفيذية الواضحة الشفافة ما زالت قيد الدراسة والتعمق والتأمل. وقت اللي احنا بتلك القوانين حبينا نقصوا مشكلة متاع تهميش طال تقريبا 20 سنة ولا أكثر من 20 سنة وناس تقريبا بعد ما احتجوا أنصفهم القانون ولم تنصفهم التراتيب الإدارية. يسمى يقول
1: هذايا راهو شوف معناتها الحاجة الصعيبة انه لحظة الصعيبة انه ينصفهم القانون صار
4: وتناقشنا فيه
1: والسهل
4: وتناقشنا في الشغورات وتناقشنا في التمويلات المالية وتحطت التمويلات المالية في مرحلة أولى في قانون المالية 26 تخص
1: الصعيب صار
4: وتحطت الآليات في مرحلة ثانية في قانون خاص بانتداب من بطالتهم. أنت إذا كان اليوم سياسة الدولة ماشية في اتجاه والنية واضحة والإرادة واضحة فلماذا آليات التنفيذ تكون بالطريقة هذه وتكون في بعض الأحيان بشكل يخلينا نطرح نقطة استفهام نحبوا نقدم ولا ما نحبوش نقدم
1: واضح خليل هذا الكلام يقول فيه ناجي أنا باش نربط به لهنا الالتزامات الزمنية به الصعيب صار به. وهذا تقريبا مثال حي لمن يعرقل عمل الدولة من داخل الدولة. الصعيب صار والقرار السياسي والبيجي والفلوس معناتها كله صار ثم اللي باش ينفذ لهنا اتحدث للحكومه ما جاش مثلا يا سي سلاح مهمتك باش تنفذ يلا احنا واحد جانف يلا 15 فيفري يكون حاضر ما صارش كل الضغط 15 فيفري يكون حاضر انتهى معناتها الالتزام هذاك ما صارش دونك هاك يقول لك هانا نحضروا في الليسته والله قاعدين نعملوا في تيست قاعدين نعملوا كذا به كيما الفاتوره الالكترونيه ما حضرناش وكذا بعد ما بدا ما حضرناش كيما الخبز ومازال ما حضرش يعني كل شيء مربوطين بوقت منحل لهنا هذا معناتها اللي طالت بطالتهم طال انتظارهم سينيش
5: المشكله انه ديما الاداره ما تعطيكش تفسير يعني قد ما الناس توا قداش عندهم يحتاجوا معنى عشرات الاحتجاجات وعندهم مده طويله يستنوا يمشيوا يحتجوا يرفعوا شعارات يمشيوا قدام رئاسة الحكومة ونهار يمشيوا قدام وزارة التكوين المهني
1: سينيجي لقينا لهم حل
5: مشكلتي
1: لقينا حل
4: واخوتي ما ونشر بالرائد الرسمي
1: الجمهوري والله كان جت الدولة تقول لهم ما عنديش حل اقعد الله غالب
5: باش يطالبوا باش يطالبوا بتطبيق القانون
1: تحط لهم بيجي
5: يعني يطالبوا
1: بيجي محدود
5: بصدور نصوص تطبيقيه لتطبيق القانون خاطر النصوص الترتيبيه شنو هي هي نصوص لتطبيق ما جاء في القانون القانوني اللي تمت المصادقه عليه وزاره الرائد الرسمي وانتهى الامر يعني وحتى الاعتمادات ترصدت الاشكال في انه فما سبب قاعد يعطل ويأخر في هذا في تنفيذ القانون السبب هذا ما تحبش تقول عليه الإدارة هذا هو ما فماش تفسير آخر
4: قالوا لي والله قالوا لي يا سينجي وكان ما سمعوا كان ولا ما سمعوا أنا شوفت عارف قالوا لا إيه أوامر ترتيبية إيه أما شنية احنا المنصة اللي باش تفرز المترشحين وباش ما يصيرش مترشح ياخذ بلاصه مترشح اخر وباش نثبتوا ونتاملوا في هذا حق ولا
1: يعني عندك خمسة شهور ما حضرتش خمسة شهور ما حضرتش
4: والقانون عاطيهم الاليات اللي 40 سنه قبل اللي عمره 40 سنه وبعد الفرد في كل عائله ما يخدموش كل شيء
5: فسرناهم
4: معناتها نقصي مهندسين احنا
5: تو شفت كيفاش تو شفت السلم نتاع الاعمار تاع السن اللي عملوه
1: واضح
5: باه تو اللي عمره مثلا 40 باه وباش يخلط له الدور في زمن معين الدفعه الاولى سيك هو معناها انت فاتوا فات الجيتار
1: يا سينيجي خلينا والله سليم قال لي كان يعطيوها شات جي بي تي تو يرتبه له راهي بسيطه والله بسيطه اعطي لي ينجي خمسة شهور راهو عندك
5: شات جي بي تي يعني
1: في اكل تعطيه 50 يورو اعملوا له برو 50 يورو
5: في لحظات يعمل لك تابلو الزمني
1: يا ولدي
5: جدول مرتب مريقل
1: وكان واحد يخدم مخه يخرج لك بالاحمر يخدم في مخ انا هذا المثال حبينا نعطيه على الاداره عندما تعطل الاداره بمعنى الاداره الفوق تقرر رئيس الجمهورية يخصوا فلوس وكذا المشكل بين لنا تحل يجي فعلا. ستة مرات تنفخت لنا قلبنا وتحلوا أهم وخرجتوا أهم قرار
4: أي.
1: أهم قرار هو يستنى يا أخي وعام الجاي إن شاء الله معناتها الالتزام
4: بالوقت كي تحبوا حاجة تصير تصير لأنه وقت اللي خرج فصل وحيد لإدماج الأساتذة النواب والمعلمين النواب فصل وحيد
1: في لحظة
4: وهبط في الرائد الرسمي في زمن قياسي الناس كل شدت بلايسها وبرقيات التعيين وصلت وقت نحبوا نخدموا
5: علما شفت العاطلين هذوما راهي المعطيات الخاصة بهم موجودة في الباز دي دوني متاع وكالة التشغيل مسجلين بمعطياتهم بعمارهم
1: معناتها معناتها نرجع للالتزام يعني. ورئيس الجمهورية وقت اللي يحكي مع رئيس الحكومة يعني يعني هو يعرف انها هي مسؤوله انه ما صارش لانه رئيس الحكومه هي اللي تحت منها الوزراء
4: الشعب ينتظر قرارات
1: قرارات هي هي مع هي المفروض تقول له القرارات تو تجي كذا معناتها المفروض الجواب يجي من رئيس الحكومه
4: من دوائر حكوميه
1: من دوائر حكوميه اللي هي مطالبه بتنفيذ القرارات الكبرى قرارات مجلس النواب والرئاسيه وغيره يلا فاصل بعد نمشيو للموزايك 24
6: منير انا ما عادش نجم الفريجيدير تثلج وزيد ضيقه وما تهزش شيء
7: وين يا مدام تهريت بالمصروف وصعب عليا كل شيء
8: وين لقيت لكم اسهل حل مع فريجيدير وكونجيلاتور تيليفونكن تمتع باقوى تكنولوجيا التبريد الرانجمون براتيك والايكونومي دينيرجي لساعه والمتانه والجارانتي 3 سنين وهذا الكل باعز سوم مع تيليفونكن سهلها تسهيل
9: كل عام تحدي جديد في بلاصة جديدة جات أسيرانس مع الجامعة التونسية للدرجات ترجع لكم بجات بايك تشالنج إديسيون إكسيبسيونيل تهزكم بين سحر البحر وقوة التاريخ نستناكم نهار لحد 24 ماي في الموقع الأثري بهرقلة pour une expérience inoubliable avec des circuits pour tous les niveaux 20, 30, VTT 55 و 70 كيلومتر صغار وكبار الناس الكل انفيتي ادخلوا قايد على الموقع getbike.in مالا جيب البسكليت وشارك في كومبيت
10: professionnels du bâtiment de la construction et de l'immobilier موعدكم مع الصالون الدولي للبناء والتشييد مشاركات محلية ودولية احدث مواد وتقنية البناء ندوات وورشات عمل كونوا في الموعد من 19 ل 24 ماي بقصر المعارض بالكرم يوميا من 10 صباحا الى 6 والنصف مساء
0: ميديماك كل يوم الاثنين الجمعة من نهار الساعتين نوفل ورتاني
1: مرحبا يا مرحبا نمشي معكم طوال موزيك 24
0: موزيك 24
3: موزيك 24 نرجع على تصريح رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان وجيه ذكار اللي يقول في تصريح للتاب أنه تم إعلامهم من قبل الكتابة العامة لرئاسة الحكومة بقرار تجميد نشاط المنظمة لمدة 30 يوم
11: رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان وجيه ذكار يفيد بأنه تقرر تعليق نشاط المنظمة لمدة شهر وذكر يضيف في تصريح لوكالة تونس إفريقي للأنباء أنه تم عشية أمس إعلام المنظمة من قبل الكتابة العامة لرئاسة الحكومة بقرار تجميد نشاط المنظمة التونسية للأطباء الشبان لمدة 30 يوما انطلاقا من تاريخ 14 من ماي الجاري مؤكدا الامتثال لهذا القرار ومد رئاسة الحكومة بكل المعطيات التي ستطلبها
3: ذكر يقول في تدوينته على الفيسبوك يقول منظمتنا لم تتمتع بأي تمويل عمومي أو هبة أجنبية ولم تتلقى أي مليم خارج انخراطات ومساهمات الأطباء الشبان ومع ذلك قررت السلطة إيقاف نشاط المنظمة يقول نحن سنمتثل القرار وسنمد رئاسة الحكومة بكل المعطيات التي ستطلبها
1: واضح شكرا على التزام القرار هذا سينجي مع النجم ونعرف شوية خلفيات
5: الحقيقة ما عنديش معطيات على القرار هذا سوى التدوينة اللي انشرها البارح رئيس الجمعية سي الدكتور وجيه ذكار فما شيء من الاستغراب من يعني تجميد نشاط جمعية الأطباء الشبان يعني القرار اللي اتخذ بناء يعني على ما قرره الكتب عام الحكومة القرار القضائي جاء بتجميد أو تعليق نشاط جمعية الأطباء الشبان لمدة شهر
1: معناتها أكيد لو فما مخالفة مخالفة هما كيفضوا المخالفة يرجعوا ينشطوا كيكا
5: شوف هو الفصل 42 من المرسوم تاع المتعلق بالجمعيات مرسوم 88 يقول اللي كل جمعية لازم تحتفظ بوثائقها وسجلاتها المالية لمدة 10 سنوات والجمعية لازمها تقدم كل سنة تقرير مالي إلى محكمة المحاسبات فيه كل الموارد المالية والمداخيل يعني هبات مساعدات أي فلوس دخلت الجمعية ثم تبين أين أنفقت هالأموال هذه ويزمتوا الجمعية اللي تتلقى تمويل يعني خارجي أو تم يعني تمويل أي تمويل أي شكل من أشكال التمويل يجب تنشر في الصحف تنشر هالتمويلات هذه وتنشر أيضا معناها المعطيات المتعلقة بقيمة هالتبرعات هذه وأين ستنفق
1: تمويلات.
5: فوالا هو قال ما تلقينا حتى تمويل وهذا علاش قلت لك هذا مصدر الاستغراب. المرسوم يقول أنه يلزم الجمعية معناها هذا الفصل 44 يقول كل جمعية يعني تستفيد من المال العمومي يلزمها تقدم تقرير سنوي مفصل يعني بمصادر تمويلها ونفقاتها إلى دائرة المحاسبات يعني إلى محكمة المحاسبات. يقصد الفصل الآخر يقول أنه الكاتب العام للحكومة ينبه الجمعية اللي ترتكب مخالفة يعني إذا ما تقدمش تقريرها المالي بشكل دوري وفي التاريخ وفي الموعد المحدد
4: تدارك في ظرف شهر وإذا ما تداركتش تمشي للمحكمة
5: إذا ما تداركتش دونك يولي حيل الكاتب العام المسألة الملف إلى القضاء رئيس المحكمة الابتدائية وهو يتخذ قرار تجميد أو تعليق نشاط الجمعية لمدة شهر قبل التجديد. في المدة شهر هذه شو معناها مدة شهر؟ يعني أنا مش نعلق لك النشاط متاعك
1: ونعطيك المخالفات
5: ونعطيك مدة شهر باش تصلح أو باش تجيب ما يثبت مشروعية أو مصادر التمويل متاعك
1: أو غيره
5: أو غيرها وأين أنفقتها الأموال. إذا خذيت أنت أموال تلقيت أموال وين أنفقتها
1: وحتى أموال من الاشتراكات متاع الأطباء مطالب باش تعطي وين مشيت وين جات تقارير
4: تدقيق
5: الشهر هذايا هو هي مهلة عبارة على مهلة يعطيها المشرع للجمعية
4: بما يفيد تصليحها
5: باش يقول معناها لإزالة المخالفات وإذا لم تتم إزالة المخالفات هذه أو المخالفة خلال المدة المنصوص عليها من في القانون فإنه الجمعية زادة عند الحق راهو تمشي تطعن في قرار التجميد تطعن فيه بطبيعة الحال لدى القضاء الاستعجالي تعمل قضية استعجالية وتطعن وفما جمعيات تعنط. دونك الحقيقة هنا نظرا لغياب المعطيات الصحيحة والدقيقة لأنه رئيس جمعية الأطباء كي قريت التدوين نتاعه هو يقول احنا ما تلقيناش
1: مازال توكي يمشي يطلق
4: اوحى بمعطى معطاش معطى اوحى بي لانه احنا النص اللي بعثته الحكومه لجمعيه الاطباء الشبان ما عندناش حيثيه اما هو الفصل اللي خالفوه واللي انتج عليه الشهر فقط فهمناه من كلام سي وجيه كونه نحن لم نتلقى تمويلات اجنبيه ربما تتعلق بالوثائق الماليه والتدقيقات الماليه هذا هو معناتها. والحاجه الباهيه زاد الاخرى انه سي وجيه تحدث على أنه سنمتثل بمعنى أنه مش نرجع بعد شهر يعني فما مسألة تبدو
1: يعني حتى سي وجيه الدكتور وجيه من كلامه حتى كان معجبنيش القرار
4: راني باش نمتثل
1: وأعتبره ظالم ولكن سأمتثل
4: هي كتاب العام للحكومة تنجم في أي مخالفة لأي فصل في المرسوم 88 لسنة 2011 مثلا جمعية خرجت على أهدافها الأصلية معناها تنشط في نشاط غير الذي وضعت له اصلا ينبه عليها جمعيه تدقيقاتها الماليه مش واضحه جمعيه ما عملت جلستها العامه في وقتها وطالت المده يعني
1: ولا تقارير ماليه غايبه نتاع سنوات معينه ينجم من عامين
4: مصروعات تقارير هذا باش تدارك الامور اذا ما داركتش الامور تتعدى المرحله الثانيه هي التجميد وقتها خاطر هذا اللي التعليق
5: لا فما زاد فما مرحله الحل
4: وثم مرحله الجمعيه قرار قضائي
5: هو القرار قرار التعليق راهو ما ياخذوش الكاتب العام هو يكون يجيب باقتراح من الكاتب العام للحكومة أما القرار أو يتخذه رئيس المحكمة الابتدائية يعني القرار هو قرار قضائي بتعليق نشاط الجمعية تعليقها لمدة شهر. شو معنى الشهر؟ الشهر يقول لك أنا هاني أعطيتك الشهر
4: أعطيتك فرصة
5: وانت يجيب لي ما يثبت قدم تقريرك المالي وجيب لي ما يثبت مشروعية أو مصادر التمويل هذه وين صرفتها. إذا تعدى شهر ولم تتم إزالة المخالفة أو لم يعني ما قدمتش الجمعية ما يثبت هذا الكل وقتها يتم حل الجمعية وحل الجمعية راه يتم بحكم صادر من المحكمة الابتدائية بطلب من الكاتب العام للحكومة والقرار هذا راه قرار التعليق راه شمل برشا جمعيات تربط حقوق الإنسان وغيرها جمعية النساء الديمقراطية برشا جمعيات ومنتدى وغيره. دونك هذا معناها يعني صحيح ما خرجش بلاغ عن الجهة الرسمية عن رئاسة الحكومة في خصوص هالقرارات
12: توضيح.
5: كان من المفروض أنه على الأقل يتم توضيح الخلفية، خطر الناس قاعدة تسائل وتساؤلات مشروعة، يعني يقول لك علاش مشيت الجمعيات هذه بالذات، وهي جمعيات تنشط في معناها مجالات حساسة، مثلا تقول أنت ربط حقوق الإنسان، جمعية أطباء الشبان، جمعية النساء الديمقراطيات، المنتدى الاقتصادي والاجتماعي وغيرها. هنا يراو يلزم التوضيح. توحنا القانون الفلمينية.
1: لا لحظة، الحكومة لازمها توضح، ولازمها مثلا تعطي قائمة راني وجهت بتتر يوجهت البارشة جمعيات وإحنا ما سمعناش. تقول لك راني وجهت في الثلاثة شهر الأخرى 260 جمعية الكذا، معناتها تضحط في إطارها باش نفهمه. هو على ما يبدو وكما ديما نقولوا نفس الجملة بلي أنتم تقولوا نلخص ونعاود، لابد من التوضيح حتى لا يتم التأويل. قرار كما هكا فردي الناس أول تقول بلك شي هكا وهكا تفضل.
5: هو على ما يبدو يعني في مسألة تطبيق الفصول هذية على الجمعيات بديت عندها مدة، لكن حد ما يعرف هل أنه يعني فما اختيار، أو خليني نقول باش يكون دقيق في العبارة، هل ثم انتقائية في الجمعيات اللي تتسلط عليها قرارات تعليق، وإلا تشمل الجمعيات كلها؟ لأنه يقول لك شو يقول لك، يقول لك كذا أهلا تبقوا في القانون، فما مرسوم اصدر عام
1: 88،
5: اصدر عام كذا،
1: لا قاعدين تطبيق القانون لا يجب أن يكون انتقائي، معناتها إذا أربعة مخالفين
5: طبقوا على الأربعة. نحكيوا على الانتربريتاس، على التأويل،
1: لأنه ما عندناش معلومات صحيحة.

0: لقيته غير مستنفذ الوثائق او غير مستنفذ الاجراءات بعث له. ولكن الجمعيات وخاصة الجمعيات العريقة ذات التجربة ذات الخبرة يلزمها تكون هي احرص الناس على انه جلساتها العامة وثائقها القانونية وثائقها المالية تكون سليمة.
1: صحيح.
0: لانه زاد حتى انسان راه ما هو بعيد على المسائل القانونية
2: خاصة الوثائق المالية لانه مهم جدا. راهو فما ناس نحكي بصفة عامة مانيش معنى الوجه في اللوم لحد حد راهو اللي باش يعمل جمعية راهو اسمه يعرف يقرأ قانون الساعة بشكل جيد بشكل دقيق
1: ويطبق
2: وراهو القانون يقول لك يلزمك راهو فما تقرير مالي بكل دينار كل مليم تتلقاه راهو يلزمك تعمل تقرير مالي وتقرير مالي يلزمك تهزو المحكمة المحاسبة.
1: هو شنو اللي صار سينيجي باش نلخصو انه جات لي سنوات وسنوات نحكي من 2000 انه الجمعيات متسيب اللي حاب يجيب اللي حب وكذا وكذا ثم فجأة ترفل مين اللي تقول يعمل شركة ساعات ما يدكلاريش بعامين وثلاثة دونك الجمعيات صار فيها نوع من اوكي سي بون كذا توا وليت الامور مسربصة اكثر وبه التوضيح نتاعكم تراخا نمشيو للنقاش ويبدو انه حكينا برشا على اتحاد الشغل ولكن هل هو عودة التواصل يعني مع الحكومة والاتحاد؟
3: صحيح هذا السؤال اللي قاعد يتطرح ليامات هذه هل هو مؤشر على عودة التواصل بين الحكومة والاتحاد بعد فترة جمود طويلة انقطع فيها الحوار بين الطرفين؟ وزارة المالية توجه مراسلة رسمية لاتحاد الشغل وهذا مضمونها.
4: وزارة المالية تطلب من الاتحاد العام التونسي للشغل إبداء رأيه بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2027 وفق ما أكده مصدر نقابي لموزايك حيث أوضح أن أمين عام الاتحاد صلاح الدين السالمي تلقى مؤخرا مراسلة رسمية من وزيرة المالية في هذا الشأن مشيرا إلى أن القيادة النقابية تفاعلت إيجابيا مع هذه الخطوة وفق تأكيده. والمصدر ذاته يبرز أن المكتب التنفيذي الوطني لاتحاد الشغل قرر في هذا الإطار تنظيم يوم دراسي الجمعة القادمة 15 من مايو بمقر المنظمة الشغيلة بإشراف قسم الدراسات والتوثيق برئاسة الأمين العام المساعد أحمد الجزيري علما أن البرنامج سيتضمن مائدة مستديرة بشأن التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2027. ويرى متابعون أن هذه المراسلة قد تمثل مؤشراً على عودة التواصل بين الحكومة والاتحاد بعد فترة جمود طويلة انقطع خلالها الحوار بين الطرفين خاصة عقب الأزمة الداخلية التي عاشتها المنظمة الشغيلة قبل انتخاب قيادة نقابية جديدة.
1: دونك الدولة بعثت رسالة مدت يدها للاتحاد هل هو عودة الروح فاصل بعد نمشي الفصاميم ونكملوا في هذا الموضوع.
5: الفرنسي لغتك الثانية وتلوش في خدمة نجم تحقق بها أهدافك من الأكلم 79 100 ألف وخدم في تي بي. تبع عروض عمل تي بي تونيزي على فيسبوك وإنستغرام باش ما تفلتش حتى فرصة. تي بي خدمة تحكي لغتي.

0: عندنا وفي الور تاني.
1: يا مرحبا يا مرحبا، نمشيو في الصميم.
0: في الصميم،
1: إذن خلينا وزارة المالية تدعو الاتحاد لتقديم مقترحات حول قانون المالية 2027. وزارة المالية معناتها هي اللي قامت بالخطوة الأولى، هل هي عودة الروح؟
2: تقبل المقترحات، هل هي عودة الروح؟ أو هي بداية لعودة الروح؟ أم هي رسالة إيجابية مقابلة رسالة إيجابية؟ هذا المهم أن أمام حدث، وأنا نعتقد أنه هذا حدث وطني بامتياز. علاش حدث وطني بامتياز؟ لأنه بعد تقريب 3 سنين كاملين متتالين تعطل تفاوضي بين أكبر منظمة اجتماعية وبين السلطة التنفيذية، لقينا الأمور ما تستقيمش، لقينا عديد الأشياء التي يجب مراجعتها، ودعونا في أكثر من مرة لماذا هذا الخلاف؟ فإن حلوا أسباب. ولكن هات نشوفوا توا دعوة وزارة المالية عموما، هو ثم حاجة إيجابية ساعة قبل المنظمة الشغيلة؟ نقول مؤكد أنه توجه تقريب للمنظمات الوطنية الكل دعوات لإبداء الرأي في ميزانية 27 وفي فصول ميزانية 27 وفي حيثياتها، وهذا يعني أنه بدينا في وقت مناسب نناقشوا في ميزانية 27 تحديات البلاد، ثم بدينا بصوت مسموع، ثم بدينا بخطوة عملتها السلطة التنفيذية، هي خطوة تسجل إيجابيا في إطار أن البلاد هذه في حاجة حقيقية أن يتلم كل الأطراف الاجتماعية وأن تسمع من ينقد قبل من يدعم. هذا ضروري باش نبنيه حاجة مشتركة، باش نبنيه حاجة تؤدي إلى استقرار، إلى وفاق اجتماعي معين. يلزم الميزانية تتبنى بمقترحات كل القوى اللي تمثل الفئة.

0: الاجتماعية واللي تمثل رجال الأعمال واللي تمثل حتى الجمعيات واللي تمثل الخبراء واللي تمثل الأساتذة الجامعيين، مهم جدا. لكن هنا الدعوة هذه وقت جات، الدعوة هذه أنا أعتقد أنها رسالة إيجابية تفاعلا مع رسالة إيجابية، لأنه نهار 1 مايو كان ذكر سينوفل وقت اللي قرينا الخطاب المكتوب للأمين العام بمناسبة عيد الشغل العالمي، فهمنا أنه فما رسالة إيجابية توجهت وهي موثقة إلى استعادة أركان الحوار الاجتماعي وإلى تجنب ربما المراكمات اللي صارت قبل المؤتمر الجديد الذي أفرز قيادة جديدة، مراكمات التصادم، مراكمات سوء التفاهم، مراكمات تداخل الأدوار.
1: رسالة رزينة ما فلتتش في الحق النقابي، وما تدها الحوار
0: تداخل الأدوار. إذن ثم اتحاد، بناء خطاب جديد بعد مؤتمر المنظمة، وبناء ربما حيثيات جديدة حتى في تجاوز العوائق القانونية اللي صارت قبل وتثبت فيك الصراع الداخلي داخل المنظمة اللي خلاها تخسر من جهتين، تخسر من جهة المصداقية العامة الشعبية، وتخسر من جهة العلاقة اللي تواصلت سنوات مع السلطة رغم أن تتخللها بعد فترات الصراع، ولكن علاقة التعاقد الاجتماعي اللي تتبنى بالصحيح. ثم حاجة توا صايرة، أنه الخطوة هذه جات ربما بعد إقرار إجراء كبير وإجراء مستقبلي اللي هو الزيادات اللي باش تتواصل 3 سنين، وفي وقت نقول تواصل 3 سنين معناها الخلاف حول مقادير الزيادات ما هو اللي باش يطرح في المدة القادمة، لكن مش يطرح الاتحاد مهم جدا المايدة المستديرة اللي باش يعملها. راهو الاتحاد عنده خبراء في الاقتصاد، عنده 6 جامعة، الاتحاد عنده خبراء في الحماية الاجتماعية، الاتحاد ينجم يقدم مقترحات كبيرة برشا في ميزانية معناها تدعم القدرة الشرائية للمواطن، في ميزانية فيها إجراءات اجتماعية لفائلات العائلات المعوزة، كل ما هو عنده علاقة بالفئات الواسعة اللي مثلها اتحاد شغل كمجمع للعمال بالفكر والسعد، هذا مهم جدا. واللي بعده هو السويفي، شنو اللي ينجم الاتحاد اليوم بحكم أنه هو منظمة لا غنى عنها في التوازن الاجتماعي، شنو اللي ينجم يعمله؟ كنا نحكيه كل يوم، قاعدين نحكيه على أنه فما إجراءات ذات بعد إيجابي جدا، لكن تطبيقها والتباطؤ في تطبيقها يؤدي إلى زوالها شيئا فشيئا من المخيلة. أنا اليوم كنقابة تمثل الفئات الاجتماعية دوري هذا هو، دوري أنه إذا كان سجلنا أو عملنا مراكمة إيجابية ما نتناقشوش فيها، هي نتناقشوا في تطبيقها على أرض الواقع. الاتحاد يتابع وضعيات العمال تاع المناولة، هل ترى دمجوا الكل ولا ما دمجوش الكل؟ الاتحاد يتابع وضعيات العمال في القطاع الخاص، يعود يسترجع التفاوض من أجل ملحقات 25. لكن أعتقد اليوم أنه السلطة زادة بعثت رسالة إيجابية، لأنه الطلبات كثرت على السلطة من الرأي العام ومن النقابيين بإيجاد هذا الجسر مجددا، لأنه راه ما ننساوش أنه اتحاد الشغل مهما كانت العوائق ومهما كانت الإشكالات الداخلية متاعه ومهما كانت وضعيته الآن، فهو تقريب مكون لا غنى عنه في تاريخية الاستقرار الاجتماعي التونسي. وقت تبدأ السلطة والاتحاد عندهم أرضية حتى الدنيا للتفاهم، وهذا عشناها في بلادنا، تكون الأمور معناتها مسموعة وجيدة، وخاصة احنا على شنو مقدمين تو، احنا قديش من مرة نحكيه على انه حتى اليوم نوضع ميزانية نعملوا فيها تقديرات لش مش نشيلوش مش نستوردوا، نجم الأحداث الدولية تغلبنا تخلينا قدام تحديات أخرى. احنا عنا أمام تحدي الموارد، أمام تحدي سنوات ممكن جينا صعيبة إذا كانت واصلت التقلبات الدولية، وبالتالي الكلمة الواحدة بين مكونات أو الأطراف الاجتماعية والسياسية هي ضرورية اليوم باش نخدموا بعضنا، باش نكافحوا مع بعضنا، وباش ننقدوا مع بعضنا، لأنه ما هواش مطلوب من أي نقابة أن تكون ترديد صدى لصوت السلطة بقدر ما هو مطلوب منها أن نضالاتها تكون بناءة، يعني تعطي دفع إيجابي أو ضغط إيجابي على السلطة حتى تستجيب لتطلعات المواطنين وتطبق هذه الاستجابة على أرض الواقع.
1: واضح الضغط اللي تحكي عليه، مثلا العمال المناولة هذوم العمال كان ينجم الاتحاد يكون يتابع وهو يهبط في التقارير ويعمل ضغط حتى على الحكومة مش تسرع في الحكاية. بلي سؤال معناتها، هل ممكن يعني بتحسن العلاقات والدنيا نشوف عودة الاقتطاع الآلي؟
0: هذه رهين ربما. شوف انا شو نقول،
1: انه ازمه راهو الاتحاد في ازمه ماليه كبيره.
0: شوف انا تو ما نجيبش نحكي في بلاص اي ما نجيبش نحكي في مكان الاتحاد، هو يعرف كيفاش يتصرف. اما شو نقول تو الاقتطاع الالي هو اجراء تم تنفيذه، به عدم الاقتطاع الالي اجراء تم تنفيذه، فقبل ما نخمم في اعادته نخمم كيفاش تمويل الذاتي للاتحاد يمشي بطرق سليمة والانخراط التوعي يمشي بطرق سليمة. وفي الأثناء لأنه اليوم اللي بتاع وزارة المالية راهي بداية لعلاقة جديدة، ربما لو ما يقعش التفاهم كما يجب أو ربما لو تقع مستجدات أخرى نجمو حتى الخطوة هذه ما لقوهاش في وزارة أخرى، في وزارة النقل، في وزارة كذا، في التفاوض الاجتماعي. فبالتالي أش نقول أنا؟ نقول الاتحاد اليوم يقف على معطيات جديدة يبني عليها ويعرف انه وضعيته ماشي هي وضعية قبل، يحسنها بشوي بشوي ربما وصل الى اتفاقات في هذا
1: الجانب. واضح. نجي زعيري، الخطوة هذه خطوة هامة، يظهر لي معناتها
2: خطوة هامة طبعا،
1: خطوة مباشرة عودة الحوار للاتحاد اللي حتى في البيان نتاع 1 مايو دعا لاضراب وقالوا كذا، يعني ما عملش بيان نتاع انا مع الدولة، لا انا مع الدولة نتفاوض ولكني ندافع على حقوق العمال.
2: هي خطوة مهمة لكن مازال بكري شوية باش نحكيو على الحوار، يعني نحكيو على عودة الحوار بين الاتحاد والحكومة. يبدو لي خطوة سابقة لأول.
1: إذا قتلوا أعطيني رأيك ما تبش أبعث لها رأيه، هذا نوع من الحوار
0: وسيأخذ بالمقترح.
2: لا طم
1: تفضل نخليوك
2: مش نحكي على خاطر فما بعض التفاصيل التقنية المهمة لازم نحكيو عليها، أما كخطوة مهمة، خطوة بادرة من وزيرة المالية، ووزيرة المالية طبعا ما تاخذ مخذات الخطوة هذه وما بعثت المراسلة للأمين العام الاتحاد العام التونسي للشغل إلا طبعا بعد الحصول على الضوء الأخضر
0: طبعا
2: من رئاسة الحكومة ومن رئاسة الجمهورية. باش نبداوها فين؟ ما يعني ما نعتقدش أنا وزيرة المالية معناها خذات خطوة وحدها. به المراسلة شنو فيها؟ المراسلة من تقول من وزيرة المالية إلى الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، الموضوع حول أعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027. المرجع هو منشور رئيسة الحكومة المؤرخ في 14 أفريل 2026، ومش أحكي على المنشور هذا لأنه الاستشارة الخطوة هذه خطوة مقيدة، ما هيش مجرد طلب معناه بعث لك مراسلة بربي يعطيني مقترحاتك في المشروع قانون المالية. مشروع قانون المالية مازال مازال محضرش
0: في رسم التصورات الأولية.
2: يعطيك صح، أعطيني يعني شنو يطلب الاتحاد، كيفاش يتصور الوضع الاقتصادي والوضع المالي بالخصوص، وكيفاش يتصور الميزانية عام 2027. دونك المراسله تقول، او قدامي معناها نص المراسله تقول طبعا
1: موجوده في اللايف اللي تبع فينا زاد نجم يشوف المراسله.
2: فوالا هذه هي هذه هي المراسله طبعا لصدور منشور السيد رئيس الحكومه مشار اليه كذا كذا الاعلى حول اعداد مشروع ميزانيه الدوله، يشرفني ان اطلب منكم التفضل بمدي بمقترحاتكم في اقرب الاجال مع الاخذ بعين الاعتبار للتوجهات الاستراتيجيه الكبرى لمخطط التنميه للفتره 2026-2030 والاولويات المحدده للميزانية المضمنة. الخطوة هذه جاءت حسب اعتقادي لفك العزلة عن الاتحاد العام التونسي للشغل، ولربما لبداية إذابة الجليد بين النظام السياسي القائم والحكومة وأجهزة الدولة والاتحاد العام التونسي للشغل. ويبدو لي سبقتها رسائل مشفرة كان بعث بها الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، والتقطت أو التقطت الحكومة أو التقطت السلطة الرسائل اللي بعثها، لأنه في آخر خطاب ليه الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل في غرة ماي فك التجمع الكبير اللي عملوه في باتحة محمد علي، قال أيدينا ممدودة للحوار، وكان يكرر الجملة هذه كررها العديد من المرات. كان واضح أن الاتحاد العام التونسي للشغل خذا منحة آخر غير المنحة الصدامي اللي كان يميز علاقته بالسلطة. الاتحاد استجاب بسرعة للمراسلة هذه وقرر عقد اجتماع أو جلسة أو خليني نقول معناها دعا مكتب الدراسات، لأنه الاتحاد عنده مكتب دراسات وفيه خبراء مختصين في الاقتصاد منهم الأستاذ المنجي إسماعيلي، دونك اللي هو اليوم مش يكون معناها النويو دير في الجلسة متاع اليوم. دونك اليوم الاتحاد مش يخرج بمقترحات، لكن شنو مقترحات؟ مقترحات يلزم تاخذ بعين الاعتبار اللي جاء في منشور رئيسة الحكومة الصادر يوم 14 أفريل 2026. شو فيه المنشور هذا؟ رئيس الحكومة بعثت للوزراء والمؤسسات وكل هيكل الدولة، ولا وحكينا عليه، وقالت يولدي راو هاي الخطوط العريضة العامة متاع الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد عام 2027، وهو جاء في المخطط، مخطط تنمية 26-30. المخطط هذا اللي فيه جماعة كل مقترحات، معناها التوانسة الكل مع المستوى المحلي على المستوى الجهوي، ولا وفيه التوجهات الكبرى اللي هي أهم بنودها. هي أولا أن التقديرات ميزانية 2027 إذا ما تتبنى على أولا على نفقات التأجير، على كتلة الأجور، يعني كتلة الأجور اللي عرفت منحة تصاعدي وصل إلى مستوى تقريبا 16% من البي بي، ثم نفقات التسيير اللي انزادت، ثم النفقات التدخلات الاجتماعية، وكذلك المنح اللي تسندها الدولة سنويا للمؤسسات العمومية، زيد عليها الظرف الاقتصادي العالمي وتداعياته السلبية على ميزانية الدولة وعلى النفقات وعلى ميزانية ميزان الطاقة يعني والميزان التجاري بشكل عام.
1: تكون ميزانية أزمة
0: إذا كانت وصلت
2: ما قلناش ميزانية أزمة، هي ميزانية مواجهة الأزمة.
1: أي فوالا، أي
2: يعني
1: ميزانية ظروف صعبة.
2: فوالا مش تكون يعني ظروف صعبة، مش تكون سنة عادية بطبيعة الحال، لأنه وهذايا هاتوا نشوفوه من بعد معناها في مناقشة الميزانية، لأنه الأرقام مازالت ما خرجتش عن وزارة الاقتصاد ووزارة المالية. دونك الاتحاد العام التونسي لشغل يعني عطاته وزيرة المالية ومشور رئاسة الحكومة، عطاوه خارطة نتاع مسالك يلزم يمشي فيها، ما فماش حاجة أخرى ينجم يقدمها الاتحاد اللي تنجم ما يكونش عندها مقبولية، يعني من نوع مثلا نطالب بتحسين القدرة الشرائية عام 2027 ولا زيادات ولا كذا. دونك قالوا له يعني هاي هاو الوضع، هاي الخارطة شنو فيها بالضبط، وعلى ضوء هذا تفضل قدم تصوراتك ومقترحاتك. يعني بغض النظر على هذا الكل، الحقيقة نعتبره مؤشر إيجابي جدا، وهذا كنا قلناه كلام مرارا وتكرارا، راهو العلاقة بين الدولة بين السلطة والمنظمات الكبرى الوازنة في المجتمع إذا ما تكون علاقة تواصل وحوار.
1: عندي سؤال، ما عادش عنا برشا وقت، هل قدمت اقتراحات لمنظمات أخرى؟
2: هي تبعث المراسلة للتكا للاتحاد الفلاحين على ما أظن،
0: كل الأطراف الاجتماعية
2: يعني الأطراف المعنية بالميزانية
1: بعثت لهم
0: ونمساهمة بالرأي والمشورة، هذه والتقليد الاجتماعي خارق العادة، نكملوه نواصلوه، هذا هو المطلوب.
1: واضح واضح، واللي هي صعباتك.
2: والمراسلة جات بعد صدور الأوامر المتعلقة بزيادات الأجور.
0: اي ما عندناش علاش نختلفوا، فقط باش نختلفوا في السياسات العامه في
1: كيفاش هو زيدت المفروض ما نشاوروه قبل في زيد
0: المفروض صار قبل زاد الوضع ما كانش هو بدون
1: الاتحاد ربما لانه رجع اتحاد ستركتوري واضح. ما نعرفش شكرا لك سي نجي، شكرا لك سي خليل. فاصل وبعد نرجع لكم في الجزء الثاني.
3: ارتاح من الغسرة والستريس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو. ملافيسا ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في احسن الاوتيل في تونس، وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجيو الوحده من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
4: سيدتي سادتي، وصلنا الى الاراضي المقدسه، نتمنى لكم حج مبرور وسعي مشكور.
5: مع أريدو انترنتك في الحج بأحسن سوم ابتداء من 5 دينارات باش تكونكتي مع عائلتك وأحبابك وتهنيهم عليك كل يوم. ملا اكتيفي روميك باسبور على ماي أريدو وخليك كونكتي.
6: أريدو، طور عالمك.
7: راديو موزيكا فم تونس الأخبار.
8: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. كافة البذور المعتمدة في زراعة الحبوب في تونس منتجة محليا، 80% منها مستنبطة من قبل المعهد الوطني للبحوث الزراعية في تونس، و20% أصناف أخرى مسجلة ومكثرة في تونس حسب رئيس المعهد منذر بن سالم. والمسؤول ذاته يؤكد في ندوة صحفية أن الأصناف المستنبطة من قبل المعهد والمسجلة منذ نشأته تشمل 138 صنفا من حبوب القمح الصلب واللين والشعير والتريتيكال، و17 صنفا من البقوليات الغذائية على غرار الفول والعدس، و31 صنفا من الأصناف العلفية والرعوية، وصنفين من الزراعات والصناعية. الحماية المدنية تحذر من تزايد مخاطر اندلاع الحرائق الفلاحية تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة واشتداد الرياح لما تمثله من تهديد للمحاصيل الزراعية والأرواح والممتلكات، داعية المواطنين والفلاحين إلى الالتزام بإجراءات الوقاية وتجنب إشعال النار بالقرب من الحقول والمساحات الزراعية، مع ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي دخان أو حريق. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يفتتح اليوم خلال زيارة ميدانية لمؤسسات صحية بولاية نابل قسم الاستعجالي بالمركز الوسيط للصحة بتكلسة، سيؤمن خدمات صحية طيلة 24 ساعة وكامل أيام الأسبوع، متعهدا بتدعيمه بالإطار الطبي اللازم في غضون أسبوع. دوليا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه ناقش مسألة العقوبات المفروضة على شركات نفط صينية بسبب شرائها نفطا إيرانيا، وإنه سيتخذ قرارا بشأن رفع العقوبات عنها خلال الأيام القليلة المقبلة. والرئيس الأمريكي يقول إنه لا مانع أن تعلق إيران برنامجها النووي لمدة 20 عاما، لكن يجب أن يكون من خلال التزام حقيقي من طهران. من جانبه، وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يقول إن طهران لا تثق في الولايات المتحدة، وإنها ليست مهتمة بالتفاوض إلا إذا كانت واشنطن جادة في الوقت الذي وصلت فيه محادثات إنهاء الحرب إلى طريق مسدود. المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تعلن تفشي فيروس إيبولا في إقليم في الكونغو، معربة عن القلق إزاء خطر انتشار الفيروس بشكل أوسع، ومؤكدة وفاة 4 أشخاص حتى الآن بهذا الفيروس الخطير. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل في ميديمك.
7: الأولى في تونس. ميدي ماغ، كل يوم الاثنين الجمعة من الصبح للمساء، مع نوفل ورداني.

0: الصالون المتوسطي الخامس عشر للفلاحة والصناعات الغذائية اسمامات فود 2026، عرض تجهيزات ومعدات فلاحية ومنتجات الصناعات الغذائية. اسمامات فود من 13 ل 17 ماي بقصر المعارض بصفاقس.
1: ميديماك كل يوم الاثنين الجمعة من الصناعي من الساعتين نوفل ورتاني.
2: يا مرحبا، رجعنا لكم. هذه ميدي ماك، نمشي وتوا نحل الدوسي.
1: حل الدوسي.
2: السيد وزير الشؤون الاجتماعية تحدث، قال قاعدين نحركوا أكثر باش يولي أكثر ما يمكن العمل في تونس عمل لائق. يا نهد
3: صحيح نوفر، ما نحكيوش برشا على الكونديسيون كيفاش نخدموا في تونس، فضاءات العمل هل هي مريحة ليه، هل هي قابلة انه التونسي في العمل متاعه يتطور، انه يتحسن، انه يلقى مناخ في فضاء العمل متاعه، انه يخليه يبني كاريير. هذا دباع موجود في عديد الدول. رجع عليه وزير الشؤون الاجتماعية البارح عصام الأحمر، يقول فضاء العمل يقضي فيه الإنسان أغلب وقته. يقول تونس راهي قاعدة تراجع في عدد من فصول مجلة الشغل حتى تواكب تطورات العالم هذا بما يضمن مزيد من مقومات ومعايير العمل اللائق. يقول وقت افتتاحه لورشة عمل كانت نظمتها وزارة الشؤون الاجتماعية مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، يقول الورشة ذي راهي تمثل فرصة باش نأكدوا على أنه حماية كرامة الإنسان داخل فضاء العمل دون عنف أو تحرش وخير وطني ثابت وضمان لمقومات العمل اللائق ومحور أساسي للسياسة الاجتماعية في تونس. هذا خلينا نتسألوا على العمل اللائق، كيفاش الديفينيسيون بتاعه، وشنو هو العمل اللائق، كيفاش نضمنوا العمل اللائق، وشنو هو دور الأجير والمؤجر في المسألة هذه. وزير الشؤون الاجتماعية يقول بيئة العمل شهدت في السنوات الأخيرة تحولات عميقة متسارعة، نحكيه على تطور تكنولوجي، نحكيه على تغيير في أنماط الانتاج، الشين دو برودكسيون تبدلت اليوم في الخدمة في العالم الكل، الضغوط الاقتصادية والاجتماعية أيضا تبدلت نوفل، وفما أشكال جديدة من التنظيم المهني والعمل الرقمي رغم دورها في تأمين فرص للتحديث والتطوير، لأنها أفرزت في المقابل تحديات جديدة تمس التوازنات الإنسانية وسط فضاءات العمل هذية. فما أسئلة جوهرية اليوم تتطرح، طبيعة العلاقة المهنية، مدى قدرة المنظومة التشريعية، قوانيننا اليوم الاجتماعية على حماية الكرامة الإنسانية في عالم شغل متغير وسريع التحول. وزير الشؤون الاجتماعية يقول أنه اليوم ضروري ننتقل من المقاربات التقليدية القائمة على التدخل بعد وقوع الضرر إلى مقاربات حديثة تقوم على الاستباق، الوقاية، إدارة المخاطر النفسية والاجتماعية. جستمو نقطة مهمة برشا، المخاطر النفسية انكور اون فوا نوف، هذا الدبا عنده سنوات مطروح في عديد الدول، في تونس مهم انه اليوم نتلفتوا له ونغزروا للجانب النفسي للموظف في تونس، باعتبار انه حماية العامل تبدا من توفير بيئة عمل سليمة وآمنة وعادلة، خاصة باش نتفاداو آليات العقاب وخاصة الجانب الزجري. يقول انه التوجهات الوطنية هي ضمن رؤية لبناء بيئة أكثر توازن وإنصاف باش نقطعوا مع التشغيل الهش والاستقرار المهني والحماية الاجتماعية. تحدث على الاتفاقية 190 اللي تخدم بها منظمة العمل الدولية منذ 2019، يقول عندها أهمية كبيرة، هي أول اتفاقية دولية تعترف بحق كل شخص في عالم عمل متوازن وخالي من العنف وخاصة الضغط النفسي. هذا مهم جدا أنه اليوم نحكيه عليه وأنه نسلطوا عليه الضوء نوفل.
2: واضح، شكرا لك. معنا الأستاذ حافظ العموري مختص في قانون الشغل، مرحبا بك أستاذنا.
4: أهلا وسهلا لك ولكامل الفريق والمستمعيك.
2: واضح، شكرا لك. بالحق في دول متقدمة ديما نشوفوا ملفات دوسيات على العمل اللائق. مصطلح العمل اللائق يعني ماهوش موجود برشا كمحل نقاش في تونس، ولكنه مهم ومهم ومهم جدا، لأنه برشا ناس معناتها كي نحسبوا حتى بالبورسنتاج، مكان العمل مكان مثير لبرشا تعب وبرشا ضغط وبرشا ستريس. كلمة أولى لمصطلح العمل اللائق قبل ما ندخلوا في بعض الأسئلة.
4: شوف يا نوفل، هو المئوية متاع المنظمة الدولية للعمل عملتها على العمل اللائق. العمل اللائق هو شنو؟ عنده معايير. وقتاش نقول هما معايير العمل اللائق؟ وتونس راهو كيف كيف راهو سابقت على جل الاتفاقيات. توا العمل الاعاقي يلزمو احترام حقوق العمال، وخاصة ما نعملوش تمييز بين العمال، ما نخدموش الأطفال. كيف كيف نخل الحوار الاجتماعي، معناه نخليو الأجراء يختاروا الممثلين نتاعهم بصفة حرة. الضمان الاجتماعي، الضمان الاجتماعي من معايير العمل اللائق، وحتى شبكة الأمان الاجتماعي معناها التغطية الاجتماعية بصفة عامة. معناها الإنسان، شوف في كلمتين، العمل اللائق هو الأجير وقت يخدم مرتاح عنده أمان متاع التشغيل، أنه مش المؤجر في كل وقت يقول له تفضل البرة. وهذا عملناه بالقانون متاع 2025. يجب يكون زيادة مطمئن على روحه نهار يعمل حادث شغل، راهو باش يلقى تغطية وباش يلقى جيراية، وباش نهار كيف كيف يمرض كيف كيف، نهار يخرج التقاعد باش يلقى جيراية التقاعد. معناها كيف كيف راهو الاتفاقية صحيحة متاع 190 على بيئة العمل كيف كيف. بالنسبة للتحرش يجب يكون احنا راه معنا حتى فصل في مجال الشغل يتعلق بالتحرش في مكان العمل. صحيح عندنا قانون، عندنا قانون عام ينطبق هو حتى في مكان العمل،
2: ولكن وضعه في مجال الشغل يكون اقرب للعامل.
4: ربما صحيح راهو اللي قلته انت صحيح، على خاطر القانون هذا ما يطلعوش عليه الناس الكل، بينما تخليه في مجال الشغل راه باش يطلعوا عليه الاجراء والمؤجرين الكل. وزاد ما يكفيش فصل سينو، ما يكفيش فصل، يلزم فصل ويلزم توعيه. راهو اللي كان عندك تحرش هو كيفاش تعمل هو كذا.
2: دونك باش نلخصهم بعد، نسالك سؤال، اولا اجر عادل، ثانيا الحمايه وحقوق تغطيه اجتماعيه، عطل التامين وعدم الطرد العسفي، ظروف عمل محترمه، الاستغلال لعنف لساعات مفرطه واحترام صحته، والمساواة والكرامة. معناتها في تونس عقد قانوني صبوا CNSS، ساعات قانونية وإذا فما زيادة نزيدوا، خلاص مضمونه في وقته، حماية من التحرش والطرد العشوائي. هل هذا شكون مسؤول عليه هذا؟ يعني فما حاجات بصراحة معناتها مولى العمل هو مسؤول، وفما حاجات أكبر يعني حتى الدولة. معناتها كما قلت أنت في قانون 2025 توا أجبر صاحب المؤسسة كونتراب عام من بعد رسم مكتول، ما عادش ينجم ما عادش نجم يعمل حاجة أخرى. دونك مسؤولية مشتركة يظهر لي.
4: مسؤولية مشتركة. وشوف هو متفقدي الشغل راهم يراقبوا، ولا تجيهم شكاية يمشي يراقبوا، الضمان الاجتماعي كيف كيف راهو قاعدين يراقبوا، ولا تجيهم شكايات راهو يمشي يراقبوا. معناها شوف هذا يلزم يكون وعي عام. وزاد ما شوف احنا عندنا في تونس حاجة يلزم نقروا بها، راهو الأجير يخاف لا يشكي بعرفه خاف طرد. هذا راهو ما يلزم، شوف الحوايج هذه لازم نقولوا
5: خافوا من الانتقام في العمل.
4: اي نعم. وانما انا نحب ناكد على نقطه اكد عليها السيد وزير الشؤون الاجتماعيه، خاصه على ملائمه مجله الشغل للتطورات التكنولوجيه. راهو ما تتصوروش الذكاء الاصطناعي راهي اكبر ثوره عرفتها البشريه. راهو الذكاء الاصطناعي باش يقلب كل المعايير. احنا مازلنا متاخرين. احنا اتصور توا العمل عن بعد نسميوه تيلي ترافاي، انا لقيته في بعض البلدان من عام 2007 و2008. احنا ما عندناش اطار قانوني، ما عندنا حتى فصل لا في مجال الشغل ولا في الاتفاقيه الاطاريه المشتركه ولا اتفاقيه مشتركه، ما عندنا حتى فصل ياثر العمل عن بعد تيلي ترافاي. معناها هذا شو يلزم مجلة الشغل، أول حاجة مجلة الشغل تعمل إطار عام معناها مرن ما نربطوش به المؤسسات،
2: ويصير لها ميزاجور.
4: أي نخليو الشركات، كل شركة وكي عندها اتفاقية قطاعية عندها اتفاقية مؤسسة تلائم، المهم تنظم هذا كالتالي ترافاي، تنظمه حسب الحاجيات متاعها وفي إطار الإطار العام اللي موجود في مجلة الشغل. راهو إطار عام في مجلة الشغل، ونقول ديما يزم يكون مرن، يزم يكون موجود، وهذا يحمي حقوق الطرفين، حقوق الأجراء وحقوق المؤجرين. احنا عندنا الفريلانس، الفريلانس راهو ما تتصورش المنصات، ما عندنا حتى في تونس ولا عندنا شركات، شركات وسيطة ما بين اللي يخدم وما بين الشركة اللي في الخارج. راهو كم منصات توا تخدم في ملايين منصات وموجودة. معنى يلزم أي شوف باش نقولك، يلزم واحد توا من تونس يخدم الصباح في البرازيل والعشية في لوكسمبورغ.
2: صحيح.
4: عن طريق العمل عن بعد. معناها الأمور تطورت، وإحنا مع كامل الأسف يلزم معناها هالإجراء وهالمراجعة على قاعدة تصير، ونعرف قاعدين نحضروا في مراجعة راهي ولات ضرورية، احنا متأخرين. شوف احنا عندنا أمر وحيد فقط، كان تحبوا نختم بهذا، عندنا أمر وحيد جاء باش ينظم العمل عن بعد للتيلي ترافاي في القطاع العمومي والوظيفة العمومية. وما تتصورش وقت تقرأ هالأمر قديش فيه من تصاريح وإجراءات ومعناه، وجاء عام 22 معناه بعد موفاة الكورونا، معناه هو شو تمنى هي
2: المسألة وتعمل الكورونا اما تطبقه بعد كورونا.
4: تيوان المسألة احنا متاعنا في وقتاش الناس فاقت في الدول الأخرى راهم موجود، قطب موجود انا في بعض بلدان نقاها 2008 موجود واحد، احنا ما فقنا عنه، بدا العمل هكا عن بعد يظهر لنا في مخنا الا بعد الكورونا، وقت فقنا والله يلزم عمل عن بعد، والامر هذا تيجا بعد وفاه الكورونا. ما تتصورش قديش فيه شروط، وكما تعرف الاجراءات نتاع كل الاوامر والقوانين اللي تنظم الوظيفه العموميه والمنشات العموميه، ان شاء الله هذا يلزمها ان شاء الله، خاصه الجانب هذا يلزموا ان شاء الله تخصصوا له انتم وسائل الاعلام حيز مناسب للحديث عليه، لانه ولات عاجله
2: ونقطة إيجابية أنه الوزير هو اللي حكى أنه ماشيين نحبوا أكثر عمل لائق. العمل لائق معناتها يتفسر ببساطة أنك تخدم تهني محافظة على حقوقك قد المرأة قد الراجل، الأطفال ما يخدموش، ما يصير لكش ضغط كي تزيد ساعة تخلص عليها سينا سيسك وأسيرونسيتك وكذا، معناتها هذا هو العمل لائق. يعني قديش أنت وأنت خبير سي حافظ العموري مختص في قانون الشغل، الى اي مدى العمل توا في تونس لائق؟
4: والله ايش نقول لك، والله في المؤسسات الكبرى ما راهو معناها العمل اللائق معناها متوفر بنسبه مئويه كبيره الحق، وخاصه الاعمال هذيك الجديده هذه اللوجيسيال ولا التكنولوجي دالانفورماسيون راهو متوفر بنسبه كبيره. ولكن احنا النسيج الاقتصادي مشكلتنا متكون من اكثر من 85% من المؤسسات شغل اقل من 20 عام
2: صغرى ومتوسطه
4: الحقيقه، راهو العمل اللائق ما نجموش نتكلموا معناه بنسبة بسيطة موجودة في العمل اللائق، معناه في الحد الأدنى العمل اللائق موجود في المؤسسات هذه الصغيرة في تونس، هذا كان النسيج الاقتصادي نتاعنا.
2: واضح، شكرا لك سي حافظ العموري مختص في قانون الشغل، وأكيد نعاودوا نرجعوا له بأكثر تفاصيل. مهم جدا المصطلح هذا يدخل العمل اللائق، كل واحد حتى باش يقدم أحسن ما عنده لابد من عمل لائق. باش يجي الفاصل الشهر صلاح حاضرة خدمتك.
6: لا
2: عمل لائق ما حلش الميكرو،
6: عمل لائق عندي عمل لائق من فضلك.
2: والله واضح تولي هكا صلاح بعد اذنك، يعني باش
6: نقدموا العمل لائق،
2: باش نقدموا العمل لائق. يلا فاصل وموسيقى ونرجعوا لكم.
7: تنظم القاعدة إيفانتس سهرة استثنائية يحييها ولأول مرة في تونس الفنان اللبناني محمد فضل شاكر نهار السبت 16 ماي بنزل جولدن كارتاج تونس، بمشاركة زهر لايف باند، رانا زاروق، دي جي مارو وأنس غيزة، ونهار لحد 17 ماي بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة تونس.

0: تذكر سهرة نزل جولدن كارتاج تونس على موقع إيجا، وسهرة مسرح الأوبرا مدينة الثقافة تونس على موقع تذكرتي بوانتين. أنفو لاين 21-821-1000. سهرات محمد فضل شاكر بمساهمة لوندور، لا غازيل، رونو، هاي ليفل ستارز، سيم موتورز، نيسان، وموزايك اف ام.
1: ديما نخمم كيفاش نستثمر فلوسي ونكون كابيتال نعمل بمشروع ونخمم على مستقبلي. نحلم باش نسافر وندور العالم ونتهنى على روتريتي. أسيرونس زيتونة تكافل تقف معاك في كل مرحلة في حياتك avec des solutions sur mesure وبرامج ادخار متنوعة مع لو كونترا ايبارني مثمر والكونترا تكافل المناسب. نجم تستثمر فلوسك وانت مرتاح، تحقق مربيح وتزيدوا مع الكابيتال اللي عندك وتنقص في الشارج دامبوم تاعك. الأكثر تفاصيل اطلبونا على 82 10 80 80 ولا زورونا على زيتونتكافل.com. مع تأمينات الزيتونة تكافل وقفتنا معاكم صحيحة.
2: الفرنسي لغتك الثانية وتلوش في خدمة نجم تحقق بها أهدافك، نلا كلم 79 100 ألف وخدم في تي بي. تبع عروض عمل تي بي تونيزي على فيسبوك وإنستغرام باش ما تفلتش حتى فرصة. تي بي، خدمة تحكي لغتي.
3: خدمة تحكي لغتي.
1: ميدي ماغ

0: نوف الورداني.
1: مرحبا مرحبا مرحبا. اليوم حيدر في ريكاب سبور ساعتين من زمان باش يكون ريكاب سبور اكيد باش يرجع على قائمه المنتخب الوطني التونسي من 6 حتى 8 دونك باش يتواصل قائمه المنتخب التونسي وبرشا مفاجات اخرى. شكرا للقسم الرياضه على المواكبات هذه. الناس كل باش يجي مش باش يجي باش يجي مش باش يجي. عندنا ممرن وطني مستقل بذاته هاوك اما اعصابي توترتني.
2: علاش
1: مبابي البارح بالبزها عمل تصريح سب الناس كل
2: اي ظهر بشي بالبزها عندي سؤال منتظره انه بشي بالبزها
3: اما علاش اعصابك موتره؟
1: لا ما
3: حتى لو كان بالبزها هو خبر هذا
1: قالوا اللي صار مشاكل قالوا ليك نروح للدار نتفرج في القناه الفرنسيه وفي الريال بس نشمع بالحكايات يزمني نقرا الجرايد معناتها راهو فيهم صبابه وكذا والمدرب قال لي راك انت الرابع المهاجم الرابع ما لعبنيش يا اخي المدرب جاوب قال كيفاش اربع ايام التالي مضروب من باع البنك ويحب يلعب تيتولير تو
2: هذاك باش يوريك الفيستير نتاع الريال قداش مفرقع بالحق
1: لا ماهيش شجاعه
2: الكلمه هي مفرقع
1: الفيستير ماهيش شجاعه خاطر يعرفوا المدرب باش يتنحى هذاك عليه يهجموا كان جاي مش باش يتنحى والجمهور زفر عليه قال مش اول جمهور يزفر في حياتي. هذا من المواضيع الكل ماناش باش نقولهم في ما فاتك شيء
0: ما فاتك شيء
3: في مفيدك شيء بالبيع باش نحكيه على برشا حاجات نحكيه على الدربي بعيون الدربي بعيون إنجليزية نحكيه معنا صنع محتوى توغدين اللي هو صنع محتوى إنجليزي يوتيوبر كان هو جيل تونس برشا مرات وآخر فيديوهاته نحكيه على اللي كان موجود في الدربي نحكيه وزيدة على موضوع يخص التوينس اللي بيمشيه لكأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية مكسيك وكندا. بون بالنسبة لنا احنا ثلاثة مقابلات نتاعنا باش يكون زوز الاولى باش يكون في مونتيري في المكسيك بالنسبة للمباراة الثالثة ضد هولندا نورمالمون باش يكون في كنساس في الولايات المتحدة الأمريكية. ثم خبر يخص الفيزا لكن قبل هذا نحكيو على شاب تونسي يتوقف في فرنسا ونحكيو على تهمة نجم نقولوا اختيرة شوية اللي هي شبهة مخطط هي مبون اختيرية
2: مش أخطر من هكا
3: نقرأ هو مصدوم أنا خطر
1: هو ما يعبر عليه بسجين لائق مش عمل لائق
3: لائق نحكيه على معنى كنترول أمني عادي
2: توقف هو يسوق في كلابتو
3: كنترول أمني عادي الكنترول هذا خرج شبهة مخطط لاستهداف متحف اللوفر والجالية اليهودية بفرنسا.
4: Il avait choisi une cible mondialement connue, le musée du Louvre à Paris. Le terroriste présumé avait déjà fait des repérages. Dafer M est âgé de 27 ans, de nationalité tunisienne. Il était sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français. Dans son téléphone, les enquêteurs ont retrouvé de nombreuses photos du musée du Louvre. Il s'était également renseigné sur les heures d'affluence. Il envisageait même un mode opératoire. Pour les services de renseignement, il était sur le point de commettre un acte violent.
5: Différents renseignements apparaissent sur ses recherches qu'il a fait sur son téléphone et sur les réseaux informatiques, à l'occurrence à savoir comment fabriquer une bombe artisanale, comment se procurer des armes ou encore avec de la propagande islamiste et des lieux français ciblés, que ça soit le Louvre ou d'autres lieux privilégiés.
4: L'analyse de son téléphone révèle également des photos de synagogues, mais aucune cible précise. Depuis 2022, le suspect était domicilié à la Garenne-Colombes en région parisienne. C'est au cours d'un simple contrôle routier, alors qu'il circule avec un faux permis, qu'il est interpellé et placé dans un centre de rétention à Vincennes. Jeudi dernier, après son interrogatoire en garde à vue, le parquet antiterroriste confirme que le suspect était en contact avec des djihadistes étrangers.
3: دونك نحكيو لهنا على كما قلت لكم اللي هو كنترول عادي معناها تحاول في ساعات قليلة لقضية إرهاب. اختيرة هزت باريس السلطات الفرنسية أنتريا وقفت شاب تونسي عمره 27 سنة بعد ما تم الاشتباه فيه بتخطيط لهجوم إرهابي ممكن يستهدف متحف اللوفر الشهير أو حتى أفراد من الجالية اليهودية في العاصمة الفرنسية. والقصة هذه بدأت نهار 28 أفريل وقت اللي الشرطة وقفت سيارة بشكل عادي في باريس. في البداية الموضوع كان إداري يعني باش يشوفوا معنى شو عنده القاوة اللي هو رخصة سياقة مزورة إقامة غير قانونية. لكن بعد تفتيش الهاتف متاع الشاب هذا التحقيق ذا منحة أخطر برشة للريشيرش متاعه وبتبيع الهستوريك فيش قاعد معناها يلوج بالضبط حتى معناها حتى كما سمعته توا كيفاش يحاول أنه يصنع قنبلة في المنزل معناها وذا بتبيع من الحاجات اللي اختيرة واختيرة ياسر وبتبيع نقوله أنه أحيانا معناها المواضيع اللي من نوع هذية. شوف قديش تنجم معناها بكنترول من نوع هذية بروشيرش يصير على التليفون وين ينجم يلقى روح.
2: عمالين حم نفهم جست حاجة واحدة كيفاش تم التدرج. أوكي كنترول القاوة عنده بيرمي مضروب
1: حرس التمي يشدو
2: القاوة عنده بيرمي مضروب ثم هو عنده أوبليغاسيون دو كيتي التريتوار معناها عنده قرار قضائي صادر أنه يلزمه يخرج من الأراضي الفرنسية ترحيل معناها كيفاش وصلوا للهاتف ووصلوا يشوفوا في الهيستوريك متاعه ووصلوا يلوجوا على شنو الحاجات اللي عمل عليهم دي ريشيرش باش تفهم يعني إلى أي مدى وصل الجانب الأمني في التخوفات في علاقة بالعمليات الإرهابية وغيره في البروفيلاج كيفاش وصلوا معناها يلوجوا ويمشيوا الحاجات اللي ربما كما كنت أنت تحكي توا كنترول إداري معناها فمش علاش تشوفوا تليفون
3: بالضبط هذاك علاش حتى نحكيوا لهنا لقاو دي ديسكوسيون كريمون مع ناس من برا ولهذا بطبيعة حتى كان هو راه نحكيوا لهنا التخطيط وكا ولكن هذه تهمه راه ما فيهاش حتى
1: واضح انه هاوي لانه معناتها ما فماش رهابي ديسكوسيون في تليفونه بنمروه وكذا معناتها عندهم وسائل اتصال اخرى وكذا واضح انه معناتها ماهوش محترف جدا
2: ومره اخرى اسم تونس يعاود يخرج
3: تونس هذاك اللي هذاك هذاك اللي خوف زاد هنا نحكيوا انه معناها اوكي هو اللي تشد تونسي لكن بطبيعه معناها باش يتكلموا كي تلقى الجنسيه ديما راهي تحكم معناها باش تلقاها تونسي ولا من اي جنسيه اخرى راهم باش يركزوا فيها برشا برشا ونعرفوا انه هذا راهو يغذي برشا المشكل في السياسه غاديك وانت تعرف المشكل تعرف انه يغذي خطاب سياسي نتاع تونسي دونك تحبونا احنا باش نحيوهم
1: في فرنسا في فرنسا البارح في نونت نهار في نيس معناتها اطفال قتلوا طفل وفم واحد بنحيوه موت واحد مضروب دي ترافيكهم تاع مخدرات حسب ما قال المسؤولين في نونت في نيس معناتها العمليات هذه المجنونه ولات منتشره برشا اسامي ويسلاحهم
3: دونك نكملوا نحكيوا زاد لهنا على الفيزا الفيزا بطبيعه نحكيوا لامريكا كان فما برشا كلام على الفيزا هذه اللي كل مره تخرج حاجه اخر حاجه كانت قلقت يمكن الناس اللي باش تمشي هو الضمان المالي اللي يتراوح بين 5000 و 15000 دولار على مواطنين مش كان تونس ولكن برشا دول اللي هي تقريبا نحكي على 50 دولة بتبيع وتسترد عند العودة إلى الأراضي الأمريكية من العودة من الأراضي الأمريكية نحكي لهنا إنه فما إعفاءات جديدة بالنسبة للناس اللي عندها تذاكر بتبيع للمونديال اللي قصت تسكرها فهي معفاة من هذا الإجراء وانا حكيه لهنا انه التوينسة اللي ماشيين نورمال مو نجمه قول لي هو اخبار ممتاز جدا للتوينسة اللي باش يكونوا موجودين غاديك برشا يحلموا انهم يكونوا موجودين في الولايات المتحدة الامريكية وهذا بتبيع اكيد باش يكون مهم برشا نعود ونذكر انه
1: مهم جدا معناتها لا بصفة عامة حتى اللي ماشي الاندية والمشاركة والكوارجية وكذا ما يدفعوش ما تخطر او كان حتى الملاعبيه كي ماشيين بضمان المالي
3: تكلفه كبيره باش تكون اي احنا نحكيوا لك مثلا نتاعنا احنا مانيش نحكيوا فقط نوفر على جوالات كا ونحكيوا على ستاف كامل معناه باش يكون موجود فما مرافقين فما ناس من الجامعه
1: ايش 50
3: نحكيوا على وفد اكزاكتومون وفد كبير برشا باش يكون موجود المنتخب التونسي نحكيوا على تكلفه عاليه وعاليه برشا اذا هو مش خليه ضمان مالي لكن نتصور اكيد الوفد باش يكون معفى اليوم اخبر به انه الجمهور
1: حتى الجمهور اللي

0: اللي هو توك دين اللي مشي ويصور ويدور. وشوفنا حتى برشا وسائل الإعلام التونسية تفاعلت معاه وصورت معاه وكان تقريبا نجم نقولوا يتفرج في الديربي وصور فيديو ومتفاجئ
1: محليه الفيديو يحبك في تونس.
0: اكزاكتومون أيه. شفناك كيفاش صور الاجواء هذه وهو متفاجئ. وهو حتى من يمكن بعمره الصغير ما خلطش يمكن على البريود نتاع الهوليغانز أيه. في في في الانجلتير والكل, ولكن كي حضر شاف في تونس شاف الجمهور شاف الاجواء شاف التنافس اللي كان كبير, والحقيقه كان متفاجئ برشا في الفيديو.
2: Oh my god, this is insane. You can't even see the pitch.
3: Massively, massively kicking off.
2: They're charging. Oh my god, the players are punching each other.
4: We've been here twice before. But never for a derby like this.
2: The craziest fans in Africa.
4: Second against first. 2 points between them. And somehow, the calendar blessed us with the Tunis derby on the second last game week of the season. Club African lead the league. A club dreaming of their first title in 12 years.
0: دونك نحكيو على الفيديو هذا اللي موجود على يوتيوب توك دين. كان نحكي على الاجواء صور كل شيء تقريبا. كان عنده لاكسيز ده هو ظاهر اللي ماخذ معناها لاكريديتاسيون
1: تاعو أيوة.
0: ماخذ تراخيص ومصور امور واضحه
1: هو ديما يسافر. وهو في المطار عجبتني قال فما زوز ماتشوات, فما الريال والبارسا وفما الترجي والافريقي, وانا اخترت باش نمشي تونس للترجي والافريقي. عجبني شوا معناتها مهم جدا ويحبك معناتها لومبيونس في الاوتيل كي شفت الصباح ما نجموش نعديو طبعا فما حقوق التاليف فما معناتها ورا امبيونس مزيانه للمشي للاستاد غزر لها يا نهدي يصلح بنظره ايجابيه.
5: هو هذا هذا اللي ناقصنا راهو اليوم, ولا فما برشا خاصه في لي ريزو سوسيو وفي في اليوتيوب خاصه فما قنوات اللي هي بالأمور هذية متخصة في الكرة وتعمل راهي في ملايين ملايين المشاهدة وفي دول الكل تقريبا اللي يحكيوا لك على الأجواء متاع الجماهير متاع الكرة. يقول لك 10 دربيات اللي مازمكش فلاتهم في العالم هذوما أحسن جماهير في أوروبا ويحكيوا ويفسروا. احنا بالنسبة لنا احنا يقعد دربي سكوتي. ايش معناها سكوتي؟ معناها البوتنسيال متاعو اكبر برشا من الصورة اللي اللي اللي قاعدة نشوفوا فيها اليوم. دونك مهم جدا بالنسبة لنا احنا لليوتيوبر ذوما اللي اليوم يصنعوا في الرأي الجماهيري في اوروبا وغيره, خاطر كما قلت لكم ملايين يتبعوا. مهم انه يسلط الضوء على الدربيات نتاعنا. تحكي برشا على دربي المغرب في فتره ما وتسوق له بصوره ايجابيه جدا, حتى احنا زاد الدربي نتاعنا ما نقص حتى شيء. ومهمه انه نشوفوا الدربي نتاعنا في احسن احسن صوره ليه, مش لنحنا للجماهير الأجنبية حتى تعرف وتولي عندها فكرة على كرة في تونس ودربي تونس.
1: عبد الناصر بليه عنوان عنا دربي سوكوتي
0: شنية
1: يعني دربي مش لك
5: أنا خطر نقول غير دربي سوكوتي
1: مش لك حط
0: ليه واحنا حتى توا في الريزو سوسيو شفنا حتى على الدربي مثلا بار اكزامبل فما برشا من جماهير الترجي ومن جماهير الافريقي قاعدين يهبطوا في فيديوهات وتصاور
1: قدام
0: تاع الدربي معناها قبل بزوز جماهير اللي هي تقريب حاجات عندك في المنزه مثلا
1: وفما ناس حتى في ردش من منزه.
0: انا حتى نعرف من جماهير الافريقي والترجي الكبار في في العمر فما جمله ديما تتقال يقول لك راهو الدربي المنزه معناها ما يتجاوزوا حتى الدربي معناها حتى لو كان رادس مش حكايه راي كثر الجماهير و60 الف وكذا ليه قالك ديربي المنزه يحكيوا برشا ناس من القدم قدم من زوز جمعيات يقول لك راهو ديربي المنزه كان حاجه سبيسيال برشا
1: اي وجاو به معناتها خفنا منه اكثر من لازم الديربي والحاجات الايجابيه اللي وراهم اكثر يعني ما صار شيء والدنيا رايضه الامن عمل كيما يحب والجمهور عمل كيما يحب وما صار حتى شيء معناتها الناس كل كانت متفاهمه. جمهور الترجي كان ممتاز, جمهور الافريقي البارح كان ممتاز معناتها شفنا اجواء وان شاء الله يا ربي يخموا يرجعونا زوز جماهير خاطر تخيل انت بزوز جماهير متعة راهو كان متعة وبجاه ربي رانا نمشي وزوج جماهير ونروح ويصير حتى شيء معناتها ردوا بالكم تردونا كل ناس نبداو نضربوا في بعضنا واضح,
0: واضح.
1: فاصل ومن بعد نرجع لكم. هذه ميدي ماك
6: ما بيناتنا نحكيو ديما في حكايات ومواضيع تهم لي جون. كل مرة نختاروا سوجي وانتم اللي تحكيوا لنا تجاربكم حاجات عشتوهم ولا تعديتوا بيهم. ونهار السبت هذا موضوعنا كيفاش نجم نسلكها في الاكزاما, كيفاش نجم تتغلب على امتحانات صعيبه, شو الاغلاط اللي يلزم نبعدوا عليها باش ما نتعثروش في الامتحانات, وكيفاش رغم اللي عكست معاك في الاكزاما كبشت وشديت صحيح وعملت المستحيل باش تنجح, كيفاش الاكزاما يلزم نمردوهمش يوليو جحيم. هذا الكل نحكيو فيه فيما بيناتنا نهار السبت من الأربعة حتى للستة متاع العشية. كلمنا من توا على 71 113 013 ولا على الواتساب زادة 23 513.

0: واعطيونا لمحة على أراءكم ما بيناتنا مع اسماعيل بن عيسى.
1: Agile Énergie توفر لك في الكام متاعها NEI Synth 0W20 pour moteur thermique et hybride. La gamme NEI Synth زيوت 100% italienne تضمن حماية أكثر وتزيد في عمر الموتور. NEI Synth, la performance italienne. Disponible chez Agile Énergie.
2: ميديماك كل يوم الاثنين الجمعة من الصنعة للمدرسة الدين نو فلور تاني.
3: يلا مازلنا معاكم نمشي ولا أصل الحكاية.
2: أصل الحكاية
4: نرجع للولايات المتحدة الأمريكية عام 1940. طريق طويل في ولاية كاليفورنيا. سيارات أمريكية قديمة عبيد واقفة قدام مطعم صغير اسمه ماكدونالدز. في الوقت ذاك ما كانش فما
3: لا أما وقتها سيارات جديدة هي
4: شنية هي في الوقت ذاك في الأربعين لا لا قديمة حبيت
3: إن لا قديمة توا
4: ما وقتها بين قبل وتوا اللي هي لائقة كانت في الوقت ذاك تليق ب 1940. نحكيو في الوقت ذاك ما كانش فما الهالة الكبيرة نتاع ماكدونالدز في الماركتينغ ولا حتى في أشهر ماكو. هذا كان فما فقط زوز إخوة اللي هما ماك وديك ماكدونالد. هما زوز إخوة عندهم فكرة بسيطة كيفاش نعمل الأكل أسرع وأرخص والناس الكل تخرج فرحانة. في البداية المطعم كان كيما أي درايف إن أمريكي يعني تلقى منيو معناها وخدمة بطيئة وبرشة فوضى. لكن الإخوة لاحظوا حاجة إنه أكثر حاجة الناس تشريها هي لومبرجر البطاطا والميلك شيك. لهنا قرروا اللي هما يعملوا ثورة سكروا المطعم عدة أشهر عاودوا بنيوها من جديد بطريقة ما كانتش موجودة وقتها. حذفوا تقريبا كل المأكولات خليوا المنيو صغير على الاخر. والاهم من هذا ابتكروا نظام يشبه الخطوط انتاج المصانع. كل عامل عنده حركة محددة يعني مثلا واحد يشوي اكهو واحد يعمل الخبز واحد يحط الصوص يعني كل واحد يعمل في ديتاي صغير ويقعد يتواصل. والهدف بتبيع انه الساندويتش يخرج في ثواني. والنظام هذا يتسمى سبيدي سيرفيس سيستم. وفي الوقت هذا وقت اللي كانت المطاعم تخدم ببطء كبير ماكدونالد ولا يخدم بسرعه مجنونه. الهمبرجر كان ب 15 سنت امريكي يعني نحكي على سوم رخيص ورخيص برشا. اما لحظه اللي بدا تاريخ الشركه بالكامل جات عام 1954. رجل عمره 52 سنه بائع آلات ميلك شي اسمه راي كروك. الرجل هذا استغرب قال علاش مطعم واحد يحتاج هذا الكل من آلات الميلك شيك. خاطر هو ثم فيلم اسمه The Founder وقت اللي هو يبيع كان يبيع مرة من الميلك شيك ماكينة
3: فيلم مرجع اي
4: اكزاكتو كان يبيع في ماكينة في الشهر ويتسمى مسلكة. كلمو قالوا له رانا حشنا باربع ماكينات. فهو استغرب عاودوا كلمو قالوا سمحنا رانا غلطنا. قالوا مي انا بدي شكيت. قالوا لي رانا حشنا ستة ماكينات مش كان اربعة. هذاك علاش بهت. قال كيفاش مطعم صغير يستحق هذا الكل. كيمشي غاديكا شاف بعيني وتصدم. شاف كيفاش المطعم يخدم بسرعة ما شافهاش من قبل. الناس خذ الماكلة متاحة في ثواني تنظيم دقيق وخدمة متشابهة لكل حريف. في اللحظة هذيك جا كروك وقال انه الموضوع هذا نجم يغزو العالم. راي كروك ما اخترعش ماكدونالد اما هو اللي حوله الامبراطورية العالمية. في 1955 افتتح اول فرع جديد غاديكا تحت ادارته هو ومن غاديكا الالة انطلقت. الفكرة كانت عبقرية. اي شخص يدخل ماكدونالد في اي مدينة يلقى نفس الطعم نفس الفريت نفس التجربة. حتى طريقة تنظيف المطاعم كانت عندها قواعد دقيقة. بعد بسنوات ظهرت برشا دي زيليمون موجودين في ماكدونالد قعدوا لليوم كيما البيج ماك هابي ميل درايف ثرو ولا ماكدونالد جزء من الثقافة الأمريكية. بدف سبعينات وثمانينات الشركة انفجرت عالميا. نحكيه على كندا أوروبا آسيا ثم العالم العربي. اليوم ماكدونالد موجودة في أكثر من 100 دولة عنده عشرات الآلاف من المطاعم حول العالم. المفاجأة البرشة ما يعرفوهاش ماكدونالد مش فقط شركة أكل سريع. برشة خبراء يقولوا لي هي شركة عقارات. خاطر الشركة في كثير من الأحيان تمتلك الأراضي والمحلات وتربح من كلاء الفروع عظمة اللي هما الفرانشيز. يعني الهمبرجر كان في البداية فقط ماكلة ونحكيه على حاجة متاع ريستوراسيون. أما السر الحقيقي كان في النظام. نظام كان يخلي نفس الهمبرجر اللي تباع في نيويورك تلقاه في طوكيو وإلا في بلد أي بلد أخرى موجود فيها الفرع. رغم الانتقالات المتعلقة بالأكل السريع والصحة لكن ماكدونالد بقى واحد من أقوى الأسماء التجارية في تاريخ البشرية. من مطعم صغير في كاليفورنيا إلى شركة عندها المليارات. توا نحكي على قصة بدأت من زوز أخوات كانوا خايفين من فرانشيز كريمو إلى إن جاء إنسان قال لهم جملة شهيرة برشا. قال راه بالنسبة للموهبة راهم برشا ناس عندهم مواهب ما عندهاش حتى قيمة. برشا ناس عندها الفلوس أما ما عندها حتى قيمة. أهم حاجة قال الإصرار.
3: واضح النجاح The Founder إن الفيلم اللي فهمني قصة المكتوب. النجاح يستحق طموح ولا قسوة؟
4: بون حسب الفيلم زوز
3: زوز
4: حسب الفيلم زوز لانه اللي عملوا معناها هو راي كرو كذا معناها ماهوش هو الفونداتور ريال نتاع الريستورون ما عملش هو السيستم لكن هو اللي يمن بالحلمه زوز اخوات هو كان ينقدهم ديما يقول لهم راه طموحهم كان ضيق زوز يحبوا يخدموا في ريستورون قاعدين على رواحهم معناها ما يحبوش يجتهدوا برشا لكن هو قال لا هذا ينجم يكون نظام عالمي كبير
5: وحنا نحكيه على ماكدونالدز فما صورة حلوة برشا صورة أول ماكدو يحل في الاتحاد السوفيتي بعد بأشهر قليلة من اللي طاح جدار برلين وقبل تفكك متاع اليوريسيس الصف واللونغومون اللي كان موجود من الروس باش يدخلوا يكتشفوا هذا شنو ماكدونالدز نفهموا الصورة اللي تسوقت له حتى في العالم قبل ما العبيد ذوق وقبل ما العبيد تجرب حتى أول مرة
3: اي معناتها 85 سنه تقريبا والنجاح يمشي ويكبر شيء رهيب
4: بالضبط جوست نحكيو زيد على انه الفيلم ذايا ذا فاوندر فما جمله فيها شهيره يقول لك فما وجه شبه بين العقود والقلوب انهم زوز نجم تكسرها خاطر هو العقد نتاعو وقتها مع جماعة ماكدونالد اللي تفاهم معاهم قالهم انا مش مشكل نجم نتنازل على العقد هذا ما يقلقنيش نجم نحطمه في اي لحظه
3: واضح واضح يعطيك الصحه
4: شكرا عند ديديكاس ديديكاس في الاخر عندنا ديديكاس عيد ميلاد نحب نقولوا جويز انيفرسير لحما خمير حما خمير ديديكاس هذا يجي من عند بوه وامو اخواته بتبيعه ونسيبه والناس الكل اللي يعرفوه ويحبوه ونحكيوا لهنا ويقولوا له الكل مع بعضهم كي حبيت نوصلوا او سي بقالو جويا حما
3: يعطيك الصحة وعيد ميلاد سعيد الحما يلا نعملوا طلع سريع على الأرشيف
2: ليز أرشيف
3: باش نتذكروا هكا شوية مذيعين وقتها كانت الإذاعة الوطنية الإذاعة الوحيدة وشوية هكا إذاعات جهوية البشير رجب واحد من أبرز الوجوه الإذاعية والتلفزية في تاريخ تونس روف التلفزة بشير رجب نتذكروا وقتها قالوا باش نحروا الإعلام أعطوها باش يعمل ملف نهار ثلاثة الحلقة الأولى الحلقة الثانية ثم قمع لأنه كان معناتها يخدم بجرأة كبيرة عمل برشا برامج ناجحة وخاصة موعد نهار الأحد موعد الأحد مع الكبار خاصة كان موعد ممتع ريفيرنس معناتها الناس تعدل الإذاعة باش تسمع البشير رجب ربي يطول في عمره
6: إنا سيداتي نساتي سادتي مرحبا بكم في هذا اللقاء اللي هو لقاء الأباء والأمهات في محاولة لحل اللغز اللي قدمناه هذا الصباح احنا قلنا علي لبست وحفلت ومشت ورا ناسها وكي كملت زينتها القت العرس فاتها لبست وقدت ومشات ورا ماليها ورا ناسها ورا عائلتها كيف كملت الزينة متاعها لحقت مخر القاتل العرس فاتها وعطينا رقم التليفون 71-576-795 ومازلنا نتقبل المكالمات إلى حدود الساعة الواحدة كذلك نتقبل مكالمات السادة المواطنين
3: فوالا دونك ويعطي تشانشينات ومن بعد يطلب رجال الكبار ويقعدوا معناتها ممتع برشا وطريقته في الحوارات
4: طريقه ايه
3: والسرد طريقه مرجع نحبوا نحكيوا زيد على مذيع تونسي تشهر زيد في الإذاعة الوطنية وتشهر بالحوارات في التلفزة عمل ملفات والحوارات الممتعة وليد تليلي كان زيد عنده برنامج مرجع برنامج يجي في الليل في نهار الأربعاء في الإذاعة الوطنية عازف الليل
7: عازف الليل مع وليد التليلي

0: وليد تليلي كان من المذيعين. نحب نسألك سلاح لي لا للفن الهابط، لا لاستضافة فنانين معينين، لا باش نعدي الأغاني معتها برشا فما فلوطني، ولكن من نوع اللي يعدي كان الفنان اللي هو راضي بيه
1: ستريكت
0: برشا، عنده أسلوب متميز
2: ومش سهل أنه إنسان يكون الخدمة متاعه يدخل فيها برشا للبرسونيل، خاطر نعرف وما غير حتى ما نسميه. فما ناس في الإعلاميين معناه ساعات يستضيف، معناها ضيف يبدأ هو لا يحب يسمع ولا ما يعجبوش اللي يصير هذاك، لكن يتفرض عليه قال شنو يعني، يا عم عنده جمهور يا انسان
0: لا ينجم حتى هو يفرض على روحه. طب شو نقارنوا بين زوز نجيب خطاب ووليد ليلي؟ نجيب خطاب انا متاكد يجيب ضيوف يمكن قبل حصته ما يعرفهمش،
2: اي نجم مش مقتنع، اي نجم يكون مش مقتنع به،
0: يقول لك الناس تحبه. لا وليد ليلي يقول لك هذا اسلوبي، معناتها
2: وليد ليلي اكثر بيرسونيل في الخدمه نتاعو، ذوقه يطبع اكثر على خدمته.
0: وفما برنامج في الاذاعه الوطنيه الصباح، معناتها زادا كان مرجع صباح ونشطوه كل مذيعي الاذاعه الوطنيه المشهورين واللي بداوا واللي كملوا. يوم جديد يوم سعيد.
3: عند الاشاره تكون الساعه 7 صباحا.
4: يوم جديد يوم سعيد.

0: نحن معكم هذا الصباح في يوم سعيد.
1: الشمس تطلع اجري لي.
2: انا وسليم الكبار فيكم ما ذكريات ممتعه برشا مع الجينيريك هذا.
3: جست نذكروا زيد نوفر علاقه الناس بالاذاعه قبل تختلف برشا على توا, خاطر قبل الاذاعه نحكيو راه فما علاقه خاصه برشا, وفما كالشارم اللي هو توا ماهوش موجود جمله في حتى اذاعه, اللي هو قبل تعرف الصوت كهو ما تعرفش شكون
2: توا الاذاعه ولا التلفزه.
3: اكزاكتومون, قبل كان فما الشارم هذاك تسمع اصوات في الاذاعه احيانا ما تعرفهاش, وتمشي بالذمه تهب التفاهيات
2: وجستمو, وفما دي ميساج محليهم كانوا بلا يسمعوا معنا.
4: العاشرة احترام الجار, العاشرة احترام النائم, ومن احترم غيره فقد احترم نفسه. فالرجاء من كافة المستمعين أن يخفتوا في أصوات أجهزتهم ويراعوا راحة غيرهم.
2: ما تيلي تسمع فينا نقص شوية
5: كلها سمحني أي تقرب للراديو.
2: يلي تسمع فينا طايح شوية في الفوليوم.
3: صار قاعدين في عين حني الراديو احترام الجرائم سيبوا هاي روح هاي
2: ما أحلى وممتع برشا. حابين أمار صغير. شكرا لك سلاح, شكرا لك ناهد سليم عبد الناصر. بعد شوية الأخبار سبور إكسبريس, بعد لندا جينا في فروم. نذكركم اللي ريكاب اليوم مع حيدر, سبيسيال ريكاب من 6 حتى 8 مواكبل القائمة. هاك تشوف في الانترنت نبيع ونشري, وتو كل واحد يحط جوار ونحي جوار, ومحاولة التأثير على المدرب لا تأثير لشيء. المدرب شعطي قائمة اللي مقتنع بها, وربي وفقهم في المونديال.
3: وليلة بشون سبيسيال أكيد كما قلت أنت مع حايدر, بتبيع حايدر شيرني بعد شركة بسبور, أكيد بشكون بالتحليل وبنقل كل التفاصيل تبقى.
2: وفيه مفاجأة البلاتو تنقول لكم عليها بعد.
3: بلاتو فيه مفاجأة
2: ما نقولوش.
5: قاعدين نوفل تباعا كل مرة فما ناخب وطني قاعد يهبط في الليست متاعه. شفنا فرنسا توا بورتوغال, فما بلجيكا. اسمي كبيرة برشا بشكون موجودة.
2: واضح, شكرا لكم. يلا نتقابلوا نهار الاثنين في لامينا.
6: ميدي ماغ
7: ارتاح من الغسرة وستخيس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو. ملا في ساعة ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى 50% في أحسن الزوتيل في تونس, وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيد traveltodo.com ولا إجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عجاو يريزيرفي من تاو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
8: Kia Tunis Open, du 11 au 16 mai au Tennis Club de Tunis à Alain Savary. Des joueurs nationaux et internationaux. Venez encourager nos joueurs tunisiens. Entrée gratuite, des cadeaux à gagner. Une console de jeu, des tablettes, des smartphones, une montre intelligente et autres à gagner tout au long de la semaine. Kia Tunis Open, du 11 au 16 mai au Tennis Club de Tunis à Alain Savary. Avec la participation de Kia, Lloyd Assurance, UBCI, Hôtel Sheraton et Mosaic FM.
9: انتي اللي تسمع فيا انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انتي وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك انتي كيما انتي. فروزي قلك كيما لا انتي.
8: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
10: اهلا بكم في هذا الموعد الاخباري. النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تحذر من تداعيات عدم الالتزام بتطبيق الاتفاق المبرم مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام, معبرة عن استنكارها لما وصفته بتراجع في تنفيذ بنود الاتفاق وعودة إلى منطق التأخير وعدم احترام الالتزامات. والنقابة تدعو إلى وضع رزنامة خلاص واضحة ومنظمة وملزمة تضمن الحد الأدنى من السيولة الضرورية لاستمرارية تزويد المواطنين بالأدوية دون اضطراب. والنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تؤكد أن عددا من الصيدليات تعرضت لخطايا وغرامات عند حصول أي تعثر في السداد تجاه الإدارة الجبائية أو الصناديق الاجتماعية أو بعض الجماعات المحلية, رغم أن جزءا كبيرا من هذا التعثر يعود حسب تقديرها إلى أزمة سيولة ناجمة عن تأخر خلاص المستحقات خاصة من طرف الكنام. مصدر أمني مسؤول يؤكد لموزايكنا وحدات الحرس البحري بالهورية تمكنت فجر اليوم من إحباط عملية اجتياز للحدود البحرية بطريقة غير نظامية نحو إيطاليا انطلاقا من شاطئ الهورية بمشاركة 20 شخصا من مختلف ولايات الجمهورية من بينهم 4 فتيات. والمصدر يضيف أنه من حسن الحظ قد تم التفطن للمركب قبل توغله في البحر ومواجهة رداءة الأحوال الجوية ما كان سيحبط الرحلة ويتسبب في فقدان المجموعة في عرض البحر. ولاية قفصة تستعد لافتتاح موسم حصاد الحبوب يوم 4 من جوان وسط مؤشرات إيجابية توحي بتحسن نسبي في إنتاج الزراعات الكبرى مقارنة بالموسم الفارط، خاصة على مستوى المساحات القابلة للحصاد وطاقة التجميع. دوليا، وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يقول إنه أوضح لنظيره الهندي أن طهران ستواصل دائما أداء واجبها التاريخي في حماية الأمن في مضيق هرمز. الإمارات تعلن أنها ستسرع وتيرة بناء خط أنابيب نفط جديد بهدف مضاعفة السعة التصديرية لشركة بترول أبوظبي الوطنية عبر إمارة الفجيرة بحلول العام 2027، وذلك عبر مشروع من شأنه أن يوسع بشكل كبير قدرتها على تجاوز مضيق هرمز. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع حيدر في سبور إكسبريس.
8: الأولى في تونس.

0: مع أريدو الألفين يطلع منها. شارجي بزوز دينارات ولا أكثر والعب على مي أريدو، وإلا كليكي على اليان اللي يجيك بار SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل لأكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
1: أريدو، طور عالمك.
2: مرحبا بكم الناس الكل. الموعد اليوم مع الكشف عن قائمة الملاعبية اللي بشارك في المونديال خلال هذا الصيف في أمريكا وكندا والمكسيك. برشا كلام على مفاجآت نجم تكون في هذه القائمة، برشا كلام على دخول ملاعبية وخروج ملاعبية منها ديما في علاقة بالتسريبات اللي قاعدة تصير في الساعات الأخيرة. على كل نستناو تقريبا أقل من ساعتين ويكشف الناخب الوطني صبري الموشي عن قائمة اللاعبين اللي باش يمشيوا للمونديال. نعطيكم مواعيد مقابلات الدور ربع نهائي لكاس تونس واللي تتلعب على الدفعتين الاربعاء 20 مايو والخميس 21 مايو. دونك نهار الاربعاء زوز مواجهات في البروغرام انطلاقا من 3:30 اساس مع الملعب الجابسي وترجرجيس مع النادي البنزرتي. نهار الخميس 21 مايو 3:30 بعث بوحاجلة يستقبل المترشح بالنجم المتلوي والترجي هذه التونسي، المقابلة اللي تتلعب لحد القادم، وساقية الدائر يواجه شبيبة العمرانة. في أوروبا تقريبا مقابلة وحيدة تستاهل الفرجة اليوم ضمن الجولة 37 من البريمير ليج، تجمع خامس الترتيب أستون فيلا مع الرابع ليفربول انطلاقا من 8. أكثر أخبار ديما موجودة متواصلة على السيت موزايكا فم بوانت.
0: مع أريدو الألفين يطلع منها. شارجي بزوز دينارات ولا أكثر والعب على مي أريدو، وإلا كليكي على اليان اللي يجيك بار SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل لأكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
1: أريدو، طور عالمك.

0: موزيك فم يا حب ثغم موزيك ثغم من الاثنين الجمعة من المدي ساعتين للأربعة عشية ليندا رحالي.
1: مرحبا بكم فغم على موزايك فام في حلقة جديدة اليوم الجمعة 15 مايو 2026. معكم انتوا حتى للأربعة متاع العشية كالعادة. رأيكم وجهة النظر تنجموا تشاركوا بها معنا على 71 مايو 13 في موضوع اليوم يخص برشا من العائلات التونسية خاصة في الفترة هذية وقت لي يقرب الموسم الوصيف اللي فيه برشا فروحات وعروسات شالديما فرحين ولكن في نفس الوقت فترة التحذيرات كل مرة كيفي وكل عائلة كيفاش تتعدى فيها الفترة هذه. تحذيرات الزواج بين تدخل العائلة والاستقلالية بالقرار من قبل زوجي المستقبل، كيفاش تتعدى عموما فترة التحذيرات للزواج في العائلات التونسية اللي هي فترة تتعدى في ظروف طيبة من غير خلافات أو تشنجات وإلا ليه؟ هل التحذيرات اللي يساهموا فيها عن جنرال زوز من العائلات متاع الزوج ومتاع الزوجة تكون بدون تدخل كبير في أدق التفاصيل يخليوا مساحة للزوجين لأخذ قرارات تخصهم ومتفاهمين عليها، ولا بالعكس البعض من العائلات يدخلوا في جميع مراحل التحضير للعرس ويفرضوا شروط وحاجات حتى كان الزوج والزوجة مش موافقين عليها إن كان باسم العادات والتقاليد وإلا ساعات للشعور بأهمية الدور اللي يلعبوه كأولياء. كيف اليوم هل أنه معناها التجربة متاعكم اللي كسوا أنتم ديجا عرستوا إلا قاعدين تحضروا في الزواج متاعكم، كيفاش تجربة قاعدين تعيشوا فيها حاليا وكيفاش فترة التحضير قاعدة تتعدى ولا تعديت؟ هل كانت طريقة سلسة فيها تفاهم بينك وبين الطرف الآخر بدون تدخل العائلة ولا العكس؟ ولكن زاد السؤال المهم نطرحوه، كيفاش ممكن تشريك العائلة في التحضيرات مع وضع حدود؟ اليوم تجمو تشاركوا معنا على 71 13 ألف، كان أنتو ما تمثلوا العائلة وإلا تمثلوا واحد من الطرفين من زوجي المستقبل، ولا عرستوا مؤخرا ولا تحبوا تحكيوا على تجربة حتى عند 20 سنة على خاطر الدنيا قاعدة تتبدل وربما بشوية بشوية فما حاجات معاش كيما قبل. وهذا اللي باش نسمعوه دايوغ شوية آخر في ريبوندور موزايك فام وين عطيتو رايكم في الموضوع. قبل ما نبداو نستقبلوا تليفوناتكم ونسمعوا الريبوندور باش نسمعوا زياد غرسة أغنية في الإطار حلقة اليوم. صالح ميرسي على زياد غرسة، نسمعوا الأغنية هذه وبعد نرجع معكم. سليم عبدالله المختص في الاجتماع كالعادة يرافقنا طوال حصة فروم حتى للأربعة متاع العشية في الإخراج صالح الشرقي، أشواق مجري إخراج رقمي، أمل الهذيلي في عنوان محتوى الحصة، غسان عايدي في التنسيق والعمل الصحفي، وشاكر في استقبال تليفوناتكم. في الميكرو ليندا رحالي زياد غرسة ونرجع.

0: ليندا رحالي.
1: أغنية تيبيكمون تونسية اللي العائلة التونسية الكل تقريب تحطها في فرحاتها والأفراح والمسارات. إن شاء الله ديما فرحين وإن شاء الله كل شيء يتعدى ديما في ظروف طيبة. اليوم الموضوع نحكي فيه على تحذيرات الزواج بين تدخل العائلة والاستقلالية بالقرار من قبل زوجي المستقبل. كيفاش تتعدى عموما فترة التحذيرات للزواج في العائلة التونسية؟ هل هي فترة تتعدى في ظروف طيبة من غير خلافات وتشنجات ولا لا؟ هل التحذيرات اللي يساهموا فيها إن جنرال زوج عائلات، عائلة الزوج والزوجة، تكون بدون تدخل كبير في أدق التفاصيل ويخليوا مساحة للزوجين لأخذ قرارات تخصهم ويكونوا متفاهمين عليها، ولا بالعكس البعض من العائلات يدخلوا في جميع مراحل تحضير العرس في التفاصيل الكل، ساعات حتى فما شكون يفرضوا بعض الشروط وحاجات اللي كان حتى زوج وزوجة متفاهمين عليها ومش موافقين أنهم يوافقوا عليها، يكون هذا ساعات باسم العادات والتقاليد وإلا الشعور بأهمية الدور اللي يلعبوه كأولياء من أنهم يأخذوا قرارات حتى ساعات يفرضوها. كيفاش كانت تجربتك إذا كان قاعد تعيش فيها توا في فترة تحضير للزواج، ولا عشتها قبل ولا قاعد تعيش فيها حاليا؟ كيفاش تعديت فترة تحضير الزواج متاعك؟ هل كانت بطريقة سلسة فيها التفاهم بينك وبين الطرف الآخر بدون تدخل العائلة وإلى العكس؟ ولكن زيدا سؤال مهم نطرحوه، كيفاش ممكن تشريك العائلة في التحضيرات؟ على خاطر زيدا الأولية يقولك أنا من حقي نعطي رأي، على الأقل نأطر نوجه ننصح، وكيفاش ممكن وضع الحدود؟ هذا هو موضوعنا اليوم. 71-13-1000 للمشاركة معنا في فغام، مرحبا بكم. قبل ما نبدأ مع التليفونات ونستقبل ضيوف البلاتو، معنا سليم عبدالله مختص في علم الاجتماع كالعادة، رافقنا في حلقة فروم، واليوم معنا أنس العويني اللي هو بيان سور بسيكولوج كلينيسيان مختص متعدد الاختصاصات. اليوم يمكن في الجانب كوم تيرابيت دو كوبل باش يعطينا شوية نصايح زادة كيف باش ننجحوا فترة تحضيرات الزواج ويكون مبني على قواعد باهية وعلاقة طيبة تقعد وتدوم سورتو بين العائلات وبين الأزواج. هذا اللي باش تحكيوا فيه اليوم في فورم. نسمعوا ريبوندو موزايك اف ام مساجاتكم ونرجعوا فورم
2: تيمونياج. هو بالنسبة للعائلات راه طمع على تدخل عائلات ما حبش تعمل حتى رياكسيون في الحكاية ذي، كلكم حرين غير دبر روسهم على رواحهم وتحمس ريتهم هما أدرى. وبالنسبة للتحذيرات والله يسمع ظروف تو تغيرت برشا على قبل. بالنسبة لي أنا معناها أنا معرس عام 99، كان معرس قديم معناها مش نكذب عليك ما تدخل فيها حد، جيري في الأمور واحد نستشير صحيح، أما مش كما قبل، كما تو صعبة ياسر، وكما قبل كانت الراجل نجم يتصرف واحد، تو ما نجم يتصرف واحد يزم هو المرأة يزم كنت تخدم باش تعاون خاطر واحد وين جمش وصعب برشا. قلت التحذيرات توا ما عادش حضر كما قبل، كنا قبل نعملوا كيف 40 قبل العرس نحضروا، توا ما عادش، توا بيت فيه معناها حتى يكتب الزوق ويروح، ما عادش قالك ما نقدرش باش نعمل فنساريه نستدعي فيها العباد ونعمل نذبح، وما عاد انا حضرت برشا توا دينيرمون بيت فيه معناها كتب الزوق وبلديه ولما خفيفه معناها نتاع عائليه معناها مختصره معناها فهمت، نقول لك هاو ما عنديش مش كما قبل. كانت قبل الناس بال 200 و 300 رقبه باش يعشهم سكوت شغل معناها كنت تكلف برشا فهمت، تو ما عايش نجمها مش يذبح لك سوز عليه ولا يذبح لك عجل معناها تكلف ما عادش رخيصه الدنيا.
3: انا نرى ساعه تحضيرات الزواج لازم العائله تدخل معناها خاطر توا في تكاليف الزواج ككوبل تونسي يخدم توا في الظروف هذيا ما تنجمش تكفل وحده، معناها كوبل وحده يتكفل بالزواج معناها دونك لازم معناتها مساعده عند العائله ديجا اولا، ثانيا لازم راي العائله معناتها تسال امها معناها كل شنو تعمل شنو لازم تعمل شنو حاجات اللي لازم شنو الحاجات الاساسيه معناتها معناش الزواج معناتها حاجات اسونسيال وما حاجات اسونسيال وما حاجات لازم تستحقهم بعد معناتها شوي بشوي معناها مش كما قبل في عهد قبل كان الصدر وجهيز وتبدا كل شيء حاضر معناها بكري وجست حاضره العروسه تمشي وكهو معناها توا لي كونديسيون اكتويل المعيشه الغاليه توا ما تسمحش انه

0: تفضل روحك ما انت باش بصائله مثلا تشوف روحك طبيبه مقيمه ما تكفينيش مثلا ما تساريتي باش نحضر وحدي مثلا تحضيرات الزواج. بالنسبه لينا تحضيرات الزواج بالك انت برشا عاديه دقيقه وبرشا ايام ما انت طبعين سبع ليلي ما انت برشا مصروف برشا مصاريف وتوا الفرق كبير ما انت وليت بلوس سامبل عائله ثقيله ولا ليلتين ماكسيموم وبقيت المصاريف نحطهم في فواياج نحطهم في ابارتمون في شركه تاو الحقيقه نحس العبيد وليت تخمم تعمل اكثر مدة الشخمة معناها في العائلة في نحط فلوس باش نواكل العبيد في السهرية بشكل حلو وبقلاوة وسالي. اي نرى توا الحقيقة بلو رونتابل معناها تقعد تحط فلوسك باش تصرف باش تواكل العبيد في العرس تحطهم باش تعمل بيهم فواياج خير معناها كل والا تحطهم ليزانفيستي باش تشري ابارتمون ولا باش تعمل حاجة في حياتك تصلح كو تقدر بيع عرس سبع ايام وسبع ليال.
1: تحضيرات الزواج هذيا أول حاجة لازم تكون اتفاقية ما بين العروس والعروسة، لا أهل العروس عندهم دخل والأهل العروسة عندهم دخل هما يحضروا حتى في التكاليف هما أحرار ذي حرية شخصية مدينتهم حتى حد ما يدخل فيهم باش ينجموا يتهني ويعملوا فما عبيد تقولك أنا نحب نعمل ليلة ما بين العروس والعروسة وبأقل التكاليف وأقل ليزانفيتي معناها هكا وقد الدنيا غالية زادة وكا أما كانش يدخلوا فيها الزوز أطراف وزوز عائلات راهي باش تفسد من الأول.
2: التحضيرات من الأول مريمو يمشي يكري بس على يكري عنده كريستال عنده ذبيحة عنده واحد قاعدين يعطوا في العراب قاعدين يتحرك اما نقصص ليامات نتاع العرس في كان تقبل ثلاثه واربع ايام ثلاثه خمسه ليالي ما عادوش لما حالة خاطر لازموها في ليله وليلتين فما تنقص من الخبره فما حاجات نجم تم ريدي هم عمل هكا عمل هكا زيد هكا هذيك ما تحقهاش فما مرات الاستشارات لما حالة كثير فما وحدين ديكوب اللي يقول لك ما تتدخلش الجمله احنا نعرف واش نعمل.
3: بالنسبه ليا ولدي ولا البنتي حتى حاجه من بدايه العرس لاخرها يلزمني نقف عليها بيدي اذا كانت تخص الصاله إذا كانت تخص مصاريفها تكاليفها الحاجات اللي نحب أنا نحب نقف عليها كل ما يخص العرس نقف عليه نحبش ما يرفضوا لي طلب ويخلوني ما نتدخلش.
4: أنا حسب رأيي الدنيا تبدلت قبل كانت النوشون هذي نتاع العائلات يدخلوا في الديتاي الكل نتاع التحضيرات نتاع العرس وفي العرس وفي الزهيز وفي الفيت اسكو بلدية ولا سحر عرس بزازة وكل على خطر قبل العائلات هما اللي عرسوا لصغارهم هما اللي يقفوا على كل شيء هما اللي يصرفوا هما اللي معاهم في كل شيء تغموا عليهم تقاها طلبوا هاي زهزة يحضر هاي هزها عروسة اطفل بو يعاونوا اللي يعاونوا في المبل واللي يعاونوا في درشنو واللي خلصتوا حاجة تو الدنيا تبدلت تو اللي طغم يقريوا صغارهم يربيهم تنوع لرويحهم يكونوا رويحهم وحدهم يبنيوا رويحهم وحدهم دونك بش يعرسوا بش يعرسوا وحدهم هما مسؤولين على اللي جون تو معناها تحسهم مسؤولين على رويحهم أكثر دونك اوكي مثالش ناخذوا بالخاطر والعائلات ناخذوا رايهم في حاجات الحاجات اللي ما نعرفوهمش اما انهم هما يسيروا العرس ولا يسيروا التحذيرات ولا هما لازم تكون الفتق الناطق انا الحقيقه نشوف اللي ما عادش النوسيون هذه ياسر تبدلت توا احنا لي جان كل واحد احنا نمشي سلون لي توندونس سلون عمرنا سلون الحاجات الجديده نحبوا نبدلوا نحبوا هذه حاجه شخصيه ما عادش معناها حاجه لازم العباد كل تشارك فيها ولا الراي يقعد جوست للي بارون لا هذه حاجه تقعد للعرايس هذه حياتهم هما يقروا كيفاش باش يعيشوا هما يقروا كيفاش باش يعرسوا وهما يقروا شنو يحضروا وشنو الفيت اللي يحبوا يعملوها ولا شنو الزهيز ولا المبل ولا اللي هو دوك انا نشوف الكبار نتاع العائله ماذا بيهم يحترموا لوكوتي هذا معناها ويقول اوكي هاتي برايهم باحترام وفي المعنى يعاونوا يدخلوا ما يبليجيوش انا الحق انا وراجلي متفاهمين معناها من الاول متفاهمين اللي احنا رانا عنا دي بلان هكا فيكس ماشيين فيهم عنا دي برانسيب عنا دي استراتيجي ماشيين فيها اوكي خاطر بوغ نو با نيجليجي الام والبو تحسك وشبيك ما شاركتنيش وشبيك ما اوكي شاورنا في حاجات ما فينا عملنا اللي احنا نحبوا عليه فهمت معناها عرفت كلي تاخذ بالخاطر اما ما تنابليك با انت حره في عرسك في زهيزك في تحذيراتك في كل شيء انا نعاونك نعطيك رايي ولا نقف معك في حاجات مي ميزا بارسا ما عندي ما ندخل فيك.
5: باش تتفاعلوا معنا في فوروم كلمونا توتسويت على 71 113 013 سجل رايك نقدك ولا صوتك ولا تفاعل معنا على فيسبوك على باج فوروم باي موزيك اف ام فوروم ليندا الرحالي.
6: كانوا هذوما لي ميساج اللي خليتوهم في ريبوندور موزايك اف ام في علاقه بموضوع اليوم تحضيرات الزواج بين تدخل العائله والاستقلاليه بالقرار من قبل زوجي المستقبل بين البارح واليوم شنو اللي تغير هالمهمه زاده لامبليكاسيون نتاع العائله ساعات للتاثير والتوجيه ولكن كيفاش وضع الحدود برشا نقاط باش نحكيو فيها اليوم في حلقتنا في فوروم. مرحبا بكم على 71 113. شنو الفريق معنا لطفي من الورديه نبدا معك سنيم ومع انس في سؤال سؤال سؤال معك سنيم كي نحكيه على الزواج في تونس ونرجع بالسنوات التالي. الدور التقليدي اللي تلعبه العائلة يظهر لي كان ياسر ياسر مهم, مش ما نقولوش سنترال, في انه زوز يعرسوا, مع العلم انه قبل يعرسوا صغار, حكينا على تأخر سن الزواج في وقت اللي ربما ما زالوا مش فخصيمو عندهم الاستقلالية 100% المادية, كسوسوا للطفلة ولا للطفل, دور تقليدي كبير تلعبه العائلة.
7: العائلة تلعب دور كبير في الاحتفال بالزواج وفي تحضيرات الزواج, وساعات بعض الأسر حتى تبدأ منذ صغر السن, يعني فما ناس حتى يسميهم على بعضهم عند الولادة, يعرف اللي هو بشتاء فلانة مسمي على فلان, وعادة الأسر تخدم على هذه المسألة, بخاصة إعداد الفتاة باش أنها تكون إن بون إيبوز إن بون مير, معناتها باش تكون زوجة جيدة وأم جيدة, فالعائلة باش تكفل بهذا الدور التربوي
6: والبيداغوجي يكون في هذا
7: بالفعل, ويكون عندنا كل ما هو جهاز, والطفلة إن كان بالاقتناء أو إنها هي تدريجيا باش تبدا تحضرك الجهاز باش يعلموها
6: الطريزة, تبدا ساعات عمرها 10 و12 سنة
7: حتى أقل, لأنه هو في نفس الوقت باش يعلمك الخياطة ويعلمك الطريزة, وفي نفس الوقت يكون الهدف منه إعداد هذا الجهاز, علما وأنه ساعات مش حتى تدر المعلمة في بعض الحالات, بعض المناطق اللي الطفلة تبدا بدات صغيرة, لأنه يعتبروا أنه هذيك لو سافوار فير والطريقة الجيدة في إعداد البيت وكل ما هو خياطة وطريزة وكل اللي يتعلموه بتقاليد معينة. بالنسبة للطفل عادة لأنه يندمج في الحياة الاقتصادية من خلال المشروع العائلي, فأنه عادة يكون في الكتاب, بعد ما الكتاب يتعلم الصنعة عند البو إن كانت في حرة قطع حرفي أو فلاحي أو غيره, وتدريجيا زاد يتم إعداده, مع أنه هو عادة الوليد بش يسكن في المنزل العائلي, فحتى على مستوى المسكن مش بش يكون فما استقلالية,
6: معنى كينه فما العائلة متكفلة وتأثر ماديا ومعنويا, ويقول حتى الجملة عرست الولدي عرست البنتي معناها عرست له, فهمت معناها ذولي كانوا هما المحور متاع القرار والتحضيرات,
7: هو لقاء بين أسرتين وهي مسؤولية جماعية مشتركة, تنجم ساعات حتى تكون قبيلة كاملة ولا دوار كاملة أو عرش كامل, ويستثمروا كل الجهد من أجل ذلك, ربما بش يكون فما بعض أيضا تقاليد وحكاية المهر وقديش وقديش غربال ذهب صياغة بيضة صياغة صفرة, فما بعض التفاصيل كنت تختلف من منطقة إلى أخرى, والفكرة دي زاد كان لازم خاطر هو حتى قبل الذهب اللي الناس احيانا تعتبره مكلف, هو استثمار
6: للمستقبل
7: للايامات الصعبه, انه امكانيه انه تصير مشكله
6: بعد شويه. سنين باش نسالك شنو اللي تبدل اليوم بين الدور التقليدي الهام جدا اللي تلعبوا العائله واللي هي تعرس لصغارهم قبل, حتى معناها الرجال يعرسوا في عمر ال 24 25 23 في العمر هذاك, اليوم نحكي حتى اقل, واليوم نحكيوا على اون موين
7: 35
6: فوالا سنة اللي هي معناها عمر متسمى متقدم لموين 35 معناها فما فوق العمر هذية وما تزوجوش. بنمشي بسؤال معك أنس, قد يخذ معنا لطفي وسارة, كي نحكيه على مؤسسة الزواج عموما, وإحنا حكينا فيه الموضوع أقبل, مناش نحكيه على وقت تو, نحكيه على المجتمع ككل, على اختلاف الشرائح, على المدن الكبرى, على المدن الداخلية, على اختلاف العقليات, دور العائلة في الزواج, معناها احنا مانيش خلطنا في المجتمع متاعنا كيما معناها مجتمعات اخرى اوروبيه وغيرها اللي نجموا كريمون يزروا ويحهم وحتى العائله في بلهيش وبعد يجي يقولوا ما اسمع رانا عرسنا, دونك العائله مهم, دور مازال مهم في المجتمع متاعنا.
8: اي نعم, العائله مازالت دور مهم وتلعب دور مهم في نجاح الحياه الزوجيه, ويعتبر يعني دور العائله وجود العائله في الحياه الزوجيه وفي سلامه الكوبل أكوغي لونتيرم مربوط بالتحذيرات وبتدخل العائلة وبالحدود اللي تقف عليها العائلة في بداية التحذيرات للزواج, يعني الامتحان الصحيح والامتحان الأولاني اللي يدخلوه الزوجين بارابور عائلاتهم الكريمة هو في الأيامات الأولى وقت اللي باش نبدأ ونعمله في حفلة الزواج. بطبيعة العائلات وكأنهم يودعوا في أولادهم, الوضعية النفسية متاحهم الحقيقة تكون هشة شوية, وكأني المرأة اللي ردت راجل وكلي ردتها مرأة باش يدعوا
6: فيك, انه دورهم
8: بالضبط
6: هما كانه, ولكن مش سيبالكا
8: ما نجم شوفه هو ان شاء الله ربي يداوم المحبه, لكن باش يبعد نحبه ولا نكرهه باش يكون الخليه الجديده نتاعو باش يبدا حياته من الاول جديد, وكأني هذاك الموقف اللي باش تودعوا فيه ثم هشاشة في المسألة، ثم برشا عوامل شخصية تحدثوا فيها عند الأولياء وقتها تجي وتخرج، ثم تعلق مفرط فيه باش يأثر على على الأزواج في الوقت ذاك، ثم اللي يحبوا يكونوا سند لأولادهم وقت العرس، وبالتالي تقولك أنا ندعمه
6: أي.
8: يدخلوا في فكر الصراع، يلزم هو يكون قوي، يلزم هو يبدأ من الأول إلى مبوز الرأي متاعه والخيارات متاعه باش من الأول يشد العصا
6: ما يخدش علي الهف هذيك الجملة
8: وباش ينجح من الأول. بتبيع الطرق هذه الكل تؤدي لبرشة مشاكل للأسف
6: لو
8: نحكيو عليها بالتفاصيل ذك عليش معنا كيف ما قلنا الامتحان الأولاني، وإن شاء الله السيدة المستمعين خاصة المقبلين على الزواج يسمعونا بالقداب شنعطيو برشة نصايح
6: بالضبط. والامتحان الأول أنس بعد شوية جاوبنا يسكو يبدأ من فترة تحضير الزواج ولا من وقت اللي العائلة تتعرف، فترة الخطبة والمفاهمات اللي تصير ساعات معناها قبل ما يخلطوا للزواج. نمشيو للطفي وسارة في دو تيمونياج وبعد الرو لطفي يقول العائلة في وقتنا توا ما عادش تحب تتدخل ونقصد زيادة حتى التحذيرات تاع الزواج ما عادش كيما قبل. لطفي مرحبا بيك.
9: عايشك شنو حوالك اليوم؟
6: مرحبا بيك يا سيدي، شكرا لك يفضلك. مرحبا بيك، تحية ليك ولكل سواق تاكسي في الاستماع لنا. نحن نفرحوا ديما خاطر ديما وانتم على الكيس نهار كامل في الاستماع.
9: انا غرمتهم تسمع صحابي كل غرمتهم بموزايك والبرامج نتاعك خويا تعطيك الصحه.
6: ربي يخليك يا سيدي يعطيك الصحه يا سيدي. باه رايك في الموضوع اليوم بالنسبه ليك ما عادش كيقبل العائله تتدخل وحتى التحذيرات ما عادش كيقبل؟
9: ما عادش، لا ما عادش تبدلت برشا والتكاليف ولات برشا. هو يحسبها ولا العروس والعروسه يحسبوها يقول لك انا باش نصرف كذا ونصرف كذا وواحد بعد يقعد يقول فكالي يا خويا انا نعمل لمه صغيره ونمشي على روحي والباقي حتى كي تنفض الحجر نخليها روحي. ما عادش كما قبل
6: ما عادش. معناها تقول انت الامكانيات تخلي العائله ما عادش تتدخل؟
9: طبعا امكانيات توا يتكلف عرس راه تذبح باش تذبح على الاقل يلزمك 300 واحد باش تعمل اللمه نتاع عرس وسهريه
6: تاع عائله كبيره. اي
9: كذا 300 واحد اقل شيء تذبح على الاقل كذا على العرس تذبح عجل وعلوز تتكلف تو حاليا تتكلف. شوف انت عيد تو الناس حايره في عجلوز تخلي عرس ما عادش يناسب. يقول لك ايش يعملوا هم يدخلوا الوالدين كما قلنا نحن ندخلوا الوالدين العائلات ما عادش يحبوا يدخلوا. قلت خويا برا دبر روسكم اللي تعملوا انتم هكا هو شو كهو معناه يجي العروس والعروس يقول له تعرف كيفيه برا نعمل لمة صغيرة عائلية أنا عندي شكون ملحومة معناها صدقني عرسه في ليلة ونهار تاك تاك معناها لمة أربعة من الناس خمسة من الناس ولا عشرة من الناس عملوا سهرية في الدار وهز المرت وكتب صديق بلدي ومشي لروح ما عادش ناس كما قبل.
6: هل إنه العائلات لطفي تتصور معناها حسب المناطق حسب ساعات فما ضغط على العائلة فما عبيد ما زال تاخو بكلام الناس بيقولوا علينا ترى أنه البعض ما زالوا يضغطوا حتى على أنفسهم باش يوفروا الإمكانيات ويعملوا عرس أكثر حتى من طاقتهم ساعات.
9: يوم الناس حتى كده تعملهم حاجة باهي لو بودي بشي يجيبوا لك حكاية تعمل منه ولا منه كيف هو شنو يقولك أنا أخوي أنا ماني عرس نسيت مرتي على واحد بها هذيك هو المفيد شنو قاعد انا من العباد ايش تقول وايش ما تقول اذا كان عملت بها يقولوا وكان ما عملت بها
6: خلي يقولوا ايش يهم
9: هو شنو هو المفيد. أيوة. أيوة. الناس الكل توا ولا تخمم عطيني نعرس بقل مصروف بقل تكاليف توا انت تشوف انت علوش بركه توا مليون ونص مليون ونص علوش خلي باش تعمل سهريه وماكله ونعرف شنو وتعب واحد لا ما عادش كما قبل
6: واضح. لطفي نشكرك برشا على مداخلتك يعطيك الصحه. من لطفي باش نمشيو للتيمونياج نتاع ساره من المرسى. سارة طبيبة من المرسى تقول لازم العائلات تتدخل خاطر في وقتنا توا الكوبلويت ما عادش يخلطوا وحدهم. وهوني سارة تتفسر لنا شو تقصد اسكو التدخل معناها في تحذيرات وبالراي وإلا تحكي من الناحية المادية. مرحبا يا سارة تحية ليك.
10: عايشك عصمة.
6: مرحبا بيك شو حوالك يا سارة؟
10: عايشك الحمد لله. وانت
6: عايشك؟ الحمد لله. انا فرحوا كي تكلمونا وتعطيونا رايكم في مواضيعنا في فورام. وانت من رايك يا سارة انه العائله لازمها تتدخل، علاش وكيفاش؟
10: العائله لازمها تتدخل،
6: علاش؟

0: حضرتك معناها دي مش سيخوراي متاع الكبار معناها ما قلقش معناها بالعكس تدخل متاع لي بارون ولا سورتو لي بارون معناها باش يدخلوا بالعكس معناها حاجة لازمة نحسها
1: فيها فايدة ما تنجمش تسبب ساعات بعض المشاكل خلافات انه معناها بعض الأولياء يراو حاجات لازمها تصير والطرف الآخر يراهم زايدين ما تراش تنجم تقلق الحكاية هذه
0: لازم واحد يعرف شنو يفرز بيان سور مش باش نتبع معناتها لازم تعرف شنو تسمع حاجات اللي باش حاجات تحسها باش تضرك فما يصير نقاش كان طرف الاخر يشوف اللي هي ماهيش باش تصير مشكله ولا باش تخلق سبب معناتها
1: النجم يتخلى عليها
0: نجم يتخلى عليها ما.
1: ولازم العائله تكون متفاهمه من الطرف من الجهه الاخرى معناها
0: نعم
1: العائلة لازم تكون متفاهمة ساعات كيف ما رفض للمقترحاتهم
0: بيان سور العائلة معناتها هي العائلة أنا نقول معناتها العائلة كي تبدا متفاهمة العرس ينجح خاطر ما تنجمش تدخلات في كل شيء زادة باش بسبب مشاكل
1: باهي فما سؤال مهم سارة أنت قلت معناها كوبل ما عاش توا يخلطوا لازم العائلة تتدخل وماديا يعاونوا إتسيتيغا هل ترى أنه الفات اللي يعاونوا ماديا يعطيهم أحقية وأن بوفوار أنهم يفرضوا ساعة حاجات
0: لا
1: معناها ينجموا يعاونوا ماديا ولكن يقول لك تصرف انا باش نعاونك وانت خذ قرارك مش على خاطر باش يقوم له بعرسه يولي يفرض عليه في دي شو
0: يعاونوا معناتها مش يعاون ولده ولا بنته في العرس باش يعاونوا خاطر هو اختيار باش يعاونوا مش فادك باش يذلوا عليه معناها يقولوا راني عاونتك دونك اعمل كيف تحب انت
1: بالضبط
0: اعمل كيف تحب انا معناها مش كان هو يحب يعاون يعطيه الصحة باش يعاون
1: لكن من غير ما تولي فرض يعني
0: من غير ما تولي فرض انه يتدخل في حياته الشخصية معناها
1: بالضبط
0: ما مش يعطيه الحق معناتها انه يتدخل والا يولي يخلق مشكلة معناها خاطر معناتها برشا تسمع كان برشا تلقات على خاطر مش مبنيين على اسس صحيحة معناها
1: نحن عنا حلقة جمعة جاية على الموضوع هذية كيفاش بناء علاقة على أسس صحيحة إن شاء الله تتبعنا يا سارة وحتى شارك معنا داكور
0: إن شاء الله
1: يفضلك مرسي بوكو يعطيك الصحة سارة نشكرك نشكر لطفي قبلك ونمشي لسنيم بالسؤال سنيم مقبلة سألتك على الدور التقليدي للعائلة كيفاش كانوا يعرسوا لصغارهم في عمر صغير ويعطيوهم ماديا ويأطروهم ويسكنوهم ويزهزوا لهم إلى آخره شنو اللي تبدل اليوم بالنسبة لشباب توا مع تأخر سن الزواج ودور الأولياء كأنه تبدل ولاو ينفستيو أكثر في حاجات أخرى كالكورسوس القراية يعني خري وإلا اسكو الماديات اسكو شنو اللي تغير في الغابور هذية مقارنة بقبل
2: هو مؤسسة الزواج نجم تكون فضاء اجتماعي باش نتبع فيه مظاهر الاستمرارية ومظاهر التغيير فما أشياء تغيرت وفما أشياء قاعدة تواصلت الأمر النجم يختلف من سياق إلى آخر من جهة إلى أخرى وحسب أيضا وضعية الشباب نفسه ثابت أنه مشينا أكثر في الفردانية نحن نحكي ديما على أنه الفرد أكثر استقلالية مما كان عليه قبل على الأقل من خلال الدراسة من خلال العمل وهذا إن كان للمرأة أو للرجل وعادة حتى الاختيار يتم بين الشريكين في المستقبل قبل على اختيار شخصي اقل في وضعيه ليزارونجمون وانه سميناها عليك والعائله ينجم يكون في بعض الوضعيات الا انه الاختيار يتم بشكل فردي اكثر في اختيار الشريك لكن المصادقه والتزكيه العائليه تبقى مهمه يعني الشخص حتى لو اختار عادة اجتماعيا على الأقل حسب الدراسات يتم إعداد الشاب مسبقا على اعتماد معايير تكون مصادق عليها من الأسرة مسبقا قبل يبدأ يختار ويبدأ السكانر يخدم السكانر بروغرامي شوية على اللي قالته له العائلة ربته ويستبطنه لدرجة ساعات باش يعتبره
1: بطريقة حتى لا واعية
2: بالفعل وساعات الاحتفالات والزواج وش صار الكوزام تاعو والكوزين وش قالت أم وش قالوا له نفرحوا بيك وكيفاش وقتش ونحبوها تكون هكا ونحبوها لونها كيفاش ونحبوها تكون من جهة معينة مش من جهة أخرى وبعيدة بيريمتر معين في المسافة الجغرافية فعادة يتم هالتزكية العائلة تعتبر، لأنه المسألة تهم عائلتين يعني، حتى وإن كان هو صديق باش يتم شخصين، أما هو اللقاء بين أسرتين.
1: اليوم شنو إذا بدل إنه الاختيار ولا شخصي فردي أكثر. ولكن دور

0: عائلة سنين معناها كانوا اليوم وحكينا تفكر الانفستيسمون في القراية كيفاش يلميز أكثر على مستقبل صغار، كان الفلوس ما عادش تتحط في الجهاز بوندون دي زاني باش يجهز الطفلة ولا تتحط في قرايتها الطفل كيف كيف.
1: والأمر ذا يختلف من أسرة لأسرة، فما شي نخلطوا المرحلة معينة يجيوا عائلات يقولوا أي شنو باش نعملوا. إلى الآن هذه متى اشتقت حاجة لأن صورة العائلة،
0: ولكن نقصت سنين
1: حتى كان يمكن نقصت الشروط اللي كانت سابقة وشنو باش نزمو نعمل.
0: لا نقصت الطريقة التعرف التقليدية كاينها ولات بين الأفراد أكثر من بين العائلات.
1: نقصت أنه ينفختروا بعضهم وبدينا باش نحضروا العرس، هو وقت باش يبدأ التحضير، وقت قبل أشهر أو قبل عام باش يجيو يقولوا أي أعطينا توا شنو باش نتفقوا، شكون السهرية، قداش من شخص، شكون يعمل شنو، فما أشياء باش على الأقل حتى لو مش باش تكفل بها العائلة، أما شكون باش يتكفل منها الراجل والمرأة؟
0: يتفاهموا يقسموا
1: والمعون والكسكيس والمقفول.
0: هذا كيصير بين العائلات ولا بين الكوبل؟
1: التأطير الأمهات يبقى حاضر على ما تبرع حتى وإن كان الكوبل اختاروا، لأنه فما تأطير مجتمعي لأنه بعض شو يقول على الناس
0: يظهر لك حسب الجهات حسب العادات حسب داير كان يسمع فينا شكون برا بيكلمونا خلنا نعرفوا هالتفاصيل حكي عليها سنين تصير بين الكوبل الزوز هما يختاروا في الدار شنو يحبوا ريدويت شكون باش يعمل اثاث وكيد صابون ولا والا تقعد بقي مفاهمه بين العائلات او بين الامهات. في انتظار ناخذ تليفونات 71 13 وتكلمونا من الجهات الكل. انس سؤال اللي كنت موجه في علاقه بين تدخل العائله واستقلاليه القرار، خلينا نبداو باستقلاليه القرار. علاش البعض من الكوبل يراو انه مهم جدا الاستقلاليه بالقرار في القرارات في الشواء في الاختيارات الكل، يقول لك من بعيد لبعيد نخليوها سوبرفيسيال نعلموهم، ولكن الكلمة الأولى والأخرى عند الزوج وزوجة المستقبل. شنو هل هذه سانتي موافق عليها معناها حاجة باهية ولا ليه؟ ثم علاش الشوا هذا يقوم به البعض؟
2: هو حسب علم النفس الأسري يقولوا اللي علميا يلزم القرار يكون مستقل. هذاك علاش بطريقة معناها موضوعية باش نوصفوا كيفاش يلزم يصير، يلزم الراجل والمرأة يتقابلوا مع بعضهم قبل ما يتقابلوا مع عائلاتهم، قبل ما يقعدوا يحكيوا في موضوع تحضيرات الزواج وحفلات الزواج، يزم يقعدوا وحدهم يتفاهموا يقرروا شنو يحبوا يعملوا بالضبط، قداش بيجي وين فانا بلاصه، قداش من نهار، ليله واحده كل واحد ليله، كيف ما تحب العباد، يتفاهموا مع بعضهم
0: ويحددوا كل حد وامكانياته.
2: بالضبط، كل واحد باش يتحدث على امكانياته وكل واحد ونظرته وكل واحد حر زاده في قراراته اللي نجم هو قادر باش ينفذها. بعد ما يتشاوروا زوج مع بعضهم يمشيوا الساعة كل واحد يمشي يعلم عائلته، احنا راه تفهمنا انا وفلانة انا وفلان باش يصير هكا وهكا وهكا وهكا وهكا ان شاء الله. تفهمناش يا جماعة؟ باهي بطبيعة باش تبدأ الناس تعطي في ارائها وحاجة طبيعية، ثم حاجة تعجب ثم حاجة ما تعجبش، خاصة عند الناس اللي تحب تدخل في حاجات ساعات ما تعنيهاش برشا. باش يبداو ثم ناس يدخلوا يبدلوا، خاطر الناس حدوا حسب صحتهم حسب فلوسهم حسب وقتهم حسب شنو يحبوا يعملوا في حياتهم. يعني هما واعين الحقيقة. واحنا توا تبارك الله يعني قريب ندخلوا في سن الكهولة باش نعرسوا، ثم برشا يدخلوا في الأربعين يعني تحدثوا على سن الكهولة باش يكون باش يتزوج.
0: يعني تقول انت عمر كابابل باش يقرر في حاجة
2: اكيد جدا،
0: حتى عمر 20 ولا
2: أي. حتى أصغر من هكيك راهو كابابل وقادر، وإذا كان هو مش كابابل باش يقرر حفلات الزواج متاعه وشنو يلزم يصير فيها وقداش يلزم يدفع فيها فلوس واسكو ياخو كريدي ولا ما ياخوش باش يرضي العبيد ولا ما يرضيش، ويتسمى غير مؤهل للزواج، راهو يلزمنا ناخذو مرأة مرأة ولازم ناخذو راجل راجل. يلزم الحاجات هذوما يكونوا موجودين عنده. بعد ما نفهموا عائلتنا باش يعطيونا آرائهم ربي يفضلهم، يلزمنا نتحدثوا بصيغة نحن يكيب واحدة أنا ومرتي
0: نحن مع العائلة ولا نحن مع الزوجة.
2: كل المرأة تقول أنا وفلان راجلي مع بعضنا راهو تفهمنا هك، والراجل يقول يحكي بلغة بصيغة نحن مع عائلته على مرته،
0: معناه في الاتحاد قوة.
2: بالضبط، ما تبينش اللي انت وحدك وهذوك سي أثروا عليك، سي حدولك أمها سي نعمل ريت عرفتها هي باش تحكم وندخلوا فك السيناريوهات هذيك نكون وحدنا. ولهنا وين يجي دور العائلة؟ تقول لي انت العائلة نجم نتشاوروا معاهم
0: يعطيونا
2: الرأي.
0: احنا تو خلينا في الاستقلالية بالقرار، بعد باش نحكيه على دور العائلة بين التأثير والرأي وكيفاش وضع الحدود،
2: وانا هو الدور الباهي وانا هو الدور الخايب
0: وكيفاش وضع الحدود، لانه فما البعض يتحرج باش معناها يواجه العائله كل شيء. هذا السؤال الجاي
2: ان شاء الله.
0: انس معاك، ولكن قبل خلينا ناخذ معنا اسامه بالتليفون ونرجع لك.
3: المدرسه ديال لاباطاشيه ليندرا حالي
0: أسامة من مدينة جديدة مدير بالشركة يقول عندي 9 سنين ملي عرست وما تدخل حتى حد في العرس، كل شيء عملناه وحدنا. أسامة يظهر لي طبق اللي كنت أحكي فيه الكل أنس، الاستقلالية بالقرار بين زوجي المستقبل. تحكي لنا كيفاش تعديت التحضيرات في عرسه. مرحبا أسامة، تحية ليك.
3: أهلا بك ليندا صفا، مرحبا بك، مرحبا بضيوفك الكرام. أنا شاركت معهم داير وقت البارح في الموضوع عن تحضيرات الامتحانات.
0: أي منظم أسامة جيبها في التحضيرات. مرحبا بك سيدي.
3: عايش بو. أنا باش نحكي تجربتي الحقيقة. دونك عندي توا 9 سنين معرف، دونك بالمناسبة نحب نوجه تحية لزوجتي ونقول راني نحبك برشا داير.
0: ربي فضل هيلك وذية بعد 9 سنين دليل على بناء مستقر. أنا السن كيفاش؟
2: فوتنا 5 سنين ماشيين في 2
0: الحمد لله يا برشا ربي برشا ربي هنيهم ان شاء
3: الله. يعيش. انا الحقيقه جوست ام تي بريفينغ، مرتي عرفتها العام الاول، العام الثاني تختار العام الثالث عرفت.
0: فهمتني؟
3: بيان سور تسهيلات من عند المولى سبحانه. دونك جات الامور بطبيعتها، هزيت عائلتي مشينا لدارهم، تعرفنا لبعضنا، خطبنا، عملنا ملاك الناس الكل، قلنا العام الجاي. الحقيقه ما حطيناش وقت الدات العرس، وقت اللي انا حضرت اموري كذا هاي قلت لها بنت الناس اذا طاب باش نتفاهموا على الدات العرس.
0: ايوه
3: الحقيقه انا وقتها سيتي اخر الشتاء ديسمبر سبتمبر 2016 قلت لها يا مارس نمشيو نعرس، وسيتي كوم سا. بون يمكن الاختلاف الوحيد مع بوها بحكم عائلتهم، انا نوجه تحيه لاهالي باجا والعادات نتاعهم، والواحد يحبوا اللمه برشا. دونك هو الى ما تقال حب العرس في الصيف. الحقيقه نسيبتي كانت وقفت معانا، قالت لي خليه يعرسوا في مارس. عرسنا في مارس. جيت لمرتي قلت لها مشينا، الحقيقه قضيت الكل قضينا موحدنا من الموبل من تحضيرات العرس، لكن التفات نتاع العرس سواء مليحه هي ولا لي انا وكل شيء. جينا وقت اللي باش نحطو، انا بحكم طفل برك في دانا يمكن فما شويه صعب انه كيفاش طفل برك. بدات اللي سهلت لي العمليه كانوا اخواتي البنات الزوز عرسوا قبلي، واحده عند بلدي واحده صاله. دونك لحين المشاكل نتاع انه ودي بارك والفرحه وكذا. الحقيقه قلت لها يا انا عندك هذا البيجي، تحب تعمل عرس في الصاله، يجيو العباد يفرحوا يشطحوا وباش ياكلوا راهو في الاخر باش يقولوا ما كليناش، وش بي العروسه كيكه وش بي حشامتها كيكه وش بي الراجل
0: بقلاوه بيها وعليها
3: وعليها والدربريت وانا ما كليتش، والا تحب تعمل بلديه ونقصدوا ربي فواياج يقعد سوفونير. يا اخي قلت لك ليه؟ قلت لك انا نعمل بلديه ونمشي نعملوا فواياج على روحنا، وداير التو قعد سوفونير نتذكروا الايامات نتاع الفواياج نتاعنا وكل شيء.
0: فوالا دونك حاجه
3: ملي كل شيء اللي انت سامحني معناتها فما حتى تدخل صغير صار من عند امي. وام تي اكزامبل وقت الصاله انا قال الحقيقه عملت يمكن شويه جيو كذا، قالت لي نحب نعمل شوكولاته، قلت لها تعمل شوكولاته وحدك تصرف انا
0: تحب تزيد دبرسك
3: صحيح وتكيمون زادت هي معناتها فهمت.
0: ايوه
3: ما تحبيت نقول راهو بالنسبه كما قال سي انس، انا بالنسبه لي الاختيار تكون ماتور تعرف كيفاش تتصرف. فما صحيح فما عائلات بزال تلتوى تقول لك انت لا اعمل كذا انا نحب نفعل كذا، حتى تفرح افرح على روحك انا مادياتي اسمح لي كذا. واذا كان العائله قادره باش تعاون اوكي، ولا اني ما نحبذهاش الحكايه انت بارونتيز. ما اللي نقول ونشجع عليه اذا كان مزاد ماتيور ومتفاهم انت ومرتك كل انسان متفاهم مع الكوبل نتاعو بازي يقروا وحدهم يعملوا كل شيء وحدهم. وكما قال سي انس معناتها انك في الاخر تعلمهم وكاها وتقول رانا باش نعملوا باش نعملوا باش
0: نعملوا مش على الاقل يبداو على علم به. اخر سؤال اسامه، قداش حسب رايك مهم الطريقه اللي بها بنيت تحضيرات الزواج نتاعك والزواج نتاعك في انه البقيه المشوار مع شريك العمر، معناها تلعب دور هذايا في المفاهمه من بعد في النقاشات في القرارات كيفاش؟
3: اكيد اذا كان انت من الاول مشاركها معك في كل شيء من بعد لي ديسيزيون كل سافا اتر بارتاجي ادو
0: بنفس الطريقه.
3: ما نحبش نقول فوالا ما نحبش نقول في الكوبل دو ديما نقول دونك في الاخر انت تعطي رايك انا نعطي راي، انا نقول لك هما لي زافونتاج لي زانكونفينيون وانت كيف كيف ونشوفوا انا والحل
0: الوسط
3: بيناتنا زوز. في الاخر بكلش نقاو روحنا معناتها سواء توا الحمد لله 9 سنين معنا زوز صغار مع كذا سواء في تربيتهم سواء احنا في معيشتنا في كذا ديما عندنا توافق بتاتري يصير الاختلاف ديما تبقى فوالا وذاك عادي. فهمتني؟ انا ديما نحاول نقلعها ولا انا ساعات هي كأي مرأة تونسية ديما تعكس في الكلام يدور يدور تدور وترجع
0: تقنعك ساعات ولا لا؟ ديما انت تقنعها ولا ساعات تقنعك؟
3: لا الحقيقة هي ساعات تقنعني. لا ما
0: بركان عليك أسامة، عندك من الرسانة والنضج اللي ان شاء الله يا ربي يداوم العشرة بينتكم الزوز. ونشكرك اللي تقسمت معنا التجربة متاعك على خاطر تلخص شوية يمكن كان يحكي فيه زادة أنس على أهمية الاستقلالية بالقرار من قبل زوجي المستقبل في التحضيرات. دقيقة دقيقة قبل ما نختم ساعة هذية باش نجموا بعد الأخبار نتوسع أكثر في نقاط الأخرين. ثاني ما كنا نسمع في أسامة وتحت سؤال على أنس على استقلالية بالقرار اليوم, هل تتصور أنه لفات اللي فما أكثر نضج الماتوريتي تأخر في سن الزواج في العمر في الخبرة يمكن أسهل أنه كما كان يحكي أسامة تكون فما استقلالية من أنه يعرسوا ياسر صغار ويعرسوا لهم قبل الأولياء متاحهم يعرفوش يعملوا لبنشوى, هذا يلعب دور ولا ليه؟
1: ونظريا دخول عالم الكهولة معناتها لونتخي على جادولت يتم عبر الاستقلالية في المطلق على الأقل
0: في العمل في المدخول في
1: بالفعل ممكن زم استقلالية المسكن, وهذا يروى أكثر في المجتمعات الشمال أنه الشخص تدريجيا باش يأخذ مسافة بين العائلة يستقل بذاته اختيارات أكثر استقلالية مادية ويكون حتى من خلال المسكن بقطع نظري يتزوج أم لا. في تونس فما التردد فما تذبذب الاستقلالية تستوجب مهارات ومؤهلات عند الفرد وساعات هذه مش متوفرة, ولذلك فما ناس حتى لما تكون عنده الإمكانية يبقى لا يستقل العائلة وكان لازم يكون عنده كنوتي للدار متاحهم للأكل
0: تعدى يفكر يتعدى
1: فالاستقلالية عنصر مهم باش تخلي الفرد هو يولي أنادولت. لكن الأمور الهشاشة الاقتصادية نجم تعطل, وساعات زاد عدم الاستعداد النفسي لانه فما ناس تعودوا انهم العائله ديما تكون حاضره والعائله ساعات تخدم على الشونتاج, ما انا ما نرضاش عليك وكان ما تعملش كذا وكان ما تاخذش كذا. ففما فاليوم فما التطور للاستقلاليه عند فئات شبابيه اللي هي تكون اكثر قارية اللي هي تكون مستقله ماديا اللي هي تكون في مدن كبرى, لما تنقص هذه العناصر فما احتمال انه يكون هالتبعيه, وبالتالي مش بضرورة هو التدخل مفروض لأنه فما ناس هو يطلب من دارهم عملوا لي عرسوا لي عملوا لي حفلة أفرحوا بي ما تخطر مش تقدموها ديما على أساس العائلة.
0: الفرق بين أنهم عندهم إمكانيات ولا ليه, هذا باش نسألوا الأناس في دقيقة وبعد نتعمقوا أكثر ساعة جاية. كما قالك فما شكون معناها يحب أكثر من طاقته باش يعمل كما غيره, فأنه العائلات كاينها تقارن ساعات هذا يسبب ساعات ضغط على الزوجين,
2: يسبب ضغط كبير أكيد جدا. المقارنة هي من أكثر الأشياء اللي تخلي الإنسان ما يتصرفش بطبيعته وما يتصرفش بمصلحته وما يمشيش بالتلقائية متاعه, وهذيك اللي تصنع الخلاف في كثير من الأحيان ما بين الزوجين. يلزم الإنسان يكون على مستوى من النضج أنه ما يلزمش يكون يعني يتأثر بمقارنات ما عندها حتى قيمة. والمقارنات اليوم تبدلت, لندا كنا في حومة واحدة نقارنوا بينات بعضنا نعملوا كيف بعضنا على قد حالنا, لكن توا نوليو ساعة ساعة نقارنوا بالانستغرام نقارنوا بناس ما همش فرد ربما طبقة يعني مادية نعملوا حاجات اللي مش متاعنا بالحق ونضطروا باش نعملوها.
0: أنس الساعة جاية بعد أخبار ماضي ثلاثة باش نحكيه على النقطة الثانية المهمة, حكينا قبيل على الاستقلالية بالقرار ولكن باش نحكيه على دور العائلة. العائلة تقول لك أنا مش بيتخي اكسكلو جملة تخرجني, معناها كيفاش نجي نحضر كضيف ولا كيفاش نجم نلعب الدور متاعي بعد لا تعبت وكبرت وقريت كيفاش انا ما نساهمش في تحضيرات الزواج وما نعطيش راي, ولكن كيفاش نجم يكون الحضور نتاعهم ايجابي وما يضرش, وكيفاش نجم نحطوا الحدود وما يتحرجوش البعض باش يفسر الاولياء نتاعو انه فما دي شوا لازمهم يكونوا معنايا بيرسونيل. هذه كل نقاط مهمه نحكيوا فيها من بعد, وشنو التبعات والاشكاليات نجم تصير وقت تتدخل العائله برشا وتفوت الحدود. مازال واصلين ساعه ثانيه معكم في فورام 71 ميثود داشنال في الخالي الميكرو الزميلي من قسم الاخبار اخبار ماضي ثلاثة, ومن بعد نرجع معكم في ساعة ثانية فروم حتى الأربعة.
4: البرمجة الشتوية إسبور على موزيك فم, أخبار كواليس تحليل تغطية مباشرة وآخر الحصريات. سبور إكسبرس يوميا في أربع مواعيد, ريكاب سبور من اثنين الجمعة حيدر الشرني من 6 ل 17 سبور فورم سبور كنا الخميس من مدي ساعتين للأربع متاع عشية, اسكندر إبراهيم وأحمد عدالة, وفي الويكاند سامدي سبور من 6 ل 8 متاع الليل فهمي برهومي ونهار الاحد غيكاب سبور مكي العوني من 5 ل 8 متاع الليل وما تنساوش الموفيولا مع عادل زهمول السبور على موزيكا فام نتائج فوريه الاخبار الحصريه والتحليل مع المع الاسماء في تونس تابعوا سبور على فيسبوك سبور باي موزيكا فام موزيكا فام الأولى في تونس راديو موزيكا فام تونس الأخبار
0: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري 30% من بذور الحبوب التي تم استنباتها في تونس خلال موسم 2025-2026 هي بذور ممتازة مسجلة بالسجل الرسمي للأصناف النباتية في انتظار بلوغ 40% من استعمال البذور الممتازة في الزراعات خلال المواسم المقبلة وفق ما صرح به لموزايك هي مدير الحبوب بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة محمد علي بن رمضان والمسؤول يتوقع أن تكون حصيلة موسم الحصاد الحالي أفضل من الموسم الماضي
5: احنا قلنا بالنسبة للموسم هذا هو موسم ممتاز موسم باهي من حيث الظروف المناخية كان موسم طيب للغاية منذ بدايته معناها حتى نهايته كانت الأمطار موجودة السخانة درجة الحرارة ما بلغتش معناها أرقام اللي تخلي الزراعة هذه تتراجع لكن مميزات الموسم هذا اللي حققنا رقم اللي كنا حاطينه كهدف اللي هو 30% من نسبة استعمال البذور في تونس هي بذور ممتازة بذور مثبتة نتيجة البحث العلمي نتيجة التجارب اللي قمنا بها خاطر كنا في السابق في حدود 15% وماناش باش نقفوا عند 30% احنا طموحنا اللي نمشيو للمستويات العالمية البلدان المتقدمة في المجال هذا هي في حدود 40% من حاجياتها من البذور هي بذور ممتازة وهذا الرقم اللي نحبوه وان شاء الله نخلطوا له بطبيعة الحال احنا عندنا 4 شركات وما مشكورين على المجهودات اللي يبذلوا فيهم بطبيعة الحال ما فماش كان الشركات فما هيكل الاشراف من ادارات من مؤسسات أخرى اللي تأثر عملية الإنتاج والتوزيع واللي احنا نحبه شنو الهدف متاعنا اللي نوفره بذور ذات جودة بذور تتأقلم مع التغيرات المناخية بذور تعطينا معناها حاجة على مستوى الإنتاج مردودية أفضل وتخلينا نقربه من الهدف اللي حطيناه واحنا الهدف هو تحقيق الاكتفاء الذاتي بمادة القمح السلب
0: المدير الجهوي للصحة بالقصرين عبد الغني الشعباني وأكد أن المستشفى الجامعي بدر الدين العلوي بالقصرين ومصحة خاصة بالجهة سيحتضنان يوم 23 من شهر ماي عمليات جراحية مجانية لإزالة الماء الأبيض من العين لما يناهز 50 شخصا والمتحدث يلفت إلى أن هذه المبادرة التي تشرف عليها وزارة الصحة في كل الولايات تشمل أصحاب بطاقة العلاج المجاني وبطاقة العلاج بالتعرفة المنخفضة فضلا عن المتقاعدين الذين يقل دخلهم عن الأجر الأدنى المضمون المنسق الجهوي لبرنامج التنمية المندمجة بسيدي بوزيد مراد عزري يؤكد أن تسليم مشروع سوق البلدي بالسعيدة من ولاية سيدي بوزيد إلى بلدية المكان سيتم قبل نهاية شهر ماي الجاري ليقع الشروع في استغلاله خلال نفس الفترة في الشأن الدولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن صبره تجاه إيران بدأ ينفد وإنه اتفق مع الرئيس الصيني شي جين بينغ على أنه لا يمكن السماح لطهران بامتلاك سلاح نووي وأن عليها إعادة فتح مضيق هرمز وترامب يقول لاحقا إنه يدرس ما إذا كان سيرفع العقوبات الأمريكية المفروضة على شركات النفط الصينية التي تشتري النفط الإيراني وزراء خارجية من دول مجموعة البريكس ومنهم إيران والإمارات يفشلون في إصدار بيان مشترك عقب اجتماع استمر يومين في نيودلهي ما دفع الهند التي تستضيف القمة إلى الاكتفاء ببيان رئاسي كشف عن خلافاتهم وطهران طالبت خلال هذا الاجتماع مجموعة الاقتصادات الناشئة بالتنديد بالحرب الأمريكية الإسرائيلية عليها واتهمت الإمارات الحليفة للولايات المتحدة بالتورط المباشر في العمليات العسكرية ضدها وبيان الهند يفيد بأن وزراء مجموعة بريكس قد شددوا على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة مؤكدين أهمية توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة تحت السلطة الفلسطينية نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل في فرم.
4: الأولى في تونس. فرم. فرم. من الاثنين الجمعة

0: فرام témoignage.
1: هو بالنسبة للعائلات أنا أطمع على تدخل عائلات ما أحب استعمل حتى رياكسيون في الحكاية ذي كلكم حرين وغير دبر روسهم على الرياحة ومتحمس ريتهم وهما أدرى. بالنسبة للتحذيرات والله يسمع ظروف تو تغيرت برشا على قبل. بالنسبة لي أنا معناها أنا معرس عام 99 كان معرس قديم معناها ما فيش نكذب عليك ما تدخل فيها حد جيري في الأمور واحد نستشير صحيح أما مش كما قبل كما تو صعبة ياسر وكما قبل كانت الراجل نجم يصرف واحد تو ما نجم يصرف واحد يزم هو المرأة لازم تكون تخدم باش تعاون خاطر واحد وين جمش وصعب برشا قلت التحذيرات توا ما عادش حضر كما قبل كنا قبل نعملوا كيف 40 قبل العرس نحضروا توا ما عاد توا بيتي معناها حتى يكتب الزوق ويروع ما عاد قالك ما نقدرش باش نعمل فنساريه نستدعي فيها العباد ونعمل نذبح وما عاد انا حضرت برشا توا دينيرمون بيتي معناها كتب الزوق وبلديه ولما خفيفه معناها نتاع عائليه معناها مختصره معناها فهمت نقول لك هاو ما عنديش مش كما قبل كانت قبل الناس في 200 و300 رقبه باش يعشهم سكوت تغير معناها كنت تكلف برشا فهمت تو ما عايش نجمها مش يذبح لك سوز عليه ولا يذبح لك عجل معناها يتكلف ما عادش رخيصه الدنيا
2: انا نرى ساعه تحضيرات الزواج لازم العائله تدخل معناها خاطر تو تكاليف الزواج كيكوبل تونسي يخدم تو في الظروف هذيا ما تنجمش تكفل وحده معناها كوبل وحده يتكفل بالزواج معناها دونك لازم معناتها مساعده نتاع العائله ديجا اولا ثانيا لازم راي العائله معناتها تسال امها معناها كل شنو تعمل شنو لازم تعمل شنو حاجات اللي لازم شنو الحاجات الاساسيه معناتها ما نعرفش الزواج معناتها حاجات اسونسيال وحاجات اسونسيال وحاجات نجم تحققهم بعد معناتها شوي بشوي معناها مش كما قبل في عهد قبل كان الصدر وجهيز وتبدا كل شيء حاضر معناها بكري وجست حاضره العروسه تمشي وكهو معناها توا لي كونديسيون اكتويل المعيشه الغاليه توا ما تسمحش انه تحضر روحك معناتها باش فائده مثلا تجيب روحك طبيبه مقيمه ما تكفينيش مثلا معناتها سهرتي باش نحضر وحدي مثلا تحضيرات الزواج بالنسبه لنا تحضيرات الزواج قبل كانت برشا عاديه دقيقه وبرشا ايام معناتها 7 ايام 7 ليالي معناتها وبرشا مصروف برشا مصاريف وتوا الفرق كبير معناتها وليت بلو سامبل عرس ليله ولا ليلتين ماكسيموم وبقيت المصاريف نحطهم في فواياج نحطهم في ابارتمون نشري كهرباء تو الحقيقه نحس العباد وليت تخمم تعمل اكثر من الماده الشخمه معناها في العرس نحط فلوس باش نوكل العباد في السهريه بشكل حلو وبقلاوه وسالي اي نرى تو الحقيقه بلو رونتابل معناها تقعد تحط فلوسك مش تصرف باش توكل العبيد في العرس فطم باش تعمل بهم فواياج خير معناها كل والا فطم لي زانفيستي باش تشري ابارتمون ولا باش تعمل حاجه في حياتك تصلح كو تحضر بها عرس 70 و 70
3: تحضيرات الزواج هذه اول حاجه لازم تكون اتفاقيه ما بين العروس والعروسه لا اهل العروس عندهم دخل ولا اهل العروسه عندهم دخل هما يحضروا حتى في التكاليف هما احرار هذه حريه شخصيه ما بينتهم حتى حد ما يدخل فيهم باش ينجموا يتهنوا ويعملوا فما عبيد تقول لك انا نحب نعمل ليلة ما بين العروس والعروسة وبأقل التكاليف وأقل لزانفيتي معناها هكا وقد الدنيا غالية زيدة أما كيمش تدخلوا فيها الزوز أطراف وزوز عائلات راي باش تفسد من اللول
4: التحذيرات من اللول مريمو يمشي يكري فس على يكري عنده كريسالة عنده زبيحة عنده واحد قاعدين يعطوا في العرب قاعدين يتحرك أما نقصة ليامات متاع العرسة اللي كانت قبل 3 و 4 أيام 3 و 5 أيام ما عادوش لما حالة حصر في دموها في ليلة وليلتين فما تنقصهم الخبرة فما حاجات نجم تتم ريدي هم عملها هكا عملها هكا زيد هكا هذيك ما تحقهاش فما مرات الاستشارات لما حالت فيه فما وحدين ديكوب اللي يقول لك ما تتدخل الجملة احنا نعرف واش نعمل
5: بالنسبة لي الولدي ولا البنتي حتى حاجة من بداية العرس لاخرها يلزمني نقف عليها بيدي اذا كانت تخص الصالة اذا كانت تخص مصاريفها تكاليفها الحاجات اللي نحب انا نحب نقف عليها كل ما يخص العرس نقف عليه حبش ما يرفضوا لي الطلب ويخلوني ما نتدخلش
6: انا حسب رايي الدنيا تبدلت قبل كانت النوشون هذه نتاع العائلات يدخلوا في لي ديتاي الكل نتاع التحذيرات نتاع العرس وفي العرس وفي الزهيز وفي الفيت اسكو بلديه ولا سحر عرس بزازه وكل على خاطر قبل العائلات هما اللي عرسوا لصغارهم هما اللي يقفوا على كل شيء هما اللي يصرفوا هما اللي معاهم في كل شيء لون كاتغمو عليهم تقاها طلبوا هاي جاهزه يحضرها يهزها عروسه الطفل بو يعاونوا اللي يعاونوا في المبل واللي يعاونوا في درشنو واللي خلص له حاجه تو الدنيا تبدلت تو لي بارون يقريوا لصغارهم يربيوهم طول على رويحهم يكونوا رويحهم وحدهم يبنيوا رويحهم وحدهم دونك باش يعرسوا باش يعرسوا وحدهم هما مسؤولين على لي جون تو معناها تحسهم مسؤولين على رويحهم اكثر دونك اوكي مثال شنو ناخذوا بالخاطر والعائلات ناخذوا يعطيوا رايهم في حاجات الحاجات اللي ما نعرفوهمش. اما انهم هما يسيروا العرس ولا يسيروا التحذيرات ولا هما لازم تكون الفتق الناطق. انا الحقيقه نشوف اللي ما عرفت النصوص هذه ياسر تبدلت. توا احنا لي جون كل واحد احنا نمشي سلون لي توندونس سلون عمرنا سلون حاجات جديده نحبوا نبدلوا. هذه حاجه شخصيه ما عادش معناها حاجه لازم العباد كل تشارك فيها ولا الراي يقعد جوست لي بارون. لا هذه حاجه تقعد للعرايس هذه حياتهم هما يقروا كيفاش باش يعيشوا وما يقروا كيفاش باش يعرسوا وهما يقروا شنو يحضروا وشنو الفيت اللي يحبوا يعملوها ولا شنو الزهيز ولا الموبل ولا اللي هو. دونك انا نشوف الكبار نتاع العائله ماذا بيهم يحترموا لوكوتي هذا معناها ويقول اوكي هاتي برايهم باحترام وفي المعني يعاونوا يدخلوا ما يبليجيوش. انا الحق انا وراجلي متفاهمين معناها من الاول متفاهمين اللي احنا رانا عنا دي بلان هكا فيكس ماشيين فيهم عنا دي برانسيب عنا دي استراتيجي ماشيين فيها. اوكي خاطر بوغ نو با نيجليجي الام والبو تحسك وشبيك ما شاركتنيش وشبيك ما اوكي شاورنا في حاجات ما فينا المعمل اللي احنا نحبوا عليه. فهمت معناها عرفت كلي تاخذ بالخاطر اما ما تنابليك با. انت حرة في عرسك في زهيزك في تحذيراتك في كل شيء. انا نعاونك نعطيك رايي ولا نقف معك في حاجات ما ميزة بخصان ما عندي ما ندخل فيك.
0: باش تتفاعلوا معنا في فورم كلمونا تسويت على 71 113 013. سجل رايك نقدك ولا صوتك ولا تفعل معنا على فيسبوك على باج فورم باي موزيك فم. فورم ليندا الرحالي
7: رجعنا معكم في ساعتنا الثانية من فورم. مرحبا بكم. نحكي على تحذيرات الزواج بين تدخل العائلة والاستقلالية بالقرار من قبل زوجي المستقبل. 71 113 نعرف كنت حبوا تحكيوا على تجربتكم كان انتم تلوى تحذروا في زواجكم كيفاش لورغانيزاسيون اسكو تقروا تعلموا العائلة تشاركوا العائلة. نحكي على بعض الخلافات ساعات والتشنجات اللي تصير خلال تحذيرات الزواج. هل انه اليوم بعض العائلات تخلي مساحة للزوجين لأخذ قرارات خصهم ومتفاهمين عليها ولا العكس فما بعض من العائلات يتدخلوا في جميع التفاصيل جميع مراحل التحضير للعرس يفرضوا حتى البعض شروط حاجات حتى كان زوج وزوجة مش موافقين عليها ولكن يروا انه عندهم دور اهمية دورهم كأولياء انهم ياخذوا زادة بعض القرارات وساعات حتى يفرضوها. كيفاش كانت تجربتك احكيهم لنا على 71 113 ألف كذلك رأيكم في الموضوع ولكن من ناحية اخرى زادة العائلة ساعات تحس روحها اكسكلو خرجت من الموضوع وهذا ينجم يجرح الأمة والبو من واحد من العائلات. فكيفاش ينجموا يكونوا حاضرين بالرأي بالتأثير من غير معناها ما تكون فما تدخلات ربما كبيرة. كيفاش وضع الحدود هذه هذا كل شيء نحكيه فيه في الساعة الثانية. مواصلين مع تليفوناتكم على 71 113 ألف. وقبل ما ناخذ معنا سميرة وفتحي خلينا نمشي معك سنيم وأنس في سؤال لوليني معك سنيم كي نحكيه على الأدوار متاع العائلة حاجة مهمة أكيد فيما مضى كان يمكن أكثر حضور. اليوم العائلات كيكونوا موجودين هل أنه هذايا يختلف جغرافيا من منطقة لأخرى معناها كي نحكيه على وقتنا اليوم هل ما زال فما شكون يعتمد معناها عادات متاع قبل عيب في الكوميونتي في العائلة أنه معناها ما يجيب شكل حاجة ما تصير شكل عادة فما شكون مازال العرس 7 ليالي. احنا ديما نقولوا الناس اللي عندها الامكانيات ما فماش مشكله اون با جوجي العباد كل انسان حر يعمل كيما يحب ولكن نحكيوا على الناس اللي ساعات الامكانيات ما تسمحش يخسر روحه يتسلف ياخذ قرار يدين الى اخره. فهل اليوم بين منطقة أخرى العادات ما ماهيش كيف كيف مدن كبرى مدن معناها مناطق داخلية
8: ويختلف الأمر حسب الجهات وزاد حسب ارتباط الشخصين. يعني لو الشخص كل شخص من جهة صعبش نتفهمه في المزج
7: زدت عملت كومبليكاسيون في السؤال
8: زدت
7: تعقد هكا الأمور
8: بتعقد هي.
7: كل واحد عاديته معناه
8: يعني فما مناطق اللي باش نعملوا مزج بين هذا وذاك مش لأنه شخص من منطقة معينة ومنطقة أخرى وباش نحاولوا نبتكروا أشياء مشتركة مع الثابت أنه كأنه فما إن توندونس متاع الرغبة في المحافظة على حد أدنى من التقاليد
7: مهمة تقاليد ساعات للبعض
8: الانتماء ظن ما تعرفت تونس خلال العشريات الأخيرة حتى عودة نوعا ما فما حاجات غوفيزيتي في الماكلة
7: في اللبسة
8: في الاحتفالات
7: في الحمام
8: اللي ما كانش نفس الشيء بالنسبة زادة حتى في اللوطية متاع العروسة متاع الحنة متاع العروس فما أشياء بدأت تظهر اللي نظن فما زيادة تسويق كبير خاطر انت زيادة فما ينافخ سيو المارشي معناتها انت حتى حاجة اللي مكنتش تعرفها اليوم فما مؤسسات فما معارض فما تقدم لك ينافخ وفما زيادة كل ما هو شبكة التواصل الاجتماعي اللي هي معناتها تروج لأشياء اللي فيها جزء من التقاليد وساعات أشياء فولكلور شوية وحتى ساعات تراها في فرنسا مثلا يعني فما ناس حتى اللي مشيوا لدول أخرى وحافظوا على هذا الأشياء نوعا ما الناس لما تكون ميسورين الحل يكون أسهل إلا أنه فما حاجة اللي قوية في المناطق الداخلية خاصة هي حكاية الرمو لأنك أنت هو غير أنك أنت شو مش تصرف مليون واثنين وثلاثة والأربعة والخمسة والعشرين والثلاثين والأربعين والخمسين فما ناس أي فما توصل أنت لأنه هو التزام يعني فما مناطق كي أنت باش ترمي 100 أو 200 أو مليون هذاك راهو كريدي يزوي يرجع وقيدو في الكراسة
7: بالانتيريس
8: اي ويزمك ترجعوا اكثر من اللي انا دفعت باش تعبر عن تواصل العلاقه فهذا زاد اشياء اللي بدات تظهر في بعض المناطق
7: تظهر من قبل موجوده
8: تظهر دلوصوش معناتها انها ولات في القيمه الماليه نتاعها لانه قبل زاد الامكانيات ما كانتش متوفره كما اليوم واليوم كما نقول انا عاصب 5 ملايين و7 ملايين و8 ملايين في بعض المناطق واكثر فما ناس ما تعملش المالح وفما ناس يكتفي بالحلو وفما ناس يمشي مزوبين اثنين فما عده
7: نماذج مختلفه
8: اللي فيها التجديد والابتكار الاجتماعي لكن ظن فيها زاد الرغبه في تاكيد الانتماء الجماعي الى حاجه الناس رجعت معناتها في اشياء ربما حتى امهاتهم ما عملوهمش في الستينات والسبعينات
7: فما طناص نتاع العوده ولكن هذا ما يمنعش انه فما هالتباين هذا بين
8: اكيد معناتها انت لما انت ترى عرس فيه 1000 و1500 في بعض المناطق لانه عندك لانه الناس حتى ما تستدعاش يعني عنده واجب يجي في حين نحن كي باش تعمل انفيتاسيون باش اليوم بعد نختاروا لانك انت كي باش
7: تطلب سيلكتيف اكثر
8: سيلكتيف خاطر عندك الصاله قداش من كرسي والوتيل كي باش تعرف قداش من كرسي وقداش من كرسي وقداش من برج بقلاوة وقداش مكعبك ورقة وقداش من كستي بالبندق فانك انت زي عملية حسابية خلقوها لبريستاتير دو سيرفيس يعني هو كي بشكري المحل بشكري على عدد الاشخاص والمقاعد وعندك صغار ولا لا والى اخره تفاصيل فما عنصر الابتكار والتجديد اللي جاي من التغيرات قاعدة تصير في المجتمع لكن فما انتماء كبير لانه العرس يبقى حاجة ماجيك حتى اليوم في بلدان الشمال كي تشوف المعارض ما تمش هو طوندونس مي لما تشوفش قاعد يصير حتى في بلدان اللي هنا وعمل
7: كوتي كوميرسيال يقعد
8: كوميرسيال صافي غيفي لا روب بلانش والكوستار صافي غيفي
7: سي فري
8: وي
7: بي خليني نمشي بالسؤال الناس قبل ما نحكيو على النقطه نتاع دور العائله والاهميه والحدود كي نحكيو على الامكانيات زاده كيف كنت اليوم نحكيو في الكواليس انه الفوندمون نتاع الزوج وزوجة انهم العلاقه تطويل لونتير وتكون مبني على أسس صحيحة فينالمون وإذا نعرفوه ما هوش مبني على فترة التحذيرات شو صرفوش ما صرفوش معني الإمكانيات ما هيش هي اللي باش تبني هالعلاقة هذية فمن حقهم يختاروا الطريقة اللي بها يرتبطوا ولكن على أسس أخرى معني أهم أعمق
9: محليه السؤال
7: أيوة.
9: الناس تحدي الزواج هو تحدي صعيب لهنا عنها حاجة تتطلب مجهود نفسي وبدني وصحي وعقل ورزانة وغيره لكن نمشيو برشا مصروف ما عنده حتى معنى نصرفو ياسر فلوس في السالة نصرفو ياسر فلوس في شنو باش ناكلو شنو باش نشربو نصرفو ياسر فلوس باش على التظاهر وعلى التفاخر نصرفو ياسر فلوس باش نرضيو العباد وهذيك راهو ماهوش رمز للحب راهو الزواج اللي فيه برشا فخفخه وبرشا عطيان بحاجات غاليه ومصروف غالي راهو هو زعما رمز نتاع حب وقال بمرته ولا مراه قالت برجلها ولا بالعائلات نتاعهم وهو راهو ماهوش صحيح حتى تعرف هذيك معناها تظاهر وهذيك تفاخر ما عنده حتى قيمه ما عنده حتى معنى وما يدلش على المحبه الكبيره لانه هذيك عنده ريفيرونس معناها في النفسيات نتاع الاشخاص ناس تحب تبين هي خير والناس تحب تبين هي افضل وما عندها حتى علاقة بحجم المحبة الكبيرة الموجود ما بيناتنا ما عندهاش علاقة بالوسائل الطبيعية اللي تخلي الناس يتهنوا كما يقولوا ناس بكري ما هوش الفايدة في العرس راهو الفايدة في الهنا العرس هنا عملناه برشا ولا بشوية الرمزية الحقيقية هل أنا العبد ذاك نحبه ولا ليه وهل العبد ذاك مؤهل للزواج ولا غير مؤهل للزواج لأنه بكل بساطة في صلب الموضوع متاعنا إذا شخص عاجز أنه يتخذ قرار وحده كسوسوال المرأة وإلا الراجل فهو كيف ما قلت قبيلة شخص غير مؤهل تسهل أني أنا نعمل عليه ونعاش روحيتي الكل.
7: معناها بالبقية المشوار تنجم تكون فما نقاط استفهام على خاطر كان في قرار مهم كما هكا ما نجمش ياخذ قرارات وحده أو وحدها، فربما ينجم تضرب العلاقة من بعد. ونرجم بعد نحكيه على دور الأسرة بعد ما نسمع تيمونيش بتاع سميرة وفتحي. سميرة من أريانا تقول عندي بنية باش تعرس إن شاء الله ربي يوصل بالسلم 13 سبتمبر، وتقول عندي زوز ديجا عرسوا قبل. سميرة من الأمهات تقول عمري ما نتدخل. مرحبا مدام سميرة، تحية ليك.
10: عسلامة بنتي،
7: شحوينك يا لله. مرحبا بيك،
10: مرحبا بيك،
7: يعيش لك يا مدام سميرة، وشكرا على المداخلة متاعك. تبارك الله، زوز ديجا عرسوا وبنتك نهار 13 سبتمبر، معناها نجم نقولوا بديتوا فترة تحضيرات الزواج.
10: اي عندنا مدة والله توا زوج عجبوني. البنية الاخرانية نتاع ديك اللي تكلمت في الاخر بكل
7: نتاع
10: ريبوندور، نتاع ريبوندور شخصت كل شيء. وتوا سليم اللي كان ولا شكون اللي كان يحكي توا كزاد
7: انس
10: يعطيه الصحة ربي يبارك له، زاد عجبني كلامه الكل هذاك هو الصحيح. ليت بنتي راهو فايدة كيف الهناء. انت توا تعب عليهم يا اخي، كل ام وكل يعني سواء عندها البنية ولا الولاد تحب تفرح بولدها وتحب تعمل، مش لك الدرجة كيما قال تفخر باش تفخر وباش تجي هي خير من اختها ولا بنت اختها الاخرى على استقبالها. لازم انا بنتي تجي خير منها في كل شيء. انا صدقني حتى زاز ما نعملوش البنات، كل شيء يمشي في الكرادة ونشريه. كان الحاجه اللازمه، كان الحاجه اللازمه عندي لازم في اللي يلزم. حتى تو انت باش تحل دار، دار فارغه باش تعمرها، ديش تسكن فيها فارغه، باش تشري اللي تستحقه بالضبط. زاد ما فماش
7: وبعد الدنيا ما زالت متواصله تو يشري ويزيدوا.
10: كيما قلت انا تويك قبيله زاد قلت له، قلت ولدي ريت نقول لهم انا هاني عزوزه 62 سنه وكل مره وانا
7: نبدا. ما زلت صغيره يا مدام سميره. وين
10: عايشك؟ عايش بنتي معناها كل شيء هم يشوفوا فيها، ومع ذاك الصلاه يفوز تبدلها وما نعرفش شنو البلاص ما عادش يبيت حال بدلو كانوا بربي. معناها ريت الاثاث المبل وحكيت الفير غادي كل باش تعاود. هذه الحاجة الأولى. ويفرح كي تحب أنت باش تعمل وصالات ومن ومن ومن. راهو تكسر دم قلبك بنتي صدقني. أنا عندي وتخالي عرسي وتيل خمسة نجوم. وماكلك هذاك في السيميو بالسوري يقولوا فيه معناها 24 24 مش حط على قد ما فما الطهريه على قد ما ياكلوا في المالح وفي الحلو. وفي الاخر خرجوا جماعه قالوا ما كاينينش. قلت لهم بينا بعد عبد الرحمن اللي عارس لهم في قمر تخر الدنيا وموتين. شفت حكايه فيها هذيك كانت في درس الساعه. وتخيل احنا عندنا في عائلتي شكون اللي عارف في الصح، شكون اللي كتب الزق في البلديه، شكون اللي عمل كيما قلت لك هكا نصلي على النبي ربي يزيدوا عنده. كل واحد يمشي على اول حاجه على قد جرمه وعلى قد جرم خطيبه اللي هي خذيته من الاول وتعرف ظروفه شنو هو خذاها ويعرف ظروفه شنو.
7: ايوه
10: انا ريت كيف يخطبوني في بناتي ايش نقول لهم؟ والله ربي شد علي صليت اسمه في عندي سيبيلون مره في الجبل يرحم والدي ولدي ولدي. انا ما عنديش ولايد هذيك نقول له انت ولدي.
7: فهمت؟
10: نقول يا راسي نقى صبحي قدامي. فهمت؟ اللي يجيني نقول له لهنا. اللي يجي يخطبني في بناتي ما نخسر عليهم ونقول لهم شو انا هنا عباره عندي انا قطعه صيغه ثمينه نحيتها من رقبتي وحتى في رقبتك. انا نحاسبك بعد العرس. هذه الكل حكيت فارغه صدقني. هاي بنتي كريو صارت العرس والله لا نعرف عليها في يعني
7: البلاط
10: ولا جا. معناتها بنتي معاه بنتي موافقة ما متخدمة مشيتش وانا بعيدة وشادة بنت بنتي الاخرى في الدار مشيت للعروس وربي يفضلها شي وعرب نقد. والله انا مشيت هكا قلت لهم ريت صدقني كان يفرق وداش يعمل هذا لا عندي فيه حتى انا اعطيني بنتي متاني. بنتي تحب تفرح باش نعملوا الليلة باش نعمل الليلة في الوتية ما نكذبش عليك في صالة وكل وتية خاطر انا داري صغيرة. انا كان عندي اسباس مثلا ما نكذبش عليها الصالة ما هي راهي ظروف تحكم في العبد. راهي الدنيا غليت برشا، الدنيا غالية عليهم برشا. ونقول لمباهيت ولباهيت سواء الام ولا الطفل قد ما تنقصوا الضغط على ولادكم قد ما هم من بعد يعيشوا متهنين ومتفرعدين. راهو مازال لهم الضغط نتاع جيبين صغار. انا عندي بنية عندها زوج صغار جبتهم على بعضهم. هو انا فاش نعاون بناتي عشان بنتي نعاونوا في الحرف. في وقت يكريو دار نمشي ننظف ونقد ونصايخ ما خليمش نجيبو شكون يقد نعاونهم بهذيك.
7: ربي يخليك صحتك.
10: نطيبو حاجة نقول لهم انا هيك نعاون حتى ما نعرفش نجيب عائلتي نطيب نعم. ما عملتش انا في بناتي زوج عشيرة وما نجيبوليش قضية مستحيل. ها ان شاء الله نسيب يسمعوني ولحد الان حتى هذه توسيل نقول لهم ما تجيبوليش قضية عاش يعمل روحك في دارك وانا عائلتي صغيرة مش كبيرة. في بنتي الاولى ما عنديش وقتها في الكورونا جات 21 بعد الكورونا اللي هذا ينصح فيها مني بدي العبيد خايفه توما ياكلوا لك شو تخسر وكل أيوة. وين ابوها مثلا خرج للطريق ما عطاوهوش وقت شال الصالير نتاعو ايوا يا اخي ما عملتش عشاء
7: كهو كل
10: عبد صحي كيف على هذه الظروف وكلمت وانا في التليفون قلت له مانيش عامل عشاء عائلتي كل شلي يسمعوني عملت بلدية انا بنتي بعد مشيت على روحها تركيا
7: اي عملت فواياج دونوس
10: مشيت عملت
7: فواياج
10: وشيخ بنتي الاخرى الثانية حد رجعني فرحتي حتى حسيتني انا حتى عائلتي ما جاونيش لداري
7: أيوة. ديك
10: الحاجه الخايبه واختي قلت انا مانيش عامله شي كل واحد كيفاش فهم الله وانا كيفاش فهم انا تو مقهوره به واحد ما جانيش لداري ريتني انا
7: هوني مشكله هي
10: اي صدقني واخي ماكش عامله قلت له انا ما قلتكوش ما تجيش تدزوا عليا الباب وتفرحوا لي وتزغرطوا وتغني وتدربكوا تعب انا قلت مانيش عامله عشاء كي انا نحيت العشاء مثلا حتى حد بنيت اصحاب بنتي هما اللي تلموا لها في الدار وعملوا لها الجو الكل نهار واحد ونهار البلديه كاتشين كعبه تجاوني
7: معناها
10: بنتي الاخرى ريت كيف زاد شويه الغلطه نتاع العائله انا النقطه هذه الحاجه نحب نقطه نعملها خاطر انا وجعتني وتوا وجعتني
7: لطف عليك
10: والكل عايش على الحبه كي يبدا الفاميلي تبدا فاميليا حنينه فاميليا هكا معناتها بالكدا والكل
7: يقفوا معاك في الباهي والخايب انت وظروفك
10: يعطيك الصحة انا نمشي ندز الباب انا نمشي ندز الباب عندي بنت عمي بنت خالي بنت شكون نعرف ظروفه ونعرف من انا نمشي ندز الباب نمشي نفرح لها مش فايدة في الماكلة وفي الدنيا
7: صحيح
10: بس انا ما لقيتهاش في بنتي الثانية ما عملتش عشاء قلت لهم من الاول ما مش عامل عشاء زادة فهمت اما بنتي عملت لي كل شيء
7: أي.
10: اللي حاجتي بي عملته اللي عملت الحمام خفت بخاطري انا بدأت تخدم بنتي الله يبقى على الستر كي عملنا حمام وكينا هون ومستدعيني وما جاوش اي القهرة
7: متغشل
10: مطلب فيه بنتي بنتي باش تخرج ليه مش
7: مالك خاطر ما فهمش عشي
10: ليه كل الله وعلم زي ما شاء ولا ليه يقول لك هاو يخدموا هاو وبنتي مسكينة ليه بس تستنى في الغلو نطلبها واحد سكر تليفونه فهمت لكن الله غالب سامحني ماني جاية وما جاونيش علاش انا كي تلكعت طوّر في بيتي هذه وعملت لي لوتية صدقني لوتية سألة في أربع كعبات اللي جاك في لوتية ما جاكش في العرس وجاك في العرس ما جاكش في لوتية كي جيت أنا اللوم قالوا يا بنتي راهي الدنيا صعبة تعبت تحسب التاكسيات تحسب الركوبات ربي دولة تجيك نهار وشوف وشوف
7: وهي ماخذة بالخاطر وفينا هي ماخذة بالخاطر الفرحة تتقاسم
10: صحي يعني وبنتي في العرس معناتها جماعه رجلها تبارك الله ما شاء الله باش تعبت الصاله من عيطتي اللي جاني في الوطي ما جانيش في العرس ما اختلفي توا بنتي قالت كيفاش توا بنتي هذيا فهمت انا قلت لها ديتي اسمها فادره يا ربي تملها فرحتها ان شاء الله فرح كله ليا جاكر الباري انا قلت لها ريت اللي تحب انا معاك تحب تعرف هي ساست وكل تحبش نعمل وطيه برك احنا باش نعملوا تي حتى العرس ريسبسيون في العشيه
7: خليت لها الاختيار معناها لها هي
10: انا ريتني والله بغيت ثلاث يجيو يشاوروا يقولوا شو عمري انا وتبعثي تصوري وما شفتك الحاجه هذيك بيا كل يا بناتي انا هاني شفت
7: لما انت فرحانه انا فرحانه معناها
10: صحي انا هذاك انا وبوها صدقني كل هنا
7: ربي يفضلهم لك ان شاء الله
10: ونسيب التو عندي ها وبنيه الاخرى وسط عندي عامي بشت للروضة البنية الأخرى وسط عندي زادة كيف كيف عام الأخرى وتوا هاي عندي بنية أخرى بنت بنتي اللي جاي بزوز البنت عندي سوق تروح كي نرجم عليهم تروح بأمها
7: إن شاء الله
10: بيفضلهم
7: ولا هذا معناها بالمحبة أي بالمحبة بالحضور بالنصيحة بالرأي الصايب كما نقولوا ربي فضلك ليهم يا مدام سميرة وربي فضلهم ليك وبرشا كلام اللي قلته ديجا حتى هوني في البلاتو كنا نحكي في اليوم أسس معناها التدخل الإيجابي للأسرة في العلاقة نشكرك برشا مدام سميرة قبل ما ناخذ معنا سي فتحي وبعد عاودوا يتصلوا بي نمشي معك أنس بالسؤال كنا نسمع في مدام سميرة اللي معناها تقولك ما نحبش ندخل خليهم يختاروا حتى سالة ما شفتهاش مشي واختاروا عربوا نستغى اليوم العائلة بين أنها تكون اكسكلو كومبليتمون خرجوها من الموضوع ما في بلهيش البعض يحس روحه ما عادش عنده دور كولي يقول لك انا ربي تكبر تقريت وصلت ومن بعد في قرار مهم في حياة صغيري بنتي ولا ولدي لقيت روحي محطوط على جنب ويعيشوها بالخايب وبين انه تشركهم بطريقة انهم تكون المساهمة ايجابية كيفاش وكيفاش نحطوا الحدود خاطر البعض يعجز انه يحط الحدود وما ينجمش يتحرش باش يقول لهم ولا البوه ليه ولا احنا نحبه هكا ولا ما تدخلش وغيره
9: هو مش ما يتدخلوش وموش ما همش موجودين، بل يتدخلوا موجودين ويعطيهم ألف صحة، لكن هما يتدخلوا في القرارات اللي خذوهم الراجل ومرته مع بعضهم وحدوهم، وعرفوا أن القرارات هذيك باش تنفعهم أكوغيا لون تيغم، هالقرارات المادية، هالوقت، هالتعب، هالجهد، هالناس اللي باش يستدعاهم يسكوا باش ينجموا يفرحوا بالناس الكل، ليه قرار يكون واعي ومدروس وعارفين رواحهم شي يعملوا، وخاصة الجانب المادي اللي ما يأثرش عليهم من بعد سلبا. بعد ما الجماعة أخذوا قرارهم الراجل ومرته، الجماعة الأخرين النجموا نتشاوروا معاهم، يعني عائلاتنا كي نرجعوا لهم كل واحد يرجع لهم باش نتشاوروا معاهم باش ينصحونا، هذه رايت نجم تنفع، هذه رايت نجم ما تنفعش، لكن مش باش يغيروا لنا قرارنا. راهو خايب برشا انك تتفاهم انت والراجل ومرته يتفاهموا مع بعضهم، بعد يروح لاخر يجيب لك قرار اخر، وهذه ظاهره قاعده تصير برشا في العروسات. تو تفهم هو ومرته تروح تجي من بعد تكلموا بالتليفون تقولوا ليه راهو بطلنا ماذا بين نعملوا الحاجه الفلانيه، يروح يقولها ليه والله انا راهو قتل يومي درا شنو وماذا بينا ليه كان باش نعملوا في البلاصه الفلانيه وكا هو ما يهمناش، تقول له ما قلنا معناش، لا يقولها ليه هذاك هو راهو امي خذت قرار وكذا. التدخل هذا يعتبر تدخل غلط، لكن الوالدين يعاونونا من ناحيه ساعه يعطيونا امان، يقولنا انا معاكم اللي باش تعملوه انا معاكم، هذه الكلمه اللي تتقال فيطمنونا خاطر احنا كم ثم تحدي.

0: لوجستيا ويعاونوا خاصة نفسيا, يقول لك هاني معاك ويكون قريب منك ويطمنك على حاجات ربما انت تكون مجهمة
1: عليك. الحضور هو لك. اكثر منه مساندة لقراراتك اكثر منه ناخذ قرارات في بقعتك.
0: بالضبط.
1: به وضع الحدود انس, البعض يتحرج ما ينجمش يقول لهم ولا البهله, ما ينجمش يقول لهم ما تتدخلش, معناها كيفاش هوني الحساسية المواقف في بعض العائلات.
0: يعني يلزم ميساج واضح يوصل للعائلات كونه هذه العائلة الجديدة هذه اللي باش تتكون أول ما هي باش تبدأ, باش تبدأ بالزواج متاعها, وبالتالي هو شأن خاص بالعائلة الكريمة هذية, وأي واحد يتدخل فيهم ينجم يقلقهم أكثر من أنه ينفعهم. يفسر لهم الحاجة هذية ويفسر لهم قال لي ولدك اللي أنت كبرته كيف ما قلت ليندا في المقدمة وتعبت عليه, ولا راجل وبنتك اللي ولت امرأة راهم كي ولاوا راجل ومرأة, يعني هما قادرين أنهم يتخذوا قراراتهم وحدهم. مش أنت باش تاخذ لهم قراراتهم, راو ربما الخيار اللي خذوه معارض لرأيك أنت, راو هو يعني عمرهم هما, يعني جينيراسيون تاعهم هما, يعني الإنسان هذاك والإنسانة هذيك في اللحظة هذيك وفي الوقت هذاك, يعني مكاتبهم مش فيها وش ما فيهاش, يعني رؤيتهم للحياة. ربما أنت تحب تتفوخر وتعنيك برشا أن الناس تشكرك, هما ما تعنيهمش, هما يعنيهم أنهم يكونوا سعداء وحدهم كهو, هما يعنيهم مثلا أنهم عندهم كهرباء يحبوا يشريوا كهرباء, علاش هما مش يصرفوا 40 مليون ويقعدوا غدوا يمشيوا يلوجوا في ترونسبورون كما جدينا بورتوكوا, لكن هما عندهم حاجات خاصة بهم, والحاجات اللي أنت تعنيك برشا ربما هما ما تعنيهمش. فنفهموا كونه بالحق باش نقول أنا ولدي راجل ولا باش نقول بنتي مرأة, وقت اللي تولي قادرة وقادر أنه يتخذ القرار متاعه وحده, ورا وقتها باش يبدأ الزواج. وأصلا باش يعني ثم مرحلة انتقالية مهمة ياسر للوالدين, احنا وقت اللي نبداو قبل ما نتزوجوا موجودين في العائلات نتاعنا بين امنا وبونا نتبعوا, ماناش احنا اللي شاف دو لا فامي, لا المراه لا الوليد اللي باش يعرس ولا البنيه اللي باش تعرس, احنا نعطيو ارائنا لبونا وامنا, لكن في الاخر بونا وامنا باش ياخذوا هما القرارات. ليندا مثلا نقول بابا يزي, يا بابا ما التاكسير يزينا من البني كذا, يقول لك لا في الاخر بابا هو باش ياخذ قرار دارو وهو حر فيه, انا عطيته رايي. امي كيف كيف هي اللي باش نقولها هذه سايب عليك الردوات يزي كل يوم تبدلهم, تحب هي تبدلهم هي حره. لكن الانتقال وين؟ وقت اللي باش نجيو نحضروا لزواجي انا, وقت اللي نجيو باش نحضروا لزواج المراه, راه وقتها القرار باش ينتقل ولو انا مازلت موجود في الدار هذيك نتاعهم, لكنه القرار باش ينتقل لي انا. مرحله انتقاليه مهمه جدا, يلزمنا نكونوا قادرين ان نتخذوا القرارات نتاعنا وحدنا, وما نعيشوش في الماضي كون احنا ننتميو كافراد مانيش الحاكمين ومانيش المديرين نتاع البيت هذاك.
1: معناها الاكسبتاسيون, قبول انه صغيرك وقت من الاوقات تخليه معاش صغير تجا في صغيرك وتفرح بيه وتخليه ياخذ القرارات وحده. باه باش نمشيو لسي فتحي من المروج وبعد نرجع معك سنيم. معنا بالتليفون سي فتحي. سي فتحي روتريتي من المروج يقول تجربة زواج ولدي تعدات لباس, وانا كنت معاه من الاول للاخر في كل شيء, تو يعطينا الدور اللي نجم يكون لعبه كولي فتحي في معناها زواج ولده وتحضيرات وغيره. مرحبا سي فتحي, تحيه ليك.
2: ليك يا عايش, مرحبا.
1: شو احوالك يا سيدي؟ مرحبا
2: الحمد لله, عايش
1: كيفك؟ يفضلك. باه دونك تعدى كل شيء لباس وانت كنت حاضر من الاول للاخر, كيفاش كان الحضور سي فتحي؟
2: والله الفضل كبير لربي ولمه
1: اي ربي يفضل هيك. اي
2: الحمد لله, ربي يرزق كل واحد بزوجة صالحة,
1: ربي يفضلكم لبعضكم.
2: ربي
1: كيفاش تعديت؟
2: تعرف على البنية نعرفوها, ما نقولوا احنا من الزون اللي نسكنوا فيها شوي شوي برا عرس, نجبد البنية نقولها برا عرس, قولي لا يا عمي روق لي العام الجاي خلينا نزيدوا عاب, فنزيدوا عاب اوكي, نعرف اصحاب وفيهم واحد معرس.
1: اي
2: هو المعرس ينصح المعرس مش يعرف ولا
1: اي
2: عيط لصاحبه قلت له اسمعني رك حنا صاحبنا عاد خلي عرس خلي قادر باش تعرس له, قلت لهم بحول الله. باك هو مام با جمع جاري قال لي راني عطيت العربون الصالة وراني عملت وراني عمل الدات عمل الدات وحده في كل شيء معناه.
1: اي اي
2: قال لي انت حاضر, قلت له انا حاضر في كل شيء والحمد لله عملنا كل شيء, ربي يعنيها ويستنى في بعضينا
1: شر الله يا ربي ان شاء الله. معناها يعني هو كان فقط حاجته بشويه دعم مادي باش ينجم
2: يأجل شويه. انا ديجا وقتها قلت له ما تخوش قرض ما تعمل حد شيء, باش وقت اللي تعرس باش يعرفك قبلك مع مرتك معناها اجيبك معدي. انا عندي ولد, انا عندي وليد برك
1: اي ربي فضله
2: عايش, بنيت له دار فوق مني الحمد لله. هو مستقر على روحه ربي يعني, هو مرته وبرت كلاها مرحبا عيطت لي نمشي له اجت عتبه حدايا جبت له حدايا بالقدر نعيشوا مع بعضنا الحمد لله. ربي يصلح في رأيي
1: إن شاء الله ربي.

0: ايه معناها سي فتحي رغم اللي وقفت معاه ماديا ما خليت له حريه الاختيار في حاجات.
1: اي لكن لا يلزم لازم توقف مع اولادك راه اللي يقول لك لا خليهم حقهم هذاك اكبر غلطه راي. منين جاه ما عندوش موظف هو. اي موظف هو يعمل لك مثلا نهار الحنا شونتير الله اعلم بقداش 5 ملايين و700 صاله ب 3.5 ذبيحه انا شريت له ذبيحه نتاع مثال عاملين نص الحمد أنا هنا فما واحد يخدم ويشيجر هكا لو ليه اللي يحكي لك لا يعملوا على روح شامل على روح يقعد يوصل 55 وما يعرف شنو
0: 55 معناها شنو قعدوا شوية على الغتخيط
1: اي شنو شكون شعرف لك بالحق راه وتو يقول لك لا خليه محدب شنو محدب ايوه ودابك عندك انت ولي عندك تقدر عاون ولدك عاون بنتك
0: علاش لا تنجم تساند وتعاون
1: هذيك نعرف وربي يهنيهم وربي يهنيهم
0: ان شاء الله ربي يهنيهم وربي يوصل بالسلامة سي فتحي باش تولي جد لاول مرة مالك ايوا ان شاء الله تفرح يا سيدي وديما ملمومين في الخير يعيشك يا سي فتحي نشكرك برشا على المداخله نتاعك نمشي معك سنين قبل ما ناخذ معنا مريم بالتليفون دونك كنا نسمعوا في العائله اللي ما نجموش يخرجوا من التحضيرات وفينال كان يحكي انس انه صحيح القرار الاستقلاليه بالقرار ترجع للزوج وزوجه نتاع المستقبل ولكن العائله دورها مهم ما خلطناش العقلية بعض المجتمعات اللي يحضروا كضيوف من بعيد لبعيد كمان فما حضور فما اون ابليكاسيون وخاصة في بعض زاد الأوساط يروها بعين خايبة انه ما يشاركوش الأولياء
2: والأسر تعتبر انه الصورة الاجتماعية متاحة باش تكون تحت المجهر ما تصعيب انه العائلة ما تدخلش لانه هي مش فقط عرس زوز اشخاص اختاروا بعضهم لكن هي الصورة الاجتماعية في المحك وعادة الاسر باش تعمل مجهود انها على الاقل تكون حاضرة لكن الحضور هذا يستوجب تحذيرات فرديا شبه مستحيلة الا في حالة انه الشخص عنده عمل حاجة تخي سامبل او عنده الامكانيات الكافية باش يعمل سو تريتونس سينو باش يستحق كهرباء باش يستحق قفه خضراء باش
0: يجيب له بوكي قربت له الكهرباء
2: لوجيستيكمون بارلون امبوسيبل انه الشخص ينجم يعمل كل المراسم ولا وحده
0: وكان فما اتريبيسيون دو رول قبل فما الوزير مازال موجود
2: مازال وزير ومازال السلطان
0: اللي هو معناها نقولوا احنا لوجيستيونير اللي هو يعطيه لي تاش والاخر يوزع على بقيه لي كوزان على اصحاب
2: ونفس الشيء على افراد العائله الاخرى الام باش تتلازم الاخوات والخالات والعمات الى اخره من تحضيراته
0: اي وكاينه فما زاد توزيع حسب الجنس صحيح. لحلو عند النساء هما اللي يختاروا فما حاجات ديتاش عند الاب
2: هذاك حلل سنين البقله وطبعا هذاك انا مشي نشري هذيك سنين البقله واحتفال في حد ذاته هذاك
0: نهار
2: نهار هذيك قبل 7 ايام هذيك خدتنا 7 ايام الاحتفالات
0: اجوبه هي كي تعيط للاقارب ويحلوا مع بعضهم الصينيه ويقصوها
2: فبالتالي هي الصعوبه مش في تدخل الاسره لو فما قبول واستعداد لهذا التدخل لانه فما اشخاص ما تصديقنا سي فتحي يظل ما تصرف بالكدا ما تدخل نتاعه
0: سي فتحي حل قال لك عاونت ولدي خاطر ما كانش قادر وحده باش
2: قادر بني الدار فوق الدار يعني المساهمه الماليه كبيره برشا ونظن ساعات الابناء يلقاو روحهم في وضع يقبلوا لانه هو ما دام فما شكون يدفع على الاقل مش باش يقول هذا ما نعملش عاده هي الصعوبه تصير وقت تكون فما موارد قليله
0: ولا كونتر بارتي معنى السند المادي
2: وفما الصعوبه لو انه يصير تصادم بين الاراء بين الشريكين او بين الاسر لانه فما ساعات هذا مش يحب البلديه الاخر ما يحبش احنا يعني فما لا سامبليسيتي ده عنده لي زافونتاج نتاعها اما فما اسر
0: لازم التوافق
2: لانه انت وفما شكون ذكر قال انا اختي عرست الاولى والثانيه معناتها هذاك الاولاني هو الاصعب خاطر الاولاني هي الصوره لا غروند سورتي نتاع العائله في المحيط الاجتماعي
0: كل شيء على
2: العائله تنقص شويه الغفوا على بس التطلعات
0: نتاعها
2: مع الثاني والثالث خاطر ضيقت شنو ساعه المصاريف والتعب دوك يقول لك انا ترقصت شويه ميسالش
0: ميسالش. خلينا نكملوا مع مريم بعد نعطيكم كلمه كلمه باش نختموا بها الحصه. مريم من نابل باش تعطي وجهه نظر هامه جدا. تقول برشا في بالهم اللي احنا احرار في تحضير الزواج، اما فم برشا حاجات مربوطه بالعائله. ساعتين للاربع تاع العشيه ليندا رحالي. مريم مرحبا بك، تحيه ليك.
3: عاصمة مرحبا،
0: يعيشك لله، تحيه ليك والنابل الكل. باهي تفضل مريم، كيفاش الحريه محدوده على خاطر كل شيء مربوط بالعائله؟ كيفاش؟
3: انا صدمت تجربتي وتجربت عرفت خواتي والكل، فهمت انه بجد في الاخر لازم فما يخطو من كوتي المراه، معناتها ديما المراه بتقول زوجة أو اللي بتعرك والقل هي تكون عندها معناتها عندهم فكرة كبيرة شو بش يعملوا شو مش بش يعملوا شو هو تفاصيل الكل. بس كونتر عيب الراجل
0: أي؟
3: مش برشا
0: ما مش لو مريم تحكي معنا بالتليفون مباشرة. مريم تحكي معنا تليفون ديريكتومون، مش بالكيت ولا حاجة، خاطر صوتك مش واضح برشا. حاول احكي معنا تليفون ديريكتومون.
3: أي
0: أي هكا خير.
3: دونك الأكثرية دونك تلقى عيلة المرأة هي تدخل في كل شيء في أي تفصيلة موجودة، وبار كونتر عيلة الراجل لا.
0: كيفاش؟ معناها في تفصيل معناها الزوج أو الزوجة ولا في تفصيل العرس ككل؟
3: نبداوها بتفصيل الزوج أو الزوجة. ساعة اللي أنا كنت قبل نقول خاطر هي يقول لك الدنيا تجارب والدنيا واسأل الجرب تسأل شتبي.
0: أيوة
3: دونك صحيتك. على قد ما أنت تتعرف في الدنيا، على قد ما أنت تكبر شوية في الدنيا، تفهم أنه لازم نشاركوا العائلة، لازم شوية نسمعوا كلام الكبير في اختيارنا ساعة للشريك، من بعد في كيفاش باش ننظموا الزواج على خاطر راهم العروس والعروسه او اللي باش يعرسوا مخاخم وقتها انهم يحبوا يوصلوا لبعضهم. ما عادش يخموا لك لا في لي ديتاي نتاع العرس، لا ذاك يجي وذاك ما يجيش. ومهما يكون رانا احنا مجتمع شرقي واحنا مجتمع عربي، دونك عندنا حاجه العيب ولا
0: مغرب عربي ايه؟
3: احنا مغرب عربي ايه؟ يعني انا طول قلت هكيك معناتها مهما يكون لازم باش نرجعوا لك العيب والحرام وما يجيش ولازم هذيك ولازم هذيك، ماناش باش
0: نجيهم كلمه. شنو كلمه لازم مريم تعني؟ هل هو ضغط اجتماعي والا خوف من نظره الناس وكلامهم، ولا شكون يحدد اللازم من اللي مش لازم؟
3: هو باش ما نكذبش على بعضنا، الاكثريه نحبوا نشوفوا رواحنا احنا احسن عبيد ونقدموا احسن حاجه للعبيد. وكل واحد كيفاش، فما شكون يراها غيره، فما اللي تقول لك انا نحب ننور وجهي ونحط حاجه اللي تنورني ونحط حاجه اللي تشرف، وفما اللي يحط لك دي كومباريزون بين زوج بين عائلات.
0: وانت تراها مريم انها مهم، معناها ناخذ بعين الاعتبار الجانب هذا في حدود، والا لازم يكون فما معناها اخذ بعين الاعتبار بالنسبه لك انت للنقاط هذو اللي كنت تذكر فيهم الكل؟
3: أكيد مانيش باش واحد ما يتقواش على بدنه، واحد ما يتقواش على كل كما يقولوها كل واحد قد جرمه يمشي، كل واحد قد ما إمكانياته يمشي، فهمت؟
0: أيوة.
3: أنا بحسب معناتها أنا مانيش باش نعمل مثلا نلغي حاجة مهمة، مثلا أنا عندي وليمة ولا عندي العشاء ونعمله طيق اللي هي نفس المصاريف، لا أنا نبجل الوليمة ونبجل العشاء اللي هي حاجة أساسية في العرس على إني نعمل طول برايتوبي ونعملوا الحمام ونعملوا الدنيا الكل ونجيو في العشاء ليها، مش نعمل عشاء مثلا نحكي لك.
0: أيوة.
3: كنت أيوة. وكل واحد منطقته راه، وإحنا أنا نحكي لك على البلاصة اللي نكون فيها، معناتها أنا الرا هكا
0: أيوة.
3: دو انه انا قلت لك ساعه حتى في اختيار وقتها قبل اول ما بديت، قلت حتى في اختيار شريك العمر احنا قبل، انا قبل امي مثلا تقول لي لا زيد ركز زيد واحد، قلت احنا وياه نحبوا بعضنا فهم دي ديتاي امي قالتهم لي بعد رجعت قيتهم اي موجودين. ما تجي تشوف تلقى ثم حاجات الكبير او الانسان البعيد شويه، خاطرك انت في وسط المعمعة وفي وسطك الحب ودرشني وفي وسطك تحب تعرس وكل ما تراهمش. انا الكبير او الانسان ابعد منك شويه
0: اكبر خبره يعني
3: صحيتك ولا بشيراهم اللي احنا ما زلناش نلغيوهم هذا تسوى في اختيار شريك الحياة. وانا هذيك من بعد وليت ننصح بها راهو لي اسمع كلام الكبير ابعد شوية راك انت ناسك حس بيك اللي انت تلقاك تحب تعرس ما يهمكش في فما دي ديتاي ماكش تنظر لهم
0: اللي هما بعد مهمين يعني. اعطينا مثال مريم انسو الاكزامبل باش نفهموا قداش دور زاد التاثير والنصيحه نتاع الكبير نجم تكون مهمه.
3: بون انا التو انا كونتر انه الانسان ما يكونش راسيست في اختياره. مثلا انا عندي مثلا خويا خدي من المناطق
0: اخرى
3: اي مناطق ريفية وكنت امي معارضه وكنت انا اللي نقولها لي علاش وكنت كل كيف كيف وناس انا اللي شجعته بالعكس انا وقتها شجعته انه هو باش يشيخ وباش يمشي عرس والكل. فما رانا انه من يوم من ايامات العرس هذاك اكتشفنا انه امي فما برشا حاجات
0: مش كيف
3: صح اللي قالتها مش كيف كيف
0: لهوني مريم باش جوستومون احنا نقولوا باش ما تكونش فما جهويات. هو الكلمه نقولوها التونسيه الباهي والخايف في كل بلاصه ربما هو طاح على شخص او عائله ما تتماشيش. وديما انس في حلقاتنا الكل ديما يقول راه مهم التوافق او يكونوا متقاربين اجتماعيا وفكريا وثقافيا وعلى جميع المستويات. فربما الاختيار خاطئ مش المناطق خاطر برشا ناس اخرين معرسين من برشا ولايات وارياف ومع مدن ونجحوا علاقاتهم معناها بكل سهوله. فقط هذا باش ما نعموش لانه ماهيش قاعده الحقيقه. ولكن مريم وجهه نظر نتاعك ياسر مهمه وباش نتفاعلوا معها خاطر في وقت الحصه مازالت دقيقه اقل باش نعطيها لانس سنين نعطيك 15 سكوند ميساج اليوم. انس غابيد متفاعل مع كلام مريم نشكرك يا مريم ونسلم عليك وعلى نبل الكل. قالت لك الولي كلامه بالوقت يطلع صحيح في النصيحه في النضج في التاثير وتقف على كلامه ديما ولا ساعات مش نسبيه الحكايه.
4: ناخذ راي الكبار ونحترموه برشا برشا وناتج على تجربه وناتج على محبه كذلك. لكن في بعض الاحيان ينتج راي الكبار على حب في التحكم وحب في السيطره وما يحبش الولد ولا بنته معناها يحس كانه باش يخسره ويولي يحكم فيه. ما ينجمش امنا ولا بونا يكون هو المدير نتاع عائلتنا. هو ضيف حبيب نحبوه ونعزوه ونموتوا عليه وندلوه. ما نجمش هو يتحكم في حياتنا. راهو برشا ناس ينفصلوا مش خاطر الراجل والمرأة خايبين ولا ما نجموش يتفاهموا، على خاطر ثم طرف ثالث ما عنده حتى علاقة لا بيه لا بها من العائلات متاع الراجل ولا متاع المرأة هو اللي دخل وفسد بين الراجل والمرأة وهو السبب الأساسي والرئيسي وهو اللي طلقهم وهو اللي فرق ما بيناتهم. ومن الأول نسطروا الحدود متاعنا بالقداء باش ما يتدخل فينا حتى حد، نتحملوا مسؤولياتنا. المشورة باهية نسمعوا الراي ناخذوا
0: ولكن
4: القرار الأخير يكون خاص بنا.
0: سنيم 10 سكوند ولي
5: الزواج يبقى شأن جماعي حتى وإن فما مظاهر تغيير تبقى أين أفرد كولكتيف.
0: فوالا دونك هكا ولا هكا ما شاربي منها ولكن فقط نقاو التوازن به ألا غالب وقت أخبار الأربع احنا ماذا بينا نطولوا في الحصة. ولكن زميل حسين الدبيبي يقدم لكم آخر الأخبار الوطنية والعالمية في في أخبار الأربع. نحب أقول لكم بون ويكاند، شكرا اللي تابعتونا وشاركتوا معنا في حلقة اليوم. التقانا بارتيا من هالاثنين في أسبوع جديد ومواضيع جدد من فورم فيلمين.
6: البرمجة الشتوية إسبور على موزيك فم. أخبار كواليس تحليل تغطية مباشرة وآخر الحصريات. سبور إكسبرس يوميا في أربع مواعيد. ريكاب سبور من اثنين الجمعة حيدر الشرني من 6 لسبعة عشية. إسبور فورم سبور كنا الخميس من مدي ساعتين للأربعة عشية. اسكندر إبراهيم وأحمد عدالة وفي الويكاند سامدي سبور من 6 لـ8 متاع الليل فهمي برهومي ونهار لحد ريكاب سبور مكي العوني من 5 لـ8 متاع الليل. وما تنساوش الموفيولا مع عادل زهمول. اسبور على موزيك فام نتائج فورية الأخبار الحصرية والتحليل مع ألمع الأسماء في تونس. تابعوا سبور على فيسبوك سبور باي موزيك فام. موزيك فام الأولى في تونس. راديو موزيك فام تونس الأخبار.
7: مرحبا بكم من جديد إلى هذا الموجز الإخباري. الحماية المدنية تدعو المواطنين والفلاحين إلى الالتزام بإجراءات الوقاية وتجنب إشعال النار بالقرب من الحقول والمساحات الزراعية، مع ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي دخان أو حريق. وتأتي هذه التوصيات من الحماية المدنية في إطار تحذيرها من تزايد مخاطر اندلاع الحرائق الفلاحية تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة واشتداد الرياح، لما تمثله من تهديد للمحاصيل الزراعية والأرواح والممتلكات. مكتب مراقبة وحدات الانتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة ينظم اليوم يوما وطنيا للأبواب المفتوحة بوحدة الانتاج الفلاحي القناديل بباجة جنوبية، تحت شعار رحلة إلى قلب الانتاج الفلاحي، اكتشفوا تعلموا وعيشوا تجربة الانتاج الفلاحي. وتمثل تظاهرة الأبواب المفتوحة المنتظمة في إطار الاحتفال بالعيد الوطني للفلاحة مناسبة لتقديم مداخلات حول أهمية مراقبة إنتاجية الماشية ومردودية الإنتاج لديوان تربية الماشية، وتقديم وحدة القناديل كنموذج للوحدات الفلاحية بالبلاد التونسية. بمستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يقول أن الوساطة الباكستانية لم تفشل بعد ولكنها تواجه صعوبات، موضحا أن فرص التسوية الدبلوماسية واحتمال العودة لحرب شاملة قائمة، وأن الإيرانيين جاهزون للسيناريوهين. وزير الخارجية الصيني وانغ يي يقول أن بلاده تشجع الولايات المتحدة وإيران على مواصلة حل خلافاتهما ونزاعهما عبر المحادثات، داعيا إلى إعادة فتح مضيق هرمز في أسرع وقت ممكن. وزارة الجيوش الفرنسية تقول في بيان الجمعة أن حاملة الطائرات شارل دي غول توجد حاليا في بحر العرب في إطار مهمة محتملة تتمثل في استعادة الملاحة في مضيق هرمز. حزب الله اللبناني يؤكد أن قواته تصدت بواسطة صاروخ أرجو لمروحية إسرائيلية معادية في أجواء بلدة البياضة جنوب لبنان، وأجبرتها على الانسحاب سريعا. نهاية هذه الجولة، والموعد المساء اليوم يتجدد الآن مع حسن وكامل الفريق على كل لسان. ابقوا معنا. الأولى في تونس.

0: جمعة مباركة للجميع، مرحبا بكم في على كل شيء على الأولى في تونس، تحية لكم، شكرا اختياركم موجتنا، مستمعاتنا ومستمعينا، مرحبا بكم على مختلف الترددات، تسمعوا فينا من بنزرت حتى البرج الخضراء، رحبوا بالكيب الكل، تحية كبيرة توصل لصديقنا يونس الفارحي. مرحبا سي يونس.
1: مرحبا.
0: أهلا وسهلا، كيف الحال؟
1: الحمد لله.
0: شنو الأمور؟ الأمور طيبة
1: الحمد لله.
0: جو باهي؟
1: باهي.
0: توتو باهي؟
1: نسحب
0: الحمد لله. الحمد لله خويا، مادام جوك بريقل والحمد لله، هذا هو، هذا هو سي. رحبوا بخونا خالد قطاط قائد الرحلة، مرحبا سي خالد، أهلا وسهلا. في الإخراج الرقمي أختنا أمام عليا، مرحبا في العمل الصحفي في البرودكسيون، وخونا خونا حسام النسي، مرحبا خونا، أهلا وسهلا. برس جبل تحية كبيرة ليه. كل محبة يستقبلوا ضيفينكم على 71-113-71-113. نحكيه على صديقنا العزيز شاكر ووائل زادة، مع بعضهم اليوم يخدموا أم بينام، يستقبلوا ضيفينكم 71-113-1000. كل واحد شيخ وجود مرة ذي عاد بعد شوية مع اندى تمويل، مع بيتو مع اندى تو، الموعد يكون مع الربح على 300 دينار من اهداء اندى تو. اطلبونا على 71-113-1000. نسألكم في كل مرة على واحدة من الزوبتيون، واحدة من كيف من السيرفيس اللي يعمل كيف متاع اندى تو. تحيز بليكم للناس الكل في روح تربح بعد شوية، نلعب على 700 دينار كاش من اهداء الاولى في تونس. هاي سيدي تأتينا متشحة بالسواد أختنا عايدة عراب، مرحبا.
2: ماتشي معاك خويا حسن،
0: كيف الحال؟ صباب
2: دكتور،
0: جوك بيهي،
2: شو حوالك أنت؟
0: أنا الحمد لله،
2: لباس عليك
0: يا ربي ورضاك، الحمد لله،
2: صحتك لباسة
0: الحمد لله،
2: الوالد لباس
0: الحمد لله، والوالدة لباس، والدار لباس، والأمور واضحة، والبلاد لباس،
2: الناس كل لباس
0: الحمد لله،
2: والحمد لله.
0: الحمد لله دكتورة أنت، وليت
2: خويا أنت دكتور، نسأل فيك أنت، أنا خاطر نعرف سيفتك،
0: الحمد لله بارك
2: الله فيك، نخاطر فيك بسيفتك كدكتور.
0: بارك الله فيك أختي عايدة، يرحم والديك، يرحم والديك.
2: حق اليوم الدكتور الشيخ، لا دكتور راهو الشيخ، لا تنفي صفة الدكتور، زوز مع بعضهم خويا.
0: ميرسي شيخ عايدة،
2: ميرسي شيخ حسن. عسلامة خويا يونس، صبا لباسة
1: لباس،
2: عسلامة خلودة، بس عسلامة، عسلامة أميمة. نسلم على شاكر في ستوندار، على كل مستمعات والمستمعين
0: العاد شاكر وائل، بعضهم يخدموا اليوم وبينهم مدام ذاك على اشتحية كبيرة ليهم.
2: ولي ولي يلا
0: ولي ولا
2: شو هي ولي عندي،
0: جاي صلى للجمعة وذاك عليش مش هيركع حمر. يلا سيدي رحبوا بكم الناس الكل، تحياتي لكم،
2: صليت
0: الكل، صليت في نابل، هاي
2: نابل
0: علينا على كل شيء تسال عليه، لا صلي على النبي، صلي على النبي عايده خويا،
2: صلى الله عليه وسلم، الفولايز برا سيدي، برا بالحسن.

0: أغنية البوتياج.
1: صوت اختار أغنية البوتياج الأغنية اللي نسمعوها في ساعتين من كل سن بعد محمد علي سويسي في هايتك. الجزء أغنيات اليوم يرجع بينا لوسط التسعينات، مجد القاسم في أسود قلبك لي.

0: جوز غنت هذوما يتبرا وعلى الكونت انستغرام تاعنا موزيك اف ام اوفيسيال توا 45% المجد القاسم 55% نوري التوفيق مازال الفوت على الكونت انستغرام تاعنا موزيك اف ام اوفيسيال.
1: قالوها اليوم
0: نرجعوا على تصريح اليوم وين أكد اليوم رئيس غرفة القطاع الدواج إبراهيم النفزاوي اليوم صباح في صباح الناس مع جيهان ميلاد قال بأنه استهلاك التونسيين والتونسيات للحوم البيضاء وصل 90%. أضاف النفزاوي بأنه التونسي يتوجه أكثر للحوم البيضاء وقاعدين يحذروا في مخزون احتياطي لفترة العيد الكبير نظرا أنه التونسي ما عادش قادر نمشي لعلوش ولا غيره. هذك علاش ولينا نحكيه على اللحوم البيضاء وما تبعها من أكثر المواد اللي يستهلكها التونسي أو كوتيديان.
2: وصلنا حتى 90% راهو على خاطر توا هو الاستهلاك المواطن التونسي يلتجي الى اللحوم البيضاء خاطر فيها فيها فيها ون وفيها كل شيء. وخاصة النهار انهارت هضومة حتى الاسوام طاحت ماهيش كما قبل. الاسوام كانت مسعرة حتى توصلت حتى 8200 تمشي للمستهلك خاطر شهر ماي هذايا كنا خايفين منه راهو شهر ماي هذايا الانتاج شوية توا ثم شوية ركود يحضر في رواحهم للعيد الكبير خاطر عيد كبير توا ولا يستهلك في اللحوم البيضاء طبيعي شيء طبيعي بالنسبة لنا احنا. إذا كنت تتقارن أنت لو كنا في الشهر اللي فات 15,000 طن تو شهر ضيع عنا 13,445 طن بالنسبة للزيت 13,445 وعنا ديك الرومي 6,500 طن طيب 163 مليون
0: هذايا التصريح. وتلقاو أكثر تفاصيل سختنمو مع جيهان ميلاد في صباح الناس مع سي إبراهيم النفزاوي ضيفنا اليوم في موزايك فام. دونك نحكيو اليوم على هذا الاستهلاك اللي ارتفع. عايدة تونسي يقول لك اليوم دورها دجاج ولا دورها دانت هذاك هو لا خيارة لنا خاصة حتى راهو دجاج وغلي راهو غلي برشا دجاج كيف كيف بارابور على إش كان قبل وإش كان معني ترجع تشوف ديما هو أكثر حاجة غليت هي العلوش.
3: أما بيقي مقارنة باللحوم الحمراء باللحوم الحمراء
0: إيه معناها
3: فهمتني. دونك منطقي ياسر أنه يسجل استهلاك اللحوم البيضاء من الارتفاع هذية بما أنه اللحوم الحمراء ارتفع بصفة كبيرة في السنوات الأخيرة. شيء اللي يجعل الدجاج هو الخيار الأرخص في المقابل ما نسيوش أيضا تراجع القدرة الشرائية تفعل عائلات باش تلوج على البروتيين يلزم أوسيتك البروتيين اللي أقل سوم. فما زادة حاجة أخرى زادة تنجم تدخل دخلوها في الحساب إنه الدجاج زادة أحسن في عصرنا كما توا وفي السياق الحالي وفي الناس كل تخدم وكل أسهل في التطيب يحضر فيسع ومحسوب كل شيء نجم يتيب بالدجاج. اي حاجه معني باش طيبها باللحم ولا باش طيبها باللحم البقري ولا العلوش نجم طيبها بالدجاج باغ كونتر في اقل وقت. دونك ده اللي عامل الوقت زاده عنده
0: دوره
3: في الاستهلاك الكبير هذا نتاع الدجاج. الدجاج ايضا متوفر يعني احنا من منتجي الدجاج ولو انه في فتره من الفترات في فتره من الفترات تفقد شويه معناها
0: شوي.
3: فترة صغيرة طبعا الحقيقة صغيرة معناها بعد معناها رجع ما فماش إشكال فيما يخص إيجاده. دونك هذا برنسيبال ما يفسر ذاك معناها لكوزة إيفيق الآخر هذا هو اللي يفسر أنه استهلاك الدجاج ارتفع بصفة هذية.
0: فما تفسير آخر يقول لك اليوم غير معناها في مقابل أنه احنا ما وقفناش النزيف زي كيف كيف متاع ارتفاع الجنوني وتاع أسعار اللحوم الحمراء نحكيه هنا على البقري والعلوش. نرجعوا ديما للسنة المرجعية 2010
4: خمس مرات تضعف
0: حكا ولا
4: خمس مرات
0: البقري أربع مرات
4: 2010 كان خشن دينار و500 بالنسبة لكيلو العلوش
0: لحوم
4: الأبقار ثلاثة أضعاف يعني كان 11.9 12 دينار
0: ايه توليد عمي ولا في العلوش البقري لا ولا بين 44 و 48
4: شوف يا حسن راك البقري شنو باش تشري قد هاي العبيد ما تشري سدرة ولا تشري فيلي ولا تشري
0: أي ما سيكش على الهبرة رانيا
4: ما همش كيف كيف
0: هبرة نحكيك على الهبرة زادة هبرة
4: وانت ونقاط البيع زادة فما نقاط بيع في أماكن أغلى شوية وفما نقاط بيع أخرى في أماكن أخرى أقل شوية تحكي في المتوسط
0: نحكي لك على بلدين مثلا ما تسمي على البقر مثلا رأس جبل جرومبيليا مازل تميم مثال ما باغ اكزومبل هذوكم تمشي فيهم اليوم سوم البقري معناه من زازار زازار راه يبدا من 43 44 حتى 48 انت بول بارتي الهبره نحكي لك نحكي لك على الجمانه لا على الصدره لا على القرقزه على اخر ذلك واضح ولا لهنا سي اي بي العلوش كيف كيف اللي ما ارتفعت ارتفاع جنوني والله نعش قداش
3: كان بالحق ولا 80
4: 75 دينار
3: البارح سمعت 80 والله سمعت 80 البارح يا قتلي ما كوزين 80
4: تمشي احيانا في نقاط بيع معينه في عند جزاره معينين اغلى من العاده على خاطر مثلا تحب كتف انت عندك ضيف تحب كتف يقول لك نعطيك كتف نظيف تكلف كذا وكذا ما تكلفكش كما الحمل الاخر خاطر انا تكون يشري عليا الاخر دونك فما تعاملات فما نقاط بيع مختلفه فما اي بيان سور اي بيان سور معناها لكن الأسعار اللحوم الحمراء في تونس هي براتيكمون الأعلى عربية إذا كان قارنا مستوى السميك معناها بين 10 و12% من السميك معناها المحدد بين 528 دينار يعني تتجاوز معناها بعض الدول الأوروبية راه احنا في الأزمة المضطربة يعني على نحكي على محليا وإقليميا نتحدث بلغة الاحتمالات لأنه كل واحد يعطينا تفسير مقنعة يحاول أن تكون حقيقية وإحنا نفهموها ونقبلوها حتى ولو نعرفوا اللي هي وهم متقن بمعنى كيجي تحكي على المسألة هذه يجيوك ناس حبيت يقول لك أسمع رو عنا مشاكل كبيرة في المنظومة وعنا زادة عنا غلاء الأسعار الأعلاف وعنا ما ثمش مطر وجفاف وغيره وغيره وغيره وعنا تهريب وعنا كذا هذه هي الحجة الحقيقية اللي يعتبرها بعض الناس بعض بعنا نحكيه على المسؤولين يعطيك الحجة هذه أنه لكن اختلفت الأمور بشكل كبير طوال السنوات الأخيرة ثلاثة عامين ثلاثة سنين الأخيرة فما تساقطات كبيرة فما مراعي موجودة لكن الأسعار متاع اللحوم ما تحتش
0: ما تنسيش ما تعرف عليش ولا خاطر ما عادش عندك الأمهات معناه خاطر قبل مثلا طوال مثلا البروبليم الكبير متاع الحليب شنو هو أصله معناه أصله زده كيف كيف أنه ذبحنا برشا أنف اليوم سي يونس شوف مثلا شنو اللي تعمل في المغرب الشقيق وقت اللي يلقاو الناس تبيع في الفطايم
4: أي؟
0: تقوم الدنيا ولا تقعد معنا برا امشي شوف اليوم انت الزازارة اشترهم طيب حين في طيب
4: متوى المدة الاخرانية تخصيصي يقول لك ما عادش نجمو
0: هي ولا معناها انت شنو تشوى مانجي تون بلي اون ايغ كما يقولوا فيه اي بي والله ما كنتش نعرفها انا المعلومة ذي عرفتها في المعهد العربي المؤسسات الدائمات الاخرانية يقول لك مثلا باش نعمل دجاج لحم دجاج يلزمني بين سبعه بين سته وسبعه بين خمسه وسته اسابيع باش نعمل دجاج لحم دجاج
4: قابل للاستهلاك
0: يقول لك باش نعمل لحم علوش يلزمني بين سته وتسعه شهور على الاقل باش نعمل لحم بقري يلزمني ثلاث سنين هذاك هو المشكله الوين اليوم ما تنساش
4: وقتاش تكون عندنا الفكره معناها الرم والقطيع اللي نتاع
0: الرم والقطيع اكزاكتومون
4: الرم والقطيع يستوجب رؤيه استراتيجيه
0: بارتي منه تهربت بارتي منه كيف كيف قاعدة تباع في السوق السوداء بارتي منه كيف كيف ياخذوا فيها القشارة ويحتكروا فيها باهي على خاطر اليوم الدولة ما تنجمش تمشي اليوم أميمة فلاحة في الكيف ما تنجمش تبعها هي تقول هذه اسكو هي قشارة ولا فلاح فهمتني ناس قاعدة تاخو معناها دوتون بلوس العوام الاخرانية المرعى اليوم اللي ما عادش موجود
4: تو رجع كل معناها كل
0: تو عندنا عامين نحمدوا ربي في المطر ربي يدومها نعمة كما يقولوا فيها رجع على المرعى اما سي يونس
4: المرعى يعطيني حجة يا سي حسن
0: ما عنديش حجة هنا
4: وقتاش وقتاش
0: المسألة اليوم انا مانيش وزير فلاحة
4: لا لا
0: اللي طول اليوم ان خمو غيالمون تتحمل بالحق تتحمل الدولة مسؤوليتها اليوم فيما يتعلق مثلا في تشجيع صغار الفلاحين انت حتى على الدجاج راهو اليوم رجع خويا
4: فما أزمة في المنظومة نتاع الجيج
0: تو هكا فما تو عملوا إجراءات باهية اللي أعلن عليها وزير الفلاحة نتاع الأعلاف وكتيرا ولا ما آخر ذلك خاطر برانسيبالمون العباد اللي كانت عندهم دي بولايي أن بو بارتو راهو عايدة راهو كانت معناها مشروع مربح حتى زوز من الناس زوز صحاب أنا ويونس مثلا عندنا تفتوف على جنب نقول له اسمعني يا أنت خمسة وأنا خمسة قبل الذي ما نعرفش قداش تتكلف
4: قول له اسمعني
0: أنا عشرة وأنت عشرة ويجي ها وعندي أختي عايدة خذيت ثانية جديدة تعطينا منها لونغار فهمتني ونربيو فيها ونقسموا كذا كذا وما يستحقش برشا حاجة
4: اللي عادي ما تقسمش معانا
0: تدخل بالمحل أما كانت سيتي غونتابل وكانت العباد تشري ومعناها نحكي لك انه الامور معناها الامور تمشي فلوينتلي كما يقولوا فيه وحتى كانت تذكر مليح ميم في التلفزه كنا قبل نعديوا كل ومضات نتاع انه راهو فما المرض الفلاني يحط له الدواء درشنيه وكونسونتري في الماء تذكر ولا لا احنا مواطنين عاديين معناها اونيتي افيرتي كيف ما كيف كيف كيما الفلاحين الاخرين ايضا الفلاح اليوم والمربي زيدا يجب الإحاطة به ويجب زيدا أنه نعاونوه باش نبداو واضحين معناها. وزيد فوق هذا الكل
4: لازمنا احسن نحكموا في اتجاهات السوق لازمنا نحكموا في اتجاهات السوق ويلزمنا راه خاطر هذه المساله هذه مساله انه العباد ولات تستهلك الدجاج معناها في استجابه طبيعيه للتغيرات الاقتصاديه والنفسيه والاجتماعيه وغيره فما مشكل كلكو بار
0: ويلزم زاد اليوم كيف كيف انه لتعديل السوق راهو مطالبين بكلنا بانه من الحلول اللي اقترحوها الخبراء مانيش خبير انا نعاودها اونكور اون فوا نحاول نحضر موضوعي بالقد اللي يقول لك عايده لازم اليوم على الاقل بين النص وثلث نتاع الانتاج في اللحوم الحمراء يجب انه يكون مستورد من برا لمده 3-4 سنين حتى تعدل ساعه السوق. انت عارف شنو هي اون كيستيون دوفري دو دوموند معناها اليوم كانت الدوله تحب تسعر مثلا صوم البقري وصوم العلوش جيب لي انت راهو من الامبورتاسيون راهو ارخص راهو
4: باش تعمل القطيع انت تقول انت
0: كيفاش
4: باش خاطر احنا باش نجيبوه باش ناكلوه
0: اي فوالا باش تعمل القطيع جوستومون باش تخلي القطيع نتاعك اليوم يتكثر وتو
4: لازمنا نوعيه نتاع نعاج من بقعه ولدة. معينه ولاده حتى تخوفها بارون اللي باش تحاول يعني تسرع عمليه ترميم القطيع في انتظار ان بيان سور المساله نتاع شركه اللحوم اني كل مره تجيب تعديل السوق وتجيب
0: كيف كيف في الابقار نفس الحكايه كيف كيف شفنا اليوم الجاره الجزائر شنو عملت معناها منين جابت الابقار كذا عندهم كل فلوس مش احنا احنا متواضعين المدخول نتاعنا
4: الجزائر عندها مشاريع كبرى في المسائل الابقار
0: معناها
4: عندها مشروع معناها مشروع كبير فيه 200,000 راس 200,000 بقره
0: شو اي بورتون معناها انت باش تفهم انت اليوم المشكله وين عام استقلينا سيونس عام 56 واضح ولا لا كان عندنا 3 مليون راس غنم تقريبا توانسه وقتها في 3 مليون وشويه معناها فهمتني معناها علوش لكل مواطن
4: علوش لكل مواطن
0: شوف انت اليوم قداش عندك اي بي ما كانش عندنا برشا ابقار بعد ولات ثقافه البقري دخلت لنا وفي غيا مزيور وقت اللي عملنا شركه اللحوم معناها لي زاباتوار ومن بعد ولات تونس باش كونت برشا فلوس دخل ثقافه البقري مثلا الجاره الليبي هل تعلم بانه شركه اللحوم عملت برشا فلوس على خاطر كانوا اللحم البقري يتذبح الصباح في تونس ويمشي يوصل لليل الليبيا معناها وقتها بالمبردات نحكي لك فترة هذه راه فترة معناها ستينات وسبعينات دونك كنا رائدين نجموا نرجعوا رائدين زي كيف كيف في هالمجال هذايا ولكن
3: هذا الكل ما هوش فلاح
4: ما تقولوا لناش فقط باش نحققوا الاكتفاء الذاتي
3: ولا مش قولك هذا الكل قال لك مانيش فلاح مش كل مربي نتا تو ولا الدكتور في الخرفان والابقار
4: يسكن في قرنبيل هكاك مسايبه الحكايه غادي في بلي ودونيان ويدور وعنده ما يحبش يقول
0: حبش نقول
3: شويني موجود اي كوبوي
0: اي والله شخص كليت كوبوي ما حتى مشكلة اخونا
3: نبعثوه للتكساس
0: ايه ليه تكساس ما عادش يزوك تحط فيه برا ولا تحط فيه قديش 17,000 دولار يظهر لي كوسيون مش لازم تخرج تمشي لامريكا
3: لا انت خذيت قبل ما تنطبقش عليك اللي خذاه وقبل الفيزا عنده كيف كنت 3 فوا 10 ما تنطبقش عليه
4: ساعدي في السيزيوم
0: ما عنديش 3 فوا 10 ولا لا
3: تدفع حتى فرانك تمشي معزز مكرم خويا
0: عندي 5 و 10 مدام هذاك علاش عندي 5 حشيك
3: و 10 خذيت شي مرة
0: خذيت مرتين 3 مرات خذيت 3
3: توا هنا كي قلت 3 علاش تكذب فيا قدام الجماهير من العريضة خويا علاه
0: هذيك فيزا سبيسيال
3: وقت هذيك الدبلوماتيك
0: مشيت للستيت ديبارتمنت لا لا
3: اي كولوار دبلوماتيك صح الخويا هو ديما راهو كولوار دبلوماتيك
0: الحمد لله
3: صدقني
4: الممر الشرفي
3: صدقني يا ولدي شحتينا بالعمل قلت له يا ولدي خلي البوليس دبلوماتيك بدينا مواطنه عاديه يا ولدي باش نتعدى مع المواطنين علاش احسن قال لك كيفاش
0: احنا سفراء لبلادنا احنا سفراء لبلادنا اي نعم سفراء
4: لا سفير التشاد انا شنو هي ما حتى انا سفير البلاد
3: يقول لا انت ماكش زميل سامحني
4: انت دخيل شنو
3: واش اعلامي صحيح ماكش اعلامي انت تو حتى تفرج روحك زميل
4: ولا اعلامي عندك هاي سيدي سكر لي الفقره
1: قالوها اليوم على كل لسان من الاثنين للجمعه من الاربعاء للسته متاع العشيه
0: هذي على كل سنة حتى لستة متاع العشية مرحبا بكم من المجديد 71,113,000 بعد شوية ما تنسيوش مع عند تو تربحوا معانا 300 دينار وعلى 71,113,000 كيف كيف طلب 700 دينار كاش مدير مزيكا فين بعد شوية في روح تربح يلا بشو شي و توتسويت لاشتاق يحكي
1: أشتاق يحكي
0: باش نمشيو الفيديو دار برشا من مواقع التواصل الاجتماعي من صفحة علاش هكا تحية ليهم على خاطرهم قاعدين يخدموا بالحق فيما يسمى بصحافة المواطنة قاعدين يوثقوا في حالات الحالة معناها متاع الشوارع التونسية حالة البنايات الموجودة في محيط باب حرة والاختلاف ما بيناتهم ترجوا فيها الفيديو ادخلوا على الباج فيسبوك نتاعنا موزايك اف ام، شوفوا اليوم وجه البلاد معناها هذه اخر بلاد السوري والبلاد العربي كيف ما يقولوا، كيفاش نلقاوهم الستيل هذايا جوتيك اللي ماشي ويندثر للاسف الشديد. كنا نضرب المثل بجمال معناها الساحه هذه البياسه يسميوها قبل معناها جدودنا والمؤرخين هكا، ولا البياسه كانت تسمى. دونك البياسة ببحر اليوم حتى النافوره الحاله نتاعها، وشوفوا زدك كيف الفساد اللي اليوم مازال ما وقعش ترميمها ولا سيادتها من خلال معناها. وذكروا بانه بلديه معناها تونس الزمت ايضا اصحاب البنايات باش يتلهوا بالواجهات، واليوم زاد كيف كيف حتى كما يقولوا فيها فوشه دهن ما عملناهاش. المواطن وثق وهو الكلام اللي قاله.
5: سبقت للصفحة متاعنا هبطت منشور في ما يخص البني هذايا، والله العظيم مش في تبدل البلدية ما يشتبه عليهم هذوما. هذا مسلك سياح لكن شوفوا هذي شوفوا هذي محلة نظام ودهون ومنظمي كيجي وندوروا مينفا شوفك المنظر شوفك الحال. هذا بالحق يسيء للسياحة لتونس، والله يسيء والله. إن شاء الله السلطات تتحرك وكهو.
0: إن شاء الله السلطات تتحرك سيونس. دوماج بيان دوماج مش حاش والله العظيم.
4: المدينة المدينة المعمار هو كائن حي في تفاعلات كبرى بينه وبين الإنسان، واللي الحالة متاع الترقب والقبح اللي نشوفوها في شوارعنا هي بالضبط تحكي علينا في نفس صفات الإنسان. المدينة ديما نعود هنا المدينة تشبه ساكنها، دونك اللجوء الإنسان ديما يأوي للغة وللمعمار باش يلقى جمل تواصلية ورمزية. احنا توا في تونس مالوغوزمون فما معناها إهمال كبير معناها على مستوى المعمار، لأنه في نهاية الأمر احنا معناها الإنسان هو اللي يهندس المدينة، هو اللي يصنع الشوارع، وفي نهاية الأمر هذه الشوارع هذه والمدينة هي توصل في وقتها هي اللي تهندس روحه وعواطفه وسلوكه. دونك نشبه لبعضنا. بقى الموجود توا في كنت تحكي عليه انت موجود معناها شائع في كل مكان، مش كان في تونس العاصمه، مش كان في باب بحر، في المدن الكبرى كله، حتى في حتى في البقايا الصغيره معناها ثم تشوهات شائعه جدا. دونك فما بيان سور نفهم انا احيانا انه فما اكراهات عمرانيه عند الناس، فما ضيق اللي يعيشوا فيه الناس ما نجموش يبنيوا، ضيق ذاك زاد يولد عنف ياثر على دونك العلاقه بين العبد بالانسان وبين المعمار، علاقه تواصل وعلاقه تفاعليه كبيره اللي نشوفوا فيه بالضبط يشبهنا. دونك نحاول بيان سور اللي المسؤول على البناء على البنيه اللي ساكن فيها يجملها، معناها مش مطالب برشا، معناها توا نشوفوا في تصويره اللي ما تطلبش 200 دينار معناها كندينه وكهو معناها السيمان ولا الياجور، كي تمشي تشوف في بقايا معناها تشوف احياء حمراء
0: حتى اللي قام مش ملايقين صحيح، وخطر كل بنايات عشوائيه زاد كيف اليوم ونعاودوها اليوم البلديات انت دور معظم البلديات
3: هي مسؤوليه مشتركه
4: زي مش بنسير يا عاده
0: معظم البلديات اليوم يجيوك انت برخصتك تبني اون تاغريس الا من رحم ربي معناه، واللي تقاه مش برخصه هو اللي تنطلف عليه الجر. واضح برا جيب الرخصه خلط عليه البلدي ما نخلطش عليك انا، فما حاجه امور واضحه. انت اليوم طبق القانون، فما قوانين اليوم في مدينه تونس البلاد الوسط البلاد اليوم كيف البلدية يجب أن تطلع بالدور متاعها، معناها اليوم من ناحية لونتروتيان من ناحية الجمالية السيانة. أنا أقول تتعدى الأمور البلدية الوالي تونس اليوم معناها سيد والي تونس اليوم مش معقول راه مش معقول هذيك وجه بلادنا راه وجه تونس معناها اليوم البياسة بتاع باب حرب بالحق راه اليوم ناخذوا خاطر في الأخر في نهاية الأمر خي الدولة بتبيعتها دولة واحدة معناها باش عندنا احنا ملوك طوائف هنا دولة واحدة مش هذي معناها قال الأخر جو مو غوكوني بلو ني لي ميغ ني لي رو بالحق راه والله العظيم
3: كي اون فيو ما جونيس
0: تفضل سيونس.
4: هي المدينة هي الاقتصاد هي الفن هي السيلات هي الذوق هي الجمال هي كل شيء، واللي يشوفوا فيه كما قلنا قبيل يترجم على اللي صاير لنا معناها اللي صاير معناها بالحق. لكن في نهايه الامر بيان سور كما كنت تحكي عاده المسؤوليه مشتركه بين الناس في علاقتنا احنا بالفضاء العام، علاقتنا خايبه برشا بالفضاء العام وكل مره نحكيوا عليها معناها علاقه متاع هرسله، علاقه متاع تحرش معناها كلمه النفسيه. دونك والدوله زاده كيف فما اجهزه كيف مسؤوله على العماره معناها، ونحكيوا تو نحكيوا على البحر وبختو معناها تو زادة فما أماكن أخرى اللي تعتبر أماكن راقية لكنها أماكن متشبهناش، ما تشبهش ذاكرتنا، ما تشبهش عمارتنا، ما تشبهش ذوقنا، ما تشبهش الفن. دونك ولينا دونك هذا الكل كي يتلم عادة
3: خاطر فما حتى تخطيط هندسي يستجيب لشكل عمراني معين اللي خلي فما تناسق فما تناسق. معناها كي تغزر حتى انت يا خويا منيش نحكيه على احنا جماليه نتاع قرامد وما نعرفش شنو نحكيه، وحتى كي تعمل بلاصات
4: بين الوظيفي وبين الجمال
3: حاجه محترمه بنفس الامكانيات، تعمل حاجه اللي تكون ارغونوميك ما مقبوله للعين. بعد ساعات تشوف راهو حتى في جدد
4: تشوف
3: حاجات معناها تسيء الى النظر
4: احيانا، حتى مثلا ذوقيه بس الذوق احيانا نشوفوا حاجه مبنيه تشبه بالضبط الحاجه يعني مبنيه في النرويج. يا ولدي مانيش كيف كيف، لا تاريخنا كيف كيف، لا ذاكرتنا كيف كيف، لا ذوقنا كيف كيف، لا شمسنا كيف كيف، لا مطرنا، لا طقسنا كيف كيف. دونك راهو مطالب بشكل زدنا نفهموا شنو الان معناها كل شيء ولا يشبه البعض هوني ولا البرة ولا غيره، مع أنه كما كنا نحكي وعنا مش كل ذوق هذا كيف كيف
3: هو ما خص كان يشبه البعض، هو مشبهش البعض جستما طاقة حاجة طالعة وحاجة هابطة وحاجة مقشرة وحاجة معوجة وحاجة بالحق والله تعدى أنت في أي بلاصة تو تشوف معناها دوخ في البنايات ومش مش مبيضة تو أنت عندك باش هبطت سمحني، انت عندك باش طلعت دار فيها ثلاثه تقاع تقرا وكيكه كل الصندوق تلقى تقاع كي الصندوق ومش مبيضه تقعد اشهر واعوام مش مبيض. معناها انت وصلت هكيكه معناها ما وصلتش لقيت باش تبيض
0: اي للاسف الشديد
3: هذاك فعت الجور والسيمان والحديد
0: من الحاجات اللي تنطق ساعات كيف كيف في بلادنا للاسف الشديد كيف ما
3: وهذا ياثر على السياحه يا
0: ياثر برشا على السياحه ما عندكش اليوم
3: على مظهر البلاد على سمعتنا في الخارج.
0: تصويرتك اليوم يا مدام تصويرتك اليوم تاع وسط البلاد وزيد فوق هذاك الكل اليوم برا شوف انت حال وسط البلاد معناها وانت داخل يا خويا شفت تفوت للصامبه نتاع معناها التمثال نتاع ابن خلدون تدخل لزركاد معناها برا تفرج يا خويا غاديك شوف انت الساعه العباد اللي بالنسبه
4: مسخه
0: ومسخه شوف الحوان تذوكم الجدد اللي ساكنيهم الجدد هذوكم اللي تبدا تعدي وتفشفش لك بارفان نيتنا تقول لك ايجا تحب شيء عطر عطر عطر والله العظيم راسي بان غمال معناها مني تعرش عليهم والاخرين اللي تلقاها الكدس بودينار ايجا اشري من عندي. فوق ذاك الكل تلقى المتسولين ماهيش تصويره نتاع معناها بالحق مش تصويره تليق بالعاصمه. دونك اليوم يظهر لي كلنا نستحقوا ان غابي لا لورد تو سامبلومون دونك لو غاب معناها غابي لا لورد سامبوز كيف ما يتقال. رايكم خليونا في كومونتير على الباج نتاعنا موزايك اف ام
1: اشتاق يحكي على كل لسان من الاثنين للجمعه من الاربعاء للسته متاع العشيه
0: وفي على كل لسان مازلنا مكملين قبل نمشيو الجيم اوفر مع دراكو والجود فايب. بس حبيت نذكركم ريكاب سبور اليوم مع حيدر الشيرني تكون بصفه استثنائيه من 6 حتى 8 نتاع الليل فما مواكبه مباشره لاعلان قائمه المنتخب التونسي اللي باش تمشي للمونديال. عدد مفاجئات باش تكون في الموعد تغطيه مع محللي موزايك فام. دونك لمده ساعتين من زمان حيدر اي توت ليكيب باش يكونوا معنا من 6 حتى للثمانية. طبعا بعد عاد نسالوك انت رايك في التشكيله وكذا مو عندك ادلي بيدلويكي ما نعرفوك كل عاد عندك
4: مهارات عندها مهارات
0: عندها برشا سكيلز كيك حدث ولا حرج
3: الحمد لله يا رب
0: امورها واضحه والحمد لله
3: حتيت انا لما حاله حسن الحصين هذاك وشويه جاوي وشويه سينوج
4: سينوج
3: جاوي شنو يعمل
4: جاوي بخر
3: هذاك هو معناه ظهر لي بالرسم
0: هذا هو جيم اوفر تو سويت مع دراكو

عسلام مرحبا بكم الكل في جيم اوفر وين تلقاو اخر اخبار عالم العاب الفيديو. نبدا بجوز هانيه وباش نحكيو على شركه سوني بلاي ستيشن وين مؤخرا زادت في اسعار البلاي ستيشن 5 الكل بانواعها، وهذا كل بطبيعة يعود للذكاء الاصطناعي غالي الاسعار في الاس اس دي في الرام وغيره. لكن في نفس الوقت البلاي ستيشن 5 برو وصل سوقها 900 اورو، يتسمى الحق تاع ربي ياسر ياسر غالي، وخاصة قبل اللونسمون تاع جي تي 6 اللي باش يكون 19 نوفمبر 2026. وانا طونطون زاد التريلر الثالث والبري اوردر نهار 2 هذا اذا كان صحت الاشاعة، يعني اذا كان عندك بلاي ستيشن 5 وتحب تلعب جي تي 6 ماذا بك تستحفظ عليها، لكن في نفس الوقت زاد ماذا بك تزرب باش نجم تخلط على بلاي ستيشن 5 رخيصة. في نفس الوقت نحكيو على كولابوراسيون ياسر مزيانة من عند فورتنايت و اوفرواتش وين ريناهم في نفس الجيم. نحكيو على اوفرواتش 4 أو 5 كاركترز باش يكونوا موجودين في الباتل رويال من عند شركة تيبي جيمز فورتنايت، بتبيع كولابوراسيون ولا اربع الكاركترز تم اختيارهم حسب العبيد شنو هو فوتيت بتبيع. وفي نفس الوقت زادا باش نحكيو على كولابوراسيون اخرى بتيتر نجم تصير من هنا الاول الصيف اللي نجم نراو اكسبيديشن 33 اللي هي لعبة السنة او جيم اوف ذا يير سنة 2025 في لعبة فورتنايت. بتبيع نلقاو لكاركتر جوابل في الباتل رويال لدين صورها تكون كولابوراسيون ياسر ياسر ياسر مزيان. انا واحد من الناس اي كانت ويت باش نلعب بالكاركتر تاع اوفر واتش او اكسبيديشن 33 في الباتل رويال نتاع فورتنايت. سو فوالا هذه كانت جيم اوفر تاع اليوم، ما تنساوش حطونا رايكم في لي كومونتير سينو ملتقانا ان شاء الله في جيم اوفر جديده. تحياتي، باي باي.

0: فين سنلقاو جوب داد؟
1: توب 3
0: تسمعوا كيفو فيك بعد شوية على موجة موزايك اف ام خطرها نيو انتري في البيلبورد توب 2 نلقاو بيهر.

0: اسم على كل لسان.
1: في اسمنا على كل لسان اليوم مش نحكيه على يوم وطني لصحة الأم. مرحبا يا أميمة.
2: أهلا وسهلا. مرحبا. الحمد لله.
3: السلام يا أم.
2: أهلا وسهلا.
3: جاية أم بش تحكينا على صحة الأم. أم جديدة.
1: وهو كذلك. يلا نمشي معاك وبعدها نستقبلوا ضيفتنا.
2: أقرت وزارة الصحة نهار 20 مايو من كل عام يوم وطني لصحة الأم، وين باش يتم تنظيم فعاليات اليوم الأول بمدينة العلوم، وباش يكون اليوم هذايا بمثابة هدية للأم.

0: أنسية مع تركيز على شعار عيادات ما قبل الولادة أمان ليك ولصغيرك. يضمن اليوم لقاءات علمية وفقرات تحسيسية وتوعوية يأمنوها أطباء ومختصين في طب النساء والتوليد، بالإضافة إلى عرض الخدمات والآليات المعتمدة لتحسين جودة التكفل بالنساء الحوامل لترسيخ ثقافة المتابعة الصحية الدورية وتعزيز الوقاية من اكتئاب ما بعد الولادة وتقليل وفيات ومضاعفات الحمل والولادة. وتمثل الفعاليات هذه تتويج للبرنامج الوطني الهادف لتعزيز صحة الأم والطفل. حبينا ناخذ أكثر تفاصيل على البرنامج، الأهداف والأفاق نتاعو. مشكورة تدخل معنا منسقة البرنامج الوطني لصحة الأم والوليدة الدكتورة نرجس بن عمار.
1: حيا لها مدام نرجس بن عمار. دكتورة بن عمار مرحبا بك على موجات موزيك فيم، شكرا لقبولك الدعوة.
2: مساء الخير. مساء الفل. مساء الخير وشكرا على هذه الاستضافة، وشكرا للأهمية اللي اعطيتوها لليوم هذايا اللي هو مكتب جديد للمرأة التونسية.
1: مبروك على نساء تونس الكل، وأقل حاجة اليوم زاد كيف كيف أنه نحكيه على هذه التظاهرات اللي باش تصير، وأيضا اليوم على هذا النهار اللي تم تخصيصه كيوم وطني لصحة الأم، وهذا بقرار من وزارة الصحة اليوم. قديش مهم أنه نهتم بصحة الأم، وأنت معناها دكتورة معناها تنقلوا بنحب ناخذه بنزاهتك العلميه اليوم، لانه الام يمكن تتلهي بولادها اكثر من تلهي بروحها. ما له غزمه
2: اي هي. حبيت الساعه نعطي لمحه. البرنامج الوطني لصحه الام والطفل هو برنامج بعث سنه 1990، معناه مش برنامج جديد. وكل ما تشوفوه من انشطه او من خدمات موفره على كامل تراب الجمهورية هو في إطار البرنامج هذا الرامي للحد من وفيات الأمهات. تعرفوا أنتم مؤشر وفيات الأمهات في العالم هو مؤشر عالمي اللي تقاس به نجاحة الخدمات الطبية في البلدان.
1: نعم.
2: ومن ضمن المؤشرات اللي موجودة في لي زوديدي، معناه في مشروع التنميه او في اهداف التنميه الالفيه، واللي يحبوا يهبطوا بنسبه وفيات الامهات الى اقل من 70 وفاه لكل 100 الف ولاده حيه، معناه على كل 100 الف صغير يولد حي يقولوا هما يزمنا ما نفوتوش 70 مره تموت على كل 100 الف ولاده حي. هذايا 2030، هذا الهدف نتاع الألفية 2030، لكن احنا في تونس ولله الحمد احنا هذايا تعديناه لينا برشا. 2008 وقت اللي صارت المسح في تونس نسبة وفيات الأمهات كان في 44.8 وفاة على كل 100 ألف ولادة حية. احنا اليوم مع المنظمة العالمية للصحة عندنا نسبة 36 وفاة على كل 100 ألف ولادة حية، وهذا مؤثر مشرف جدا.
1: مشرف ومشرف جدا. باش نرجع معاك للفعاليات، ولكن قبل هذا لو تسمح جوست لأنه عندنا خبر عاجل فيما يتعلق بأحباء الكرة. دونك نرحبوا بزميلنا وقد معنا الدكتور نرجس بن عمار. مرحبا بك فهمي البرهومي. أهلا وسهلا.
3: مرحبا حسن. مرحبا. مرحبا.
1: الأمور طيبة؟
3: طيبة. والخبر سخون. دخلت تونس كاملة السنة فيها الليستة هذيا فيها بعض المفاجآت. دونك بالنسبة لحراس المرمى أيمن دحمان صبري بن حسن و
1: خلينا نعاودوا له بشوي بشوي كيك لايف يكون حاضر مريقل.
3: عايدة تسمع مليح.
1: خل تسمع مليح. عايدة.
3: حراس المرمى دحمان صبري بن حسن وعبد المهيب الشام.
1: أوكي.
3: في الدفاع منصر الطالبي، ديلان برون، عمر رقيق، آدم عروس، رايد شيخاوي، يان فاليري، معتز النفاتي، علي العابدي وبن حميد. بالنسبة للمليو تيران موجود الياس السخيري، محمد الحاج محمود، راني خذيرة، حنبع المجبري، أنيس بن سليمان، مرتضى بن ونيس، وإسماعيل الغربي. خط الهجوم خليل العياري، الياس العشوري، الياس سعد، فراس شوات، حازم مستوري، اللومي وتونيكتي. هذوما الفانسيس اللي باش يكونوا حاضرين.
1: نعاودوه لو تسمح حفاني برهومي هذيا حصرين على موجات موزايكا فيه
3: توا في المباشرة تاع الناخب الوطني. دونك احنا لحظة بلحظة. دونك دحمان صبري بن حسن ومهيب شامخ حارس المرمى،
1: حارس المرمى.
3: دفاع طالبي، ديلان برون، عمر رقيق، ادم عروس، رايد شيخاوي، يان فاليري، معتز نفاتي، علي العابدي وبن حميدة. بالنسبة لوسط الميدان الياس الصخيري، الحاج محمود، راني خذيرة، حنبع المجبري، أنيس بن سليمان، مرتضى بن ونيس، وإسماعيل الغربي. في الهجوم نلقاو خليل عياري، إلياس العاشوري، إلياس سعد، فراس شوات، حازم مستوري، اللومي وتونيكتي.
1: يعطيك الصحة فهمي برهومي. تفاصيل أكثر سخت الموعد على موقعنا موزيك FM.net، والموعد معك بعد شوي في سبورت إكسبريس، كما قلت لكم فعنا بلاتو سبيسيال مع حيدر شيري من 6 حتى 8 على موجات الأولى في تونس. شكرا لك فهمي البرهومي, وتلقاو كل التفاصيل لما قلنا موزيكا فهم بوانيت. نرجع للدكتورة نرجس بن عمار منسقة البرنامج الوطني لصحة الأم والوليد, شكرا لك دكتورة. خلينك تستنى ما أخبار الرياضة, ما تعرف عنا جمهور كبير يحب الرياضة. اليوم مهم برشا اللي كنت تحكي فيه هو أنه تونس تعتبر رائدة, هنا تحكي لنا على هذا البرنامج اللي بدأ انطلق في 1990 وقت نقارنوا رواحنا احنا زدك كيف كيف بالنغم اللي موجودين في العالم. نلقاو تونس اليوم معناها في مراتب مشرفة, ولكن ديما يقول لك انه في نهاية الامر ناقصين وعي اليوم, وهذا يظهر لي مهم برشا الوعي. اي
2: هذا اللي صار, لانه في المسح العنقودي 2023 اكتشفنا ان كنا مرة على 10 ما تمشيش تقضي على الحبال نتاعها, وبدينا نخرج شويه بشويه بشويه. لاحظنا ان فما تاخر في نسبه النساء اللي يولدوا ولاده امنه, معناها لا كوش مؤسسي. كنا في 99.3 ولينا في 98 و97, معناها الاكل التاخر هذاك في المؤشرات, ولو انها مؤشراتنا تعتبر معناها رائده, لكن ما قبلناش التاخر في المؤشرات هذيا. وهذيك علاش قلنا بان صحه الام وصحه المراه ليست مسؤوليه وزاره الصحه فقط, بل هي مسؤولية مجتمعية. لأن ثم تراجع نسبي, لاحظنا تراجع نسبي في الأقبال على ولادات ما قبل الولادة, ضعف المتابعة الصحية ما بعد الولادة, شفنا نسبة ارتفاع نسبة الولادات القيصرية, لأن المفاهيم خاطئة عند المرأة وقت اللي تحبل تحب تولد قيصري. معناها ثم مفاهيم جديدة دخلت, ثم نسبة انخفاض كبير في الرضاعة الطبيعية عند الأم التونسية. إذن المرأة اللي تكونت والمرأة اللي متثقفة, معناها التونسية تعتبر من النساء المثقفات, لاحظنا ثم تراجع في المفاهيم أو مفاهيم خاطئة قاعدة تكتسح المجال. هذيك علاش قلنا صحة الأم مسؤولية الجميع, وخيرنا أن 20 مايو باش يكون من 20 مايو إلى عيد الأمهات. أيوة. في كل سنة يقع اختيار موضوع او اختيار معناها انتم اللي بس تكون فيه حملة وطنية لتأسيس الام. والسنة كانت اول حملة, وبش تكون اول حملة وطنية من 20 إلى 31 مايو اللي هو عيد الامهات. اذا اختتام الحملة يكون يوم عيد الامهات كهدية وزارة الصحة الى كل ام تونسية والى كل ام عايشة على التراب التونسي. الحملة هذه وقت لي استدعينا بعض الشركاء, استدعينا 15, اليوم احنا في 30 شريك ملتفين حول المسألة, وكل قال أن لي في هذا المجال ما أقول وما أفعل. والحمد لله اليوم نقول التعب المجتمعية اللي صارت, الموبيليزاسيون كومينوتير اللي صارت لتعزيز وعي النساء, تشجيع السلوك الصحي الإيجابي, تقريب الرسائل الصحية, دعم الشراكة المجتمعية بين وزارة الصحة ومختلف الوزارات, معناها الدولة و المجتمع المدني, خلقت ديناميكية وشراكة فعالة بين مختلف الفاعلين. ونلقوا من ضمن الفاعلين اللي التحقوا بينا منظمة الصندوق الأمم المتحدة للسكان, المنظمة الدولية للهجرة, ونعرفوا بأن ثم مهاجرات عديدة في تونس, الجمعيات التونسية, نلقوا الاتحاد الفلاحين اللي خدم خدمة على الميدان حلوة برشا, ثم أماكن صعيبة برشا. أنا وقت نقول لك لوكا, تعرف في لوكا وين موجودة؟
1: لا مناش عندي الوقت, قاعد يضغط عليا دكتورة. دونك اليوم مهم برشا اليوم هالبرنامج هذي كما قلنا, وإن شاء الله بش يكون فعاليات يوم الأول بمدينة العلوم هكا ولا 20 مايو
2: اليوم الأول بمدينة العلوم, يوم الأربعاء بمدينة العلوم 20, والاختتام سيكون بالبلفدير يوم 31 يوم سبت عيد الأمهات. خلال ال 12 يوم هذوما بيشكون العديد والعديد من أنصة في كامل على كامل تراب الجمهورية.
1: بالتوفيق دكتور نرجس بن عمار، شكرا جزيلا ليك منسقة البرنامج الوطني لصحة الأم والوليد. خليكم تتسويت مع آخر الأخبار الوطنية والعالمية موجز الخامسة مع الجميلة غفران العكرمي، بعد هي الحسين الدبابي المعلم تاع الأخبار الحسين الدبابي، بعد هي الموعد يكون مع التراب. بعتينا خلنا
4: أدخلني حبك سيدتي
1: مدرسة الحب بعد شوية على موزيك.
5: The Comedy Nights revient au Radisson Blu Tunis le 17 mai avec Jal qui fait son retour en Tunisie avec son nouveau spectacle.
6: Imagine si on mettait un Portugais dans une série américaine Hold Up, essayer de comprendre ce qu'il dit. Boum, bam, hein, tout le monde marche sous la tête. Je vois que le biche qu'on est. Comment je peux te comprendre? Comment je perds le camarade là? Moi c'est Mamadou. Écoute-moi, Mimidou. Je suis comme un profiler, profiler.
5: Billetterie et information sur l'application IJA et Tescati.tn en partenariat avec Yassir, Radisson Blu Tunis et Mosaïque FM.
7: زعما وين نلقى برجر بنين ويملى العين؟
8: جسيت ماكسيت؟ ادخل على الابليكاسيون ماكسيت نتاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل. من الاثنين للخميس عندك 30% رميز على لي برجر في باغيت. مين جس ماكسيت وقول لي شلقي عندك اورانج.
9: الصالون المتوسطي 15 للفلاحة والصناعات الغذائية اسمامات فود 2026، عرض تجهيزات ومعدات فلاحية ومنتجات الصناعات الغذائية. اسمامات فود من 13 ل 17 ماي بقصر المعارض بصفاقس.
10: تنظم القاعدة إيفانتس سهرة استثنائية يحييها ولأول مرة في تونس الفنان اللبناني محمد فضل شاكر نهار السبت 16 ماي بنزل جولدن كارتاج تونس بمشاركة زاهر لايف باند، رانا زاروك، دي جي مارو وأنس غيزة، ونهار لحد 17 ماي بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة

0: تذاكر سهرة نزل جولدن كارتاج تونس على موقع إيجا، وسهرة مسرح الأوبرا مدينة الثقافة تونس على موقع تذكرتي بوانتين. أنفو لاين 21 821 ألف. سهرات محمد فضل شاكر بمساهمة لندور، لاجازيل، غنو، هاي ليفل ستارز، سيم موتورز، نيسان وموزيك فم.
1: تيهاك زيهي وعمل جو.
2: اي قل لي مبروك، ما وزادوني في الشهرية.
1: صحة صحة، ترى وريني قدش وليت.
2: هاي الابليكاسيون محلولة في تليفوني، شوفي لله وصلي عني بي.
1: تي هاي هي بيدها الشهرية، تي ما تبدل شي. ما تقوليش ماكش لبس لينيتك متاع القريب،
3: باش ما يفوتك حتى ديتاي لا من قريب لا من بعيد. عليك بأوفر أوبتيلاب، كي تشري دي فيغ بروغريسيف أوبتيك أوبتيلاب تهديلك بلارات أخرين بروغريسيف أوبتيك ولا سوليغ على كيفك. أوفر فالابل جسكو 10 جوان. أوبتيلاب دل العينيك.
4: تحب تحل باتيسري بوشري سالون دو تي ولا ريستوران؟ علمي سي لا ميور ريكومونداسيون. افيك اون اكسبيريونس دو 55 ans نعاونوك من الكونسيبسيون حتى لانستالاسيون و 100% ساتيسفاكسيون كليون. نو تكنيسيان سون لا 7 جور سور 7 ا تو مومون. علمي في اكثر من 20 بلاد من فرنسا للبنين، حرفائها الكل متمنين. تظهر لك اغلى شويه مي كي تحسبها صحيح لسلعتك ما تختارها كان هي. علمي عتبه البركه بداو بها جدود وماتيريالها لتوا موجود.
5: Almia, le partenaire des professionnels exigeants. 31 57 33 33 ou 72 44 07 58.
6: Radio Mosaïque FM Tunis. Al-Akhbar.
7: مرحبا بكم من جديد الى هذا العرض الاخباري. النشاط الاقتصادي في تونس يسجل نموا بنسبة بلغت 2.6% بحساب الانزلاق السنوي خلال الثلاث الأول لسنة 26 و2000 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 25 و2000 وفق تقديرات صادرة الجمعة عن المعهد الوطني للإحصاء. ووفق المصدر ذاته سجلت الأنشطة الفلاحية تحسنا في حجم القيمة المضافة بنسبة 6.8% خلال الثلاث الأول من 26 و2000 وذلك بحساب الانزلاق السنوي، وتقدر مساهمة قطاع الفلاحة ب 0.61 نقطة مئوية في نسبة النمو المسجلة للناتج المحلي الإجمالي. محمد علي بن رمضان كهيئة مدير الحبوب في الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي في وزارة الفلاحة يؤكد لموزيك أنه تم منذ شهر مارس الماضي اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الكفيلة بتأمين أفضل الظروف لموسم الحصاد هذا الموسم وتجميع وخزن الصابة في جميع مناطق الإنتاج.
8: قديش متوقعين تكون كميات الانتاج مع موسم الحصاد؟ يعني بشكل عام قديش التوقعات بتاعك؟
9: مش خليك معناها تنتظر الرقم هذا مدة أخرى، لكن احنا متوقعين اللي بش يكون خير من الموسم اللي فات. احنا عملنا 20 مليون قنطار، دونك ان شاء الله السنة نحققوا أرقام أفضل من الموسم اللي تعدى. وإحنا بدينا منذ فترة في الاستعداد لموسم الحصاد والتجميع اللي تعرفوا بدأ تقريبا شبلينا من شهر مارس، اللي بش العملية التجميع تصير في معناها في أفضل الظروف الممكنة على غرار عام ناول. في حقيقة عملنا موسم طيب من حيث التجميع وجمعنا تقريبا 12 أكثر من 12 مليون قنطار، اللي هو في تونس من الأرقام المهمة. 12 مليون قنطار تجميع رقم من في المواسم طيبة حققناه.
7: وبن رمضان يضيف في تصريح للزميل حبيب وذان أنه أمام التوقعات بتحقيق إصابة واعدة هذا الموسم. شرعت مصالح وزارة الفلاحة في وضع برنامج للترفيع في طاقات خزن الحبوب من شهرين مخزون احتياطي إلى 4 أشهر، وذلك بتجميع أكثر من 8 مليون قنطار من إجمالي طاقة تجميع في البلاد التونسية تقدر ب 15 مليون قنطار.
9: من حيث طاقة الاستيعاب احنا على مستوى ديوان الحبوب قاعدين فم برنامج كامل، ساعة برنامج كامل ومتكامل للترفيع في طاقة الخزن. احنا حتى على مستوى طاقة الخزن الجملية نحبوا نطلعوا من معناها من شهرين كمخزون احتياطي نوصلوا لاربع شهور، هذا على مستوى البلاد ككل. لكن على مستوى التجميع تقريبا عندنا اكثر من 8 مليون قنطار اللي نجموا نجمعوه من جملة طاقة جملية للعملية تجميع الحبوب. والكل عندنا تقريبا في تونس 15 مليون قنطار كاباسيتي معناها كطاقة للتجميع والخزن.
7: في أبرز الأخبار على الصعيد الدولي، وزراء خارجية دول مجموعة بريكس تطالب المحتل الإسرائيلي بسحب قواته من جميع الأراضي اللبنانية بما في ذلك المواقع الخمسة التي لا يزال يحتلها الصهاينة في جنوب لبنان. ويأتي ذلك في بيان صدر عقب الاجتماع الوزاري للمجموعة المنعقد في العاصمة الهندية نيودلهي، حيث شدد الوزراء على ضرورة التزام إسرائيل بالاتفاقات المبرمة مع الحكومة اللبنانية وإنهاء وجودها العسكري في الأراضي اللبنانية بشكل كامل. شبكة CNN أمريكية تفيد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس رفع العقوبات المفروضة على الشركات الصينية التي تشتري النفط الإيراني، وذلك في ظل استمرار الحرب والاضطرابات التي تشهده أسواق النفط العالمية. نهاية هذه الجولة والمشوار يتواصل في على كل إنسان، كنوا معنا.
10: الأولى في تونس على كل لسان.

0: القيصر كاظم الساهر في مدرسة الحب محليها الغنية ذي كلمات نزار قباني من أحلى الغنيات اللي هكا ديما تقعد غنية كل ما نسمعوها كل ما ذكرنا برشا حاجات عرسي خالد تحبها انت ولا ليه وحالها دونك أذواق الدنيا ذي نحاولوا ديما نعديكم الموسيقى اللي تطلبوها منا تحية لكم الناس كل بعد شوية المواعيد يكون مع الربح في روحة الربح
1: تنظم وزارة الشؤون الثقافية عرض الفنان التونسي نور شيبة في تاريخ اختتام الدورة 35 لشهر التراث.
2: يا طير الحمامة حمامة
1: وذلك يوم الاثنين 18 ماي 2026 بالموقع الأثري الشمتو بولاية جندوبة ابتداء من 8 مساء.
2: يا حب شبيك وصيتك ما سمعت كلامي.
1: عرض الفنان نور شيبة جولة في الموروث الموسيقي التونسي بمساهمة موزايكا فام. على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية
0: وفي على كل لسان وقاية الربح تسويت في روح تربح
1: روح تربح.
0: معنا سي ماهر الماي من منوبة سائق 38 سنة. عسلامة سي ماهر. مرحبا خويا.
3: عسلامة مرحبا بيك.
0: بس عليك سيدي أمور طيبة
3: الحمد لله. صحوي
0: منوبة خويا ماشي الأمور
3: الحمد لله في خير ونعمة خويا.
0: ربي يعاونك وربي يجيبك القسم سيدي خويا كالعادة على 700 دينار في الكنيوتا ديريكتومون خويا. نبداو نلعبوا على 200 ومن بعد نطلعوا في النيفو. اوكي خويا ان شاء الله زينة نضمنوا على الأقل 200 يا ماهر يا باهي.
3: أوكي. ان شاء الله عيادي وسنين ديما
0: سنين ديما اللهم صل على النبي. اي خويا نبداو 1 2 3 توب. شنو هي عاصمة ايطاليا يا ماهر؟
3: روما.
0: روما. شكون يقدم برنامج بنت لفام على موجات موزايكا فام 9:30 الليل؟
3: بنت لفام. باس
0: باس. اها ايه نقدم معك مسيرش. نعطيك سؤال اخر على البرنامج في موزايك. شكون يقدم ريكاب سبور؟ اي
3: حيدر.
0: حيدر تري تري بيان. باش نعطيك سؤال اللي من بعد. شنية اكبر دولة عربية من حيث المساحة؟
3: اكبر دولة عربية من حيث المساحة الجزائر.
0: الجزائر. مبروك عليك ال 200 دينار كاش من هذه موزايكا فام. قد تعرف الدقيقة 90 30 ثانية قد يا خويا. ان شاء الله مبروك عليك يا زعاد. خويا مالا هابي بيرثداي مالا يا ماهر يا باهي. ونحب نقول لك العام وانت حي بالف خير. شوف مادام عيد ميلادك اجي نقول لك حاجة من عندنا باش نزيدوك 100 دينار. مبروك عليك 300 دينار من اهداء موزايكا فام. ان شاء الله كل عام وانت حي بالخير يا خويا.
3: يا عايش تحسن ربي يخليك. يا عايش ان شاء الله عيدكم مبروك وسنين دايما. عايش
0: ان شاء الله كل عام وانت حي بالخير خويا.
3: يا عايش سنين دايما. عايش تحسن.
0: عايشك يا سيدي. عايشك وربي يعطيك الوقت الطيب. وان شاء الله كل عام وانت حي بالخير. وان شاء الله عواشرك مباركه من توا. تحيه لكم الناس الكل وين ما كنتوا. نهار ثاني نلعبوا على 600 دينار كاش من اهداء موزايكا فام. كان معنا خونا ماهر اليوم في روح تربح.
1: روح تربح على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية.
0: مكملين معكم احنا في على كل لسان. مرحبا وميمة من جديد.
4: أهلا وسهلا.
0: يلا حبيت نذكركم زيادة مازال الربح بعد شوية على 71 113 ألف مع إنداتو. نعم إنداتو هي مؤسسة دفع مرخص لهيم البنك المركزي التونسي تقدم حلول مالية باش تسهل وتقرر المعاملات المالية اليومية للتوانسة الكل. اطلبونا على 71 113 ألف بعد شوية على 300 دينار من إهداء إنداتو. دونك اطلبونا تو يلا نمشيو رقمنا على كل لسان.
1: رقم على كل لسان.
0: رقم نحكيه على آلاف العائلات عشرات آلاف العائلات مئات آلاف العائلات اليوم علاش تعيش سي يونس على وقعي ماذا؟ أنت علاش تعيش في الدار؟
5: الطوارئ.
0: الطوارئ
4: حال الطوارئ.
5: حال الطوارئ. حال استنفار قصور.
0: استنفار
5: للغونجي
0: قسم بالله.
5: أي
0: والله العظيم بالحق ما دعوة اليوم إلى برسمي معناه اليوم أي مسؤول شد بيروه راهو يزمك تمشي للترع. إيجا نمشي ونشوفوا اليوم ندخلوا على فوايي ناخذوا الشانتيوناج ونشوفوا اليوم لاتنسيون اللي موجودة وسط العائلات. أنا مش مسخفيني للوالدين. الوالدين احنا معناه الأعمال اللي في عمري أنا واللي أصغر واللي أكبر كبرنا طز فينا مسخفينا كالصغيرات اليوم لأن قاعدين نعذبوا فيهم أوكوتيديان. اليوم هناك عذاب والله العظيم عذاب معناه ليس بعده عذاب. اليوم وقت اللي نجم تحكي لنا انت بعد شويه بنحكيه من الواقع الملموس راه الناس تسمع فينا وبندعيهم اليوم الناس اللي تسمع فينا حطونا بربي دي كومونتير على الباج فيسبوك بتاعنا موزايكا فام. قولوا لنا كيفاش تقاسيو كيفاش تعانيو اليوم مع الرزنامه العجيبه والغريبه بتاع الامتحانات. تفضلوا مايمه.
4: مع دخول فترة الامتحانات تحول أجواء برشا ديار تونسية إلى حالة من الاستنفار اليومي، وين يعيشوا تلامذة والأولياء على وقع ضغط نفسي وجسدي متواصل يمتد أحيانا لأسابيع طويلة، تضاعف حدتها مع التوتر هذية مع اقتراب مواعيد المناظرات الوطنية وخاصة البكالوريا لما تمثلوا من أهمية في المسار الدراسي للتلميذ وطموحات العائلة بأكملها. ويلقوا برشا تلامذة رواحهم قدام نسق مراجعة مكثف وساعات طويلة من الدراسة، إلى جانب الخوف من الفشل أو عدم تحقيق النتائج المنتظرة، شيء اللي ينعكس على حالتهم النفسية والجسدية من خلال اضطرابات النوم فقدان التركيز والتوتر الدائم، كما يساهم بعض الأولياء ساعات دون قصد في زيادة الضغط عبر المقارنة بالآخرين والتركيز المفرط على النتائج والنجاح. وحسب دراسات صادرة عن جمعية نفسية وتربوية أشارت إلى أنه أكثر من 60% من الأطفال والمراهقين في تونس يعانيوا من القلق المرتبط بالامتحانات، ويأكدوا المختصين على تسجيل ارتفاع ملحوظ في حالة التوتر الحاد وحتى الانهيار العصبي المؤقت خلال شهر ماي وجوان بالتزامن مع فترة الامتحانات الوطنية والجهوية.
0: تيك صحة أميمة، اليوم مشاكل كبيرة في وسط العائلات، كل ما نقوله امتحانات لأنه عايدة كنشوف أنت رزنامة الامتحانات
6: أكبر مشكلة.
0: حسب رأيك
6: قبلك توي عديو قبل قبل العيد يخفوا في العيد ويرجعوا يعديهم بعد العيد،
0: هذا هو قولك. نحب نسأله، احنا تعرف قبل أوسي يونس يعرف قبل كان في البلاد الحفصي، نحكي لهم شوية تاريخ مسيرش، وفي حتى العهد المرادي معناها والعهد الحسيني كانوا الناس يسميهم قب العلوم لزيمي نص جريز. من هو قب العلوم اليوم؟ قب العلوم
6: اللي عمل
0: الرزنامة، اللي عمل الرزنامة. نحب نعرف اليوم مثال يا اخويا
6: طهوم باش يبكي.
0: دقيقة دقيقة، انا اخويا حسن من تطاوي نحب مش نعيد بحضومي باب وعندي زوج صغار، معناها شنو نعمل؟ ما قريتليش حسابي انا باش نمشي كيفاش نمشي وكيفاش نجي،
6: هذيك المشكلة.
0: لما اخر ذلك وما ات ميكس نو سانس يا عايدة، معناها خذ لي انت بالورقه وستيل
6: اليوم
0: يا بنتي، مش اي دو اجري. انا نعيد ان شاء الله يا 27 يا 28، دونك يرجعوا صغاري عديو لو 1 جوان.
6: ايه
0: عليه
7: شنو يقول لي
0: كان جاي 4 العيد، معناه
7: ترجع خميس ونهار جمعه ترجع.
0: اللهم صل على النبي. مش معقول، ماهوش معقول. اليوم راهو معناه نحبوا نعرفوا اليوم الرزنامه اللي حطها معناه
6: غريبة جدا، ما عندوش صغار، ما يعرفش معناها ما المستلزمات نتاع العيد كيفاش تصير،
7: هي حالة طوارئ مضاعفة لا العلوش والامتحانات،
0: هي حالة طوارئ.
6: قديش الناس يروحوا على بلدانهم
0: وجهاتهم؟ ما فما حتى دولة في العالم، ما فما حتى دولة في العالم تحترم مواطنيها.
6: أنا دخت والله بالرزنامة،
0: احنا شوف قولوها، احنا من موقع فما حتى دولة تحترم مواطنيها انها هي اليوم في وقت امتحانات، في وقت اعياد كبيرة تحط امتحانات. شوفوا نبدأ بمعناه باهل الكتاب النصارى واليهود، والله العظيم عمرك ريت انت امتحانات في الباك ولا في نويل وصبي اقل ما تلقاش، راهو تلقى باك تلقى نويل فيه احتفالات، هذا عيد كبير متسمي على اللمة ومتسمي على الاي بي، مش معناها ترجع تعدي في جوان بخمي جوان تعدي على نهارين ثلاثة رامي عديو
4: يحسن عميو للباك، راهو مش معقول وعيد وبعدك رجعوا يعدي.
0: بكالوريا استثناء على قديش؟ على بعض عشرات الالاف، مش اليوم انت شوف اليوم تبخون اونوتاج مشاريحة كاملة من المجتمع، معناها الانسان مش في تلهي عايد في تلهي قري صغار. خطر صغار اليوم مدام عايدة يزمك تفهم انت مثلا في اللورال اليوم معناها ما فهمتش انا نعاودها باي
6: انا راني حسن سامحني باش نقص عليك، فاهم كل شيء اللي حط الرزنامه ما هو اللي مش فاهم فهمه هو ادريستوا الشخص اللي حط الرزنامه، قول سيدي صاحب الرزنامه
0: والله
6: مولا الباش
0: قبل علوم
6: مولا الباش اعطينا كيفاش حطيتها
0: والله العظيم بالرسمي
6: واسكو في العائله، ما عندكش شكون يقرا، ما عندكش شكون يروح، ما عندكش حتى كان يقعد في تونس شكون يحتفل وباي طريقة يحتفلوا العبيد وبش تلهي ينظف الدوارة ولا قري ولده
0: ليه شحتو طوري
7: إذا قلت ما عندوش
0: ليه ما عندوش بشحكي الدوارة وحكيت
6: تلي جدي نمبورت كوا مي بالحق معناها فما بوكو دو بارامتر كي اونتر ان جو ما تعملهاش
7: حالة تفاعلية معقدة
6: تذبح ولا ما تذبحش تحتفل يونس تحب ولا تكره
7: سبب من بالحق الإجهاد البسيكولوجي الكبير بالنسبة للطفل وبالنسبة للولي. الطفل معناها يعيش، خاطر نحكيوا قبيل على مساله الطوارئ راهي معلنه وغير معلنه، نشوف الاولياء صباح نص البناتي معناها وجوه مصفر ما يتبسموا هكا ما فهمتني، انا قلت لك معناها يعني معقده جدا الحكايه. فما حاجه اخرى اللي هي توا نحكيوا، خاطر فينا الموت تحكي تقول هي كان حسن اداره الوقت وكذا، ما تنجمش في الوضعيه اللي احنا فيها توا والمراكمه نتاع الدروس، خاطر انا عندي زوج بناتي في الابتدائي معناها صعيبه اولا برشا دروس الطفل الصغير تقول راهي مرحله عاديه راهو انه الامتحان راهو جيست باش نقيبوا مكتسباتك ومهاراتك وغير غيره ما يصدقكش. ومع انه احنا اطفالنا يسو اسيستيم اللي هما صغار حتى اللي يكبروا حتى عمرهم 50 سنه يتسموا اسيستيم من طرف الطرف الاباء. دونك دخل الاب والام ولا يعيشوا فك هك المساله انه يعدي له شويه ستريس والاخر والعكس
0: ليش في بلدانيش ايش قالت المفكره عايده عرب
6: المفكره
0: لاسبيغال انفيرنال. لا اليوم المشكله الكبيره هي الامتحانات معناها اليوم اللي وبرشا دروس برشا دروس يا يونس برشا دروس راه عمرنا انا من نثبت على روحي عمري ما سالوني نهار في تريميستا على خدمه تريميستا الكل ديما اعطاك محور الاثنين معناه والله ما نعرفش كان هكا قرينا ولا لا عايده بلاك كنت بدلت الامور كل اليوم بور دي زونفون. والله العظيم انا قعدت نشوف البارح في المنهج مثلا تربيه اسلاميه مثلا عند البارح
7: رد بالك
0: اللي ليه رد بالك شو رد بالك نتكلم انا شيخ نتكلم كيف نحب واضح ولا معناها بوغ دي غوس دو ديزون يا رسول معناها الزكاه وني صيابها وكذا وكذا وكذا اللي والله العظيم معناها شنو هو انا نحفظ باش نصب فسر له الزكاه اللي هي ركن من اركان الاسلام على من تجب الى ما اخر ذلك راو عطينهم ورقه يونس صدقني معناها لو كان دور بها على ناس هاي تخدم مثلا تقاها تخدم في اداره تقول له هل تعرف المعلومات هذيا تقا قريب بلس كات يقول لك لي كو دير على دي جامان اليوم دو 10 اورا
7: حسب انا بنتي 10 سنين عندها درس حيب نقضى
0: حيب نقضى
6: فلسفه
0: تخايب حيب
6: فلسفه فلسفه يا ولدي راه مش
0: ابن طفيل
7: قلت لها بنتي انا مش صحيت ابن طفيل قلت لها بنتي اسمعني انا باش نقرا لك انا باش نقرا النص وانت كيف كلمه ما تفهميش وقفني في كل جمله توقفني خاطر اللغه صعيبه
0: لغه صعيبه
7: هذه راهو نحكيوا هذه نحكيوا على حاجه اخرى انا تو نحضر الجمعه اللي فاتت في التنفس الرئوي والتنفس الغلفي
0: ما قال حد لحد
7: والغلسوم هذه انا فيديو
0: كيف كيف
7: ايش معناها غلسوم قلت له استنى نشوف جوجل
0: اليوم حتى العربيه اليوم يدخلوا فيها ايقاظ علمي قول بيه باش تعطي معناها تقول انت باش نستغلوا الملكات ولا ساعات المهارات اللي كسبها
7: تستغل الملكات
0: ما تنجمش مجبر مجهد
7: التلميذ انه
0: مجهد
7: يحفظ
0: يحفظ اليوم مجهد من غير ما انت
7: تلمذتنا ما يعرفوش يسالوا ما يعرفوش يستنجوا يحفظوا اكاو وكي تسال انت المعلم الاطار التربوي والتدريسي الكل يقول لك ما عندي ما نعمل انا عندي برنامج ذكا هو جاني من الوزارة أنا يلزمني نكمله في الحدود هذيك حتى تو كان تسأل السيد اللي عمل الامتحانات وقص والعيد ونهار الجمعة ولا يقول لك ملا وقتاش أنا وما عندي ما نعمل
0: أي ما عندك ما تعمل أنا نحب نحيي مش اسمه معلمة مربية فاضلة دخلت مع ليندا الجمعة هذه أول أسبوع نسيت النهار نسمع في ليندا وسليم في وسليم في في الراديو قال الآخر تحكي المعلمة اش قالت عايدة قالت لك انا مضبوطة اليوم لو كان مثلا يجيني متفقد ويقالي مش مكمل البرنامج وراو الادارات متاعي تضغط علينا تقول لك انا هاني نقري في الليتاتيك وقري في البريفي اش تقول لك ترسلي انا مضطرة اني نمشي نمل الدرس وعلى الولي انه يفسر الدرس لولده
7: دوك حتى احنا يزمنا
0: مش الناس الكل تفهم راهو يا يونس راه مهما كنت انت اليوم مهما كنت مثقف
6: حتى الولي ماهوش قادر باش يفسر الدرس
7: ثم الناس ما نجموش يقريو صغار
0: ما تنجمش اليوم هكا ولا ليه
7: بالحق ما نجموش قريب صغار معناها بين العربي وبين الفرنسويه وتوا مع المراكمه الكبيره نتاع الدروس هذه مثلا معناها زاد الاولياء زاد رم زاد عندهم يوم كامل شاق يمشي والخدمه ثم ترونسبور فما الناس ما تلقاش فيش تروح توصل 8 ولا قداش
8: كيف بنا معناها نفسيه باش قريت
0: الميدون هي وليزابيراسيون جدد تو باغ اكزومبل تو مثلا يقول لي سي خالد يقول لي فما جمعه ريفيزيون معناها ريفيزيون العبيد اللي ما عندهاش لا سيزيام لا باك لا اخر ذلك معناها ما انزل الله بهم سلطان اليوم هني قلت لك اليوم المشكله الحقيقيه معناه ناحي ستريس توا سي نورمال تاع المناظرات هو راه لازمك تشوف مثلا مناظره سيزيام حطوها في جوان كان حطوها في جويليا مع 14 جويلي معناها مثلا فهمتني ولا مع 4 اوف جولاي مع احتفال امريكا معناها باستقلال معناها اخر جوان زاد كيف معناها الصغيرات عمرهم 12 سنه 11 سنه اليوم الامتحانات توا هذه المناظرات الوطنيه عرسوا على العين في جوان من الامتحانات الاخرى مفروض بانه باش نعيد اخويا حسبنا من قبل رانا حسبنا وخففنا الضغط
7: راه بالرؤيه
0: العالم ما عرفوش واش بداتك الامتحانات يبرجوا لي نحكيوا
7: بين الشفاهي وتوا
0: في الكتابي بالحق راه معناها لا يزي البراء مش معناها اللي عايده معناها اقل ما يتقال عليها بانها فيها برشا معناها بوغاج دو كران وبرشة زده كيف كيف أحفاظة وبرشة معناه تلقين توجيك توجيك توتوصل
6: أنا نحب يا أحسن مرة أخرى مرة أخرى نلقي سؤال فيما يخص هالمجلس الأعلى للتربية اللي نسمعوا به نسمعوا به نسمعوا به والتوى إنا با في لجوخ لا صلحنا البرامج لا شفنا كيفاش معناها ننظم الرزنامة بطريقة لا هذه مش مزروبة أنا نتسائل
7: مش حكاية سهلة رزنامة وكريسي ويزم تنظيم
6: معناها كان باش تكونوا كان باش يتكون ويبدأ يجلس حتى الوقت هذا الكل ما لا باش يبدل برمجة وباش يعمل رزنامة وقديش يحط 20 سنة معناها راو بالحق راي ستون أبيغاسيون راو معناها ماهيش معقولة ماهيش معقولة البرامج راي بالية تثبت على ما نعرفش أنا عهد ماهيش معقولة ماهيش مناسبة للأعمار ماهيش مناسبة للسياق الدولي والعالمي ماهيش مناسبة لطاقات الصغار متاع بلادنا وما تفيد في حتى شيء يوم بلوس ماهيش قاعدة تكون في أمخاخ مش قاعدة تكون في عبيد
7: أن يتخلي التلميذ ينفر من المسار التعليمي ما عادش يحب يقرأ
0: ليه وذلك عليش حبي مش الأسباب التقدرت معناه أنه الإنسان يتقدم معناه يخرج من الدراسة هذك من الأسباب الرئيسية كيف ما يتقل هنا والله لهنا ما نجم نملك كان الدعاء للأولياء اليوم بالحق ما غير ما نتمقصوش على بعضنا بالحق اليوم قلوبنا معاهم على خاطر بالرسمي معناها ما منش قاعدين نحسوا بهم منش قاعدين ردوا بالنا لا على وليداتنا لا على كيف كيف على الأولياء هم ابن صالحين
7: فيك شو قلت لبنتي أنا
0: شو قلت لك
7: أقرأوا كي تتعبوا أرقدوا سيبوا ما حشتيش بيكم الجولة الأولى للثين أقرأوا عملوا الجو اللي تجيبوه الموين هذاك فيه البركة بالحق خطر مثلا خطر صغير ولا زيادة محكوم يزمو جيلولاني يزمو جيلول في القسم وش بيه هذاك جاب أكثر منك وشكون جلول وش بيه انت خير منك هذاك جلول علاش معناه يعني صغير زيادة معناها بالحق معناها
0: تغيي والضغط يولد الانفجار على كل حال راكم يهمنا كل عادة عنكم مطيق على الباج متاعنا مزيكا فين كانت هذية رقمنا اللي على كل لساننا
8: علاش كل ما نسألك على بون بلون ولا فرييد تقول لي جسيت ماكسيت
9: اي خاطر مع اورانج وماكسيت تلقى لفرييد الكل فرشه موسيقى ماتشويت انترنت وبروموات على الماكله هذا الكل كي جس ماكسيت ملا جس ماكسيت وقل لي ايش لقيت
8: عندك اورانج منير انا ما عادش نجم الفريجيدير تفلش وزيد ضيقه وما تهز شيء
10: وين يا مدام تهريت بالمصروف وصعب عليا كل شيء
11: وين لقيت لكم اسهل حل مع فريجيدير وكونجيلاتور تيليفونكن تمتع باقوى تكنولوجيات التبريد الرانجمون براتيك والايكونومي دينيرجي لوساعه والمتانه والجارانتي 3 سنين وهذا الكل باعز سوم مع تيليفونكن سهلها تسهيل
12: ديما نخمم كيفاش نستثمر فلوسي ونكون كابيتال نعمل بمشروع ونخمم على مستقبلي نحلم باش نسافر وندور العالم ونتهنى على روتريتي اسيورونس زيتونه تكافل تقف معاك في كل مرحله في حياتك افيك دي سوليوشن سور ميزور وبرامج ادخار متنوعه مع لو كونطرا ايبارني مزمر والكونطرا تكافل المناسب تنجم تستثمر فلوسك وانت مرتاح تحقق مربح وتزيدوا مع الكابيتال اللي عندك وتنقص في الشارج دامبون تاعك الاكثر تفاصيل اطلبونا على 82 10 80 80 ولا زورونا على زيتونه تكافل.com مع تامينات الزيتونه تكافل وقفتنا معاكم صحيحه
13: ارتاح من الغسره والستريس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو ملا فيسا ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في احسن الزوتيل في تونس وفرح صغيرك ببلاش كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت ترافل تو دو.com ولا اجاو الوحده من 38 اجانس ترافل تو دو مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من تو ترافل تو دو لي بري تو دو
14: للمرة السابعة على التوالي اتصالات تونس تتحصل على لقب أفضل شبكة انترنت موبيل في تونس تتويج أوراها سنين خدمة استثمار متواصل من أقصى الشمال لأقصى الجنوب ريزو تي تي يكبر يقوى ويتطور باش يقرب لكم الكل وين ما كنتوا اتصالات تونس مش عام ومش اثنين 7 سنين وكالعادة أحسن ريزو موبيل في تونس
15: صوتك مميز وحلمك توصل للنجومية المسابقة الكبرى للغناء في دورتها السادسة تعطيك الفرصة
16: إذا كان عمرك بين 18 و25 عام تغني بالعربي ولا بأي لغة، الفرصة قدامك. اربح زوز ملايين و500 وزيد بوخس باش تقرا الموسيقى. ماليك تسجل على www.feririad.com وبعث فيديو بصوتك وعيش التجربة للآخر. آخر أجل للتسجيل نهار 17 ماي. ما تخليش الفرصة تفوتك. المسابقة الكبرى للغناء في دورتها السادسة برعاية اتصالات تونس وموزايكا فام.
12: لسان من الاثنين للجمعة من الاربعة للستة متاع العشية.
0: أهلا بكم من جديد في على كل لسان. حبينا نتمنى هابي بيرثدي لصديقنا العزيز وزميلنا عصام بوسيل. من اليوم يحتفل بعيد ميلاده، وقول له يا عصام يباهي ربي يعطيك الوقت الطيب وكل عام وانت حي. ونقولوا ألف ألف مبروك اليوم زيدا كيف كيف الفريال الزغلامي اللي تهني كل من تسليم الزغلامي، وليف زيدا كيف كيف الجلماني، ومهال مناصري وجسر ترابلسي نشحوا في كونكور واللي ودي غزيدان ميتين. كلهم فخورين بكم برشا برشا، وإن شاء الله موفقين ونشوفوكم يا ربي ديما متألقين ونشوفوكم في أعلى المراتب يا رب العالمين. والفرحة جمعتنا صديقتنا العزيزة نرجس العليقي تحب تبارك لأختها اللي تحبها برشا برشا وتقولها ربي خليك ليا. سوسن العليقي تمني لها نجاح في مشروعها جديد وتقولها إن شاء الله سنتر مبروك، وإن شاء الله ربي يوفقك وربي يعطيك الوقت الطيب. يلا نمشي تسويت الهاي تيك وإخر أخبار عالم التكنولوجيا
17: مع أريدو. جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فخفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفخفي انترنت الكونكسيون ما تقصش.
18: أريدو طور عالمك.
19: تحياتي لكم موعد جديد مع هاي تيك على موزايك فيم. جمعتنا اليوم نكملوها مع انستغرام. انستغرام اللي عمل ميزاجور جديدة، وفات هي مش ميزاجور، هي كوبية كولية جديدة ما عند انستغرام بالنسبة للخاصية موجودة في سناب شات والابليكاسيون الفرنسوية بيريل. الخاصية هذه تخص انستنس التصويرة الافمير اللي توفى او المتصيرة الكونسولتاسيون. فهمكم شيء الحكاية؟ الحكاية هو انه النوع هذه من الفورما كانت تجرب فيه انستغرام من شهر أفريل في برشا بلدان كأبليكاسيون مستقلة بذاتها بعيدة على الأبليكاسيون انستغرام العادية، لكن في الأخر قررت انستغرام انه انستنس الخدمة هذه تولي في وسط الأبليكاسيون متاع الاستعمال متاعنا بالنسبة لانستغرام الأبليكاسيون الرسمية. وانستنس شنية هي تصويرة ولا كليشي؟ التصويرة هذه ديريكت تصورها بالتليفون متاعك وتبعثها عن طريق ميساج، والتصويرة هذه تقعد 24 ساعة، لكن أول ما يشوفها الشخص اللي بعثته التصويرة هذه توفى التصويرة هذه وتتنحى، حتى كان بعثتها بعد دقائق وشافها في الوقت. الخاصية هذه نجحت بالكدي بالكدي عند سناب شات وبيريل كيف ما قلت لكم. الشيء اللي خلى انستغرام يخدم على النوع هذه من التصويرة يسوفينك تتصور التصويرة، ما تنجمش تاخذ التصويرة من التصور اللي عندك في التليفون نمتاعك، ما تنجمش مثلا تعمل تصويرة تعملها موديفيكاسيون ولا تعمل عليها دي روتوش وزادة وتهبطها في انستنس. التصويرة والخدمة هذه تعتمد على الآنية ويعتمد على التلقائية سبونتانيتي بالنسبة للتصويرة، ما تنجمش تعمل كابتور ديكرون للتصويرة هذه، ما تنجمش تسجل الإكران وانت تتفرج في التصويرة هذه. وكيف قلت لكم التصويرة تنجم تعمل عليها رياكسيون عن طريق ديزيموجي وإلا تجاوب الشخص اللي بعث لك. فقط هذه هي الخاصية بالنسبة للإنستنس. لاكسي لها موجود في الميساج بالنسبة لإنستغرام، و انستغرام مره اخرى كيف ما قلت لكم بكري ينجح في انه ياخذ فورما موجود عند لي كونكورون تاعو ناجحين به ويعجنوا بطريقه ميتا ويلانسيه رسميا الخدمه. تم الاعلان عليها وقت البارح، الاطلاق نتاعها تدريجيا قاعد صاير في برشا بلدان في العالم. المستعملين متاع كوديكس رسميا اوبن اي اي عملت انتجراسيون متاع كوديكس في الابليكاسيون متاعها متاع تشات جي بي تي على اي او اس وعلى اندرويد. الاعلان صار من البارح، وكي المستعملين باش يوليو ينجموا يستغلوا الخدمه متاع الابليكاسيون هذه كسوا بالفلوس ولا بلاش فلوس، باش نبداو واضحين جميع الانواع متاع لي زابونمون والاستعمال متاع تشات جي بي تي تخليك تستعمل كوديكس. الاستعمالات بالنسبه لكوديكس على التليفون باش تخليك تنجم تتبع الفيلو ترافاي بتاعك, تكونسلتي لي ريزولتات, تلانسي لي تيست, تبدل الموديل وغيره من الخاصيات اللي تستحق خدمه موجوده من قبل على كودكس. الكومباتيبيليتي كامله بين كودكس على الاي او اس ولا اندرويد وتشات جي بي تي وكودكس على ماك او اس, مازال ما تلانسيتش بالنسبه لويندوز. شركه اوبن اي اي اللي قاعده تدس في كودكس باش يكون حاضر ومنافس قوي قدام كلود كود مثلا. منذ ايامات قليله كودكس تزدت له العديد من الخاصيات بالنسبه للماك او اس, نحكي على الكمبيوتر يوز كالجينيراسيون بتاع التصاور واكثر من 90 بلوجين جديد. واحدة من الخاصيات اللي مستنسين بها بالنسبة للسيرفيس متاع جوجل هي استوكاج. استوكاج اللي يخلط في جيميل والعديد من الخاصيات الأخرى للكنز جيجا دو استوكاج. لكونت جدد متاع جوجل اللي قاعدين تصيرهم الكرياسيون القوم مفاجأة بما أنه استوكاج

0: اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كانوا فيلك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش
1: أريد طور عالمك
2: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية
3: القاصد بيتربي يتهنى على أوراقه الباسو زادو زوادو واتصالات تونس تهنيه على مكالماته وانترنته وتقدم الحجيجنا أوفر حج العرض اللي تلقاوه كان عند اتصالات تونس بيه تتمتعوا ب 5 جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فترة الحج أوفر حج عرض متوفر في ليزيسباس تي تي ب 30 دينار كهو
4: عيد العلوس أنا نحبه برشا تعرفوش علاش على خاطر نعمل فيه برشا جو أنا وماما وإخواتي ربي يفضلهم لي
5: لمة العيد الكبير وفرحة الصغار تبدأ من عندك تبرع بالبطاقة البنكية على www.sosvu.tn أو أبعث SMS على 85 510 ولا كلمنا على 58 371 002. في العيد الكبير فرحة الصغير أجرها كبير.
4: عيدكم مبروك.
2: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية
6: مرحبا بكم نزيد في على كل لسان على الأولى في تونس هي اللي على كل لسان نحكي لكم على انداتاو انداتاو هي مؤسسة دفع مرخصة من البنك المركزي التونسي تقدم حلول مالية باش تسهل وتقرب كل معاملاتنا المالية اليومية للتوانسة الكل الحاجة البيه هي انه انداتاو سيت اون ابليكاسيون نجمو تريشارجيوها في تليفونات متاعنا يكفي تدخل لأي ستور وتريشارجي الابليكاسيون هذية تكتب انداتاو فتطلع لك بالوقت كيف ما نقولوا الابليكاسيون هذه انداتاو هي ENDATAO اي نعم كم سمعناها صنو لانديك كيف ما يتقال تلقاوها موجودة على مختلف لستور تو سامبلومون ادخل من تو على البلاي ستور ابل ستور والا الاب جاليري وتليشارجي الابليكاسيون هذه الابليكاسيون هذه اللي تنجم تخليك في نهايه الامر تحل حساب دفع مجاني مدى الحياه الحساب هذا تنجم تخلص به وانت وين ما كنت في الخدمه في الدار وانت قاعد تقضي في قضيتك بارتو تخلص به الفاتوره نتاعك الكل غراتويتمون كيما ستيغ والسونيد وغيرهم الفاتورات نجم زادة كيف كيف تبعث فليسات ديما نقول هيلكم ونعاودها اندا تو هي عبارة على ستوش في التليفون استيش هذية شنو فيه فيه الفليسات اللي فيا واحدة من الخدمات اللي تقدمها لنا زادة اندا تو هي كاش تو شنو كاش تو يا سحسن كاش تو هي انه فلوسنا اللي نحبوا نبعثوهم بالوقت نبعثهم مثلا من تونس مثلا أنا تو موجود في تونس نبعث فلوس لعائلتي موجودة مثال نقوله في القصرين بالوقت أوتوماتيكمون نبعث باي اكزامبل 300 دينار توصل تو نبعث مليون لتطوين يوصل تو مزيد نذكركم بأنه مش كان الناس اللي عندها الابليكاسيون ينجموا زيدة كيف كيف يبعثوا ويستقبلوا الفلوس بالوقت لا مش هذية بركة هي الحكاية تنجم تكون زادة العباد اللي ما عندهاش برشا مع الديجيتال تنجم تمشي لأي أجنس متاع اندا تو تلقاو اللوجو تحطنا حسام اللوجو متاع اندا تو اندا تو تلقاوها ثبتوا فيها تلقاو معناها الفليزانسياني تعص عليها هذاك هو اندا تو تلقاوه موجود في ليز اجونس نتاع اندا تو ولا حتى في لي كوميرس دو بروكسيميتي موجودين متوفرين في 24 ولايه ويخدموا 7 على 7 من 8 تاع الصباح حتى 8 تاع الليل وعن ليز اجونس كيف ما لاجونس تاع بنجردين تخدم 24 ساعه على 24 ساعه دونك حاجه تعمل 66 كيف انا بتليفوني هذا نبعث الفلوس لحسام اللي موجود في القصرين حسام ما عندوش لابليكاسيون اندا تو يمشي يهز الكود بحذاه أجنس تاع اندا تو يدخل لها ديريكتومون مع سلامة مسيو مع سلامة مدام عندي حوالة من فلان لفلاني في الدقيقة بيدها يوصل ياخذها عبارة مني حدش سيد دو ديباسي كلمة الماندا ولكن كعبارة على ماندا تو ولينا نحكيه على كاش تو

0: اللي تحل لنا وتسهل لنا زادة كيف كيف هذا نقول لكم حياتنا، لأنه بطريقة جميلة وجميلة جدا وسريعة وديجيتال كيف ما يتقال. أنا سيدي باش نشوفوا اليوم صديقتنا سونيا المشرقي من بنزرت. رحبوا بها سونيا. مرحبا، أهلا وسهلا يا سونيا.
1: كيف الحال؟
0: صباح لباس
1: شحويلك الأمور طيبة.
0: هاي للا نحكيوا على عند تو اللي هي أبليكاسيون تحلنا برشا مشاكل، وكيف كيف ليزاجونس نتاعنا متوفرين في 24 ولاية. سؤالي اليوم حسب رايك يا سونيا، كي نبعث فلوس انا توا مع اندا تو، حسب رايك هل يوصلوا بعد بنهار، بعد بسويع، بعد بساعه، بعد بجمعه، والا يوصلوا في الوقت؟ حسب رايك.
1: حسب رايي بيان سور يوصلوا بالوقت، هي ديجا اسمها اندا تو. دونك توا توا
0: توا توا. برافو عليك يا سونيا.
1: توا توا من بنزرت تخلط.
0: ايوا جميل جدا. هاكا هو هاكا قالت لك يبعثوا لي فلوس من بنجردين البنزرت يخلطوا توا.
1: هذا هو البنزرت يخلطوا لي توا توا
0: توا توا. هذا هو علاش اسمها اندا تو. دونك عندنا كاش تو زاد كيف كيف، هذه الوحده من ايضا لي سيرفيس يتقدم اندا تو. مبروك عليك 300 دينار من اهدي اندا تاو. نذكركم تابعوا لي ريزو سوسيو تاع اندا تاو. شكرا جزيلا ليك تاع اندا تاو. تلقاوهم موجودين على تيك توك، على انستغرام، على فيسبوك، وعلى سيت اوفيسيال. وما تنساوش زيدا تلقاو زيدا ايضا رقم الحرفاء، الرقم الاخضر 80107000. فوالا 80107000. وما تنساوش مع حياتنا مع اندا تاو تسهيل برشا برشا، على خطرها أبليكاسيون تعمل كيف وكيف كيف. نعود نذكركم نفس الخدمات اللي نلقاوها في الأبليكاسيون نلقاوها أيضا في الليبوتيك وفي الستور متاع عند تاول متوفرين في 24 ولاية تونسية.
2: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية
0: كاملين معكم احنا في على كل لسان. تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا، كيكون نهار جمعة الحوت عليك.
2: الحوت عليك الحوت عليك.
0: مرحبا سي مصطفى، اهلا وسهلا.
3: اهلين وسهلين،
0: صباح لاباس
3: والحوت عليكم
0: والدود علينا. يلا
3: اليوم راه ريبريك عملناها سبيسيال.
0: ايوه
3: صحيح. في شهر ماي فما برشا انواع نتاع
0: حوت
3: تحوت. اما اليوم باش نحكيوا على حوته اكسيبسيونيل قليل بارش باش نشاهدوها في السوق. وقد ما يكون الماء نقي ونظيف قد ما تكون الحوته هذه موجود. واليوم الصباح انشرت على صفحتي الخاصة بالفيسبوك، سألت أصدقائي الصيادة تعرفوش الحوتة هذية وين شديتوها وتصور. وذاك اليوم علاش حتى مع الكيب متاعنا في الإخراج بعثنا برشا فيديوهات على الحوتة هذية.
0: عمش حطوهم. أيوة
3: الحوتة هذية ألوانها اكسبسيونيل.
0: أي
3: ألوانها حمراء وبيضاء. أي اللي هي خلال. معروفة فما العروس وفما العروسة.
0: أي
3: برشا عباد يعني
4: أكثر أنت اختيارك للألوان الحمراء والبيضاء بالمناسبة معناها تاع البطولة ولا شو؟
3: بطولة النادي الإفريقي. أي والله الحمد لله. مبروك علينا. دونك بالنسبة لباجريس أوريغا، شكرا شكرا خويا، إن شاء الله ديما فرحانين الناس الكل، مرة عندك مرة عندي. وهذاك هو يعني
0: هي روح رياضية.
3: دونك قد ما يكون الماء نظيف قد ما يكون فيها الحوتة هذية. واليوم باش نحكي لكم تكنيك مو الحوتة هذية كيفاش نجموا نصطادوها. الحوت هذية تلقاوها صغيرة، تبدأ في الإتاج جوفينيل في البروفوندور صغار، ولازم يكون التيرا فيه مش الحجر الماسيف ما يتسمى دو غرافي. وتلقاوها في الخريطة بتاع البحرية البلاصة مكتوب عليها جي إر يعني سي دو غرافي، حصحاص نسميه زاخر بلغة البحارة الحرش. والبروفوندور تحب هي راهو لي فيراي البابورات الغارقه، وتحب الحرش هذا. هذيك علاش فما تكنيك مو نقول لك شبيني شديتها بالصدفه ولا مش بالصدفه. راهي ما تحبش حوته حيه باش تاكلها، تاكل السوبيا، تاكل كالامار، تاكل الكوتو، وماذا بيه لهنا الطعم ما يكونش يتحرك يعني
0: كانوليكا تاكل
3: صحيح يكون فيكس. الكالونيكا الكالونيكا الكالونيكا اللي هو لوكوتو داير هنا وقتها كنت محلين ممثل هذا وانا مغروم وقتها بالطعم ولا جو هذا. دونك لهنا التكنيك نتاعها لازم صحيح حوته كبيره، اما راهو البدليني نتاعها راهو يكون جويد وليزامسون جويدين على الاخر. مش يعني خاطر حوته كبيره لازم نحط لها سوبيا كبيره والكعبه كالامار كبيره ورصاص كبير. لازم بالرسمي كناها بتنصطاد الحوت هذية البدين نتاعي نحاول ما نخليهوش يتحرك جملة، يعني ماذا بيه ما نمش كل سالة ديريف
0: باكريس أوريغا. هكا
3: باكريس أوريغا. ولهنا ننصح التوانسة الكل
0: ما توزنه
3: أنا ما شاء الله طلعت كعبة في الفيديو مع عسكر تعديه هنا بعد فاتت الخمسة كيلو.
0: لا مصلي عليك.
3: أنا قعدت بيدي باهت يعني كيف
0: ما شاء الله. لا مصلي على النبي.
3: هذيك سيدي صديقنا يعطيه الصحة في التفاعلات اللي شفناهم قبيليك يعني على البوست متاعنا. الحوتة هذيك الباجريس أوريغا شوفك الشبوبية شوفك الألوان ما شابهم. هذيك المنطقة هذيك تعرف شي وين البلاصة هذيك الحال المحجر.
0: تريس.
3: تريس كابون هي مو تعرف هذه راس فرتاس وين بور دي برانس بلاصه برافو على بعض انتم كان عارفوا نحن البور دي برانس شوفوا اللي تام تاع البحر كيفاش شوفوا الناتور دو فون اللي كنت نحكي عليه
0: في الهواري
3: دونك في الهواري
0: كونتينيتي
3: اي دونك نتصاوروا الميم تيران نجموا نلقاو كيف غاديك
0: دونك
3: الحوته هذه هكا ريتوه التيران اللي قلت كي سوسوا مشات لازم يكون التيران المحجر تحب الطعم الرصاص الكوليسونت ام سون فان دو فير وراه المتوش نتاعها قويه برشا ولا تاك نتاعها راهي تكون لحمتها ماسيف يعني تلقاها قصيره في الطول والبوا كبير برشا دونك استمتعوا زاد بالاكله نتاعها تجي كسكسي تجي في الكوشه وخاصه فما التكنيك اللي نعملوها بالغروسيل الكعبات اللي ماهمش كبار تاع كيلو نص زوز كيلو لهنا الفورمول سهله برشا ناخذوا الملح وخلطوه بالفص العظام الابيض نعملوا فرشه نحطوا كعبه الباجروس اوريغا العروس مش العروسه شو قولها كرشة نظفها ونعبيها بالقارس وعنا فازة ريتوها الريشة الفوقانية هذيك تخليوها البرة تعودوا تردموها بالملح وعليش خليوها الريشة البرة باش بعد 20 دقيقة 25 دقيقة في الفور 200 دقري نخرج نمشي لك الريشة هذيك نحاول نجبدها بصبع كان خرج تجري سيكون لحمة طابت كان مزيد كسحة شوية سيكون الحوتة مزيد ما طابتش
0: مصلي يعني مش هلا الشيف اي معلش مين عباس بركه
3: لهنا لهنا لهنا ننصح صيدك وخاصه البريود هذا راه كيبدا بحر عامل كورينتي راه ما تمسش تحب البحر راكح تحب برشا كورينتي البريود هذا نتاعها يعني تبدا عامل العظم اي في تي يعني باش نستعدوها نستناو تسيب العظمات نتاعها وتستعدوها ان شاء الله وتاكلوا بالخير وبالشفاء
0: صحه بالشفاء ايوه
3: هي حوت اسمع هو السكوال اللي باش نعطيك السؤال لا ديفينيسيون دو لا تاع القيم تاع الفالور تاع القيمه هي لا غارتي يعني قد ما تكون حاجه غار قد ما يكون سمها غالي الحقيقه راهي كي تلقاها في السوق ننصح كل واحد يشريها ما تصورش كانت تفوت 40 45 دينار الكيلو بالنسبه للاسماك والاسعار نتاع الاسماك الصياده بالنسبه للجمعه الجايه راه غدوة نزلت برد 15 درجة برسك التمبيراتور جاينا نورويست قوي برشا شرش باش تبرد الدنيا الأسماك راهو الحقيقة راهو الجمعة راهو سول سردين وصل حتى 10,000 ما ننصحكمش تشريوا الحوت البريود هذا راهو غالي شوية بار كونتر راهو جات ميسترا كيف ما بواد الميسترا اللي تعديت متاع الكروفيت روزي والكروفيت راهو كيلو الكروفيت المويا هذيك سيري تبعيني اليوم وهك بعثت لي حتى ذكر بعثت لك اليوم بعد خونا يونس شوف الاسواب ب 15 دينار كيلو الروزي
0: الروزي
3: عمره نزيد نعطيك على الحانوت بعد في
0: الاوفر نعطيو على الحانوت هو
3: خزينا في الببليسيتي
0: يلا سيدي
3: بنذكر لكم الحوت علينا ومبروك علينا سمكة الباجريس أوريغا بالألوان الجميلة الأحمر والأبيض
0: يعطيك الصحة كنت هي الحوت عليك الجمعة هذه يلا
2: الحوت عليك الحوت عليك على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية
0: يلا سيدي هكا نخدم معكم لافان دو على كل سين خليكم معنا في كان بلاتو سبيسيال تو تويت مع حيدر الشيرني من 6 حتى 8 تاع الليل نحكيو فيه على سيليكسيون وكيف كيف باش يكون فيه ضيف غيث
5: هكا
0: زعلوني تاع جمعيتك انت هكا ولا كيف كيف
5: والزمزمي وسيميلاد وسخميس المكلف بالاعلام
0: هذا هو اجواء كبيره بعد شويه في ريكاب سبور على
5: موجه
0: موزيك اف ام اكسلون ويكاند عايدة ويونس وخالد وليكيب الكل خليكم مع صليح وحيدر في ريكاب سبور وخليكم مقبلها هي اخر الاخبار الوطنيه والعالميه مع المعلن تاع الاخبار الحسين دبي بعد هي فهمي البرهومي واخر الاخبار الرياضيه قبل نهار اثنين ان شاء الله في امان الله
6: الصالون المتوسطي الخامس عشر للفلاحة والصناعات الغذائية اسمامات فود 2026 أعرض تجهيزات ومعدات فلاحية ومنتجات الصناعات الغذائية اسمامات فود من 13 ل 17 ماي بقصر المعارض بصفاقس
7: سيدتي سادتي وصلنا إلى الأراضي المقدسة نتمنى لكم حج مبرور وسعي مشكور
8: مع أريدو انترنتك في الحج بأحسن سوم ابتداء من 5 دينارات باش تكونكتي مع عائلتك وأحبابك وتهنيهم عليك كل يوم ملا اكتيفي روميك باسبور على ماي أريدو وخليك كونكتي
9: أريدو طور عالمك تحب تشري كهربا فورد من غير تسبقة؟ اليوم مصرف الزيتونة وألفا فورد يوفروا لك عرض استثنائي وممتاز ويمكنوك من تمويل إيجارة 100% ويهديوا لك 5 انتروتيان. اشري فورد واتمتع بالقوة والرفاهية اللي فيها. المزيد من المعلومات اتصلوا بنا على 71-100-601 أو زوروا موقعنا ford.com.tn.
10: Kia Tunis Open, du 11 au 16 mai au Tennis Club de Tunis à Alain Savary. Des joueurs nationaux et internationaux. Venez encourager nos joueurs tunisiens. Entrée gratuite, des cadeaux à gagner. Une console de jeu, des tablettes, des smartphones, une montre intelligente et autres à gagner tout au long de la semaine. Kia Tunis Open, du 11 au 16 mai au Tennis Club de Tunis à Alain Savary. Avec la participation de Kia, Lloyd Assurance, UBCI, Hôtel Sheraton et Mosaïque FM.
11: اي قل لي مبروك ما وزادوني في الشهريه
12: صح ترى وريني قداش وليت
11: هاي الابليكاسيون محلوله في تليفوني شوفي لالا وصلي عني بي
12: تي هاي هي بيدها الشهريه تي ما تبدل شيء ما تقوليش ماكش لابس لينيتك نتاع القريب
13: باش ما يفوتك حتى ديتاي لا من قريب لا من بعيد عليك باوفر اوبتيلاب كي تشري دي فيغ بروغريسيف اوبتيك اوبتيلاب تهدي لك بلارات اخرين بروغريسيف اوبتيك ولا سوليغ على كيفك اوفر فالابل جوسكو 10 جوان أوبتيلاب دلل عينيك.
14: انت اللي تسمع فيا انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك انت كيما انت. فروزي قلك كيما لا انت.
15: صيف السنة العين تستحق تشوف حاجة جديدة والنفسية تستحق تفرهيدة بين جو اسطنبول وشوارعها بحورات فتحية ومناظرها الطبيعية سهريات كوشاداسي ومعالمها الأثرية بالرسمي مل عرض تنجم تعيشه من توا اتريزيرفي على tunisibooking.com ولا امشي لأقرب أجنس تونيزي بوكينج عيش العرض منك ليه وتفرهد وهذا الكل بتسهيلات في الدفع صيف السنة مل عرض في تركيا مع تونيزي بوكينج تجم زادة تكلمنا على 71-124-124
16: Professionnels du bâtiment, de la construction et de l'immobilier. موعدكم مع الصالون الدولي للبناء والتشييد. مشاركات محلية ودولية. أحدث مواد وتقنيات البناء. ندوات وورشات عمل. كونوا في الموعد من 19-24 ماي بقصر المعارض بالكرم. يوميا من 10 صباحا إلى 6:30 مساء.
17: قل لي ما نلقاش برومو على غيستو.
18: جسيت ماكسيت. ادخل على الابليكاسيون ماكسيت متاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للجمعة مع اوبو منو كريسبي شباتا يولي ب 10900 في عوض 16200 من جس ماكسيت وقل لي شلقيت عندك اورانج
19: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار
20: مرحبا بكم من جديد إلى هذا الموجز الإخباري. هيئة الدائرة الجنائية في المحكمة الابتدائية بتونس تقرر تحديد جلسة 19 من جوان للترافع واستنطاق المتهمين في قضية جريمة قتل المحامية منجية مناعي والنظر في مطالب الإفراج المقدمة في جلسة اليوم في حق المتهمين. وكانت دائرة الاتهام في محكمة الاستئناف بتونس قررت مؤخرا إحالة المتهمين في قضية قتل المحامية على أنظار هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس وذلك لمحاكمتها من أجل تهم القتل العمد المسبوق بالضمار والمشاركة في ذلك. هيئة الدائرة الجنائية في المحكمة الابتدائية بتونس تقضي بالسجن لمدة 10 سنوات في حق 11 متهما بعد إدانتهم بتكوين وفاق إجرامي خطير تخصص في نهب وسرقة مواشي الفلاحين في مناطق سيدي حسين ولاية تونس وأطبربة والبطان وجديدة ولاية منوبة. وتعود أطوار القضية إلى نجاح الأجهزة الأمنية في وقت سابق في تفكيك هذه الشبكة الإجرامية المنظمة التي روعت مربي الماشية والفلاحين في المنطقة وألحقت خسائر مادية فادحة بالفلاحين وضررا بقطاع تربية الماشية في المناطق المذكورة. البنك التونسي للتضامن يقرر توزيع أرباح بعنوان سنة 25 و2000 بقيمة 6 مليون دينار تونسي أي ما يعادل دينارا واحدا لكل سهم خاضع بالكامل للاقتطاع من المصدر. والبنك التونسي للتضامن يوضح في بلاغ نشره على موقع هيئة السوق المالية أن صرف هذه الأرباح سيتم عبر الوساطة في البورصة أو أمناء حفظ الأسهم ابتداء من 30 من جويلية القادم. ويشار لأن البنك التضامن التونسي سجل أرباحا صافية بقيمة 10.5 مليون دينار خلال سنة 25 و2000 أي بزيادة قدرها 10% وفق المعطيات التي نشرها البنك عقب انعقاد جلسته العامة العادية يوم 30 من أفريل 26 و2000. في سوسة كلية الطب ابن جزار تتميز للعام الثالث على التوالي على المستوى الوطني في مناظرة الدخول إلى المرحلة الثالثة في الدراسات الطبية أو الإقامة في الطب، وذلك بعد النتائج المشرفة التي حققتها الطالبة جميلة خذيري التي تحصلت على المرتبة الأولى بمعدل 18.41. كما سجلت الكلية نسبة نجاح هامة بلغت 81.69% إلى جانب تفوق 11 طالبا وطالبة من أصل 13 في مناظرة الإقامة باللغة الإنجليزية، وهم يمثلون أول دفعة تدرس بالإنجليزية في كلية الطب بسوسة. في أبرز الأخبار على الصعيد الدولي، وفي اليوم 77 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وزير الخارجية الصيني وانغ يي يدعو إلى إعادة فتح مضيق هرمز في أسرع وقت ممكن، مؤكدا أن بلاده تشجع واشنطن وطهران على مواصلة المحادثات. نهاية هذه الجولة، والموعد الآن مع فهمي في سبور إكسبرس.
1: الأولى في تونس
21: مع أريدو الألفين يطلع منها، شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما أريدو، وإلا كليكي على اليان إليجيك بغ SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل الأكثر من 600 مليون في اللعب بالكل.
1: أريدو، طور عالمك.
22: مرحبا بكم. صبري اللموشي مدرب المنتخب الوطني يكشف اليوم على قائمة 26 ملاعب اللي بيكونوا حاضرين في المونديال. القائمة شهدت 6 ملاعبية من البطولة التونسية، أيضا شهدت عدة غيابات كما الحارس نضيف الحاتي، أيضا حارس الترجي بشير بن سعيد، غياب غيث الزعلوني، أيضا غياب لؤي بن فرحات، سيف الطيف، علاء أغرام، عمر بن علي. تم توجيه دعوة لثلاثة حراس كما كان معلن عليه مسبقا، 9 مدافعين، 7 وسط ميدان و7 مهاجمين. بالنسبة للقائمة في حراسة المرمى أيمن دحمان، صبري بن حسن، مهيب الشامخ، بالنسبة للدفاع يان فاليري، معتز النفاتي، علي العابدي، محمد أمين بن حميد، عمر رقيق، منتصر الطالب، رايد الشيخاوي، ديلان فرون، آدم عروس، في وسط الميدان إلياس السخيري، راني خبيرة، حنبع المجبري، أنيس بن سليمان، إسماعيل الغربي، مرتضى بن ونس، ومحمد الحاج محمود. في خط الهجوم خليل العياري، سيباستيان تونيكتي، إلياس سعد، إلياس العشوري، ريان اللومي، فراس شواد، وحازم المسوري. هذم قائمة 26 ملاعبي. كما قلت غياب لؤي بن فرحات اللي كان حكى عليه مدرب المنتخب صبري اللموشي، وقال انه وجهت له الدعوه، لكن في الاخر اللحظات جي تليفون من عند عائلته اكدوا كانوا يقولوا للاعب مازال بكر عليه وما نجمش يكون على ذمه المنتخب. الحاجه اللي قلقت ناخب الوطني وقرر غلق ملف اللاعب هذا، يقول انه ما فماش ملاعبيه ترفض المنتخب التونسي، ذاك علاش ممكن نفسروا الغياب نتاعو بكونه الملاعب يرفض الدعوه ورفض انه يكون موجود مع المجموعه وكان حاضر في آخر تربص للمنتخب الوطني. بالسياسات، نهاية موسم المهاجم النيجيري أقبولي اللي تعرض في مباراة البارح ضد إتوال تمزق عضلي يستوجب أسابيع راحة. في إنجلترا مع الثمانية أستون فيلا في مواجهة ليفربول. كانت هذه ثلاث نشرات رياضية لليوم، تلقاها على السيت موزايك فام فنات. نخليكم مع ريكاب سبور سبيسيال بحضور ممثلي عن نادي الإفريقي الفازين بالبطولة.
23: Sport, info, libre antenne.
21: مع أريدو الألفين يطلع منها، شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما أريدو، وإلا كليكي على اليان إليجيك بغ SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل الأكثر من 600 مليون في اللعب بالكل.
1: أريدو، طور عالمك.
24: صندوق شفة.
25: Life is life. La la la la la. Life is life. والله مريضة واللي تنشطح وننقص في الكوجينة صحيفة دراع خليته اللي قلت ندور دمي هالغنية حياتني. سنة 2016 مبروك علينا. Life is life.

0: احنا في تونس الجيل متاعنا نعرفوش نقولوا كلمة باهية، نعرفوش نقولوا محلاك يا حبي نحبك، حتى كلمة حلوة ما سمعتهاش.
1: بالله لنا حتى انا
2: يا ابو الله صباح الخير، هما بيحبوا صباح الخير صباح النور، بيحبوا الحاجات دي.
0: انا اشتريت يا اخي كيف واحد باش يوقف كرافته يحطها فوق نار ويدخل بها للسيق ولا كيفاش باش يعمل؟ فين تمشي تلقى الخط احمر، فين تمشي تخاف؟ مش نورمال ومش مش نورمال الشنكيل هذاك.
3: يدير اللي عنده ما يعمل في حياته نهار كامل مشدين التليفون ويحبوا يعملوا البوز. على شنو هي البوز؟ يلموا في الجامات وفي القلوب عندما تعمل بوز.
4: ما يقولوا شنو مراه

0: ارسل صوتك للصندوق
1: صندوق عجب
0: صندوق عجب على موزايك اف ام كل يوم من الاثنين للاحد. اطلب 71 113 013 71 113 013. سجل رايك، نقدك، اقتراحك ولا موقفك، صوتك يوصل. صندوق عجب على موزايك اف ام يوصل صوتك.

0: الأولى في تونس. ريكاب سبور. ريكاب سبور. كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 11 حيدر الشيرني.
1: أهلا وسهلا بكم، شكرا على اختيار موزايك فام. موعدكم اليوم مع ريكاب سبور يكون سبيسيال شوية، أولا لأنه ساعتي نمشي الساعة الثانية ودوزيام بارتي من ريكاب سبور نحكيه على قائمة المنتخب الوطني وآخر المستجدات والتعليق اللي أثيرت حول اختيارات الناخب الوطني صبري اللاموشي في خصوص المونديال. لكن ساعتنا الأولى تكون مشاركة في فرحة تتويج النادي الإفريقي ببطولة هذا الموسم، شنو اللي صار في بداية الموسم وآخر، وتفاصيل كثيرة تروى في ريكاب سبور اليوم حول نجاح النادي الإفريقي خلال هذا الموسم، إداريا فنيا جماهيريا على مستوى الاختيارات، وكذلك على مستوى تجاوز الأزمة لحد واحد المسؤولين وصف أنه اللي صار مع النادي الإفريقي ومعجزة هذا الموسم. جايين على كل التفاصيل لكن بشهادات حية، نحكي اليوم على الزاكتور اللي ساهموا في هذا التتويج، كما الإدارة كما ستاف تكنية كما اللاعبية كما الجماهير اللي بكل تأكيد تابعنا اليوم بشكل كبير على موزايك فام في ريكاب سبور. نجم تابعونا على سبور باي موزايك كفام على فيسبوك ولا على شانل اليوتيوب متاعنا موزايك فام. سعيد اليوم باستقبال من يمثل النادي الافريقي وعلى راسهم كل تأكيد ممثل الإدارة نائب الرئيس ورئيس الفرع سيد مهدي ميلاد. سي مهدي أهلا وسهلا، مرحبا.
2: مرحبا بكم وشكرا على الاستضافة.
1: أهلا وسهلا بك سي مهدي، شكرا على تلبية الدعوة. ممثل استاف تكنيك اليوم المدرب المساعد أحمد تويري. سيد أحمد أهلا وسهلا، مرحبا.
3: تحية ليك حيدر، تحية عبد، وتحية كافة العاملين بموزايك فام وكافة المستمعين لذاعة موزايك فام، وخاصة منهم محبين النادي الإفريقي في كامل تراب الجمهورية.
1: هذا هو، أهلا وسهلا بيك. رحب معنا وقت اللي خممنا في اللعبية، قلنا نجيبوا مش أحسن مفهمة لأنه الناس الكل ساهمت اللعبية كل ساهم، وما قلنا نجيبوا صاحب هدف التتويج ونجيبوا الكابيتان. وعلى ذلك اليوم جماهير النادي الإفريقي تابعونا على امتداد الوقت هذا الكل بكل تأكيد. غيث أهلا وسهلا، مرحبا، نورتنا.
4: مرحبا بكم، مرحبا بالناس الكل اللي تسمع فينا، وشكرا على الاستضافة.
1: أهلا وسهلا بك الكابيتان، ومرحبا معتز شنور.
5: مرحبا بك حيدر، مرسي بكو على الانفيتاسيون، ومرحبا بالناس تسمع فينا.
1: أهلا وسهلا بك، نورتنا. وبكل تأكيد عبد الوهاب الحاج نقد رياضي صحفي موجود معنا. شحوالك عبد الوهاب؟
6: مرحبا حيدر، مرحبا بكل مستمعين ومشاهدين على راديو موزايك فام، مرحبا بضيوفنا الكرام وإن شاء الله.
1: حتى ظروفنا مرحبا، مرحبا
6: ضيوفنا، ضيوفنا الكرام.
1: أهلا وسهلا النسر هذا، يعطيني كلمة زعلوني على النسر هذا، يخزر له على جنب شو كيف يخزر، احكي لي على النسر.
4: والله البطولة هذه معناها حاجة تعبنا عليها بالرسمي نسل كل سوى جواريات ستاف، فما عبيد إذا ما حضرتش في الصورة ما يتعبت معنا رقم تعب معنا وتعب عام كامل. الحمد لله ربي كرمنا بالتيتر هذه لنهديها الجمهور نادي الإفريقي. الحمد لله
1: عنا برش حكايات باش نحكيهم اليوم. فصل قصير ثم آخر مسار مواصلين في ركاب سبور سبيسيال اليوم.
7: ارتاح من الغسرة والستريس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو. ملافيس على ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في احسن ليزوتيل في تونس، وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاوا الوحده من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري تودو.
8: تنظم القاعدة إيفانتس سهرة استثنائية يحييها ولأول مرة في تونس الفنان اللبناني محمد فضل شاكر نهار السبت 16 ماي بنزل جولدن كارتاش تونس، بمشاركة زاهر لايف باند، رانا زاروق، دي جي مارو وأنس غيازة، ونهار لحد 17 ماي بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.

0: تذاكر سهرة نزل جولدن كارتاج تونس على موقع إيجا، وسهرة مسرح الأوبرا مدينة الثقافة تونس على موقع تذكرتي بوانتين. أنفو لاين 21 821 ألف. سهرات محمد فضل شاكر بمساهمة لوندور، لا غازيل، رونو، هاي ليفل ستارز، سيم موتورز، نيسان وموزايك اف ام.
1: Agile Energy توفر لك في الجامة متاعها NEI Synth 0W20 pour moteur thermique et hybride. La gamme NEI Synth زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر وتزيد في عمر الموتور. NEI Synth, la performance italienne. Disponible chez Agile Energy.
2: مع توبنات كل تروح كورة الدارة والإستاد، تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة. مع فيبر توبنات لا قصان لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كأنك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا تخي دو راكوردمون بلاش ولا ابجريدي ديبي متاعك باش تدخل في التيراج وصور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جارية، ادخل على توبنات.ان ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار. عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت، عيش جو الكورة من الدار.
3: توب نت، very fiber people.

0: أجيل إنرجي قدم لكم آخر مسار.
1: Eni Hyacinth, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
0: آخر مسار.
2: ركاب سبور سبيسيال تتويج النادي الافريقي ببطولة هذا الموسم، البطولة اللي أجمع كل المحللين والمتابعين والملاحظين بحقية الافريقي بتتويج بها في نهاية هذا الموسم. كنا في الأوف أحمد تويهري تحكي لي على الأمبيونس باب تزهيرة باب جديد، مسألش نسمعوا الناس هذا الكلام هذا مهم.
3: أي معناها تحية كبيرة، خاصة اللي عشناه من أجواء اللي عاشتها الجماهير وشفناها حاجة ما تصدقش، يمكن خيالية. البارح شفنا الناس الكل خرجت، فما فرحة كبيرة عبرت عليها الناس في شارع كبير معناه عنده رمز تاريخي كبير في مقر النادي الإفريقي الأصلي. وقت اللي تتعدى معناها الحافلة في النهج هذاك، جوست معناها باركور صغير نقوله احنا، لكن تقعد اكثر من ثلاثة ساعات ونصف. شفنا الاطياف الكل متاع المجتمع متاع النادي الافريقي، شفنا الرجل الكبير، شفنا المراه الكبيره، شفنا الاطفال الصغار، الناس كل كانت فرحه وكانت عبرت على فرحتها بطريقه تلقائيه. يمكن هذا اكثر مساج مسنا احنا معناها.
2: سمادي تحس الرضا على روحك كي تلقى ناس فرحانه بالطريقه هذه، تقول انا خدمت عزمت واجهت عركت ونجحت في الاخر.
4: كي ترى الوجوه فرحانة وتضحك صحيح تحس برضا، تحس بفرحة، تحس جبت حاجة للناس ما تشريش بالفلوس، اللي هي معناتها يقولوا يفتخروا بالنادي الإفريقي ويدزوا في زرهم بالنادي الإفريقي، واللي عنده مريون تاني جبدوا
2: الفيرتي
4: معناتها الفيرتي كبيرة معناتها. وهذه واحد سي نوتر ساتيسفاكسيون كهيئة مديرة كلاعبين كواحد، هذه ما تشرش بالفلوس معناتها شيء كبير. ونحيي كل محبين النادي الافريقي داخل الوطن وخارجه، خاطر راهو خارجه زاد برشا ناس حابوا يكونوا موجودين. ما يلا غالب استاد من استاد 100000 يظل ما
5: سمعت يظل كنا نحكيه في الاوف، فما صوره يظل قاعده معناها راسخه عندك تاع المحب وقتها في مباراة سليمان، يظهر لي في هكا
4: هو الصورة هذيك متاع المحب اللي كانت الأجواء مشحونة شوية وكنا ماناش فرحانين برشا بالنتيجة، كنا النجم مع حسرة ثم حسرة وتعبى، خاطر راهو ما عرفنا المباراة الا 24 ساعة قبل ما مشينا الكاف واحد. ورغم هذايا وحده المحب هذايا يغني بقوة في خروج الكار ويحاول يوصل صوته للملاعبية باش يشحنهم ونسيه معناتها ما شاء الله. ثم صورة أخرى، ثم صورة المحب اللي ضرير اللي ما يشوفش واللي يقعد يستنى فينا بعد ماتش استاد ويحب يتصور مع الجوارات يقول ما نشوف فيكم بقلبي. هذاك ما عادش معناتها تخرج من مألوف.
2: صحيح بكري انت قلت كافة الأطياف والعمار ونساء ورجال، سرتو لاحظت انه برشا نساء معناها تحتفل في استاد برا من استاد. قلنا خلينا نخرجوا من المجتمع الرجالي متاع الكورة، نشوفوا مرأة اللي هي محبة لنادي الافريقي، نجم تحكي لنا على الفرحة هذه؟ على خاطر انا شفت سمادي تو متأثر، معناها الكلمات قاعدة واحدة تخرج. خلي زعلون ياخو تليفون اللي معانا تو، ماذا بيه تقول له وماذا بيه تحطك الكاسك زيادة اللي بجنبك وتستقبل لنا المحبة للنادي الافريقي هذا. قول له سي زعلوني.
6: الو
7: الو
6: الو عسلام
7: عسلامة زعلوني.
6: اي زعلوني
7: عرفت شكون؟
6: صوت امي. صوت امي هي امك مش صوت امي. عسلامة صباح
7: أسمي
6: وينك؟ والله أنا بحضر جماعة في موزايك أثام، أنا قاعدين نحكي على البطولة.
7: مش بش نفهم، مش بش نعطي بش نقضي ديم نحكي غادي أنا ودي مش بشتوفة أنا معناتها حاجة فرحة دي مش من مش مش تتوفة بالكل بش نقضي ديم نحكي وديم على البونت وعلى الفرحة وعلى فرحة العبيد وعلى فرحة الجماهير والعالم كيه من العالم كيه من العالم تونس ومن داخل تونس ومن خارج تونس.
6: ما كنت إن شاء الله كنت عطها قد كلمتك
7: إن شاء الله ولدي إن شاء الله
5: مدام
7: بقى عليكم السؤال
5: مدام وانت توا على المباشر باش توصف لنا لحظة معينة كأنه واحد عطاك دفوار متاع إنشاء وانت باش توصفنا باش تكتب لحظة لماركة هيثم الزعلوني. كيفاش كان شعورك؟ غيث الزعلوني كيفاش كان الشعور بالحق؟ كيفاش توصفنا
7: اللحظة؟ ما تسمش وصف وصف بس ما حتى وصف ما تسميش ما لقيتش حتى كلمة باش نعبرك وصف ما عندها ما لقيتش ما عندها ما نجمش نقول لك حتى ولو وقتها حتى ما بعد الفار انا بديت نسيح ونعيط ومعناتها خاطر عمي ما نسيحش ونعيط بالفاسون هذيك معناتها حتى كي نجحت الباك ما عملتش هكاك انا فهمتني لكن وقت ابوه قال لي راه اصبر ثم فار انا فار وانا فار وانا فار ولدي بركه سيء لا تقول لي فار ولا تقول لي حكم ولا تقول لي حد فيه
2: مدام
7: اسمعني تو عايشه
2: صحيح ومدام الفرحة محلاها ديما تخلي العبد يخرج على سينتو أما زاد قبل الفرحة هذية غايث يمكن من أكثر الملاعبية اللي كان كريتيكي وكان حتى سوزيستيمي والناس مش فايقة بإمكانياته وبخدمته وبكذا نتصور أنه لقى زاد ناس وقفت معاه هو خدم على روحه وجايين احنا تنحكيه في الموضوع هذية أما نتصور زاد أنتم في الدار كنتوا معاه سندتوه كنتوا أنتم السند لول قبل أي حد بش يوصل للنيفو هذية
7: بالطبيعة اسمعني بيت إنسان كده معنوي معيوته نتاعو مرتفعة ومعاتها نفسيته مرتاحة راهو يعطيك راهو تبدا إنسان نفسيته تحت السر وضغط من برا وبرسة حاجات معناتها مش راهو منين ما كنت حتى شيء راهو ما يعطيكش راهو ما نجمش تقدم
2: راهو
7: صحيح يلزم يلزم البوسة اللي كان المعنوية قلت له معناتها والنفسية ذيك اللي غايش ولدي ريت ما كان نوع معناتها بتتبدل على كتفه ها تطلع لك من قد ايش معناتها يعطيك حاجه اللي ما تصورهاش فهمتني ومر برشا ظروف ومعناتها وعلى ذيك المستوى نتاعو معناتها اللي تراجع في الالي وكل شيء وقفنا في الرتور والحمد لله النتيجه جات كيف جابت فهمتني الحمد لله الحمد لله ما تخليش على ولدي هما ما تخلى لي انا انا ما نقدش انا في انا الفجر تصلي نصلي الفجر ركعتين تغيث هذيك لابد منهم هذيك مش الساعه الجمعه نقعد اخر واحده من راح من الجامع نقول نصلي لولدي حتى عندي كان ربي انا كي نقول ربي ما يخيبنيش راه
2: جاوب زعلوني راه احنا باش نجاوبوا الكلام هذاك انت
6: والله ما عندي منقول انا
2: اي خاطر الكلام قداش يمسك يجي من لمك
7: والله
6: تعديت معناها بظروف خايبه بالرسمي معناها
7: والله
6: لقيت معناها كان امي وبابا وقفوا معايا وزاد اصحابي زاد نوجه لهم تحيه هما عطوني بوش وخليني معناها نعاود نقف من جديد نعمل معناها باركور به
2: صحيح نشكرك برشا مدام يعطيك صحة على الباساج وعلى انك قبلت دعوتنا ما نعرفش في الاخر بالكل زعلوني الامور قاعده تطلع تو كذا تو يمكن بيانتو نبداو نحكيو على عروض كيف يكمل في الافريقي ولا يمشي ولا شو رايك انت
7: طبيعة
2: بعض السماح يا هو المكلف الأمور هذي
7: والله ما هاتها إيش أقول لك والله دم تيع يقول لك دم تيع يقولي بينا ما هات ساعات يقول له يفك علي ويزيني كل شيء يقول لي ها من زم شريك حلت عني في الكليب من زمش والله معناتها مش معناتها حتى تخطر تو معناتها سيغونتين ولا حاجه انا معناتها اللي دم تقول لك دم تيع وكليب معناتها ما تصدقنيش انت فهمتني وتخلى على قرايته والله لا خاطر الكليب زاد ما كملش قرايته وخلى على خاطر الكليب وكهو ما تقلبش يكمل الحمد لله اسمعني الحمد لله
2: صحيح شكرا ليك يعطيك صحة مدام نورتنا بحضورك اليوم يعطيك صحة على قبول دعوتنا كانت معنا ولدت زعلوني غيث ومشاعر كبيرة الحقيقة وخاصة معناها رو الإنسان تبدأ لهك الأمور منظمة ديما وكذا ما يحسهمش هذوما كي يبدأ فما يتيح ويقف ومستحق سند ومستحق شكون يقف معاه رو يحسهم برشا ويحس برشا الكلام هذا خلينا نكمل مع زمزمي حتى أنت مش بعيد على هذا الكريتيك أنت من اللي بديت زمزمي معناها يمكن من أكثر الملاعبية في العشر سنين الأخرى اللي تلقى انتقادات وكل يوم قاعد يخدم كل يوم قاعد يبروفي للناس أنه يستاهل فينالمون أنت اليوم حجر الأساس النادي الفريقي مش مجرد لاعب معناها
8: الحمد لله هذيك النادي الافريقي
2: انا راه تعرف علاش نسال هذا خاطر سي تان بون ميساج للصغار انه راه ما تسمعش اخدم على روحك حط في قلبك قدم هذا مهم نحب نسمعه منكم زاده
8: صحيح سي تان بون ميساج اللي لازم الناس الكل تعرفه صغار وكبار خاطر اي واحد تعدى بريود صعيبه ينجم مومون دوني يسلم ولا يلاشي مي مش هذيك الحياه امتحانات واختبارات ويلزمك تكون جاهز ومستعد لأي اختبار تواجهه. الحمد لله اليوم ربي كرمنا بطولة ومانيشوني باش نحكي على روحي، خاطر الحقيقة التيتر هذايا بامبورت شكون كابتن ولا شكون تمس بالكلام، أهم حاجة أن الناس كل فرحنا، أهم حاجة أنه التيتر هذا جبناه الكل مع بعضنا يد واحدة.
2: باش نقعد ما وصلت مومون ذاك اللي قوي ذهنيا تولي موتيفاسيون ولا
8: بيان سور بيان سور
2: ذاك علاش أنا جانسيست على الحكاية هذايا
8: بيان سور نجاوبك، سي اون سورس دو موتيفاسيون، خاطر أنك تكون كل أنك تقوم كل يوم باش تمشي وتترينا وتبروف للعبيد سي با فاسيل، ميم سي راهو الحقيقة أنا بيرسونيلمون جيتي با لا باش نبروفي حتى حاجة للعبيد، كنت لازمني كل يوم نبروفي روحي اللي أنا قد المسؤولية، معناها هذيك الحاجة اللي خلتني نجم نقدم ونجم نواصل، واليوم أنا شامبيون أبطال تونس الحمد لله يا رب.
2: هذا هو هذا الكل معناها مهم ياسر وعنده الوزن نتاعه، أما ما يسويش حاجة كبيرة لو كان ما فماش إدارة تخطط. وعلى ذلك موجود معنا سي مهدي اللي ديما نحب نسأله، الهدف من الأول ما كانش البطولة، حتى أنتم في تصريحاتكم معمركم حكيتوا على البطولة، حكيتوا على أنكم تحسنوا الوضعية، احكي لي على الوضع من الاول وكيفاش بدات تمشي الامور حتى وصلنا للتتويج.
4: والله هي بدايه تحضيرات الموسم بدات بصعوبه شويه، تعرف شنو صار،
2: قدم لي شويه برك الميكروس.
4: النهار 14 جويلي اذن ما لعبناش مباراه وديه، بيان كو بدينا التحضيرات في جمعه، من بعد استنجدنا بسي فوزي وكانت قبل بجمعتين من بدايه البطوله، سي فوزي عطيه الصحه في المجهود اللي عمله واللاعبين اللي جاوبوا معاه، تعرف كي يبدا لاعبي قدامه مدرب كي سي فوزي بنزرتي يتقبل خير من اي حد اخر.
2: انت وكيفاش يقولها سي فوزي؟
4: شوف اللي حب اللي ح... لا راهو سي فوزي راهو انسان هادئ، راهو حشام، راهو مش الصوره اللي تشوفوا فيها، راهو يعيش في غرام، يعيش في غرامه، يعني كي في التمارين ولا حاجه يعطي، وقتاش يتغشش وقت يعطي تعليمات وما يقعش احترامها، عنده ما يحبش
2: تغشش ديما دي. خضراوي خارج حمراء وسيزون فات وكذا وما تغشش عليه،
4: هذاك هو احنا نلعبوا على الربح على 3 بوان، معناتها عندنا ميثاق رياضي باش نحترموه، عندنا معناتها نلعبوا على الربح، عندنا جمهور، عندنا واحد سي فوزي عنده يحصل لي شرف باش حضرت في اجتماعات فنيه وكل، عنده ديزاسيون كونترول بالواحد ممنوع، الانتريور ممنوع، الشوطة بال
8: تعطيش أسرار
4: كيرا حاجة كي من هكاية ما يقش تطبيقها ينفعل، أما راهو إنسان هادئ وراهو أب للاعبين. عاد مع سي فوزي بدينا بشوية بشوية ويظهر لي نقطة التحاول، بداية كانت متعثرة شوية بعد ما خسرنا كونتر ضد جرجيس، ومن بعد عملنا نول في رادس، وكان ردة الفعل نتاع سي فوزي على البنك بعد ما صفاق
5: تصوير الشهير
4: هذيك يظهر لي اللي عملت الدكليك، خاطر لمهم على بنك الاحتياط وحكيها بلغه اخرى ومن وقت الا لا يحكينا فيها انه سي فوزي هذاك الماتش اللي عمل
2: ما نجموش ناخذوا حتى اكستريم انا هذا ولا ما تعديش الكل
5: خارج
4: ما تقوليش ترجم لي
2: لا لا جمله خليها
8: باللونجلي
4: باللونجلي
2: بدا العمل باختيار فوزي البنزرتي مدرب بلو تيتري، مدرب تعطيه مجموعه متوسطه يحسنها حتى كان ما يجازلكش بطوله ما يحسنها سي سور، معناها هذه تجارب فوزي شنو عطاتنا. من بعد وين تعديتوا
4: سي فوزي؟ شوف يقول لك تحكي معاه الملاعب، اول حاجه يمشي على حسب الامكانيات الجماعيه، عمرك ما يقول لك فلان ولا فلتان ولا كذا. ثاني حاجه تقول له سي فوزي ملاعبي هذا يقول لي يقول لك اعطيني ملاعبي ما يخسرش كور، من بعد نتصرف انا نتصرف فيهم. من بعد هو جاب سي عمار نبيغ المعد البدني مع سيد احمد مع عثمان نجار مع بقيه الستاف اللي موجود مع قبيل المدرب الحراس، خاطر راهو مهيب الشامخ زاد التطور اللي عملوا في في في في في في طيله الموسم كبير برشا، وهذا يرجع الفضل سي قبيل. خدموا مجموعه كل لاعبين معناتها ستاف تكنيك ستاف ميديكال اللي دكتور بن سعيد وجيه لكيني خالد ولي سامي، وحاولوا يعطيوا كل واحد يعطي من عنده، كل واحد فرد في المجموعة، خاطر انتم تشوفوا في التلفزة 20 لاعب والبنك، اما ثم جنود أخرين من الحافظ الأثاث اللي يبدأ يحاول يكون مروان وشمس باش يوفروا كل شيء اللاعبين كي نهار طونطمون القوحة. معنا مرأة فاضلة السيدة هند اللي تحضر تغسل الحوايج ويبداو الشايحين في الوقت. معناتها راهو ثم كل
2: شيء، كل واحد عنده التاجر نتاعو اللي لازم ينجح فيه
4: ويعطي الفالور اجوتي. وكي خليت النحل
2: هي.
4: كي خليت النحل مالوروزمون العباد هذوما ما يظهروش برشا في التلفزة، أما صدقني هما أقرب للاعبين مني أنا. ساعات نسألهم هما شتما
2: يعيشوا معاهم كل يوم،
4: هذوكم
2: عائلة. ناخو رأي سيد أحمد، معناها وانتي في بارتي مستاف تكنيك، وانا نعرف أنه الزادجوان مع فوزي سون دي ديسيدور، ما هو مش مجرد الزادجوان. أحكي لي على التجربة بتاع الموسم هذايا، أو يتغش عليك يذولي معهم على اللعبية، يتغش على الناس الكل وفوزي، أما في الآخر يعطي الفرصة زادة للزادجوان تاعو باش يكونوا دي ديسيدور.
3: والله يقبل كل شيء. شوف مثال، احنا فرصه هذه نجم نعطيك سكوب بحضور الناس الكل،
2: اعطيني يعني. انا نموت على السكوب.
3: بالنسبه لسي فوزي طريقه العمل نتاع معاه معناها من احسن ما تنجم ترى في ستاف تكنيك. خدمت مع برشا مدربين، وخدمت مع مدربين ما شاء الله عندهم اساميهم، عكس ما الناس يمكن تتصور. او سي فوزي راهو سيتان تيب دونترينور، ماهوش معناها اللي وحده اوتوكرات، بالعكس المدرب اللي ياخذ برشا برأي معناها بقية الكامل إطار الفني ويعطي أهمية كبرى معناها العمل كمجموعة. وكونتراري نجم يتغش وقت اللي يلقى ناس ماهيش قاعدة تخدم. الغش لا، بالنسبة لسي فوزي راهو يتغش على الناس الكل وقت اللي راه الناس مثلا مقصرة ولا متنجمش تخدم. دونك أنا علاش قلت تو جبت حتى حكاية سكوب، شفت أنا سيرمون الناس كل اللقطة الشهيرة اللي
2: تعدت
3: بيني وبين سي فوزي، وعمرنا اللي حكيناها. أنا سي فوزي بعد ما تعدت اللقطة ذيك وعملت البوليميك الكبيرة
2: ليش قلت
3: في مقابلة سليمان
2: مش صار فيها كيف
3: مش نعملوها كيما السيت كوم بتاع شوف لي حل بتاع الورقة اللي ما نعرفش كل شكون ميسيرش كان خمم في الكوتي كوميرسيال تنخليها ونكتبها في كتاب
2: يا خويا ميسيرش تعطي قلت سكوب بعد باش تكون قصر الكلمة
3: الموزيك. خطر لو لوندما بعد ما صارت البوليميك طلبني سي فوزي، قال لي يا سي فوزي باش تفهموا معناها العقليه نتاع سي فوزي، قال لي سي فوزي راهو برشا تليفونات جاوا منهم حتى من العائله القراب والناس من برا يقولوا لي يا اخي شنو اللي قال لك احمد تويري باش تعمل الرياكسيون هذيك، برشا ناس ماشي في بالهم انا وسي فوزي. شوف سي فوزي كيما قلت لك راهو نتناقشوا في كل شيء، ولا بروفوني شفته معناها في عديد المقابلات راهو الجولات تدخل الحجرات الملابس نقعد انا وسي فوزي راهو في البنك نقعد نتناقشوا شنو باش نعمل.
2: لا انا نعرف معناها من تجارب قديمه ديسيدور معاه.
3: كانت مقابله مستقبل سليمان وكنا في الذهاب اول مره باش نقول حتى الولد ما يعرفوهاش، وباش نقول على خاطر بحضور اللاعب هو
2: بيه
9: سليمان بنقردان
3: بنقردان كانت فما تشيك فار على ضربه جزاء. سي فوزي قال لي علاش الحكم رجع، علاش شنو رجع؟ قلت له راه فما تشيك فار على ضربه جزاء، ولا نعرف سي فوزي خاصه اللي كونسيني نتاعو اللي يعطيهم. قال لي نتاع شنو ضربه جزاء شنو اللي صار؟ قلت له راه فما تاكل صار في 18 متر. قال لي شكون الجوار اللي تاكل؟ السؤال قال لي شكون الجوار اللي تاكل؟ انا اوروزمون يمكن وقت انتيسيبيت حطيت يدي ديجا على فمي معناها باش ما ظهرتش. الكلمه الوحيده اللي قلتها في الوقت هذاك وانا عارف
2: زمزمي هو
3: سي فوزي ضرب الدبوزه قال لي الى با لو دروا دو تاكلي في 18، مش قلنا التاكل ممنوع في 18 متر. دونك هذه اللقطه الوحيده
2: هذا هو شنو
3: بعد الناس حبت تالف. قلت لك انا سي فوزي طلبني قال لي شنو الحكايه اللي صارت بربي ذكرني راني قاعد يضحك.
2: معني هو ريال مو مش متغش عليك انت، متغشش على الملاعب اللي
3: شوف هاي. انا نعاود نقول لك كنت نسمع على سي فوزي وحصل لي الشرف اللي خدمت معاه. سي فوزي انسان طيب طيب طيب للغايه،
2: قلبه ابيض ياسر
3: خارج الميدان وحتى داخل الميدان. وقول ديجا الاولاد الكل يعرفوا، يقول لهم معناها فما حاجات ما تجيونيش راني انا انسان حنين راهم طيب للغايه. وطريقه التعامل مع بقيه الناس الموجودين كاطار فني ولا كلاعبين ممتازه وراقيه للغايه.
2: اي فازي فازي
3: كمان برك انا حبيت نقول حاجه. دونك بخلاف التجربة اللي أنا بالنسبة لي أنا دونك لقب عنده طعم معناها خاص ولقب غالي برشا بالنظر
2: لا خليني نسألك على فوزي. أنت اليوم في مسيرتك قاعد تبني في المسيرة نتاعك، خاطر بيجي نهار باش تكون أنت زادة ديسيدور تكون أنت هيد كوتش وأنت صاحب القرار. شنو اللي تعلمته السنة من فوزي البنزرت؟ أعطيني جملة مفيدة باش نفهم
3: وين باش نقول لك باش نجيك بالمراحل جوست البوانت باش نوضح هذا. الموسم هذا راهو في بدايه الموسم ما كنتش موجود في الاطار الفني معناها بتاع نادي الفريق وقت اللي انطلق الموسم.
2: اي جيت رونفورم
3: بعد لبيت نداء الواجب راهو وقت اللي اتصل بيا سي مهدي ميلاد مشكور والاداره هم موجودين
2: وقت اللي تم التخلي على محمد ساحلي.
3: جيت معناها في فتره انتقاليه، كنت انتريمير قبل ما يجي سي فوزي باسبوع. وكنت وقتها معناها التوجه نتاعي كونه عندي عقد برا في خارج تونس، اشتغلت الموسم اللي قبله والموسم هذا كنت راجع. لبيتني ديال الواجب في الوقت هذاك في الفراغ وطلبت حتى من سي مهدي على اساس نكمل الفتره هذه ومن بعد كيف يجي مدرب معناها هما عندهم سي مهدي الحقيقه في الوقت هذاك وبقيت الاداره مشكورين قالوا لي ما فماش علاش باش تعاود تخرج انت ولد النادي وخليت معناها ديزيكو باهين خاطر سبق لي وعملنا تجربه قبل خليت ديزيكو باهين تنجم من بعد التحق جاسي فوزي في الاسبوع اللي بعده جوست اسبوع قبل لعبنا فيه مقابله وديه ومن بعد جاسي فوزي الحاجة اللي باهي علاش قلت لك واحد يلزم يشكر الناس من جهة الإدارة ومن جهة سيفوزي سيفوزي بيدو قال لي ما عندك ماشي قال لي أنت باش تقعد وباش تقعد لهنا وعندك تاش وتنجم راك تعطي الإضافة وتنجم تقول لهنا فماش علاش ماكش مزروب على الخروج تقعد وانطلقت دونك الحكاية من غادي سي سور واحد ما فماش حتى حد معناها باش يخمم مرتين وقت اللي باش يخدم في ناديه وجمعية كبيرة صحيح. ويخدم صحيح. مع مدرب كبير اسمه فوزي البنزرتي صحيح. اللي باش نقولوا لك فيسع في كلمتين اللي يمكن يختلف واللي تتعلموا أكثر حاجة المكلي من فوزي البنزرتي هو كيفاش تكون واقعي في الميدان وتنجم تصنع مضاعف قوة وعمرك لا تكون متطلب في كرة القدم جوست معناها الميساج يوصل كيما يلزم وتكون واقعي وتعرف كيفاش تنيغوسي ماتشات
2: ايوه هذا معنى مهم ياسر معناها
5: كوتش باش نحكي تو بعدك
2: انا باش نأجل السؤال فقط ميساج اطرح سؤالك خلي الناس تفهم على شنو باش نحكي وبعد نخرج وفاصل ونرجع على الباب
5: انا كنت باش نسأل الساعة كيفاش كان يحكي لنا تو تويهري على سي فوزي تو باش تحكي لنا على سي مهدي ميلاد سي مهدي ميلاد ديما يبان في الصورة أك الرجل لك صارم في كلمة صغيرة
2: بحثها مش كل قلبه بزوال فاصل قصير ونرجع لكم في الكاب سبورت سبيسيال اليوم تدريجا
0: أجيل إنرجي قدمت لكم آخر مسار
1: NEI Synth la performance italienne au cœur de votre moteur disponible chez Agile Energy.

0: واصلين في ركاب سبور سبيسيال تتويج نادي الافريقي اليوم. ذكركم بالحاضرين معنا، حاضر معنا النصر رمز البطولة بكل تأكيد، سيد مهدي ميلاد، أحمد تويري المدرب المساعد، غادي زعلوني، معتز زمزمي، وزميلنا وصديقنا عبد الوهاب بالحاجة اللي توقفنا في سؤالك مع أحمد تويري.
1: اي كنت نحكي النسل في كوتش، هو كان يحكي على فوزي بنزرتي وعلاقته به ومعناه، وحكينا بالتفصيل كيفاش الاخلاق والسلوكيات نتاعو. الفوزي بنزرتي اللي بين جيرالمو يبان صعيبه في الاخر، معناه يبان بالحق طيب وانسان رجله. اما تويكا باش السؤال هو بيدو باش نقولوه، معناه شنو علاقتك مع سي مهدي ميلاد اللي بان زاده انسان صارم، انسان كيش خلوه
0: ميليتير
1: كاسح. هاي
2: سي مهدي دونك مانيش انا باش اللي باش نجي تو باش نرمي الورود بعد النتيجه اللي صارت واللي تحققت، خاطر باهي واحد وقت اللي يرجع يشوف الفيكيو نتاع الناس اللي يعرفوا معناه النادي الافريقي جيدا، يشوفوا سي مهدي ميلاد كل ما يكون متواجد ويرتبط اسمه بالتتويجات، مش اول نجاح يحقه. سي مهدي قبل سبق وتحصل على بطوله، وخاصه معناه معروف بسيرته في التنظيم والانضباط. سي مهدي صعيب برشا مع الناس الكل، لكن كوريكت بصراحة، أو موجود مع ناس سيد لهنا قدامنا
1: بظهر لي فما سلم عقوبات وسلم
2: كل شيء في كل حاجة.
3: هو نقوله وراه حجرة الملابس عندها حرمة
1: صحيح،
3: وما نحبوش اللي يصير في حجرة الملابس يخرج البر، كسوا في البارك كسوا في الستاد، احنا عائلة. يصير سوء تفاهم، يصير واحد الانضباط هو العدل الأساس العمرة، كي تعدل بينات اللاعبين الكل يولي تريسو الميم بيه ديغاليتي، الريجلمون انتريور يطبق على الناس كل، فماش محبات وما ثماش ظروف خاصة ولا حاجة. أخاطر شوف كي تبدأ الناس كل منضبطة تحترم الشعار، الناس كل هدفها واحد خدمة المجموعة، ما تخافش عليها المجموعة. أما كي كل واحد يخمم في شيرة ولا حاجة، احنا في صالح هما، خاطر راهو الناس كل ترنا 5 مرات في الجمعة وناس كل، أما سي لو ديتاي كي في لا ديفيرونس و لا كاليتي دو كونسونطراسيون لي تسير ديفيرونس. وحنا ديما نحاولوا نحميوهم ولادنا. احنا ما يلقاوني في الفيستير معاهم بعد الماتش كان كي يبدا ريزولتا نيجاتيف، ويعرفوا هذا الربح الناس كل فرحان، اما عشنا وضعيات عامنا واللي يعرفوا ما في اخر مقابله ضد اتحاد رياض المنسيم تهنيت عليهم، كان الناس كل وصلت لديارها حميناهم خاطر ولادي هذو وخيان. ساعات مش انا صعيب، الدنيا صعيبه والكره صعيبه، وعندنا ريجلمون انتيريور صحيح نطبقوه صارم شوي، اما اذا طبق كل شيء
2: هو سي مهدي باش كامل نجاوب عبدو على السؤال. شوف اكثر ميزه يمكن تميز سي مهدي خاصه في العام هذا واللي يمكن معناها كلمه السر ومفتاح النجاح، اللي هو معناها ما فماش دوت، انسان يعطيك الثقه وفي كل مره عمرنا ما انا نتذكر معناها حتى في الاوقات الصعيبه اللي كان يحكيوا احنا الحمد لله وفضل من ربي سبحانه، معناها اخر مباراه نهزمنا فيها كانت في شهر سبتمبر حتى اللي نتوجنا باللقب، نتذكر الديسكور نتاعه واحنا مروحين قدام الناس كل يقول لي اش بيكم شنو اللي صار، احنا تو يلزمنا نخدم على رواحنا وما نقفوش غاديك. لكن زاد لو تنتظر منه، خاطر سي مهدي معروف اذا كان ياخذ قرار ساي تنتظر منه 4 ساعات يحطك في اونتر بارونتيز اونتر جيمي ورطه صغيره كيما اللي صارت لي معاه، ما ننساهاش وقت اللي قال لي راه باش نزيدك مهمه اخرى باش نكلفك بها اللي هي في الاداره الرياضيه، وقت اللي قلت له وقت اللي قلت له سي مهدي معناها كيفاش، يقول لي راني انا التوجه نتاعي شفت هكا الاداره الرياضيه باش نحاول نكبرها ونخلي ناس كيف هكا ونشوف كيف مشيت. زاد نسال بصراحه على الوضعيه، خاطر يمكن سابقه اول مره واحد يكون في اطار فني ويكون في الاداره الرياضيه، بتبيع باش اول انسان يمكن باش نحكي معاه في الموضوع هذا هو سي فوزي البنزرتي.

0: قبل الماتش الاخر ديسيزيف
1: حتى قبل الماتش
0: ما قلتوش بطوله جمله
1: مع الجار ما
0: خلينا نشوف مع الملاعبيه والستاف تكنيك
1: اما انا احنا في الستاف تكنيك خاطر انا قريب للستاف تكنيك
0: تعطيهم جي بعد خلينا نجاوب
1: بديت لا نحكي لك على وجهه نظر نتاعي انا معناتها مع بعد ما مقابله الملعب التونسي خاطر مقابله الملعب التونسي هامه وقتها بدينا نحسوا اللي عندنا حاجه
0: نشوفوا نحكي لك على حساب انا سيماتي مانيش نحكي لك على عندي ان بوان لا لا, لا, لا فما ديكليك يصير في الجروب تحس انه النتائج ماشيه تحس انه الخدمه قاعده تعطي في الفروي نتاعها تحس انه الكره تجري وراك تتبع فيك فما ريوسيت هذاك يعطي مؤشرات صحيح ولا مش صحيح ما نعرفش كان انا نقول فيها حاجه خلينا الناس المعتز بالك يعطيني حاجه اخرى وقتاش بديت تحكي على اللقب
2: الحقيقة
0: ما تعطينيش كيما سيما هذه إجابة صحراء كما فيها شيء
2: صحيح الحقيقة عام كامل ما جبدناش على البطولة
0: حتى الاخر الماتش الاخر
2: حتى للدربي بعد كربعنا الدربي بينشر هزينا البطولة مي الحقيقة ما جبدناش على البطولة كان التوجه نتاعنا كل ماتش نربحوه ويلزم نربحوا لي 30 ماتش بيان سور سيزون طويلة فما ديزادفيرسير فما ديزوبستاكل باش يصيروا دونك ماكش تربح لي ماتش نتاعك الكل اما احنا كنا لازم نربحوا لو ماكسيموم دو ماتش ومن بعد اون في لي كونط بيان سور انت تلعب على ربح كل ماتش تلقى روحك
0: بيان سور
2: دونك هكاك مشى التوجه والحمد لله معناها ربي وفقنا في التوجه هذا وبطوله عن جدار مستحقينها ونباركوا للناس الكل على التتويج هذا واللي خدم معنا من قريب ومن بعيد من العساس نتاع البارك حتى لرئيس النادي الناس كل ساهمت معناها في النجاح هذا كما قبيلة سيمادي جبد بالواحد معناها وخاص بالذكر الناس كسوا جارد ماتريال ولا المراه اللي تمسح تغسل في الحوايج ولا الناس اللي تنظف حتى في الفيستير ولا حتى اللي هين بالغازون نحب ننسى حتى واحد خاطر هذاكم راهو ما تشافوش اما الرول نتاعهم اهم منا نحن خاطر هما اللي يوفروا لك الظروف باش انت تكون نهار الماتش بيرفورمون
0: غاليز وحاضر وكذا
2: دونك انت باش تلقى روحك بيرفورمون فما حاجات لازمها تصير فما بروسيسوس وهما الحقيقه قايمين به قايمين بالواجب واكثر من الواجب دونك نشكرهم برشا تاعهم صح
3: معتز باش نسلك سؤال اخر قائد فريق في فريق كيما النادي الافريقي راهي مهمه مش سهله صراحه باش تكون قائد فريق شوف قداش من قائد فريق تعدى على النادي الافريقي مع انت تحس بالمسؤولية خاصة مع زملائك اللاعبين فما مسؤولية أزيد بالنسبة لك أنت وثانيا شكون أكثر اللاعبين اللي قلقك ومش وراكح معناها في الجروب
2: بنصير ساعة شرف كبير وفخر وبالنسبة لي أنا كابن النادي الإفريقي معناها حاجة ما نجمش نصفها لك معناها حاجة كبيرة ياسر وشرف والمسؤوليه موجوده راه ومش كان على القائد الناس الكل ما دام نلعبوا في النادي الفريق لازمنا نكونوا حاسين بالمسؤوليه خاطرها مسؤوليه كبيره وبيان سور كقائد فريق لازم تكون حاس بالمسؤوليه اكثر خاطر فما حاجات سي مهدي يعرف وسيد احمد يعرف انت الاول في الواجهه معناها دونك لازمك تكون قد المسؤوليه ذيك ان شاء الله نكون كنت قد المسؤوليه وبالنسبه للنبيره ما فما حد الحقيقه الناس الكل معناها اخواتي انا نعرفهم براتيكوم
0: كزعلوني يتبسم واحد واحد واحد وما كلموا حد
4: نجاوب برك نأيد على حاجه هذا لكم معلومه برشا ناس ما يعرفوهاش باش نعطيو حق الناس انا نأيد كلام معتز ونقول لك راك عملت اللي عليك وعملت اللي يلزم يكون وكنت مثال على خاطر فما معلومه مثالش بعض الاوقات مثالش نكشفوا الحقائق المقابله الدربي المقابله الاخرانيه معتز ما تمرنش معنا عادي مع المجموعه يمكن خبر ما خرجش للناس الكل لعب مصاب وكان مصاب وأصر كونه باش يكون موجود وقال راني أنا بالنسبة لي راني باش نعرف كيفاش نجهز روحي نعرف كيفاش نكون حاضر جوست معناها يوم أو يومين تخل معناها مع المجموعة وعرف كيفاش يتريتي الإصابة متاعه اللي كانت في وضعيات أخرين ما تنجمش تلوم على اللاعب وقت اللي يقفى لكن باش لهنا باش نفهم العقلية متاع اللاعب
3: زعلوني جاوبنا انت زعلوني زعل شنو على الجوار
5: شنو الجوار تبغى تعرفوا شكون حمزه بن عبد
0: مش مدرجل تحت
1: هو راه معتز كي نحكيوا على معتز ساعات ننسى نقول عمره 30 سنه راه هو صغير راه في العمر
3: اي باين من الكادر نتاع الكيف
1: هو صغير في العمر معناتها المسؤوليه اللي عنده ما مكبرته ما هو صغير في العمر وحاجه اخرى معتز ساعات تعرفوا احنا نعيشوا عائله ساعات تم مشكلات صغار ولا حاجه نكلم معتز يقول لي سي مهدي تهنى انا نحلها ويتصرف معناتها في بطريقته بدون شوشره بدون كل ومعناتها انسان متحمل مسؤوليته رغم صغار سنه راهو معتز اول حاجه معتز وغيث هما ابناء النادي الافريقي اللي ارتقاوا من في الاصناف الشبان النادي الافريقي دونك نفسي يتنفسوا حياتهم النادي الافريقي. ما عندكش باش تقول لهم لازمنا

0: نعملوا إيفار ونزيد ونزيد. والولاد الكل حتى اللي جاوا من بعد راهو الملاعبين الكل اللي التحقوا بالمجموعه عندهم فولونتي كبيره باش يلعبوا في النادي الافريقي رغم الاغراءات الماليه. ثم ناس كانت تاخذ مرتين ثلاثه شهرين اللي تاخذ فيها اليوم في النادي الافريقي واكدوا يحبوا يجوا عن النادي الافريقي. في راس شواد جات عروض كيف كيف ايمن الحرزي الكلهم هذا على سبيل الذكر للحصر وحب الانتماء هذا هو اللي عمل الديفيرنس.
1: أكيد مهم ياسر.
2: أكيد سيمادي ظلي حكيت على العروض حكيت على تويك التتويج ظلي معناها تحصيل الحاصل وكل شيء بالبركة الناس كل، لكن القادم يظلي هو أهم وأصعب معناها
0: دونك. صعب أنت تعرف وصول القمة سهل تجب تحت أما البقاء هو أصعب ماك تعرف تطلع على قمة الجبل
1: الرياح
0: قويين الرياح باين باش تقعد في القمة
1: أصعب شوية
0: أصعب شوية شاعرين بالمسؤوليه كيما اجتهدنا باش نكملونا نعملوا ان شاء الله ربي يوفقنا. الاولاد عندنا ثقه فيهم المجموعه ماهيش باش تبدل برشا على السنه القادمه هذه باش نحافظوا على ركيزها ونحافظوا ونعملوا تطعيمات وماهيش باش تكون شومبردمون كبير. هذا على حسب ما حكيته انا وسي فوزي والاطار الفني الكل. احنا حشتنا بالمجموعه ما حشناش بالستار عشنا بالمجموعة تنصهر في أهداف الفريق وفي الرغبة للانتماء وحب العطاء.
1: اللي كادر باش يقعدوا سي مهدي
0: ان شاء الله قدرة ربي
1: اللي كادر الكل كي نقولوا البيتور الجارديان معتز اللي هذيك امور نتاع باش تناقشوا كاستاف تكنيك واداره انه اللي ما قدمش اضافه كبيره نجم يمشي. ما فما نحكي على اللي كادر باش يقعدوا لانه جماهير النادي الافريقي تسمع وتطرح السؤال هذا فما ناس عند كونترا فما كذا دونك اللي كادر قاعد.
0: احنا تجنبنا باش نحكيوا على العقود في الفتره الاخيره خاطر راهو تحب ولا تكره كي تبدا تحكي مع لاعب على عقد تنش بتعطيه عرض هو يقول لك شبيه شفني قدرني بحاجة صغيرة وتأثر له على شخصيته. وراهو كيما قلت لك احنا راهو الجزئيات هي تأثر والنفسية متعلم مهمة ياسر ياسر. حبينا نكملوا هالميسيون هذي متاعنا ومن بعد عندنا الوقت باش نحكيوا ونتناقشوا وان شاء الله مثلا ما كان الخير.
2: سي مهدي راهو يظلي معناها حتى الوقت معناها فما مسافه زمنيه قصيره خاطر في الادوار التمهيديه يظلي تبدا في اوت حاجه كيما هكا دونك
0: هو حسب المعلومات اللي عندي فما السوبر كوب هي اللي باش تبدا في الاسبوع الثالث نتاع اوت. احنا يظهر لي نبداو التحضيرات نتاعنا نهار الجمعه الثالثه نتاع جوا. شوف هذا راهو معناتها خطوط عريضه راه نعديو جمعتين في تونس من بعد نعديو تربص بجمعتين ومن بعد هذا خططنا له حتى النزول حجزناه ونستناو في الكالندري صحيحه باش تهبط باش نعرفوا كيفاش ننظموا ونبرمجوا خاطر بعد الفنيين هما اللي باش ما احنا حاولنا نحصروا البريود اللي باش جايه وان شاء الله مثلا
3: ملخص القول لا مجال للراحه
1: لا مجال راح دونك اوتوماتيكمون نفهم مستاف تكنيك باش يواصل الكل معناه اللي موجود
0: لأي ثم مع سي فوزي ثم الاتفاق المبدئي قاعد جزئيات زي ما نحكيو فيها ونكملوها ونسكروها. اما سي فوزي انت كي تحكي مع جزئيات ما صدقني ما تفوتش 5 دقائق 10 دقائق معناتها وانسان اذا حكيت معاه مره لليوم ما يعرفش عقده شنو فيه.
1: سيد احمد نفس الحكايه ولا
0: سيد احمد عليه دجا وعنده عقد عميل
1: موجود متوفر مواصل
3: عندي طلب
1: تحب في المباشر تفضل خويا ما عندك حتى مشكله
3: قلت له كيما جبتني تسرحني قال لي لا ما حبش
1: تحب تغادر انت تحب تعمل تجربه واحده
3: لا احنا حكينا قبل انا نحب نواصلوا ديما في ظروف طيبه على خاطر كيما حكيت حيدر دونك الوصول للقمه صعيب لكن البقاء في القمه اصعب. اليوم فما تطلعات وطموحات كبيره نتاع شعب ورانا قاعد يحب يشوفنا معناه في اعلى المراتب ونمثلوه كيما معناه يلزم يكون ان شاء الله بقدره ربي بالتفاف الناس الكل هذايا راهو شوف تمشي الاسامي لو بلوز امبورطون يقعد النادي معناه ديما في الستاتيو اللي هو فيه واللي يستحقه.
1: حاب نرجع معك شويه لبعض التفاصيل مثلا الاصرار انه ستاف تكنيك فما ملاعبيه يقعدوا موجودين رغم الكريتيك ومالوريزمون احنا تنحكيوا على 10 15 سنين الفيسبوك معناه ولا معناه ينفلونسي الناس في اختياراتها الادارات وحتى ستاف تكنيك وكذا بيبدا فما حمله على ملاعبين انتقادات. كيفاش نتوما كي تصروا باش تحطوا الملاعب هذاك شنو لونجو اللي تدخلوا فيه معناه بارابور للملاعبي وبارابور للبوبليك اللي هو زاد استان كابيتال راس مال
3: به نعطيك الطريقة خاصة اللي نتعاملوا بها خصيصا السنة الموسم هذا أول حاجة معناها صارت كإطار فني منعزلين تماما على العالم الخارجي توسكي معناها ميديا توسكي معناها لي ريزو سوسيو في المنحة السلبي معناها نحاولوا ديما للماكسيموم باش نبعدوا وهاو اللاعبين حاضرين كنا نطلبوا منهم الشيء هذا ردوا بالكم تسمعوا احنا ديجا كانت معناها المودور در متاعنا حتى في المقابلات حتى في التمارين راه نقولوا لهم سي با لوجيك باش تقعد مركز مع اللي صاير لبرا دونك انت عندك تاش سور تيران اذا كان انت مركز كريمون في التاش نتاعك سور تيران ما يهمك في حد شيء يصير لبرا اون كونتر بارتي رانا نعملوا في برشا اوتو كريتيك بين رواحنا ويعرفوا هاو الاولاد ياكدوا هذا الكلام هذا رانا معناها ما فماش حتى حاجه تجيب ليش راه فما برشا خدمه صارت برشا خدمه على الميدان وخارج على خارج الميدان على المستوى الذهني على مستوى كيف تطوير اللاعبين فرديا باش نجموا نوصلوا من بعد لتطوير الفريق هذا وراه برشا معناها فيزيوناج فما برشا معناها دي ريونيون انديفيديوال حتى مع لي جوار فما دي زوبجيكتيف حطيناهم للاعبين باش يوصلوا لهم من بعد تو ديبون حيدر انت وشخصيه اللاعب وقت اللي باش يكون اللاعب
1: القابليه نتاعو
3: باش يتقبل دونك باش يكون يمكن الكلمه الوحيده اللي باش نقولها لك اللي في الموسم هذا الانجاز ولا الطعم متاع التتويج ولا الطعم متاع بعد اللقب اللي حققناه ولا النجاح اللي حققناه الموسم هذا حسيناه معناها دوبلومو على خطر بصراحة دينا بنخدمه والتران براتيكمون اون مارش ما عملناش التحضيرات متاعنا اللي نحبوها قعدنا وفيرا ميزور نخدمه نحاولوا ننستاليو لي برانسيب متاعنا اللي نحبوها من الفكرة اللي نحبوه بارابور معناها للإكيب وين نحبوا نوصلوا به نحطوا شيء هذا اون ايفيدونس في التيران مع اللاعبين متاعنا لقينا شوية كما كان يحكي سي مهدي الديفيكولتي اللي حكيتوا عليها انتوما في الديبي وكانت واضحة الأسباب متاعها اللي احنا ما خديناش الوقت الكافي صحيح. اللي باش نحضروا فيه من بعد استغلينا كل فترة توقف كانت صغيرة سواء كبيرة ونتصور هذا من بعد كان واضح تماما فترة الإياب كانت معناها أحسن برشا من فترة الذهاب نتاعنا على كل المستويات وقت اللي كان عنا معناها سيفيزمون تاع وقت باش نجمو نخدمو فيه ومشكورين في الجانب هذا ديما نعاود نشكر الشكر معناها الوحيد والميريت الوحيد هو للاعبين تنجم تعمل أنت كل شيء وتلقى من اللاعبين ما تطبقش ما توصل حتى نتيجة
1: بالضبط عجبني تصريحك أنك شكرت مسؤولين سابقين مهدي ميلاد قلت انه فما ناس خدمت وفرت كان مش ارضيه كامله وفرت الاساس اللي تنجم تبني عليه وهذا مهم ياسر
0: صحيح
1: انه لانه بخلاف معناها مانيش نحكي على الفورم تاع البوليتيس لا نحكي على اعتراف حقيقي انه اليوم انا لقيت حاجه لقيت صعوبات ما لقيت بازد
0: صحيح هو راهو نجم ما نتفقش مع مسؤول سابق ولا حاجه هما اراء ونجم مش موافق ما راهو لازم نعترف بالجميل انا عام 2020-21 وقتها أنا قاعد في داري هو زدمه على سيوسف العلمي مثلا زدم على الفريق وخذيها مارش 45 مليار ديون البارك ما فيهش تيران فيش نترين فيه وحتى السي هيكل تخيل من بعده هذا يزمنا نستعرفوا به رو الحياة تواصل وحمد لله الحمد لله اللي ما يستعرفش بالجميل الاخرين ما يستناش الناس باش تشكره
1: صحيح
0: وحاجه اخرى راهو حاجه مهمه راهو انا من رايي كمسؤول لازمك تكون منقطع على فيسبوك لانستغرام لان اللي عندي لا فيسبوك لا انستغرام
1: عندكش باجيت برازيل ولا حاجه
0: لا عندي لا
1: حتى فاجه واحده
0: باش نستعملوا فيسبوك ولا انستغرام عندي لينكدين كهو في اطار المهني نستعملوا اما لا عندي لا فيسبوك لا انستغرام ما تخافش اليوم يجيبوا لك يوريوك هاو يعملوا لك كابتور اكرون يهزوك اما ما حشتيش انا اولادي قدامي
1: لا باج مش باش يوريوك باج باش تعمل الانفلونس اليوم ولات هذه يا
0: راهو انا شوف المهمين هما اولادي قدامي حشتي بيهم نكلمهم طول عندي مساج نعطيهم طول نهارت لي ما نلقاش روحي نزيد الاضافه نمشي على روحي فاسون انا سويان بنيفول دونك ما حشتيش لا فيسبوك لا انستغرام ويكتبوا لي الصباح
1: ما لا تقرا لا تسمع
2: حيدر خلنا نسال غيث قريب لك مهدي مليد نشوفوه الصرامه كل شيء قريب لك كمعناها علاقه مش كلاعب وكمسؤول
4: والله سي مهدي من اكثر معناها الناس اللي خدمت معاها معناها انضباط واحترام معناها انسان خدام برشا وقدم معناها اضافه كبيره لنحنا عام سنه وعاوننا معناها وكان هو زاد مركز معناها والناس اللي خدمة باش هزينا معناها البطولة هذه عم نوجه له تحية اللي هو سي أحمد زيادة اللي الحق معناها وقف معايا معناها من ناحية الذهنية حذرني منتلمو حكينا برشا وحدنا معناها سواء معناها في الكورة البرة من الكورة سي فوزي زاد حاب نوجه
2: بالله غايث كيفاش تتعامل مع العياط والتشنج نتاع سي فوزي بنزرتي على خطته؟
4: ولا اجي نقول لك حاجه ترى معناها العياط و
1: يضحك بجوارات
4: لا صحيح انت معناه كي تاخوها بالكوتي معناه ذيك متاع عياط وواحد ماكش باش تتقدم معناه فهمت كي بتاخوها انت معناه انا واحد من الناس كي يعيط عليه فوزي نفرح
1: ولا العظيم معناه نحب نزيدك
3: علاش علاش علاش السبب شنو الكلمه اللي ديما يقولها يقولهم راني ديجا منعيط كان على العبد نحب
4: صحيح واضح
1: مالوريزمون انا مضطر نسالك غيث نتصور وزاد انت متقابلتش الخبر بطريقه باهيه اليوم ما تمش دعوتك ليكيب ناسيونال رغم اللي الشيفر نتاعك يتكلموا عليك معناها ما كنا نتكلموا طيله الايام اللي فاتت وفي حكم المؤكد انك تكون في الليست نتاع ليكيب ناسيونال اليوم في الليست ماكش موجود كيفاش تعلق على الخبر هذا
4: والله هذه معناها اختيارات الناخب الوطني لازمنا الناس كل نحترموها معناها وزيد نحب نوجه معناها نبارك المهيب والشوات اللي معناها بلاصتهم كانت واضحة في المنتخب أصحابي الكل زيدة اللي في المنتخب طوى نحب نوجه لهم تحية وإن شاء الله معناها إن شاء الله أنا عندي ثقة معناها فيهم شي يقدمونا إن شاء الله مونديال مزيان إن شاء الله
1: وإنتي تخدم دخلت في الكان
4: إن شاء الله واحد ديما يقول راهو ما وصلش ما عمل شيء مزيان كما يقول ديما سي فوزي ما لو وصلنا لا ما مزنا ما عملنا شيء لازم واحد ديما يخدم على روحه يحسن من روحه يشوف روحه شنو ناقص وش ما ناقصوش ما يركز مع كلام العباد بالعكس راهو كلام العباد كان باش تركز معناها ما عندك وين باش توصل معناها عندك باش تقدم لازم ديما تركز مع روحك تحكي مع روحك مش نجم معناه تقدم وتقدم الإضافة إن شاء الله
1: معتز نهب أنت كابتن والكابتن رو كان عمل معناه عمل أحسن حاجة عنده هذا كواجبك ونهارت اللي هكا تبدأ شوية مش كالعادة دونك ذيك هو صعيبة العملية هب مساج منك جماهير نادي الإفريقي المسؤولين الناس اللي لازمها تقف زادة لأنه كما سمعنا وكما تكلمنا اليوم محتاج لدعم نادي الإفريقي بش يدخل ليك دي شامبيون بش يتبدلوا شوية لبارامتر بش تولي حسابات أخرى وكذا دونك فما دعم لازم يكون موجود وفما التفاف العادة متاع جماهير نحب مساج من هذا
5: الحقيقة احنا جمهور نادي الافريقي التف معناتها حول الجمعية في الظروف الصعيبة وقت اللي الجمعية معناها ماهيش في امورها الباهية كما نقولوا نحن ما نتصورش كان باش يبخلوا على الجمعية في وقت الفرحة ويعرفوا الناس الكل نعرفوا اللي الجمعية مستحقتنا في الوقت هذا كما في الاوقات الكل الجمعية كانت واصلت اليوم ووصلت حققت البطولة راهو الفضل الكبير يرجع للناس اللي تحب النادي الافريقي بالحق خاطر وقت الفرحة سي فاسيل معناها باش الناس الكل تفرح معاك وتشيخ معاك أما وقت الصعوبات معناها تلقى العبيد اللي يحبوك بالحق وجمهور الإفريقي ورى هذا في عديد من المناسبات دونك ما بخلوش عن نادي الإفريقي وقت اللي نحن في ظروف صعبة ما نصورش كان مش بخل عليها طو نحب نشكر الحقيقة سي مهدي وسيد أحمد بحضورهم سي فوزي مش موجود خاطر كما قلنا قبيلة راه الناس هذه تخدم والعبيد ما يشوف فيها معناها يخدموا كل يوم براتيكمو اش 24 نحن سيد أحمد مثلا ستاف تكنيك يجي قبلنا يروح بعدنا الإدارة كيف كيف عبيد تخدم 8 متاع الصباح حتى النص الليل ولا الماضي ساعة عبيد ما ترقدش على خاطر حاجة واحدة بركة هي النادي الإفريقي وهي شعار النادي الإفريقي دونك إن شاء الله الكلنا معناها نواصلوا باش النادي الإفريقي تقعد ديما في على المراتب إن شاء الله
1: هذا هو سمعني كامل معاك
0: كلمة أخيرة
1: مساج قصير
0: نحب نشكر سي محسن طرابلسي رئيس متاع النادي اللي أعطانا ثقة
1: صحيح نسيناه احنا
0: أعطاني نايب رئيس ماهيش الرئيس دونك عندي رئيس
1: وعلاش حسيتنا غلطنا ما نعم
0: لا لا لا لا, لا ما سي محسن ماهوش قليل الظهور في الإعلام نشكره وثم انسان زاد فيرجي تشامبرز اللي وقت اللي احتجنا باش يقف معانا وقف معانا في الظروف الصعيبه والفضل ربي هو سبحانه وتعالى هو عنده فضل زاد اللي احنا موجودين في السيتويشن
1: هذا هو شكر كبير ليك سي مهدي ميلاد يعطيك صحه على تلبيه دعوتنا سيد احمد ان شاء الله مشوار موفق ليك غيث ان شاء الله خيره في غيره الليست القادمه ان شاء الله
4: شكرا
1: ليك وبون كونتينيواسيون ممتاز يعطيك صحه نورتنا بحضورك اليوم عبد الوهاب شكرا على كل مجهوداتك في تحضير هذه الحصه نسيبش نشكر صديقنا خميس برحومه زاد يعاوننا في تحضير هذه الحصه والاولاد الكل في موزيكا فامك استقبلوكم تشوفوا الفيديوهات بعد وتصور برشا احبه دونك لهنا في موزيكا فهم شكرا لكم كل صالح يعطيك صحة وسيم احنا باش نكملوا بعد شوية دوزيام بارتي من ريكاب سبور باش نحكيه على الجدل الصحيح اللي هو قائمة المنتخب الوطني دوزيام بارتي يكون معانا نادر داود وسمير سليمي سبيسيال ديديكاس لكل أحباء النادي الإفريقي

0: حياتي.
1: مع توبنات كل طرح كرة الدارة والإستاد، تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنات. لا قسام لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كأنك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا تخيد راكوردمون بلاش ولا ابغريد الديبي متاعك باش تدخل في التيراج وصور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جارية، ادخل على توبنات.تي.ان ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار. عيش كل بونت وكل فرحة مع توبنت. عيش جو الكورة من الدار.
2: توبنت very fiber people.
3: راديو موزايكا فم تونس. الأخبار.
4: مرحبا بكم من جديد إلى هذا الموجز الإخباري. حادث انزلاق حافلة ليبية جد مساء اليوم على مستوى محطة سيدي خليفة من معتمدية بوفيشة يتسبب في وفاة شخصين وإصابة 30 راكبا. ووفق ما أكدته مصادر متطابقة لمراسلتنا في سوسة ناس الهمامي، كانت الحافلة متجهة إلى الجزائر في إطار رحلة. أمين عام اتحاد الشغل صلاح الدين السلمي يؤكد أن الاتحاد سيبدي رأيه وسيقدم مقترحاته بخصوص ميزانية الدولة لسنة 27 و2000، وذلك في افتتاح المائدة المستديرة لقسم الدراسات حول التوجهات الكبرى لقانون المالية للسنة القادمة. ويشار إلى أن اتحاد الشغل كان تلقى مراسلة من وزيرة المالية تدعوه فيها إلى تقديم مقترحاته بشأن مشروع قانون المالية لسنة 27 و2000، واصفا هذه الدعوة بالخطوة الإيجابية. في أبرز أخبار الشأن الدولي، رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو يعلن اغتيال عز الدين الحداد القائد الميداني في كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس عشية اليوم، وذلك في غارة في قطاع غزة. موقع قناة الميادين اللبنانية ينقل عن مصادر أن المقاومة في لبنان جددت موقفها الرافض لمسار المفاوضات المباشرة في واشنطن. وحسب معلومات المصادر فإن المقاومة ستحدد الموقف من وقف إطلاق النار بناء على الوقائع الميدانية لا وفقا للنيات التي ستعلن في البيانات. الحرس الثوري الإيراني يقول إنه تم كشف شبكة تجسس تابعة للموساد الإسرائيلي واعتقال العنصر الرئيسي فيها في محافظة أردبيل شمال غرب إيران. نهاية هذه الجولة، والمشوار يتواصل رياضي في ريكاب سبور. ابقوا معنا.
3: الأولى في تونس. ريكاب سبور. ريكاب سبور. كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 7 عشية. حيدر شيرني.

0: أهلا وسهلا بكم مواصلين في ركاب سبور ساعتين اليوم حتى للثمانية دوزيام بارتي من ركاب سبور نحكي فيها على لأنه حدث الحقيقة يرتقي الحدث وطني نحكي على قائمة المنتخب الوطني قبل أهم مسابقة رياضية كروية اللي هي كأس العالم أمريكا المكسيك وكندا وبعد انتظار وبعد ترجيحات وبعد تحاليل طويلة ومعمقة فينالمون عرفنا 26 لاعب اللي باش يمشيوا للمونديال ونذكركم بالقائمة والأخبار لا ننسى باش رحب سمير النادر ما عنده حتى معنى الحكايه النهار نزلت من جاي من الميسيون اللي قبلها ولا من الساعه اللي قبلها سمير سليم يا وسهلا مرحبا
1: مرحبا حيدر تحيه ليك نادر بقيت له خيان اليوم موزايك حافله بالقداء
0: وي وي وي
1: نذكر خويا في الورد والجاتو والدنيا
0: استقبلنا الابطال وتو الناس بعد شويه يلقاو ساعه على الفيديوهات نتاعنا ولا الصور على الموقع تخض بلو في بوان موزايك فام بوان نت على الباج نتاعنا سبور باي موزايك فام وهذا واجبنا مع كل الفرق المتوجه والفرق الناجحه بكل تاكيد نادر اهلا وسهلا
2: مرحبا بك حيدر تحية لسميل وخينا هنا المستمعين الكل اللي عجبني في موزايك نهار تلقاها حمضة وصفرة نهار حمضة وبيضة نهار خضة وبيضة نهار كحلة وبيضة
0: وبعد خلط الألوان الكل يطلع حد شيء
2: لأنه النوادي تفرض عليك
1: بالضبط
2: أنك أنت تحكي عليها
1: وتوا شهر جاي ضروري نجمة وهلال
2: بيان سور
0: فهم فما أكتواليتين
2: المجتهدين مش تحكي عليهم طريقة اللي غادر اللي طلع اللي صعد وهذيك الكورة في الأخرى هي دي سيكل ودي بيريود والأهم هو أنه أكثر نوادي يكون متألقة باش الجودة الفنية تطلع والمستوى متاع البطولة يطلع باش نجمو نحكيه اليوم على خيارات متاع مدرب محدودة جدا لم يجد حتى اللاعبين باش يعيطلهم للمنتخب اللي جاهزين وعندهم نسق المباراة
1: خلف الموضوع
0: نادر ما عنده حتى مشكل فيه خليني راح بقيت لكي بغيرنا المخرج صالح شكرا ليه ويجي بحثنا مروان يكمل معنا باركونتر وسيم على مستوى الإخراج الرقمي طبعا شوية يكون معنا أحمد عدالة خليني نذكر بالقائمة ما ثلاثة حراس مرمى دحمان بن حسن والشامخ مدافعين يان فاليري ديلان برون عمر رقيق قدم عروس منتصر طالبي رايد شيخاوي أحمد محمد أمين بن حميدة مرتضى بن وناس وعلي العابدي وسط الميدان الياس خيري محمد حاج محمود حنبع المجبر يانيس بن سليمان راني خذيرة اسماعيل الغربي مرتضى بن ونيس وملعبية لتاك خليل العياري لياس العشوري لياس سعد سيباستيان تونكتي رايان لومي فيرس شوات وحازم المستوري نعملو طلع شنو صار في الكواليس اليوم وعلاش تأخرت الجلسة 45 دقيقة تقريبا سابقة ما نذكرش يوم الإعلان على القائمة صار تأخير بهذا الشكل تناخذوا تفاصيل الكل من عند أحمد عدالة اللي كان واكب وحضر المؤتمر الصحفي اليوم أحمد أهلا وسهلا مرحبا
3: مرحبا بك مرحبا بك حيدر مرحبا بالناس اللي تسمع فينا وتشاهد فينا صوتا وصورا مش بعيد برشا لما حال على النظم اللي كانت فيه الندوة الصحفية اللي انتهت تقريبا عندها أكثر من ساعة ما عادش أول سؤال تحب تسأل تقريبا على التأخير كان من شغال
0: بالضبط هي على التأخير تقريبا نحكيه على 45 دقيقة كان بريفيو الأربعة وفينالمون سمعنا الليستة من عند صبري الناموشي في حدود 5:15 أكثر شوي
3: هو الولاد بحثت في استديو نادر وسامر
0: سمير سليم نادر وسامير سليم
3: نادر وسامير سمعت نادر قال يحكي اللي في موزايك كل شيء يتقال كما هو دونك شو كل شيء كما هو نادر الصحفية كانت مقرب تبدأ غرب عن طلعشية اليوم على مدار اليوم تبعنا برشا حديث يمين ويسار وتم تم بريسيون كبيره برشا تم ضغط لتغيير بعض الاسماء تم اسماء خرجت يمين ويسار تم اعجاب بعمر بن علي البارح اللي كان حاضر المدرب صبري اللموشي في ملعب الطيب المهيري تم علي معلول زاد اعجبت به برشا دونك تم برشا تاويلات وانت تعرف كثير التاخير كثير وراها تاويلات يبدو كونه حاسب بالفيرسيون تاع صبري اللموشي والحقيقه مره اخرى للمره الثانيه نقولها ولا المره الثالثه اللي حضرت الندوات الصحفيه انسان مقنع جدا في كلامه وكويرون برشا حتى نحاول نلوج هكا فماش حاجه تقالت عكسها لا كما يكون في الأول حصة الأول حل أول ندوة صحفية كما في الأخرى كما في حصة ندوة صحفية قالوا لهم وكانوا اضطروا لتغيير الفيديو البرومو اللي كريتوها البرومو المزيانة برشا كيما الدول العالم كل كيما الدول اللي تحترم منتخبها وتحبه اليوم تقريبا من المرات القلائل اللي رينا فيها فيديو برومو متاع 3 دقائق و 3 دقائق ونص بالجمال هذيك وبالروعة هذيك فيها الأسماء منقوشة متاع الملعبين علاش تأخير؟ لأنه يعني ثم اسم تحذف الفيديو في اخر لحظه دقائق او كما نقولوا مصلحه ونص تقريبا مصلحه ونص جاءت المعلومه الرسميه لؤي بن فرحات تراجع عن قبول دعوه الناخب الوطني للمشاركه في كاس العالم السيناريو تفسر صبري اللموشي يتصل بلؤي بن فرحات ما يردش عليه في التليفون اتصل مره واثنين وثلاثه ما ردش عليه في التليفون اتصل بوالده قال له والده بالنسبه لؤي نعتقد كونه مازال بكري عليه وخليه ومازال بكري وخلي ما يمشيش تو كأس العالم، يمكن كارير وتتبدل تمشي كأس العالم ونحب يزيد ينضج أكثر، يعني بما معناه كان فسر الموضوع عنده ضغوطات من منتخبات أخرى، وده السبب الرئيسي حسب الفيرسيون تاع صبري لاموشي لتأخير أنا الصحفي.
0: دونك لؤي بن فرحات رفض هو والده انه يكون موجود في قائمه المنتخب الوطني، يعتبر والده انه شويه وقت وكذا، معناها تو المونديال قدامه وهو يعتبر انه لازم شويه وقت باش يتطور ويتحسن. الحقيقه غريبه جدا. ولؤي بن فرحات يوني هكا مسيرته مع المنتخب. ناخذ تعليق من عندكم نادر وسميره.
2: والله ايش بتحبني نقول لك، ماهوش الوليد محترف، لكن التصرف هذا لا ما عنده حتى علاقه بالاحتراف. انت اليوم البارح عندك نهارين من اللي خذيت القرار هذا انت والوالد نتاعك، لا اعتقد تعرف انك على تواصل من بعد ستاج نتاع مارس مع مدرب المنتخب، تعرف انك روحك مش تكون موجود بنسبه كبيره بصراحه، لان الناس كل فرحانين به. وحب نحب نذكر انه راهو من معسكر سبتمبر اللي تعدى واكتوبر ونوفمبر، هذا اللاعب كان محل متابعه من سامي طرابلسي وكان دائما موجود في القائمه وتتبعث له لابري كونفوكاسيون، من سوء الحظ يصاب سيده اصابه. واستبشرنا خير بالمردود اللي قدم فيه فريق الألماني، قلنا لماذا أنه تجي اليوم في وترفض الدعوة بهذه الطريقة، تلقى الخير ربي يوجهك خير، تصرف غير محترف. وإذا كان كأس عالم تقول لي خلي، مازال احنا فرجنا فيه الوليد عنده إمكانيات، فرحان بيني في منتخب تونس، لكن هو كان تخم على منتخب ألمانيا بعيد ياسرك.
0: هاك عندك راني خذير صبر صبر وجا
2: بعيد
0: في الثلاثينات
2: بعيد خويا ذا، تقعد تونسي حتى رفضت تلعب على المنتخب، انت تونسي مرحبا بيك رفضت تلقى الخير. النوع هذا متاع اللاعبين بالطريقة هذه الباب يزمو يتسكر نهائيا نهائيا، لأنه أنه تكون عندك حق الاختيار حقك، أما تجيني في وضعية كهذه في يوم اختيار قائمة توصل أنك تخلي منتخب ينتظر في لاعب ويأخذ في ندوة صحفية، شكونك أنت أخوي العزيز؟ تونس راي فيها تعدوا عليهم لاعبية ما هم لاعبية، من أنت؟ من أنتم عايش أخوي العزيز؟ يهديك
0: سمير.
4: تصرف غير مسؤول صراحة. هو الوضعية كيفاش تصير؟ تصير أنه ملاعب يتألق عنده إمكانية الالتحاق بمنتخب من المنتخبات، يقع الاتصال به من فترة طويلة، وذاك اللي صار في المنتخب التونسي مع المسؤولين تاع المنتخب التونسي، ووقع الاتفاق على دعوة اللاعب هذا وأبدأ رغبة هو والمحيطين به. الملاعب عنده 19 سنة من العمر ولاعب صغير، أكيد أنه المحيط متاعه أثر على هذا القرار، وبالتالي الوالد متاعه أو المحيطين بيها أو المستشارين متاعه أثروا عليه في أخذ هذا القرار اللي جاء متأخر. من حقك أنك ترفض أو تعتذر
0: صحيح.
4: أو ما تجيش،
0: معناها معني أي مش الناس تفهمنا سامير، وهنا معاك 100% في هذا، مانيش نناقشوا في طبيعة القرار، حر
4: لا حر،
0: في مولود في ألمانيا وبالك تستنى في فرصة في ألمانيا، لكن أنك تخلينا استنى، ومعناها مش لافي لجورجي هذا،
4: معناها النهار
0: قبل بساعة من الكونفيرونس قبل من إعلان القائمة، معناها
4: تيميسي ما يعملهاش مش معناها مش معقول. توا احنا تكلمنا نهارين التالي على العياري الوليد العياري، وقلنا كذا نحترموا الراي القرار نتاعو والوالد نتاعو كذا، تكلم بلهجه نوعا ما هكايا ما عجبتناش، ولكن في الاخير هو حر اختار منتخب السويدي، حر ما عندك حتى معناها مشكل في الموضوع هذا. ولكن في اخر وقت قبل بساعات من الاعلان وتعطي الموافقه نتاعك، ثم في الاخير تعتذر وتسكر تليفونك، ثم الوالد نتاعك والمحيط نتاعك، هذا مش باهي التعامل مع منتخب تونسي محترم مع ناس محترمين. وبالتالي انا مع نادر نشارك الراي مع نادر، موافق تماما على انه الباب اغلق. شنو فرصه اخرى؟ فما فرصه اكثر من المنتخب من الكوب دي موند؟ ما فهمش. ولاعب صغير 19 سنة هذه فرصتك باش تحلك بيبان معناها وافاق اخرى تلعب في المونديال. اذا التعامل غير احترافي وحتى اخلاقيا ما يصيرش
0: للاسف.
4: دونك
0: لؤي بن فرحات مش باش يكون مع ليكيب ناسيونال. نرجع لاحمد عداله، نذكر موجود معنا في ربط مباشر صوت وصوره، تلقاو تفاصيل كل على سبور باي موزايكا فام ولا على شانل تاعنا على يوتيوب موزايكا فام. كان هذا السبب فقط احمد في تاخير المؤتمر الصحفي، اما ينجم يكون فما اسباب اخرى.
3: هو بالطبيعه تكون ديما فما اسباب اخرى، لكن احنا من منطلق الأمانة الصحفية بطبيعة نتبنيه الفرسيون اللي قالها صبري لموشي، هذه هي الفرسيون اللي قالها هو، لاني باش نشير نقطة هامة جدا، لأن لي صبري لموشي ندوه صحفية الأربعة، صبري لموشي من مال 3 و4 هو والستاف نتاعو كامل موجودين في المقر النزل اللي صارت فيه ندوه الصحفية، يعني الناس موجودة من 3 و4. من بعد كل ما يدور يمين ويسار حول بعض الأسماء اللي احنا سألناه سميناه أسماء، وهذا بطبيعة احتراما للناس الكل، وديما تبقى المعلومة الصحفية قابلة للصحة كما الخطأ، أما ديما في موزايك الحقيقة ديما تكون متأكدين من المعلومات. ترى فما شوية نوع من بريسيون على الأقل، خليني نقول على اسم ولا اثنين موجودين في قائمة المنتخب الوطني التونسي توا لفاتي، لا الاسم موجود مش باش نحكيو عليه بالطبيعة، ولكن واحد من الأسباب اللي خليتهم كنتير، ولو أنه صبر لموشي كان ديريكت في ريبونس نتاعه، أنا راه نتعرض لبرشا أنواع من البريسيون والضغوطات في الشارع، نمشي قال الأستاذ الساقط كيما البارح يقولوا لي علي معلول، يقولوا لي بن علي، نمشي للرادف يقولوا لي راهو الزعلوني لازم يكون موجود، نمشي لشيرة أخرى في الترجي في تونس يقولوا لي راهو مثلا حمزة رفيعة لازم يكون موجود، دونك راهو قال هذايا راهو كل ما أثرش فيه، وحتى كي تسألني مرة أخرى هل أنه ثم ضغوطات من المكتب الجامعي؟ ما حبش يدخل في الموضوع هذا، فقط بردي اشاره صغيره برشا بارونتيز صغيره، كيما لؤي بن فرحات تم لعبي في المنتخب الوطني ايديسيت اللي شارك تاعو في التسابق اقل من 17 سنه، وسعيد رمضانيه واللي فرحنا برشا اللي فكيناه، كيقولوا فكيناه راه فكيناه من منتخبات اخرى، يبدو زاد في نفس الوضعيه، ضغوطات من اولمبيك دو مارسي ومن الجامعه الفرنسيه اللي كره قدم باش ياخر الاختيار نتاعو شويه وما يلتحقش بالمنتخب، هو باش يلعب بلاي اوف مع اولمبيك دو مارسي، يمكن ياخذ يمكن ما يخلطش، ولكن اللي يقول لي عندنا اللي هو مش يجي المنتخب الوطني لاتون.
0: لا صف عندك تدخل في هذا؟
2: اي يمكن المعلومه اللي عندي انا نتبع في كاس العالم للصغار المقابله الاولى تعادلنا انه الفتره
0: هذه يمكن...
2: اي كاس افريقيا اقل من 17 سنه تعادلنا مع المغرب، عنده مقابله محترمه جدا، برافو بدايه واعده، نتصور انه اللاعب الفتره هذه يمكن جاته اصابه هذاك علاش ما التحقش بهم، والمية تكذب الغطاس،
0: نتمنى انه تكون مجرد
2: بيان سور، لانه ما فماش علاش يتبدل في ظرف وجيز، لانه الضغوطات اللي يحكي عليها احمد موجوده فعلا، لكن موجوده عندها مده، لكن بعد ما عمل الاختيار نتاعو الموضوع على المعلومات اللي عندي انه موضوع منتهي ومش يلعب لمنتخب تونس.
0: باهي احنا تنرجع بعد شوي على القراءة في الاختيارات الكل، نحب نكمل فقط مع احمد اذا كان فما ما نضيفه من الكواليس او معلومات اخرى للناس اللي تسمع فينا.
3: جست باش ما نقعدوش في سجال والمية تكذب الغطاس ومعلومات صحيحة نتاع نادر اللي يمكن عنده نوع نتاع إصابة ولا حاجة، ولكن راهو المعلومة اللي عطيتها من مصدر من الجامعة التونسية لكرة القدم ومن الوفد اللي موجود في المغرب، ضغوطات كبيرة برشا على سعيد رمضانية واللي تنجم تلقاه يلعب في البلاي أوف مع الأولمبيك دو مارسي. بالنسبة للنادر الصحفية يمكن نقاط نشير لهم، مش خليكم أنتم بعد تحلوا القائمة كما هي بالطبيعة. تسأل بن حميدة من واحد من زملاء الصحفيين قالوا علاش بن حميدة ومش علي معلول، قالوا 4 أسباب تخليني ناخو بن حميدة، قال علي معلول شفت التيس دو بال نتاعو البارح، شفت النيفو نتاعو البارح، شفت الـ الـ الـ الفينيس في اللعب نتاعو في التيس دو بال في لي باس كيفاش يلعب في التيران، لكن قال انا راني نختار بن حميدة ل4 أسباب. اول حاجة اي مدرب يحلم يكون عنده بن حميدة لانه ملاعب بوليفانو يلعب اكسيال اوريير جوش، ثاني حاجة بوسور وسوريو و بيرتينو برشا حتى في اللعب نتاعو افيكاس برشا، بالنسبه لي انا خليني نختار محمد اني بن حميده. بالنسبه لي علي غرام وديلان برون كنت سالت وانا قلت له علاش علي غرام مش موجود وقت اللي هو قاعد يلعب شويه مش برشا شامبيون دي لوكرين وهز بطوله مع اوكرانيا وسجل هدف ويلعب ريال دروا وكسيال حتى هو بوليفالون، في المقابل ديلان برون مش قاعد يلعب مع الفريق نتاعو، قال صحيح اما راه الامباكت نتاع ديلان برون في المنتخب في الامبيونس نتاع المنتخب وفي الجو في البستير اكبر برشا، وذاك هو اللي حاجتي به انا، وراه ديلان برون انا طلبت من المدرب نتاعو باش ما يلعبوش الزوج الثلاثه ماتشات الاخيره. بالنسبه لي اختيار عدم اختيار الزعلوني ما جاوبش، برغم سالته قلت الزعلوني الناس كل كانت تستنى في الزعلوني باش يكون موجود ما جاوبش، تقريبا هذم هما ما تمش حاجه اخرى كبيره برشا في النادي الصحفي.
0: هذا هو، شكر كبير ليك احمد، يعطيك الصحه على كل هذه المعطيات، شكر كبير لاحمد عداله. نجيو الان لتقييم هذه القائمه وقراءتكم فيها، ونبداو بحراس المرمى. 3 حراس كما تكلم من اول كونتاكت مع الجورناليست صبري لموشي في اول ظهور لي، قال انه 4 و5 حراس وكذا، والمشاكل اللي صارت في المونديال اللي قبله راه مش بتعاود معايا، فقط باش يكونوا معايا 3 حراس، وفينا الملقينا 3 حراس هما ايمن دحمان، صبري بن حسن، ومهيب الشامخ. سمير السليمي، وتعليقك على هذه الاختيارات على مستوى حراس المرمى.
5: ساعة قبل كل شيء بصفة عامة، صبري الموشي وإحنا دعينا وأصرينا، وأنا شخصيا كنت أصريت على مدرب أجنبي
4: ماهوش مدرب تونسي في الفترة الحالية، ونعرف إيش نقول في الموضوع هذايا، لأنه مع احترامي للجميع أي مدرب محلي سيرضخ إلى الضغوطات الكبيرة، هذا مما لا شك ولا اختلاف فيه.
0: هذا يعني أنه صبري لموشي مرضخش ولن يرضخ؟
4: هاني مش نجيك. الضغوطات الكبيرة شفناها في كاس العالم اللي تعديته اللي قبلها. قائمة كاس العالم تختلف على قائمة كاس افريقيا، قائمة كاس العالم تكون فيها برشا لغط وبرشا ضغوطات، هذه النقطة الأساسية رقم واحد. إذا كان جاء مدرب آخر مش تلقى خمسة ستة أسماء موجودين، علي معلول، مرياح، زعلوني، عدد كبير من السفرجاني ساسي، هذا ما كل مش تلقاهم موجودين في المنتخب للضغوطات الكبيرة اللي يعيشها المنتخب، وهذا الكلام عن تجربة أنتم كل متعودين عشية ذا، والكلمة الشهيرة متاع 15 لاعبي متاع المدرب أو 16 والباقي اللي فوق 15 حتى لل 26 نلعبوا في 10 ملاعبية خندبروا فيهم ريوس. هذه واقع كرة القدم،
0: واقع
4: عايشين
0: جايبينه من بلاصة أخرى،
4: هذا واقعنا هكا ولا لا؟ وقت اللي مدرب ينحي عناصر من المنتخب اللي متعودة بالمنتخب، لأنه مدرب آخر مريح لعب دو ماتش مقبولين، يعيط له ديريكت مول المنتخب وصارت تقبل، وغيره من الملاعبية صارت تقبل. هذه النقطة الأساسية رقم واحد، تنجيك من بعد رضخ ولا مرضخشي، ولكن المدرب واضح أنه عنده تمشي. النقطة الثانية الأساسية أنه المنتخب الوطني التونسي باش يلعب نظرا للمجموعة اللي تحبيها في كاس العالم، لأنه صبري لموشي يعرف إيش قاعد يعمل وإيش قاعد يقول، ثلاثة مباريات باش نلعبوا بأسلوب دفاعي، هاني ملتوى نقولها، لأنه تفاوت المستوى كبير وكبير برشا، تفاوت المستوى بيننا وبين السويد وبيننا وبين الجابان وغيرها من الفرق اللي احنا في المجموعة، راه وهولندا راه بعاد علينا برش، ما نجموش ناخذوا عليهم البوزيسيون ونلعبوا بطريقة هجومية. هو
0: علاش الارجومون هذا ما فهمتش؟ مش نلعبوا دفاعي اي دونك في الليست شنو اللي لازم يصير؟ اذا
4: هذا جايك ما اصبر عليا شوية برك،
0: نصبر عليك مصبوش عليك انت علاش كنا نصبر
4: ربي فضلك. انا من الستاج لوناني متاع صبري والكندا والماتشوات اللي صاروا غاديكا و الطريقة اللعب اللي شفتها فهمت المدرب شنو اللي يحب، وكان المدرب واقعي مهما تكون نتيجة في كاس العالم، انا ما نجمش نلعب الهجوم مع الناس هذوما، ما نجمش باش نلعب بطريقه معينه، لا واو نغطي الدفاع نتاعي ونسكر الدفاع نتاعي ونلعب بالكونتر. هذاك علاش شوات ما كانش توتولير في الماتش اللي تعداو، والمستوري ما كانش توتولير، شكون اللي كان توتولير؟ الملاعبيه المهاجمين اللي عندهم السرعه، وذا الكلام قلناه موثق عنده تقريبا شهرين ولا ثلاثه. بالنسبة لحراس المرمى طبعا بعد نجيك، لأنه الكلام متاعي يندرج كذلك على علي معلول وعزعلوني على علي معلول وعزعلوني، لأنه الاختيار متاعهم زعلوني أبرز رير دروا اليوم في تونس، الناس كل تحكي عزعلوني زعلوني هجوميا هجوميا، راى المدرب انه على المستوى الدفاعي تقول لي نجم نعمل فورمين نسكر عليه
0: به، فقط ان نطلب منك ناجلوها النقطه هذه اللي باش نمشيو. فهمت تقريبا التوجه نتاعك انت اليوم، معناه تو ديفون فكره معينه المدرب
4: فكرة معينة.
0: اللي انا باش نلعب الديفونس نهز الناس اللي تساعدني فيها،
4: انا في بلاصه، انا كنت في بلاصه اللموشي تنعيط علي معلول افضل الى الدروا في تونس، نعيط للزعلوني انا سمير السليمي كان جيت من المنتخب نعيط لهم الاثنين وعيني مغمضه، هو يرى بطريقه اخرى صحيحه ولا غلطه الايام بيننا. بالنسبه للحراس ثلاثة حراس، عنده خمسة حراس صراحة، عنده خمسة حراس متساويين في المستوى بالنسبة ليانا، اللي عنده كاليتي هكا تنقص الأخرى واللي عنده كذا تنقص كذا، خمسة حراس ومعروفين، هو اختار منهم ثلاثة، ما نجمش أنا نناقشه في الاختيارات نتاعو، ما نجمش نقصه لأنه ما فماش حارس متفوق بدرجة كبيرة إلا هما مهيب الشامخ حارس النادي الإفريقي الفترة الحالية، ورا إمكانيات ربما أعلى شوية لأنه ظروف المباراة لعب فيها والتصديات اللي عملها خلته يطلع نوعا ما، لكن إمكانياتهم على موسم كامل متقاربة جدا.
0: الثلاثة اللي يستحقوا كانوا في القائمة في تقديرك؟
4: الثلاثة اللي يستحقوا كانوا في القائمة، وكان بدل ثلاثة أخرين راهو كان قلت لك يستحقوا. الحلاوي
0: شو معنى أي حاجة عملها؟
4: لا لا لا لا أنا أقول لك كان عايت بن سعيد هو مش مضروب نقول لك يستحق، وكان عايت الحلاوي بتاع المستير متألق ياسر نقول لك يستحق، وإذا كان عايت الفرحاتي حارس الملعب التونسي يقول لك يستحق وعايت. دونك عندنا خمسة ستة حراس متساويين في المستوى، أنا ما عنديش شكر الواعر توا ولا عندي عتوقة باش نقول لك هو رقم واحد، عندي حراس متقاربين. أنا قلت لك حاليا في الدو تروا ماتش الأخرانيين شامخ ورا إمكانيات كبيرة وكبيرة برشا، حتى في الستاج الأخراني ورا إمكانيات، دونك هذاك علاش أنا بالنسبة للحراس ما عنديش كلام كبير باش نقوله.
0: نادر ناخذ رايك في الحراس. او اذا كان عندك ما تقول على التوجه العام اللي قال عليه
2: سعيد
0: ان وين باش نلعب الديفونس نحاول نجيب جوارات يمكن عندهم معناها يساعدوني اكثر في فكره اني ندافع وكذا.
2: انا موافق سمير انه طبيعه المسابقه كيما انت مش كيما مش البطوله العربيه ولا كاس افريقيه او كاس عالم، المستوى يختلف وهذا ينجم يأثر على بعض الخيارات مش على 23 لكن في 3-4 لاعبين بخصال معينة.
0: اي ما سمحني هذه الفكرة التونسية فقط ولا
2: لا, لا لا لا مش تونسية فقط،
0: معناها تو مدرب المغرب يهز أشرف حكيمي للكان وللمونديال ليه مثلا؟ لا
6: المغربي
0: تونسية ولا
6: احنا بعاد على المغرب ياسر، مغرب بلوتو المغرب بعيد علينا
0: الجزائر،
6: بعيد علينا الجزائر كيف كيف
2: المقارنة مش في صالحنا.
6: وكذلك
0: لا نحكي على نقطة أخرى في الاختيار،
6: كان تونس توا طاحت مع مجموعة فيها هايتي وفيها كندا وفيها ما نعرفش شنو، نقول لك الزعلوني وعلي ملول جبي مشيو. أما أنت تلعب مع هولندا وتلعب مع اليابان وتلعب مع منتخبات اللي أقوى منك أقوى منك بياسر.
2: هو في منتخب
0: أنت موافق الفكرة هذه؟
2: الفكرة موافقة، لكن في منتخب لازم عندك كل شيء، كي تهز أنت 8 و9 مدافعين، عندك المدافعين اللي يقوموا بالدور الدفاعي 100% وعندك اللي نص نص وعندك اللي عنده النزعة الهجومية، لأنك حتى في كأس عالم ثم أوقات تحتاج النزعة الهجومية. ما علاش أنت عندك 26؟
0: اختصر لي شوية بركة باش نفصلوا القائمة وبعد نبدأ الحراس. دونك جاوبني على الفكرة هذه، لازم تكون منوع على القائمة.
2: ولا. واضح. ثاني حاجة راهو في تونس ما تقدرش تقارن بالأسماء اللي موجودة في المغرب أو الجزائر، لأنه يلعبوا في المستوى العالي وفي فرق كبرى وفي دوريات كبيرة، ومان سيتي وبي اس جي تحكي احنا هذا ما عندناش. اوكي دونك احنا القائمة هذه ملاعب اثنين على اقصى تقدير يكون نختلفوا فيهم، وحتى كان غاب لاعب وسين وثلاثة وتعوذوا لن تتغير النتائج والتأثيرات لن تكون كبيرة، نظرا لانه قبل الاسماء عندنا مشكل متاع وقت لعب وجاهزية وتفاوت على المستوى البدني وعلى مستوى دقائق اللعب. نحب نقول لك أنا في القائمة هذه الكل لاعب وحيد لاعب كل المباريات من معسكر شهر مارس إلى اليوم لعب مبارياته الكل أساسي، لاعب اللي هو بن سليمان، البقية الكل ولا لاعب حتى نقول وإحنا 80% من المباريات، ونحكي على ملاعبية مفتاح على العمود الفقري، نحكي على الطالبي، نحكي على العابدي، نحكي على السخيري اللي رجعوا الحمد لله،
0: اسماعيل الغربي عنده 4 شهور ما لعبش كوره،
2: 7 دقائق من مارس التو 7 دقائق. هنا ما عادش ثم مبدا قار للمدرب، كان يقول الجاهزيه واللعب ونسق المباريات يجي في كومبارتيمون في الدفاع يطبقوا، يجي في مراكز ما يقدرش يطبقوا لانه ما عندوش الحلول. انا نقول اي مدرب في تونس لما عنده الخصال متاع اسماعيل الغربي، لو كان عندنا 3-4 من اسماعيل الغربي في نفس الخصال ويلعبوا ما يعيش اسماعيل الغربي. انت اسماعيل الغربي الناس كل موافقين ما يلعبش في فريقه، كي جاء في مارس شاهدنا اللاعب تقول شيء
0: قدمنا برشا، هذا رجعنا للليسته نتاع الحراس
2: سهله برشا،
0: يديركم صعاب الزوز واحد يمشي منا يجيكم منا
2: سهله برشا. هما 5 كانوا، بشير بن سعيد اصيب خرج من الحساب، قعدوا 4 والأربعة يستحق، دحمان بتاريخه في المنتخب وبمردوده 13 مباراة بين الكاليفيكاسيون وكاس افريقيا وكاس العرب. وهنا مش نعطيك احصائية حلوة برشا تأكد انه كي يطلع
0: اعطينا ونحن تنقولوا لك حلوة ولا لا
2: لا عاد هاش خوي اسمعني
0: انت بتأكد
2: مثلا نسبة التصديات لدحمان 21 تسديدة 21 تصدي، وين في تصفيات كأس العالم في المجموعة اللي كنا فيها 100% نجاح لدحمان، هذا ما تجيب تقدرش نحي هذا
0: اللي هي باش نكونوا متفاهمين مجموعة متوسطة جدا.
2: كي مشينا لكأس العرب هذا 100% 73%، كي مشينا لكأس افريقيا طلع المستوى في 4 مباريات 33% نسبة التصديات. كل ما يطلع المستوى والجودة الفنية متاع المنافس تطلع إلا والحادث متاعك والمنظومة الدفاعية تلقى مشاكل. من بعد شكون يجي 86% نسبة التصديات، وهو مفاجأة الموسم في الحراس لوليت اللي جاء من مدنين للمتلوي للنادي الأفريقي، لم يلعب ولا مباراة ولا أفريقية ولا كأس عالم ولا شيء، بس 2 مباراة كأس متاع مارس لعب مع المنتخب. شماخي
0: شامخ
2: نرفعه له القبعة
4: فما نادر حاجة باش نتفاعل معاك. وانا مع الاحصائيات حاجة علمية ممتازة برشا، لكن الاحصائيات ماهيش كل شيء.
2: متفاهمين لكن
4: نقول لك
2: مش تعاونك باش تاخذ قرار،
4: مش تعاونك باش تاخذ قرار
0: مهمه مهمه.
4: انا عندي ملاعب يتماشى مع الافكار نتاعي وماهوش قاعد يلعب ديما،
0: واحصائياته خايبه،
4: احصائياته خايبه، لكن مثلاً. انا مقتنع به، مقتنع بذاك.
2: نحكي على الحظاظ،
4: لا لا لا على الكل، انت حكيت على
2: على الحظاظ،
4: حتى على اللاعبين توا جبت الغربي وغيره، حنا بعد ماهوش قاعد يلعب نعيط ولا ما عيطلوش، مقتنع به. دونك الاحصائيات مهمه، لكن فما حاجات اهم من الاحصائيات، هي مدى تأثير اللاعب. وتكلم هو على فاليري، تكلم قالك مؤثر في الفريق وحاجتي به. دونك هو هو اللي يتحمل مسؤولية القرارات نتاعو. انا معاك
2: اللي قال احمد على برون،
4: ونعطيك على برون
2: ونعطيك عنده امباكت، هو ما عنده حتى امباكت.
4: لا لا لا هو عايش في الواحد،
2: انا نافع
4: هو صبري صبري هو اللي عايش المنتخب. تو انت نادر كي كنت في المنتخب تعطيني حاجات اللي انا ما نشوفهمش،
2: صحيح
4: انا نعطيك من برا احصائيات ونعطيك كذا، لكن انت تعطيني من الداخل. هو صبري توا من الداخل، هو من الوسط القاعه نتاع يتكلم فيك بموضوع اون بليس في الاخير بكل قناعاته. هو المدرب الوطني منشي انا انا كان جاي علينا قلت لك نعيط مع لولو زعلوني، فهمتني؟ لكن هو قراراته. دونك الاحصائيات

0: الريان
1: يعني شكول
0: الريان الريان
1: وفول عنده 6 شهور ما لعبش.
2: لا مش هذا مش هذا بيان سي الكومبيتيسيون مهمه برشا ولكن فما فترات من الموسم تنقص الشارج على الملاعبي وشفناها في انجلترا وايطاليا وفرنسا واسبانيا وغيرها تنفس الملاعبي انا عندي 3 ماتش في جمعه نحيلو ماتش ولا اثنين ونلعبوا ماتش باش نخليه فري وهذا بالتفاهم بينه وبين الاطارات الفنيه
1: في النيفو نتاع منتخبنا هذا في النيفو نتاع في المستوى العالي متعود يعني يلعب كل 3-4 أيام مباراة وبالعكس يعني التمارين هي اللي تخليه ديما جاهز يمكن تلعبوا كل أسبوع مباراة يمكن المستوى نتاعه يتأثر
2: لا على خاطر نادر لي ستات انا قلت لك نحترمهم نعاد نولي نعطي البي سي انا لي دوني نعطي واحد نحط لي دوني الكل نتاع الملاعب يخرج لي 26 ملاعب مش هكا
1: سمير ثم قناعه المدرب بلاعب او بطريقه لعب
2: صحيح
1: لكن انا كي نلقى لاعبين قراب لبعضهم واحد قاعد يلعب واحد ما يلعبش نجيب اللي قاعد يلعب
2: لا وقت المدرب المدرب مقتنع بهذا ولا مش
0: خلينا نطبقوا الكلام نطبقوا الكلام هذا كل على الاختيارات باش ما نقعدوش في العموميات هذا موقف وهذا موقف نمشي ولا ديفونس
1: الحضاره الاختيار كان بين صبري وحسن وفتحاتي
0: في الاخر
1: كان هز فتحاتي مش تقول عادي
2: اي
1: عادي وكان هز صبري وحسن مش تقول عادي
2: اشكال كبير
1: دونك هذا هو
0: باهي في لاعبيه الديفونس نلقاو يان فاليري ديلان براون عمر رقيق هذا معروس منتصر طالبي رايد شيخاوي محمد امين بن حميده وعلي العابدي هذوما لاعبيه الديفونس نبدا معك نادر تقييمك لهذه الاختيارات
1: نبداو بالاظهريمين كانوا عندنا ثلاثه موجودين فاليري تيتولارو بوست رقم واحد هو اكثر واحد قاعد يلعب متوازن دفاعيا وهجوميا كان في الانجلتير وتوا في سويسرا ومعاه النفاتي ومعاه زعلوني بين النفاتي والزعلوني اختار هو النفاتي لأسباب ولمعسكر اللي كان ونذكرك هنا علاش سمير أنا حتى إحصائيات دقائق اللعب نتذكرها المقابلة الأولى متاع أي تي لعب الزعلوني 60 دقيقة
0: صحيح
1: ودخل النفاتي 30 دقيقة
0: صحيح
1: مقابلة ثانية أنا كنت ننتظر أنه مش يبدأ النفاتي 60 يرجع الزعلوني 30 لعب النفاتي لكن 30 الأخرين لعبهم الحاج محمود كان ذكر
0: صحيح على يد روعي
1: صحيح. من وقتها قلت يمكن في المعسكر ذاك هو عمل ترتيب
2: خذ القرار متاعه
1: وعمل ترتيب متاعه وبالتالي في الاختيار متاع الظهير الأيمن نجي منقول مع كأس عالم مع يحتاج الناس يمكن تقوم بالدور الدفاعي أكثر جاء يمكن هو اختار أنه يكون هكا على اليسار العابدي ما فيش كلام ولو أنه ثم المشكل متاع اللعب العابدي ما هوش العابدي اللي قاعد يلعب في المباريات ورجع من إصابة ومتقلق نوعا ما لكن يقعد دائما هو اللاعب رقم واحد غادي متعودنا مرتضى بن والناس وبالله نحيونا حكيت هذه مرتضى بن والناس مع منظور الكبير خلتي هنا في القائمة جوار بوليفالون وهو عمره كامل
0: قديمة بديت عندها هيسر
1: صحيح أنا مش نعطيك أنا سيفري هو لعب في عدة مراكز في الفريق متاعه وتو نعطيك في المراكز متاعه قديش لعب ظهير أيسر وسط ميدان وجناح يمين وجناح يسار لكن في المنتخب عمرك شفته في مركز اخر
2: لا
1: يعني ظهير ايسر دونك حطوا لنا ظهير ايسر ما
0: علاش حسب رايك يحطوه بوليفالون
1: يمكن باش يلقاو مركز لاعب اخر في الدفاع في بلاصه اخرى ما خليونا في مستوى راقي
2: بعد تنجيك
1: الخيارات نتاع حوار
2: تنجيك حتى تكتيكمون كيف لو فاجي فيزي نيت
1: ماعرفش العابدي بن حميده بالنسبه لي انا ظهر هزوا على البوليفالونس نتاعو والتفسير عملوا وكان اعجاب كبير به في التربص الاخير في وسط الميدان في محور الدفاع التساؤل نتاعي اوكي بار غياب غدا برون اخر مباراه 3 جانفي لم يلعب ولا مباراه رجع 11 فيفري 15 فيفري قعد على دكه البدلاء عاود عمل رشوت في البلاسيور رجع مصاب ويوم 12 ماي كان موجود على دكه البدلاء تاع فريقه في الدوري السويسري يعني 5 شهور ملعب ولا دقيقة قعد على دكة البدلاء يعني تعافى من الإصابة لكن سق المباريات ما عندوش دونك هنا كي يولي عندك خيارات أخرين المفروض بران أقل حظ دونك ما عادش نحكي على غرام
0: المفروض يكون في بلاصة
1: ما عادش نحكي على غرام اللي لعب 6 مباريات الأخيرة لعب شارك يعني اللي موجودين الكل الأخرين يولي يقبلوا أحمد عدالة أحمد عدالة قلك الامباكت نتاع بران بران أنا عشت معه في المنتخب بران ما هوش في المنتخب كما الطالبي كما مرياح كان كما فرجاني نعرف فهم اللاعبين الكادر المؤثرين.
2: بالك يمكن هناك حاشم منكم وقت صغير توا
1: تبدل، فما ديزافينيتي
2: توا معلموش
1: فما علاقات

0: مع ملاعبين اخرين قراب لبعضهم مع مدربين مع اطار فني موجود حبيته يكون موجود. لكن انا واعوذ بالله من كلمه انا ما نعيطش لملاعبي في منتخب كون شي ماركينوس يكون عندي ماركينوس عنده 14 ملعب نجم نعيط له.
1: سمير سلمي نحاولوا نختصروا شوي باش يكفينا الوقت مازال مليون تيران
2: في ساعه في ساعه نختصروا شوي وفي الاخر بكل تقعد قناعات نتاع المدرب هو يتحمل المسؤوليه نتاعنا احنا قاعدين نتناقشوا ونعطيو في وجهه النظر من خلال القائمه نتاع المدافعين اللي عايت لها صبري اللموجي باش يلعب اربعه مدافعين ماهوش باش تعمل ثلاثه مدافعين. هذه الفكره الاولى وشفناها في المباريات يا شلعب أربعة مدافعين كان جاب شلعب ديفونس تروا ممكن وقتها زعلولي ومعلولي ولي عندهم حظوظ بشلعبوا دو بيستون. إذا كان بش معايت لهمشي وعايت بن حميدة وعلي العابدي على اليسار وفاليري والنفاتي على اليمين سيكون بشلعب بالأربعة مدافعين إلا اللهم إذا كان ناب علينا ربي وسجلنا هدف ونحب نسكره مع هولندا وقتها يسكرها بعشرة حتى مدافعين. دونك التوجه متاعه 4-5-1 4-4-2 في أقصى الحالات وهذا شفناه من خلال المباراة الودية
0: يلعب
2: ويرجع للميلو تيران ويسكر ثم يلعب بال...
1: ما نزيدوش نشوفوا لي ماتش ميكولي جايين النمسا وبلجيكا باش نتأكدوا ولا تعتبر انه مسكر
2: لا الموضوع. مسكر الموضوع
1: ثلاثة في اللاكس لا
2: ثلاثة في اللاكس لا إلا إذا كان بدا رابح باش يسكر فيك العشر دقائق الأخيرة
0: ومن اليمين اللي صار فاليري طالبي رقيق العابدي وسكر الدوسي بتاع الدفاع
1: واضح
2: هذا هذا خاطر واضح التوجه نتاعو راهو منطقي قلنا قاتل الجروب حكمت علينا كجروب الجروب اللي اقوى منا يقول القائل غرام هاو ما عيطلوش انا في المفروض غرام راهو يكون موجود حتى ما يلعبش مع شختار حتى ما يلعبش ملاعب كبير ديفونسور كبير لكن في النهايه تقعد قناعات نتاع مدرب علاش قلت لك انا راهو ما نجمش نلوم عليه برش قناعات نتاع وقت اللي مدرب يعيط رائد الشيخاوي فهمتني وما عيطش على غرام سيكون مدرب شجاع وعنده أفكار وقناعات صحيحة غالطة موضوع ثاني لأنه رائد شيخاوي اللي هو نعتبره وآدم معروس كذلك مستقبل الدفاع نتاع المنتخب الوطني التونسي وعدى سيزون كبير ياس أنه مدرب يعيط وعليش قلت لك أنا فهم فرق بين مدرب يتأثر ومدرب لا يتأثر ما يتأثر هذا مدرب عنده القناعات متاعه والتوجهات متاعه أنا نحترمها عندي بعض التحفظات عليها
0: نجم يكون تأثر في الشيخاوي
2: ما نعرفش
0: ينجم
2: ما نعرفش انا ديما نسبق حسن
1: النيه فما المؤثرات موجوده
0: انا نعيط لملاعبي في شختار ما عيطش ملاعبي في دوري تونس
2: اللي ريتو انا اللي ريتو انا في الشيخاوي بالموسم اللي عداه ما يستحق حتى مزيه
0: لا لا معك معك لا لا يستحق يستحق هو التواجد كو
1: نقدموا شويه نلغى باش نزربكم شويه عندنا تليفون بعد شويه دونك مازالنا بشويه وقت نمشيو لعبيه الوسط اللي السخيري حتى اختلاف محمد الحاج محمود عنده مده مع ليكيب ناسيونال حنا بعال انيس بن سليمان راني خضيره اسماعيل الغربي ومرتضى بن وناس ولا نخليه على ديفونس خليه على ديفونس
0: خليه ايوا خليه على ديفونس
1: خليه على ديفونس
0: حتى في موزايك نبطوها كان مدافع ايسر
1: خليه على
0: صحيح رغم انه بن وناس
2: ولاوني انا ضدك راه في الياس
0: ومش تعبته
2: في بن وناس بن وناس
0: ومش تحطه
2: ماني قلت لك باش يسكر
0: اي باش يسكر
2: باش يلعب باش يلعب مش تيتولير راهو يحب يسكر من ميلوترا جوش باش يسكر بيه
0: يحطوا ديمي جوش جناح ايسر مثلا مع الجناح
2: صح
0: يحب يقوم دور دفاع باش يقوم
2: دور دفاع وساق ويسار مزيان يقول لك ينجم يعمل بعض الكرات للاعبين الرابيد
0: بن وناس
1: اعطيني الخلاصه
0: بن وناس ما
1: نفصلش برشا نقدر ما عادش عندنا وقت
0: بن وناس لعب 9 مباريات على رواق اليسار زوز على جناح ايمن لعب بروليور في وسط الميدان 11 مباراه في وسط الميدان وخمسة فقط ظهير ايسر مع فريق التركي ودائما متواجد للفتره الاخيره السوداسي الاخر هو اللي كان موجود وما عندكش ما خيارات كبيره هنا شكون اللي نقص بول الفتره الاخيره
1: برمضان
0: فرجاني ساسي عيدوني هذا المتعودين هنا كما قال سمير سمعته يجاوب على فرجاني قال لك الفوتوني لاباج رغم اللي فرجاني مسجل 4 اهداف وعطي اسيست
1: قال لك
0: في وسط الميدان الكل لا قال لك اذا كان ما يمشي نبدل اون فا با توني لاباج بالفرنسي عاود دونك خذا قرار انه ثم لاعبين انتهى الموضوع بالنسبه لي دونك قاعدين من صفحه هو بالنسبه لي للقدام دونك
2: يحب على الفكاكه يا ودي يحب على يجري ويفك فرجاني كورته مزيانه ما يجري
0: ما عندناش غيره
1: هذا دونك ما فماش اختلافات وسط الميدان باهي خلينا نمشيو للاتاك مالا وغياب لؤي بن فرحات شكون عوضه في تقديركم شكون ينجم يكون هو اللي عوض ليه سعد اي سعد هو اللي يعوض غياب لؤي بن فرحان. دونك حسب احمد عداله خليل العياري، الياس العاشوري، الياس سعد، سيباستيان تونيكتي او كونيكتي كما يحبوا يقولوا بعض المدربين، ريان اللوفي، فراس شوات، وحازم مستوري. ما نعرفش كيف فما اختلاف هذا سمير ونادر، ونحاولوا باختصار الحقيقه
2: باختصار في ساعه في ساعه لي تيتولير اللي مشكون لي تيتولير اللي اكثر يجري واكثر. هاني نقول لك انا من التو
1: باش نطولوا الكره باش نسكر ونطولوا الكره
2: صحيت صحيت يعني شوات ويعني المستوري مش يكونوا احتياطيين الا فيما كذا كان حب يلعب الهجوم في اخر وقت وماكل سكور وحب يلعب الهجوم، مش يلعب الملاعبين اللي يجريوا اللي هما تونكتي واللي هما ريان اللومي عياري ولا الياس سعد، البقيه مش يكونوا احتياطيين. دونك باش يختار من الاربعه هذوما زوز ولا ثلاثه باش يلعب، يا باش يلعب 4 3 3 ولا 4 5 1 باش يسكر ويلعب بالكونتر ولا 4 4 2. دونك زوز من هذوما.
1: خليل العياري اللي اليوم كان في سيونس انترينمون مع كابر بي اس جي مع ميسر ريكي ومع الاستاد تاع بي اس جي
0: كيما صارت مع سلامه الموسم الفارط وسيم سلامه اللي عمل لي قمه بالوزي، نتمنى ان شاء الله يرجع لنا في اقرب وقت شفاء ليه. وسط الميدان فيه صغير يخذيله وحنا بعد قدامه هذوك هما ومش تزيدهم علي صار تونيكتي وعلى اليمين عاشوري
2: ايوا
0: اون بوينت ريان اللومي وانا مع سمير 1000%. وكان جاء عنده خيار اخرين المستودي والشواط يزمن واحد برك لانه نفس
1: البروفيل
0: نفس الخصال، وهو طريقه اللعب نتاعو اللي شاهدناها الاربعه اثنين ثلاثه واحد بلاعب خلف المهاجم لكنه في الاصل وسط ميدان
2: بالضبط،
0: ما يحتاجش مهاجم محطه
2: هذاك علاش
0: ما يحتاج
2: يحب حتى بن وناسها في
0: الميدان يحب مهاجم سريع مهاجم يطلب في المساحات، وهذا الكل ما يتوفرش لا في مستودي ولا في شواط، وبالتالي تشكيله واضحه الخيارات ما ثماش خيارات كبيره، وبالتالي قائمه منطقيه باستثناء لاعب او اثنين تولي فيها وجهه نظر نتاع مدرب على مدرب.
1: نسالكم بعد وقت اللي باش نكملوا نسبه رضاكم على الاختيارات هذيا من 1 ل 10 ولا نسبه اعطيني نسبه 90 95. خلينا قبل ما نكملوا ناخذوا معنا بالتليفون قيس عطية رئيس فرع كره اليد في ترجي نادي تونسي، تدخل في خصوص تعيين مقابله الكوب بين النادي الافريقي وترجي. سي قيس اهلا وسهلا مرحبا.
3: أيضا مرحبا بك، مرحبا بمستمعين الكل خويا، مرحبا بضيوف نتاعك.
1: اهلا وسهلا بك سي قيس. دونك في خصوص الديزينياسيون تاع الماتش الكوب بين نادي الفريقي وترجي.
3: صحيح احنا صارت الديزينياسيون صارت القرعه البارح، رجت خاص الديزينياسيون احنا في بالنا معناها جمعيه معاقبه عندها زوماتشوات في كلو ما رانا لقينا جمعيه معناها تلعب بالجمهور، راسلنا الجامعه اليوم الصباح وطلبنا منهم باش يوضحوا لنا توضيح ما فيما يخص معناها العقوبه، معناها علاش الماتش ماهوش مكتوب. اها. تو مازلنا نستناو في رد من الجامعه، طلبنا احنا بعثنا زوج مراسلات، المراسله الاولى طلبنا تحكيم اجنبي كالعاده في مباراه الدربي حتى تكون مباراه تتعدى في معناها ما فيها حتى التباس وحتى واحد، والحاجه الثانيه طلبنا خاصة احنا اللي بهتنا اللي احنا في صارت معناها اللاعبين الزوز اللي يخذوه تعاقبوا زوج ماتشوات، معناها هذا لاعبين ما لعبوش زوج ماتشوات الكوب الاخرانيين ما لعبوش، معناها ما فهمتش معناها القانون على اللاعبين حاجة وعلى الواحد وعلى الواحدة حاجة، ومع العلم اللي احنا صارت لنا الاشكالية هذية عاملة اللي لعبنا احنا في نار كوب اللي صارت فيه المشكلة الكبيرة واحد، معناها صارت ما خذينا احنا خمسه جماعات عاقبنا وقتها في الشامبيونان بما فيهم جي ام ماتش في درب عبر ويكيو، معناها ما فماش علاش احنا ماذا بينا يفسروا لنا شنو معناها يعطينا توضيح، وماذا بينا توضيح يكون من الجامعه مش من الرابطه، شنو نوضحوا على خاطر الرابطه ما عندها حتى دخل في المحكيات هذوما، الرابطه المباريات في الكاس يتبعوا الجامعه ما هيش مباراة بطولة، مباراة البطولة يتبع الرابطة، ماذا بينا السيد نتاع الرابطة رئيس الرابطة اللي اخرج اليوم عطاه رأيه وقال راهو القانون يقول هكا وهكا، لا احنا ما عندناش مشكلة معك، انت عندك معنا سوابق وعندك معنا مشاكل ونعرف انتماءاته يستحفظ برأيه وروحه، احنا عندنا ثم جامعة هي اللي تجاوب ان شاء الله في اقرب وقت.
1: واضح، شكرا لك. دونك قيس عطية شكرا لك، يعطيك صحة رئيس كرة اليد في ترجي نادي تونسي. شكرا لك قيس عطية، هذا في خصوص تعيين مقابلة الكوب بين النادي الافريقي وترجي نادي تونسي. قداش نسبة الرضا على القائمة؟ سألت قبل
0: 95%
1: راهي سابقة، عمرنا ما كنا نوصلوا.
0: أنا التحفظ كان على بران عندي لأنه ما لعبش منذ كأس أفريقيا
1: باهي، وسمير
2: 80% 10
1: تخيلتك تخيلتك مش تقول لي اكثر يعني
2: لا لا 80% علاش 10% للزعلوني و10% لعلي معلول واحد ماركي من هنا وعامل اسيست ماركي 4 وماركي عامل اسيست والاخر احسن رير جوش في البطوله التونسيه ما شاء الله عليه علي معلول
1: كان جيت انت اليوم سيليكسيونور يكونوا موجودين في القائمه
2: يا ودي نعيط لهم نلعب الهجوم هنا انا كاميكاز اما هو عقلاني انا مانيش عقلاني فهمت هذاك علاش هو في الكيب ناسيونال هذاك علاش هو في الكيب ناسيونال وانا نحل
1: قال لك انا ما نعيط لهم مش نادر
0: الاجابه نتاعو على علي معلول ولا مقنع بالنسبه لي انا اقنعتني وعنده الحق للمستوى هذا بعيد على بعضه هذا هو مستوى الدوري علاش نقول لك علاش قلت لك انا غرام افضل من كل محاور الدفاع انا لو لاعب بطوله تونسيه نغزر
2: كيف كان علي في الاهلي
0: نعم
2: المستوى باهي
0: لا قبل لا
2: في تو علي معلول خير من الاهلي
0: لا
2: مرون مون تعليم معلول تو خير من اللي كان في الاهلي شبيك ما
0: في بطوله تونس يا
2: انا بطوله تونس شنو بطوله تونس يا اخي
1: شال البطوله الدرجه حتى فيزيكمون
2: فيزيكمون وتكتيكمون وتكنيكمون ما نحكيش يا ولدي علي معلول يعمل لك باس عاد يجيبك بها الطرح شنو تقول لي
1: معناه باش نلعبوا الاتاك في الاكيب ناسيونال لازم نلقاو سمير السليمي سيليكسيونور
2: هذا شنو لا فما برشا
1: سينو مش نقعدوا ديما
2: نسكروا ونطوروا كيفينا وطردوا
0: نقطه مهمه
1: ونسى ونكمل
0: عندك مثلا بن سليمان هذا وكمل البطوله نتاعو يوم 3 ماي يعني عنده تو حاليا 12 يوم مرتاح دونك هذاك علاش
1: 12 يوم قدام 5 شهور نتاع برون يتسميو فصحى
0: اي دونك هذاك علاش قال راه مش نبداو ويلزم معسكر تدريجيا يلزمك تو سي الشامخ كمل ثم ثلاثه بلاعبيه كملوا كما الحراس نتاعنا اللي مش معنيين بالكاس واللي اللي كملوا ثم اليوم 17 يكملوا ثم شكون 21 مش عارف
1: كملنا راه
0: عندك اللي السعد مش عارف اللي السعد مش عارف 21
2: يلا مبروك عليه
1: اللي السعد يعرس
2: خلينا احنا مش عارف
1: مين جاب المعلومات هذوما منين جيب فيهم يا نادر منين جيب
0: ما في منتخب لازمك تتبع كل لاعب وقتاش يفعل البطوله نتاعو وتعطيه راحه 4 5 ايام بعد يعاود
1: تتبعت وقتاش وفيت العزوبيه نتاعو مش البطوله نتاعو شكرا نادر والله تبهرني يعطيك صحه شكر كبير ليك نادر داود شكرا سلام ما بعتش بكم اليوم الحقيقه الوقت كان مضغوط شويه ان شاء الله دبيت سمان نرجع وقت عادي 7 ديك صحه مروان شكرا للاولاد اللي كنتوا معنا اليوم في الاخراج الرقمي دونك احنا نتقابلوا دبيت سمان ان شاء الله نهار الاثنين 6 ل 7 ان شاء الله ديما على الاولى موزايكا فما

0: صباح الخير ويكند. 6 ساعات من 6 تاع الصباح حتى لعندلون معبين بالحب يا حب. وين على الاولى موزايك اف ام
1: على فريكونس رقم 1 في تونس. موزايك اف ام راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار
2: موجز الاخبار. اهلا بكم. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يشرف خلال زيارة عمل إلى عدد من المؤسسات الصحية بولاية نابل على افتتاح وحدة الاستعجال الجديدة بالمركز الوسيط للصحة بتكلسة وقسم الإنعاش الجديد بالمستشفى الجامعي الطاهر المعموري وقسم الاستعجال بالمستشفى الجهوي أحمد الثلاثلي الذي تم تجديده. محطة تحويل الكهرباء بمنطقة زعفران التابعة لمعتمدية القيروان الجنوبية ستدخل حيز الاستغلال في أواخر شهر جوان المقبل وفق مدير التوزيع بالوسط بالشركة التونسية للكهرباء والغاز أنيس بسباس. وبسباس يضيف أن هذه المحطة التي سيتفرع عنها 18 خطا لتقوية الشبكة الكهربائية ستسهم بشكل كبير في دعم الطاقة الكهربائية بولاية القيروان وتحسين الخدمات المسداة من قبل شركة ستاغ. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تستعد إلى وضع أدلة إجراءات وتطبيق معلوماتية لرقمنة التصرف والمتابعة بالمراكز المندمجة للشباب والطفولة. ووزيرة الأسرة أسماء الجابري تشدد خلال جلسة عمل بمقر الوزارة لمتابعة نشاط المراكز المندمجة للشباب والطفولة وتعزيز تدخلاتها على ضرورة استكمال إنجاز أدلة الإجراءات والتطبيق في أفضل الأجال مع العمل على تكثيف الدورات التكوينية لفائدة الإطارات المختصة. في أخبار العالم، مصادر عبرية تفيد بمقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين في استهداف حشد عسكري بمسيرة مفخخة أطلقها حزب الله في جنوب لبنان. وزارة الخارجية الأمريكية تعلن عن تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وكيان الاحتلال 45 يوما، مضيفة أن جولة رابعة من المفاوضات بين لبنان وكيان الاحتلال ستعقد في 2 و3 من الشهر المقبل. المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تؤكد تفشي فيروس الإيبولا في إقليم إيتوري بجنوب بجمهورية الكونغو الديمقراطية، مشيرة إلى تسجيل 65 حالة وفاة حتى الآن من أصل 246 حالة مشتبه بها. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع سامي الحامي وكامل فريق كولتور بلوس. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس. كولتور بلوس. كولتور بلوس. كولتور مزين الجمعة من 8 إلى 9 تعليل. سامي الحامي.
3: 8:06 دقائق. عسلامة، مرحبا بكم إنما كنتوا تسمعوا فينا على الأولى في تونس. موزايك اف ام من طوال التسامة تعليلي يتجدد الموعد مع الأخبار الفنية والثقافية، لو رونديفو 100% كولتوريل كما عودناكم. نهار الجمعة نحكيو غرام، واليوم نحكيو في وصل غرامك على غرام بالكتابة. نحكيو على عالم الكتابة والروايات، هو زميلنا، هو خازد معنا هنا تجربة في موزايك اف ام، صحفي محمد أمين بن هلال يجيب أحذانا شوية آخر بصفته الكاتب والروائي. نحكيو على قبو الحفصية، الكتاب اللي حاليا موجود في مختلف المكتبات، نحكيو تفاصيله شوية آخر في الانترفيو. الفلاش باك اليوم نحكيو على الهادي التركي رسام الذكرى التونسية. هذا كل بس بيعمل يكون كان مع فريق كامل، معنا واثق، معنا في الإخراج الرقمي حسام، وفي الإخراج خلودة خالد. نبدأ مع جولترا ساوند سيستم الموزيكا. مازال الخير، مازال، ويمكن هذا زادة موجود في الكتاب، خاطر رغم الوجع اللي فيه، رغم الألم، يمكن رغم ألم الواقع وسحر الحكاية اللي نكتشفوها في قبو الحفصية، بصيص الأمل موجود، وديما لازم يبقى الخير، تبقى المحبة، ويبقى برشا حب لهنا في موزايك. فمازال الخير، مازال. توتفيت في كولتور بلوس، راجعين مع الانترفيو.

0: تيكين جا فاكولي طنطون دامريكا وصلنا حتى لثمانية واربعة عشر دقيقة انتوا معنا في كل جوخ بلوس على موزيك. السلام عليكم انما كنتوا في الاستماع سوى فكرة هبكم الطريق السلامة للجميع وعلى على سيتنا موزيك كافان بانيت وتويت كيما كل نهار جمعة. وصل غرامك
1: وصل غرامك
0: في وصل غرامك. بالنسبة لليوم نحكي على غرام الكتابة في أول تجربة بالنسبة لي. عرفنا ضيفنا اليوم كصحفي كمكلف بالإعلام في أهم وأكبر تظاهرات في تونس, خليني نقول خدم عدد من الفنانين زادة, واليوم يجينا بعمل جديد كتاب بعنوان قبو الحفصية. محمد أمين بن هلال مرحبا بك.
2: مرحبا بك سامية, مرحبا بالخيوم هوني الناس يسمعوا فينا اللي يتفرجوا فينا إن شاء الله نكونوا خذي فضل.
0: وانا نسيت ما قلتش ولد الدار زادة كنت معنا عمي
2: فستيش. كانت تجربة حلوة ياسر الحق, وإن شاء الله هكا عملت حتى الشعرة صغيرة, معناها عاونت حتى بشعرة صغيرة.
0: أنا أتصور ما يشك فيه حتى حد. أمين بن هلال, صفة الصحفي الروائي صفة جديدة تتبناها؟
2: أي أنا يظل كل صحافي بعد 10-15 سنة من كاريره يتعدى للكتيبة كسوة على اختصاصه هو فهمت, وإلا للرواية فهمت. يظل معناها خطوة لازم منها عند مش نقولش الكل أو حكم الخبرة الحاجات اللي تراكمها وتشوفها وتعيشها داك وقيت باش تخرجها في حاجة أخرى في سيبور آخر, مش المقالات العادية ولا الروبورتاجات اللي نعمله في التلفزة ولا في الإذاعة.
0: قداش عنده يتكتب هذا؟ قداش عنده قبل الحفصية
2: عنده من قبل كورونا دونك عنده تقريب 6 سنين ولا أكثر شوية دونك يتكتب ويرجع. اي ما كنتش مزروب الحقيقة, وما كانش معناه حاجة, مانيش حاسس روحي في الأوبليغاسيون, قلت وقت لي يخلط فهمت. جوست انا خطفت البذرة الأولى متاع الفكرة, وبعد بشوية معناها يتزيد وتنقص وتعمل حاجات باش تحاول تقوي الخيال متاعك, معناها نقرأ برشا كتب تفرج برشا فيلم فهمت, هذاك كله
0: يعاونك. عايش في وسطهم
2: عايش في وسطهم, وحتى اللي مش عايش في وسطهم نحاول نشوف افلام اخرى روايات اخرى فهمت. دونك هذاك كله كله كله يتخزن ومن بعد يخرج سوفورم في الحاله هذه روايه.
0: وحكيت على كلمه البذره الاولى قلت امين. بالنسبه للقبو الحفصية شنو كان الدافع الاول؟ قلت نحب نكتب, القلم متحرك وقتها.
2: هي الكتيبه راهي حاجه موجوده عندي من الابتدائي الحقيقه, من اللي في السنه الرابعه ابتدائي المعلمه معني عيطوا لي صحافي اللي قراوا معايا, وحتى التوفى مع بيت في الحومه قراوا معايا ما عيطوليش باسمي, عيطولي صحافي فهمت. دونك كنت كتعبير كتابي تقول المعلمه 34 على عدد القسم مفرق على اصحابك باش يقراوا التعبير الكتابي نتاعك. من غادي دونك هكا تبدا تكتشف في روحك شويه, في بعد تلقى روحك ماشي باك ليتر معناها ثنيه هكا ليترير بالكدا مالين هكا مهار من هارات من الملاحظه. تعرف صحافي من الحاجات اللي يتميز بها انه يلاحظ اللي داير بيه, ما تعداش هكاك فهمت. دونك نقعدوا في قهوه كل يوم كل يوم كل يوم في التشكيله هذيك, فما شخص هكا جلبتني شويه طبيعته الكومبورتمون نتاعو, لين ولا يحكي لي ساعات ونساله ويحكي لي عليه. اي دونك جات الاتانسيل الاولى ولا الشراره الاولى جات من غادي فهمت. قلت له راني باش نكتب عليه كتاب دونك علمته هكا كل شيء, وفي الكتاب في جانب منه معناها حاجه حقيقيه نتاع شخص معناها بالحق عاش وشاف.
0: وشخص هذايا اللي تكتب اللي هو الكتاب قرا الكتاب؟
2: مازال بيدي حتى نسخ لي عندي, معناها انا تو عندي نسخه واحده في الدار ولا فهمت. دونك مازال ما قابلتوش, معناها حتى لي زونجاجمون اللي عندي تو في الخدمه والاخره دونك مازلت ما قعدتش بالكتاب.
0: صار مهمه رده فعله.
2: اي اكيد هو جاي هكاك النهار نعمل قاعده كي نقولوا في الحومه في القهوه ولا حاجه باش نعيط نقول له ها النسخه نتاعك اقرا وارجع لي بعد مدة أعطيني معناها الرتور نتاعكم.
0: نستنى واحنا بيدنا أمين
2: أول ما يرجع لي
0: باش يكون ردة الفعل نتاعو. أمين بن هلال, رغم التجربة اللي تراكمت لسنوات كما قلت أنت, أول تجربة روائية بالنسبة ليك شنو أكثر حاجة خوفتك؟ اللغة, الحكاية في حد ذاتها, ولا كونك تواجه روحك بالكتاب هذا؟
2: والله ما خوفني شيء سامي الحقيقة, حتى مانيش نعمل فيه حتى ما عندي حتى ضغط ولا حتى معناها ما عنديش عامل أهداف ولا حاجة لازم يخرج حاجة معناها شي دوفغ ولا فما حاجة عندك الداخل تحاول تخرجهم ليك انت, معناها هو معناها لوفغ ارتستيك مش كيما يفرق على أي برودوي آخر, معناها برودوي مثلا واحد باش يصنع مارش أنا كعبة يغرت يمشي يشوف الببليك معناها السيبل نتاعو, ومن بعد سلون شي يعطيه ستاتيستيك والإحصائيات والأسئلة وقتها يمشي يعمل حاجة تشبه للببليك. في العمل الثقافي ولا الفني انت تخرج عندك ومن بعد تم عبيد تقبل عبيد ما تقبلش عبيد ترى فيها روحها 100% 80% 10%. فهمت؟ دونك الحقيقه كنت عامل كيف على الحكايه. الحاجه الوحيده اللي تقلقك انك ساعات تلقى روح قدام صفحه بيضه وذي يعرفوه الكتاب ساعات حتى في ارتيكل معناها تجيب تكتب تلقى حاجه متبلوكه فهمت. دونك ساعات تخلي وتعاود ترجع مره اخرى كما ساعات تبدا تخلي ستيلو وهو يهزك وحده معناها ساعات
0: تبلوكيت نتصور برشا مرات في قبل حصه
2: 6 سنين ماشي برشا
0: تبلوكيت سنوات
2: اي برشا ومن بعد الحقيقه زاد فما عدى مده عند الناشر دونك خذا وقته عند الناشر اللي هما سيريس الحقيقه اللي نوجه لهم تحيه خاطر ماهوش سهل انك انه اول تجربه تكون مع سيريس وحده من اعرق دور النشر في تونس
0: مش
2: يلعبوا باسمهم ولا سمعتهم دونك خليتهم عندهم صلحوا لي معنى اللي قالوا مع سيسامي منيف مدير النشر اللي نسلم عليه معناها قال لي انت ظاهر في الكتيبه نتاعك تحب تولي كاتب قال لي بقينا يزمك تعمل هكا وهكا وهكا وتقرا الكاتب الفلاني والى اخره دونك سمعت كلامه كيما قال لي وعاود رجعت لقيت سيسامي هاي نسخه معدله كما نقولوا عاود شوفها فهمت دونك بيان سور هو فما حاجات يعملها من الناشر يعدل ويزيد وينقص الحقيقه زاد عندي فيهم ثقه معناها اكثر من التمام من غادي
0: ونتصور هذا ياكدوا اي انسان قرا روايه هذيا مهما كانت الخلفيات نتاعو ولا ريفيرونس نتاعو خاطر قبيله حكينا شويه في الاوف كيما الافلام يمكن امين ساعات تكتشف مع الناس اللي قرات الكتاب حاجات يمكن انت ما حبيتش تقصدهم في الكتاب اختلفت نتصور
2: يخرج كي يخرج الكتاب ولا فيلم ولا حاجه العباد كيما تتعامل معاه بالفيكيو نتاعها هي زيادة معناها فهمت اللي هو مثلا علاش عاش قصة حب واحد لقاه فيها قصة حب في الكتاب يقول لك كي هذه تحك نجم تحكي علينا ولا تحكي ولا زعما هنا يحكي الراوي هو مولى الحكاية ولا مستلهمها من الحكاية فهمت دونك هذه الحاجة اللي بها انه ما عندوش قراءة واحدة وحد ما يحتكر القراءة الصحيحة ولا الوحيدة ولا يقول لك أنا قراءتي أنا وتفسيري هو صحيح فهمت هذيك أحسن حاجة التعددية تعلموا التعددية والاختلاف والتنوع به
0: وهذا اللي روه في الرواية خاطر فيها برشا شخصيات فيها برشا حكايات زادا كان ركزوا في الرواية هذه فيها برشا ألم زادا فيها الوجيعة فيها الذاكرة فيها الانكسار قديش محمد أمين بن هلال موجود في القصص هذوما قديش فما من أمين من اللي عاشوا أمين
2: من اللي عشته أنا 100% لا الحقيقة أما فما حاجات أنا يمسوني ويعنيوا لي كشخص نعيش في البلاد هذه ما نجمش معناها نشوف عباد معناها كما قولوا عطاشة وما تشدنيش حكاية الماء فهمت ما نجمش نشوف عباد
0: بجا هي أول حاجة بديت بها في الرواية
2: ما نجمش نشوف العباد اللي هما يقرأوا ويعملوا في البحوث العلمية واللي تطيش معناها في رفوف الجامعات في عوض تثمن وتحط فيها استثمارات اللي تفيد البلاد وكل شيء ونقول في الأخر بكل الناس الدنيا معناها والأمم تتقام بالعلم معناها فهمت وهذوما ناس يفنيوا حياتهم وعمارهم في العلم فهمت دونك حاجه من الحاجات هذوكم فهمت بخلاف حاجه المسائل نتاع الاخلاق ولا الامانه ولا اخره اما نتوجعوا كلنا نتوجعوا برشا شويه كما نقول كل واحد وشنو كاتب له ربي فهمت اما ديما فما هكا باب صغير نتاع امل كان مش في الدنيا ان شاء الله في الاخر
0: في الروايه نجموا نعتبروا النهايه باب امل
2: مش لازم نحكيو عن النهاية صح فهمت باب أمل باب أمل والله أي نجم يكون
0: بنسبة قداش يعني
2: كل واحد كيفاش يرى كل واحد كيفاش يقراها خاطر فما العباد اللي متوجع برشا تلقاه الأمل عنده في غدوة أحسن وغدوة خير أقل يقول لك أنا هني كل مرة نقول غدوة خير وما جاتش فهمت دونك الأمل مش عنده مثلا 10% اللي مش موجوع برشا ولا كما نقولوا بعيد على المشاكل يقول لك كي لا تنجم غدوة خير فهمت وفي المطلق فماش حاجة تنجم تخليك هكا تعيش وتقاوم قد الامل فهمت معنى يقول لك اضيق العيشه لولا فسحه الامل فهمت دونك ليه فما كان الخير
0: فما كان الخير وفما كان الامتاع بالحق خاطر الروايه ممتعه وتخليك تكمل تقراها سيغمون بالنسبه للقبو الحفصيه علاش اخترت العنوان هذا نتصور كونه اصعب حاجه بالنسبه للصحفي كونه باش يحط عنوان مقال وللكاتب كونه باش يختار عنوان زاد للروايه نتاعو فعلاش اخترت الساعه الحفصيه قبل كل شيء
2: والله الحفصيه لانه جاء البطل سعيد كان عدى جزء من حياته في الحفصيه ولانه كما نقولوا فما في الحفصية فيها قاعة ملاكمة معناها رمزية وتاريخية الناصرية معناها، تخيلت انه فيها قبو وغادي صارت حاجة هزت الرواية وهزت سعيد والأبطال نتاعو كما نقولوا لفمية واحدة أخرى. فهذيك الأكثرية الحقيقة الأكثر حاجة معناها فما لازم تكون عندها علاقة بال بال بالمحتوى.
0: وأمين بن هلال كأمين في الدنيا تحب المدينة العربية، عندك عندك علاقة خاصة بالبلايس هذوك؟
2: اي كنت نمشي على الأقل مرة في جمعتي كي كانت صحتي تسمح. اي نحب البلايس هذوك والحقيقة المدينة العربية نمشي لها مش كان في رمضان معناها كل جمعتين نمشي على الأقل هكا نعمل دولة كذا، خدم زادة في دريم سيتي دونك في وسط المدينة. اي ليه معناها من هكا من طرف هالطرف هنحاول فهمت. ونمشي لها في اوقات اللي ما تمشيش فيها زحمه، وحتى في رمضان نعرف البلايص اللي ماهمش معبين فهمت. وحتى التوسعة تجيني خدم كيما نقولوا هكا في رمضان في المدينه حاسيلو لا لا فما حاجه. انا جينيرال ما نحب الحاجات اللي هما فيهم روح معناها كما نقولوا حتى البني القديم تاع اللي خلاوه الفرنسيس ولات من تلقى الكارلاج مزين في القاعه والسقف عالي فهمت. تحب البلايص هذوك البيفيتري والالومنيوم وليزاسونسور وكل الحقيقه ما يستهوينيش ولا
0: دجا هذا كل ما شفناهش في الروايه شفنا كان حاجات فيها روح بالحق في الروايه هذيا. وحتى اللغه امين قداش فيها روح، ونتصور هذيا جاي من تكوينك كما حكينا سواء الخلفيه السينمائيه ولا نقد في الصحافه. باش نحكيو على تفاصيل اخرى من الكتاب قبل هذا خلي لك الحريه انك تختار بارتي وترجع لي كتابي نسختي هذه. دونك احكي لنا
2: ديجا عمل لك
0: فيها ديديكاس نتاعي هذيك نسختي الخاصه. دونك امين قرانا بارتي من قبو الحفصيه اللي هو موجود في مختلف المكتبات، نجموا تاخذوا النسخه وتستمتعوا بالقصه. نختاروا مع امين شنو هو الجزء اللي باش قرانا منه من الروايه
2: هذه. صفحه 87. دونك لم يتاخر سعيد في اللجوء الى الماضي، توجه الى الحفصيه حيث نشا الى قاعه ملاكمه قديمه كانت في الاصل كنيسه. يشاع أن قبوها كان يستعمل لتنفيذ أحكام الإعدام، رواية لم يتمكن يوما من التثبت منها. المبنى لا يزال يحمل في حجارته شيئا من تلك الحياة الأولى، قوس مدبب فوق الباب الرئيسي ونوافذ ضيقة عالية لا تناسب ملاكمين، كأن المكان لم يقتنع تماما بما صار إليه. اختصر الطريق عبر الأزقة، كل بضع خطوات يتوقف ليسلم على وجوه يعرفها أو يتصور ذلك، جيران سابقون ورفاق قدامى وأبناء الحي الذين ما زال يحمل تفاصيل بعضهم في ذاكرته. وقف أمام المبنى أعادته هيبته إلى إحساس قديم في داخله، مزيج من رهبة وحنين. تردد لحظة لكن الحارس بادره بالتحية بحرارة. مصباح جار قديم، خصومة في مباراة كرة قدم حين كان أطفالا تحولت إلى صداقة يومية بلا تفسير. لا يزال يحمل جسدا رياضيا رغم السنين، قميص ضيق وسروال رياضي وعلى ساعده وشم باهت عويشة. بشرته تلمع تحت الشمس، أنفه مكسور كحال كثير من الملاكمين، وعينه اليسرى بالكاد تفتح تحت حاجب غزاه الشيب مبكرا.
0: هذا شوية من برشا في الرواية هذية. في رواية قبو الحفصية نسختي هذية كتب الأمين بن هلال. أمين فما نفس سينمائي واضح في الكتابة، الفلاش باك اللي كنت حكيت عليه توا، الصور البصرية اللي نتخيلوها كأنك كنت تكتب في رواية وتتخيل في فيلم في بالك.
2: هو عندي معنى اللي قراه وطوى اللي قراوها حتى من اللي كانت مخطوطة وشايفة ما أكثر من الملاحظة. فما اللي يقول لي معناها ديجا كتشد الرواية ماذا بيك تكملها على فرد نفس وما تسيبش
0: صحيح.
2: يقولوا لي إنه النهاية مفاجأة للانتظارات. وفما حكاية إنه فيها ما يمكن أن إنها تكون بعد مثلا فيلم فهمت. الوصف التدقيق هذاك جاي من الفرجة في الأفلام والخدمة عليها ديجا، وجاي زاد من المطالعة اللي تخليك تلقى تنجم توصف حاجة احتمال غيرك ما يلقاش كيفاش يوصفها ولا توصفها بطريقة أو بعدد من الكلمات وتكون حية وغنية مش جافة. ما نجم يكون قدامي كرسي كل واحد نجيب ثلاثة من الناس كل واحد يحكي على الكرسي بطريقة معينة فهمت. فهذاك علاش نقول احنا المطالعة حاجة مهمة برشا، مش كان في القراية كهومي، حتى تخليك عندك خيال كبير، وراه بالخيال الناس تنجم تعيش وتتخيل حياة ما أحسن وتخرج حتى من الواقع شوي
0: حريه اكثر زيادة.
2: اكثر حريه بيصير خاطر انت كي تبدا عندك معناها عباره انت عندك رصيد ولا ريزرفوار نتاع كلمات والفاظ دونك انت تسرح بكل ما يكون عندك معبي كل ما تنجم تمشي بعيد عباره عندك كهرباء كل ما الريزرفوار يبدا معبي كل ما تنجم تمشي بها لبعيد فهمت حياتك المهنيه ولا حياتك الخاصه
0: وكي نحكيوا على الروايه هذه الطريقه اللي تكتبت فيها قلنا قريبة من الفيلم ولا تنجم تكون فيلم لو كانت فيلم ولا لو تحب يجيك مقترح فيلم
2: جوني توضى هل يبدأ فمشكون قال يبعث لي فمشكون قال لي باش نحطك مع شكون دونك فما شوية هك هذه مازال ما
0: لو فما مخرج مين تحب يكون مخرج فيلم قبل حفصة
2: انت توضى هذوم الأسئلة متاعها مش تعمل مش بقى مش واحد هم برش أصحابي خدمت معاهم أنا
0: بيه نحي الصحبة على جنب
2: والله ليه برشا برشا نجم يكونوا تو مثلا فيها حاجات هكا ثريلر كل شيء مثلا راري جيست تاع عبد الحميد بوشناقي نجم يمشي فيه فهمت فما حاجات واقعيه هكا وياسر واحد مثلا مهدي ميلي نجم يمشي فيها فهمت فما حاجه هكا شاعريه كل شيء ما نجم يمشي فيها نجيب بالقاضي فما فما اكثر من
0: اكثر من بروبوزيسيون
2: فهمت
0: وعلاش ليه علاش ما راهوش بالحق في فيلم نعاود نذكر الناس اللي تسمع فينا توا قبل حفصيه محمد امين بن هلال موجوده في مختلف المكتبات
2: ولا اي مكتبه الكتاب بتاع حبيب بورقيبه ريتويل في والمرسى مكتبة المعز في المنزه فما القرطاس والقلم في بنزارت مكتبة قاسم في سوسة أمليغ وأكسفورد في صفاقس ونجم يطلبوا على سيريس بوكشوب معناها تجيهم في تونس ولا خارج تونس بالحق حتى خارج تونس معناها وصلوا الأولاد يخلطوا الكتاب معناها كتب الفلسطين معناها الفلسطين المحتلة فهمت دونك على سيريس بوكشوب تلقاوها متوفرة نورمالمون ولا كلموني أنا نجم نحكيوا نجم نتواصلوا مع بعضنا ماذا بيا لعبك تقرأ بالحق نخلقوا فضاء نتاع نقاش
0: محمد امين بن هلال على فيسبوك على انستغرام يكون فيسبوك اكثر امين
2: ملي ما مانيش برشا انستغرام هذا انستغرام عيشه اخرى هكا اما ليه لا موجود على
0: هي الروايه نتاع فيسبوك اكثر من انستغرام
2: حتى على الايميل نتاع ايميل هي كاسحه
0: وكاسحه صحيح ولكن اللغه اللي في الروايه بسيطه امين وبرشا مقالات عنوانتها بالسهل الممتنع بعيد على الاستعراض اللغوي
2: ما كانش في بالي ولو للحظه اني نعمل استعراض لغوي ورغم ذلك سي سامي منيف قال لي زيد نقص شويه في الواحد وفيت الاوبجيكتيف الاولاني
0: زيد نقص شويه
2: في المستوى نتاع العربيه اعمل حاجات معناها كيما نقولوا اللي يفهمها اقل بساطه كيما نقولوا فهمت والفكرة الأساسية إني ما مش ناس قال الأخرى عندهم لحمة عزمين ناس عندهم لحمة لا مش ناس تقرأ وبش نلموا بعضنا لا لما ذبي لي عمره ما قرأ كتاب يتشجع يقرأ صفحة مثلا إنه يكمل يقرأها ماذا بيه العبد يقرأ في بالفرنسي ولا أونجلي يتشجع ويقرأ وفيكتيف ما معناها فما شكون بساس يقرأ بالفرنسي زميلتنا أمنة بن جمع سلم عليها قالت لي مين شديتها الواحد عملت قهوة ما بطلتش منها كان كي كملتها فهمت دونك أنا ماذا بيه نجيب بليك جديد جيبش حتى واحد عمره ما قرأ بالنسبة لي أنا هذاك هدف وصلت له فهمت بعض الناس اللي تظهر لها المطالعة صعبة رأي المطالعة كيما الميسكولاسيون الهارلور تبدأ صعبة شوية لين تبدأ بشوية بشوية بشوية لين تلقى روحك معناها تقرأ 50 صفحة و70 صفحة وكتاب في النهار وفهمت معناها بدي راني قصيت ورجعت ولقيت الصعوبة هذيك وبعد بشوية بشوية وليت نقرأ ساعات كتاب معناها شديت مدة نقرأ كتاب كل جمعة ساعات كتاب في النهار البريود الكورونا اللي مساكين على رواحنا فهمت دوك ما تخليوش راه الهجس تبع صعيبة وما نفهمش وما نعملش يوقف بينكم وبين المطالعة
0: وقلت كلمة المطالعة مشكلاسيون أمين ولكن الكتابة بالنسبة لي كانت للتداوي نجم نقول أو للمواجهة
2: للتداوي لا كانت ربطتي بالاكسيدون لا خاطر بديت نكتب قبل ومن بعد جيت حسنت وكل شيء اما لا بتاع تداوي هذاك والاكسيدون تو يجي يمكن يجي القدام فهمت اما اول حاجه انك عندك حاجه لداخل عندك حاجه تحب تحكيها للعباد والا ان عندك عباد ما لقاوش شكون يحكي عليهم اعتقدت انت معناها انك تنجم توصل صوت العباد يقرا حتى واحد ولا زوز ولا اللي هو كيما احنا في العالم ساعات تمشي تحكي على حاجات ناس ما صوتها ما يوصلش دونك تقول خلينا نحاول انا نوصل صوت العباد لعل تجي كلمتي تطيح في وذن عبد مسؤول ولا حاجه يتفاعل مع الكلام هذاك فهمت دونك اساسا رغبه داخليه باش نخرج حاجات باش نحكي على عباد على قضايا نمم بها وإن شاء الله توصل لأبعد مدى معناها.
0: إن شاء الله يا ربي تنجح الرواية هذه أكثر وأكثر، خطر حتى التوا شفنا تفاعل كبير من زملاء وإلا من نقاد في الميدان، إن شاء الله توصل أكثر للغران ببليك. وقلت كونه ما زال فما ما يتحكي أمين، فقط نحب نعرج ونقول حاجة، كونه أمين بعد الحادث الأليم اللي تعرضت له الحمد لله على سلامتك مرة أخرى، كونه بالحق استلهمنا قوة من أمين بن هلال، استلهمنا برشا محبة، خاطر أمين ما استسلمش، أمين رجع يخدم، رجع يتحرك، رجع مكبش في برشا أحلام، وأمين أعطى قوة للناس كنا، تصور برشا فينا، نتصور أي واحد قاعد يسمع فينا توا ويعرف محمد أمين بن هلال واللي تعدى بيه، نتصورين ما ينجم كان يحييك أمين. وأنا من هنا من موزايكا فام نحب نقولك برافو، برافو على الرواية هذية، وبرافو على كل نفس ما زلت تتنفس، وعلى كل محبة قاعد ما زلت تعطينا فيها، وعلى كل أمل، خاطر حكيت على الأمل، أنت في حد ذاتك متجم تكون كان درس أمين لنا الكل.
2: لا الحمد لله، يعني قد كما يقول قدر ربي، وواحد يرضى به ويحاول يتعايش معه، معناها ما كنتش وحدي الحقيقة، معناها أنا كانت عندي مرتي واقفة معايا ويعطيها الصحة، شهرين في صفاقس وسبيتار صفاقس، شهرين وشهر في الميليتير، كانش سهل. زميلنا حافظ علياني كان مستشار في وزارة الصحة، هذاك في العائلة الأصحاب، فما ناس ما نعرفهمش سامي، فما ناس. أنا مرة في العناية المركزة وقت بعض العمليات وكل شيء، جاني واحد في صفاقس قال لي أنت شكون؟ خذوش فهم، قال لي راي خايذة الدنيا لعبت تسأل عليك البرة وإلى آخره، فهمت؟ دونك وقت تعرف معزة العباد ولا محبتهم وكل شيء، اللي حتى اللي ما يقولها لكش قبل راني نحبك ولا راك واحد ولا حاجة، يتجسدها في الـ في الـ في, الـ في اللي صار لي وقتها، فهمت؟ انا تو معناها كلهم والله كنت قبل نتسائل زعما جنازتي كيفاش باش تكون، انا تو جنازتي نجم نتخيلها، فهمت؟ لا ما نموت ما عنديش معناها حتى مشكله، نخاف منها لا نرهب منها لا حتى شيء، معناها ماشي ربي معناها، فهمت؟ دونك انا تو جنازتي نجم نتخيلها، معناها خوف بك المحبه اللي ريت هذيك كل، فهمت؟ بعدك الحمد لله معناها لقيت ستاف ميديكال في الحبيب بورقيبه الحقيقه، من المدير حتى الواحد نشكرهم الكل، خاصه طبيبي معناها فادي الدهش، معناها من أروع ما فما في الطب، برشا مريم عيادي لطوم بيبا تسأل عليا وكل شيء، وكتجيك تونس تكلمني وتتفقدني، فهمت؟ معناها وكيف كيف هوني في الميليتير، ولا ما عسيله ما عاش بخلك، معناها بصراحة حسيت روحي معناها بو مش واحد يتمنى كيك شوف محبة الناس، أما بالحق حسيت روحي مهزوز على كفوف أصحابي وحبيبي، فهمت؟
0: وتخمم مين تكون فما حاجة تحكي فيها على الفترة هذيك، فترة هذيك بين التعب اللي تعبته صحيح لوجيعة ما زادة المحبة هذي اللي حكيت عليها؟
2: كتبت جملة ديجا، كتبت جملة عندها شهر ولا شهرين ما وقفت، فهمت؟ نزلت وقتها.
0: شنو هي الجملة تستحضرها؟
2: والله ما نعرفش، في حاجة في عندها علاقة بالنجاة هكا، ما فهمت، ما عادش يمكن نجوت ولا أدري كيف ولا حاجة هكا، ما عادش خاطرين الوقت بالحق سيتي نسوق وقص عبارة قص الضوء، قمت نلقى كهرباء مقلوبة والناس دنيا دايرة بيا، دوك التو أنا مش فاهم شنو اللي صار، فهمت؟ ومن بعد معناها كنت 60% موت 40% حياة، وعليها نعازق برشا، فهمت؟ طيب الحمد لله هاني نتحرك بطريقة أو بأخرى، ما عادش كيقبل، ما عادش نلب وندور، أما ديما لاباس. أنا هاني قلت لك أنا محظوظ أني على الأقل لقيت تكون قف معايا، لقيت كذا، عملت بروتيزات ورجعت نمشي وكل شيء. أوك عباد أخرين معناها حد ما عندهم ولا الإمكانيات تعوزهم ولا مش سامعين بيهم واللي هو، وكيف كيف على على الأكسيسيبيليتي للناس اللي عندهم موبيليتي غدويت، معناها راهو هذا بالقانون يزمك في اي بلاصه موجهه للعموم يكون فما اكسيبيليتي، معناها مش معقول انا نجي نحب ندخل نتفرج في سال دو سينما مثلا في مدينه الثقافه نلقى الدروجات ديجا، نحاول ندخل فما اكلاكسي هزك سال السينما من اللوطة باش تطلع على الاسانسور، نلقى الاسانسور اللي هو موجود يهبط للريتشوسي، اما لا حدو البريمي ايتاج، لازمك انت عندك كارتة اللي هي عند الموظفين يخدموا بها باش تهبط لك الاسانسور، معناها أنا قلت معناها حاجة من الحاجات، فهمت؟ نحكيو على الاكسيبيليتي وانه الناس كل عندها الحق في الثقافة، الناس كل عندها الحق في كذا، بخلاف موين دو ترانسبور اللي هما بالحق ما تنجمش تطلع في مترو انت بكروسة مثلا ولا حتى ببروتيزات، فهمت؟ انا جي لموياني يا يوصلوني دارنا يا ناخو تاكسي وصافا الحمد لله، فهمت؟ غيري مساكن ما عندهم حتى شيء، فهمت؟ دونك نفكروا شوية في الناس هذوك، فكروا فيهم حتى سياسيا، معناها هذوما مئات الالاف، فكروا فيهم حتى كخزان انتخاب يا سيدي، مش لازم حتى من باب الإنسانية ولا من باب القانون، فهمت؟ فكروا فيهم وحاولوا تلقى لهم حلول، معناها حلول موجودة، هما بيدهم نجم يعطيوك حلول، وبيدهم ناس راه تفكر وتعيش اليوم يتقول لك هذه مشكلها والحل نتاعها.
0: صحيح صحيح امين. وكما قلت انت على كل المستويات وحتى على المستوى الثقافه او الافلام اللي هي حق للناس الكل. وامين نعاود نقول لك مبروك الكتاب هذا، مبروك قبول الحفصيه اللي فيه برشا روح، فيه برشا محبه. كتاب موجود في مختلف خليني نقول المكتبات. عاد ذكرنا امين من قبول الحفصيه
2: مكتبه الكتاب في حبيب بورقيبه،
0: ميتشيل
2: مرسى، ثم مكتبة المعز في المنزة، ثم مكتبة قاسم في سوسة، مكتبة أكسفورد وأمليغ في صفاقس، والقرطاس والقلم في البنزرت، وعلى سيريس بوك شوب ينجموا يكمانديوها، معناها تجيهم في أي بلاصة في العالم.
0: دونك موجود قبو الحفصية، نجموا تاخذوا نسخة من الكتاب هذية بإمضاء محمد أمين بن هلال. أمين نحكيه على الغرام، الغرام بالمطالعة بالكتب، شنو أكثر كتاب أثر فيك؟
2: أنا والله سؤال هذا صعيب، على خاطر أكثر كتاب ما نعرفش، ببرشا كتب تقعد في بالي، وساعات راني نقرأ من بان نثبت في شكون الكاتب، فهمت؟ تلمو اللي نقرأ، فهمت؟ فما كتب متاع خالد حسيني اللي هو أفغاني يعيش في أمريكا تو، عداء الطائرة الورقية، ألف وشمس ساطعة، هذوما زوج كتب بالحق في مخي تو. وفما كتاب نسيت ساماغو نسيته الحقيقة، أما اسمه ميتتين لرجل واحد، كيف كيف في زاد نهاية مفاجأة، وبرشا برشا فما الخبز الحافي نتاع محمد شكري، دقلة في عراجينها، يعني فما حاجات
0: يبقى،
2: فما حاجات يبقى، فهمت؟
0: وان شاء الله هذا زد يبقى امين قبل الحفصية،
2: ان شاء الله يبقى، ان شاء الله
0: تتمنى الحاجة هذه، تتمنى
2: اي ان شاء الله يبقى، ان شاء الله نشوفه في طبعات اخرين، ان شاء الله نشوفه معناها كما نقولوا خذاو بشوية مسرحية فيلم يا مسلسل يا اي حاجة، فهمت؟ دونك ماذا بي
0: لازم لازم
2: الرتور تاع العباد، نسمع الرتور تاع العباد، المهم انه تسمع العباد كيفاش تفكر كيفاش تتخيل، فهمت؟ خاصة فما حاجة في البرودوي كولتوريل مهمة، البرودوي كولتوريل هو الوحيد اللي كي تشريه ما تنجمش ترجع، انت تشري سبيدري يجيك ضيق تنجم ترجع، اما كي تدخل مسرحية ولا تدخل تشري كتاب ولا حاجة سي بون ما عادش ترجع. دونك نفهم المواطن ساعات اللي هو يقول لك مش حجم الانتظارات ولا كذا، هل نتفاعلوا مع بعضنا، نسمع منكم شنو الحاجات اللي تعجبك ولا ما تعجبكش ولا حاجه ونبنيوا عليها معنا.
0: والحكايه نجم تكمل، نجم نراو قبل حفصية اثنين،
2: فما شكون سالني سؤال هذا اصلا في العلاقه نتاع سعيد وقمر على قصه الحب، فهمت اللي بيناتهم مش توا الحكاية ما هيش في وارد، كي كملت أنا سكرت بالنسبة لي أنا ما نعرفش من هنا
0: أكيد خلينا نحن معلقين وانت سكر،
2: هو الراهو جزء من حلاوتها الحكاية إنها تقعد ساعات مش معلق، مي تقعد على عطش معناها، فهمت؟ ما كان سكر لك أنا هذوما الأفلام تاع الأمريكان تاع في الأخير ينتصر البطل ويعطيك المفتاح يقول لك أي سي بون هبط الفيديو سكرنا السينما، لا ساعات باهي إنه يخليها لك باش أنت تتخيل تمشي شوية لبعيد تعمل نهايتك الخاصة بيك، وكي تعمل نهايتك الخاصة بيك تكون شريك أنت في العمل هذاك، فهمت؟
0: دونك ما فهميش حتى التوا جزء ثاني، ولكن علاش ليه كونه مراوش قبو الحفصية في فيلم
2: على خاطرك كله هم نعمل
0: قلتها هنا في موزيك هاوكي مين نستناو قبو الحفصية بالحق. الناس اللي تسمع فينا توا رواية ممتعة، رواية تخليك تكمل تقرأ تحب تكتشف شنو اللي صار، رغم كما قلنا يمكن الوجيعة ولا الألم، الصور اللي تنجم تجي في بيننا سولون كل واحد والفيكو امتاعه، فيها الحب فيها الألم فيها الانكسار فيها ذكريات زادة لفلاش باك، فيها ريحة هكا الروح يمكن اللي قلت انت على
2: الروح
0: تاع اي قلت كلمة الروح، روح التنصير ولا مطبوعة مطبوعة
2: بتنصير، ما حبش في مقارنات ما فهمش كون عطاني مقارنات ودباء تونس الحقيقة لا يمثل معناها هما فين وحنا فين، فهمت؟
0: كيما شكون
2: معناها قولي هكا انه هكا ستيل نتاعك شوية دعاجي هكا وفهمت وبشير خريف فك التونسي الساهل اللي يقرب لك اللي فيه ما فيهش ترفع ولا تعالي على اللي يقرا، مانيش في حصه نتاع شكون كي عنده اكثر بجاج لغوي، لا ذهب تقول ذهب، فهمت؟
0: شكون مين تحب يقرا رواية هذا، شكون الكاتب اللي تحب؟
2: انا ماذا بيا كل واحد قرا كتاب في حياته حتى كتاب مره ينجم يقرا، فهمت؟ وحتى اللي ما قراش في حياته كامله نجم يكونوا بدايه، فهمت؟ ماذا بيا الناس كل تقرا من باب انه الناس كل عندها الحق انها تقرا. إذا يرنا أحكي وهوني زادة على مشكلة متاع التوزيع والمكتبات في داخل الجمهورية، كيفاش نجموا نوصلوا لهم وكيفاش يكون ما يقولوا عندهم الحق في فيلم ومسرحية وكتاب وغيره، فهمت؟ ونقول العبيد أقرأ ولا مش كان ليا قرأوا العبيد كل ليا والغيري والناس كل، المهم تقرأ أقرأ حق وبو أمبورت سيبور معناه على كتاب على
0: PDF
2: اللي هو المهم تقرأ اللي يساعدك وتلقاه أرتاح لك على تليف أقرأ المهم تقرأ راو تيرابي راهي وقبل حتى تكون علاج راهي زاد وقايه صحيح. راهي تنقص من الستريس وحاجه ياسر
0: بالتغرام ما عادش تنجم تبطل
2: ما عادش تنجم تسيب وتعادش تعدي لاولادك باش تمنعهم اولادك انت من التليفون وكل شيء تمنعهم بالمطالعه وكيبدا قاري ومتعلم ومتثقف ما يجيش عبدي يعديها عليه نهار سواء في الارهاب ولا في الديلانكونس فهمت
0: دونك اقرا وابداو من قبو الحفصيه المحمده من بن هلال طن نسالف نسختي المونو زميلنا في الديجيتال اقرا قبو الحفصيه لمين
2: باش عشان نلف عليه مونو اسكي
0: طن سالفو كتابي ميسالش قبو الحفصيه
2: الله يرجع لك نعرفو خاطر
0: امين بن هلال نورتنا شكرا ليك مبروك مره اخرى الروايه هذه حكينا اليوم في وصل غرامك على غرام الكتابه في اولى تجارب الصحف والمكلف بالإعلام محمد أمين بن هلال قبو الحفصية في وصل غرامك
1: وصل غرامك كتير بلس كتير مزيد جمعة مثمانية لتسعان تعليل
0: مازلنا مكملين معكم في كتير بلس على موزيك كافم شوية

0: هما مقبل هما كما يقولوا كوارجية وانجاجي دونك نهديها للعبيد الكل وان شاء الله تعجبهم.
1: توتسيت في كلتر فلوس على موزايك اف ام، راجعين مع لو فلاش باك لافيدا تومبولاف.

كطي أرابيسكي وصلنا حتى 8:53 دقيقة. أنتم معنا في كل جوخ بلوس على موزيك فام. مازلنا مكملين معكم للتسعة متاع الليل لقيت وتوتسويت مع النوستالجيا والذكريات كما تعودتوا لفلاش باك. الفلاش باك الحكاية اليوم على الهادي التركي اللي ما كانش فقط رسام تونسي بل كان واحد من الوجوه اللي صنعت ملامح الفن التشكيلي الحديث في تونس والعالم العربي. تولد في 15 ماي 1922 في قلب المدينة في العاصمة في بيئة شعبية وثقافية خلت أثرها العميق بعد في لوحاته سواء في الألوان ولا في الوجوه اللي شفناها ولا في الروح الشرقية زادة اللي سكنت أعماله. الهادي التركي ينتمي لجيل الرواد اللي آمنوا بأنه الفن ما هوش ترف فقط بل وسيلة باش يفهم الإنسان والعالم. بدأ على بكري وأقام أول معرض شخصي ليه عام 1942 وهو مازال في عمر 20 سنة. بعد سنوات شد الرحال لباريس باش يقرأ في أكاديمية لا غروند شوميير قبل ما يواصل تكوينه الفني بالأكاديمية متاع روما للفنون الجميلة في الخمسينات. ومن بعد زار الولايات المتحدة وين تعرف على تيارات تشكيلية حديثة خاصة تجريدية منها. غير أنه هادي التركي ورغم الانفتاح على المدارس الغربية ما فقدش الصلة متاعه بالهوية التونسية بل كان أكثر مقتنع بضرورة خلق فن يحمل روح البلاد مش فقط تقليد للغرب. كان الهادي التركي واحد من أبرز أعمدة مدرسة تونس الحركة الفنية اللي سعت لبناء شخصية تشكيلية تونسية جمعت بين الحداثة والأصالة. في لوحاته شفنا المرأة التونسية بحضور لافت المرأة الشابة الأم المرأة التقليدية بالسفساري الوجوه الشعبية اللي كانت من الأزقة والأسواق والذكرى الجماعية. ما كانش يرسم أشخاص فقط بل كان يرسم هدوء داخلي حنين علاقة بين الإنسان ومحيطه. تميز أسلوبه بالتنوع خدم على الرسم الزيتي الحبر الصيني الرصاص كما زاد كان من رواد الفن التجريدي في تونس. لكن حتى في أكثر أعماله تجريد ابقى خيط إنساني واضح يخلي المتلقي يحس أنه اللون عند الهادي التركي ما هو شكل بل ذكرى إحساس وثقافة كاملة. تأثر في بعض مراحله بالفن الأمريكي الحديث خاصة أعمال جاكسون بولوك لكن حافظ ديما على بصمته الخاصة المرتبطة بالبيئة العربية الإسلامية. الجانب مسيرته الفنية خدم أستاذ بالمدرسة الوطنية للفنون بتونس بين 62 و89 وأسهم في أنه يكون أجيال كاملة من الفنانين تقلد زادة مناصب ثقافية مهمة منها الأمانة العامة لاتحاد الفنانين التشكيليين التونسيين وكان من مؤسسي اتحاد الفنانين التشكيليين العرب. كيف كان عضو بالهيئة التنفيذية للجمعية العالمية للفنون التشكيلية التابعة لليونسكو اللي انتخبته عام 78 مستشارا مدى الحياة. الهادي التركي كان تحصل على عدد هام من الجوائز والأوسمة أبرزها وسام الفنون والأداب الفرنسي عام 86 وسام الاستحقاق الثقافي عام 1989 ودار العالم مدافعا على مدرسة تونس وعلى فكرة الفن المنفتح على الإنسانية ما غير ما يفقد جذوره المحلية. تقدر أعماله بأكثر من 1000 لوحة توزعت بين تونس وخارج تونس ورغم مكانته الكبيرة في الأوساط الثقافية عرفوا برشة توينسة عرفوه بالبساطة بروحه المرحة خاصة بعد ما ظهر في برنامج كاميرا كشام على روف كوكا في الثمانينات وهو ظهور يمكن خلى الجمهور يكتشف جانب إنساني آخر وعفوي من شخصية الهادي التركي. هو اللي رحل على عالمنا في مارس 2019 لكن أعماله بقت شاهدة على تجربة فنية استثنائية آمنت بأنه اللوحة نجم تكون جسر بين التراث والحداثة بين تونس والعالم وبين الإنسان والذكرى متاعه. والحكاية اليوم في الفلاش باك على الرسام التونسي الفنان التشكيلي الهادي التركي. الفلاش باك كولتور بلس كولتور مزيان جوا من 8 ل 9 تاع الليل. وصلنا لآخر كل شوخ فلوس بالنسبة لليوم. ما بقى لي كم شغل لكم. باي باي تصبحوا على خير الناس كل. شكرا لكل ضيوفنا. شكرا أمين بالهلال اللي كان بحثنا وحكينا معها على روايته قابو الحفصية في أولى تجاربه في الكتابة. شكرا واثق معنا في الأعداد. شكرا حسام كان معنا في الإخراج الرقمي وخلودة في الإخراج. نحن نتقابل غدوة في نجوم من نصنا لساعتين مع النوفل الورتاني شوية آخر مواد الأخبار يكون مع هبة الخميري. بعد يجيكم يسري جديدي كالعادة برشا انرجي الفلوس للربح في نيمينينا الموسيقى واللي غبريك اللي تعودتوا عليهم مع يسري جديدي والكيب كل في بنت لفام. باي باي تصبحوا على خير.

0: نهار لحد من نص نهار الماضي ساعتي موزايك العالمية نافدة مفتوحة على العالم. أحداث عالمية، أرقام، تحليل وتفسير لإيقاع العالم.
1: This continent knows have both been perpetrators of racism.
2: وببندقية الثائر في يدي فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي.
3: I have a dream.
0: علوم، سياسة، تاريخ وثقافة، شخصيات وتصريحات وتغطيات ميدانية على مدار الكرة الأرضية.
4: بغداد foudroyée semblant surgir de nulle part les missiles américains.
5: But the bloody experience of Vietnam is to end in a stalemate.
6: لكن رأينا أنه من الواجب أن نعود سريعا رغم كل شيء.
0: مع اليس الغربي سافر كل نهار أحد من نص نهار الماضي ساعتين إلى عالم أرحب. موزايك موند،
7: راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار،
8: موجز الاخبار، اهلا بكم. وزير الفلاحة عز الدين بالشيخ يعلن احداث شبكة وطنية للمراقبة وتبادل المعطيات بشأن الآفات ووضع برامج تكوين لفائدة الإطارات الفنية بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية إلى جانب تعزيز المراقبة الصحية النباتية بنقاط العبور والتكثيف من حملات التوعية. والوزير يوصي بتكثيف الجهود لمقاومة الأعشاب الضارة المقاومة للمبيدات في منظومات الحبوب من خلال تحيين خريطة توزيع الأعشاب الضارة وأحداث منصة بيانات للممارسة الجيدة في المجال التحكم المندمج. وزارة التشغيل والتكوين المهني تعلن عن فوز خريجة مركز التكوين والتدريب المهني بالزهور مرام رزقي بالمرتبة الثانية في الدورة الدولية للطهاة الشبان يونس أحمد زيانوف التي انتظمت بمدينة قازان عاصمة جمهورية تاتارستان الروسية بمشاركة متسابقين من 13 دولة، وذلك في إطار فعاليات منتدى قازان الدولي 2026. والوزارة تشدد على أن التكوين المهني مسار نجاح وتألق ونجاحات وطنية ودولية، وأن ثروة تونس الحقيقية تتجسد في مواردها البشرية. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تقوم اليوم بتهيئة فضاء للمطالعة بالمدرسة الابتدائية الكبارة بمعتمدية نصر الله من ولاية الحيروان وتزويده ب1900 كتاب وموسوعة، بالإضافة إلى دعم البنية الرقمية للمدرسة عبر توفير 10 حواسيب ومعدات مكتبية وفق مدير الإدارة المركزية للموارد البشرية بالشركة شكري المقدميني. والمسؤول ذاته يقول إن المسؤولية المجتمعية تعد ركيزة أساسية في استراتيجية الشركة، وهي التزام متواصل يهدف إلى معاضدة مجهودات الدولة سيما في المناطق الداخلية وتقريب الخدمات من المواطنين. في أخبار العالم، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يتعهد بالرد على روسيا بعد أن أسفرت غارة صاروخية روسية عن مقتل 24 شخصا من بينهم 3 أطفال. وفي السياق ذاته، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الغارات التي شنتها روسيا على العاصمة الأوكرانية بعد ساعات من انتهاء وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة لمدة 3 أيام ربما تعرقل الجهود الرامية إلى إيجاد حل دبلوماسي للحرب. 5 مصادر مطلعة تفيد وكالة رويترز بأن الولايات المتحدة تدرس مطالبة كيان الاحتلال بتحويل جزء من عائدات الضرائب التي تحجبها عن السلطة الفلسطينية إلى مجلس السلام الذي شكله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك لتمويل خطته لمرحلة ما بعد الحرب في غزة. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع يسر جديدي وكمل فريق بنت لفام. إلى اللقاء.
7: الأولى في تونس. موزايك FM.

ام، مرحبا بكم. هذه بنت لفام انتوا نوصلين كي العاده معاكم فريق كامل ونسوكم بحسن المزيكا لا بونيمور هكا وسيب. بقى قدامنا كان الويكاند، كملنا الجمعه، كملنا الخدمه، تو قايت نتفرهدوا، قايت نعملوا لك لا ديكونيكسيون باش نرجع ان شاء الله الجمعه الجايه للخدمه وللحياه اون جينيرال. بالنسبه لتلمذه الباك هكا وتو قاعدين تعديوا في الباك انفو، ان شاء الله ربي معاكم. كيف كملنا الباك بلانش، الله يا ربي من بعد يكونوا النتائج كيما انتم حبيتوهم، والنتيجه ذوكم زاده نبنيو عليهم باش من بعد في البرينسيبال نفرحوا مع بعضنا هنا بالنجاح وبالاخبار الباهيه. هاكا معنا نحن على موزايك فام، نسلم عليكم برشا وين تسمعوا فينا. اكيد نعرف توا في الريفيزيون تسمعوا فينا على mozaikefm.net ولا الابلكيشن موبيل نتاعنا موزايك فام داخل او خارج هذا الوطن العزيز. سلام عليكم برشا، كانكم في كرهبكم زاده طريق السلام عليكم واحده واحده. من بعد شويه هاكا نعطيكم بروجرام السهريات باش من توا خويا ما تبداش تقول لي صاحبي ما خلطتش نكلمه ولا ما نعش على روحي ونمشي وكذا. اللي من توا تقد بروجرامك تركح امورك وبعد تخرج تتفرهد اكيد حتى تقسمواتي الحقيقه. دونك واحده واحده نسيسوا رواحنا ومن بعد اكيد نخرجوا نكلموا صحابنا ونتفرهدوا مع بعضنا في بروجرام السهريات لي بون بلون. نعطيكم شنو في مختلف الولايات وين تنجموا تمشيوا وتتفرهدوا. كي نحكيوا ربحوا كاش في بنت لفام نحكيوا برشا فلوس الليله، زوز بلين و500 فيني وينينو 2500 دينار رد نجمو تربحون طريقة سهلة ياسر. تكلمونا على 71113000، تكونوا معانا تدخلوا في القرعة وعندكم اليوم تركزوا كان على التحدي 60 ثانية ليكم انتوما فيني وينينا. تركزوا بالكدية تتحدي وسيد الحكم اللي شالت فوكلو كانيوتن بعد زوز ملين ونص. الحقيقة معناها رام يبدلوا برشا دي بارامتر. زوز ملين ونص يخليونا مش كان نتفرهدوا ونخلوا علوش ونفضلوا ونرقلوا مورنا كذا. دونك كهو في وقايتهم الحقيقة، أما راهو لازم غلطة ليه، لازم بعد التحدي يكون 100% كله تركيز ما غير أغلاط، ما نحبكمش حتى تاخذوا انذارات. من بعد تركزوا معنا مليح، 60 ثانية التحدي نيوينينو فيه زوز ملايين و500. تكلمونا على 71113000 تدخلوا في القرعة وتكونوا موجودين معنا. هل يا ترى فما شكون اليوم باش يفرح ونفرح نحن معاه بالكنيوتا؟ الكرة عندكم سهلة ياسر. كلمونا على 71113000 تلقاو وائل في استقبال تليفوناتكم الليلة. نسلم برشا على مروان في الإخراج، طارق في الديجيتال، إكيب كاملة معاكم حتى نوصل لين في بنت لفام. نبداو كالعادة بالموسيقى.

0: داون ليل وين I can only imagine على موزايكا فام. توصلنا لتسعة وتسعتاشن دقيقة. انتم تسمعوا في بنت لفام حتى نص الليل. بعد شوية تكلمون على 71,113,000 زوز منين و500 يكونوا ليكم انتم. تتحدي وسيد الحكم خوي تركز وستين ثانية وزوز منين ونص يكونوا ليكم انتم على 71,113,000. احنا مازلنا مواصلين لكن توت سويت نمشي لموعدنا مع الجمعيات.
1: موعدنا مع الجمعيات.
0: في موعدنا مع الجمعيات كالعادة نحكيو على ديزيفينمون يهموكم انتوما. واليوم الحقيقة باش نحكيو على باعثين مشاريع. الناس اللي عاملة لوتو انتربرنور المبادرة الذاتية عندكم برشا أسئلة نعرف نعرف. وزادة كيف كيف نحكيو على الطلبة نحكيو على لي جون اللي قاعدين يحبوا يبداو دي بروجي. نتصور الأسئلة القانونية والانشغالات اللي عندكم الكل باش تقعد كل مرة تمشي البلاصة تسأل على موضوع. ليه هنا ثم ان ايفينمون ينجم يلمدلك هذا الكل في بلاصة واحدة. نحكيو على Ask a Lawyer. فرحان برشا داير لي بحثية أستاذ أسامة حدوق. مرحبا
2: مرحبا بيك أخويا. مرحبا بكيف مستمعين مزيكا.
0: مرحبا بيك يا أسامة. ما جيتش وحدك جيت معاك ريحان النوري. مرحبا يا ريحان.
3: نعسلمة.
0: ألو ريحان خلينا نبدأ معك أنت ساعة نحكيو على جي سي ميتويل فيل. جي سي أون جينيرال أحكي لي على لو كلوب لو موفمون شنو تعملوا بالضبط أون طونك أكتيفيتي تو بعد نحكيو على ليفينمون في حد ذاته.
3: OK. Donc الناس اللي ما تعرفش جيسي جيسي سي لا جون شامبر انترناسيونال. هي عباره غرفه تلم لي جون صغار بينات 18 و 40 سنه.
0: اوكي.
3: مهمتها والفيجن نتاعها انها تخدم انه ترد الشباب بلو ليدر ومش كان كونسوماتور مع عباد تخلق في حاجه عباد يقربوا اكثر للموند انتربرنيا. جيسي ميتويل فيل تتميز في في حاجه من الحاجات اللي هما ديبا اي اكوراتوار.
0: اوكي.
3: دونك هما دي كومبيتيسيون يصيروا يعلموا العباد كيفاش تتكلم يعلموا كيفاش تدافع على حجه تحكي في دي سوجي ايتترا. دونك اون اي شامبيون دو تونيزي با مال دو 3 4 فوا. هذا هو معناها الفيجن شنو تخدم معناها جون شانفري جون شانفري تونس.
0: اوكي اوكي سوبر. دونك وكل مره تعملوا دي زيفينمون داير هنا لا بروبليماتيك اللي ماشيين ماشيين منها باش وصلنا للليفينمون اسك لوير. استاذ احكي لي ساعه كيف جاتكم الفكره شنو هي بالضبط لقيتوا المشاكل باش انكم تعملوا ان ايفينمون كيما هكايا باش نجموا تعاونوا مختلف الناس اللي سيبل نتاعكم جوستومون اللي باش يجيو للليفينمون.
2: واضح هو ليفينمون موجه ل الطلبة ومعتها خريجي الجامعات العليا اللي هو احنا توا باش نأطروهم حتى من ناحية قانونية باش نبسطوا الإجراءات وباش نبينوه لهم اللي فما فرص حقيقية فما حوافز قانونية باش ينجموا حتى يبحثوا مشاريعهم. احنا انطلقنا من زوز معطيات. عنا معطى واقعي استشرافي وعنا معطى إحصائي.
0: أوكي.
2: المعطى الواقعي هو انه احنا في تونس البحث عن فرصة عمل مدفوع الأجر بمهنة لائقة وأجر لائق ولا صعيبة.
0: وي.
2: وهذا ما يرجعش فقط لنمو السكاني ولكثرة خريجي
0: فما برشا دي بارامتر يدخلوا فيها
2: وخريجي الجامعات يرجع حتى للتطور التكنولوجي اللي هو حل محل إنسان. نجم نحكيه على ثورة صناعية ثانية قبل كان ثورة صناعية حل محل الجهد البدني توا ولت الآلات تحل محل الجهد الفكري اللي أثر على سوق الشغل. وعندنا معطى إحصائي اللي هو خاصة إذا نعرف وإحنا 2024 تقريبا ربع 24% من حاملي شهادات العليا بطالة.
0: أوكي.
2: وهذا بخلاف المشاكل هذه تاع الدولة انه يرجع حتى الوعي الشاب بحد في حد ذاته اللي الاقل تاع المبادرة.
0: نعم.
2: فاحنا هنا جينا عملنا هذا الملتقى في تشجيع الشباب على بعث المشاريع وعلى فهمهم حتى القوانين الشغل. احنا باش نلبيو طلبات الناس الكل اللي هو توا احنا راهو الدولة التونسية كل في كل قانون مالي من عهد الاستقلال من بعث وزارة التشغيل كانت ديما تعطي في مبادرة تشجع المؤسسات على الابتداء بالحاملي شهادات العليا بالمنح وبالحوافز وتشجع حتى في الشباب اللي ما لقاش وظيفة انه ما يستناش الفرصة وانما يخلق هذه الفرصة ويبعث مشروعه هو الخاص نتاعو هو. احنا نسعى وطوى الى تأطير قانوني وتبسيط الاجراءات باش نحولوا هذه المعرفة والمعرفة العلمية الأكاديمية الى فرصة اقتصادية حقيقية للتأثير ولمعناتها الانتاج.
0: وهذه حاجة مهمة برشا كما قلت انت أسامة. هنا المشكل اللي صاير انه ثم نقص في المبادرة خاطر الناس الكل وليت تحب ولا تكره خاطر ملي نحن صغار نعرفوها الحكاية يقولك تتوظف تاخو خدمة مسمار في حيط سيدي نعرفوها سيدي هي ديك هي سيبون اترسمت يقولك سيبون اموري واضحة اوخكو كما قلت معناها راو اللي قاعدين نعيشوا فيه نحن توا لازمنا افكار والحقيقة الافكار ماهيش نقصر الاخرى وما شاء الله حاملي الشهادات العليا وحتى لي زيتوديون تاو اللي قاعدين يسمعوا فينا يتفرجوا فينا لايف على الباج فيسبوك نتاعنا موزايك اف ام. الافكار الحمد لله اللي موجوده ثم برشا برشا هنا ولينا ياسر منفتحين على العالم دونك نحبوا نعملوا المشاريع هذه. اما كما قلت انت التأطير القانوني ما نلقاوهوش معناها حتى المعلومه تقعد تلوش في برشا بلايص هنا سي تري امبورطون ونعملوا ان ايفينمون ملتقى كيما هكايا باش انه نلمدوا المعلومات هذه الكل في بلاصه واحده ونجموا نمشيو نسالوا اهل الذكر المختصين هنا اللي نجموا يوجهونا يعاونونا ويعطيونا الاجابات. دونك هنا اسكولوير ليفينمون هذا اللي باش يكون موجود دونك نهار 17 ماي معناها بعد غدوه نهار الاحد ان شاء الله. اوكي دونك ليفينمون هذا احكي لي شنو باش نلقاو كيفاش الصيغه نتاع ليفينمون هذا دونك التفاصيل هذه كل معاك انت
2: بالضبط. هو شوف هذا ليفينمون باش يكونوا فيه حاضرين ثلاثه محامين ان شاء الله مختصين في هذا المجال على خاطر احنا كما قلت لك راهو الشباب كما قلت عنده الافكار لكن ديما يخاف من الاجراءات وعنده في مخه ديما الاجراءات معقده وشلون يخلص القباضه باش يخلص ان اس اس وانا ما عنديش فلوس نبدا نصرف عباره واحد مازال محل حتى مشروع شلقى روحه يصرف. احنا حبوا نحيوا الفكره هذه نبسطوا الاجراءات خاطر احنا كي نحكوا قانون ديما ماشي في باله حاجه ريجيد حاجه صعيبه. احنا تو نحبوا نوصلوا للطالب حتى وكان ما عندوش خلفيه قانونيه حتى ما عندوش تكوين قانوني يفهم القانون بلغه مبسطه وما عادش يخاف من الاجراءات ويولي يتشجع باش يبادر. احنا تلبيه حاجيات الناس الكل حاجيات المسمار في حيط وحاجيات البعث مشاريع باش نحكيو على افاق. انا شخص توا خذيت شهاده عليا عندي افاقي بخلاف الوظيفه العموميه. عندنا زوج افاق نجم نخلصهم في فكرتين. الفكره الاولى هي اني انا شغلي سالاري في شركه خاصه. هنا باش نحكيو على طرق ادماج حاملي شهادات العليا في سوق الشغل خاصة اللي عنا احنا فجوة بين التعليم النظري والمتطلبات سوق الشغل واحنا طولنا نحكو حتى معاش نحكي على حق في التكوين ولينا عبارة نحكو على شهادة علمية وما فائدة الشهادة إذا أنا ما عنديش أفاق من بعد. في خصوص علاقة الشغل باش نحكيو على زوز نوع أنواع من العقود. عنا عقود إدماج المهني اللي هما جابيهم مرسوم 2019 اللي هما عقد سي في بي نعرفونا كل شنو هو سي في بي شنو هو حقوقي في سي في بي هل هو عقد شغل ولا هو استاج هل هو نخلص فيه ما نخلص هل نجم نقرأ ونعمل سي في بي نفس الوقت ونحكيه على عقد الكرامة اللي هما تقريبا أشهر زوز عقود وباش نحكيه على لي كونترا تيبيك اللي هما سي دي اي وسي دي دي كما تم إعادة تنقيم إعادة الهيكل نتاعهم في قانون 100/2025 بالصيغة الجديدة هذه باش نفهموها الناس الكل نعرف حقوقي كيفاش نثبت حقوقي كيفاش معناتها ما نتظلمش كيفاش ناخذ الحقوق نتاعي
0: وعندنا زاد المبادرة الذات يعني
2: بالضبط. هذا في الجانب الثاني تو انا في صورة ما انا ما لقيتش وظيفة ولا انا مراش روحي في الوظيفة مراش روحي سالاري
0: مثال مشروع.
2: انا عندي فكرة وعندي شجاعة كافية باش نبعث مشروع نمشيو للفولي الثاني اللي هو بعث المشاريع باش نحكيو فيها على تكوين الشركات خاصة الإجراءات المبسطة مع شباك المخاطب الوحيد توا في الأبي في الأبي باش نحكيو كذلك الشركات الناشئة اللي هما لي ستارت اب كيفاش تعمل ستارت اب وباش نحكيو على المبادر الذاتي اللي جا به مرسوم 30/2020 واللي هو التو مازال يعاني بالمشاكل وعندنا مشاكل تقنية بالضبط لكن احنا مازلنا قاعدين نتحسنوا وتنقح راه مرتين تنقح في قانون مالية 2023 وقانون مالية 2025 وكل مرة يحسنوا فيه لعله يلقى صدى لدى الشباب
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله.
2: هذا هو بالنسبة لنا واحنا بالطبيعة باش نعملوا بريزونتاسيون للمختلف المشاكل التطبيقية وشنو شنو لازمنا نيفيتي وشنو لازمنا نعملوا شنو لازمنا نثبت انا في العقود وبعدين نفتحوا باب للنقاش للأسئلة اذا فما مرحبا بهم الناس الكل.
0: حاجة مهمة برشا سورتو انه المعلومات هذه الكل نلقاوها في ان سول ايفينمون بالنسبه للناس اللي تحب تتوظف في الوظيفه العموميه الوظيفه الخاصه العقود هذه الكل لازم نفهموه خاطر ريالمون كيما قلت انت استاذ رانا ما نفهموهوش وما نقراوهوش في الفاكولتي معناها راهي حاجه لازمنا نتعلموها البرا ووين نلقاو المعلومات هذه كيما ديز ايفينمون كيما هكايا. دونك اسكو لوير هنا ريحان لي ديتاي اسكو لازمنا نقيدوا ثم فورمولير كيفاش نجموا نجيو بحذاكم غاديكا اي سورتو لي ستوديون اللي مازالوا يقراو وحتى اللي مازالوا كيتخرجوا ويتابعوا فينا لايف على الباج فيسبوك نتاعنا موزايك اف ام.
3: الوغ فما فورمولير في الباج جي سي ميتويل فيل سور فيسبوك جوست عمروه وكاهو نورمالمون سي بون. نهار الاحد ان شاء الله ليكول بوليتكنيك محمد الخامس لونيفرسيتي سنترال 9:30 حتى الماضي ساعه.
0: داكور اوكي ان ايفينمون تلقاو فيه كل شيء
3: تلقاو فيه كل شيء تلقاو فيه حاجات مستحيل تلقاهم لبرا.
0: سوبر سوبر يعطيكم الصحه على المبادره هذه ميرسي بوكو الاستاذ اسامه حدوق اللي كنت معنا اليوم. ريحان حسن النوري من جي سي اي ميوتيال فيل اسك لوير ليفينمون لحد هذا نهار 17 ماي من 9:30 حتى الماضي ساعه. اكيد ايفينمون نستدعاكم الكل انكم تمشيوا وتحضروا فيه ليفينمون خاطر فيه معلومات قيمه برشا برشا سورتو تلقاو لي ديتاي الكل على في الفيديو لايف على الباج فيسبوك نتاعنا موزايك اف ام. كان هذا موعدنا مع الجمعيات.
1: موعدنا مع الجمعيات بنات اف ام
0: الموسيقى مازالت متواصلة مازال الربح والكاش ليكم انتوما زوز ملايين ونص نيوي نينو بعد شوية على 71113000. وكانكم تلوجوا على برنامج السهريات كيف كيف لي بون بلان بعد شوية نعطيكم وين تنجموا تمشيوا تسهروا وتتفرهدوا. بالنسبة لليلة خليكم توت سويت مع جنجون حيلة على موسيقى فام.

0: شيف ديزاير غنية صيف 2025، لكن بون نتصورها مازالت باش تكمل الصيف هذايا. أحسن الموسيقى تسمع على موزيكا فام تو 49 دقيقة. تو سويت نعطيكم بروجرام السهريات في لي بون بلان.
1: بون بلان لي بون بلان، وين كي العادة نعطيكم فكرة على بروجرام السهريات بالنسبة لليلة. وباش نبداو بذا بريدج وين نلقاو فهمي رياحي. في المولوز سهرية مع يوستاز انفيت ساف انياجي. في ليجون ليجون فايبز مع مو بن سالم. السهرية 100% روك في روك ان رولا مع سلتيكا لايف باند. في الكونتوار السهرية ميموريز مع نوتر دي جي ريزيدان باش. في البوبوت نلقاو هيثم رفرافي لايف برفورمانس و دي جي باو. في الحبيبي داونتاون هاوس اوف حبيبي. في الاينه السهريه تونكيف. في سبلنديد اوريجينسي نلقاو زهر لايف باند. في المراكاس نلقاو او بلاتين نو دو دي جي ريزيدون موزايك كافي مارو وريحان. في المارتي كلوب مريم نوردين وعلي ترابلسي. في المودز نلقاو باسم زكري شو دابكا وكاسوس دي جي سات. نمشيو لسوسة وين تسمعوا فينا على 90.1 اف ام في الجولف برو الليلة فور ايفنت مع ارتيدال شامبيح غوار غرسلاوي وشادي. في ستيبس اوتوميشن مع وايت فيل. ونختموا بجربة وين تسمعوا فينا على 89.2 اف ام في الفيجا الليلة نلقاو ميلا دي جي سات.
2: بون بلان

برشا سامبلينغ داير نحكيو على ميوزيك ساوندز بيتر ويذ يو ستاردست كيف كيف غنيت ملكي جاست ذا واي يو ار دار نحكيو عليها نهار اخر اكيد في سامبلينغ في بنت اف ام وداير تو تسويت باش نمشيو كوميم الجو بلاك اي بيز هذه بامبيت سامبلينغ

Sampling. اللي مش نحكيو عليها فيوجن بين السيرف روك والهيب هوب، وغنية اللي فيها لحن شرقي قديم برشا. هذه بامبيت الفرقة

عرفت في باركينغ هما ديجا في كهربه حمراء سوبر كار وقاعدين يدوروا كي قاعدين يدريفتيو في وسط باركينغ. بلي ما دريفتيوش وسط باركينغ، عايشكم في ظلكم. اي باغنيت بامبيت خرجت عام 2006 من البوم

مانكي بيزنس. الغنية يقع حسري عجوها هكا في برشا انرجي ومعروفة بالراب متاع ويلا يام وفيرجي. امام السر وراء النغمة القوية والالكتريك جيتار ريف اللي يبدأ الغنية هذيك ويتعاود فيها الكل هو انه مأخوذ من غنية اقدم برشا.

اللحن اللي نسمعوه في غنية بامبيت اللي فيها صوت الجيتار الإلكتريك السريع واللي يعطي الغنية جو لافونتور أصله جاينا من غنية ميسر لو الملك السيرف روك الأمريكي ديك ديل اللي خرجت عام 1962. الغنية دي ولت أيقونة عالمية بعد ما استعملها المخرج كوينتين تارانتينو في المشهد الافتتاحي متاع فيلم الشهير بولب فيكشن عام 94. الغرب من هكا أنه ميسر لو هي في الأصل غنية فولكلورية إغريقية قديمة ترجع بين العام 1927 والمعنى متاحة معنى كلمة ميزيرلو هي الفتاة المصرية وهي لحن شرقي مقديم معروف. أنا ناوي الأيام اللي هو المنتج متاع بلاك آي بيز لقى سامبل هذي في كومبيلاسيون سي دي في البرازيل وقرروا ياخو الجيتار ريف متاع ديك ديو ويحط عليه إيقاع هيب هوب قوي وزيد الفوكوز متاع الفرقة الكل كالعادة.

لكن الحاجه الوحيده اللي زادت هي الايقاع او البيركوسيون الكيك الدرام هذوك هما نتاع الهيب هوب. جوستوم اغنيه ميسيرلو الديكتيو وليت اغنيه ذا بلاك ايد بيز معروفه بامبيت سامبلينغ.

0: Publicité. Kia Tunis Open, du 11 au 16 mai, au Tennis Club de Tunis à Alain Savary. Des joueurs nationaux et internationaux. Venez encourager nos joueurs tunisiens. Entrée gratuite, des cadeaux à gagner. Une console de jeu, des tablettes, des smartphones, une montre intelligente et autres à gagner tout au long de la semaine. Kia Tunis Open, du 11 au 16 mai, au Tennis Club de Tunis à Alain Savary. Avec la participation de Kia, Lloyd Assurance, UBCI, Hôtel Sheraton et Mosaïque FM.
1: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
2: موجز الاخبار، اهلا بكم. الحماية المدنية تدعو المواطنين والفلاحين إلى الالتزام بإجراءات الوقاية وتجنب إشعال النار بالقرب من الحقول والمساحات الزراعية، مع ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي دخان أو حريق. وتأتي هذه التوصيات من الحماية المدنية في إطار تحذيرها من تزايد مخاطر اندلاع الحرائق الفلاحية، تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة واشتداد الرياح لما تمثله من تهديد للمحاصيل الزراعية والأرواح والممتلكات. يشار إلى أن تونس تستعد لتنظيم موسم حصاد وتجميع الحبوب وسط مؤشرات إصابة واعدة بفضل الظروف المناخية الملائمة التي رافقت مختلف مراحل الزراعة، كما وضعت وزارة الفلاحة خطة استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب وخاصة القمح الصلب والشعير لمواجهة التحديات المناخية والاضطرابات في الأسواق العالمية. وزارة الشؤون الخارجية تؤكد بمناسبة الذكرى 78 ليوم النكبة أن فلسطين دولة بمقتضى القانون الدولي وباعتراف ما يناهز 150 دولة، مشددة على أنه قد آن أوان منحها حقها المشروع في العضوية الكاملة بمنظمة الأمم المتحدة دون مزيد من المماطلة والتأخير. ووزارة الخارجية تندد بتواصل انتهاكات سلطات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وغلق المعابر ومنع دخول المساعدات الإنسانية، إضافة إلى تمادي سلطات كيان المحتل في سن القوانين العنصرية كقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين وفي اعتماد سياسات ضم الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة وتسجيلها باسم دولة الكيان بهدف توسيع رقعة الاستيطان. في أخبار العالم، استشهدوا 7 فلسطينيين على الأقل بينهم طفل في غارات جوية صهيونية. رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام يدعو إلى دعم دولي وعربي للمحادثات المباشرة التي تخوضها بلاده مع كيان الاحتلال، مجددا تأكيده على ضرورة أن يكون في لبنان سلاح واحد وهو سلاح الجيش. الحكم على المغني المغربي سعد المجرد بالسجن 5 سنوات بتهمة اغتصاب شابة التقى بها عام 2018 في سان تروبي بجنوب شرق فرنسا، في حين لم تصدر المحكمة مذكرة توقيف بحقه بعد. التوقعات الجوية اليوم غد السبت وفق المعهد الوطني للرصد الجوي، أمطار متفرقة في الصباح بالمناطق الساحلية الشمالية ومحليا الوسط، وسحب عابرة ببقية الجهات تتكثف تدريجيا آخر النهار بالمرتفعات الغربية مع أمطار مؤقتا رعدية، ثم تشمل أثناء الليل بعض المناطق الشرقية للشمال والوسط. البحر مضطرب فشديد الاضطراب والحرارة في انخفاض طفيف. بهذا نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قد قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع اسكندر إبراهيم في سبير إكسبريس. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس.
3: مع أريدو الألفين يطلع منها، شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما أريدو، وإلا كليكي على اليان إليجيك بغ SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل لأكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
4: أريدو، طور عالمك.
5: مساء النور، اهلا وسهلا، مرحبا بكم. اليوم تعرفنا على الملاعبين اللي باش يكونوا موجودين ويمثلوا منتخبنا الوطني التونسي في المونديال القادم، مونديال الولايات المتحده الامريكيه، المكسيك وكندا. عندنا 26 لاعب تم الاعلان عليهم والكشف عليهم اليوم من الناخب الوطني صبري اللموشي. خلينا نذكركم بالملاعبيه، حراسه المرمى 3 حراس مرمى، ايمن دحمان، صبري بن حسن ومهيب الشامخ. المدافعين يان فاليري، ديلان برون، عمر رقيق، ادم عروس، منتصر الطالبي، رائد الشيخاوي، محمد امين بن حميده، مرتضى بن ونيس وعلي العابدي. في الوسط نلقاو الياس الصخيري، محمد الحاج محمود، حنبع المجبري أنيس بن سليمان راني خذيرة إسماعيل الغربي ومرتضى بن ونيس نحن سميني قبيلة في الدفاع لكن خنسميهم كما خرج في الليستة متاع المنتخب والجامعة التونسية لكرة القدم تحط في وسط الميدان مرتضى بن ونيس. دادا بالنسبة للهجوم نلقاو خليل العياري الياس العشوري الياس سعد سيباسيان تونكتي ريان اللومي موجود في المونديال مع فراس شوات هدف البطولة وحازم المستوري النشط في البطولة الروسية دونك هذوما 26 لاعب يمثلوا منتخبنا الوطني التونسي إن شاء الله في المونديال القادم. برشا كلام برشا كومنتاريات نقولوا كل واحد كيف يشوف القائمة واستحقاق بعض اللاعبين وإلا ممكن يحب على ملاعبي أخرين يكونوا موجودين يعطيهم الحق أكثر فما برشا أراء هذا مشروع وقت تكون فما أي قائمة تخص المنتخب الوطني التونسي قبل أي كومبيتيسيون فما بالك نحكي لهنا على المونديال. فما شكون يتسائل علاش بار اكزومبل علي معلول غايب على الكوب دي موند علاش محمد امين بن حميده هو الاختيار بالنسبه لصبري لموشي. صبري لموشي في الكونفرنس دو بريس في تقديمه خلال تقديمه للقائمه اليوم فسر الاختيار هذايا.
6: Hier j'ai assisté à un match et j'ai vu un très grand joueur. Ali Marloum ça se discute pas, c'est un très grand joueur. Son toucher de balle est exceptionnel. Pourquoi j'ai pris Benhamida? Benhamida, quand on est un coach, c'est le rêve de tout entraîneur. Et je vais vous dire pourquoi. Il a une polyvalence, il est professionnel, il est sérieux, et c'est un vrai défenseur. Les choix pour moi d'avoir un garçon intelligent, intégré, je ne dis pas attention parce qu'il y en a qui vont mal interpréter, qu'Ali Marloul, ça ne soit pas le cas. Ali Marloul a démontré par sa carrière, et je l'ai vu hier, son toucher de balle, mais... Le match d'hier contre l'Étoile ou les matchs qui jouent dans le championnat tunisien, je suis désolé de dire que le rythme, ce n'est pas une insulte, mais en Coupe du Monde, ce sera un autre rythme. Les décisions que je prends sont difficiles à prendre. Mais croyez-moi, je suis responsable. Et je ne suis pas là pour faire plaisir à qui que ce soit, même si j'aime beaucoup Ali Marloum. Mais il n'y a pas que lui qui peut être déçu de ne pas y être. Et je le comprends. Mais les 26 que j'ai pris sont pour moi le meilleur groupe qui vont représenter la Tunisie.
5: هذا بالنسبة للاختيارات على مستوى الظهير الأيسر وعليش علي معلول وعليش كما كانش موجود وكان موجود محمد أمين بن حميدة ما عنده حتى شك في إمكانيات علي معلول المدرب الوطني الناخب الوطني لكن يقول أنه زاد محمد أمين بن حميدة بالنسبة لكل مدرب هو حلم بما أنه عنده الكاليتي اللي خولوله بش يلعب في زوز معناها مراكز في الدفاع في اللاكس وعلى اليسار حكي وفسر الاختيار متاعه كيما زاد وضح عليش له أي بن فرحات كنا ننتظر وزيدنا لأيمن فرحات اللي كان موجود في تربص المنتخب الوطني التونسي في كندا لعب كارشلور الألماني ممكن المهاجم تاع المستقبل نقوله في المنتخب الوطني التونسي ناس كل سنين أن يكون موجود علاش ما كانش موجود إلا التفسير والتأكيد والتوضيح من عند صبري اللموشي.
6: Il y a quelques heures j'ai reçu un coup de fil de son papa me disant que c'était peut-être trop tôt, c'était peut-être pas le moment et qu'il fallait pas le mettre sur la liste. Comme vous, j'ai été choqué, j'ai appelé Loué une fois qui n'a pas répondu. J'ai rappelé le papa une deuxième fois, qui n'a pas répondu, et j'ai dit qu'il sera sur la liste, parce que j'ai besoin de parler avec une personne, que ce soit le fils ou le père, parce que c'est un manque de respect.
5: دونك يقول عدم احترام من الطرف الاخر كسوا اللاعب لايبن فرحات ولا واد يقول لك احنا في الاخر كنا معاملين عليه كان موجود في القائمه لانه الواد نتاعو اتصل بيه في اخر وقت وقال له راه ودي مش يجي ما نعرفش شنو التفسير نتاعو ولا التبرير نتاعو لانه نجم نفهم شويه انه فما يزيد تسيون في الاختيارات هو اللي عنده الجنسيه الالمانيه بيتر عنده وعود غادي ولا غيره لكن مش مفهوم طريقه التعامل مع الناخب الوطني وعلى المنتخب الوطني التونسي والبلاد ابريتو هذه بلاد وزاد كيف كانوا معاملين عليه كنا زاد الناس كل معاملين عليه في الاخر يقول المدرب انه كان مصدوم من ردة الفعل والتليفون اللي جاه من عند والد لؤي بن فرحات اللي بعد قالك حتى كي نكلمه مش قاعد نتحصل عليه وانتو كا لؤي بن فرحات خارج القائمة متاع المنتخب الوطني التونسي احنا نقوله ربي معاه في الاخر ان شاء الله اللي حاضر يزازي ان شاء الله اللي يسمينا من الكل يكونوا موجودين ويدافعوا كيما يلزم على الراية وعلى المنتخب الوطني التونسي في المونديال الجاي سورتو اذا كان نرجعوا شويه زاد راه قبيله فما لاعب واحد ما سميتوش نرجع مره اخرى للقائمه هو معتز النفيتي لاعب المدافع والظهير الايمن دونك سميت 25 رقم 26 هو معتز النفيتي ان شاء الله يكونوا كما قلنا نسور بالحق في المونديال القادم ويشرفوا المنتخب وجماهير المنتخب والتوينس الكل نحكيو على المقابلات القادمه نذكر عن مقابلات وديه قبل المونديال وعنا زاد مقابلات المونديال بالنسبه لما قبل المونديال عندنا مواجهات وديه قادمة كسوا مع منتخب النمسا نهار 1 جوان في فيينا، وإلا نلعب زيادة مع بلجيكيا نهار 6 جوان في بروكسل ضمن المقابلات التحضيرية، بعد نمشي للرسمي أول مقابلة رسمية في المونديال نهار 15 جوان جاي إن شاء الله بداية من مدى 3 متاع الصباح مع السويد، بعد مقابلة ثانية نهار 21 جوان بداية من 5 متاع الصباح مع اليابان، بعد مقابلة ثالثة في المجموعات إن شاء الله مع هولندا ما تكونش المقابلة الأخيرة لنا في المونديال بحول الله نهار 26 جوان بداية من نص الليل. نحكي على منافسينا بار اكزومبل، اذا كان نشوفوا المنتخب الهولندي بصفه رسميه دي ليخت مش بيكون موجود في القائمه، 6 شهور راحه بعد ما عمل اليوم عمليه جراحيه بعد اصابه على مستوى الظهر، دونك المدافع ولاعب نادي مانشستر يونايتد مش بيكون موجود في المونديال مع هولندا. اذا كان نزلنا نعمل طلة على القائمه اللي اعلنها مورياسو قائمه منتخب اليابان اللي باش تشارك في المونديال هذه، فما عوده نتاع مدافع توماس تو مياسو المود بعد كما كان غايب لمدة طويلة المدافع عليه بسبب الإصابات، زاد موجود القائد وتريندو موجود، زاد وتورواندو، زاد كيف ناغاتومو اللي عبلي عمره 39 سنة يلعب مع FC توكيو موجود في المقابل، يغيب على القائمة ميتوما لعب برايتون وعنصر من العناصر المهمة في المنتخب الياباني، كما زاد يغيب مينامينو لعب موناكو بسبب الإصابة. ذو ما أخبرت نجم فرحنا قبل المواجهات القادمة للمنتخب الياباني وغيره كما هولندا والسويد في المونديال. في الشأن المحلي اليوم نحكيه على مقابلة نجم المتلوي والترجي، مقابلة مؤجلة ومقابلة أخيرة من دور ثمن النهائي من كأس تونس، تلعب نهار الأحد في المتلوي بداية من 33 دقيقة. المقابلة هذه باش يظفرها صادق السالمي بعد ما تم الكشف على الاسم متاع الحكام باش يكونوا موجودين طاقم التحكيم اللي باش يكون موجود في المقابلة هذه، كما قلنا تم الكشف عليه اليوم من الإدارة الوطنية للتحكيم، وصادق السالمي هو حكم مقابلة نجم المتلوي والترجي نهار الأحد. نكملوا بخبر ايام الاساس، والمهاجم النيجيري للفريق مانويل اوغبولو كان تعرض لاصابه في مقابله الكلاسيكو ضد الاطوال البارح نهار الخميس، غادر الميدان في الدقيقه 18 والفحوصات الطبيه بينت انه تعرض الى تمزق عضلي، تكون عنده يعني راحه تقريبا الاسابيع وهو ما يعني نهايه الموسم بالنسبه للمهاجم النيجيري، نتمنى له الشفاء العاجل، دونك مش يكون موجود مع الاساس في قادم مقابلات الموسم هذا مع المسابقه اللي تبقات هي مسابقه الكاس. النشرة هذه كل الأخبار موجودة على www.fm وزيكافم.net، يجيكم تسويت يسري وبقيت الكيب في بنة لفهم.
3: مع أريدو الألفين يطلع منها، شارجي بزوز جنرات ولا أكثر والعب على ما أريدو، وإلا كليكي على اليان إليجيك بار SMS، قيمة الربح الإجمالي توصل لأكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
4: أريدو طور عالمك
1: بنة الفم بنة الفم الجمعة بتسعة لنصلي يسري جديدي

أجدل لي من عرض النوبة على موزيك فام. هذا هو جونا التونسي اللي ديما موجود في بنت فام على 10 متاع الليل. طريق السلام عليكم سيسر ويحكم. أكيد نسلم عليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا في مختلف ولايات الجمهورية على موزيك فام بوانيت والأبليكاسون موبيل متاعنا موزيك فام. الموزيكا الكل بجميع أنماطها تلقاوها عنا كيما سيدة فما برشا من محبي جونا التونسي. أما سيدة حتى الراي عنده بلاصتو هنا بحضنا في بنت فام نهار الجمعة. رشيد

0: ديكا متواصلة لابوني ميرسي سرويحكم طريق السلامة. توت سويت وصلنا الموعد الربح والكاش نيوي نينا
1: بنات الفام في الجمعة من 9 لنص الليل.
0: اليوم زوز ملايين ونص في نيوي نينا. التحدي 60 ثانية اللي ينجم يربحهم إبراهيم اليوم. مرحبا إبراهيم.
2: مرحبا بك اخويا.
0: شنو حوالك؟ شنو الجو؟
2: لاباس عليك.
0: صفاء في فورما؟
2: الحمد لله.
0: يا باهي تعرفها ملاني ويني نو بالكدا
2: وحفظها.
0: اسمعني وكي تسمع عاد تقول تو بلي تو والله كان جيتني بلاصتهم راني فكيت هالكانيوتا راني بحت.
2: مليان انا نقول لك والله.
0: هاي ابراهيم هكا وخليني من افكرك يا ابراهيم وفكر مستمعينا في قواعد اللعبه.
2: مريم يا بابا
0: إبراهيم 60 ثانية دقيقة لازمك ترد بالك مليح مليح مليح. لا تقول لا أي لا لا ني وي ني نو يس نو أيواه ما راهم الكل يخليوك تخسر اللعبة نهائيا من الضربة الأولى يا إبراهيم.
2: واضح
0: واضح
2: واضح بابا.
0: هيا به. ثم زاد إبراهيم حاجة أخرى اسمها الإنذارات. تتحصل على إنذار يا إبراهيم وقت اللي تجاوبني بكلمة واحدة، وقت اللي تسكت، وقت اللي تمهمة، وقت اللي تضيع الوقت، وقت اللي تجاوبني إجابة خارجة عن الموضوع، وقت اللي حتى تعاود الكلام اللي أنا نقوله لك حتى في سياق الحديث. مثلا نقول لك لباس تقول لي لباس الحمد لله، راه تتسمع وقت الكلام وقتها. دونك ترد بالك من الإنذارات هذوما وأي طريقة باش أنك تضيع الوقت وتكسبك الثواني الثمينة جدا لصالحك يا إبراهيم. وقتها نتحصل على انذار. بعد قداش من انذار نخسر ابراهيم؟
2: ثلاثة انذارات.
0: ثلاثة انذارات وينتهي المشوار.
2: والله حيك علي الجيل لا يضحك علي.
0: بدا يضحك سيد الحكم.
2: والله شيخ علي خليه. والله شيخ علي صح علي.
0: خويا شنو؟ يطبق في القانون هو ليه؟ انت خويا ما عليك كان تركز. عليك كان تركز. وتجيب طرحك يا إبراهيم وتربح زوز ملايين وخمسمية ليلة في نيوي نينا التحدي.
2: إن شاء الله إن شاء الله على ربي إن شاء الله.
0: أي حاضر إبراهيم.
2: حاضر أخي.
0: مركز إبراهيم
2: إن شاء الله.
0: صحيت حبك مركز. تدخلش بعدك إبراهيم هو مسحيح راه واسمعني. ملايين توانسة يسمعوا فيك تو.
2: أي ملايين
0: وراهم. اسمعني شن نقول لك حاجة أخرى. رمل كلهم غلغلين على سيد الحكم. قال لك عنده ايامات مستحفظ بك الكانيوتا يخسر في الناس وشي حتى حد ما جاب باش فكيلو. اسمع يا ولدي اسمع يستناو في شكون يكلمنا ويضحك عليه هو سيد الحكم ويفكلو الكانيوتا ويقول له خويا الليله خويا سيد الكانيوتا مشيت عندي انا الكانيوتا الليله يا ابراهيم.
2: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله.
0: تتحديه معي؟
2: لا ما نقولش نتحديه ما شاء الله نربح.
0: إبراهيم زوز ملايين وخمسمية برجمية تاع تحدي انت عندك تتحدي خاطر لازم سي ما لازم الجرين تاع القرحة كل شيء
2: الجرين تاع كل شيء والشجاعة والشجاعة
0: صحيح ما دام شجاع ما دام تتحديه صحيح هذا الشيء مكفيه تحديه
2: نتحدث لا ما نجيش نتحدث سيد الحكم القانون لا من مغفلين سيد الحكم.
0: سيد الحكم يطبق في القانون.
2: يطبق في القانون بالضبط.
0: وانت اخويا لازمك تركز مليح مليح مليح
2: ان شاء الله على ربي ان شاء الله.
0: هاي نبدأ ابراهيم.
2: نبدأ اخويا.
0: يلا سيدي نبدأ مع ابراهيم. اليوم اللعب على زوز ملايين وخمسمية في نيوي نينا التحدي. هل يا ترى اليوم إبراهيم يفك بلاستو بحذانا ويفك الكانيوتا ويخسر سيد الحكم وإلا إبراهيم باش تخونو التركيز متاعو ويلقى روحو مروح بلاش فلوس؟
2: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يتعبنا الحظ.
0: صحيت. هاي إبراهيم نبدأ من يمينينا على زوز ملايين ونص الليلة في 3 2 1 انطلاق. اتونسيون نيوي نينا. إبراهيم
2: مرحبا بك أخويا.
0: برهوم يتربجوا بيك؟
2: سي إبراهيم
0: معني مش برهوم اسمعني برهوم للقراب هكا ولا ايه؟
2: هوني عايشين هكا.
0: اسمع رد بالك عاد تسكت إبراهيم اسمعني جاوبني ديريكت
2: ديريكت
0: صحي ديريكت اي
2: حطتني والله صحيح
0: ليه اسمعني عجبتني ليش اقول لك حاجه عجبتني اللي انت فقت بها عرفت قلت لي ديريكت ايوه بس انا ما عندك اي
2: والله فقت بها فيك
0: يا ابراهيم يا ابراهيم ريم ما ذاك باش هو التحدي نبداو نحن ديما مستنسين في لغتنا عرفتك تجيبوا اي ليه نعم ايوه عرفت أيوة. صعيب باش واحد يركز معاه الحكايه
2: طيب
0: صحيح هي لعبه وهي تحدي احنا احسن حاجه تصير انه كيتكلمونا وكيتشاركوا معنا يا ابراهيم
2: لعبنا في المشاركه يعدي
0: جو على شكون تحب تسلم الليله يا ابراهيم
2: سلم على الفاميلا الكل نسلم على المزيك كامل الكل وصلى ربي معكم صلى مره اخرى
0: يعيشك يا ابراهيم ربي يخليك حنا نسلم عليك برشا برشا ونسلم على اهالينا في زغوين الكل تسمعوا فينا على لي فريكونس موزايك فام شكرا لكم اللي ديما تشاركوا معنا وتكلمونا زوز ملايين ونص اليوم للاسف مازالوا موجودين عن سيد الحكم ما فماش شكون تحديه سيد الحكم لكن انتوما نجموا تتحديونا وفرصتكم نهار الاثنين باش انو تربحوا معانا الكاش والفلوس اسمعني نهار الاثنين راهو تحدي كبير ياسر وكانيوتا ولا في الاحلام الحقيقه على خاطر نهار الاثنين نجموا تفضوا اموركم بطريقه سهله ياسر وتنجموا تربحوا معانا برشا كاش هاو قديش يستنى فيكم اسمعني سوز ملي نص ساعه خليناهم على جنب عنا فك بلاستيك فيها 400 دينار ونزيدوا 200 دينار معاها معناها عنا 3 ملايين ومئة في بنة لفهم 3 ملايين ومئة لكم انتوما لربح 71,113,000 في زوز مواعيد سهلين المواعيد الحقيقة وانتوما عليكم كان تركزوا وكهو تكلمون على 71,113,000 نهار الاثنين تدخلوا في القرعة ويبدأ الربح والكاش كما استنسنا في بنة لفهم
1: بنة لفهم جرا متسع للنسلي your mix wise on the mix I
0: found a love notre DJ résident wise ديما موجود معنا في بنت FM اكيد انه الميكس هذا الحقيقه في برشا ايموشن في ستيل اللي استنستو بيه مع وايز لافرو ثم زيد الموسيقى اللي تعرفوها بالكدي ولكن ديما لا بونيمير موجوده وايز نوتر دي جي ريزيدنت موجود معاكم ديما في بنت افام حتى لل11 نتاع ليل بعد شويه تلقاو هبه الخميري في الاخبار انتر تو انجوي ذا ميوزك اوف وايز على الاولى في تونس موزايك افام

0: وايس اون ذا ميكس على موزايكا فام. الميكس اللي خلصنا للحديث متاع ليل في بنت لفام. احنا مازلنا مواصلين معاكم حتى نص الليل. بعد شويه سلومه في الميكس الشرقي يجيب احذانا ويرجعنا لسنوات وسنوات التالي. كيف كيف عنا فاينل سيليكشن باي دالي بن احمد لو بوب ايطاليان لا سيليكسيون تاع داليم. بعد شويه كيف كيف نختموا زاده بنت لفام بالدي جي نيوز باي تومورلاند تكون موجوده معاكم كيما سنسنيكم كل نهار جمعه. احسن موسيقى سورتو لا بونيمور تلقاوها عنا. نحن نخليكم توت سويت مع موعد الاخبار هيبه الخميري اللي تكون موجوده معاكم على 11 نتاع الليل في موزايكا فام.
1: بنت لفام في الجمعه من 9 لنص الليل. ما بيناتنا نحكيو ديما في حكايات ومواضيع تهم لي جون. كل مرة نختاروا سوجي وانتم اللي تحكيو لنا تجاربكم حاجات عشتوهم ولا تعديتوا بيهم. ونهار السبت هذا موضوعنا كيفاش نجم نسلكها في الاكزاما. كيفاش نجم تتغلب على امتحانات صعيبة؟ شو الاغلاط اللي يلزم نبعدوا عليها باش ما نتعثروش في الامتحانات؟ وكيفاش رغم اللي عكست معاك في الاكزاما كبشتو شديد صحيح وعملت المستحيل باش تنجح؟ كيفاش الاكزاما يلزم مردوهمش يوليو جحيم؟ هذا الكل نحكيو فيه في مبيناتنا نهار السبت من الاربعة حتى للستة متاع العشية. كلمنا من توا على 71-113-013 ولا على الواتساب زادة 23-513-1000 واعطيونا لمحة على أراءكم. مبيناتنا مع اسمعي بن عيسى.
2: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
3: موجز الأخبار، أهلا بكم. أعوان فرقة الشرطة العدلية بالقيروان المدينة يتمكنون أمس من تفكيك شبكة إجرامية خطرة مختصة في ترويج المواد المخدرة، حيث أسفرت العملية عن إيقاف شخصين يصنفان ضمن العناصر الخطرة وكان محل متابعة أمنية دقيقة. وحسب المعطيات المتوفرة فقد تمكنت الإطارات والأعوان التابعين للفرقة من ضبط المظنون فيهما وبحوزتهما 995 قرصا مخدرا من مختلف الأنواع كانا يخططان لترويجها في صفوف تلاميذ بالمحيط المدرسي. وبمراجعة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقيروان وأعلامها بالحيثيات أذنت بالاحتفاظ بالشخصين ومباشرة قضية عدلية في شأنهما مع مواصلة الأبحاث للكشف عن بقية الأطراف المحتمل تورطها في هذه الشبكة. وزارة البيئة تعلن أنها تضع على ذمة الباعثين الشبان الراغبين في بعث مشاريع ضمن الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الأزرق والاقتصاد الدائري خط تمويل بقيمة 20 مليون دينار. التباحث بخصوص مختلف الآليات والبرامج التي توفرها الجامعات الصينية لتشجيع الطلبة التونسيين على الدراسة بالصين سيما مضاعفة عدد المنح المخصصة لهم من أبرز المحاور التي تطرق لها سفير تونس في بكين عادل العربي خلال مشاركته في فعاليات الاحتفال بالدورة 22 للمهرجان الدولي الشبابي والثقافي الذي تنظمه سنويا جامعة إدارة الأعمال والاقتصاد الدولي ببكين. في أخبار العالم وكالة الأنباء اللبنانية تفيد باستشهاد 6 أشخاص على الأقل بينهم 3 مسعفين وإصابة 22 آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت مركزا للدفاع المدني في جنوب لبنان. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحذر تايوان من أي خطوة باتجاه إعلان الاستقلال وذلك بعد لقائه الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال زيارة إلى بكين استمرت يومين طغى عليها تحذير الأخير من أن إساءة التعامل مع هذه القضية قد تدفع الدولتين العظميين إلى صراع. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هبة خميري والمشوار يتواصل مع يسر جديدي وكامل فريق بنت لفام. إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس بنت لفام.
1: بنت لفام في الجمعة من 9 لنص الليل.
2: يسر جديدي

الكيتش باي سلوم على موزايك فام. ميرسي بوكو سلوم على الذكريات هذه الكل اللي ديما نسمعها في بنت لفام. الموسيقى مازالت متواصله توت سويت. فاينل سيلكشن باي دالي بن احمد.

ما نستحقش نقدم اليوم فاينل سيليكشن الحقيقة. اليوم انا احكيو على لا ميوزيك ايطاليان، اما مش اي ميوزيك ايطاليان. ايوا هكا قاعدين نمشيو في شوارع سانتوريني روما هكا الجو هذاك الكل. ميدو توت فازون اليوم باش نحكيو على لو بوب ايطاليان، او اللي ممكن يسميوه الايتالو بوب الهابي، اللي الحقيقة هو يتسمى ان جور اللي معناها الحقيقة تعرف بالكدي بالكدي في العالم الكل، سورتو هكا تربط باللي بالاد ميلانكوليك هكا كي تسمع اي ليتالو دانس بوب. فوالا هذا هو اختيارات دالي بن احمد اليوم في فاينل سيليكشن. دي سونوريتي محليهم ستيل مزيان برشا، سورتو انه تعرف بالكدي في لاسين باللي سانتيتيزور هكا ضاوين محليهم، ان معناها هكا ان سنتيمون تحس روحك تفرح جوست اللي انت سمعت معناها الانسترومونتال. اي با ممكن خلينا نقولوا تعرف بالكدي الستيل هذايا من الثمانينات التسعينات وقتها ممكن معناها بون اي صحيح دالي. فما زيد لو بوب ايطاليان بور اللي بون اكثريته رومانتيك، نعرفوا لا ميوزيك ايطاليان اكثر في في الرومانتيك، ولكن بون اليوم مشينا في ستيل اكثر هابي في سيليكسيون. فما زيد لو بوب ايطاليان بور فوالا، ولكن كلكو بتيت انيكدوت هكا كي نقولوا مثلا في بالكم بينو دانجيو اللي هو عنده علاقه كبيره برشا بالراب. اي نعم بينو دانجيو داير كان ما بينات اللي داير هو يتسمى بدي الغاب في الغوب. اي نعم ليش؟ على خاطر كي نلقاو التوب نتاعو ماكوالي ايديا اللي هي خرجت عام 80، اي با اول لي مورسو اللي كانوا موجود فيهم البارلي شانتي، معناها تحسوا ستيل سلام راب وقتها يتسمى داير هو من الاولانيين فوالا اللي بدا داير في الـ في الـ في ستيل هذايا فوالا بينو دانجيو. تم بعد نسمعوا نلقاو موجود في البلاي ليست الليله في فاينل سيليكشن، كيف كيف البوب ايطاليان داير بال بال باللونغ الايطاليان لونغ محليها سهله بالنسبه لينا نحنا. كيف كيف كي نقولوا في السيليكسيون موجودين لاورا باوزيني ايروس راماتزوتي، والستيل هذايا الهابي داير اعطى نيسونس للايتالو ديسكو وقتا بعد بشوي بشوي تعرف نوصلمون في لي كلوب موجودين داير في ايطاليا ما زاد حتى في العالم الكل ولا مسموع. وداير بدا هكا شويه كي انفلونسي شويه كمان الفرنش تاتش مع داف بانك. يلا اون ديمار فاينل سيليكشن. شاو إيطالي شاو أموري ولا نبدو بها معنا عند ريتشي بوفيري على موزيكا فام بعد لورا باوزيني لويس ميغيل. يلا اسمعوا بالكدي البوب إيطاليان

كابتن لو بوب ايطاليان. ما في الاخر بالكل خلطنا حتى السباجيتي ديسكو طبعاً، يتسمى من عند بينو دانجيو ماكوالي ديا. الحقيقه اغنيه ليجندير جوستومون، وهي الاغنيه هذه اللي تعتبر من اول الاغنيات اللي فيهم البارلي شانتي، معناها الانفلونس دايور جيت نتاع الراب في الاوروب. فوالا تخلطنا حتى لل 11:42 دقيقه. ميرسي بوكو دالي على فاينو سيلكشن، كل مره يخلينا نكتشفوا ان ستيل ميوزيكال اي سورتو اون ايفازيون في عالم محلية برشا. اليوم إيطاليا بحذينا، إيطاليا نحبو برشا نحنا، سورتو لكولتور متاحة أكيد. اليوم لبوب إيطاليا حاضر بالكدي بالكدي في فاينو سيلكشن، أما زيدا أحنا موجودين معاكم ونواصلين معاكم بالموسيقى في بنة لفهم. فاينو سيلكشن باي دالي بن أحمد بنة لفهم سيلة جمعة متسعة لنصلي. People of tomorrow. Listen to now. It is Tomorrowland. Tomorrowland. On Mosaic FM. Mosaic FM. DJ News. DJ News. DJ News by Tomorrowland. كالعادة في بنت الفام تسمعوا أحسن وأجدد الموسيقى من لولابيل Tomorrowland Music. عن دماغ الجمعة ذي بتترك نخرج في سبتمبر 2025 من عن 26 David Hugo du genre dance في 129 BPM Punch Drunk Feeling.

مازالنا مواصلين بنفس الانرجي لكن مش مشيو للميلوديك هاوس اند تكنو. ان تيتر كان تلعب برشا في تومورلاند وينتر من عند ماسانو دالا جيد Something in the Water.

سوبر فريك خلطنا الاخر بين التلفين بالنسبه لليلى. شكرا لكم مستمعينا اللي تبعتونا من 9 النص الليل. شكرا لكامل الفريق مروان في الاخراج, طارق في الديجيتال, وائل في ستاندر. احنا كالعاده نعطيكم رونديفو في بين التلفين من الاثنين للجمعه من 9 النص الليل بثلاثه سوايع فيهم بشر بحكاش كود لابونيمور واحسن الموسيقى. بعد شويه تلقاو هبه الخبيري في الاخبار. انترتون انجوي ذا بيست ميوزك. دي جي نيوز باي تومورلاند مازلت متواصله.

0: الشمس.
1: عدنا والعود أحمد معكم ميرا ميرا الخطيرة. السبت والأحد ستة تاع الصباح نازل على كلفتسة نسمعوا صباح الخير ويكند ستة ساعات من ستة تاع الصباح حتى لعند لون معبين بالحب يا حب وين على الأولى موزايك اف ام
2: على الفريكونس رقم واحد في تونس موزايك اف ام راديو موزايك اف ام تونس الأخبار
3: موجز الأخبار أهلا بكم. 40 نائبا بمجلس نواب الشعب يودعون مؤخرا مقترح قانون جديد يتعلق بالإحاطة بالمتقاعدين يتضمن حزمة من الامتيازات الاجتماعية والصحية والثقافية للمتقاعدين بهدف تحسين جودة حياتهم. ويقترح مشروع القانون تمتيع المتقاعدين بتخفيض لا يقل عن 30% في معاليم النقل العمومي الوطني والجهوي وتمكين المتقاعدين التونسيين المقيمين بالخارج من تخفيض لا يقل عن 30% على تعريفات الناقلة الجوية والبحرية خارج فترات الذروة وفق شروط تضبط بأمر. وفي الجانب الصحي مشروع القانون يقترح إعفاء المتقاعدين من المساهمة المتعلقة بالخدمات الوقائية والكشوفات المبكرة الخاصة بمرض السرطان وأمراض القلب في القطاع العمومي. أمين عام اتحاد الشغل يصلح الدين السلمي يؤكد أن الاتحاد سيبدي رأيه وسيقدم مقترحاته بشأن ميزانية 2027. يشار إلى أن اتحاد الشغل كان تلقى مراسلة من وزيرة المالية تدعوه فيها إلى تقديم مقترحاته بشأن مشروع قانون المالية لسنة 2027 واصفا هذه الدعوة بالخطوة الإيجابية. الجمعية التونسية لطب الكلى وتصفية الدم وزرع الكلى تفيد بأن عدد المرضى الذين يخضعون لتصفية الدم في تونس يناهز 12 ألف مريض مشددة على أهمية التقصي المبكر كآلية أساسية لتفادي الوصول إلى مرحلة القصور الكلوي المزمن معتبرة أن زرع الكلى يظل الحل الأمثل والبديل الأنجع طبيا واقتصاديا مقارنة بآلات التصفية مما يستوجب تعزيز ثقافة التبرع بالأعضاء وتطوير الإطار التشريعي واللوجستي لهذا المجال. في أخبار العالم سفير الصين لدى الأمم المتحدة فوك كونغ ينتقد مشروع قرار أمريكي بحريني بشأن مضيق هرمز قائلا إن فحوى مشروع القرار وتوقيته غير مناسبين وأن إقراره لن يكون مفيدا. ويطالب مشروع القرار إيران بوقف الهجمات وعدم زرع ألغام في المضيق لكن دبلوماسيين رجحوا أن تستخدم روسيا والصين حق نقض الفيتو ضد المشروع في حالة طرحه للتصويت. وزارة الخارجية الإماراتية تؤكد في بيان أن جميع الإجراءات التي اتخذتها البلاد تندرج ضمن إطار تدابيرها الدفاعية الهادفة إلى حماية سيادتها ومدنيها وبنيتها التحتية الحيوية. وجاء البيان بعد أن نشرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الاثنين تقريرا قالت فيه إن الإمارات شنت عمليات عسكرية على إيران في أوائل أفريل الماضية. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هبة خميري. تصبحون على خير.
2: الأولى في تونس.